إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.

0: لا جوك،
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
0: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

هنا المشاعر تحكى ويعجبكم الموت لو تردونه. حياكم الله أن تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة.

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها الشعراء في قصائدهم الشعرية، وأن هذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعرية. من هذه المفردات الشعرية مفردة مزلاج، وهو آلة حديدية توضع في وسط الباب من الداخل وبدون مفتاح. يقول الشاعر ناصر القحطاني: كم صيت بيت عتق في الباب مزلاجه، وكم شيخ ماره قبل تعيينه ممر. كذلك أيضا كقول الشاعر فهد المفرج التميمي: واليوم باب الهوى زلشت مزلاجه، أقفى وانا أقفيت والدعوة سموجية. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة مغباش، وهي طلعة الفجر يعني بعد الغلس. يقول الشاعر عبد الله بن زويبن، يقول عبد الله بن زويبن: تقوى سقى الله من مطر كل ناشي، ربع لها في منبت القفر مغباش. وكقول الشاعر عبد العزيز السليس: يا ربعي اللي تهتدون المطاريش، معكم يبيلي بول الصبح مغباش. وكقول الشاعر عبد الله العودة الفضلي: لشفت عبرات الغضي تنهم الزود، سريت تالي الليل وانكفت مغباش. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة المناعير، وهم المطاليق، وهم الرجال الشجعان الأفذاذ. يقول الشاعر لويحان العنقري التميمي: أنا صديق الطيبين المناعير اللي لهم كسب المعالي عشاقة. وكقول الشاعر النادرة: يحرم علي ولد المناعير والجود، إن كان ما أسست بالشعر دولة.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا الشاعر العزيز القدير شاعر الأردن ثابت الدهام، ونقول سعدنا بتواجدك معنا.
1: وهذا شرف لنا تواجدنا معكم على إذاعة الرياض.
0: الله يبارك فيك شاعرنا ثابت الدهام، شاعر من الشعراء المبدعين، متمنيا أن تكون إن شاء الله حلقة ثرية مليئة بالإبداعات الشعرية. شاعرنا ثابت الدهام شاعر الأردن الجميل، لكل شاعر بداياته في الشعر، فكيف كانت بدايتك الشعري ومن له الفضل في بروزك وتميزك ومن من تأثرت؟
1: نعم، حسب الله. البداية طبعا أي إنسان شاعر أو كاتب أو أديب يجب أن تكون عنده الفطرة الشعرية أو الفطرة الأدبية، يعني ممكن يكون يكتب مقالات بالبداية، يكتب قصص، يكتب أشياء متنوعة، يعني اللون الأدبي ما هو شرط أنه الإنسان هذا يعني متخصص فيه، ولكن هو يعني انتهجه لوجهة نظر معينة عنده.
0: نعم.
1: أنا بالبداية بالمدرسة كنت أكتب المقالات والقصص، وبعد ذلك بحكم البيئة وبحكم أنه القصائد أكثر رواجا اتجهت للقصائد النبطية، كوني يعني من أبناء البادية الوسطى والموقر عندنا بالمركزية الحاشمية، يعني فهذا اللون قريب من المجتمع المحلي، فلذلك اتجهت. فمن البدايات أنا كنت أكتب، ولكن اتجهت للشعر النبطية يعني بالجامعة.
0: جميل. ويعني أنت أثرت في بيئتك كذلك أيضا الشعرية أبو سالم؟
1: نعم،
0: الله ينعم عليك.
1: بالبداية أنا يعني الواحد يعني لازم تكون عنده الموهبة الأدبية. أبوي أنا دكتور لغة عربية وهو مدير مؤسسة الدراسات والنشر في وزارة الثقافة.
0: جميل.
1: فهذا كان له أثر كبير، يعني في عنصر وراثي بالموضوع.
0: ولا نعم. شك أبو سالم شعرنا ثابت الدهام عندكم ما شاء الله في الأردن مجالس كلها شعر ما شاء الله، وأدب وثقافة ما شاء الله ورجولة، وهذا بعد يتأثر الشخص الواحد ما شاء الله بشعرية الشعراء الموجودين عندكم. ممكن تسمعنا قصيدة شعرنا ثابت الدهام؟
1: نبدأ بقصيدة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
0: الله يطول عمرك ويطول الله وجهك.
1: يقول: نظرة صقر سلمان ما هي نظر عين،
0: يا سلام،
1: أبعد من اللي ما قدرنا نشوفه، رؤية ولي العهد تستقبل سنين أقوى من خطوب الزمان وصروفه، من مركز الدنيا ومن مركز الدين والاقتصاد الضخم وانفس شغوفه، محمد أعلنها وقال المضامين ومحمد أصدق من يبرهن حروفه، كن بمشاريعه بالأحلام ياسين وتحقق على أحلام مدت كفوفه، وده رياض العز خضرة من الحين ما عاد يرضى بالصحاري تحوفه، عازم ينمي نخلته بين سيفين ويوري العادين سطوة سيوفه، قايد يعرف الكتف تنكال من وين يصنع سلاحه ويتفاغر ظروفه، هذا حليف الشمس لو كان من طين يزرع خلاياها ويجني قطوفه، ما ودها البترول يلوي له يدين لقل منسوبه وقل معروفه، قال السعوديين للسعد حيين والخيل تولد برض نجد معسوفه، رافض تعيش المملكه

0: عسر معلين وإن الرياح بيوم تزعج وقوفة من عقب سنة 2000 عام 30 إلا يجيها كل حي ويطوفة تنبت من ورود الأماني بساتين والكون يدعي للأماني ضيوفة. سلامتك.
1: والكون يدعي للأماني ضيوفة. صح الله لسانك. شعرنا الأردني ثابت الدهام على هذه القصيدة في سيدي ولي العهد حفظه الله. شعرنا ثابت الدهام، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوقي الشعر، ما رأيك بها شعرنا ثابت الدهام؟ ما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت؟
0: الإيجابيات هي سهولة الوصول للجمهور.
1: صحيح.
0: يعني من السهل، أنت ما لست بحاجة لإقامة أمسية أو إقامة مهرجان لكي تظهر للجمهور، تبث فيديو أو تكتب بيتين شعر على أحد وسائل التواصل الاجتماعي يكفي لأنه ينتشر هذا للجمهور طبعاً.
1: جميل جميل.
0: ولكن هناك سلبيات طبعا.
1: تسلم.
0: إن سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي إن أثرت على الذائقة العامة.
1: يعني قصدك بكثرة القصائد الغث اللي ينشر مثلا قصدك؟
0: أي شخص قادر على الظهور، أي شخص صحيح؟ قادر على الظهور مهما كان مستوى الأدبي.
1: صحيح.
0: ويمكن هذا يؤثر على الذائقة العامة لأنه المتذوق سيسمع الغث والثمين.
1: صحيح.
0: نعم. بالنسبة للأمسيات يتم الاختيار بعناية بالأمسيات وبالمسابقات الاختيار بعناية، لذلك لا يسمع إلا السمين.
1: والبقاء للأصلح. نعم صحيح.
0: والبقاء للأصلح. نعم
1: صحيح. الله يا رب يعطيك العافية. طبعا لا شك بأنها قربت هذه وسائل التواصل قربت الشاعر ومحبيه عن قرب من خلال متابعته في حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي. شاعرنا ثابت الدهام، حنا متعطشين لسماع العديد من أبياتك الشعرية.
0: نقول قصيدة رثاء.
1: والله أنت الله يا رب يغفر له وسكنها الجنة إن شاء الله. لا شك بأن الشاعر جميل جدا أن يتعدد في الحقيقة الأغراض الشعرية. تفضل طعمك.
0: يقول ترجف أمانيها وصدره دافي، عاشت سعيدة والحزن ساجنها، ترسم على وجه الظلام وصافي بيضة تحس النور يطلع منها، تروي هقاويها وقلبه صافي والياس بيدين البلا حاضنها، أمي تعرف الله ما هو غافي صاحي داري ضعف ويزبنها، كانت تربي حلم باكر لافي ينزع يدين الياس ويطمنها، من صبرها جاها ولدها شافي الجروح عيت غير تستوطنها، فتحت عيني في حياتي وافي من قد ما ربت حلم ساكنها، بطن العزيزة ما يولدها في يلمع ولدها من ذهب معدنها، مدت على طول الفلات الحافي وده توري باسه الغابنها، غمد الألم يلبو تسل سنافي لسنين بخيول الشقا عدنها، وتكزني دايم على ميقافي وتشد ركني واثبت واركنها، ثابت وكان اسمي مثل مجدافي دايم يعديني لضحكة سنها، لا ما حسبت حساب كل شي خافي حتى حسبت عيون من يبكنها، راحت سحابه ماطرة بعجافي ونبسة عروقي من يلينها، خايف يدل الشوك درب الحافي روضة حياتي سيدي دافنها، الله يرحم كفتين صافي دنياي لو مالت من يوازنها، ما عادت الرحلة على إلافي والشعب ضمت روحي منها.
1: صح الله لسانك وغفر الله للوالد وجميع موتى المسلمين.
0: أنت
1: شاعرنا ثابت الدهام، شاعر تجيد فنون الشعر وأغراض متعددة وتملك جميع أدوات البناء الشعري. جميل. صح الله لسانك. هذه القصيدة الرثائية يطرح علينا سؤال. شاعرنا ثابت الدهام، بأن نقول هل تعد أغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ أنت ما شاء الله الآن سمعتنا وطنية، سمعتنا رثائية، والقادم أجمل كذلك أيضا، هل مطلوب من الشاعر أن يتعدد في هذه الأغراض الشعرية؟
0: طبعا. يعني القصيدة الذاتية التي لا يتكلم الشخص إلا عن ذاته، يعني هو أفضل أنواع الشعر.
1: نعم.
0: يجب أن يكون لسان المجتمع أيضا.
1: صحيح.
0: يعني مثل القصائد الوطنية تعبر عن شعور المجتمع ليس عن شعور شخص فقط. الإنجازات أيضا كذلك للشخصيات الوطنية المرموقة أيضا تعبر عن شعور مجتمع أيضا، شعور أمة بعد ذلك.
1: جميل جميل. شاعرنا ثابت الدهام، ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل خدمت الموروث الشعبي؟
0: طبعا المسابقات احنا ما ننكر ان له فضل بعد الله عز وجل على الشعراء.
1: صحيح.
0: والجميل بالمسابقات ان فجرت المواهب
1: جدا.
0: يعني في كان شخص يعني بعمره ما كان يفكر ان يكتب قصيده، ولكن المسابقات شجعت على كتابه القصائد لانه مسار الوصول اليها والتسابق مع الاخرين.
1: صحيح. وابرزت لنا شعراء لم نكن نعرفهم في السابق. نعم
0: نعم. ولكن سلبيه الوحيده ان اثرت على الامسيات الشعريه.
1: قصدك المسابقات
0: نعم أثرت بالانتشار، يعني الآن المشاهد يشوف المسابقة ويشوف كم كبير من الشعراء،
1: صحيح،
0: ومو بحاجة إلى أن يتابع أمسية شعرية أو
1: لأن أو كل حلقة من الحلقات هي أمسية شعرية. ما
0: نعم
1: شاء الله،
0: كل حلقة فيها أمسية شعرية، فهو الزخم في الكم الشعري اللي موجود الآن بالوطن العربي فعليا.
1: جميل، أنت سبق أنك شاركت في المسابقة أحد المسابقات وسالم.
0: نعم شاركت في شعر المليون موسم العاشر.
1: جميل، والله إن شاء الله أن أنت شعرتك جدا جميل، وإن شاء الله أن نراك قريبا في أحد المسابقات إن شاء الله.
0: بإذن الله بإذن الله.
1: حنا شاعرنا ثابت الدهام متعطشين لسماع العديد من أبياتك الشعرية.
0: يقول الله خلقنا روس ما نقبل الضيق،
1: كفو،
0: حتى تقول الناس هذا مرضنا،
1: سلام،
0: نستصغر الشدات ونطاول الغيظ وليحتمل ما نشاور بعضنا، ما للعقل في شوشة الراس تحكيم والعاقل اليقار راي، اعترضنا حنا نحرم كلمة الرجل تحريم، وأحيان نفزع ما عرفنا غرضنا يا عزنا ونفوسنا خلقة تشيم عن كل حاجة ما تساوي عوضنا، شجعان نفنا دون عيش المظاليم، ونثور لو ناب المذلة قرضنا، كنا الله اللي قسم الرزق تقسيم بدروب ظلام الخلايق عرضنا، منه تعلم ياخذ الحق تعليم يسمع دوي قلوبنا لم تعظنا، والجور ناره في صدور المقاديم تشعل اللي هي بعيوننا، ما غمضنا نرجع ننظم دورة الوقت تنظيم، إما تجي على الكيف ولا رفضنا،
1: أما تجي على الكيف ولا رفضنا. الجزالة في المعنى وحسن الصياغة والتصوير تكمن في هذه القصيدة، وكعادتك شاعرنا ثابت الدهام تقدم الرائع والجديد في الشعر.
0: نتعلم من المسلك وشرواك.
1: الله ربي يبارك فيك شاعرنا ثابت الدهام. شاعرنا ثابت الدهام، الأمسيات الشعرية هي حلقة توصل بين الشاعر وجمهوره. الحقيقة وأنا شرفت وسعدت بزيارتكم في المملكة الأردنية الهاشمية، وحضرت العديد من الأماسي التي تقام والتي تنظمها ما شاء الله الجمعيات والمهرجانات الشعرية، ما رأيك بها؟
0: يعني هي طبعا هذه تعطي مجال للعديد من الشعراء، وتعطي مجال لكافة لكافة درجات الشعراء، شعراء الدرجة الأولى والثانية والثالثة، الكل يشارك في مثل هذه الأمور.
1: نعم صحيح،
0: ذلك هو تنوع هذه الجمعيات ووجودها في إنشاء أمسيات يبرز الشعراء، يعني لو لم تكن هذه الجمعيات موجودة لا يمكن أن يبرز، فهي خلقت هذا التنوع، يعني هذا بالنهاية له أثر إيجابي على المجتمع، ولكن بنفس الوقت يجب أن يكون هناك ضوابط أكثر في اختيار الشعراء.
1: صحيح، يعني يكون يعني قصدك بضوابط من بحيث أن يكون الشعراء على مسار
0: يكون
1: واحد،
0: يكون شاعر على سوية عالية من الكتابة.
1: لا شك أن بعضهم يعني ودنا يدخل المبتدأ عشان يشجعون الأفضل يكون مع الشعراء الكبار شرواك، وهذه بادرة طيبة إن شاء الله. وأنتم بالأردن ما شاء الله أماسيكم كلها متعددة وكثيرة جدا، وهذا الحقيقة ظاهرة جدا جميلة وصحية في خدمة الموروث الشعبي.
0: طبعا
1: شعرنا ثابت الدهام، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك وما السبب؟
0: اللي ولا الشعراء آخرين؟
1: لا اللي ودك، القصيدة دائما ترددها بينك وبين ذهنك الله يحفظك.
0: والله أنا كل قصيدة أكتبها أحدث قصيدة تكون أطلب إلى قلبي
1: يعني
0: أعبر عن حالي.
1: ما شاء الله، ممكن سمعني إياها؟
0: سمعك ما أخر قصيدة. نعم
1: تسلم الله يحفظك.
0: يقول أنا رجل أنت حاربها الدنايا ما يحاربها، وعرف الفارس تجي من قيم تخصومة، أدور لي خصوم كبار يومني أضاربها، يقولون العرب يالله عطنا قوة عزوف، ما هو مثلي يعادي ناس لو يعطى شواربها، يعدونه جبان وينتقي عركات محسومة، ترى طعم الحياة إنك تغامر في تجاربها، ولا تثني جناحينك يا ابو جنحان مثلومة، تمر العاصفة جنحك ولا تأخذ ماربها، وتطلع فايز ومرت عليك الريح مهزومة، وشوف الشمس ما تقوى على معاند مغاربها، وتشرق من مشارقها بعيدة شبح محشومة، على كبد السماء تفطي وتسترجع مضاربها، يفض الليل من وجهها ولا تفزع له نجومه، فلو ضاقت عليك الأرض من قلة مساربها، تجهز للطريق اللي على الأحلام مرسومة، تعاظم والساعة توقف عقاربها، وكبر خطوتك والبيت دون اخطاك ملغومة، على المينا سفينة راسية مكسور غاربها، ووصلت غصب عن موج البحر غرة ومهشومة.
1: جميل، صح الله سانك، هذه اللوحات الشعرية ما هي لتصدير شاعر مبدع يحلق وسماء الإبداع. شاعرنا ثابت الدهام، بيض الله وجهك على القصيد الطيب.
0: وجهك كبير، وجهك كبير.
1: شاعرنا ثابت الدهام، هل تكتب قصيدة من واقع تجربة مريت فيها، أو من وحي الخيال، أو مشاركة معانات الآخرين؟
0: متنوع، قبل شيء إحنا حكينا عن تعدد الأغراض.
1: نعم صحيح،
0: قد يكتب الإنسان عن شعور داخلي، عن تجربة أحدهم، عن ممكن قضية عامة تمثل المجتمع، ممكن لمناسبة معينة لأنه هو حضر هذه المناسبة فضروري يكون كاتبها، فتتعدد الأغراض الشعرية.
1: صح.
0: ولكن دائما لمسة الشاعر موجودة مهما كان الغرض الشعري.
1: نعم صحيح.
0: وأسلوبه الخاص يجب أن

0: يكون موجود مهما كان الغرض الشعري.
1: نعم
0: يعني بالنهاية هو يعبر عن نفسه، ولكن هو يعبر عن نفسه من وجهة نظر الآخرين مرات. يعني مثلا قضية الآن مجتمعية، فهو ينظر الأكثر من زاوية لهذه القضية ويصفها بهذا الشكل.
1: جميل.
0: ولكن بالنهاية لابد أن تجد روحه فيها.
1: صحيح. هل واهس القصيد لهم وقت معين عندك شعرنا ثابت الدهن؟
0: طبعا أنا يعني الليل أكثر هدوء، فلذلك هو يعني ليل الشعراء فعليا. حتى الإنسان إذا كان في عنده شجن أو حزن يزداد الشعور فيه بالليل أكثر من الصخب والنهار. النهار فيه صخب، فلذلك يصعب على الشاعر أنه يتجرد من كل هذا الصخب ويكتب قصيدة بكل هدوء.
1: يعني يقولك الليل جلاب الهموم قصدك؟
0: أي والله، وهذا اللي يدعوك إلى الكتابة، أن يكون عندك أشياء أنت بحاجة أنك تعبر عنها، فالشعر يفرغ هذه الأشياء.
1: صحيح. شاعرنا ثابت الدهام، حنا مشتاقين لسماع العد من أبياتك الشعرية، الله يحفظك.
0: يقول: إذا كان الصبر غاية فمفتاح الفرج مكسور، نفاد الصبر أحيانا وصيلة تعصى الأحلام.
1: الله الله.
0: يا لولا كثرة حلول الحياة هل عليها شور، ولا شفت العرب تحتار يوم الموقف الحامي. ترى الدنيا على كبره تضيق وتتسع وتدور، وكم غرتني وفازت ثوانيها على أعوامي. وانا درس الحياه اللي رسخ في قلبي المقهور، برت لي قوسي ولكن خدت من كفي اسهامي. ورتني بشر اقسى من انه يعترف بشعور، ورتني زمن يعطي عدوي بلوغ احزامي. ومن عقبه عرفت اني على دروب العشم منثور، وحطيت احتمال ان الحبيب اخطر من اخصامي. وشفت اللي نجحوا وساروا ولو وصلوا بدون ظهور، ومن وقتها عرفت ان الطريق اكثر من اوهامي. وصرت أحسب زمن خطواتي وين اتجاه النور، وصرت أرجع ورا خطوة عشان أشوف قدام، وخلي للعدو مهرب إذا فضوا لقاه الطور. أخاف البيد لا ضاقت عليه يضيق إنسان، دهر فيها الحمام يصيد من فوق الغمام. صقور يوجه لي رسالة واضحة عن دورة أيام، تعلمت اغتنام الوقت يوم إنه يمد جسور. وغفلة حاسدي عني وضرب الريح لإعلامي، تعلمت الرضا لأن الحذر ما يمنع المحذور. ولو صاب الهدف رمحي دريت ان الله الرامي. ولا عندي كبير الا العليم بما تكن صدور، ولو كبر الجمل يبقى يشيل الماء وهو ضامي. على اطراف السنين الماضية مت وحفرت قبور، وماتت روحي وظل الجسد مرمي على عظامي. تمر الناس في عيني خناجر دامني مغدور، واعيش بتجربة عمري وهي تمسك لي زمامي. وقادتني على واحد بدون التجربة مخبور، وانا مذنب كفاه اني ركيت الحمل لاسلامي. رفعت يديني وقاعي غدا من دعوتي منطور، وجذعي خضر وروحي حيت وتدور احلامي.
1: يا سلام. صح الله لسانك، شاعر مبدع، اسلوب راقي، تصوير متقن، كلمات واثقه، تأبى التلميح وتعشق التصريح. وبيض الله وجهك، حنا قضينا معك دقائق جميله جدا، عشنا معك اجواء شعريه مميزه.
0: سعيد جدا بهذا اللقاء، وانت اعلامي كبير تنتقي اسئلتك بجوده عاليه.
1: الله يطول عمرك،
0: ويعني تفتح المجال للضيف بأن يتكلم يعني بحرية مطلقة.
1: تستاهل.
0: وهذا شيء جميل يسعد أي شاعر.
1: تستاهل العلم الطيب يا شاعرنا ثابت الدهام أبو سالم، الله يحفظك إن شاء الله.
0: معك زود.
1: تحياتي لك وبيض الله وجهك على حضورك الجميل.
0: يا هلا الله معك يا هلا.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية. نستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية، ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: ماكل ما يلمع ذهبا ويضرب في المظهر أو الشكل الخداع المغري، الذي لا يعقب الأقدام عليه سوى الندم، الذي لا ينفع بعد الحرص. ويقول الشاعر محمد ديهم: ماكل ما يلمع ذهب بعضها نحاس، أصابعك بالكف ما هي سوية. ويقول الشاعر خالد بن محمد: حبيبتي ماكل وردة لها ريح، ولكن من يلمع ذهب يا حياتي. أيضا من الأمثال الشعبية المستخدمة في الشعر النبطي المثل يقول: زاد الطين بلة. ويضرب هذا المثل لمن يزيد المشكلة تعقيدا وصعوبة. ويقول الشاعر طلال المحجان: إن قلت بنسى وابعد الهم يا صاح، لقيت طيفة زود الطين بلة. ويقول الشاعر عبد الرحمن الحربي:

بقلة ترى شوفه ذبحني بالأفلام وشوف النشامة زود الطين بلة، ويقول أحد الشعراء اللي جرحني وزاد بالطين بلة ناس تلهابي واليقفية غمزات.

السحت اللي تحسب ان المراجل دنانير العود رباني على العز وفلحت وانا على نفس الخطى ماسك السير. ويقول الشاعر سعد بن هتيل الدوسري ارجي ثلاث فيك من دون منه الدين الاول والكرم والشجاعه الرجل لا من الثلاثه فختنه لا ينبغى قربه ولا به طماعه. ويقول الشاعر نمر بن عدوان يا حمود يظهر لك صديق من القوم ويظهر من الربع الموالين عدوان. ويقول الشاعر عبد الله بن ربيعه المستريح اللي من العقل مسلوب وان شفت لك عاقل ترى الهم دابه وان دكبك هاجوس ما يسمع الطوب ولا انتبه ما جابت الورق جابه.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
6: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
7: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: سلم تي بلادي.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. في ظل التحديات المناخية المتسارعة عالميا، جاءت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتؤسس مسارا إقليميا فاعلا يعزز العمل البيئي المشترك، ويقود جهود الاستدامة نحو مستقبل أكثر توازنا وجودة للحياة. انطلاقا من هذا التوجه، أعلن صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في شعبان عام 1442 الهجرة إطلاق المبادرة سعيا لحماية الأرض وعكس مسار التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يسهم في تقليل آثار الحرارة المرتفعة على جودة الحياة. فمشروع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تتمثل مستهدفاته في غرس 50 مليار شجرة واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة ضمن برنامج يعد الأضخم عالميا لزراعة الأشجار. ويدعم مسيرة التنوع الاقتصادي هذا المشروع من خلال خلق فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات النوعية من القطاع الخاص. وتهدف هذه المبادرة إلى توحيد الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تتجاوز 10% من الإجمالي العالمي، تأكيداً على التزام المنطقة بضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واعد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدارة. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
3: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي،

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن صناعة العطور. لكل عطر تركيبته الخاصة، تبدأ باختيار الزيوت العطرية والمستخلصات، ثم تمزج بعناية وبنسب دقيقة حتى تصل إلى التركيبة المناسبة قبل تعبئتها في زجاجتها الأخيرة. رحلة متكاملة تتطلب الدقة أثناء التصنيع حتى يخرج العطر بصورته النهائية وبروائح تناسب مختلف الأذواق. وضيفتنا اليوم مصممة العطور الأستاذة ندى السعيد.
5: صناعة العطور اليدوية تعتمد على الزيوت العطرية ومعرفة واسعة فيها، كيف نمزج المكونات مع بعضها البعض بنسب متوازنة بحيث نحصل على عطر يمثل شخصية.
3: وهو دائما أصلا في العطور يقول بشتري هذا العطر أو باخذ هذا العطر لأنه يمثل شخصيتي، هذه شيء أساسي في العطور. طيب أنت كيف تبدين تصممين العطر؟
5: أختار كل نوتة عطرية إيش فيها من الافتتاحية والقلب والقاعدة، بعدها أجرب التركيبات على بعض. طبعا لما يخلص العطر نجرب العطر أكثر من مرة ونعدل فيه إذا بغينا واحتاجنا له.
3: وسهل التجربة أنه أنت كل مرة تعدلين وكذا؟ أحس في خسارة كبيرة بالزيوت.
5: فعلا هي في خسارة مرة كبيرة في الزيوت، بس حلو أنك تجربين، لأنك أنت وانت تجربين تكتشفين أشياء جديدة. عالم العطور كأنه بحر، كل ما غصتي فيه أكثر كل ما اكتشفتي أشياء أكثر.
3: طيب وش الأدوات اللي راح نحتاجها عشان نبدأ نسوي ونصمم العطر؟
5: راح نحتاج اللي هو زيوت العطرية، ونحتاج بعد العلب الزجاجية، مادة الكحول اللي هي تخفف لنا العطر، والكاس المعياري إذا احتجنا له، والميزان، وأيضا نحتاج القطارات مهمة لقياس نسب الزيت العطري.
3: طب أنت قلتي هذا الكاس. نعم. المعياري.
5: نعم الكاس المعياري.
3: ألاحظ أنه من زجاج، ما ينفع أنه يكون بلاستيك.
5: فعلا هو ليش زجاج؟ لأن الزجاج ما يتفاعل مع مادة الكحول والزيوت العطرية، أما البلاستيك لا، ممكن يتغير مع الوقت.
3: طيب احنا الحين عندنا عدة زيوت وعندنا خيارات كثير من الروائح. ألاحظ أنه اللي موجود عندنا الآن علبة زجاج واحدة.
5: صحيح.
3: هل معقول تقدرين تخلطين كل هالروائح في نفس العلبة؟ طب أنا بسوي كذا عطر، أستخدم بس علبة واحدة ولا لكل زيت عطري علبة خاصة فيه؟
5: لا نقدر نستخدم نفس العلبة، بس أهم شيء نغسلها بالكحول، لأن الكحول هو الوحيد اللي يغسل لك الزيت العطري.
3: لما أجي أصمم عطر.
5: نعم.
3: نبدأ بأي حجم؟
5: الأفضل إنه يكون من حجم 10 ملي أو 20 ملي أو 30 ملي. ليش؟ عشان ما يكون عندك خسارة بالزيوت، إنك تستهلكين زيوت كثيرة. بالنهاية أنت ما تدرين هل هو العطر راح يكون يكون شخصيتك أو لا. نبدأ بالحجم الصغير، بعدين إذا احتجنا عملنا الحجم الكبير.
3: أنت تقولين الحين يعني في مرحلة التجارب خلونا.
5: نعم.
3: نبدأ بالصغير أحسن عشان ما تستهلك كمية كبيرة.
5: فعلا.
3: من الزيوت.
5: نعم.
3: طيب كيف تحددين النسب؟
5: النسبة نحددها بناء على حجم العبوة، كل عبوة لها نسبة معينة بالهرم العطري.
3: هرم العطري.
5: نعم.
3: اللي هو فيه الافتتاحية،
5: اللي فيه الافتتاحية، وبعدين يجيك القلب، بعدين يجيك القاعدة.
3: وهل النسب فيها ثابتة في كل وحدة؟
5: لا، كل قسم في الهرم العطري له نسبة خاصة.
3: أي بناء على تقصدين بناء على العطر
5: بناء،
3: ما لا علاقة بالهرم. يعني مثلا في الافتتاحية تقولين 20، هل هذا 20 النسبة ثابتة أو لا على حسب الزيت؟
5: على حسب الزيت العطري.
3: أيه. لأن في زيوت ثقيلة.
5: أيوة في زيوت تكون ثقيلة، فصعب أنك تحطين 20 كاملة.
3: طيب نبيك تتكلمين الآن عن واحدة من عطورك اللي أنت صممتيها عشان مستمعينا بعد لو حابين يصممون لهم عطر.
5: تمام. أنا صنعت عطر رزة. عطر رزة هو يمثل شخصيتي وحبيته، وفعلا كان ناجح. أولا أخذت الكاس المعياري، وأخذت اللي هو القطرات، وسحبت من الزيت العطري، وقطرت بالنسبة تبع الافتتاحية، بالنسبة اللي أنا أحتاجها بالافتتاحية.
3: ممتاز.
5: وبعدين أخذت القلب نفس الشيء وقطرت بالنسبة اللي أنا أحتاجها، والقاعدة نفس الشيء سحبت منها بالنسبة اللي أنا أحتاجها، ومكست الزيت العطري بالكاس المعياري.
3: طيب قولي لنا إيش المكونات اللي استخدمتي في عطر رزة؟
5: المكونات اللي هي الافتتاحية أخذت 3 ملي من التفاح، والقلب 5 ملي من اللي هو الورد، وأيضا القاعدة كانت استخدمت فيها المسك 2 ملي.
3: طيب المكونات كلها حطيتيها في الكاس المعياري؟
5: حطيتها في الكاس المعياري. ممتاز. نعم، وبعدين دمجتهم أو مزجتهم مع بعض.
3: يعني من نفس العلبة تحركينها، ما تحطين ملعقة أو شيء تحركينها؟
5: نعم، من نفس العلبة أمزجها. ممتاز. وبعدين أخذ اللي هو علبة العطر

0: أصبه على شوي شوي عشان ما يتسرب علينا، وبعدها ناخذ الكحول ونخفف في العلبة، يعني نحط كامل العلبة اللي هو كحول، مادة الكحول.
1: يعني الكحول تحطينها في علبة العطر هذه؟
0: علبة العطر هذه
1: ما تحطينها في الزجاج نفسه مع الزيوت؟ ما تخلطينها مع الزيوت؟
0: ممكن تحطينها مع الزيوت، بس لازم تعرفين نسبة ال
1: فالأفضل تحطينها في علبة العطر.
0: علبة العطر بعد المزج.
1: ممتاز.
0: وبعدين تخففينها بالكحول وتقفلينها عدل عشان ما يتسرب عندك العطر. وبعدين تحطينها في مكان بارد ومظلم، يعني بالثلاجة لمدة يومين.
1: خلينا نقول على طريقتنا التقليدية، ما ترجينا عشان يتجانس مع بعض.
0: أنت ذكرتيني في لما كنا في وقت التدريب، كنت أقول البنات ما ترجونا، قالوا لي
1: أجل كيف يختلط الكحول مع الزيوت؟
0: تترج بس بشكل بسيط، يعني بشكل
1: كذا تدورينا
0: دورينا. نعم.
1: بدون فوق تحت،
0: بدون ما تحركينه مثل الرضع.
1: تمام.
0: تمام. فبعد كذا تحطينه بالثلاجة لمدة يومين إلى 3 أيام، تشوفين المكونات سبحان الله استقرت أصلا ريحتها. وممكن تستخدمين عادي العطر.
1: أنت تحطينه بالثلاجة عشان يتعتق.
0: يتعتق. نعم.
1: أنا سمعت إنه في بعض العطور ما ينفع تحطينها بالثلاجة لأنها تنفصل الجزيئات عن بعض.
0: لا، شوفي العطر إذا كان جاهز وخالص، يعني هو أنت اشترتيه من برا جاهز. هو أصلا مر في مرحلة تعتيق، مرحلة التبريد، يعني مر في مراحل كثيرة. فأنت قاعدة تزيدين عليه وتحطينه بالثلاجة، الأفضل أنه يكون في مكان بارد في نفس جو الغرفة ومظلم.
1: أنت مرحلة الثلاجة هذه تحطينها وقت صناعة، أو العطر. تصميم العطر.
0: نعم، وقت صناعة العطر.
1: بعد كذا لا، ما ينفع.
0: بعد كذا لا، الأفضل أنه ما ينحط. في أهم شيء أنه ما يجي للضوء مباشرة، لأن الضوء يفسد من العطر نفسه.
1: طيب أنتوا كيف تختارون الروائح اللي تتناسب مع بعض وما تطقى واحدة على الثانية؟
0: طبعا لازم أن احنا نمر في تجارب كثيرة عشان نوازن بين المكونات.
1: أي يعني ما في طريقة إلا التجارب؟
0: ما في طريقة إلا التجارب للأسف.
1: يلا نمر عينكم على الخسائر أجل.
0: أي والله هي خسائر دنيا، بس قسما بالله إذا دخلتي عالم العطور يعني ما قدرتي تطلعين.
1: أنا أعشقهم بس ما أصمم طبعا، بس أعشقهم انتقائية جدا.
0: بس أنت لو تدخلين تجربين بتقولين خلاص أنا ما رح أطلع من هذا العالم، لأني أنا دخلت وأحس أني تحت بحر بحر.
1: طيب انتوا بالعاده من وين تجيبون الزيوت؟ وعجبتني هذه العلبه اللي حاطه فيها العطر، لاحظت انه نفس العلبه انت مو كبس، لا تنفر، يعني
0: تنفر. هو هذه للتجارب فقط. انك تورينها متى تحطين الكبس. الكبس في اداه خاصه انت تكبسين فيها العطر بحيث انك ما تقدرين تفتحينها. اصلا لو قدرتي يعني بعض الاحيان تبين تفتحينها ينكسر معاك العبوه، فما ينفع. فانت الافضل انك تحطينها في العلبة الزجاجية اللي هي فيها الفر هذه.
1: أيوة.
0: بشكل سريع بحيث انك تقدرين تستخدمينها او تقدرين تجربين فيها وتعيدين تجارب عليها.
1: والزيوت من وين تجيبينها؟
0: كلها موجودة في سوق الجملة، بس لابد انك تاخذينها من اماكن معروفة.
1: أيوة.
0: وذو جودة، لان احيانا اذا ما صارت في جودة بطل عندك العطر، حرام. فانت تصنعين عطر على اساس انك الزيوت، على اساس الزيوت تكون جودة عالية جدا.
1: طب كيف احنا نقدر نخلي العطر ثابت 24 ساعة؟ ما نحب أبو 6 ساعات و 12 ساعة، لا 24 ساعة. كيف نخليه ثابت كذا؟
0: كلنا ياسمين نحب العطر يكون ثابت، يكون فواح. بس كيف يثبت العطر؟ نثبت العطر من القاعدة. القاعدية هي أساس تثبيت العطر. إذا إحنا ركزنا العطر بالقاعدة بالشكل الصحيح، العطر راح يكون عندك ممتاز. غير القاعدة أصلا الهرم العطري كله نسب، فالنسب إذا ركزتيها بالشكل الصحيح راح أنت تستمتعين بالافتتاحية، تستمتعين بالقلب اللي هي يبين لك شخصية العطر، وتستمتعين بعد بالقاعدة اللي تبين لك ثبات العطر.
1: ويبقى سر تميز العطر في اختيار أجود أنواع الزيوت ودقة توزيع النسب ليخرج بتوليفة متناسقة تجمع بين الذوق والإبداع وتمنح كل عطر هويته الخاصة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك،

0: مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
7: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

طرائف الشعراء. حياكم الله في طرائف الشعراء. مستعدين مستمعينا نحلق من جديد مع شاعرنا من العصر العباسي ابن الرومي. خلونا نبدأ بهالقصيدة اللي يهجو فيها مغني يقال له أبو سليمان. يقول فيها: ومسمع لا عدمت فرقته، فإنها نعمة من النعم، يطول يومي إذا قرنت به، كأنني صائم ولم أصمي، يفتح فاه من الجهاد كما يفتح فاه لأعظم اللقم، مجلسه مأتم اللذاذات والقصف وعرس الهموم والسدم، ينشدنا اللهو عند طلعته، من أوحشته البلاد لم يقم، تشهده فرط ساعتين فينسيك عهودا لم تؤت من قدمي، يريك ما قد عهدت في أمسك الأدنى كشيء في سالف الأمم، عشرته عشرة تبارك في الأعمال.

لولا تعجل الهرم. نبرد حتى يظل ينشدنا هل بالديار الغداة من صمم. تظهر في وجهه إساءته كأنها مسحة من الحمم. يسود من قبح ما يجيء به حتى كأن قد أسف بالفحم. ما ذقت شيئا ولست ذائقه أوقع من صمته على القرم. نرتاح منه إلى الأذان كما يرتاح ذو شقة إلى علم. يشدو بصوت يسوء سامعه تبارك الله بارئ النسم. أبح فيه شذور حشرجة منظومة في مقاطع النغم. يفزع الصبية الصغار به إذا بكى بعضهم ولم ينم. يقسو له القلب حين يسمعه على أحبائه بلا جرم. أحلف بالله لا شريك له فإنها غاية من القسم. ما عرف الله قبله أحدا ما فضل نعمائه على النقم. ويقول في أبيات أيضا يهجو بها شخص يقال له ابن فراس، شخص بخيل. بخيل يصوم أضيافه ويبخل عنهم بأجر الصيام. يدس الغلام فيوليهم جفاء فيشتم مولى الغلام. فهم مفطرون ولا يطعمون وهم صائمون وهم في أثام. فيحتال بخلا لأن يفطروا على رفث القول دون الطعام. لقد جاء باللؤم من فصه وتم له البخل كل التمام. وقال يهجو أيضا شخص ثالث اسمه أو كنيته أبو المغيرة. مدحت أبا المغيرة ذات يوم فخيبني وأربحني دراهم. وذلك أنني نافرت قوما على أني سأرجع غير غانم. وقال القوم بل ستنال غنما لأنك قد مدحت فتى المكارم. فصدقني جزاه الله خيرا وأكذبهم وألزمهم مغارم. ولو فطنوا لقالوا قد نفرنا لأنك قد رجعت وأنت سالم. أليس أبو المغيرة لم يصلت عليك بمرهف الحدين صارم. ولم يسلبك ثوبك إن هذا لأعظم ما يكون من المغانم. وبكذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هالحلقة من طرائف الشعراء. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير في حلقة قادمة بإذن الله. في أمان الله. طرائف الشعراء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيب.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك، يلعب، يجري ويقفز، هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع

0: وكل طفل طبعا له ميوله. أيضا المدارس لها دور مهم جدا. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضا دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد، إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا، واقسم لنا فيها من كل خير قسمته لعبادك الصالحين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض وتطبيق سعودي راديو بلس. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بضيفنا الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله آل محية، المدير التنفيذي لجمعية ابتسامة الصحية. حياك الله أستاذ عبد الرحمن.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يحييك وسلم أستاذ علي ويا مرحب.
3: سعداء بتواجدك معنا، سعداء كذلك بقبولك دعوة البرنامج أستاذ عبد الرحمن.
4: الله يعطيك العافية.
3: أعزائي المستمعين، طبعا نسلط الضوء في حلقة اليوم على جمعية ابتسامة الصحية، إحدى الجمعيات الرائدة في العمل الصحي والإنساني، والتي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة، وذلك من خلال تقديم المبادرات وكذلك البرامج الصحية ونشر الوعي ودعم المرضى والمحتاجين، كل هذا إيمانا منهم بأن الابتسامة تبدأ بصحة أفضل وأن العطاء يصنع أثرا يبقى. البداية معك أستاذ عبد الرحمن، عرفنا أكثر عن تاريخ ونشأة جمعية ابتسامة الصحية.
4: الله يعطيك العافية أستاذ علي، أولا تحية طيبة للسادة المستمعين ولك.
3: حياك الله
4: أستاذ علي، نتمنى لك هذا التقديم الرائع. اسمح لي قبل في القصة أقدم لها بأنه في ظل الحراك التنموي الشامل اللي حدثته رؤية المملكة العربية السعودية وعنايتها لإسهام جميع القطاعات الموجودة في الدولة لإحداث التنموي، تمثل هذا في إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كجهة تنظيمية وإشرافية، أيضا بعدة أهداف وتقاطعات مع عدة وزارات للإشراف الفني، نتحدث اليوم عن وزارة الصحة تحديدا، وهدفها الواضح في رفع الجودة والصحة نقصدها، مع قيم مثلى يتمثلها مجتمعنا من ضمنها البذل والعطاء. هذه المنظومة يعني أطلقت مسؤولية 14 عضو مؤسس من النخب وأهل الاختصاص الصحي،

0: الاختصاص التنموي للتقدم بخطوات جادة في إنشاء هذه الجمعية. صدرت موافقة الرسمية لإنشاء الجمعية بتاريخ 9/3/2023، وتكون الجمعية اليوم تحت المركز الوطني لتنمية القطاع الربحي كإشراف مالي وإداري، وتحت وزارة الصحة كإشراف فني بنطاق خدمات لمنطقة عسير. أيضا اليوم حنا نقف على مرور 3 سنوات من إنشاء الجمعية بتوفيق الله أولا ثم بتضافر الجهود. الجمعية تحقق أثر تنموي يعني يسبق عمرها الزمني، مع تطلعنا الدائم لنما أكبر وأشمل بإذن الله.
1: الحقيقة يعني دائما الجمعيات عندما تكون يعني مثل جمعيتكم، نستطيع القول انه في تفرد شوي في في في البرنامج اللي تقدمه. مسألة يعني هو في طابعه صحي وله علاقة بالابتسامة. هذه حقيقة يعني من الأمور اللي تثلج الصدر وتبين حقيقة الاهتمام اليوم اللي نلحظه ونلمسه، وأصبحت الأمور يعني حتى على مستوى ما يعرف بأدق التفاصيل. من خلالك نريد أن نعرف رؤية الجمعية، كذلك أهدافها، بنناقش أيضا في جملة من أهداف هذه الجمعية، وأيضا يعني من خلال كلامك أنه الجمعية ناشئة، ولا لا أستاذ عبد الرحمن؟
0: نعم صحيح.
1: جيد، عطنا رؤية الجمعية وأهدافها الله يحفظك.
0: الله يعطيك العافية. رؤية الجمعية طموحة في تحسين جودة حياة المرضى وتعزيز الثقافة الصحية في المنطقة. يمكن ذلك من خلال كوادر صحية وإدارية ذات كفاءة عالية. عدة أهداف تؤدي بإذن الله لتحقيق هذه الرؤية، منها تقديم العلاج المباشر وهو صلب عمل الجمعية من خلال توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج. أيضا بالتوعية والتثقيف الصحي من خلال نشر الوعي الصحي وترسيخ بعض المفاهيم الوقائية في المجتمع، برضو تعطي عناية واضحة في بناء القدرات وتأهيل الكوادر من خلال تدريب وتطوير في مجالات العمل الصحي. فهذه
1: الماحة
0: عامة عن
1: الرؤية
0: والأهداف.
1: جميل. طيب في ما يتعلق بالإقبال اليوم، الشخص إذا يريد الاستفادة من برامجكم، وشو بالضبط الشيء اللي يسويه حتى يصل إليكم؟ أنتم من تستهدفون ومن تخدمون في برامجكم ومبادراتكم وما تقدمونه؟
0: الله يعطيك العافية. حنا نهدف إلى تقديم الخدمة العلاجية للمرضى الأشد حاجة، ونقصد هنا بغير القادرين على تحمل تكاليف العلاج أفرادا وأسر. برضه الجمعية تتبع آليات واضحة لضمان الوصول العادل لتقديم الخدمة. نبدأها أولا من خلال بوابة استقبال طلبات يفصح فيها المستفيد عن احتياجه ويكمل بياناته، ثم بفرز أولي بقسم مختص للتأكد ومطابقة البيانات، ثم لجان تتأكد من الاحتياج الصحي ومتخصصين صحيين قائمين عليها، ولجان بحث اجتماعي تتأكد من الحاجة المالية والاجتماعية، ويطبق يعني أو يتم تنفيذ الخدمة من خلال مزودي خدمات صحية مستشفيات وعدة تعاونات يعني وشراكات. يعني هذا هو الإجراء المتبع لوصول الخدمة بإذن الله.
1: ماذا عن البرامج وكذلك المبادرات اللي قامت بها الجمعية حتى الآن؟ أيضا ما هو البرنامج من وجهة نظرك اللي تقدر تقول نشير إليه بالبنان، هذا يعني برنامج مركزين عليه، هذا برنامج نلحظ الإقبال عليه كويس، أو تلتمسون من خلال حاجة الناس؟
0: واضح. أولا صلب عمل الجمعية اللي هو تقديم العلاج المباشر من خلال إجراء عمليات جراحية، جراحات اليوم الواحد، جراحات استئصال الأورام، يعني جراحات الوجه والفكين، أيضا توفير الأجهزة الطبية. فهذا يعني صلب عمل الجمعية. ولا تغفل الجمعية بأنها يعني تقدم مبادرات ل يعني تعزيز التعليم مثلا عند الطلاب التخصصات الصحية، بما يسهم في يعني إحداث التزام في شخصية التخصص الصحي أو الممارس الصحي مستقبلا من خلال المهارات الناعمة ومهارات الشخصية وغيرها. برضه من البرامج المميزة اللي قدمت

0: الجمعية بالتعاون مع المسؤولية الاجتماعية لبعض الشراكات، وأيضا اللي هو التجمع الصحي الموجود في المنطقة، أنها أسهمت في تأسيس مركزين لغسيل الكلى في محافظات طرفية موجودة في المنطقة، تهدف لرفع المعاناة وبعد المسافة عن المرضى أو المحتاجين في هذه المنطقة. برضه الجمعية عندها مبادرة واضحة أنها جالسة تستمر فيها وتحقق فيها أرقام طيبة، أنها تؤهل مسعف في كل بيت من غير أهل الاختصاص، من خلال التعاون مع الهيئة العامة للهلال الأحمر لتقديم دورة الإسعافات الأولية بشهادات معتمدة، ونهدف من خلالها أن يكون مسعف في كل بيت يستطيع أن يتعامل التعامل الأولي مع العارض الصحي الطارئ، لا سمح الله نوبات قلبية، اختناق بالطعام، حتى وصول الجهة المعنية. أيضا تشارك الجمعية في فعاليات كثيرة، أكثر من 40 مشاركة مجتمعية حيوية، فهذا عن أبرز المنجزات يعني.
1: جميل. ترى يتبادر إلى الذهن عند البعض عندما نقول ابتسامة الصحية، يمكن يركز البعض على أمور متعلقة بال، خلنا نكون يعني زي ما تقول، ما ودي نقول سطحيين، بس يمكن البعض يتبادر إلى ذهن موضوع الابتسامة، الأسنان، الفكين، الأمور هذه. لكن نحن من خلالك، يعني من خلال حديثك، نشير إلى أنه الأمور متعلقة بالصحة العامة عموما يعني، ولعل ما أشرت إليه في تأسيس مركزين للكلى، التعاون مع الهلال الأحمر وغيره، يعني يثبت كلامي هذا، صح ولا لا؟
0: نهدف إن شاء الله لرسم الابتسام على وجوه الكل. وبرضه ما ذكرت أنت صحيح، فهو عناية عندنا في واحدة من المسارات اللي هو جراحات الوجه وترميم الفكين يعني.
1: هذا إجمالا يعني من ضمن الخدمات يعني الموجودة عندكم. طيب، في مسألة مهمة اليوم عندما أتحدث عن نشر الثقافة الصحية، ودائما يقولون يعني وش يقولون، التوعية عموما تقينا من قناطير العلاج احيانا يعني، فدرهم وقايه خير من قنطار علاج. هذه مساله مهمه حقيقه، اريد ان اقف من خلالك اليوم دوركم انتم في الجمعيه في نشر الثقافه الصحيه، تواجدكم في الملتقيات، ايضا حدثني عن جغرافيه الخدمه بالنسبه لكم. لما نقول منطقه عسير، هل يقصد بها عموم المنطقه وما يتبعها من مراكز، او انه لا، التركيز على ابها، على خميس مشيط، على المحافظات الرئيسه في المنطقه؟
0: الله يعطيك العافية. واضح هو تحاول يعني ابتسامة أن تكون حاضرة في الذهن المجتمعي والثقافة الصحية لمجتمع منطقة عسير من خلال عدة يعني مناسبات، يعني نشارك ونسهم في أي مثلا حدث على مستوى المنطقة، برضه نفعل الأيام الصحية العالمية. مع نطاق الخدمات الجغرافية، فعموم منطقة عسير نستطيع أن نصل من خلالها إلى تقديم الخدمة للمستفيد. برضه يعني نحاول أن نكون نتفاعل أيضا مع أماكن التجمعات السكانية أو أماكن الدوام، أماكن أحيانا الشركات، المدارس والطلاب، يعني برضه من خلال وسائل التواصل الموجودة للجمعية وقواعد البيانات والمسح الصحي اللي تجريه الجمعية من خلال هذه الفعاليات، نصل بإذن الله للمجتمع ونحاول أن نعزز فيه هذه الثقافة الصحية.
1: لما أتحدث عن نشر الثقافة الصحية، أبرز شيء ممكن قدمتموه خلال السنتين الماضية، أبرز المشاركات؟ أيضا معروف ما شاء الله منطقة عسير في موسم الصيف أنه في كثافة يعني من الناس، أنتوا هل تستغلون مثل هالموسم ولا إجازة مثل كثير من القطاعات؟
0: الله يعطيك العافية. لا هو مثل ما أسلفت أنت أنه وهي موسمية، يعني للصيف عندنا موسم ومنطقة جبلية، والشتاء عندنا موسم ومنطقة ساحلية، فلنا حضور في الموسمين. برضه اللي هو ما أشرت له من سؤال في نقطة أنه شكل التعزيز الثقافة الصحية اللي من خلالها نقدم الخدمة ونعطي الفائدة الصحية، يكون من خلال عيادات متنقلة تقوم بفحص صحي شامل في الأماكن العامة، وبرضه تقدم استشارات صحية من خلال قياس العلامات الحيوية. وأحيانا نحتاج أن نحيل هذه الحالة للعلاج، مسار العلاج الطبي. فهذا هو الإجراء المتبع يعني.
1: جميل. أنتوا ترى أحيانا يقولون أنه الجو الجميل يرد الروح ويجلب العافية، ترى أنتوا عندكم مقوم يمكن ما هو موجود في بعض المناطق عندنا ولا؟
0: صحيح.
1: طيب فيما يتعلق بالإحصائيات اليوم، لو باخذ منك عدد الحالات يمكن اللي استفادت من جمعية ابتسامة الصحية، وممكن أرجع على نشر الثقافة الصحية، لكن خلك جيبني على الحالات اللي استفادت من جمعيتكم ومن برامجكم حتى اليوم يعني.
0: طيب وخلني أجيبها لك ممكن الأرقام هذه بشيء من التفصيل. عندنا أكثر من 1000 مستفيد حصلوا على خدمة علاجية واضحة وجراحة علاجية واضحة، قدمت لهم أكثر من 3000 خدمة صحية. أحيانا ممكن تكون الخدمة واحدة وأحيانا تحتاج عدة خدمات حتى تصل بإذن الله للعلاج. أيضا عندنا أكثر من 10,000 مستفيد من برامج نشر الثقافة والتوعية الصحية والاستشارات الطبية والأيام العالمية وهذه الفعاليات. أيضا يعني مستفيدين بأكثر من 300 متطوع، ما ممارس صحي وأما متطوع غير صحي، يساهمون في تفعيل أعمال الجمعية. برضه الأكاديميات الصحية من الطلاب الجامعيين في أكثر من 150 مشارك ومستفيد من هذه البرامج. برضه الأجهزة الطبية وغيرها مشمولة في هذا بأكثر من 200 جهاز طبي ل 200 مستفيد مع أجهزة تعويضية.
1: طيب ذكرت قرابة 150 مشارك، وهذا أيضا يبعث سؤال تقييمك ل يعني إقبال المختصين في المجال، المتطوعين، طلاب الجامعة، قبل أن أتحدث وياك عن شراكاتكم في الجمعية.
0: بخصوص الإقبال على الجمعية، فالمجتمع مثل ما قدمنا ممكن في بداية اللقاء أنه فعلا هذه طبيعة المجتمع، فما عندنا أي تحدي في هذه النقطة، بل وأن نلاحظ تعاون من الجهات الحكومية، القطاع الخاص، القطاع غير الربحي، الجامعات بكلياتها الصحية، أيضا فيه إقبال، بل وأنه أحيانا أنه يعني نواجه تحدي في امتلاء المقاعد في وقت وجيز يعني، ولكن إن شاء الله إن نحاول إن نفتح أكثر من شكل لهذه الأكاديمية.
1: في تعاون بينكم وبين منصة العمل التطوعي؟
0: نعم في تعاون. عندنا على منصة العمل التطوعي الصحي وبرضه منصة العمل التطوعي العام.
1: طيب ماذا عن آلية الاستفادة اليوم من برامج الجمعية بالنسبة للفئات المشمولة بالرعاية والاهتمام لديكم؟ عطني رحلة المستفيد، كيف تبدأ وكيف تنتهي؟ ويمكنك أيضا يمكن في بداية اللقاء أشرت إلى شيء من هذا، لكن خلنا في محورنا هذا نخصص الحديث عن رعاية المستفيد.
0: طيب هو لعلنا نأخذ الرحلة كاملة، يمر المستفيد للأسف بعارض صحي أو باحتياج صحي، ثم أحيانا يتوجه لمستشفى مباشر أو أحيانا يتوجه للجمعية كخطوة أولى، يمشي في إجراء معين متخذ في الجمعية، وهو أولا إكمال البيانات، ثم يعني اللي هو الفحص الأولي والفرز الأولي ومطابقة البيانات. برضه تمر على اللجان المختصة لتحديد مدى احتياج وأولوية هذه الحالة صحيا، وبرضه عبر البحث الاجتماعي. برضه تعاوناتنا الموجودة مع المستشفيات تعطي تقارير واضحة، تعطي قياس رضا واضح، تعطي يعني من خلالها نستطيع أن نضمن جودة عالية في إيصال الخدمة.
1: طيب هل تقيسون رضا المستفيد أنتم فيما بعد؟ يعني
0: نقيس رضا المستفيد ونقيس رضا المانح ونقيس رضا الجهات المتعاونين معها، بحيث أننا نأخذ صورة شاملة لتحسين جودة عملنا مستقبلا.
1: طيب تعطيني بعض الأمور المتعلقة برضا المستفيد، سواء كان مانح أو كان يعني ممن يعني حصل له عارض صحي وهو من الفئات المشمولة بالرعاية والاهتمام لديكم.
0: طيب خلنا ممكن نذكر هنا اللي هو المستفيد على وجه الخصوص. في فكرة يعني من ضمن معايير التقييم والأسئلة اللي تطرح عليه أنه مدى جودة الخدمة المقدمة، مدى التحسن، مدى سرعة الاستجابة، مدى مثلا تعامل الجهة أو الاستقبال اللي حصل عليه مثلا في الجهة، وبرضه مدى سهولة الإجراء. وفيه معايير أكثر من كذا ومن هذه، ولكن هذا في عموم. أما من ناحية المانح أو الجهة اللي قدمت دعم، فيكون شكل القياس الرضا من خلال تقرير واضح كيف بنود الصرف وما تم في هذا المشروع أو المبادرة. أيضا شيء من هذه الأسئلة أنه مدى رضا عن تقديم المشروع، مدى جودة التنفيذ، مدى مثلا وضوح الصرف المالي، يعني بحيث أنه نضمن أن يكون على رضا واضح ونستديم هذه العلاقة.
1: أيضا من الأمور اللي ممكن نناقشك فيها أو نأخذ ونعطي فيها من محاور حديثنا ولقائنا معك، الشراكات مع القطاع الحكومي، مع القطاع الخاص، مع القطاعات اللاربحية. أعطني فكرة عن الشراكات وتقييمك لها. أنتوا اليوم عمركم كما أشرت يعني في البداية، كيف تقيمها؟ كنتم تتوقعون الوصول إلى هذا العدد من الشراكات أو تؤملون فيما هو أكثر من هذا؟
0: طيب، اليوم فيه تضافر واضح بين القطاعات الثلاثة الموجودة في الدولة، والقطاع الحكومي ثم القطاع الخاص، أيضا القطاع غير الربحي. فيه لنا تعاونات حكومية مع التجمعات الصحية، الهيئة العامة للهلال الأحمر، قدمنا كثير من الخدمات في أو الاستشارات الطبية في أماكن عمل حكومية في مع مدارس، وتعاونات مع التعليم وغيرها. القطاع الخاص مثل ما ذكرت لك المبادرة اللي هو تأسيس المركز غسيل الكلى كان بالاستثمار الاجتماعي مع إحدى الشركات. القطاع غير الربحي أحيانا نحتاج لتضافر عدة جمعيات لسد احتياج معين، فأحيانا يكون أحد المستفيدين إما فرد أو أسرة عنده عدة احتياجات، لا سمح الله إعافة، عملية جراحية، عملية عيون كذا، تتضافر بالشراكة مع الجمعيات بحيث أنه يشمل الحالة كاملة ويتم تقديم الخدمة لها.
1: اليوم إذا تحدثنا عن القطاع اللاربحي، أنت تلحظ أن فيه تطور كبير جدا القطاع اللاربحي. أنتوا اليوم كيف تشوفون الممكنات اللي عندكم، خصوصا مع تغير المنظومة في هالقطاع وتقدمه حقيقة وتميزه في أمور كثيرة، يمكن من أهمها الحوكمة على الأقل، إذا أردنا أن يعني نحدد هدفنا في النقاش أستاذنا عبد الرحمن.
0: اليوم أصبح ممكن نقول أن تنمزج العمل أو تنمزج تكافل اجتماعي إلى شكل مؤسسي، وهذا انطلاقا يعني من الرؤية ممثل برضه في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. برضه يسعى المركز لتحقيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح والالتزام من خلال اللي هو تقييم الحوكمة الدوري. برضه أن الجمعيات لها مسارات تحسين مؤسسي داخلية يقودها مجلس الإدارة، تقودها جمعيتها العمومية. يعني اليوم جمعية ابتسامة الصحية حاصلة على جائزة أفضل بيئة عمل Great Place to Work، برضه حاصلة على شهادة ISO الدولية لتطبيق أعلى معايير الجودة. فهذه المنظومة تعطي طمأنة لأن القطاع جالس يسير في خطوات ثابتة. أيضا أنه معول على القطاع في مستهدفات الرؤية، أعداد الكيانات، أعداد المشمولين، نسبة إسهامه في الناتج المحلي، فهذه إن شاء الله مدعاه للتفاعل بهذا القطاع.
1: نعم. إذا بتحدث أنا وياك أيضا عن كيف يمكن للأفراد والشركات دعم البرامج اليوم في الجمعية، أيضا من خلال ما تقدمونه اليوم من برامج، هل يكون هناك يعني استقطاب للداعمين، أو أن الداعمين لا لهم برامج خاصة لاستقطابهم وزي ما تقول شيء مخصص لهم دون المستفيدين من المشمولين بالرعاية لديكم؟
0: مثل ما ذكرت أنت أنه فعلا في محاولة لاستقطاب الداعمين من خلال الاحتياج الموجود وقواعد البيانات الموجودة بتصميم مشاريع، وبرضه تحديد الاحتياج الصحي والاحتياج المالي. أما عن وصول الدعم للجمعية، في اليوم الجمعية لها حسابات بنكية رسمية معتمدة، أيضا لها متجر مرخص يمكن البحث عنه من خلال كتابة اسم جمعية ابتسام الصحية. برضه من خلال المنصات الحكومية مثل منصة إحسان، منصة شفاء الشفاء الصحية، أيضا من خلال المؤسسات والجهات المانحة. هذه كلها يمكن عبر هذه القنوات الوصول لدعم الجمعية وتقديم الخدمة للمستفيد.
1: نعم. كيف ترى تعاونكم مع الجمعيات اللي يعني تقوم بذات الدور بالنسبة لكم في الملتقيات؟ يعني حنا القطاع اللاربحي في الآونة الأخيرة صار يعني فيه ملتقيات معروفة ومشهورة وتكاد تكون أحيانا سنوية أو في السنتين مرة. كيف تقيم تجربتكم مع الجمعيات اللي تشابهكم في العمل يعني في القطاع الصحي، سواء كانت هنا في الرياض أو في جدة أو غيرها ممن سبقكم في هالتجربة أستاذ عبد الرحمن؟
0: فيه اللي هو الحين موجودة مجتمعات لكل عمل أو لكل تخصص. في اليوم نلقى مجتمعات للجمعيات الصحية على مستوى المملكة. المجتمعات هذه تشكل مثل ما تقول بيت خبرة، من خلاله تستطيع أن تطلع على نماذج مشاريع، أسلوب عمل، أنظمة وأنظمة للممارسات وتقديم الخدمة. وأيضا فيه تعاون واضح يعني مع أصحاب الخبرة ومن سبقوا في هذا المجال في تبسيط المعلومة وتقديمها بشكل واضح.
1: يعني أنتم أقدر أقول بديتوا من حيث انتهى الآخرون، ولا صار التأسيس بعد عبء عليكم أحيانا؟
0: لا والله، يعني مثل ما ذكرت لك في ضمن هذه المعطيات وهي نعتبرها نقاط قوة، فعلا اختصرت علينا كثير من المراحل.
1: جيد. أبي من خلالك وفيما تبقى من دقائق هذا اللقاء، إن كان لديكم من خطط استراتيجية أو أمور أو بالأصح خطط مستقبلية تريدون الوصول إليها، اليوم جمعية ابتسامة الصحية وش ودها تصير بعد 5 سنين بعد 10 سنين من الآن، إلى ما تهدف التوسع بالنسبة لها كيف ممكن يكون، الطموحات، الأشياء اللي تؤملون أن تصلوا إليها؟
0: طيب، فعليا احنا نتمنى ان تقل اعداد المستفيدين عندنا بشكل واضح، وان ترتفع جودة الحياة الصحية في المنطقة وفي المملكة عموما. ايضا عندنا اهداف في مجال اللي هو الاستدامة المالية بانشاء شركات تنفيذ تحت مظلة الجمعية، برضه في افتتاح بعض المؤسسات اللي تقدم شيء من الخدمات الصحية بما يضمن استدامة العمل اللي تقوم به الجمعية، وما يكون ينتظر يعني دعم معين أو يعني مانح معين، يكون مستقل أكثر من ذلك.
1: جميل. كلمة أخيرة تود أن تختم بها اللقاء وتختم بها الحديث عن جمعية ابتسامة الصحية أستاذ عبد الرحمن؟
0: اولا الله يعطيكم العافيه، يعني برنامج عطاء يعني يشكر له هذه الالماح وتسليط الضوء على المبادرات التنمويه في المجتمع، ولك ايضا استاذ علي على اداره هذا الحوار. ابتسامه، تتمنى ان ترسم الابتسامه على مجتمع اثير.
1: نعم. الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله آل محية، المدير التنفيذي لجمعية ابتسامة الصحية، سعدنا بهذه الدقائق معك، نشكرك على قبول دعوة البرنامج وما تفضلت به في ثنايا هذا اللقاء.
0: الله يعطيك العافية.
1: الشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عشرين ثلاثين.
2: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
0: رؤية جديدة،
3: حدها عنان السماء.
0: عشرين ثلاثين باختصار
3: اقتصاد مزدهر،
0: مجتمع حيوي،
3: ووطن طموح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم 2030، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح ثنيان.

0: أرحب في بداية هذه الحلقة بضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله أستاذ عيد.
1: أهلاً وسهلاً. حياك الله أستاذ محمد. يا مرحبا.
0: موضوعنا اليوم حول الذكاء الاصطناعي واستثمار المملكة في اقتصاد المستقبل.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل حلقة هذا الأسبوع مستمعينا الكرام، أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، ولم تعد المنافسة في تقنية فقط، بل أصبحت منافسة على الإنتاجية والاستثمار والوظائف والنمو. وفي المملكة يأتي هذا التحول ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وسط إشادات دولية بالتقدم في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في عدد من القطاعات. لكن اقتصاديا، ما حجم الأثر المتوقع لهذا التحول، وأين ستظهر مكاسبه بشكل أكبر، وهل يمكن أن يصبح الذكاء الاصطناعي أحد محركات النمو الجديدة للاقتصاد السعودي؟ يناقش هذه أو نجيب على هذه الأسئلة مع ضيف 2030 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. أرحب به مجددا. حياك الله أستاذ عيد مجدد.
1: أهلا وسهلا. حياك الله.
0: البداية طبعا من تقييم المؤسسات الدولية باعتباره مؤشر مهم على مستوى التقدم وأيضا جاهزية الاقتصاد. وش الدلالات الاقتصادية لإشادة صندوق النقد الدولي يعني بتقدم المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي؟
1: جميل جدا. بداية المملكة طبعا أدركت يعني مبكرا حقيقة أهمية الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي طبعا يعتمد بشكل أساسي على توفر البيانات بشكل كبير جدا، وبالتالي المملكة استثمرت بشكل كبير جدا في موضوع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. ونتذكر يا أستاذ محمد قبل يعني في زيارة الرئيس الأمريكي وقع بالأحرف الأولى على مجموعة من الاستثمارات في المملكة العربية السعودية وكذلك في الولايات المتحدة من قبل السعودية في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وهذا طبعا سببه الرئيسي أنه أدركت المملكة أنه أصبح الذكاء الاصطناعي أحد ميسرات أو مسهلات العمل الاقتصادي في جميع القطاعات. لا يمكن أن تستثني قطاع من القطاعات لا يمكن أن يدخل الذكاء الاصطناعي فيه. بمعنى أنه عندما نتحدث عن قطاع اللوجستيات أو نتحدث عن قطاع الطاقة أو نتحدث عن قطاع السياحة أو الترفيه أو غير من القطاعات، هذه القطاعات اقتصادية مهمة جدا. ما دور الذكاء الاصطناعي فيها؟ دور الذكاء الاصطناعي في في في هذه القطاعات هو تحسين الأداء، تطوير الأداء، جمع المعلومات، وبالتالي الوصول إلى أفضل الممارسات في هذه القطاعات وتحقيق أعلى المكاسب الممكنة في في في هذا الأمر. لا ننسى كذلك أمر مهم جدا، وهو أن المملكة أصبحت الآن من الدول الرائدة على مستوى العالم. يعني في بعض التصنيفات تجعل المملكة في المراكز الأولى من بعض القطاعات المهتمة في موضوع الذكاء الاصطناعي. كذلك عندما نتحدث الحقيقة عن حجم الاستثمارات، احنا نتحدث الآن كمرحلة أولى تجاوزت الاستثمارات في هذه القطاعات 120 مليار دولار من المملكة في هذه القطاعات، وهذا يؤكد على أنه فعلا المملكة مدركة بشكل كبير جدا لأهمية هذا القطاع. الأمر الآخر وهو أكبر أهمية من وجهة نظري، هو لا يمكن حقيقة أن تدخل في مجال معين وأنت تفتقد للكفاءات القادرة على القيام بهذا الدور أو تنفيذ هذه المهمات. المملكة الحقيقة تمتلك عدد كبير جدا من الكفاءات القادرة.

0: ترى الحقيقة على النهوض بهذا القطاع. وشاهدنا الآن عدد كبير من المؤسسات السعودية عندما أتكلم عن سدايا، عندما أتكلم عن مجموعة.
1: سأتي على هذه النقطة أستاذ عيد، لكن الأهم يعني من التقييم نفسه هو انعكاس يعني تقنية على الاقتصاد الحقيقي. كيف يمكن يعني أن يرفع الذكاء الاصطناعي معدلات النمو وأيضا الإنتاجية في الاقتصاد السعودي؟
0: جميل جدا، هذا السؤال حقيقة دقيق جدا يا أستاذ محمد. كيف يتم ذلك؟ عندما أنت توجه أسئلة معينة للذكاء الاصطناعي لكي يوجد لك الحلول، وأنت من خلال هذه الحلول تجد ما هي الحلول التي تناسب اقتصادك بشكل أكبر، فبالتالي تستطيع أن تختار الشكل المناسب لاقتصادك. بمعنى احنا في المملكة العربية السعودية نتحدث عن أنه الميزة النسبية في المملكة أمرين، الأمر الأول هو توفر الطاقة بشكل كبير جدا، والأمر الآخر هو الموقع الجغرافي. فكيف نستفيد من ذلك؟ أعتقد أنه من خلال الذكاء الاصطناعي نستطيع الحقيقة أن نصل إلى حلول تعظم من فائدة المملكة من قطاع الطاقة، من قطاع اللوجستيات بسبب طبعا موقع المملكة، حتى في القطاعات الأخرى يكون لها دور، ولكن أنا أتكلم عن القطاعات التي فيها ميزة نسبية للمملكة. نجد الآن مثلا شركة بحجم شركة أرامكو تعتبر من الشركات الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي، ولديها مراكز بيانات ضخمة جدا استطاعت حقيقة أن تستفيد من هذه البيانات في تعزيز أولا المنظومة الشركة بشكل كامل، في تعزيز الاستثمارات للشركة وتحديد نوعية الاستثمارات المطلوبة لتحقق هذا هذا هذا هذا الشيء أو هذا الأمر وهو تعظيم الفائدة. كذلك الحقيقة أوجدت خيارات متعددة أمام الشركة، وتستطيع من خلالها الشركة تحديد ما يناسب المملكة بشكل أكبر، وبالتالي نصل إلى مستهدفات رؤية 2030 أو مستهدفات الدولة بشكل عام. إذن نحن أمام الحقيقة خلني أقول أمام طفرة جديدة في موضوع الاقتصاد. في السابق كنا نعاني من تجميع هذه البيانات وتحليلها، ونحتاج الحقيقة إلى أوقات طويلة جدا، ربما نصل في بعض الأمور إلى أكثر من 6 أشهر أو 8 أو سنة أو أكثر لنصل إلى نتيجة محددة. الآن من خلال الذكاء الاصطناعي تستطيع أن تصل إلى مجموعة من النتائج، وبالتالي تختار النتيجة الأنسب لك ولاقتصادك. جميل. بشكل جيد، وهذا هو أهم أمر فيها. لا ننسى كذلك الحقيقة الأمر الآخر، أنه الآن الحديث في الاقتصاد العالمي عن حجم الاستثمارات المطلوبة في هذا المجال. قد استوقفني يعني أمس خبر لشركة من أكبر شركات إنفيديا، والتي تعتبر الآن رقم واحد في العالم، تخيل أنه تقييمها تجاوز 5 تريليون دولار. نجدها أمس تبحث عن تمويل ب$500 مليار لتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي. تتكلم عن 500 مليار لشركة واحدة.
1: أيضا الرئيس الأمريكي يعني دونالد ترامب خصص ميزانية للذكاء الاصطناعي مؤخرا.
0: نعم خصص ميزانية، ولكن لازم نعرف أمر مهم جدا، أنه الاقتصاد الأمريكي واقتصاد مفتوح يعتمد بشركة بشكل أساسي على القطاع الخاص، وبالتالي حتى هذه الميزانية التي خصصها الرئيس الأمريكي هي تساهم في تعزيز البنية القانونية والتشريعية بشكل أو بآخر، ولكن الاستثمار الحقيقي هو من القطاع الخاص. نجد أنه هذه الشركة لما ذهبت إلى استثمارات أو طلبت مشاركة ب500 مليار انبرت لها مجموعة من الشركات، بلاك روك، بلاك ستون، عدد كبير جدا من الشركات أبدت استعدادها الحقيقة للدخول. لماذا تبدي هذه الشركات استعدادها؟ لأنها تدرك الحقيقة أنه هذا مستقبل العالم الاقتصادي، وهذا الموضوع أو القطاع الذكاء الاصطناعي سيدخل في جميع القطاعات بلا استثناء، حتى في قطاع الطبي، في قطاع التعليمي، في قطاعات متعددة جدا. فبالتالي إدراك من الولايات المتحدة، وهي تعرف الحقيقة أنه المستقبل مع الذكاء الاصطناعي، نجد أن حجم الاستثمارات طبعا في الولايات المتحدة يفوق أي دولة أخرى، ولكن عندما نتحدث عن اقتصاد بحجم المملكة ونجد الحقيقة أنه حجم الاستثمارات بهذه المبالغ وربما كنسبة وتناسب، نجد أنه حجم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المملكة أعلى من أي دولة في العالم. نحن نتحدث الآن عن استثمارات تتجاوز 200 مليار دولار، أنت تتكلم عن ما يعادل تقريبا يعني 750 مليار ريال سعودي في المرحلة من الآن إلى 2030، وربما يعني يحدث زيادة في حجم هذه الاستثمارات متى ما وجدت فرص أخرى أو فتحت مجالات أخرى للذكاء الاصطناعي في المملكة. هذه كلها تؤكد يا أستاذ محمد على أنه الذكاء الاصطناعي أصبح الآن جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، وأصبح بمقدور الذكاء الاصطناعي أن يساهم وبشكل كبير جدا في تعزيز المنظومة الاقتصادية وتحقيق المكاسب وتعظيم المكاسب وتحديد الميز النسبية الأعلى تأثيرا في أي اقتصاد. لذلك أنا أعتقد أنه نحن مقبلين الحقيقة على ثورة مختلفة تماما عن الثورات السابقة، عندما نتحدث عن ثورة الصناعية والثورة الثانية والثالثة، نحن الآن في الثورة الرابعة وهي ثورة الذكاء الاصطناعي، وهذه الثورة أكيد ستكون بحجم أكبر بكثير جدا، لأنه الحقيقة ما نشاهده من أرقام أو ما يذكر لنا من أرقام أو ما نقرأه من أرقام في وسائل الإعلامية بشكل عام، نجد الحقيقة أرقام غير مسبوقة. نحن لا نتحدث الحقيقة عن حجم مليار ومليارين، نحن نتكلم الحقيقة عن مئات المليارات، ربما نصل إلى تريليونات في في في في فترة وجيزة. إذا نحن أمام نقلة نوعية بشكل كبير جدا ستساهم، وهذا مؤكد أنها ستساهم في تعزيز جوانب اقتصادية لعدد من الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية التي لديها ميز نسبية في عدد من القطاعات يأتي في مقدمتها طبعا قطاع الطاقة والموقع الجغرافي، وبالتالي نتحدث عن اللوجستيات، حتى كذلك في الثورة الصناعية في المملكة. المملكة لديها الآن مشروع صناعي ضخم جدا تستهدف من خلاله أن تكون يعني حجم مساهمة القطاع الصناعي في المملكة يتجاوز 25%. نحن الآن على اعتاب 17%، لكي نصل إلى 25% نحتاج الحقيقة إلى استثمارات ضخمة، ونحتاج إلى اختيارات ذكية جدا في هذا الموضوع. من سيساعدك في هذا الأمر؟ أنا أعتقد أن الذكاء الصناعي له دور كبير جدا في ذلك. نعم.
1: نتحدث اقتصاديا يا دكتور، وأثر هذا الذكاء الاصطناعي على يعني في الذي يظهر يعني أو يظهر هذه التقنية في أرقام، لكن كيف يعني أيضا أسهم الذكاء الاصطناعي في رفع يعني كفاءة الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية والمالية أيضا؟
0: أحسنت، هذا أمر مهم. إحنا الآن أنا وأنت يا محمد عشنا تجربة أداء المؤسسات الحكومية على مدى خلنا نتكلم الـ 25 سنة الماضية، يمكن كنت أصغر مني بكثير لكن أتكلم عن كنا نعاني في فترة من الفترات في إنجاز معاملة ما، سواء عندما أتحدث عن معاملات الشخصية أو حتى المعاملات العدلية أو غيرها. الآن تستطيع أن تنهي هذه المعاملات وأنت موجود في بيتك بوقت محدود جدا بدون أي تكاليف عليك. إذن هناك توفير كبير جدا للجهد وتوفير لمجموعة من الخسائر المادية التي يخسرها كثير من الناس، وبالتالي هذه الأموال تتوجه إلى قطاعات أخرى. إحنا ما نتحدث الحقيقة، إحنا نتحدث عن شخص، نتحدث عن ملايين الأشخاص. لو أني استطعت أن أوفر مثلا على سبيل المثال 1,000,000 رحلة، قيمة كل رحلة مثلا 50 ريال تكلفتها عليك، أنت تتكلم عن توفير 50 مليون. ال50 مليون هذه اللي يتم توفيرها سيتم استثمارها في في في جزء آخر أو في قطاع آخر، وبالتالي ستكون هناك تنمية اقتصادية وهناك تدوير ذكي جدا للأموال، بدلا من أن تكون هذه الأموال مهدرة في رحلات مكوكية قد الحقيقة تكون تكاليفها المادية والنفسية كبيرة عليك. هذا أحد الأمثلة. عندما نتحدث مثلا الآن عن شركة بحجم شركة أرامكو، كانت في يوم من الأيام لكي تصل إلى تحديد مشكلة معينة ومعالجتها ربما كانت تحتاج إلى أموال ضخمة، أو أنها تحتاج إلى شركات تدفع لها أموال ضخمة لكي تعالج هذه المشكلة. أصبح الآن من خلال الذكاء الاصطناعي تستطيع أن تحل هذه المشكلة دون أي خسائر مادية، ستكون خسائر محدودة مقارنة بما كان عليه في الماضي. وقس على ذلك عدد كبير جدا من القطاعات، سواء في القطاع التعليمي أو الصحي. جميل. أو حتى في القطاعات الأخرى. نعم.
1: بطلع معك فاصلة أستاذ عيد، ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: 20 30.
1: حياكم الله مستمعي الكرام من جديد، ورحب بضيف 20 30 الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي. حياك الله من جديد دكتور.
2: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ محمد.
1: تحدثنا قبل الفاصل عن يعني موضوع التوسع في الذكاء الاصطناعي وما أدى إلى خفض تكاليف التشغيل ورفع جودة الخدمات في القطاعين العام طبعا والخاص. طيب بالنسبة لي يعني الذكاء الاصطناعي من المعلوم أستاذ عيد يحتاج إلى يعني بنية رقمية قوية وبيانات وأيضا تشريعات واستثمارات قادرة على يعني دعم هذا المجال. إلى أي مدى يعني أصبحت البنية الرقمية في المملكة عامل جذب للاستثمارات المرتبطة طبعا بالذكاء الاصطناعي؟
2: جميل جدا. في آخر طبعا إحصائيات عالمية تتحدث عن المملكة أصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال ولديها بنية رقمية متميزة، بل أنه أستطيع أن أقول لك أنها تتفوق على عدد من الدول حتى على مستوى مجموعة العشرين، نجدنا في المقدمة، إذا لم يكن الأول نكون الثاني، وهذا يؤكد على أنه حجم الاستثمارات في إعداد بنية رقمية متميزة في المملكة كان مجزية، وكان هو كبيرا لكن كان مجزي بشكل كبير جدا. لا ننسى كذلك أمر اللي هو ذكرته أنت وهو الاستثمارات الأجنبية المباشرة. الاستثمارات الأجنبية لن تأتي إلى دولة لا توجد فيها هذه المقومات. هذه المقومات أصبح الآن موجودة في المملكة بشكل كبير جدا، وأصبح الحقيقة هناك تنافس كبير جدا من الشركات العالمية للاستثمار في المملكة. عندما نتحدث عن مجال قطاع الذكاء الاصطناعي نجد أن شركة هيومن السعودية التي الآن أصبحت حقيقة من الشركات الرائدة في هذا المجال، وقعت اتفاقيات مع مجموعة كبيرة جدا من الشركات الضخمة على مستوى الذكاء الاصطناعي، بل أنه هناك دعم غير يعني غير مسبوق الحقيقة من مجموعة من الصناديق الاستثمارية. عندما تتكلم عن بلاك روك، عندما تتكلم عن بلاكستون، عندما تتكلم عن البنوك الأجنبية العالمية الضخمة، نجدها دائما ما تبحث عن شركات بمستوى هيومن ومستعدة أن تعطيها هذا المجال. في أمر مهم جدا، وهذا الأمر يعني ساهم بشكل كبير جدا في تعزيز هذه الصورة، وهو عندما نتحدث الحقيقة عن البنية التشريعية في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية خلال فترة من 2016 وحتى تاريخه قامت بتعديل أكثر من 1000 قانون لمسايرة هذا الأمر، وجعل المستثمرين الأجانب يعني يحرصون بشكل كبير جدا على استثمار المملكة، وبالتالي وصلنا إلى أرقام كبيرة جدا في الاستثمار، تجاوزت الحقيقة 120 مليار كرقم أولي، ومتوقع الحقيقة أن تصل إلى أرقام كبيرة. السبب في ذلك هو أولا وجود التشريع أو البنية التشريعية والقانونية، ووجود الحقيقة البنية التحتية الرقمية التي تتميز فيها المملكة. بل أني أستطيع يا أستاذ محمد أني أؤكد لك أنه ما وصلت له المملكة من بنية رقمية ومن يعني قدرات في هذا المجال تفوقت به على مجموعة من الدول التي تعتبر رائدة. عندما نتحدث عن ألمانيا أو نتحدث عن فرنسا أو نتحدث عن بريطانيا أو نتحدث خلنا نتكلم حتى عن الولايات المتحدة، في بعض الأعمال نحن نجد أنفسنا متفوقين عليها، وخاصة في مجال الخدمات نجد الحقيقة أنه المملكة تتجاوز هذه الدول بشكل كبير جدا. بل أنه يعني أحد الأشخاص يتحدث يقول أنه اضطريت أن أبقى في منزلي شهر كامل لكي أجدد إقامتي في الولايات المتحدة لأني أخاف أني أخرج ويتم القبض علي، في حين في المملكة يستطيع الحقيقة الأجنبي أن يجدد إقامته خلال نصف ساعة أو أقل. هذه كلها تثبت أنه لدينا فعلا بنية تحتية رقمية متطورة وضخمة تستطيع الحقيقة أن تستوعب هذه الأعداد وتقدم لهم الخدمة بسهولة. نعم،
1: ذكرت أستاذ عيد أنه يعني تزامن يعني الذكاء الاصطناعي مع وجود كفاءات وطنية وجهة وطنية تقود يعني ملف البيانات والذكاء الاصطناعي، وما يمنح حقيقة هذا التحول بعدا يعني مؤسسيا واستراتيجي. وش الدور الاقتصادي يعني اللي تقوم به سدايا في بناء منظومة وطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي؟
2: أكيد شوف، وجود منظم هيئات مثل سدايا الهدف الأساسي منها هو أول

0: هذا التحدي أبدا، على الرغم من حجم الاستهدافات كان ضخما بشكل كبير جدا، ولكن الحقيقة مؤسسة بحجم سدايا استطاعت الحقيقة أن توجد الأمان بشكل كامل، وأن توجد الحقيقة القدرة على صد مثل هذه الهجمات التخريبية بشكل كبير جدا. وأصبحنا لا نعاني الحقيقة، لم نسمع في يوم من الأيام تعطل مثلا برنامج ما لمدة طويلة وتعطيل رحلات أو تعطيل مثلا مستشفيات أو تعطيل القطاع التعليم أو غيره، هذه الأمور لم تحدث منك. السبب الرئيسي في ذلك هو وجود هيئة مثل سدايا بما تمتلكها الحقيقة من قدرات كبيرة جدا، استطاعت منها من خلالها إيقاف مثل هذه الاختراقات بشكل كبير جدا. فأنا أعتقد أنه وجود مثل هذه الهيئات مهم جدا، لأولا لصد مثل هذه الاختراقات، وفي نفس الوقت تعطي أمان كبير جدا لمن أراد أن يدخل إلى السوق السعودي والاستثمار في المملكة، أنه يدرك أنه لدى المملكة قدرات ضخمة في هذا المجال، وبالتالي يأمن بشكل كبير جدا على هذه الاستثمارات. هذا أمر مهم جدا. نعم.
1: وش القطاعات السعودية يعني الأكثر يعني استفادة اقتصاديا من الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة؟
0: أنا أعتقد وحسب القراءات وحسب ماذا، أنا أعتقد أنه من أهم القطاعات اللي استفادت وستستفيد بشكل كبير جدا هو قطاع الطاقة. ولا ننسى أنه قطاع الطاقة في المملكة يعتبر هو القطاع الأساسي للمملكة، وبالتالي وارد بشكل كبير جدا أن تستفيد من المملكة بشكل كبير، وهي مستفيدة الحقيقة وتحقق إنجازات في هذا القطاع بسبب الحقيقة اعتمادها بشكل كبير جدا على أدوات الذكاء الاصطناعي. لا ننسى أمامنا قطاع اللوجستيات، وأمامنا قطاع الصحة، والذي الحقيقة استفاد بشكل كبير جدا من الذكاء الاصطناعي، ووجدنا الحقيقة مؤسسات بحجم مستشفى الملك فيصل التخصصي وبحجم مدينة الملك فهد الطبية وغيرها استفادت بشكل كبير جدا من موضوع القطاع الصناعي، واستطاعت الحقيقة أن تحقق يعني مكتسبات كبيرة، وأن تخفض كذلك الحقيقة من بعض التكاليف التي كانت في يوم من الأيام زي ما يقولون أموال ضائعة. الحقيقة هذه قراءات من خلال يعني ما يطرح الحقيقة في الإعلام السعودي. هذا أمر. الأمر الآخر، إحنا لدينا الحقيقة الآن رؤية، وهذه الرؤية لا تعتمد على قطاع واحد، تعتمد على مجموعة من القطاعات، ويأتي في مقدمتها الحقيقة القطاعات السياحية والترفيهية والصناعية وغيرها من هذه القطاعات. وهذه القطاعات طبعا مهمة جدا وتحقق يعني مكاسب الاقتصاد السعودي، استطاعت أن ترتقي بالاقتصاد السعودي من بداية الرؤية، نتحدث عن 600 مليار الآن نتحدث عن 1.5 تريليون، فبالتالي استطعنا أن نضاعف قيمة أو حجم الاقتصاد السعودي أكثر من الضعف. هذه أمور كلها كان التسريع الوحيد الذي ساهم بشكل كبير جدا هو موضوع الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي. ولذلك نجد أنه معدلات النمو في المملكة خلال الفترة الماضية، على الرغم من عدد كبير جدا من المشاكل الاقتصادية حول العالم، نجدها أنها لا زالت حقيقة تحقق معدلات نمو جيدة. أعتقد أنه كان الذكاء الاصطناعي أحد أوجه اللي نستطيع أن نقول المشرقة في في في في المملكة العربية السعودية، ونحن الحقيقة أمامنا مشروع ضخم جدا في مجال الذكاء الاصطناعي. أستاذ محمد، نحن الآن نتحدث عن استثمارات بأرقام كبيرة جدا.
1: جميل.
0: جزء من هذه الاستثمارات لا زالت في بدايتها، ولكي تصل إلى نهايتها يمكن تحتاج إلى وقت، ربما نحتاج أن ننتظر بسنتين أو أكثر من ذلك، ولكن بعدما أن نصل إلى هذه المرحلة أعتقد أنه سيكون التسارع في نمو الاقتصاد السعودي ملاحظا بشكل كبير جدا، لا سيما وأن هناك عدد من القطاعات التي كانت في يوم من الأيام دعني أقول لا يعتمد عليها أو مهمشة بشكل أو بآخر، الآن أصبحت يعني أحد القطاع أو أصبحت قطاعات مهمة جدا في الاقتصاد السعودي، وهذا ما نتحدث عنه في موضوع التنوع في الاقتصاد السعودي. لذلك أعتقد أنه سيكون المستقبل مشرق بإذن الله تعالى. نعم.
1: هذا فيما يتعلق بالاقتصاد. ماذا عن سوق العمل أستاذ عيد؟ يعني كيف سيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل هذا السوق، سوق العمل، وش المهارات اللي يعني سيزداد الطلب عليها في الاقتصاد السعودي؟
0: جميل
1: في دقيقتين لو سمحت.
0: أيوة جميل جدا. أنا أعتقد

0: انه نعم سيكون هناك اعاده تدوير ان صحت العباره للعماله في عدد من الدول، لا اتكلم عن المملكه، اتكلم على مستوى العالم الحقيقه. وكثير من الناس يتخوف بشكل كبير جدا من انه الذكاء الاصطناعي ربما ياتي يوم من الايام ويصبح يعني مؤثر بشكل كبير جدا على يعني عملية التوظيف. وهذا الكلام الحقيقة غير منطقي أبدا، لأنه أساسا الوظائف التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي هي كبيرة جدا. نحن نتكلم عن وظائف ضخمة جدا وأعداد كبيرة جدا. إن تحدثنا أول شيء عن موضوع التقنيات سيساهم بشكل كبير جدا في هذا. في موضوع الذكاء الصناعي نحتاج إلى أدوات وكفاءات. في موضوع البيانات ومراكز البيانات نحتاج إلى أعداد كبيرة جدا. حتى عندما نتحدث عن موضوع مثلا بشكل مباشر موضوع التعدين، احنا في موضوع التعدين كانت المملكة مهتمة بهذا الموضوع، ولكن كان حجم الاستثمارات والعمل في موضوع التعدين ضعيف جدا. الآن أصبح الموضوع مهم جدا، وأصبحت الحقيقة المملكة سنويا يمكن تخرج أكثر من 50 إلى 70 رخصة للاستثمار في قطاع التعدين. هذه كلها الحقيقة ستعتمد بشكل أو بآخر على توفير هذه المعادن، وبالتالي سيكون للذكاء الاصطناعي دور كبير جدا فيها. لكن في نفس الوقت هي تحتاج إلى إلى إلى عدد كبير جدا من العمالة. لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يأتي إلى محجر من المحاجر ويخرج التربة ويعالجها بالذكاء الاصطناعي، هذا أمر غير طبيعي. الذكاء الاصطناعي سيعطيك الخطة، ولكن تحتاج إلى أدوات تنفذ، وبالتالي أنت ستتوسع في عدد من القطاعات، وهذا التوسع يتطلب وجود يد عاملة تعمل في هذه القطاعات. احنا في يوم من الأيام كم عدد العاملين في قطاع السياحة؟ ربما لا يتجاوز 50,000. احنا الآن نتكلم عن 400-500,000 يعملون في قطاع السياحة، وقس عليه من القطاعات الأخرى. نعم،
1: وش المهن اللي برأيك يعني قد يلغيها الذكاء الاصطناعي؟
0: ربما بعض المهن الإدارية التي كانت الحقيقة في يوم من الأيام يعني هي مجرد بطالة مقنعة إن صحت العبارة، ربما تكون هذه الحقيقة الآن مع الذكاء الاصطناعي لن تستطيع، أو بمعنى أصح ستتجاوزها، أو ربما يتم إعادة تدوير هؤلاء الأشخاص إلى قطاعات منتجة أخرى. فبالتالي في مجموعة من الأعمال، عندما تحدث عن الأعمال الإدارية بشكل، وأنا أقصد الأعمال الإدارية الدنيا بشكل أو بآخر، حتى في مواضيع معينة مثلا عندما تحدث عن القانونيين، ربما في أمور معينة من القانون ستتجاوزها بوجود الذكاء الاصطناعي، ولكن سيبقى الحاجة إلى القانونيين المتميزين في قطاعات أخرى. نعم
1: جميل. الأستاذ عيد العيد المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل برنامج 2030، من الإخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد محمد شاهين، ومن التقديم أنا محمد الموسى. في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين.
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة.
1: إعداد إدارة العلاقات العامة والإعلام الزراعي بوزارة الزراعة.
2: إخراج عبد الرحمن الشدوخي.
3: أحرس وزرع أرض بلادك
4: بكرة تنتر في ولادك.
3: أحرس وزرع أرض بلادك
4: بكرة تنتر في ولادك.
1: السلام عليكم، أسعد الله صباحكم جميعا، نلتقي مجددا في هذا الصباح المبارك.

إعلان لمزارعي التمور بمناطق المملكة لموسم 1426 للهجرة. أيها السادة، يسر وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الري والصرف بالأحساء أن تعلن للأخوة المزارعين منتجي التمور بمناطق المملكة عن مواعيد تسجيل أسماء الراغبين منهم في توريد تمورهم لمصنع تعبئة التمور بالأحساء لهذا الموسم 1426 للهجرة. وتود إدارة الهيئة من الأخوة المزارعين مراعاة الآتي: أولا، بالنسبة لمزارعي المناطق والمحافظات، فيتم تسجيل أسمائهم لدى مديريات وفروع الوزارة في محافظاتهم ومناطقهم خلال المدة التي يحددها الفرع لإنهاء الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن، وتزويدهم بشهادة التوريد متضمنة الصنف والكمية والموعد. ثانيا، على جميع المزارعين الراغبين في التوريد مراعاة الشروط والمواصفات التالية: ألف، يتم كالمتبع تسليم التمور بمقر المصنع بالأحساء. ب، يجب أن تكون التمور الموردة عالية الجودة من حيث الحجم واللون وخالية من الشوائب، وأن تكون من محصول عام 1426. جيم، تؤكد الهيئة على ضرورة إجراء التبخير الحقلي للتمور الموردة للمصنع للحد من الإصابة الحشرية، وسوف لن يتم قبول التمور غير مبخرة حقليا. دال، يجب أن تكون التمور الموردة ناضجة نضوجا كاملا وغير مضغوطة نثرا وطرية غير صلبة قابلة للكبس غير متقشرة. ها، لا تقبل التمور إذا اختلطت بتمور معيبة كالتمور المهروسة أو المتغيرة الطعم أو التي بها خدوش أو غير الملقحة شيص بنسبة تزيد عن 13%. زاي، أن تتراوح نسبة رطوبة التمور ما بين 8 إلى 18%. ح، ألا تزيد نسبة الإصابة الحشرية على 7% في التمور الموردة شاملة كافة أنواع الإصابة. ثالثا، سيتم فحص التمور الموردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط المشار إليها، وفي حالة عدم مطابقتها لأي منها فلن يتم قبولها. رابعا، من أجل توفير الجهد والوقت والتكاليف على الإخوة الموردين، فإن إدارة الهيئة تؤكد أن على ضرورة الالتزام بالمواصفات المذكورة أعلاه والتقيد بمواعيد التوريد حتى لا يتحمل المورد جهدا أو تكلفة إضافية في حالة عدم قبولها أو عدم التزامه بالموعد. ومع تمنية إدارة الهيئة لعموم الإخوة المزارعين بموسم زراعي سعيد ومثمر، فإنها تعلن للجميع بأنها ستطبق ما ذكر فيما يخص نظافة التمور بكل دقة، نظرا لأن الدولة الرشيدة أيدها الله لم تألو جهدا في تشجيع ودعم المزارع، إذ تشتري منه التمور بسعر جيد ويتم تعبئتها وبعثها للدول المحتاجة كهدية من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، إلى جانب ما يقدم منها كإعانات داخل المملكة. ويهم الجميع أن تكون مثل هذه التمور بأعلى مستوى ممكن من النظافة والجودة. آملين التوفيق للجميع.

أهمية الدورة الزراعية. الإخوة المزارعين، من المعروف أن هناك عوامل عديدة تؤثر على إنتاج المحاصيل، منها نوع التربة ودرجة خصوبتها ونوع التقاوي ودرجة نقاوتها وميعاد الزراعة والري والتسميد الكيماوي والظروف الجوية، إلا أنه يوجد عامل آخر لا يقل أهمية عن تلك العوامل بل ويفوقها، وهو عامل الدورة الزراعية. فالمحاصيل تختلف من احتياجاتها الغذائية اختلافا كبيرا، فبعضها يحتاج إلى كمية كبيرة من الأسمدة البوتاسية مثل البطاطس والبطاطا الحلوة، والبعض الآخر يحتاج إلى كمية من الأسمدة الفوسفاتية مثل الملفوف والزهرة. فإذا زرع محصول شره للأزوت ثم تبعها محصول مماثل في شراهته للأزوت ثم تبعه بعد ذلك محصول ثالث مشابه، فإن التربة ستخلو إلى حد كبير من هذا العنصر، وبذلك تفقد التوازن أو التناسب بين هذا العنصر الغذائي المختلف. ولعلاج هذه الحالة ينبغي تنظيم تعاقب زراعة المحاصيل، أي اتباع الدورة الزراعية. فالدورة عامل هام في تنظيم امتصاص هذه العناصر حتى لا يحدث فقد في أحدها نتيجة لتوالي زراعة المحاصيل ذات الاحتياج الواحد.

0: خدمة بادرات الطماطم في المشتل. إخواني المزارعين، بعد ظهور بادرات الطماطم في المشتل فإنه يجب تكثيف العناية بها، وذلك بموالاة الري حسب الحاجة له إلى أن تصل النباتات إلى الحجم المناسب لنقلها إلى الحقل. كما يجب العناية بالبادرات من ناحية التشعيب وإزالة الحشائش، وقد يحتاج الأمر للقيام بعملية الخف من النباتات إذا كانت متزاحمة في الأسطر. وتجرى عملية الخف هذه عندما يصبح طول النباتات حوالي 5 سنتيمتر، حيث تترك مسافة 3 إلى 4 سنتيمتر بين النباتات على السطر. كما يجب مراعاة الرش بالمواد المكافحة للفطريات كل حوالي 10 أيام من بدء ظهور الأوراق الأولي للبادرات، وذلك تحت إشراف مهندس الوقاية المختص. ولا تنسى عزيزي المزارع القيام بعمل مصدات للرياح من سعف النخيل أو ما شابه ذلك، على أن تؤمن التهوية اللازمة للمشتل.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
2: صديقي المستمع،
3: مع الشعر الشعبي،
2: مع الشعر المغنى،
3: مع همسات للأحبة
2: في برنامج
3: ونتكل.
4: إعداد وتقديم محمد الرشيد، تنفيذ محمد الشايع.
5: قراءتنا لسيف أحمد الكعبي.

فجري نبع الحنايا يا دموع، واعزفي لحن التفرت والوداع، اعزف الأحزان بوتار الضلوع، جاوبي ونات قلبي باندفاع، اشعلي في ليلي الحالك شموع، من عيوني اشعليها بالتياع، ضاعت الأمال في زين الطبوع، يا خسارة كل ذاك الحب ضاع. فجري نبع الحنايا يا دموع، واعزفي لحن التفرز والوداع، اعزف الأحزان بوتار الضلوع، جاوبي ونات قلبي باندفاع، اشعلي في ليلي الحالس شموع، من عيوني اشعليها بالتياع، ضاعت الأمال في زين الطبوع، يا خسارة كل ذاك الحب ضاع. اتصل بي في مسا يوم الربوع، ساكت ما غير أصغي باستماع، صوتها الباكي وكلماته تصوع، ونبرته تحكي عن دروب الضياع، واشقى ليل على قلبي يروع، قال ما بعد التفرج اجتماع، واشقى ليل على قلبي يروع، قال ما بعد التفرج اجتماع، الأسى في القلب سواله فروع، والشقى طفى من عيون الشعاع، يا دموع يطمني قلب الجزوع، لا يخاف اليوم من سره ذاع، خففي لوعة زمانه يا دموع، وارفعي في مركب أيامه إشراق.

0: يا هبوب الريح ودي له خبر واسرعي بالسير يمه يا رياح خبريه اني تعلمت السهر بعد ما غيب عن عيوني وراح قولي اني من بعاده في خطر عايش طول الليالي في كفاح واسأليه إن كان للماضي ذكر وين ذاك الحب وأيام المزاح يا عبير الورد مع رش المطر يا نسيم الليل مع نور الصباح يا شعاع الشمس يا نور القمر علميني شلون تضميد الجراح يا عبير الورد مع رش المطر يا نسيم الليل مع نور الصباح يا شعاع الشمس يا نور القمر علميني شلون تضميد الجراح ما سطى غيرك على قلبي بشر أشهد إنه زل بيدينك وطاح صاد قلبي من تغليك القهر ليت عاف الحب قلبي واستراح كم صبرت سنين وايام ودهر وراحت الايام ما شفنا نجاح
1: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: هذه الحلقة مع المطربة الفنانة
1: نوى هاشم.
2: كيف القعد وطب وتشربك بشباك الحب، كيف القعد وطب وتشربك بشباك الحب، بعلمية ابنة وألف يمين حلتنا وقلنا خلاص استوب.

0: مليون هوب بمفادتنا ورجعنا وقعنا بالحب.
1: كيف القلب عاد وطب وتشربك بشباك الحب. كيف القلب عاد

0: وعدنا خسرنا العوبة بإيد القلب وإيد الحب. هالف التوب ما نفعتنا ومليون هوب ما فادتنا ورجعنا وقعنا بالحب.
1: كيف القلب عاد

0: أنا وقعنا بالحب.
1: أهلا وسهلا أنسي نهى،
2: أهلا فيك.
1: ممكن نعرف من إمتى بدأتي حياتك الفنية؟
2: من 3 سنين
1: شو كانت أول أغنية؟
2: أول أغنية كانت فقير يكون فقير،
1: ممكن نعرف كلمات مين وألحان مين؟
2: الكلام للأستاذ سامي السداوي والألحان كمان.
1: شو قصة الأغنية بالضبط، يعني ملخصها؟
2: ملخصها يعني هو الأستاذ سامي السداوي، يعني دايما فنان متواضع هو، وبحب الفقرة كتير وفضل يعمل هالغنية يعني، واختارني أنا عشان أغني له إياها.
1: ممكن نعرف اللحن الثاني اللي غنيتيه في الإذاعة؟
2: اللحن التاني بدو العصفور وخيطه للأستاذ توفيق الباشا.
1: بعتقد القطعة موزعة، ما هيك؟
2: طبعا
1: الكلمات لمين؟
2: الكلمات للأستاذ أسعد سابا.
1: شو بيقول الكلام آنسة نهى؟
2: الكلام صار له مدة مجفيني ومعديني، وبدو العصفور وخيطه تا يحكيني. يمه صار له مد مجافيني ومعاديني، وبدو العصفور وخيطه تيحاكيني، وبدو العصفور وخيطه تيحاكيني. يمه
1: أنسة نهى، أنا سمعت لك عدد من الأغاني الخاصة بنشوة الماضي مثل عالصالحية ويلي عليك كل الدلال، وطبعا هالأغاني هي غنوها كتير مجموعة مطربات مطربين، فشو الجديد في هالأغاني الخاصة فيك أنت؟
2: الجديد بالأغاني إنه الأستاذ توفيق الباشا موزعه.

0: طيب لاحظت شي يعني مدرسة جديدة مثلا متبعها في التوزيع، ولا الألحان القديمة الميلودي الأصلي هو السائد؟ يعني في شي جديد في اللحن ولا مجرد توزيع فقط؟
1: لا، في شي جديد باللحن وفي التوزيع كمان.
0: ممكن نسمع مطلع على الصالحية مثلا كيف مساوى؟
1: ما في مانع نسمعهم سوا.

0: صالحة.
1: أنسة نهى، ممكن نعرف شو الألوان الغنائية الثانية اللي غنيتيها؟
2: الألوان الثانية كانت أغاني شعبية وأغاني للأطفال وسكتشات.
1: طيب في مجال الاسكتشات شو بتختاري؟
2: في سكتش أغاني الحقول،
1: مين مشترك فيه؟
2: مشترك فيه لمعان وميشيل بريدي والمجموعة.
1: ذكرتي انه غنيتي اغاني خاصة بالاطفال، فبالنسبة لهالاغاني شو هي كانت؟
2: كانت اول اغنية

0: تتعب كي تسعدني، برعايتها تتعهدني تسهر قربي.
1: أمي أمي
0: ترقد جنبي.

0: القطعة الثانية شو هي؟
1: ماما وبابا للأستاذ محمد محسن.
0: الكلام لمين؟
1: الكلام مفشخ الأرض
0: ممكن نسمع الكلام بصوتك؟
1: بصوتي طبعا، حقول المذهب بس.

0: حتى الدنيا تضحك ليا، ماما حياتي وبابا عيني.
1: يعني سينوها، شو ممكن تختاري لنا كمان أغنية خاصة بالأطفال، بس يعني من الأغاني اللي أنت بتعتزي فيها؟
0: بختار في حكاية البحار للأستاذ عفيف رضوان.
1: طيب شو بتختاري أغنية لمطرب من ألحان الأستاذ عفيف رضوان؟
0: من ألحان الأستاذ عفيف، في أغنية لمطرب الأستاذ وديع الصافي اسمها بالساحة تلاقينا.
2: استحت لقينا بالساحة وعليها جوز عيون شو ذباحة، ميخز العين من الخدين تفاحة بتغار من تفاحة.
1: طيب ممكن نعرف ليش اخترتي الأستاذ وديع الصافي بالذات يعني؟
0: الأستاذ وديع لأنه طبعا مطرب لبنان الأول أول شي يعني، وبعدين مطرب الشعب العربي كله وحبيب قلبنا.
1: طيب ما في شيء يعني امتيازات خاصة بصوته بيتميز فيها عن غيره من المطربين مثلا؟
0: طبعا يعني صوته ما له تقدير قد ما صوته يعني بيتميز عن أي مطرب، يعني بيقولوا له مطرب الكروان.
2: يا هم الضفاير حلوي والجيبين العالي، مضوي جمالك مضوي مشعشع بالليالي. من غطنا مرة وحبينا، تعلمنا وما تربينا، بيكون الحق عليهم بيصير الحق علينا. يا أخي غلطنا مرة وحبينا.

0: أنس نهى، من الملاحظ أنه أغلب أغانيك قصيرة، فلا تتجاوز 3 4 دقايق، فممكن نعرف شو السبب؟
1: السبب انه هلا نحن بوقت السرعه مثل ما بيقولوا، يعني الواحد ما بيلحق يوصل على بيته ياكل او يرتاح، يعني اوكي بفضل انه نسمع اغنيه صغيره بتكون خفيفه اكثر على المستمع.
0: طيب، ممكن نجمع بين مدة الأغنية وبين يعني عنصر الطرب فيها مثلا، ولا لازم أغاني الطرب تكون طويلة مثلا؟ ما في أغاني قصيرة ممكن يكون فيها طرب؟
1: لا طبعا في الاغاني الطرب الخفيف بسموه، في غنية بتذكر اسمك،
0: الكلمات لمين؟
1: الكلمات لموفق شيخ الارض والتلحين للاستاذ محمد محسن.
0: بالنسبة للملحن الأستاذ محمد محسن، ممكن تختاري لنا أغنية من ألحانه أنت تسمعيها؟
1: في اغنية حلوة كتير موزعة وظريفة للاستاذ مسلم البراتي اسمها

0: يطول عمري عشان نقضي سوا بجدة حبيبي حبيبي مرني بجدة.
1: الإذاعة زمان في الختام. تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: قهوة الصباح.

خطوات الجديدة، صباح البدايات التي قد نستصغرها لكنها تحمل في داخلها تغييراً كبيراً. هل فكرتم يوماً كيف تبدأ الأشياء العظيمة؟ نحن كثيراً ما ننتظر اللحظة المثالية لنبدأ. نقول سأبدأ عندما أكون مستعداً، عندما يكون كل شيء في مكانه الصحيح. وبين هذا الانتظار تمر الأيام وتبقى البداية مؤجلة، لكن الحقيقة أن البدايات لا تحتاج كمالا بل تحتاج شجاعة، شجاعة أن تخطو أول خطوة حتى وإن كانت صغيرة، حتى وإن كانت غير واضحة.

كل شيء كبير نراه اليوم بدأ بخطوة بسيطة، فكرة صغيرة، محاولة أولى، أو حتى قرار هادئ بأن نحاول. لم يكن كل شيء واضح، ولكن الاستمرار صنع الفرق. نخاف أحيانا من البداية لأننا نخشى الخطأ أو الفشل أو نظرة الآخرين، لكن ما لا ندرك هو أن عدم البداية هو أكبر خسارة. أن تبقى في مكانك وأنت تعلم أنك قادر على أكثر من ذلك. ليس المطلوب أن تفعل كل شيء اليوم، ولا أن ترى النهاية من البداية. كل ما يحتاجه الأمر خطوة واحدة، خطوة تقربك قليلا، ثم خطوة أخرى، ومع الوقت تصل. جربوا أن تبدأوا بشيء صغير، كتاب تقرؤونه، مهارة تتعلمونها، عادة تحاولون بناءها. لا تستهينوا بالبداية، فهي أصعب جزء وأهم جزء، ولا تنتظروا الحماس دائما، فالحماس يأتي ويذهب، لكن الالتزام هو الذي يجعلكم تكملون. أحيانا ستشعرون بالتعب، وأحيانا ستفكرون بالتوقف، لكن كل مرة تواصلون فيها أنتم تقتربون.

البدايات الصغيرة قد لا تبهر أحدا، ولكنها تبني في داخلكم شيئا عظيما، تبني ثقة، صبر وإصرار، وهذه هي الأشياء التي تصنع النتائج. تذكروا أن اليوم هو فرصة لأن تبدأوا، حتى وإن كانت البداية بسيطة. لا تنتظروا الكمال ولا اللحظة المناسبة، ابدأوا الآن بما لديكم وحيث أنتم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إيه والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: ديرتي حبيبتي،

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذعها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية.

الغنية، حيث الطيب يملأ الزوايا، والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجراً، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الطيبين.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط، بل بالحنين.

السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءة راشد ضيبري، أهلا بكم. انعقاد الدورة 99 لهيئة كبار العلماء اليوم. النائب العام يوجه بإطلاق خدمة التحقيق الإلكتروني داخل السجون. عودة المعلمين إلى المدارس في 11 منطقة في المملكة اليوم. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف غدا وزير التعليم للحديث عن أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم واستعدادها للعام الدراسي الجديد. اليوم انطلاق مسار ربط محطة قطار الدكتور سليمان الحبيب بمحطة الربيع. سفارة المملكة تحذر المواطنين في تركيا من فيضانات وانهيارات أرضية محتملة. المنتخب السعودي للمعلوماتية يحقق 3 جوائز دولية في أوزباكستان. انطلاق منافسات دور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم اليوم. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مواقع وثكنات ومخازن أسلحة تابعة للميليشيات الحوثية بمحافظة مأرب. خبرنا الأكيد في هذا الموجز، إيران تؤكد التوصل إلى خريطة متفق عليها مع سلطنة عمان لتنظيم حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن وقرى وهجر مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها، من شمالها لجنوبها. صباح أحد مختلف، بدايات جميلة، صباح يفتح كذا صفحة جديدة من العمل، من الطموح، من الإنجاز. صباح الرضا اللي يملى القلوب، صباح الأمل اللي يضيء الدروب، صباح يرافقكم، يرافق خطواتكم، كل خير وبركة. وتحية عطرة لكل من بدأ يومه مبكر، لجميع من انطلق إلى عمله، للموظفين، للعاملين، لكل من يصنع من هذا الصباح فرصة جديدة للنجاح. هذا يوم جديد، وهذه بدايات جديدة، وأسبوع جديد، وأكيد صباح جديد. اليوم تذكروا أن البدايات أحياناً تكون متعبة، ولكن تحمل في داخلها ومعها فرص كبيرة، وأيام يمكن أجمل تكتب تفاصيل. اليوم استقبلوا يومكم وصباحكم بابتسامة، بفنجان قهوة، بقلب ممتن. دايماً الأيام المشرقة تبدأ دائماً بهذه الروح المتفائلة. أسعد الله صباحكم أكيد بكل خير، وجعل هذا الأحد إن شاء الله بداية أسبوع مليئة بالإنجازات والأخبار السارة واللحظات الجميلة. صباح الخير صباح المملكة، من هنا من إذاعة الرياض، واللي عد فقراتها هناء الصباغ وعمر عتيبي، وأيضا أكيد بإشراف فهد حساني، ومعكم وحوش المكسر عبد العزيز الجربوع وإبراهيم الصويان، وأيضا معكم أنا بدرية خالد من الآن وحتى العاشرة. خلينا نوقف أول وقفة، راجعي لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعينا الكرام استمرار الأجواء الصيفية الحارة إلى شديدة الحرارة على أجزاء واسعة من المملكة مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق من الرياض ونجران، وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق المفتوحة، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير قد تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد. كما كذلك يتوقع تشكل الضباب على بعض الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية وتبوك. أما في تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الرياض العظمى 45 درجة مئوية، مكة المكرمة 43، المدينة المنورة 44، جدة 48، الدمام 47، بريدة 44، حائل 41، أبها 30، جازان 38، تبوك 40، ونجران 39 درجة مئوية.

واليوم مستمعينا الكرام تستقبل المدارس اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس المعلمين والمعلمات العائدين إلى مقاعد العمل بعد انتهاء إجازاتهم الصيفية تمهيد لانتظام الطلاب والطالبات الأسبوع المقبل بإذن الله لبدء عام دراسي يتضمن 58 يوم من الإجازات. تأتي عودة الكوادر التعليمية اليوم لتلتحق بالهيئة الإدارية والمشرفين واللي باشروا أعمالهم يوم الثلاثاء الماضي بعد إجازة طويلة بدأت في 25 يونيو الماضي. بالنسبة لعودة الطلاب مستمعينا من المقرر أنه يعود الطلاب والطالبات إلى مقاعدهم ومقاعد الدراسة يوم الأحد القادم الموافق 23 أغسطس إذانا بالانطلاقة الفعلية للعام الدراسي. وطبعا يستثنى من هذه المواعيد إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف مراعاة لظروف وأعمال موسم الحج. فإذا

إذن كل التوفيق لمن انطلق لدواماته هذا الصباح الباكر بعودة المعلمين والمعلمات استعدادا لكي يعدوا العام الدراسي الجديد، واستعدادا أيضا لاستقبال أبنائنا الطلاب اللي راح يكون انطلاقتهم بإذن الله يوم 23 أغسطس يوم الأحد القادم، وراح يكون في اقتراب لانطلاق عام دراسي جديد. أكيد الحياة ترجع بشكل تدريجي إلى المدارس في مختلف مناطق المملكة. الميدان التعليمي راح استقبل هذا الأسبوع المعلمين والمعلمات بعد انتهاء الإجازة الصيفية، واستعدادا أيضا لبدء رحلة جديدة من العطاء وبناء الأجيال. استقبال الطلاب والطالبات زي ما قلنا خلال الأيام المقبلة في مشهد يتجدد كل عام ويحمل معه الكثير من الطموحات من التطلعات نحو عام دراسي حافل بالإنجازات والتعليم. إذن عودة الكوادر التعليمية إلى مدارسهم تعكس حجم الاستعداد المبكر اللي تسبق انطلاقة الدراسة، بما يتضمن تهيئة البيئة التعليمية، تجهيز الخطط والبرامج لاستقبال الطلاب والطالبات بأفضل صورة ممكنة، بينما التحضيرات الإدارية والتربوية أيضا يبدأ فيها العد التنازلي لعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية الأسبوع المقبل. إذن ببدء عام دراسي جديد يحمل آمال كبيرة وفرص واسعة للنجاح والتميز، ويؤكد أيضا أنه هذه الاستعدادات يعني حرص منظومة التعليم على توفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في تحقيق مستهدفات تطوير التعليم وبناء جيل قادر على صناعة المستقبل، مع مراعاة خصوصية بعض المناطق المرتبطة بأعمال موسم الحج، وهذا الشيء يعكس مرونة التخطيط وأيضا كفاءة التنظيم في مختلف إدارات التعليم بالمملكة.

0: وصلنا لسؤال الحلقة اللي من خلاله نسمع أفكاركم، نسمع تجاربكم، نسمع أراءكم على 011-40-53. واليوم سؤال حلقتنا يقول: لو كان عندك زر سحري كل صبح كذا تضغطه، تعال قل لنا يعني وش بتختار، يعني أول يوم دوام في الأسبوع وش بتختار واحدة من الخيارات الخمس دي؟ هل أنت بتضغط زر يختصر لك الدوام ساعتين في اليوم، ولا بتضغط زر يضاعف لك جرعة القهوة، ولا تطلب أن تضغط زر أن الزحمة تختفي من الطريق يصير سالك الطريق، ولا تلغي الاجتماعات الكثيرة، ولا تخلي يوم الأحد إجازة، ولا عندك خيار ثاني؟ تعال شاركنا على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا سليمان.
1: يا هلا وسهلا، أسعد الله صباحك بالخير والمسرة.
0: حياك الله.
1: الله يحييك، وصباح الوطن، صباح الكلام الطيب اللي زرعتيه فينا ونفضتينا من الداخل، نفض كذا، نفض نفض قوي.
0: الله يحفظك يا رب.
1: صباح الرسائل الجميلة اللي يقدمها كل مواطن على أرض هذا الوطن، من مدرسين، من أبناء، من ضباط، من أفراد شرطة، من حرس حدود، من موظفين، من صغير من كبير. هذا الوطن اللي قاعد عطانا الأمن والأمان، وعطانا الشعور بهذا الدفء اللي حسينا فيه بكل أمانة. عندما نلتفت من يمين ويسار يا أخي نتألم، لكن نقول اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والأمان. هذا شيء جميل. صباح الرسائل اللي زرعتيها على نفس كل من سمع رسائلك، حقيقة يعني كلامك طالع من القلب، وبشرك انه لمس شعرة القلب. الكلام سبحان الله ما يكون من قلب مواطن حاس في هالنعمة يوصل. أيوة. واقول لك ابشرك والله انا شخصيا كلامك وصلني.
0: الله يحفظك
1: والله، نفضني من نفضني بجد.
0: أكيد.
1: أما, إيه؟ اما بس اما بالنسبه لموضوع ضغط الزر، إيه؟ والله الكل اللي بالخير والكل اللي بالخف وخفة اليوم خفة شيء، لذلك انا ودي اضغط زر أقول يلا التوفيق وحسن التدبير.
0: الله يا سلام. الله يا سلام يا سلام.
1: هذا الزر والله بيسعد حياتك كلها في كل شيء،
0: التيسير.
1: توفيق وحسن التدبير. عشان كذا الواحد لما يصحى ويقول صباح الخير ويدعي

0: اللي الله كتب له يقول يا الله التوفيق وحسن التدبير.
1: اي والله
0: شوف شوف كيف هذه طبعا ابائنا وامهاتنا وجداتنا واجدادنا عندهم كلام وعندهم دعاوي يا اخي ما نستشعر فيها الا بعد ما نفقدهم، الله يغفر لهم ويرحمهم. ايضا لما يمر موقف نستشعر الكلمه او الجمله اللي قالوها، فاسال الله لي ولكم ولكل من قال امين انه الله يوفقنا ويرزقنا التوفيق وحسن التدبير يا رب العالمين. وشكرا لك على كلامك الطيب وبداياتك الجميله اللي صراحه اسعدتنا والله.
1: حياك الله وشاكرين لك مشاركتك، يعطيك العافيه، يسعد لنا صباحك.
0: هلا وسهلا.
1: فإذا بدايات جميلة يا جماعة، صباح جميل، صباح نشاط، صباح حيوية، صباح مستمعين المملكة، صباح المملكة. اليوم نبي كذا ننطلق في صباح جميل. تعالوا شاركونا سؤال حلقتنا لليوم اللي يقول لو كان عندك زر سحري تضغطه صباح أول يوم دوام في الأسبوع وش بتختار؟ أو رجعتك من الإجازة، يعني أول يوم دائما يصير ثقيل بعد رجعة الواحد من الإجازة، فقل لنا وش راح يكون هذا الزر. هل هو يعني سليمان قال لنا زر التوفيق والتيسير إن شاء الله، هل أنت تحتاج جرعة قهوة زيادة عشان تصحصح كذا ونشاط حيوية، ولا تبي برضو إجازة ثانية؟ يعني وش راح يكون هذا الزر؟ هل يكون زر أنه تختفي الزحمة من الطريق قدامك؟ شاركنا على 011-40-53 ونقول يسعد صباحك يا محمد.
2: أيوة السلام عليكم، صباح النور للجميع.
1: يا صباح الورد.
2: إذاعة الرياض وجميع مستمع إذاعة الرياض، من يسمع محمد الحربي طاقم البرنامج،
1: حياك الله. هلا بك.
2: بالنسبة لي أنا أقول يعني لو في زر أكيد راحة البال، أكيد يعني جميع المستمعين اللي يسمعون محمد الحربي وأكيد إذاعة الرياض للجميع.
1: إيه إيه محمد.
2: أيوة نعم، أقول لو كان في زر أكيد راحة البال.
1: راحة البال، زر راحة البال، يعطيك العافية يا محمد، هلا بك والله. فإذا زر راحة البال، زر التيسير والتوفيق برضو، هذه من الأشياء اللي يحتاجها الواحد يمكن في بداية في يوم الأحد بداية الأسبوع، وبرضو الناس اللي دوبهم جايين من إجازة أول يوم دوام يحتاجون هذا الزر راحة البال والتيسير. نقول 011-40-53 لو كان عندك زر سحري كذا تضغطه صباح أول يوم دوام وش بتختار؟ هل يكون أنه يختصر لك الدوام يصير ساعتين، ولا يكون يضاعف لك جرعة القهوة، ولا تختفي الزحمة من الطريق، ولا تلغى الاجتماعات الكثيرة والشغل الكثير اللي ينتظرك، ولا تخلي يوم الأحد إجازة يعني تسحب بعد؟ فصفر واحد واحد أربعين خمسة ثلاثات. يسعد صباحك يا نوال.
3: يا هلا، صباح الخير.
1: يا مرحبا بك، هلا بك والله،
3: العافية. وأنا ما أزيد على كلام الأخ سليمان اللي قاله، صراحة الكلام اللي قلتيه يا أستاذ بدرية يعني عن جد عن جد أنا واقفة أشتغل قسم بالله، وقفت 12.
1: الله يسلام،
3: يعني كلام جميل يحيي الروح. اليوم أول دوام للمعلمين، زميلات وزملاء يقولون كل عام وأنتم بخير. يمكن أنا ماني معاهم ولكن أستشعر هذا الشيء، الحمد لله رب العالمين. صراحة يعني اليوم الجو جميل عندنا في البلد، صراحة يعني ما في رطوبة، جمال يعني جمال هالكون، جمال هالوطن. احنا بيخلص دي الشهر، مقبلين على الشهر الجاي، ايام الوطن الجميله بتكون في الشهر الجاي. فصراحه كلامش بدري عن جد عن جد يحيي الروح.
1: الله يحفظك،
3: يعني الله يعطيك العافيه على الكلام الجميل. ونحتاج احنا صراحه نحتاجه، كل العالم يحتاج هذا الكلام لانه يبعث الطمانينه الى الناس.
1: الله يحفظك يا رب.
3: وزيدي وزيدي ولا تقصرين.
1: الله يحفظك،
3: الله يعطيك الصحه.
1: بس شاركينا، شاركتينا في ايش كان الزر؟
3: انا زري
1: ايه
3: والله ما يعني أتمنى أن كل شيء جميل وسعادة وراحة بال وتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
1: راحة بال، يعطيك العافية يا نوال ومنورتنا دائما في هذه الصباحات.
3: تسلمين، يعطيك العافية.
1: هلا بك والله. فإذا نقول يعني كذا إذا كان كل واحد منا لعنده أمنيات كذا تجيه مع منبه الصباح في أول يوم عمل، وش تبي هذه الأمنية؟ يعني كيف أنك تجعل بدايتك أسهل والطريق أسرع والمهام أخاف؟ بعضنا يتمنى أنه الزحام يختفي، وفي ناس لا تبي تختصر في الاجتماعات وجلسات الاجتماعات، وفي ناس لا يعتقد أنه حل جميع مشاكل الحياة يبدأ بفنجال قهوة يمكن كبير، جرعة قهوة كبيرة عشان يصحصح. وبرضو يعني نبي حنا اليوم بما أن بدايات، خلونا نعطي الخيال يصير ما له حدود. قررنا اليوم أن نعطيكم هذه الفرصة اللي ما راح تتكرر.

0: انه تخيلوا ان امامكم زر سحري تقدرون تضغطون عليه كل صبح ومع اول يوم دوام على شرط انه يكون الاحد، وش بيكون؟ عطلنا الامنيه اللي ان شاء الله كلنا ندعو انها تتحقق. ابو فرح، ابو فرح يسعد لنا صباحك.
1: يسعد لنا صباحك، صباح الخير. على نشكرك على هالبرنامج الطيب،
0: حياك هلا بك،
1: وعلى هالفعاليات الطيبه. ونشكر الاخ سليمان
0: ايه
1: اللي تو كلمت
0: ايه
1: وذكر كل شيء يذكره، وحنا بالنسبه للزر اللي عندنا ودنا نضم صوتنا صوتك، ناخذ زر على حد ولا اثنين راحه،
0: يا سلام. ايه على حد ولا اثنين، يعني واحد يجي
1: على حد ولا اثنين راحه.
0: ايه
1: ايه انت جاي انت بالليل مع الخط تمشي سهرات، إيه؟ عيالك مثل نايمين بالسياره متعقل شوي، الامور متوتره، خلى لحد ولا اثنين راحه والبادي يشد علينا.
0: ايه والله يا سلام.
1: والشيء الثاني ذكر القطاعات العسكريه كلها.
0: ايه
1: الاخ سليمان هو الحرس الوطني ما اذكره، وهذا بحق عليه.
0: ايه اذكره هاني طيب،
1: تاخذونه انت من البرنامج.
0: ايه يعطيك العافيه. سلامة. يعطيك العافيه يا ابو فرح، ينور لنا صباحك يا رب. 011-40-53 تعال شاركنا، وش أول يوم الأحد، أول يوم في الأسبوع وش ودك إنه في أمنية تتحقق بضغطة زر، قل لنا. خالد يسعد لنا صباحك.
2: يا هلا وسهلا بأخ بدرية، يسعد صباحك، يومك سعيد.
0: يا هلا بك والله.
2: يا هلا والله. والله أنا أتمنى أن أودي زر سحري، والله بلغي الموسيقى من جميع الإذاعات
0: إزالة الموسيقى. إيه
2: نعم، والصباح طبعا.
0: إيه
2: هنا مهزم مرح الزمان كده بشاء الله، إذا بدون ما فيه ما يكون فيه موسيقى على طول، تكون شغال على طول يعني.
0: إيه طبعاً في إذاعات ثانية، في إذاعات ثانية زي إذاعة القرآن مثلاً تقدر تشغلها
2: إذا لا تقدر عامة الموسيقى في إذاعات عامة.
0: إيه فإذا تزيل الموسيقى من كل الإذاعات. يعطيك العافية يا خالد.
2: السلام عليكم.
0: من معنا؟ فإذا تعالوا قولوا لنا وش تختارون، يعني هل تختارون يومكم يكون أمنية يعني واحدة فقط مرتبطة بيوم عمل، يعني هل تختارون ساعات عمل أقل، قهوة أكثر، طريق بلا ازدحام، أم يوم بلا اجتماعات طويلة، ولا أنكم بتروحون مباشرة للخيار اللي يحلم فيه الكثيرين ويخلون يوم الأحد إجازة، يعني زي ما قال أبو فرح الناس جايتهم من سفر وعيالها مو متجهزين يعني. ها طيب، فقولوا لنا على 011-40-53 إحنا معانا هذا اليوم موضوع ممتع، يعني خلينا نفشفش شوي، يعني نكتشف مو بس الأمنيات، يعني نكتشف أيضا إيش أكثر شيء يرهقنا في يوم السبت بالمساء لما نفكر بكرة دوام يوم الأحد، إيش أكثر شيء يأثر على مزاجك يخرب لك صباحك، يعني نبي نكتشف ليش يوم الأحد ما يحبها أحد. فاليوم تعالوا معنا خلنا نبدأ، وش المعركة حقة المنبه اللي تبتديها الصبح تحط غفوة بعدين ترجع مرة ثانية تحط غفوة، قل لنا تعال احكي لنا هذا الصباح وش الأمنية اللي تبيها بضغطة زر تتحقق. 011-40-53 من معنا على ميوزك، يلا اطلع.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية، الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وعودة لكم مستمعينا الكرام. ويقال إنه أصعب دقيقة في الأسبوع هي الدقيقة اللي رن فيها المنبه صباح أول يوم دوام، بعدها تبدأ رحلة القهوة والطريق والمهام والاجتماعات. لو أتيحت لك فرصة إنك تغير شيء واحد بضغطة زر، إيش هو هذا الشيء اللي بيخلي يومك أفضل وكذا أخف وألطف؟ هل أنت تختار زر اللي يخلي لك الدوام يومين، ولا تختار زر اللي يضاعف لك جرعة القهوة، ولا اللي يخفف لك زحمة الطريق، ولا اللي يلغي كل المهام والحصص والدروس والاجتماعات، ولا أنه يصبح يوم الأحد إجازة؟ شاركونا على 011-4053. يسعد صباحك يا ثنيان. ثنيان،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. هاي ثنيان، من وين تكلمنا؟
1: من الرياض.
0: حياك الله يا ثنيان. ها، سمعت سؤال الحلقة يا ثنيان؟ وش تختار اي زر؟
1: اني افهم دروس كلها واحفظ القرآن.
0: اني ايش؟ مرة ثانية.
1: اني احفظ دروس كلها واحفظ القرآن.
0: الله يا سلام، زر مذاكرة، زر جديد. انا كذا ودك ان تفتح دماغك وتدخل كل الدروس والمناهج فيها بدون اي جهد. ها؟ جاهز للمدرسة الأسبوع الجاي يا ثنيان؟
1: إيجاز.
0: شبعت من العطلة وشبعت من الإجازة؟ يعطيك العافية يا ثنيان، هلا بك. فإذا ثنيان صاحي الساعة 7:46 قاعد يدرب نفسه علشان الأسبوع الجاي في مدارس، فشكل الوالدة جنبه مصحيته بدري ومعطيته على طول التليفون عشان كذا يتنشط. والله يعني هذا فعلا الأمهات هذه الأيام هذا هو نظامهم، يصحون عيالهم بدري عشان يضبطون النوم قبل الدراسة. فإذا 011-4053 من معنا. أبو عبد الله يسعد صباحك.
2: وصباحكم السلام عليكم وعليك أنت وعلى المستمعين كلهم.
0: حياك الله.
2: الله يسعدكم. شو اسمه، ما في إلا زر واحد بس؟
0: في زر من اختيارك إذا تبي.
2: أول زر رضا الله سبحانه وتعالى. إيه؟ زر يهديني إلى عمل يقربني إلى الله ويرضى عني، فإذا رضى الله عني أرضى عني الخلق والكون كله.
0: يا سلام هذا الكلام. إيه؟
2: الزر الثاني أخذ سيارتي اللي فيها راديو.
0: إيه؟
2: عشان أشغل زر الراديو حق إذاعة الرياض.
0: الله يا سلام. إيه؟
2: يضبط جوي، وحتى العمل ألقى المدير فايق، يعني حتى لو في مشكلة قدامي كذا أحس أني مروق لها وتضبط الأمور. كيف؟ ما أدري.
0: يا سلام، إذا صباحك راديو.
2: راديو إذاعة الرياض.
0: يا سلام عليك يا أبو عبد الله. في زر ثاني؟
2: مرة سلامتك، يكفي من زرين هذا، رضا الله مكفي عن كل شيء.
0: يعطيك العافية ويسعد لنا صباحك. نقول إذا كان عندك زر سحري تضغطه صباح أول يوم دوام في الأسبوع، وش بتختار؟ زر يختصر لك ساعات العمل، ولا زر يضاعف لك جرعة القهوة، ولا زر يكفيك شر الزحمة ما تطيح في الزحام، ولا زر يلغي كل المهام والحصص والدروس، ولا زر يخلي يوم الأحد إجازة، ولا عطنا زر من عندك زي ما عطانا أبو عبد الله. نقول يسعد صباحك يا أبو نايف.
3: هلا بكم. تعرف أنور عبد الغفور ونايم الرياض.
0: أنور.
3: إيه.
0: هلا بك والله.

0: بعرج على موضوع بشكل سريع. عندي 3 بيات او 4 بيات تسمو سيدي ولي العهد، ممكن يعني شرط لا اكثر.
1: مره ثانيه ايش هي؟
0: بقول اذا اتحت لكم الفرصه
1: ايه
0: لمره واحده وبعد بعرج عليها، وعندي ابيات مختصره جدا.
1: ابيات مختصره
0: جدا اسمو سيدي ولي العهد.
1: تفضل.
0: اولا اذا اتحت الفرصه اني وجعلكم تشاورون القضايا لتعارف، وان اكرمكم عند الله اتقاكم، ما له داعي التوليد احد يحكي على احد بالعكس. الواحد يحبب بنفسه عند الناس ويؤدي فروضه كامله. 5 الحمد لله بنات نهار بزهر ما في وجهنا اولادي حسني حفظ الله كتاب الله وقوله الكريم. وبالنسبه لسمو سيدي ولي العهد سمع عندي 4 بيات تقريبا اقول فيها محمد سمع: المملكة أصبح لها شان فعلكم يا قائد أبطالها، تبذل جهودك فضحيتي، تبذل جهودك فضحيتي، فأنا عشت أبو سلمان يا مدى فخرة أسعد أسسنها ورجالها، يأتيكم نوع عن سانة قبل المملكة وفالها، الله يمت في عمرها يا صاحب الفعل، الله يمت في عمر صاحب يا صاحب الفعل، ترتفع هاماتها في المعافل وانتم السيادة. وسلام عليكم.
1: يعطيك العافية أبو نايف، شاكرين لك مشاركتك ويسعد لنا صباحك. نايف يسعد صباحك. ما في نايف، ارجع كلمنا يا نايف. فإذا سؤال حلقتنا اليوم يتكلم عن أنه يعني كذا كل موظف كل طالب عنده دائما قائمة أمنيات صغيرة كذا يبدأها مع بداية الأسبوع، بعضها واقعي وبعضها يمكن يحتاج إلى شيء من الخيال. لذلك قررنا أنه اليوم نترك لكم الواقع كذا على جنب نحطه ونفكر كذا بأسئلة لطيفة ممتعة يعني تغير بدايات صباح يوم الأحد، لأنه الأحد دائما ما حد يحبه. فإذا سؤال حلقتنا: لو عندك زر سحري تضغطه صباح أول يوم أحد دوام في الأسبوع، يعني وش تختار؟ هتختار أنه يختصر لك ساعات العمل تصير ساعتين مثلا، ولا يضاعف جرعة القهوة أو تشرب كاستين شاي، ولا يختفي الزحمة من الطريق، ولا تلغي الاجتماعات الكثيرة، ولا يصير يوم الأحد ويوم إجازة؟ يصير يوم الأحد يوم إجازة. يعني في ناس قالوا إنه صح لنا جاي من سفر وما تجهزنا وما أنا مستعدين نفسيا للدوام فخلوه إجازة. في ناس قالوا لا إحنا نبي زر جديد، مثلا زي قالوا زر الرضا إن الله يكون راضي عنا، وبعدين في ناس قالوا التيسير، وفي ناس قالوا راحة البال، نبغى زر راحة البال. فشاركنا على 011-40-53. يسعد صباحك يا نايف.
2: يا هلا، صباح الخير استاذة بدرية، كيف حالك؟
1: يا صباح النور، يا صباح الورد، وين من زمان؟
2: الله يسلمك والله، أبد جت الدوامات وجينا يعني، ولا أنتم داومين خلقها؟
1: إيه والله ما عطلنا حنا للحين. قل
2: الله يوفقكم، تفضلي. بالنسبة للزر طبعا أنا أهم زر عندي اللي هو السلام بكل العالم، الهدوء والسلام والسكينة، هذا والله اللي يتمناه نايف. ويتمنى يعني أن يبعد عنا المشاكل والإزعاج والحروب، ويعني تصير الأمور ساكنة وهادية أكثر من يعني هذا اللي أتمنى. السلام يعني بكل أرجاء المعموضة، يعني هذا اللي أنا أتمنى.
1: تقدر أنت تشوف الناس اختلفوا، يعني مهما اجتمعوا لازم يكون فيهم اختلاف مهما، يعني
2: أكيد
1: حتى في أي اجتماع بيختلفون، حتى الأهل يختلفون، حتى الزوجين يختلفون، الأخوان يختلفون، يعني إن فيه ناس معناته في اختلاف. أساس الناس الاختلاف، لابد يصير فيه الحكي والكلام والمناقشات والأخذ والعطاء، هذا أكيد. فإنك تبحث عن السلام والهدوء تقدر أنت تصنعه بابتعادك، يعني طفي التلفزيون لا تسمع.
2: أنا معاك صح، أنا أتكلم صح باجتهادك الشخصي طبعا، دائما انا ابحث عن الاماكن الهاديه بعيد عن الضجيج وعن الازعاج، امارس رياضتي بكل هدوء، يعني اتغافل كثير بحيث ان الامور تمشي على مجال هدوء وراحه اللي انا ابيها انا.
1: يا سلام، احنا نتمنى لك اكيد سلام وهدوء وراحه بال دائما يا ربي، ومع ايضا مع من حولك. فيعطيك العافيه يا نايف، يسعد لنا صباحاتك.
2: الله يحييك يا بدرية ويوفقك إن شاء الله يا رب. الله يحفظك.
1: 011-40-53. يسعد صباحك يا عبد الله.
3: عبد الله أبو ضيف الله. نعم،
1: هلا بك والله.
3: صباح الخير.
1: صباح الورد.
3: أول مرة لا أتصل صباح المملكة.

0: بيصير فيه يعني تقليص أمور في عدة أمور. طيب خففوا من السيارات
1: زحمة الطريق، قصدك
0: زحمة الطريق للدوام. إيه نعم،
1: إيه
0: زحمة قوية خاصة نحن في شمال الرياض وفي الأحياء الجديدة اللي هي خزام ما خزام مجاورين للمطار. حبذا لو لفت من نظر للمسؤولين
1: إن شاء الله.
0: يعملون إجراء. طيب في طرق منها تخفيف السيارات، يا أخي عندك أربع خمس خليها ثنتين سيارة واحدة للبيت، سيارتين معلش لأنهم اثنين أو ثلاثة، يعني الزبدة أني أنا عاني معاناة خاصة إن الولد اللي يداوم من هنا إلى حي الضباط اللي يسمونه حي الوزارات قديما، حي الوزارات معروف قديم، مسافة بعيدة زيدي على هذه الزحمات، فهذه بتفيد الشعب المواطنين العاملين في الدولة.
1: يعطيك العافية يا أبو ضيف الله عبد الله، شكرا لك أول شيء على هذا المشاركة في موضوع حلقتنا لليوم. وبالنسبة للزحمة، يعني أنا مثلا أداوم من المونسية لبرج التلفزيون يعني مسافة ساعة، وفي الزحمة شوف كم تاخذ. الحل اللي أنا أصلحه أنه أطلع بدري، قبل بدري وأستمتع في الطريق، فإذا صادفتني زحمة أنا في النهاية مستمتعة في الصباحات، أو أني أسلك طريق آخر، يعني ما أسلك طريق الملك فهد، أطلع طريق الملك خالد صح أنه أطول بس أنه ماشي من الطرق اللي تمشي. ففي خيارات كثيرة تتجاوز فيها الزحمة، غير أنه الدولة مشكورة قاعدة تعدل الآن في الرياض، قاعدة تعدل في الطرق الرئيسية، قاعدة تطلع لنا طرق أخرى تخفف هذه الزحمة، قاعدة تبني جسور جديدة، قاعدة تبني خط سير مترو جديد حتى تخفف زحمة الرياض. فبالإمكان إنه الأشخاص يأخذون مترو، ممكن يطلعون أيضا باصات، يعني في أكثر من طريقة. إذا أنت شخص ما تحب تقود السيارة في الزحمة، في أكثر من طريقة لك. فإذا شاركنا اليوم، نقول إحنا نتكلم عن سؤال، إذا كان فيه زر سحري يخلي صباحك كذا روقان، وش الشيء اللي بتضغط عشان يختفي؟ مثلا أبو ضيف الله قال الزحمة أبغاها تختفي، أبي زر سحري يخفي لي الزحمة. نايف يقول أبي زر سحري للسلام والهدوء، أبي روقان وهدوء، يعني رايق نايف. وبرضو في ناس تقول أبي، يعني مثلا ثنيان لما اتصل علينا، ثنيان ولد صغير، فقال لا أبي شيء يخليني أذاكر بسرعة وأحفظ بسرعة وأستوعب مذاكرتي بسرعة. فقل لنا وش الزر السحري اللي انت ودك انه فيه علشان يكتمل صباحك، مثلا خاصة صباحات الأحد. 011-4-5-3 من معنى عبد العزيز. أم محمد،
2: هلا هلا، صباح الخير أخت بدرية.
1: يا صباح الورد، هلا بك.
2: ناس محمد العتيبي،
1: هلا بك والله، نورت.
2: هلا شلونك؟ تمر ما شاء الله عليك، الله يوفقك يا ربي انت والخفاد وكل الجميع ان شاء الله.
1: هلا بك والله، حياك.
2: انا والله اتمنى التوفيق من ربي والستر والرزق، وان الله يعز حكامنا ويعز شعبنا ويمن الامن على الدول، جميع دول العالم.
1: امين يا رب، واحنا نضم صوتنا لصوتك يا محمد.
2: هذا والله نتمنى ان ربي يرضى علي ويرزقني ويمدني بالصحه والعافيه انا اخواتي، وان الله يعز منا ويعز حكامنا ويعز دول العالم كلها، ولا ما نشوف الا كل خير وامن ان شاء الله وهدوء اهم شيء.
1: امين امين، يعطيك العافيه يا ام محمد، يسعدنا صباحك.
2: الله يوفقك ان شاء الله يا رب ويخلي لك عيالك.
1: هلا بك والله،
2: ان شاء الله ويفرح بهم يا رب.
1: هلا بك والله، حياك. فإذا نقول 011-4-5-3. مشاري،
3: صباح الخير.
1: يا صباح النور
3: الرياض،
1: حياك
3: الله أكبر. من الشرقية إلى رياض المجد،
1: هلا بك والله.
3: صباح الوطن،
1: هلا بك والله.
3: يا هلا يا هلا والله، يا هلا بالجميع.
1: قلنا
3: والله اليوم موضوعكم حلو زين ما شاء الله. والله ضغطك الزر هو إنه يكون ساعات العمل قصيرة يسمحوا لنا موظفي الحكومة إن إحنا نشتغل تجارة، حطوا لنا يعني تراخيص، ترخيص نفتح للمحلات ونشتغل.
1: هذا اللي أنت تتمناه. يعطيك العافية يا مشاري، ينورنا صباحك، هلا بك والله. 011-4-5-3، تعال سولف لنا وش الزر اللي تبي تضغطه ويلغي لك شيء كذا خرب صباحاتك، يعني وش اللي يضايقك الصبح، الزحمة، طول

0: ساعات العمل ودك ان يختصرونها، تعال قل لنا يلا ناخذ كذا باسلوب نسولف فيه ونضحك فيه مع بعض، يعني اسلوب لطيف خفيف. شاركونا على 011-40-53. من معنا؟ معنا حد الان؟ فاذا احنا مكملين اكيد معكم على 011. في اتصال 011-40-53. عبر ما يجهز عبد العزيز الاتصال، خلينا نقولكم انه دائما يعني احنا اللي نقرر وش اللي يزعجنا في الصباحات، يعني هو الصباح هو نفس الصباح، صباح الاحد نفس صباح الاثنين نفس صباح الثلاث نفس صباح الخميس نفس صباح الجمعة، بس احنا اللي نقرر اننا لو ما في هذا الشيء لو في هذا الشيء يخرب صباحنا يزين صباحنا. فتعال شاركنا وش الشيء اللي ودك انك تلغيه عشان صباحك يجي زين، هل هي ساعات العمل، هل هي الزحمة اللي في الطريق؟ شاركنا على 011-40-53. معنا عمر، يسعدنا صباحك.
1: صباح الخير.
0: هلا بك والله.
1: انا عمر سعد من سوريا، مقيم في القصيم.
0: يا هلا بك والله، حياك
1: الله. يسعدك يا رب. وحقيقة الزر السحري اللي حاب أشاركه أو أتمناه، يعني كل ما أتمناه وأرجيه من رب العالمين، أنه البعض طبعا أنه يكون يخفف الحسد والحقد اللي داخله. اليوم بعض الناس، يعني أنا بجوز إلي صفحات على السوشيال ميديا وإلي تجربتي الخاصة، مثلا إذا زرت سوريا بحكي عن الشيء اللي زرت سوريا بعد 21 سنة مثلا، وبعد ما رجعت بخير وسلامي. طبعا أول ما دخلت المملكة العربية السعودية كان كأن رجعت لي الروح، طبعا بلدي الثاني وعزوتي وأهلي وناسي. بعض الأوقات بتشاركي مقطع فيديو مثلا بيجاكي بعض الحاقدين أو بعض الحساد بينزعلك صباحك بتعليق سيء للأسف بحسابات وهمية. فأنا كل ما أتمنى أنه الناس تحب بعضها، تحب بعضها بشغف، تحب بعضها بدون حسد، بدون نظرات سيئة، بدون
0: لا أو ينشغلون بنفسهم. يا عمر ينشغلون بنفسهم، يطورون نفسهم ويتركون الباقين
1: نعم.
0: في حالهم. فأنا ضم صوتي صوتك، نتمنى أنه الجميع اللي متبع مع غيره يركز على حياته، يعني يركز على قصة حياته ويترك قصة حياة الآخرين، يعني ينجز هو يوصل للنجاح، يغير من نفسه، يغير من أبنائه، يغير من عائلته، يترك الآخرين الناجحين أنه يحطم منهم ويقلل من قدرهم. يعني زي عمر مثلا، عمر عانى من أشخاص زي كذا، بس الأهم يا عمر أنك ما توقف في الطريق اللي أنت ماشي فيه، تستمر دامك ماشي صح، ما يعنيك يعني الآخرين. فإذا نشارككم في على 011-40-53. تعال شاركنا كيف تبغى صباحاتك، هل تبيها خالية من الزحمة، من الزحمة يعني عطلنا، هل أنت تبي تضغط زر وكذا يخفي الزحمة، هل تبي يوم الأحد إجازة، هل تبي أنك مثلا يقل ساعات العمل في الدوام، يعني تداوم ساعتين تجراجع تبصم وتجراجع. فشاركنا على 011-40-53. ومعنا اتصال، يسعد صباحك. من معنا؟
2: صباحك سعد، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
2: عبد الرحمن الجتيبي.
0: حياك الله يا عبد الرحمن.
2: الله يبقيك ويصبح عليكم على المستمعين.
0: يا هلا.
2: ولو كان فيه زر سحري انه كل يوم الأحد يعني فقط بس، ها؟
0: ايه.
2: انها اصير اطير، يعني زر اصير اطير واحط مواعيدي واشغالي ومراجعاتي كلها يوم الاحد.
0: يعني تطير يعني توصل اسرع قصدك؟
2: حتى لو ما عندي شغل
0: انا ودي اني اختفي واصير في الدوام واختفي واصير في البيت، يعني بصراحة ما اخترعوا الى الان، ان شاء الله يفكروا فيه قريب. اعلمك عنه يا عبد الرحمن.
2: ان شاء الله
0: يعطيك العافية ويسعد لنا صباحك يا عبد الرحمن. والله يا عبد الرحمن يفهم، اقسم بالله يا جماعه الخير، ودك انت هذا المشوار من بيتك الى دوامك ودنك بسرعه، اهلك في بلد ثاني ولا في الديره ودنك بزر بضغطه زر لانك عندهم قالطن في المجلس وتسولف عليهم، يعني بدون هذه الفقره حقت نركب السياره ونعبي بنزين بدل نمسك خط. يعني ودي يخترعون شيء زي كذا بصراحه، ما ادري اخترعوا ولا لا. من معنا؟ أبو عبد الله، يسعد صباحك.
3: صباح الخير.
0: يا صباح النور.
3: يومكم سعيد إن شاء الله.
0: يومك أسعد يا رب.
3: والله عندي ضغطات زر كثيرة لكن ما أدري عن وقتكم.
0: اختصرها لنا، عطنا أهمها.
3: طيب طيب.

0: اول شيء فالبصمه هذه اللي خاصه إن اللي تخص المدارس بالذات الحريم، الحريم وراهم اطفال وراهم بيت وراهم البصمه هذه مثقله عليهم صراحه. فارجو لفت النظر فيها. بعضهم عندها ولد معاك في البيت وراها
1: تجي لها تجي تقدم ورقة وتجيب ظرف، هذه لها ظرف خاص، تجيب الورقة فيها ظرف خاص. حل في حل لها.
0: الثاني الحريم اللي يتعينونهم ينطلونهم في قرى لا تعرف ولا يعرفون اتجاهها ولا طريقها ولا، ويروح ذا الراتب اللي يكون هيا يروح كله مشاوير إلا لين يوصلون هناك. هذه والله أنها كبيرة على المتعينة خاصة في المدارس.
1: متعين جديد
0: والله أنها مشكلة عليهم. بعد الفترة اللي انتظرتها انطلابها في قرية مهجورة ما يندر عنها، لا استقرار لا معرفة الطريق.
1: هو شوف خلينا نقول لك شيء يا ابو عبد الله، هي فتره وبعدين تطلب نقل المكان اللي هي تسكن فيه او عائلتها فيه، يعني مو مؤقت، ما هو دائما يعني. والتعيين يتم هذا التدوير اللي يصير بين المدن والقرى حتى يتغير يرتقي اسلوب التعليم. يعني انا اجيب واحده من المدينه وانزلها في قريه حتى يرتقي اسلوب التعليم داخل القريه، هو هذا الهدف منه. فشكرا لك يا ابو عبد الله يعطيك العافيه، واكيد احنا لازلنا متواصلين معكم على 011-40-53 تشاركنا وشو الزر السحري اللي تبي تضغطه ويضبط لك صباحك. نوقف وقفه قصيره وراجع لكم.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وعودة لكم أكيد أصدقاء الصباح مع هذه الصباحات الجميلة. واليوم مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد تعيش كثير من الأسر هذه الأيام مرحلة الاستعداد والتهيئة للعودة إلى المدارس. تبدأ رحلة ترتيب المستلزمات، تنظيم أوقات النوم والاستيقاظ، الاستعداد لروتين مختلف بعد الإجازة الصيفية. وبعد كل هذه التجهيزات تبقى التهيئة النفسية والعاطفية للطفل عنصر أساسي في صناعة بداية دراسية ناجحة، خاصة لدى الأطفال المستجدين اللي يشعرون بشيء من القلق، من التردد نحو العودة إلى مقاعد الدراسة. اليوم البدايات الأولى دائما تترك أثر كبير في تجربة الطفل التعليمية، وكل ما كان الوالدين أكثر وعي بكيفية التعامل مع أبنائهم ومشاعر أبنائهم وتشجيعهم وتحفيزهم، ينعكس هذا الشيء على مستوى الثقة والإطمئنان والحماس لديهم في بداية العام الدراسي. اليوم راح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع وحول أفضل السبل لتهيئة الأطفال نفسيا وسلوكيا للعودة إلى المدارس. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة نجوى بنت ذياب المطيري، المستشارة التربوية بشؤون الأسرة، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: يا أهلا وسهلا، صباحكم سعيد.
0: حياك الله. اليوم يعني مع عودة، يعني بقى أسبوع على عودة الطلاب للدراسة، إيش أهم الخطوات اللي ننصح فيها الأسرة بالبدء فيها من الآن لتهيئة الأطفال؟
1: طبعا بداية عودة حميدة لكافة المعلمين والمعلمات لعودتهم اليوم لعام دراسي جديد، نسأل الله أن يجعلها بداية خير وبركة. طبعا فيما يخص كيفية تهيئة الأطفال، بأنه بحكم أنه تبقى أسبوع فقط، طبعا احنا دائما ننصح أن تكون العودة تجريبية أو عفوا تدريجية، ما تكون

0: بشكل مفاجئ. من المهم الآن نشتغل على أيضا ضبط الساعة البيولوجية الخاصة بهم، نقدم مواعيد النوم، الاستيقاظ يكون تدريجي لديهم، ننظم الوجبات، نقلل أيضا المشتتات الرقمية خصوصا في وقت المساء، نقلل حجم الأطعمة والمشروبات المنبهة خصوصا المحتوي على الكافيين، السكريات العالية في وقت المساء. أيضا مهم أنه الآن نهيئ أبنائنا للروتين المعرفي، يعني نحاول أنهم يقرؤون قراءات يومية، مراجعات خفيفة لما درسوا أو استذكروا سابقا، نحاول أيضا نشركهم في تجهيز الأدوات المدرسية، الحقيبة، مكان الدراسة، أحيانا يكون في نقل من بداية عام لعام دراسي. مهم جدا هذه المشاركة لأنها تعزز الاستقلالية، يختار أشياء بنفسه بكل حب، بحس بأجواء التجهيزات المدرسية خصوصا الآن لما ننزل إلى المكاتب والقرطاسيات تلاحظ كل العوائل يشركون أبنائهم، فهنا يعني جانب من التحفيز للأبناء ويشعرهم بالاستعداد أيضا والسيطرة أيضا على هذا الروتين المدرسي.
1: برضو في الأطفال المستجدين اللي هو يمكن سنة أولى أو اللي تم نقلهم من مدرسة إلى مدرسة، يعني ممكن يشعرون بشيء من الخوف، من التردد قبل أول يوم دراسي، كيف يقدر الوالدين أنهم يتعاملون مع هذه المشاعر خلال هذه الأيام المتبقية؟
0: طبعا بس عشان نفرق، في خوف الطفل المستجد اللي لسه دخل المدرسه مثل رياض الاطفال KG1 هذا، او مثلا من رياض الاطفال الى المدرسه، هنا يسمى الطفل المستجد لانه من بيئه لبيئه، من بيئه المدرسيه، من بيئه الاسريه الى البيئه المدرسيه، فهذا الطفل المستجد يعني يظهر عليه علامات الخوف التردد، تاخذ معه الام تقريبا ما يقارب 3 أسابيع في تهيئته حتى يتقبل هذا الوسط التعليمي. هذا بعض الامهات تتخوف من هذا النقطه انه خلاص ما راح يكمل، فاحنا دائما نقول قد ما نقدر مهدي الابن، حاولي ايضا هناك اسبوع تمهيدي لدى المدارس كخطه تدريسيه انه يحاولون يرغبون الابناء في الالتحاق في المدرسه. اما بالنسبه مثل نقل الطالب من مدرسه لمدرسه طبيعي جدا بيكون خوف، لكنه بسيط جدا ما ياخذ الا تقريبا 2-3 أيام لانه مستنكر البيئه المدرسيه، مستنكر المعلمين، شيء جديد عليهم، فعنده غموض متخوف نوعا ما، لكن احنا دائما نقول الوالدين مهم جدا انه يقللون هذا القلق، يحاولون قد ما يقدرون انهم يعطونهم تحفيزات للمدرسه، يحاولون يكونوا معهم اول يوم. انا دائما اقول انصح الامهات الاباء الاسبوع الاول حاول انك انت اللي توصل للمدرسه، حاول انك تستذكر مع اذكار الصباح، حاول انك تسال اليوم ايش شعورك، ايش انطباعك بحكم انك اليوم اول يوم او ثاني يوم، لما يطلع من المدرسه حاول انك تستقبله، ايش صار، ايش اهم شيء حدث في اليوم، فهو بيعطيك احداث جميله جدا من اليوم الثاني، تلاحظ انه هو اللي يتحمس في صنع هذه المواقف، وبالتالي صنع ايام جميله خصوصا في مع بدايه العام الدراسي الجديد.
1: برضو في عندنا أخطاء نبي نتعرف عليها عشان نتجنبها، ممكن أنه يقع فيها بعض الأسر خلال الأسبوع الأول اللي يسبق الدراسة وتنعكس كذا بشكل سلبي على الطفل.
0: لعل أبرز الأخطاء النوم، الآن بعد إجازة شهرين متلخبط النوم، صاير سهرات، فيتغير النوم بشكل مفاجئ، ممكن الطالب يروح مواصل، فبعض الأمهات تقول لا أوكي خليه يروح واصل وفي نفس الوقت يتعدى النوم، يعني كأن ضبط النوم في مع بداية العام هذا خطأ كبير جدا، ممكن يصير عنده غثيان، ممكن يصير عنده صداع، ممكن يصير عنده ردود فعل انفعالية، لأنه يحتاج أنه مو متهيئ أصلا أنه يروح يداوم أو يقابل أشكال جديدة أو أشخاص جديد. فاحنا دائما نقول مهم جدا اشتغل على النوم من الآن بشكل تدريجي. بعض الأخطاء لعل أبرزها أن يستخدم المدرسة بشكل تهديد، أو أنه بعض الآباء للأسف يقارن بين أبنائه، أو أنه يرفع سقف التوقعات للأكاديمية لأبنائه، أو أن بعض الأمهات للأسف تضغط على أبنائها في وقت هذا الأسبوع هذا المراجعة المكثفة، بالتالي يكره أصلا العودة لأنك أنت ضغطت الآن نفسيا في الاستعداد. لذلك مهم جدا نقول ركز، يعني من الخطأ دائما عند الأمهات أنه لا تركزون على التجهيز المادي وتحملون الاستعداد النفسي الاجتماعي. الأيام هذه مهم جدا أنك تكيفه، تشعر بالأمان، تهيئ على المعلمين والمعلمات مرحلة جديدة إن شاء الله وبتعدي على خير، وفي النهاية إن شاء الله في حالة تفوق راح يكون مكافأة كذا وكذا.
1: برضو كيف نقدر أننا نستثمر هذا الأسبوع في تعزيز حماس الطفل وثقته واستعداده للعام الدراسي الجديد؟ يعني كثير إحنا نشوف الآن في المكاتب بدأت الناس تختار، أطفالهم يختارون الحقائب اللي يبغون يأخذونها، استعدادات المدرسة، وفي بعض الأباء يسوونها زي الاحتفالية أنه كأنه عيد راح نجهز للمدرسة، فكيف ممكن هذا الأسبوع يستثمر في تعزيز حماس الطفل؟
0: اصلا هذا الوقت تحديدا ما راح ينسونه، فرحه انه يروح بنفسه ويختار وينتقي اشياء ما راح ينساها العمر كله، والدليل على ذلك احنا الان بعمر

0: متقدم الآن في الثلاثينات نذكر ذيك الفرحة وذيك الأيام والاستعداد، يعني هذا الفرحة بالدنيا كلها اختصر لكم. لذلك مهم جدا أنه يشركون الأبناء في هذا الجانب، مهم جدا أنه نحاول يعني نشاركهم في استعداد مو بس في التجهيزات المادية، بل بالعكس نحاول لهم نضع لهم أهداف صغيرة قابل التحقيق، نمنح يعني مسؤوليات تتناسب مع عمره مثل ترتيب حقيبته، تجهيز أدواته، نهيئ أنه هنا مكتبتك الخاصة المكان اللي أنت الآن تركز عليه وتبدأ تذاكر فيه. مهم جدا أنه ما نركز على التقدم والجهد بقدر ما نركز إحنا دائما على الآن مدى نتيجة الآن تعلمه على تحمل مسؤوليته، أول ما يدخل وين يضع حقيبته، وين يضع كتبه. بعادة الأطفال لما يدخل يحذف أشياء، فهنا مهم جدا نعود على المسؤولية. أختصر، أنا دائما أقول التهيئة الناجحة للمدارس تقوم على 4 عناصر: نوم منظم، تهيئة نفسية مهمة جدا، روتين تدريجي، ورسائل أسرية إيجابية. اليوم إيش حدث ما حدث، بالتالي هذا يساعد الإبن على أنه يعني يدخل العام الدراسي وهو متهيئ يعني تهيئة كاملة.
1: فإذا الأسبوع اللي يسبق الدراسة يا جماعة يمثل فرصة ذهبية للأسرة لمساعدة أطفالها على الانتقال تدريجيا من أجواء الإجازة إلى أجواء التعلم والاستقرار. كل الشكر لك دكتورة نجوى بنت ذياب المطيري، المستشارة التربوية بشؤون الأسرة، كل الشكر لك على هذه النصائح اللي قدمتيها والإرشادات القيمة، وشكرا أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة. يعطيك العافية.
0: شكرا لله.
1: حياكم
0: الله جميعا.
1: وأكيد إحنا لازم ندرك إنه العودة من للمدارس ما تبدأ في أول يوم دراسي، هي تبدأ قبله بأيام، تبدأ بالتهيئة النفسية، بالتهيئة الإيجابية، بالتهيئة الروتين اليومي، تعزيز المشاعر ومشاعر أيضا الثقة عند الأبناء. إذن إحنا نتمنى أكيد لأبنائنا وبناتنا عام دراسي جديد مليء بالنجاح، وأيضا نتمنى لأسرهم بداية مطمئنة تسهم في بناء تجربة تعليمية إيجابية ومثمرة منذ اليوم الأول. نسأل أيضا للجميع أنه يكون عام حافل بالإنجازات وبالتوفيق. ومعانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: ها وش رايك، وين بنروح الليلة؟
4: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
3: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
4: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
3: وش ذا اللي يشتغل؟
4: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
5: على جوك خذ الفرحة،
6: على جوك خذ الفرحة،
5: على جوك،
3: على جوك.
4: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

وعودة لكم مستمعينا الكرام. وعلى الرغم من أنه حرارة الصيف ما زالت حاضرة في معظم مناطق المملكة، إلا أنه مؤشرات التغيير الموسمي كذا بدت تلوح في الأفق. أعلنت اقتراب مرحلة جديدة من العام ينتظرها الكثير بشغف، اللي هي ظهور نجم سهيل، أحد أبرز العلامات اللي ارتبطت بالذاكرة الشعبية العربية ببداية التحولات التدريجية في الطقس. ينظر إليه بوصفه بشارة لانكسار حدة الحر، وأيضا اقتراب الأجواء الأكثر اعتدالا وإذانا أيضا بالعد التنازلي لوداع فصل الصيف واستقبال الخريف. اليوم أوضح الباحث في الطقس عبد العزيز بن محمد الحصيني أنه أكثر من ثلثي فصل الصيف لهذا العام قد مضى، وأشار أيضا أنه ظهور نجم سهيل في 11 ربيع الأول، اليوم كم؟ اليوم 3448 للهجرة، يمثل بداية العد التنازلي لرحيل فصل الصيف واقتراب الأجواء الخريفية.

وبين الحصيني أنه بداية فصل الخريف تختلف بحسب طرق احتسابه، إذ يبدأ أرصاديا في 1 سبتمبر، بينما تكون بدايته عند العرب وفعليا في 6 سبتمبر، يعني إحنا في أغسطس الشهر الجاي، بينما يحل الخريف فلكيا في 22 سبتمبر. أشار أنه ارتباط ظهور نجم سهيل لدى العرب بتغيرات موسمية معروفة بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات إلى الدراسة، ومع دخول أيضا مرحلة جديدة من التحولات التدريجية في الأجواء مع اقتراب نهاية فصل الصيف. ومع هذه البشائر الجميلة وهذا الخبر الجميل، أكيد إحنا لازلنا متواصلين معاكم في المزيد والمزيد من الفقرات. خليكم قريبين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: وعودة لكم أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة. ودائما دائما يعد يمكن تطور الحركة عند الأطفال من أهم المؤشرات اللي تعكس نموهم الصحي والسليم. اليوم كل مرحلة عمرية تحمل معها مهارات جديدة، جلوس، حبو، وقوف، مشي، لكن في علامات لابد أننا ننتبه لها ونقيمها التقييم المبكر علشان نضمن حصول الطفل على الدعم المناسب في الوقت المناسب. اليوم في فقرة صحتي راح نسلط الضوء على تطور المشي والتوازن عند الأطفال، وراح نتعرف أكثر على أبرز المؤشرات اللي تستدعي مراجعة الأطباء أو المختصين. يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا في هذه الفقرة الأخصائية الأول في العلاج الطبيعي لدى الأطفال بمركز وعيادات برايا، الأستاذة رعد أجاوي، للحديث أكثر حول الموضوع المهم والإجابة أيضا على أبرز التساؤلات المتعلقة بتطور الحركة والمشي والتوازن لدى الأطفال. ونقول يسعد صباحك يا دكتور.
1: الله يصبحكم بالرضا والنعيم، يا أهلا وسهلا،
0: حياك الله. اليوم عندنا تطور الحركي عند الأطفال وتطور المشي والتوازن، وفيه علامات يمكن تحذيرية تستدعي التقييم. أول شيء نبي نعرف منك يا دكتور، إيش المراحل، مراحل التطور الحركي وكيف يتطور المشي؟
1: الله يحييكم، يا أهلا وسهلا. طيب في البداية كل طفل عنده تسلسل زمني يتطور فيه حركيا، فنلاقي الطفل يبدأ يتحكم في راسه في 3 شهور، ويبدأ يجلس في 6 شهور، يبدأ يوقف في 9 شهور، وحتى يبدأ يمشي في عمر سنة إلى سنة ونص. والمشي كمان بتطور بطريقة معينة، فنلاقي الطفل يبدأ يحبي مثلا ألين يوصل عند الكنبة أو ألين الأساس معين، يبدأ يشد نفسه ويوقف، يبدأ نلاقيه يمشي على الجنب وهو مستند على الأساس. بعضهم ممكن يحتاجوا أنهم يستخدموا نوع معين من المشايات عشان يبدأ يطوروا المشي، الآن يقدروا يوصلوا إلى أنهم يمشوا مشي حر، ويبدأ يطلع من أنه هو يمشي من عند الكنب الآن يروح حضن الأم. وهذا طبعا بتكون واحدة من أهم اللحظات العاطفية عند الأم. صحيح. أو عند أي عائلة.
0: صحيح. ويختلف يا دكتور يعني من طفل إلى طفل حسب بنيته الجسمانية، يختلف الوقت اللي ياخذ فيها لما يمشي المشي الحر.
1: نعم، فتلاقي انه كل طفل ياخذ فرصته، فنحن سبحان الله ما احنا كنا روبوتات، لا، فتلاقي الطفل ممكن يحتاج فتره انه هو يطور هذه المهاره، طفل عن اخر ياخذ تقريبا من شهر الى شهرين، يختلف عن الباقين. ونحن نعطي الطفل فرصه قبل ما نقول انه هذا والله عنده تاخر حركي، وممكن نسمح للطفل انه هو يمارس او يبدا يحاول انه هو يتعلم المشي الى عمر سنه ونص تقريبا، ممكن اعطيه شهرين زياده، وبعدها إذا ما جاب المشي نبدأ نقول أن الطفل هذا أنه هو متأخر حركيا.
0: برضو في سؤال ودي أسألك يا دكتور، اللي هو بعض الأمهات أثناء تغيير الطفل وتنظيفه تبدأ تجيب زيت للتدليك وتدلك عضلات الأقدام وتسوي له زي التمارين الرياضية، يعني مدة 2 إلى 3 دقائق كذا، يا خفيف، في كل مرة تغير للطفل، يعني كل 2 أو كل 3 ساعات. فهل هذا الشيء ممكن يساعد في تحفيز عضلات الأرجل إنها تتقوى؟ هل يعطي هذا الحافز أو ما له دخل؟

0: الأفضل دائما إذا إحنا نبغى نقوي الطفل ونقوي عضلاته دائما تكون التمارين جاية على شكل وظيفي. بمعنى إحنا الكبار لما نجي نبغى نقوي نفسنا إيش نسوي؟ نروح الجيم نأخذ أوزان ودامبلز ونبدأ نتمرن هذه الأشياء. ولكن الطفل لما نجي يبغى تقوي عضلاته ما تقوي بهذه الطريقة زي إحنا الكبار، لا يتقوى بالحركة. بمعنى إذا أنا أبغى أقوي رجول الطفل لازم أخليه يحمل على رجوله، يدعس على رجوله عشان تتقوى عنده وتشتغل عضلاته. لو بقوي له يده أبدأ أخليه إنه هو مثلاً نحطه على بطنه فهو يدف نفسه ويسوي حركات زي البوشبز والأشياء هذه. فالطفل يتقوى مو عن طريق التمريخ والأشياء هذه، ولكن يتقوى بالتحميل والتمارين الوظيفية والأشياء الحركية.
1: يا سلام. برضو في عندنا علامات تحذيرية نحب نعرفها تستدعي يمكن التقييم، إيش هي أهم هذه العلامات التحذيرية لعدم التطور الحركي؟
0: من العلامات التحذيرية إنه إحنا دائماً لازم كل أم أو كل عائلة تراقب طفلها، فنشوف الطفل زي ما إحنا قلنا قبل شيء مثلاً المشي أو إنه يتطور من سنة إلى سنة ونص، فلو كان الطفل تعدى هذا العمر ووصل مثلا سنتين وهو باقي ما أخذ أول خطواته لسه باقي بالقوة يوقف قاعد يواجه صعوبة في إنه هو يكتسب مهارة معينة، فهذه علامة تحذيرية لازم إحنا نتابع مختص أو نشوف إيش السبب وليش هذا الطفل ما اكتسب هذه المهارات إلى الآن. برضو لو لاحظنا إنه الطفل كمان عنده شد في جهة أكثر من جهة، فنلاقي يده اليمين يقدر يستخدمها ولكن يده اليسار لا دائما لا لازقة في جسمه، أو حتى بنلاقي مثلا إنه رجوله اليسار ما بدعت عليها يتفادى إنه هو يحمل عليها بشكل كامل ومشدودة طول الوقت وصعوبة في إنه يحركها زي المشاكل اللي تجي مع شلل الدماغي أو شلل النصفي ونقص الأكسجين والأشياء هذه اللي تجي مع الطفل، فيواجه الطفل صعوبة في إنه يحرك طرف أكثر من طرف.
1: صح.
0: فهذه ضروري جدا من الطفل يتابع دائما مع أخصائي علاج طبيعي ويتابع مع مختصين ودكتور أطفال عشان نشوف إيش سبب المشاكل هذه. برضو كمان الأقدام المخلبية، المشي على طرف الأصابع، من يوم نلاحظ طفلنا بيواجه مشكلة من هذه المشاكل لازم الطفل إنه هو على طول يتابع مع مختص عشان نحل المشكلة وهي صغيرة. ما ينفع إحنا نشوف المشكلة ونقول لا نسيبه خلاص نحل حالها و ما نبغى طفلنا يتابع مع عيادة، ما نبغى يلبس جبيرة أو طي حاجة معينة. لازم نحل المشكلة من بدري.
1: برضو أنا عندي سؤال فضولي يا دكتور، وعليش سامحني اليوم عندي أسئلة كثيرة فضولية. يعني في مراحل أنت ذكرت في مراحل التطور الحركي، يعني في عندنا اللي هو الحبي الزحف أول شيء، بعدين الحبي، بعدين يمشي يستند على شيء، بعدين يمشي المشي الحر. لو سوى سكيب الوحدة من المراحل هذه مثلا صار يقدر يرفع بطنه على الأرض بعدين فجأة صار يمشي، ما مر في مرحلة يعني من زحف ما مر في الحبو السريع هذا اللي نشوف الأطفال يصلحونه.
0: نعم.
1: يعني انتقل للمرحلة اللي بعدها اللي هي الوقوف وبعدين المشي، هل يعتبر فيه مشكلة في دماغ الطفل، مشكلة في حركته؟
0: التطور السريع ما يكون دائما مشكلة خصوصا في وضع الحبو. الحبو كثير أطفال بيستغنوا عنه فينتقلوا مباشرة من الزحف أو من التقلب إلى الوقوف والمشي أو من الجلوس للمشي على طول مباشرة، فالحبو هو المهارة الوحيدة اللي بيصير دائما فيها سكيب والطفل يتركها والثاني عنها وينتقل للمهارة اللي بعدها اللي هي المشي على طول. فيفضل دائما ينتقلوا يعني على طرفين أكثر من أربع أطراف، فبنسمح فيها هذه وما تكون فيها أي مشكلة إن الطفل يبدأ يستغني عن الحبو.
1: برضو لو تحدثنا عن الأسباب الشائعة اللي المسببة لمشاكل التوازن وأيضا مشاكل المشي.
0: من الأسباب إحنا بنلاقي الأسباب اللي تسبب مشاكل في المشي زي ما قلنا قبل شوية الشلل الدماغي ونقص الأكسجين اللي يصير عند الأطفال. برضو إذا لاحظنا كمان إنه طفلنا لما نمشي مشاوير بسيطة في المول أو في أي مكان ويبدأ يتعب بعد مدة زمنية بسيطة زي 10 دقائق، فزي في أمراض الضمور العضلي والأشياء هذه ضروري برضو نتابع مع مختص عشان نشوف إيش السبب. فحتى برضو المشاكل الحسية اللي تجي في القدم، ففي بعض الأخطاء اللي يقع فيها الأمهات إنه يخلوا الطفل لابس الشراب طول الوقت حرفيا من الولادة لين سنة ونص والطفل 24 ساعة على الشراب، بحكم ممكن السيراميك يكون بارد أو يخاف إنه يتحسس منه، ولكن يعني هذه من الأشياء اللي تسبب برضو مشاكل بشكل غير مباشر على القدم، لأنه سبحان الله ربي خلق القدم فيها مستقبلات حسية وتتطور هذه المستقبلات مع التجربة. فأنا أحط رجولي على فرشة تحط وجهي على سيراميك وعلى عشب وعلى رمل، فانا لما كل لابس الشراب طول الوقت واجي اشيل الشراب بعد فتره الاقي الطفل يمشي على اطراف اصابعه. ليش؟ لانه بدا يتحسس من الارض، فصار عنده مشاكل حسيه في القدم، فلاقي الطفل يمشي على اطراف اصابعه. فنحن نتفادى دائما برضو ان احنا نلبس الشراب حتى طول الوقت، نفضل دائما الطفل يمشي حفيان ويكتشف دائما، نحطه على عشب على فرشه على رمل على حتى سيراميك، فما يكون فيها اي مشاكل.
1: برضو هل نقدر نقول ان السمنه او زياده وزن الطفل الزائده ممكن انها تاخر عمليه المشي؟
0: السمنة الزائدة ما هي دائما علامة تأخر الطفل، لا، الطفل دائما يكون عنده القابلية إن هو يكتسب مهارات جديدة حتى لو كان وزنه في الحد المعقول، فيقدر إن هو يطور المهارات ويكتسب القوة العضلية ويتقلب وكل حاجة ويجلس بدون ما يواجه أي مشكلة.
1: طيب أيضا عدم تعريض الطفل لأشعة الشمس أو تعريض الطفل لأشعة الشمس، هل ممكن أن يساعد في يعني بنيته تقوى وبالتالي عظامه تقوى فيصير الحبو والمشي أسرع عنده؟
0: أشعة الشمس وفيتامين دال هذه من الأشياء الروتينية اللي لازم الأم دائما تتابع مع الطبيب فيها عشان نشوف إيش مستوى الفيتامين دال في عند الطفل، وهل يحتاج إنه يأخذه كسبلمنت خارجي أو كدواء خارجي، فضروري جدا نتابع الأم مع الطبيب في هذا الموضوع يعني نعرفوا إيش احتياج الطفل، هل نزود له أو لا.
1: تمام، لكن برضو عندي سؤال برضو أوعدك آخر سؤال فضولي عندي، يعني الأطفال الخدج هل نقدر نقول إنه الطفل الخديج ممكن يتعرض إلى مشاكل التوازن والمشي أكثر من الطفل الطبيعي؟
0: الطفل الخديج بيواجه صعوبة فإنه هو ما كمل أسابيع الحمل الطبيعية فيحتاج فترة معينة بعد الولادة لما يوصل إلى العمر التصحيحي، فنحن عندنا أسابيع الحمل الطبيعية 40 أسبوع فالأطفال الخدج يكونوا مولودين قبل الأسبوع 37، ففي أطفال يكونوا مولودين 35 32 أسبوع، يكونوا متأخرين مثلا شهرين. فهذا الطفل لما نجي نعامله في العمر الفعلي نلاقي عمره 5 شهور، ما نعامله بخمسة شهور تطور حركي، لا، نعامله بعمر شهرين
1: أقل
0: أو بعمر 3 شهور، لازم نعوض الأربعين أسبوع اللي ما أخذها في فترة الحمل.
1: برضو نبي نعرف دور العلاج الطبيعي في تقييم الحركة والتدخل المبكر.
0: العلاج الطبيعي من يعتبر من أوائل الخطوط الدفاعية اللي بتحمي الطفل من جميع المشاكل، التأخر الحركي، التأخر النمائي والأشياء هذه، فيتدخل العلاج الطبيعي فيشوف إيش السبب حق المشكلة، بمعنى هل الطفل هذا عنده شدود فيحتاج إن هو يتعامل معها، هل عنده ضعف في عضلات رجوله فيحتاج تقوية، أو هل الطفل يحتاج عنده مشكلة في اللياقة فالطفل ما يقدر يمشي فترات طويلة ولا يقدر يلعب كورة مع أصحابه ولا الأشياء هذه، فيتدخل العلاج الطبيعي ويشوف. دائما زي ما احنا عارفين الوقاية خير من العلاج، فإحنا إذا شفنا مشكلة ضروري نفحص مع أخصائي العلاج الطبيعي عشان نشوف. وفي حاجة دائما نقولها إنه كل ما كان التدخل مبكر كانت دائما فرصة التحسن أفضل، عكس لو شفت الطفل وسبته وقلت له والله طفلي ما في حاجة، خلينا نسيبه هو يتحسن لحاله ويتطور لحاله والمشكلة دي تحل حالها، فيكبر الطفل ما انحلت المشكلة فيصير حلها مستقبلا بشكل أصعب، لكن كل ما حلناه وهي بسيطة وكان التدخل مبكر كانت دائما فرصة التحسن أفضل.
1: فإذا يبقى يا دكتور الاكتشاف المبكر لأي تأخر أو صعوبة في المشي هو العامل الأهم يمكن اللي يسهم في تحسين النتائج العلاجية وأيضا دعم نمو الطفل بشكل أفضل. الأخصائي الأول في العلاج الطبيعي للأطفال دكتور رعد أجاوي، كل الشكر لك على هذه المعلومات وهذه التوضيحات حول تطور الحركة والتوازن لدى الأطفال. دائما نسأل الصحة والعافية لأبنائنا جميعا، كل الشكر لك أيضا لقبول دعوة برنامج صباح المملكة، يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيكم، بارك الله فيكم،
1: حياك هلا بك. فإذا احنا نقول دائما متابعة الوالدين لمراحل النمو الحركي وحتى منحنى النمو الحركي هذا لازم يكون بإشراف طبي، كل سنة كل شهر لما نطعم الأطفال لازم نشيك على النمو الحركي للطفل، وأنه هذه أي ملاحظة أي تغيرات أي مؤشر غير معتاد ممكن أنه يمثل الخطوة الأولى نحو التدخل

الصحيح في الوقت المناسب. طبعا احنا نتمنى الصحة والعافية لأبنائنا جميعا، وأن يوفق الأسر لمتابعة المتابعة الواعية اللي تساعد الأطفال على النمو بثقة وقدرة واستقلالية. وأكيد معانا المزيد والمزيد من الفقرات، خليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، ونرحب بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثالثة من عمر حلقتنا لليوم. وفي عالم كذا يتغير بوتيرة متسارعة، النجاح ما عاد مرتبط بالخبرة أو حتى الإمكانيات، بل أصبح يمكن يعتمد بشكل كبير على القدرة على التكيف السريع وأيضا اتخاذ القرارات المناسبة والاستجابة الفعالة للمتغيرات. من هنا يبرز مفهوم الرشاقة التنظيمية بوصفها أحد المفاهيم الحديثة اللي تساعد المؤسسات والأفراد على التعامل مع التحديات بكفاءة ومرونة، وأيضا تحويل التغيرات إلى فرصة يمكن للنمو. رح نتكلم أكثر وأكثر حول هذا المفهوم وأيضا أهميته والحياة المهنية والشخصية، ويسعدنا أننا نرحب بدكتورتنا في فقرة دورة على الهواء، الدكتورة بدرية سعيد الغامدي، الباحثة في الرشاقة التنظيمية وأيضا القيادة التربوية ورئيسة لجنة التدريب بجمعية المعلم. معانا، يسعد صباحك يا دكتورة. معانا الدكتورة، نرجع نتواصل مع الدكتورة مرة أخرى. فإذا إحنا نتكلم اليوم عن الرشاقة التنظيمية. هذا الرشاقة التنظيمية ما يقتصر أثره على بيئات العمل فحسب، يمتد إلى حياتنا اليومية في إدارة الوقت وأيضا ترتيب الأولويات وتحقيق الأهداف بفعالية أكبر، وهذا الشيء يجعلها مهارة مهمة في عصر تتسارع فيه الأحداث وتتجدد فيه المتطلبات باستمرار. يسعد لنا صباحك دكتورة بدرية.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
0: يا هلا بك والله. اليوم نبي نعرف وش نقصد بالرشاقة التنظيمية، يعني كيف نقدر نبسط هذا المفهوم للمستمع في حياته اليومية، كيف يستفيد منه.
1: حياك الله، ابشر. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم على الاستضافة عبر أثير إذاعة الرياض، ومن خلال برنامجكم الجميل صباح المملكة، فصباح الخير للجميع وأحيي مستمعينا الكرام. كما ذكرتي عزيزتي، بالنسبة لتسارع الحياة وتغير الحياة وسرعة التغيير واتخاذ القرارات والأمور هذه الأمور تحتاج إلى موضوع مهم زي موضوع الرشاقة التنظيمية. الرشاقة التنظيمية من المفاهيم طبعا الإدارية الحديثة اللي تعددت تعريفاتها وكثرت تعريفاتها، ولكن اتفقت كلها رغم اختلافها على إنها مواجهة للتغيرات المتسارعة في البيئة اللي احنا نعيش فيها. نعيش احنا في بيئة غالبا، يعني سواء كانت بيئة العمل أو بيئة الحياة العامة اليومية، نعيش عالم من التقلب السريع، الغموض، عدم اليقين، أحيانا التعقيدات، التغيرات المتسارعة. فنحن نحتاج لمواجهة هذه التغيرات إلى موضوع مهم اللي هو موضوع الرشاقة التنظيمية. وفي أبسط صور الرشاقة التنظيمية اللي ممكن نبسطها للمستمع، يعني قدرة الفرد أو الفريق أو المؤسسة على التعامل مع هذه المتغيرات بكل سرعة وكل مرونة وبجودة عالية، وفي نفس الوقت ما نفقد أهدافنا اللي احنا مخططين للوصول لها. الحياة والعمل أكيد ما تسير دائما وفق المخطط له، إحنا نخطط، ولكن سبحان الله قد تظهر بعض الظروف، بعض الأشياء المفاجئة اللي تتطلب تغيير أولوياتنا، تطرأ علينا أحيانا تقنيات جديدة فنحتاج أن إحنا نتعلم، نواجه مشكلة لم تكن في الحسبان. وهنا تظهر أهمية الرشاقة التنظيمية اللي هي خفة، سرعة، قدرة على استشعار المتغيرات، من ثم استجابة سريعة ومناسبة. عزيزتي، وإحنا نعرف أنه طبعا التغيير سنة كونية، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وجعله متغير في حركة مستمرة. الأداء الرشيق أو الرشاقة التنظيمية، وإحنا نحب نكون بعيدين شوية عن الأكاديمية لأن إحنا نتكلم للجميع، فأقول أنه خلينا نقول عليه الأداء الرشيق. الأداء الرشيق لا يتقبل الركود ولا يتقبل الجمود، دائما يتفاعل مع التغيير نحو الأفضل. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدائما التغيير موجود، القدرة على التعامل مع التغيير بطريقة مرنة وبطريقة سريعة هي هذه، يعني مفهوم الرشاقة التنظيمية. الشافعي يقول إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطبي. يعني ما دائما تتعارض الرشاقة التنظيمية مع الجمود والركود والوقوف. الرشاقة التنظيمية أيضا في نفس الوقت نقطة مهمة، لا تعني السرعة أو العجلة أو اتخاذ قرارات عشوائية أبدا، بالعكس هي تعني أن الشخص صاحب الأداء الرشيق شخص يعرف ماذا يريد، لكنه يتعامل مع الطريق باعتباره ممكن يحدث فيه تغيرات مفاجئة، ممكن يجد عائق، ممكن يبحث عن بدائل. فهذه هي يمكن فكرة الرشاقة التنظيمية اللي حاولت أنه توصل للجميع. ممكن على سبيل المثال عشان بسطها أكثر للمستمعين، الطالب مثلا لما يجي يذاكر لساعات طويلة، خلينا نقول 5-7 ساعات، وأحيانا ما يحقق إنجاز أو ما يوصل للنتيجة اللي هو يبغاها، هل يستمر على نفس الخطة اللي وضعها لمجرد أنه وضع خطة؟ لا، لابد أن يكون عنده أداء رشيق، يراجع الخطة اللي وضعها، هل كانت المشكلة مثلا في المذاكرة، في طريقة المذاكرة، في ترتيب أولويات، في عدم استخدام وسائل. فالمراجعة هذه واتخاذ القرار السليم هي هذه الرشاقة التنظيمية بأبسط صورها.
0: يعني أنا كمستمع الآن بسيط وأبي أعرف وش السلوكيات، المهارات اللي أنا يعني أحاول أني أحصل عليها وتساعدني أني أكون أكثر مرونة وأكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات.
1: ممتاز، ممتاز جدا. طبعا عشان يكون أداء الرشيق وكأنا كشخص عادي، طبعا الرشاقة التنظيمية إحنا نعرف إنها أصلاً مفهوم إداري وتستخدم في المنظمات والمؤسسات الإدارية، لكنها تنعكس أيضاً حتى في حياتنا اليومية. وفي أشياء كثير أنا ممكن أمارسها وتجعل حياتي أكثر مرونة وأكثر قدرة على التكيف. حنذكر بعضها لأنه الوقت طبعاً أكيد لا يتسع لكل المهارات هذه أو السلوكيات. أول شيء اللي هي أن يكون عندي رشاقة استشعار الواقع، أو اللي هي الوعي بالواقع، القدرة على الملاحظة، سرعة الاستجابة، القدرة على التكيف مع التغيير. إذا لم يلاحظه الإنسان، أحيانا بعض الناس لا يستطيع أن يتكيف، عفوا يعني لا يستطيع أن يتكيف. لماذا؟ لأنه أساسا لم يلاحظ وجود تغيير. فأحيانا فالنقطة الأساسية أنه الإنسان يكون عنده رشاقة استشعار وقدرة على الوعي بواقعه، ملاحظة، سريع الملاحظة وسريع الاستجابة. من المهارات أيضا التعلم المستمر، الشخص لا يتوقف عن التعليم أو عن المعرفة، العالم يتغير بسرعة فلابد أن أنا أكون مواكب، أتعلم بسرعة، أكون مستعد لتعلم مهارات جديدة، لا أتوقف عند مهارة معينة. نعرف تماما أنه من لا يتقدم يتقادم. أيضا من المهارات اللي لابد أنه أيضا أنا أتقنها حتى أصبح يعني أدائي رشيق، التفكير المرن، أنه تفكير يكون مرن، حرية التفكير والإبداع. الشخص المرن لا ينظر دائما إلى المشكلة من زاوية واحدة ويحط حل وحيد، لا، أحيانا المشكلة ممكن يكون لها بدل الحل 1000 حل، وبدل ما يكون الحل صعب ومعقد ممكن يكون حل سهل وسريع وبسيط. فهذه أيضا من اللي هي المرونة في التفكير. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه عندما قال مثلا المؤمن كمثل الخامة من الزرع، الريح تصرعها مرة وتعدلها مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يمتدح النبتة الطرية المرنة اللي تنحني أمام العواصف ثم ترجع تنهض من جديد. وهذه هي جوهر المرونة، أنه ما يكون الإنسان صلب، أنا وضعت خطة حصل لي مشكلة خلاص أنفذ نفس الخطة، لا، أنا ممكن أغير. من المهارات أيضا ترتيب الأولويات، لما يكون عندي وقت في يعني ضغط أو أحتاج إلى التغيير لابد من ترتيب الأولويات. يستحيل أنه الإنسان يستطيع أن ينفذ جميع المهام أو الواجبات في نفس الوقت، لا يستطيع. فلذلك لابد من ترتيب الأولويات، لابد أني أميز بين الشيء المهم والشيء الغير مهم، الأمر العاجل والأمر الغير عاجل، وبناء على ذلك أستطيع أني أبدأ أرتب أولوياتي وأبدأ بالآن المهم والعاجل. كذلك مهارة اتخاذ القرار، وهذه من أهم المهارات اللي الأداء الرشيق يتطلبها. وهنا لازم نفرق بين أني أصنع قرار أو أتخذ قرار. عشان أصنع قرار تحتاج معلومات سليمة ومعلومات صحيحة ومعلومات تكون متوافرة باستمرار، وهتكون وبناء عليها راح أتخذ القرار، والقرار لابد أن يكون قرار سليم صحيح سريع. الشخص الرشيق دائما يجمع المعلومات الصحيحة السليمة ويقيم ويختار من بينها، ويتخذ القرار بشكل سريع. يعني يمكن إذا نذكر بيت أبو الطيب المتنبي لما يقول: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد أن تتردد. يعني التردد في اتخاذ القرار أحيانا ممكن يؤدي إلى مشكلة جديدة. من المهارات أيضا والسلوكيات اللي لابد أن احنا نمارسها حتى يكون أداءنا رشيق أو نتمتع في حياتنا برشاقة تنظيمية، اللي هو التواصل والعمل الجماعي. دائما احنا بنواجه مشكلات، أحيانا هذه المشكلات ممكن تحل بعمل جماعي. الإنسان لا يعيش بمفرده، لابد أن احنا نتحدث بوضوح، نستمع للآخرين، نتبادل الخبرات، حتى يكون الوصول إلى الحلول بشكل سهل وسريع. أيضا الذكاء العاطفي جدا مهم في الرشاقة التنظيمية. الجانب النفسي جدا مهم، تقبل التغيير. يعني التغيير سنة كونية زي ما ذكرنا سابقا، فتقبل التغيير وعدم اعتباره تهديد، هذه مهارة لوحدها أحتاج أني أقتنع فيها ويقتنع فيها المستمع. صحيح التغيير أحيانا يكون مربك، وهذا شيء طبيعي، يعني التغيير يعني على غير ما اعتدنا، لكنه بيكون فرصة للتطوير، ونتعامل معاه بهدوء ونركز على ما يمكننا التحكم فيه، وبالتالي نصبح أكثر قدرة على التكيف والمرونة والنجاح.
0: برضو يمكن هذه المهارات اللي أنت ذكرتيها والسلوكيات تساعد أكيد أن يكون الإنسان أكثر مرونة. ويمكن أيضا من ضمن المهارات اللي ذكرتيها اللي هي إدارة الوقت والمهام اليومية بشكل أكثر فعالية، وتعتبر أيضا من الرشاقة التنظيمية. طيب، إيش الأبرز الأخطاء اللي تجعل الشخص أو حتى الفريق أنه يكون أقل رشاقة في التعامل مع التحديات والتغيرات المفاجئة؟
1: ممتاز، جميل جميل، سؤال جميل. طبعا الأخطاء اللي بتواجه الشخص أو اللي بتجعل أداءنا أقل رشاقة هي أكيد عكس ما سبق، طبيعي. في أخطاء كثيرة ممكن الإنسان يتمسك فيها، زي التمسك بالخطط أو التمسك بالأفكار والمعتقدات اللي هي غير صحيحة. التمسك بخطة قديمة لمجرد أني وضعت خطة راح أبدأ فيها ولازم أكملها، حتى لو اكتشفت إنه الظروف تغيرت، حتى لو اكتشفت إنه الخطة غير مناسبة، أستمر فيها خوفا من أني أعترف بأني بحاجة إلى التعديل. وهذه مشكلة الجمود اللي إحنا ذكرنا. أبرز الأخطاء إني أتمسك بشيء لمجرد التمسك بأنه بهذا الشيء، وهذا يعني يقود إلى الخطأ الثاني اللي هو الخوف من الوقوع في الخطأ. كثير من الناس يتمسك ب خطط أو بأمور هو وضعها في الحسبان أو هدف أراد أنه يصل إليه، خوفا من الوقوع في الخطأ، خوفا من المساءلة، خوفا من أنه يتحمل مسؤولية الفشل، خوفا من أنه يسأل لماذا حدث كذا وكذا وكذا. فالتمسك بخطة قديمة لمجرد أنها الخطة اللي بدأنا فيها، هذه نقطة. الخوف من الوقوع في الخطأ، التردد، الهروب من المشكلات، هذه برضو من الأشياء اللي ما بتخلي أداءنا رشيق وبتخلي الأمر يعني بطيء جدا. ضعف التواصل، الإنسان لما ما يكون متواصل بيؤدي إلى ما يكون عارف الواقع اللي حوله. إحنا نعرف أنه الآن الوقت يتغير، العالم حولنا يتغير، بعض الناس ضعيف التواصل، غير قادر على التواصل، غير قادر على معرفة ما يحدث حوله. هذه الأمور من الأشياء اللي تعيق الممارسات الرشيقة. غياب الشفافية أحيانا، عدم الوضوح، عدم وجود حوار أحيانا في الحياة اليومية، في الأسرة، في البيت، في العمل، هذه الأمور أيضا من الأخطاء اللي يقع فيها البعض، ولما يحدث التغيير يصبح غير قادر على مواجهة التغيير. أيضا عدم المشاركة في اتخاذ القرار، يعني أنه اتخاذ القرار بيكون بشكل مركزي أو من جهة واحدة، عدم مشاركة الآخرين في اتخاذ القرار، هذا أيضا من الأخطاء اللي تجعل الأداء غير رشيق. ايضا انه انا بركز احيانا او بيركز الشخص على انه ينجز بدون ما يتعلم من التجربه. احيانا تكون المشاكل اللي نمر فيها ممكن احنا نتجاوزها بسرعه، ولكن نكرر نفس الاخطاء في كل مره بدون ما نناقش، يعني ما في تغذيه راجعه. يعني يفترض ان الانسان بعد ما ينجز مشروع معين او عمل معين او يحقق هدف معين يراجع هذا الهدف، ما الذي حدث، ما الذي جعل الامر يسير بشكل جيد، ما الذي ادى الى تحسين الموضوع، ما الذي جعلنا نحل المشكله اذا كان في مشكله. هذه المراجعه تعطينا خبره نستفيد منها في المرات اللاحقه. من الاخطاء ايضا المهمه اللي هو رفض الافكار الجديده، او نقدر نقول عليه هو مقاومه التغيير، التقليل من آراء الآخرين. أحيانا يجي الحل من شخص بسيط أو من موظف بسيط عندي أو من طفل بسيط عندي في الأسرة، فرفض الأفكار الجديدة هذه برضو من المعوقات اللي بتعيق الرشاقة التنظيمية. أيضا البعض يعتقد أن الرشاقة التنظيمية عمل مستمر وضغط دائم وإنها دائما لازم أكون في حالة تأهب مستمر، هذا غير صحيح. يعني لأنه بالعكس الرشاقة التنظيمية تحتاج إلى بيئة متوازنة، يعني فيها تعاون، فيها تعلم، فيها تفكير إبداعي، فيها لكن اللي بيعيقها دائما الجمود، الخوف من التغيير، ضعف التواصل، تأخر اتخاذ القرارات، عدم التعلم من التجارب السابقة. التقليل من هذه الأمور، كل ما قللنا من هذه الأخطاء كل ما أصبحنا أكثر استعداد للتعامل مع أي مفاجآت أو أي تحولات طارئة وتحويلها إلى فرص للتطوير.
0: فإذا الرشاقة التنظيمية هي يمكن مطلب للأشخاص اللي يبحثون عن النجاح، عن تحقيق الأهداف بكفاءة. الدكتورة بدرية بنت سعيد الغامدي الباحثة في الرشاقة التنظيمية والقيادة التربوية وأيضا رئيسة لجنة التدريب بجمعية المعلم، كل الشكر لك على هذه المعلومات التي قدمتها لنا وعلى هذه الإضاءات القيمة حول مفهوم الرشاقة التنظيمية وأثرها في بيئات العمل والحياة اليومية. كل الشكر لك أيضا على قبول دعوة صباح المملكة.
1: يعطيكم العافية، وأنا شاكرة لكم وممتنة لكم. وفي الأخير بقول كلمة بس بسيطة، الرشاقة فلسفة جديدة لإدارة حياتنا، أسلوب، طريقة تفكير ومنهج حياة تصنع مستقبل جميل. إذا اعتدنا عليها كأفراد واعتدنا على ممارساتها راح نستثمر كل الصعوبات ونجعل من التغيير فرصة جميلة لحياة أجمل. وطاب صباحكم.
0: يا هلا والله فيك.
1: حياك الله. هلا وسهلا.
0: فإذا مستمعينا الكرام يتضح لنا أن الرشاقة ما عادت خيار إضافي، أصبحت ضرورة تساعد الأفراد والمؤسسات على مواكبة التغيرات وتحقيق أكيد الأداء الأفضل في بيئات تتسم يمكن بالتطور المستمر. اليوم الإنسان كل ما امتلك المرونة في التفكير والقدرة على التكيف وأيضا سرعة الاستجابة للفرص والتحديات، وازدادت عنده قدرته على النجاح وعلى تحقيق الأهداف بكفاءة وأيضا باستدامة. وأكيد إحنا عندنا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

وعودة لكم أصدقاء الصباح. واليوم لما نجي نتكلم عن خدمة ضيوف الرحمن، فهي تحظى في المملكة العربية السعودية بعناية واهتمام كبير، واللي تواصل تطوير منظومة الحج عام بعد عام، وهذا الشيء يضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج وأيضا تمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة. في هذا الإطار تتواصل الاستعدادات المبكرة لموسم حج 1448 للهجرة من خلال تحديث الأنظمة والمعايير التشغيلية اللي تسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين أيضا تجربة الحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم. تأتي تحديثات وزارة السياحة لمعايير وتعليمات نزل موسم الحج ضمن جهود متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة مرافق الإيواء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهذا الشيء يواكب التطورات المتسارعة وأيضا يعكس المكانة الرائدة للمملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج. حدثت وزارة السياحة تعليمات ومعايير نزل موسم الحج في إطار جهودها الرامية إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والاستعداد أيضا المبكر لموسم حج عام 1448 للهجرة، وتهدف التحديثات إلى تعزيز كفاءة مرافق الإيواء وتحسين أيضا تجربة الحجاج من خلال تطوير الاشتراطات التشغيلية والخدمية بما يواكب مستهدفات القطاع السياحي، وأيضا يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة. كما أكدت الوزارة أهمية التزام المستثمرين وأيضا المشغلين بالمعايير المحدثة بما يسهم في توفير بيئة إقامة آمنة ومريحة للحجاج خلال موسم الحج المقبل. فإذا تؤكد هذه التحديثات استمرار النهج التطويري اللي تتبعه المملكة العربية السعودية في إدارة مواسم الحج من خلال التخطيط المبكر وأيضا رفع معايير الجودة والسلامة والراحة في مختلف الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. هذا الشيء يعكس حرص الجهات المعنية على توفير بيئة إقامة متكاملة تلبي احتياجات الحجاج وأيضا تسهم في إثراء تجربتهم الإيمانية والإنسانية، ومع التضافر أكيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والمشغلين. اليوم تتواصل هذه المسيرة، مسيرة التطوير والابتكار في منظومة الحج بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. فاصل قصير مستمعين وراجعي لكم.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. واليوم أصبحت الابتكارات الرقمية عنصر أساسي في تطوير الخدمات وأيضا تحسين جودة الحياة. تتسابق الجهات المختلفة لاستثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول أكثر كفاءة واستدامة. من هذا المنطلق تبرز الهاكثونات التقنية كمنصات مهمة تجمع المبدعين والمطورين وأيضا رواد الأفكار، وتحول التحديات إلى فرص وأيضا الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق وأيضا تحدث فرق وأثر حقيقي في المجتمع. في هذا السياق أطلقت إمارة منطقة تبوك هاكثون الابتكار الرقمي 2026 تحت شعار ابتكار رقمي لأثر مستدام، تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وأيضا المواهب التقنية للمشاركة في تطوير حلول رقمية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وأيضا تحسين تجربة المستفيد بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأيضا يعزز ثقافة الابتكار والتحول الرقمي. اليوم راح نتكلم أكثر حول هذا الحدث وأيضا أهدافه وأبرز الفرص اللي يقدمها للمشاركين، وراح ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن بن علي الحربي مدير قسم الابتكار والذكاء الاصطناعي، ونقول يسعدنا صباحك.
1: صباح الخير أستاذة بدرية والمستمعين الكرام، وسعيد بتواجدي معكم.
0: حياك الله. اليوم نبي نتكلم عن هاكثون إمارة منطقة تبوك، عن فكرته اللي هو هاكثون الابتكار الرقمي وأيضا الأهداف اللي تسعون إلى تحقيقها من خلاله.
1: بكل تأكيد هاكثون إمارة منطقة تبوك الابتكار الرقمي العام 2026 يأتي هذا العام في نسخة الثانية بعد تجربة النسخة الأولى في العام الماضي، ليؤكد استمرار الإمارة في تبني الابتكار كأحد الممكنات المهمة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية. طبعا يحظى الهاكاثون بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة تبوك، انطلاقا من حرص سموه على دعم المبادرات النوعية وتمكين الطاقات الوطنية لاستفادة من الحلول والتقنيات الحديثة بما ينعكس طبعا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. نحن نهدف من خلال هذه النسخة إلى استقطاب المبدعين ومبتكرين من مختلف مناطق المملكة وتحويل أفكارهم إلى حلول رقمية قابلة للتطبيق. طبعا هذه الأفكار والحلول الرقمية ستساهم بكل تأكيد في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين تجربة المستفيد بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
0: إيش أبرز التحديات أستاذ عبد الرحمن أو المسارات اللي يركز عليها الهاكثون هذا العام في نسخته لهذا العام، وكيف ممكن إنه المشاركين يسهمون في تقديم حلول مبتكرة لها؟
1: طبعا حنا في هذه النسخة ركزنا يمكن على تقريبا ثلاثة مسارات رئيسة. هذه المسارات ترتبط بشكل مباشر باحتياجات العمل الحكومي ومستقبل التحول الرقمي. عندنا المسار الأول اللي هو تجربة مستفيد استثنائية. من خلال هذه أو من خلال هذا المسار نبحث عن حلول تجعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة وسرعة وفاعلية وتلبي تطلعات المستفيد. المسار الثاني اللي هو حكومة رقمية أكثر كفاءة، يركز هذا المسار على ابتكار حلول ترفع الكفاءة التشغيلية وتطور الإجراءات وتستفيد من التقنية في تحسين جودة وسرعة إنجاز الأعمال الحكومية. بالنسبة للمسار الثالث فهو مسار دعم البيانات والذكاء الاصطناعي. يستهدف هذا المسار توظيف البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مبتكرة ودعم اتخاذ القرار واستشراف الاحتياجات المستقبلية. فنحن من خلال هذه المسارات لا نبحث فقط عن فكرة تقنية مميزة، لكن نبحث عن حل واقعي لمشكلة أو لنقول يعني تحدي حقيقي يمكن تطويره واستفادة منه فعلياً.
0: برضو كيف يسهم هذا الهاكثون في تمكين الشباب والمبتكرين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع أو أيضا نماذج أولية يمكن قابلة للتطبيق؟
1: نعم، الهاكثون يمثل اللي هو بيئة عملية تتيح للمشاركين انتقال يعني من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النموذج الأولي. يعني المشارك لا يأتي بفكرة فقط ويعرضها، إنما يعمل على تطوير الفكرة خلال الهاكاثون والاستفادة من التوجيه والإرشاد والخبرات المتخصصة المتواجدة أثناء الهاكاثون. كما أننا نحرص على يعني إيجاد بيئة تجمع أصحاب الأفكار ومطورين مختصين في التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي، وهذا الشيء يساعد على بناء فرق متكاملة وتحويل الأفكار إلى حلول أكثر نضج وأكثر قابلية للتطبيق. الأهم بالنسبة لنا أن يكون الهاكاثون منصة لاكتشاف الطاقات الوطنية وتمكينها وإتاحة الفرصة لها للمساهمة بأفكارها في تطوير الخدمات الحكومية وصناعة الأثر المستدام.
0: جميل جدا. بعد انتهاء الهاكاثون إيش اللي ينتظر المشاريع الفائزة؟ هل هناك فرص لدعمها أو تطويرها أو الاستفادة منها على أرض الواقع؟
1: طبعا بالنسبة لنا إعلان الفائزين ما يعتبر هو نهاية الهاكاثون، نعتبرها بداية مرحلة أخرى. الهدف الأساسي هو لا تبقى الحلول المتميزة مجرد أفكار أو عروض تقديمية، إنما ننظر إلى إمكانية تطوير هذه الأفكار والاستفادة منها وتحويل المناسب منها إلى حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع. كما أن يعني وجود عدد من الشركاء والجهات والخبراء خلال هاكاثون يفتح المجال أمام المشاريع المتميزة للحصول على التوجيه والدعم اللازمين لتطوير النماذج والوصول بها إلى مستوى أكثر نضج. احنا يعني على قولتهم ما نسعى فقط في مرة تبوك وبدعم واهتمام من سمو أمير المنطقة أنه تتحول هذه المبادرات، احنا نسعى أنها تتحول إلى يعني أثر ملموس ومستدام، سواء في تحسين تجربة المستفيد أو رفع كفاءة العمل الحكومي أو حتى أنه تعزيز استفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي. وهذا هو يعني جوهر الشعار النسخة الثانية لهذا العام، ابتكار رقمي لأثر مستدام.
0: احنا نتمنى اكيد للجميع، لجميع المشاركين التوفيق وتقديم افكار يمكن مشروعات مبتكره تسهم في صناعه اثر ايجابي مستدام، وايضا نتمنى نجاح كل التوفيق للهاكاثون والقائمين عليه. كل الشكر لكم، ايضا كل الشكر لك استاذ عبد الرحمن بن علي الحربي مدير قسم الابتكار والذكاء الاصطناعي، شكرا لك على هذه الاضاءات القيمه، وايضا شكرا لك لقبول دعوه برنامج صباح المملكه.
1: الشكر لكم أنتم، والله يعطيكم العافية.
0: حياك الله. فإذا مثل هذه الهاكاثونات في الابتكار الرقمي يعني منصة مهمة لاكتشاف طاقات ومواهب وطنية تمكنهم من الإسهام يمكن في صناعة حلول مستقبلية تخدم المجتمع وترتقي يمكن بمستوى الخدمات الحكومية. كل الشكر أكيد لهم على هذا الهاكاثون الرائع، وإحنا أكيد مكملين معكم. فاصل قصير وراجعي لكم.

يواصل مهرجان البصر ببريدة فعالياته اللي تمتد على مدى 60 يوم وسط حراك سياسي واقتصادي، وموفر نحو 500 فرصة وظيفية نوعية للشباب في المجالات التنظيمية والتشغيلية والخدمية. ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 50 أسرة منتجة و20 حرفي و55 رائد أعمال في ظل تنوع الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والأسواق وأيضا منافذ البيع. أوضح المدير التنفيذي للمهرجان أحمد اليحيى أنه المهرجان يشهد إقبال متزايد من الزوار ويستقطب حاليا أكثر من 1500 زائر يوميا، وأكد أنه هذا النجاح يمثل نموذج حي وملموس للشراكة المثمرة مع القطاع الخاص، حيث تسهم الفعاليات النوعية المقامة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة وتمكين أيضا المنشآت الوطنية. وثمن أيضا اليحيى الدور اللي تطلع فيه هذه البلدية في دعم المهرجان من خلال تهيئة البيئة المناسبة لإقامة الفعاليات، لسيما في مجال تسهيل الإجراءات الاستثمارية وأيضا توفير عدد من الخدمات والتسهيلات للمهرجان وأيضا للمستثمرين والمشاركين. إذن هذه المهرجانات المحلية اللي قاعدة تصير في مملكتنا الغالية يمكن هي من أبرز المحركات اللي تسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وأيضا تمثل يمكن منصة مهمة لدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة والحرفيين، وأيضا إبراز المقومات الثقافية والتراثية اللي تسخر فيها مناطق مملكتنا الغالية. وإحنا يمكن أيضا مع تنوع الفعاليات والأنشطة المصاحبة تتحول هذه المهرجانات إلى وجهات جاذبة للعائلات والزوار، وأيضا تخلق فرص استثمارية ووظيفية تسهم في دعم التنمية المحلية وأيضا تعزيز جودة الحياة. إحنا إلى هنا وصلنا إلى نهاية صباحاتنا اليوم في صباح المملكة، ولكن نهاية حلقة اليوم ما تعني نهاية الصباح. كل الشكر لكل ضيوفنا وكل متصلينا، وأيضا شكرا لمعدينا هناء الصباغ وعمر العتيبي وأيضا فهد حساني، وأيضا كل الشكر لمخرجنا وحش المكسر عبد العزيز الجربوع، وشكرا لي أنا بدرية خالد، وأيضا شكرا لكم أنتم على المتابعة معنا، وأيضا كل الشكر على كلماتكم الجميلة اللي شاركتونا فيها اليوم الصباح. شكرا لكم على كل شيء، وأكيد إحنا ننتظركم غدا بإذن الله في نفس الموعد من 7 وحتى 10 في صباح المملكة. إلى حينها كونوا سالمين، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساءً.

0: وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال، فإننا أمام حرب عسيرة ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
2: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخير والسعادة والهنا. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فيتامين، معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبد العزيز العثمان، ومن التنفيذ والإخراج الزميل علي بن جدوع. حلقتنا اليوم اجتماعية صحية، وشكرا شكرا شكرا للمستمعين الكرام والمتابعين الكرام اللي زودونا ببعض المقترحات اللي طلبتها لحلقة اليوم اللي بنناقشها إن شاء الله. طبعا ما ننسى مشاركتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. طبعا احنا بنكون سعيدين دائما دائما باستقبال اتصالاتكم، بالذات فيما يتعلق بحلقة اليوم، لان حلقة اليوم نتمنى حقيقة ان نتشارك وياكم في تقديمها. حلقة اليوم هي صراحة لها اسباب خاصة بصراحة، وتأثرت من بعض المواقف، فحبيت اني اشارك بعض هذه المواقف معكم، اللي هي عاداتنا الاجتماعية وعلاقتها بالصحة. طبعا احنا نقول الحمد لله ان عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية جميلة ورائعة ومتميزة، وفي كل منطقة من مناطق يعني وطننا الغالي فيه عادات طيبة ومتميزة وقديمة، واحنا اليوم نحترم هذه العادات وهذه التقاليد الطيبة ونريد ان نحافظ عليها. ولكن في بعض العادات يعني زودوها بعض الناس، يعني صارت ما عاد هي العادة الاجتماعية اللي نفخر فيها، لا، صار فيها مبالغات، صار فيها إسراف، صار فيها يعني مباهات. الآن ما عاد تحولت إلى عادة اجتماعية، صارت ضرر. أو أحيانا بعض العادات الاجتماعية اللي كانت مناسبة سابقا، تعرفون مع الجوع وذيك يعني الأيام والسنوات الصعبة، الآن الحمد لله في هذا البلد الطيب وهالخير وهالنعمة يا ربي لك الحمد، في بعض العادات اللي كانت تصلح ذاك الوقت الآن ما تصلح. وأيضا فيه بعض العادات الدخيلة اللي صراحة لابد أن نقول ترى يا جماعة الخير هذه عادات دخيلة. احنا نفخر بعاداتنا كسعوديين محافظين على ديننا وعلى وطننا وعلى قيمنا، ولا فيه مانع ان يعني نتقبل بعض العادات او الاشياء السلوك مثلا الممارسات الجيده، ابد نتقبلها بكل صدر رحب، اي شيء يفيد ويتناسب مع المجتمع ويكون فيه خير احنا نتبناه. ولكن العكس اللي قد يسبب بعض المشاكل أو قد يكون فيها، أيضا نتكلم عن الإسراف والتبذير والمباهات الغير منطقية، هذه اليوم بنتكلم عنها. فأرجو أن نعرف أن الكلام اللي بتكلم عنه

عن هذه الأشياء الإضافية اللي صايرة وليس أصل عاداتنا وتقاليدنا. وهاتف البرنامج 011-40-33 ونرحب فيكم تتابعونا على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس وبرنامج فيتامين، وقول لا تروحون بعيد لحظات وأعود إليكم.

0: مرحبا بكم مستمعي الكرام. صراحة حاولت أرصد بعض العادات اللي يعني عند عليها ملاحظات أو لها تأثيرات صحية، وساعدني فيها كثير من المتابعين الكرام من الإذاعة أو من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، واسمحوا لي أني أطرح بعض العادات. لكن عشان بس نوضح وش الفرق بين العادات الطيبة في مجتمعنا وكيف تغيرت، وأذكر لكم قصة. كنت في إحدى المناطق العزيزة في بلادنا، وهذه المنطقة وكل المناطق يعني الحمد لله مجتمعنا مشهور بالكرم والعطاء. فكنت أبقى ألقي محاضرة، واللي بيحضر المحاضرة سعادة المحافظ ورؤساء الدوائر الحكومية وكبار الشخصيات و يعني المسؤولين، وأيضا من رؤساء ومشايخ القبائل. المهم منها مجموعة يعني حقيقة تقدر وتحترم، وكل كلمة كنت أقولها لابد أني أحسب لها. وحقيقة عرضت من ضمن الشرائح والكلام اللي بتكلمت عنه، حطيت صورة المفطح وقلت يا جماعة الخير، هل المفطح صحي؟ وأنا أسألكم مستمعي الكرام عن نفس السؤال، هل المفطح صحي؟ فطبعا الجماعة جزاهم الله خير حاطين غدا عقب اللقاء، لأن اللقاء الفترة الصباحية من الساعة 9:30 و10، فمن كرمهم حاطين غدا، وطبعا حاطين غدا لأنهم هل الكرم حاطين مفطح. فكان وضعهم محرج، إن قالوا إيه صحي بيقول شلون هالحين هذا دكتور أكيد بيقول هذا فيه شحوم وفيه مدري إيش وفيه كوليسترول، وإن قلنا أنه مو بصحي لأنه بنقلط الرجال بعد شوي. فخليتهم شوي وكل واحد يناظر الثاني، وبعدين قلت لهم المفطح صحي، وأنا بقوله لكم مستمعين الكرام المفطح صحي، ولكن بالطريقة اللي كان آباءنا وأجدادنا يعملونها. وش هي؟ إن الضيف يقلط على المفطح وكبار الشيبان وأهل يعني الجماعة والضيوف، ويأكلون شوي اللي بيشبعهم أو قبل ما يشبعهم، أنعم الله عليكم أنعم الله عليكم، يقومون ثم يجون بعدهم مجموعة ثم ثالثة ثم رابعة حتى يوصل إلى إلى إلى الشباب وربما الأطفال. المهم من ذاك المفطح مهما كانت الصحون يؤكل كاملا. هذه عادة اجتماعية صحية وممتازة، فيها الكرم فيها عدم الإسراف فيها المشاركة فيها أن هذا الخير يجتمع عليه الجميع. ولكن الآن وش يصير؟ بعض الناس يعني صراحة عندهم نوع من الإسراف والتبذير والمباهات. ممكن بعضهم يحط لك 3-4 ذبائح على نفس الصحن، وبعض الناس يقعد لك قعود، وبعضهم يحط القعود مثلا أو الجمل أو الحاشي معها ذبائح ويجلس عليه 3-4-5، وبعدين للأسف حتى ما يتصرفون فيه إنهم يتوجهون به للجمعيات الخيرية اللي تتعامل مع النعم. فهذا اللي حقيقة احنا نقول وش الفرق بين العادة الاجتماعية الجيدة اللي أصلها جيد، وكيف المباهات والإسراف حقيقة خرب هالعادة الطيبة. فواحدة من الأشياء اللي احنا نبغى نتكلم عنها اللي هو اللي يصير في الإسراف في العزائم وحفلات الزواجات. حقيقة يعني فيه بعض العوائل يعني مثل عائلتنا عندهم حطينا مثل النظام أن العشاء عشاء الزواج يكون بعد أذان العشاء بساعة إلى 1:30. أول شيء التأخير مشكلة، بتكرم الناس خلهم يجون يسلمون ويسولفون ويكرمون، وبعدين قدم لهم الأكل المناسب وبالكمية المناسبة بلا إسراف ولا تبذير. طبعا الناس يخافون، يقول الله خاف الجماعة يجون واجد، والآن الحمد لله التواصل الاجتماعي الناس متواصلين اجتماعيا وحريصين على تلبية دعوات أقاربهم وأحبابهم، والرسائل توصل للجميع، ما عاد عندنا ذيك الكروت اللي توزع وصلها لا توصلها. فالناس الحمد لله مترابطين ويحضرون، ولكن ترى كلنا نعرف أن الناس ما جاوا يأكلون، جاءوا يسلمون ويباركون ويشاركون ويسلمون على بعض ويتعرفون على بعض ويشوفون أخبار بعض. فيعني من ضمن العادات اللي غير جيدة التأخير، التأخير الولائم العزائم بالذات الله يحفظهن ويبارك فيهن النساء. بعضهم يعني ما يحطون عشاءهم إلا الساعة 2 أو الساعة 3 الفجر. طبعا أنا ما أدري وش وضع النساء عشان ما أدخل في شيء إحنا ما أفهم فيه، لكن هذا التأخير هو غير مطلوب الحقيقة. وأيضا المبالغة، أحط العشاء الأكل اللي بيكفي وأحرص إني أوزع الباقي بحيث لا يبقى شيء يرمى. من ضمن العادات اللي قد ما تكون جيدة أن بعض الضيوف الله يجزاهم خير يتأخرون، يصلي العشاء ويروح ويتقهوى ويسولف وكذا، وآخر شيء ما أدري متى يجي. إحنا نبغى نقدر المضيف وأيضا نقدر الضيف، ما نخلي الناس يتأخرون. فإذا اللي تجيه دعوة لمناسبة غداء أو عشاء أو أي مناسبة إن كانت صغيرة أو كبيرة، يحرص أن يأتي في الوقت، ما يأخر الناس على أساس الناس ما يرتبطون وينحرجون إنهم إذا على ما قال دخلوا ضيوفهم على الأكل ولا الضيف الفلان أو الشخص الفلاني ما جاء. فهذه من ضمن العادات. من ضمن العادات اللي أرسلوها لي بعض المتابعين قالوا تقطيع اللحم. الحمد لله الناس في خير، وبعض الناس من الكرم والحرص يحرص أنه يقطع بيده اللحم ويوزعها على الناس. يمكن هذه سابقا فيها يعني مقبولة، الآن لا، ما هي مقبولة. أولا الناس عندهم نقرس، واللي عندك كوليسترول، واللي عندك كذا، فخل كل واحد يأخذ أكله اللي يناسبه، وبحيث أنه يعني يصير يعني يهتم بالنظافة، لأن يعني بعض الناس يمكن ما يتقبل أن أحد يقطع له بهذا الشكل. يمكن بعض الناس يعني يصير عندك كوليسترول وما شاء الله فيه بعض الناس من الكرم لدرجة أنه يصب السمن على يد الضيف. هذه عادة جيدة ومقبولة، لكن الآن يمكنها صعبة حقيقة مع الناس والأمراض والكوليسترول اللي قد ما تكون مناسبة. من ضمن الأشياء الحقيقة أيضا اللي تندرج تحت المبالغات اللي هي البوفيهات. يعني بعض الناس الله يجزاه خير يا شاف هالبوفيه اللي فيه كل أنواع الخير، بياخذ منها النوع وياخذ منها النوع وياخذ منها النوع، ثم يكون في صحنة ويمكن ما يأكل لنصه. ويمكن هذا يصير عند النساء أكثر ربما من الرجال. الرجال الله يجزاهم خير يحبون يأخذون شوي سلطة ويروحون على طول للرز والمفطح وخلاص. الأسماك والخضار والمكرونة وهذه ما بيحرصون عليها، والملفوف وهذا ما يحرصون عليه. لكن بعض الناس اللي يبغى يذوق من كل شيء، فأيضا نأخذ بقدر. أحد رواد الأعمال الكبار، الشخصيات الكبيرة في البلد، عندهم مثل المضافة، الناس يروحون يسلمون عليه ويجهز لهم الوجبات سواء غداء أو عشاء. فهو يحرص أنه يقدم الأكل بنفسه من كرمه، يقدم الأكل بنفسه ويقدم بما يكفيك، ورح كل هذا ثم أرجع وخذ، الحمد لله الخير موجود. ولكن الإنسان يكوم على الصحن اللحم والدجاج والبيض والرز والمكرونة والسلطة، يعني قد ما تكون حقيقة يعني مقبولة بهذا الشكل. فأيضا هو من الأشياء اللي تساعد على أن يبقى الأكل نظيف، وأن الإنسان يأخذ حاجته وما يضر نفسه ولا يصير عنده تخمة أو شيء يتعبه. أيضا من ضمن يعني الأشياء الملاحظات يمكن عند النساء أكثر، اللي هي المبالغة في الحلويات والكيك والمقبلات قبل العشاء. ما شاء الله صينية تروح وصينية تجي، وهذه إذا صار فيه مثلا يسمونهم مقهويات، يعني واللي يقدمون الضيوف يقدمون الأكل للضيوف، صينية تروح وصينية تجي، فبتاكل منها الحلا وبتاكل منها المالح وبتاكل كذا، ثم بعدين بيجي العشاء. بتكون الوحدة بهذه الطريقة جاتها تخمة بسبب هذه الأشياء. فإحنا أيضا نعتقد أن هذه الأشياء قد تضر الصحة، فلا بد الحقيقة من الإقلال منها. وعلى ذكر الحلويات، طبعا أنا كشخص لست ضد الحلويات بصفة عامة، لكني مع التقليل منها، التقليل منها لأنها فيها سكر وفيها مواد يعني قد ما تكون صحية، فلا بد من يعني تقنينها وتقليلها وتقديمها بشكل مناسب. وهذا طبعا يندرج لمسألة الهدايا. الآن بعض الناس تبي تقدم هدية لجاركم والقريبكم أو حتى المريض، تقدم له يعني حلويات يعني تكون بقدر، أما تملى الصينية بشكل كبير حتى بعضها ممكن يذوب أو يخرب أو شيء، أو حتى أحيانا ولا تزعلون مني بعض الزهور، أنا ما في مشكلة إنك تقدم الزهور يعني نوع من التقدير وكذا، ولكن كمية كبيرة من الزهور بمبلغ كبير وآخر شيء يذبل ويرمى. وكرر ترى أنا لا أنتقد وإني أقول ضد هذه الأشياء، ولكن لو صارت هدية يستفاد منها أو تصير مقبولة، كمية بسيطة من الحلويات أو كمية بسيطة من الزهور اللي تعبير عن المحبة والتقدير وكلمتين طيبات في كرت تكتب، أو هدية يعني يتم الاستفادة منها، فأيضا ترى هذه المبالغات قد ما تكون مناسبة. على ذكر زيارة المريض، يعني إحدى قريباتي يعني بنت الله يحفظها ويبارك فيها ولدت لأول مرة، فهي طبعا تعرفون اللي تولد الأول مرة تصير قلقة ما تدري وش تسوي وكيف تعتني بهذا الضيف الجديد هذا المولود، ففيه يعني يجون ضيوف، فكل من جلس جنبها من النساء قاعد توصيها شوفي خذي الرشاد اطحنيه وحطي عليه حليب وشربي منه الصبح وشربي منه في الليل، أما الحلبة لا اطحنيها وسفيها سف وشربي كذا وكلي كذا ولا تاكلين كذا وروحي لكذا وانتبهي ترى الحرمة اللي بعد الولادة يجيها نوع من ضيقة الصدر والقلق والاكتئاب، كلمي زوجك وسولفي معه وروحي وتعالي. وش النصائح؟ يعني الحقيقة احنا نقول للشخص اللي بيجي يبارك الله يجعلها مبارك، الله يجعل من الصالحين المباركين وندعوهم والحمد لله على السلامة، كلام طيب ونسأل عن الصحة، لكن النصائح الكثيرة هذه قد ما تكون مناسبة، قد ما تكون مناسبة للشخص، أو يعني بعض الناس عنده ارتجال غير مطلوب، حتى بعضهم يبالغ يعني ترى إن ندري وانت ما تدرين توك يعني ليش، بالعكس هذه إنسانة متعلمة راقية وفاهمة. فحقيقة النصائح سواء لمرأة ولدت أو لمريض، وهذه سبق ذكرتها لكم يعني سابقا أن في واحد عنده فشل كلوي وجاء واحد ينصحه بالحلبة وما أدري إيش بالخلطات يقول عشان احتكاك الركب، قلت الله يطول عمرك أنت بغيت تقتل الرجال عنده مريض كلى وش تنصح بهذه النصيحة. فحقيقة واحدة من الأشياء نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض، نسلم وندعو له ونبتسم ونسأل عن أحواله وشلونك طيب وكل أحواله والحمد لله ونذكر النعم الله ونذكر الأشياء الإيجابية. أما تزور مريض وتذكر له قصص ناس ماتوا وناس مرضوا وناس تعبوا وقصص يعني أنت تؤلمه بهذا الشكل، أو يعني تزعج أو تتكلم أو تدخل في نقاشات مع الزوار الآخرين، المريض مسكين قاعد على السرير وينتظركم تجون وتسلمون عليه وانتم تسولفون في بعض او تناظرون جوالات بعض. هذه من الاشياء اللي قد ما تكون مقبوله. ولما اتكلم عن يعني الصحه قد تكون الصحه النفسيه، يعني هذه من الاشياء التي يجب ان نراعيها. خلونا ناخذ اخوي ابو رياض. السلام عليكم ابو رياض.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا مرحبا ابو رياض.
1: والله شيخ يا طويل العمر كلامك احسن من العسل. هذا
0: الله يبارك فيك.
1: أنا سمعت المقدمة حقتك ولكن الكرم عندنا يا سعوديين ترى موجود يعني، ولكن كل حدود معقولة يعني. أنا حضرت مناسبة عند أحد أجاربي، ما هي مناسبة، عزم لها 4 أنفار وقدم لهم 4 طبيان وقدم لهم قعود تمام. فحتى الضيف قال يا

0: هذا كثير. قال لا والله قدركم أكثر من كثير. كله من اللي كله منها من المفطحات ومن القعود هذا. وش اللي حصل؟ حصل بعد ذلك شيول ورمى الدبايح هذه ولا اللي زايدة ولا لك الوظيفان رماها برا.
1: ما حول ولا قوة إلا بالله.
0: هل هذا كرم ولا تبرير؟
1: لا تبرير.
0: هذا سؤالي طال عمرك. بالنسبة للسؤال الثاني طال عمرك، بعض الشباب في المستشفى مريض مشق له عملية مثلا في بطنه أو في يده أو في رأسه، ويجيك ناس طال عمرك بعض العطور ريح الطيب تروح بها من عندي البواب منك، الرجال مشقوق بطنه ومشقوق حالته وجيب تطيب. فهذه ملاحظة طال عمرك. والله يتذكر يا أبو.
1: شكرا شكرا أخي أبو رياض، شكرا على الملاحظات، شكرا لك.
0: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. فعلا تقدير حالة المريض ووضعه النفسي، ويعني ما له داعي أنك تقترح اقتراحات أو أكلات أو خلطات أو تلخبطه أو تدخل في رأسه الشيء هو مسكين بيتعلق بالقشة، أو تذكر له حالات ما لها علاقة، أو فلان والله ترى سوى كذا وصار سوى خطأ طبي وكذا. ما القصة دي ما لها داعي تقولها أبدا. فالحقيقة يعني أيضا طبعا مسألة العطور هل لها تأثر أو شيء، يمكن هذا الموضوع يمكن يصير في خلاف، لكن المقصد أبو رياض تقدير حالة المريض، وهذه واحدة من الضرورات. واحدة من الأشياء اللي يعني ودنا نتكلم عنها، وسامحوني يا أخواتي الكريمات، اللي هو استقبال، يسمونها استقبال بعد الولادة. وروحوا شوفوا المستشفيات الخاصة جناح، ويحطون مدخل كبير جدا بلون زهري وبالونات إذا كانت المولودة بنت، ومدخل أزرق وبالونات زرق إذا كان المولود ذكر. خلينا نقول ما فيه مشكلة لما يكون فيه يعني نوع من الفرح وشيء، لكن احنا نتكلم ونكرر عن المباهات والمبالغات. الغرفة تنقلب بالألوان والحلويات والزهور، وما حتى مساكين هالمرأة الطفلة يمكنها تتأثر من هذه الزهور ويصير لها حساسية من هذه الزهور أو من العطور مثل ما قال أخوي أبو رياض. مسكينة الطفلة الصغيرة ما تتحمل مثل هذه الأشياء، والأم أيضا ما هي في وقت أنها تتحمل مثل هذه الأشياء. والناس كل يجي بهدايا، والله يعينهم لجي يطلعون هذه الهدايا اللي طلعت المرأة من المستشفى. هذه التكاليف تراها توصل إلى 10,000 و20,000 و30,000 في ليلة واحدة. هل هذا من التقدير والاحترام؟ طبعا بعض الناس يرى أنه نوع من التقدير، لكن حقيقة خلنا نصير صريحين، هو نوع من المباهات. يعني إذا بتقدمين قدمي شيء على الأقل يستفاد منه. أنا ما ودي أذكر أمثلة لأني أنا ما نب جيد في هذه الأمور والهدايا، لكن قدمي شيء يستفاد منه ولو خاتم أفضل من الزهور الكثيرة والحلويات اللي قد ترمى بعدين أو قد تسبب حساسية للمرأة أو للطفل. وبعدين هذه يعني الاستقبال، حفلات الاستقبال سببت مشكلة، يعني طبعا حلت جزء معين على أساس بعض الناس الزوار خلاص يستقبلونهم ذاك اليوم وخلاص، لكن هذه غالبا تصير في ثاني يوم ثالث يوم لولادة المرأة، وهي تكون في حالة قد تكون صعبة في الاستقبال. لكن هذه بتركها، لكن أنا فقط أتكلم عن الإسراف في هذه الأمور ما يسمى بالاستقبال. واحدة من الأشياء اللي من العادات اللي ودنا نعدلها شوي اللي هو قضايا القهوة، وهذا موضوع ذو شجون، وحتى ناوي حق يعني خصص له حلقة كاملة. بعض الناس يعني ما يزين كيفه لا يقول لابد أخذ قهوتي الصباح كافي، أروح أخذ كافي. يعني طبعا أنا ما أعرف أنواع الكافيات، وخلاص ما ممكن يعمل ولا يمكن يعني مزاجه يتعدل إلا بهالكافي الصبح. وصارت المشكلة انتقلت للصغار السن، ولدرجة أن بعضهم صار يحطون في غرفهم مكينة قهوة ويشرب قهوة الصباح وقهوة الظهر وقهوة الليل. أتكلم عن القهوة السوداء الآن. ففيه يعني حقيقة مبالغة في هذا الموضوع، ما في مشكلة، القهوة نعتبر أنها صحية وأنها جيدة وأنها للكيف وما نختلف فيها، لكن أرجع وأتكلم عن المبالغة. وأيضا حتى بعض الناس اللي

قد يكون تعودوا على القهوة السعودية. أنا من الناس اللي يحب القهوة السعودية ويعني، ولكن أنا أتكلم أيضا عن المبالغة. القهوة السعودية الصباح والهيل كثير والتمر والضحى وعقب الظهر والعصر والمغرب، ولأنه خذين لأنه ما شاء الله، وبعض الناس الله يوفقه ما يهناله إلا مخلصاً الدلة. هذه أيضا من المبالغات اللي قد تسبب حموضة، قد تسبب ارتجاع، قد تسبب حتى تناول كمية كبيرة من التمور اللي قد يكون لها تأثير سلبي، إما يعني غازات أو رفع سكر. فهذه أيضا من ضمن الأشياء اللي نستطيع أن نعدلها، نبدلها بإضافة مثلا سلطة فواكه. هالأيام ممكن احنا نسوي آيس كريم من الحليب والمكسرات أو الفواكه المجففة أو الفواكه الطازجة اللي نطحنها، إلا بنجد بديل بدل يعني التكرار نفس القهوة اللي تقدم عدة مرات في اليوم. من ضمن الأشياء اللي يعني ودنا نراعيها ومهمة للصحة أن فيه ناس مصابين بعض الأمراض، يعني بعض الناس عندهم حساسية قمح كمثال، ويمرون عليهم بالمعجنات إلا لازم تأخذ إلا الوحدة يحلف عليه. طيب رجل أو مرأة قد يكون عندهم حساسية قمح يا جماعة الخير، ما يناسبهم، قد يكون عندهم مشكلة صحية معينة. فأيضا يعني أنا أذكر أحد الأخوة يعني الرائعين صراحة قمة في الأدب، هو يقول زرت زميل لي وبين العائلتين علاقة مرة قوية، فلما زار هذا الزميل قهوه وأكرمه، سوى القهوة والشاهي وكذا، وصب له بيالة شاهي وشربها، وبعدين صب له بيالة ثانية وقال خلاص شكرا شكرا الله يجزاك يغني، ما أنا ما بحرص على الشاهي كثير. قال لا لا لا لا، شاهي أم فلان ما يعجبك. قال صب له الثالثة ويسولفون. صاحب البيت ما شرب من الشاهي، ما شرب من الشاهي هذا، سولف وخلص وراح. جت زوجة صاحب البيت قالت ما شاء الله زارك فلان صديقك، والله نعم وعائلته نعم، وش أخباره وش أخبار عياله؟ قال والله طيبين وبخير. جت المرأة وصبت لها بيالة شاهي من يعني الموجود، عساهم طيبين. قال بشر الطيبين وبخير. قال بس إن له للأسف الله يتم له بالعافية، صار عنده ضغط مريض، صار مريض ضغط. أوه مسكين الله يعينه. لما المرأة شربت أول رشفة من الشاهي اكتشفت أنها حاطة بدل السكر ملح بالغلط. قالت لا حول ولا قوة إلا بالله، كوش فيك؟ قالت أنا حطيت بدل السكر ملح، والرجال مسكين عنده ضغط، وإذا قاعد يلزم عليه اشرب البيالة اشرب البيالة. فقد هذه القصة قد باتت تكرر كثير، لكن الفكرة الإلحاح على الضيف بشيء لا يستطيعه واحدة من العادات التي لا تدل على الكرم. احنا على ما قال كرام النفس هواها، اكرم جار زميلك وضيفك وقدره وحطه في المكان المناسب وقدره بالكلام والطيب، وقرب لها أفضل الأكل الصحي المفيد، وخل عيالك يسلمون عليه ويقدرون. هذا تقدير الـ يعني الـ الضيف. وحتى النبي الله إبراهيم يعني شفت يعني جهز عجل لضيوفه وقربه إليهم، حتى ما قال لهم روحوا، لا هو اللي قربه إليهم. فالكرم لا نناقش فيه، ولكن نناقش في المبالغات أو الأشياء اللي قد ما تكون مناسبة. إحدى الأشياء اللي مهمة أن الإنسان لما يزور الناس مريض أو في بيته أو شيء ينتقد، حقيقة هذا الانتقاد قد يكسر قلب الشخص وقد يتعبه وقد تخلي في خاطره شيء أكبر مما تتصور. فيا كم كلمة بسيطة يعني أدمت قلب بسبب يعني كلمة ما حسب لها الإنسان حساب. فأيضا من ضمن الأشياء اللي قد تؤثر على نفسية الشخص، ويعني أنك تنتقده مثلا، أبا افترض أنه باني بيت جديد وأنت رحت

0: زوره. ما شاء الله بيتك زين، بس الله لو انك حاط كذا والله انها احسن من كذا، لو انك غيرت هالبويه، لو انك حطيتها كذا. ما هو وقته تنتقد هذه الامور. يعني خلاص الرجال معجبها بيته او المراه هذه معجبها بيتها، فهذا بيتها. فاحيانا بعض الانتقادات هذه قد حقيقه يكون تاثيرها يعني سلبي شوي. خلونا ناخذ الاخ محمد. السلام عليكم اخي محمد.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
0: يا مرحبا
1: يا هلا دكتور،
0: حياك الله.
1: الله يحييك. بس يعني زي المداخله كذا، اذا
0: تفضل. ايوه تفضل،
1: لعلكم مفيده ان شاء الله.
0: ان شاء الله تفضل.
1: في المناسبات، ما هو المناسبات الرسميه غير الرسميه، مثلا جمعه في استراحه، جمعه في بيت، وش يمنع انه في نهايه قبل لا يمشون الناس، وفي طبعا يكون فايض نعمه، ويكون فيه مثلا مثل اطباق هذه الجاهزه، وكل واحد هو طالع ياخذ له حاجته، يعني منها انه حفظنا النعمه، ومنها انه ما يعني تركنا صاحب الدعوه في حرج. غالبا غالبا الطعام يكون اكثر من الضيوف، وبعض الناس ربما يتحرج او يشوف ان فيها شيء. انا يعني حقيقه حتى يمكن المستمعين يعطون رايهم، انا ما اشوف انه بالعكس انها شيء طيب، وفيه حفظ للنعمه واكرام للنعمه وفزعة مع رأي المناسبة. بس هذه هي دكتور.
0: والله يا أخي محمد قبل ما تروح، أحسنت والله ما هو بعيب، وبالذات على ما تفضلت إذا ما صار فيه ضيوف وكذا، يعني ناس أقاربك وزملائك في استراحة، يا أخي عطم حتى لو كان بعض الأكل اللي استخدمه أو صار في السفر ممكن يستفيد منه. واحدا اللي عنده طيور أو عنده حمام أو دجاج أو شيء أو غنم حتى ممكن يأخذه، لكن الفكرة أنه فعلا لا يبقى. شكرا لك يا أخي محمد على هذا المقترح.
1: شكرا
0: لك. طبعا على ذكر أخي محمد، أيضا اللي في المطاعم، أنتم تعرفون الآن لما الناس يروحون المطاعم ويبقى أكل يطلبونه على ما يقولون سفري. هذا السفري مثل ما قال أخوي محمد، إحنا ما في عيب إحنا ناخذ يعني المتبقي بحيث أنه يستفاد منه. من ضمن الأشياء اللي تبقى في بالمناسبة يعني في الزواجات، الفواكه. ما تتخيلون كمية الفواكه اللي توضع أو الحلال اللي يوضع وللأسف يرمى. ولذلك حقيقة من احترام النعم، أما أنه تقلل الكميات، بالذات الأشياء اللي ممكن تتلف، اللي هي مثل السلطات المقطعة والفواكه، سلطات الفواكه المقطعة أو شيء، الفواكه الكاملة على الأقل ممكن أنه يستفاد منها، ولكن أي شيء يعني مقطع قد يفسد. وإحنا نؤكد على وجود جمعيات حفظ النعمة، ولكن إحنا كلامنا لماذا نبذر من البداية. إحنا لابد إحنا كمجتمع مترابط ندعم بعض، وخلاص نقول يا جماعة الخير فعلا كلنا نبغى نبكر بالعشاء للمناسبات رجالا أو نساء، وأيضا يا جماعة الخير ما نبغي نبذر في الأكل، والضيف على قدره واحترامه، ما جاءنا على أساس يأكل، جاءنا تقديرا لنا وإحنا نقدره. وهذه من ضمن الأشياء اللي فعلا ودنا نبثها. وأنا متأكد أن في بعض المبادرات من بعض المناطق وبعض القبائل وبعض أهل الخير إذا بدأوها يعني ستنتشر وستصل للناس كلهم. من ضمن الأشياء اللي أيضا ترى حقيقة إحنا نتكلم عن بعض الأشياء السلبية، لكن ترى فيه يعني أشياء إيجابية، وفعلا تبنتها بعض الأسر اللي أنا أعرفهم، سواء في يعني تقليل الكميات أو استخدام البوفيهات. يعني بعض الناس يتحرج في استخدام البوفيه، أنا أشوف البوفيه إنه وسيلة جيدة لحفظ النعم، إنك تأخذ حاجتك من الأكل وتأكله ويبقى الباقي ممكن يستفاد منه. ولكن المبالغات اللي ما على ما قلت قبل شوي، يعني وضع الجمل الحاشي أو القعود أو الغنام بكميات كبيرة ويؤكل والباقي للأسف ما حد يأكل، هذه اللي فيها إشكالية. من ضمن الأشياء اللي يعني مجتمعنا، هذا الترابط الجميل بين الأسر بين الزملاء، أيضا في مسألة مكان العمل. يعني هنا في بعض الجهات والشركات تقدم أكلات للموظفين، أو مثلا أثناء السفر، أو إذا كان فيه ناس مجتمعين في استراحة أو شيء إحنا يسمونها قطية، يعني يحطون لهم عشاء، أو يعني فيصير فيه مبالغات أحيانا، وهذه المبالغات تحتاج إلى مسؤول أو إلى شخص يعني يقنن مثل هذه الأمور على أساس أنها يتم يعني المحافظة عليها. فإحنا رسالتنا اليوم نتكلم عن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نتكلم عن إكرام الضيف وتقديره ليس بكثرة الأكل وإنما بنوعية الأكل. أتمنى أن أحد يقدم لضيفة شيء مفيد ومناسب. وكنت أقول لطلابي وتخيل يعني أتكلم لهم عن فوائد الأسماك وفوائد السلطات فوائد الفواكه، بس طبعا لو تقدم الواحد مثلا من المملكة مثلا المنطقة الوسطى السمك ما يعتبر أنها يعني يعتبر أن الذبيحة أحسن، بينما المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية وربما الأسماك تعتبر أفضل. خلونا قبل ما ينتهي البرنامج نأخذ أبو تميم. أبو تميم السلام عليكم.
2: عليكم السلام، مساء الخير.
0: مساك الله بالخير.
2: أولا أشكرك على البرنامج وعلى الموضوع الجميل.
0: الله يبارك فيك ويسعدك.
2: وأنت كفيت ووفيت، ما خليت لنا شيء صراحة نظيفة يعني. لكن بخصوص الأعداد، الحمد لله من فضل رب العالمين ما زال الناس فيهم خير من فضل صحيح. رب العالمين
0: صحيح.
2: أنا أتكلم عن نفسي وعن ناس أعرفهم. الآن أي مناسبة سوف تقام يتفقوا مع جمعية لحفظ النعمة بعد الانتهاء المناسبة يجون ويأخذونها ويوزعونها على المحتاجين.
0: جميل،
2: من فضل رب العالمين.
0: الحمد لله.
2: هذا اللي حبيتها أضيفه.
0: الله يعطيك العافية أبو تميم وشكرا لك. شكرا لك. طبعا أنا مطلع على بعض الجمعيات وحقيقة أشكرهم لأنهم يعتنون بنظافة الأكل بشكل أكثر ما تتصورون، بتغليفه وتعبئته وتبريده وتجميده حتى يصل للمستفيد. ولكن بعض الناس ربما يلخبط الأكل، يعني كلامنا يعني اللي يحط في صحنة السلطة على الفواكه.

0: على الرز على كذا على اللحم، هذا ما ممكن أحد يستفيد منه. فهو يعني كلام أبو تميم الآن يؤكد على أن نترك الغذاء نظيف حتى يستفيدوا منها الجمعيات، لأن الجمعيات هذه ما يأخذون أي أكل، ما يأخذون الأكل نظيف ومأمون وسليم وصحيح ويحتفظون فيه ويعبونها بطريقة جدا ممتازة. فإحنا أيضا نشكر الجمعيات الخيرية اللي تقوم مثل هذا العمل الطيب، وندعمهم ونساعدهم وندعو لهم، ويعني نوزع حتى أرقامهم للتواصل. الناس اللي ما شاء الله بيوت الكرم، الناس اللي عندهم أفراح أو زواجات على طول يتصلون مثل ما قال أخوي أبو تميم. فهي الفكرة كيف تبدأ منا، كيف نصنع هذه الثقافة، ثقافة الكرم بما يتناسب مع الشخص. أول الناس ما يأكلون اللحم إلا مرة في السنة، الآن بعض الناس يمكن جاه نقرص من كثرة اللحم، والحمد لله الحمد لله الحمد لله على هذه النعم. ترى والله يا جماعة الخير احنا في نعم، أو نعمة عظيمة، واجب علينا دينا وخلقا وعرفا وكل شيء أن نحافظ عليها، نحافظ عليها داخل البيت وداخل أسرنا وداخل مع مناسباتنا الكبيرة والصغيرة، وحتى المطاعم أطلب ما يعني يمكن أن تأكله. أما بعض الناس ما شاء الله يملأ الطاولة بما لذ وطاب، يأكل شيء ويخلي الباقي. أيضا هذه ترى حقيقة ربما في الغرب ما تجدها، لأنهم أصلا يحطون كميات قليلة من الأكل، ولكنها ترى حقيقة لو تدقق فيها ظاهرة غير جيدة. ما أقول أنها ظاهرة، لكنها ممارسة غير جيدة أنك تشوف يعني مثل هذا الإسراف. من ضمن الأشياء اللي ودي أختم فيها الحلقة اليوم اللي هو تعويد أبنائنا وبناتنا، احنا نسمي طبعا في اللغة العربية الأولاد يعني بنين وبنات، نعودهم على الكرم وعلى تقدير الضيف واستقبال الضيف وترحيب في الضيف، ولكن أيضا نعودهم على يعني الترشيد وعدم الإسراف وعدم المبالغة، وفي كل شيء سواء في المأكل أو في المشرب أو في الملبس أو في كل شيء. فحقيقة مستمعي الكرام سعدت بكم جدا جدا في هذه الحلقة، وهي حلقة معلم وقال شيء في الخاطر عن بعض يعني العادات الاجتماعية الطيبة في مجتمعنا، لكن بعضها زاد شوي عن حده، وصل إلى مسألة الإسراف، وصل للمباهات اللي احنا نبغى نكون كلنا سد منيع تجاه هذه العادات الدخيلة علينا. نراكم بخير مستمعي الكرام في حلقة قادمة إن شاء الله من الأسبوع القادم. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يحييكم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.

0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: وعي.
4: الثقافة الدينية تعد عنصرا أساسيا لكل فرد في المجتمع، وعنصرا هاما لكل طفل، فهي تساعده على أداء واجباته اليومية ومعرفة بعض الأحكام والأخطاء لعدم الوقوع فيها، كما أنها تعطي مساحة جيدة للمراقبة الذاتية. فغرس المفاهيم وتعليم الأطفال أمور دينهم منذ وقت مبكر يزرع فيهم حب الأعمال الدينية والقيام بها والترغيب عليها، إلى جانب الابتعاد عن الأمور المحرمة والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
5: تعلن شركة زد للمزادات العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد بوابة جدة، والذي يطرح 18 أصلاً عقارياً متنوعاً للتملك والاستثمار. زد للمزادات العقارية، حيث الفرص تتجدد.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية، ولكل رحلة بداية. رحال.
6: ثاج
7: على أطراف الصحراء القريبة من البحر في شرق الجزيرة العربية، عاشت أميرة صغيرة في مدينة كانوا يسموها ثاج. هذه الأميرة عاشت وهي محاطة بالدلال والاهتمام، لكن شاءت الأقدار إنها ترحل وهي بعمر صغير. يوم جاء وقت الوداع، قدموا أهلها لها آخر هدية تليق بمكانتها ومحبتهم لها. يومها ما كان أحد يتوقع إن هذه الهدية بالذات راح تصمد قدام السنين وتتحول إلى لغز حي. كل ما مر الزمن زاد الغموض أكثر وأكثر. كانت مدينة ثاج تعيش أيام من الازدهار والمجد، لأن القوافل كانت تجيها محملة بالخيرات وتطلع منها وهي شايلة قصص وأخبار جديدة، حتى صارت من أهم المدن في زمانها. مرت السنين وتعاقبت الأجيال، والمدينة القديمة اختفت ملامحها بين الرمال وغابت عن أنظار الناس. لكن في يوم من الأيام انكشف شيء ما كان في الحسبان، ظهر اكتشاف أذهل الجميع. السالفة ظهرت يوم وصل علماء الآثار لمدينة الجبيل للتنقيب في أحد المدافن القديمة في مدينة ثاج. كانوا يتوقعوا يشوفوا أواني فخارية، قطع بسيطة مثل اللي اكتشفوها بالعادة، لكن اللي ظهر لهم كان شيء مختلف تماماً. شافوا قبر قديم، ولما بدأوا يزيحون عن الرمل بهدوء ظهرت المفاجأة. بنت صغيرة هيئتها كانت تحكي من غير كلام إنها بنت من أسرة ثرية ومكانتها عالية بين أهل زمانها. كان وجهها مغطى بالكامل بقناع ذهبي، وحولها مجموعة من المجوهرات الثمينة مصفوفة بعناية، وكأن الزمن وقف عند هذه اللحظة. لكن الشيء الغريب بالموضوع كله القناع الذهبي نفسه، كيف ظل كل هذه السنين محتفظ بجماله وهيبته؟ لا الزمن قدر يطمس أثره ولا الرمال قدرت تخفي حضوره، وكأنه كان ينتظر بصبر عشان يطلع من جديد ويحكي قصة مدينة غابت لكن أسرارها ما زالت حية لليوم. من يومها تعددت القصص والروايات حول هذا القناع. بعض الباحثين شافوا فيه رمز للمكانة العالية والثراء، والبعض الآخر راح أبعد من كذا ونسج حول الحكايات والأساطير. وبين الغموض الممتد انتقل قناع ثاج من حضن الرمال إلى قاعة المتحف، وما عاد مجرد أثر مدفون، صار ذاكرة مكشوفة للناس. الزوار توقف قدامه ويرجع الزمن فيهم شوي شوي للخلف، وكأن القاعة تنفتح على طرق قديمة وتحكي لهم عن مدينة ما انتهت، لكنها تحولت من مكان إلى ذاكرة، ومن حياة عابرة إلى قصة تسمعوها اليوم. المرشد السياحي الأستاذ عبد الناصر علي الهتلان.
3: أميرة تاج هي طفلة من عائلة ملكية، وهي ابنة أحد أثرياء تاج في ذاك الوقت في العصر الهيلنسي في المنطقة الشرقية. اشتهرت بقبرها الأثري الذي عثر عليه عام 1419 هجري في مدينة تاج الأثرية التي تبعد 80 كيلو عن الجبيل، ولا يزال قناعها الذهبي وكنوزها محاط اهتمام عالمي يرجع إلى شهرتها على طريقة دفنها المهيبة التي تدل عن مكانتها الاجتماعية والاقتصادية العالية.
6: ليش أهلها ودعوها بهذه الطريقة الاستثنائية بالرغم أنه ماتت بعمر صغير، مو يعني شخصية كبيرة أو لها حجمها الاجتماعي؟
3: طبعا مثل ما تفضلتي تم إيداع الطفلة أو الأميرة الثاج في المدافن البالغ عمرها، يقال حسب هيئة الأثار والتراث أن عمرها ما يتراوح من 10 إلى 14 سنة، وفي مصادر أخرى يقال أنها عمرها 6 سنوات. دفنت بمراسم عظيمة وكنوز طائلة رغم صغر سنها، لكنها تنتمي لعائلة ملكية أو طبقة بالغة الثراء في حضرة تاج التاريخية. طبعا كان معها حشوة وكنوز ذهبية، دفنت محاطة بقرابة 18 كيلو جرام من الذهب، ودوات جنائزية فاخرة، سجية جثمانها على سرير الجنائزي، وطبعا الصور هذه كلها وهذه كلها موجودة في متحف الرياض. يعني أنا أتمنى لكل شخص يروح المتحف الرياض يطلع عليه يطلع كامل كلها من إلى على تدت قناعا وقفازات من الذهب الخالص وشواهد وثروات وضعت معها، حلي خواتم مرصعة بالأحجار الكريمة ومباخر أثرية تعبر عن مكانة اجتماعية والرخاء الذي تمتعت به.
6: طيب بالنسبة لمدينة ثاج، يعني كانت يوم مزدهرة، محطة القوافل والتجارة، شنو صار لها وانتهت هذه المدينة؟
3: طبعا الأهمية التجارية كانت ثاج شريان اقتصادي ومحطة رئيسية على طرف القوافل، خاصة قادمة من العراق متجهة إلى جنوب نجران وقرية الفاو. وتمثل هذه الأميرة دليلا تاريخيا على ازدهار اقتصادي المنطقة في العصور القديمة، حيث تقاطع الطرق القوافل التجارية العالمية.
6: نعم، ايش صار للمدينة؟ المدينة كانت مزدهرة، ايش صار نعم. لها وتحولت خلاص؟ ليش هجرت المدينة؟ ليش انتركت المدينة بعد ما كانت مزدهرة في يوم من الأيام وطريق للقوافل والتجارة؟
3: اختفت سلم شاء الله على أساس أنها في مدن طلعت عليها أساسا مثل الجهرة في هجر، وازدهرت هذه كلها بحكم قربها إلى ميناء العقير وما شبه ذلك، خلاص ونضبت المياه اللي فيها أساسا، والماي أساس الحياة. طبعا ثاج كانت عاصمة غنية من مملكة الجارها، وتمتعت بنمط حياة مزدهرة يعكس مزيجا بين حضارة هليسنتية وثقافة جنوب شبه الجزيرة العربية. ازدهرت اقتصادي وتجاري كتجارة البخور والملح ذاك الوقت، وعمارتها محصنة يعني بناء

0: محصن ويحيطها أسوار ومسافة تقريبا 2 كيلو متر مربع على استقرار عالي وتنظيم. أنا زرت المنطقة هذه وفعلا كلها يعني على شكل بيوت وعلى شكل طرق وعلى شكل تنظيم هندسي مرتب ودفاعي أيضا. ووفرة المياه الزراعية هناك أكثر من 20 أو 25 بئر موجودة ذاك الوقت طبعا، الحين نظبت المياه. واعتمدت الحياة في المدينة على شبكة من الأبار، والمعتقدات والطقوس تشير الدلائل والدمى الفخرية والمباخر الأثرية إلى أن السكان مارسوا شعائرهم وعلى مستوى رفيع من الصنعة الفنية والمكتشفات الذهبية الفريدة والمجوهرات في المدافن مثل مدافن أمير الساج.
1: قرية الثاج هي من أهم المدن الأثرية في المملكة العربية السعودية، يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام. تقع في المنطقة الشرقية وتبعد حوالي 80 إلى 95 كيلومتر. يعود تاريخ الاستيطان البشري فيها إلى أكثر من 2500 سنة، وتحديداً إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، وازدهرت قبل 300 سنة قبل الميلاد. تبلغ مساحة الموقع الأثري 800 ألف متر مربع. اشتهر الثاج باكتشاف مدافن أثرية ضخمة تحتوي على 18 كيلو جرام من الذهب، واللي تشمل قناع الذهب الشهير والقلايد والخواتم. وتنتشر حول الموقع آلاف المقابر التلالية الضخمة اللي تغطي امتداد يتجاوز 8 كيلومترات. بهذا نصل إلى ختام الحلقة، نلقاكم على خير.
2: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيز، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام وجزء أخباري، أهلا بكم. هيئة كبار العلماء تعقد اليوم

اجتماع لمناقشة القضايا المعاصرة. النائب العام يوجه بإطلاق خدمة التحقيق إلكترونيا مع الموقوفين. هيئة كبار العلماء تنشي قريبا مركزا رقميا للباحثين الشرعيين. عودة المعلمين والمعلمات إلى تأدية مهامهم في 11 منطقة في المملكة. وزير التعليم يعقد غدا مؤتمرا حول مستجدات منظومة التعليم. بدء استقبال الطلبات في برنامج التوازن العقاري للسنة الثانية. قطار الرياض يطلق مسار 340 للربط بين محطتي الحبيب والربيع. الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 16 موقعا في المملكة. الهيئة العامة للإحصاء ضمن أفضل بيئات العمل لعام 2026. عودة منتخب المملكة في أولمبياد المواصفات بعد تحقيق 3 جوائز. جامعة جازان ضمن أفضل 14 جامعة في تصنيف شنغهاي. ضبط مواطن لارتكابه مخالفة راعي في محمية الملك عبد العزيز. 3 مواجهات اليوم في انطلاق دور 32 لكأس الملك. بيع أغلى صقر في مزاد ملهم للصقور بمليون وثلاثمائة ألف ريال. انطلاق فعاليات تمور الربوة شرق الرياض 2026. ومن الأخبار العربية والدولية، مطار دمشق الدولي يستقبل أول رحلة جوية من مطار برلين. انطلاق النسخة 11 من معرض اسطنبول للكتاب العربي. مقتل 51 شخصا وإجلاء آلاف الآلاف بعد زلزال ضرب اندونيسيا. خبرنا الأخير في هذا الموجز، مصرع شخصين وإصابة طفلين جراء فيضانات في إسبانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. سعادة جارية.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج سعادة جارية. أرحب فيكم من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا أرحب وتقبلوا أيضا ترحيب ضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي وأيضا الأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السران. طيب، الطلاق وما أدراكم ما الطلاق، وهو على قولتهم يعني هو من أسوأ، أو يعتبره البعض أنه من الخيارات الغير يعني محببة، ويمكن نقول آخر العلاج الكي، لكن هل هو راح يكون، هل ممكن يكون علاج ولا ما هو بعلاج، هل هو حل ولا ما هو بحل، يعني نتساءل. أحياناً يقول لك البعض والله في مشاكل ما في توافق، نقعد نستمر نبتل نستمر، أو هو عبث وفعلاً يتخذ أثناء حالة غضب أو بدون إدراك، ويدفع طبعاً ثمنها الأطفال. وهذه من الإشكاليات اللي دائماً يجب أن نناقشها في مجتمعنا، وهي مهمة جداً. يعني أنا لما اطلعت على نسبة الطلاق في السعودية لعام 2025 بلغت 57.595 حالة طلاق. هذا هو موضوعنا اليوم، نبي ندخل فيه، متى يكون الطلاق حل، ومتى نقول إنه غلط أصلا، ومتى نعتبره غلط، وليش غلط، يعني وش اللي يخليه يوصل إنه غلط ويكون آثاره سلبية على الأسرة، أو حتى نتكلم بالدرجة الأولى على الأبناء. حياك الله تغريد.
1: أهلا وسهلا، هلا بك وهلا بالمستمعين.
0: نورتينا كالعادة.
1: نور نورك.
0: لما قلت لك يعني نتكلم عن موضوع الطلاق، يعني قلتي الموضوع مهم ودسم.
1: مهم جدا، مهم جدا جدا جدا.
0: ليش قلتي مهم جدا؟ من وين جت الأهمية لما تغريد وش وين شافت؟ احنا دارينا مهم، لكن بالنسبة في نظرة تغريد
1: اي أهمية الطلاق، اننا نناقش موضوع الطلاق، ويتناقش موضوع الطلاق مو بمرة ولا مرتين، يتناقش بكل تفاصيله، بإسهاب، بكل أدق تفاصيل الطلاق، لأنه جدا مهم في المجتمع. الزواج رباط مقدس بين اثنين.
0: نعم.
1: والطلاق مشروع، لكنه أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى الطلاق. لكن لو ما كان الطلاق سبب في حل كثير من المشاكل كما الله شرعه، لكن قبل ما نتجه إلى خط أو نتخذ قرار الطلاق، فيه مجموعة أشياء لازم نراجعها. أهميته في أنه أحيانا حنا ودنا نطلق، يعني تكون الحياة خلاص شبه مستحيلة، لكن نخاف من كلمة طلاق. نخاف من نظرة المجتمع لهذا الطلاق، نخاف على مستقبل أبناء الأسرة دي بعد الطلاق. كل هذه حاجات تخلي الواحد أحيانا ما يتخذ هالخطوة. لكن هنا السؤال، هل هي خطوة صح ولا ميب صح؟ متى يكون الزواج حل ويكون يعني سبب في عدم تفاقم الأمور وزيادة المشاكل؟
0: نعم.
1: ومتى يكون الطلاق هو الـ القرار الخاطئ اللي أنا آخذه؟
0: نعم.
1: وأقدم على طلاق، أهدم أسرة من غير سبب مقنع.
0: نعم.
1: فهذا هو الطلاق، بأي حال من الأحوال مو بخيار سهل،
0: ويمكن يكون مكروه تقريبا.
1: ومكروه، ما في وحدة ولا واحد يحب
0: صحيح.
1: إنه يهدم حياته
0: من جد والله،
1: خاصة لما يكون فيه أطفال
0: بالضبط.
1: أو أبناء. لكن مثل ما قلنا، أحيانا يكون هو الحل. مثل ما قلنا، الخيار أبدا الطلاق مو بخيار سهل، ولا هو بقرار إننا ناخذه بسهولة، ولا يجب إنه يكون أول الحلول.
0: أيوة ممتاز.
1: لا، هو
0: آخر
1: الحلول.
0: نعم.
1: الطلاق.
0: نعم.
1: إذا كانت الطلاق فيه أو منفعة الطلاق أكثر من استمرار الزواج، هنا أنا أقدم. طبعا في أمور كثيرة لازم أنا أراعيها، أسئلة لازم أسألها الزوجين نفسهم قبل الإقدام على الخطوة دي.
0: وش نوع الأسئلة يعني اللي المفروض الزوجة أو الزوج؟ أحيانا ممكن تكون رغبة الطلاق من قبل الزوجة والزوج ما وده.
1: أي.
0: وأحياناً الزوج يقدم بما أنه عنده عصمة يعني أو هو بيده خيار الطلاق، أحياناً يطلق حتى المرأة الزوجة ما هو بودها.
1: أكيد.
0: فلذلك يعني نرى أنه نسبة اتخاذ الخيار وسهولته
1: شوفي.
0: وسرعته لدى الرجل. لكن اليوم بالأنظمة التشريعية اللي كفلت حق المرأة وحق الزوج والزوجة في خيارهم في خاصة مع أسبابهم المشروعة أنه ممكن يتجهون لهذا الخيار. لكن اليوم نسأل، لما تجي هذه الزوجة ولا يجي هذا الزوج ويجون أمام رغبة الطلاق، أحيانا نجي نقول أحيانا ممكن تكون الزوجة اللي تبي والزوج يرفض، وأحيانا الزوج يبي والزوجة ترفض.
1: الطرف المتضرر الأكثر من هذا الزواج هو اللي دائما يصر على خيار الطلاق، بغض النظر عن كان الطرف الآخر يبي يقدم على هالخطوة ولا لا. لكن اللي شايف حياته داخل منظومة الزواج أو داخل الزواج هذا مضرته منه أكثر هو اللي يصر على الطلاق. لكن خلينا نقول متى يكون الطلاق ضرورة ومتى يكون الطلاق لا قرار خاطئ. ترى فيه نوعين من الطلاق.
0: أوه. وشي؟
1: فيه طلاق العقل والحكمة.
0: يا سلام.
1: وفيه طلاق العاطفة والانفعال.
0: نعم.
1: يعني أحياناً إحنا في مشاكل، في مشاكل، حلو، إقدامي أو طلبي للطلاق سواء امرأة أو رجل يكون بناء على عاطفة، ردة فعل، انفعال.
0: وأعتقد في الغالب هذا اللي حاصل.
1: أي بس هل جربتوا أنتم حلول أخرى ولا أسهل ما عندنا أنه طلقني أو ترى يبقى طلقك؟
0: الخلع مثلا، المرأة عندها خيار الخلع حسب يعني التشريعات اللي يعني النظامية والقانونية، والرجل طبعا برمي اليمين أو الطلاق على المرأة.
1: بغض النظر يعني طلاق الانفعال والعاطفة دائما قرار خاطئ. طلاق تبعياته

0: أي أو آثاره السلبية أكثر من إيجابياته. لكن طلاق العقل اللي ما جاء إلا بعد محاولات كثيرة لإصلاح البيت الزوجي، لإصلاح ما بين الزوجين، لسد الفجوة بينهم، هذا يجي يكون قرار حكيم، لأنه مبني على مو متسرع، مو بقرار متسرع، مو بقرار نتيجة انفعال. عاشوا مع بعض، اكتشفوا أن الحياة بينهم ما راح تستمر، لأنه الزواج مو بفترة مؤقتة وبتنتهي،
1: أو أنا بس تجربة سهلة خلنا نخوضها يلا.
0: والله أنا دخلت هالشركة، شركة الزواج هذه، لأنه الزواج شركة بين الاثنين. أنا دخلت هالشراكة هذه ما جازت لي، أنا والله اليوم أفك هالشراكة وأروح أجرب. لا، الزواج رباط مقدس. نعم. الزواج عمر. نعم. وحياة.
1: نعم.
0: فأحيانا الواحد قبل ما يقدم على هالخطوة يحاول مرة وثنتين وثلاث وسنين، بعدين يجد أنه لا والله أنا ما أقدر أكمل الحياة، هنا يكون الطلاق مشروع. ويكون وبعد أحياناً، يعني مو أحياناً، مو ترى دائماً، أنا والله لا ما في، خلاص أنا بقدم على هالزواج، لكن لازم يكون له آثار أو تأثير على أحد الطرفين أو كلاهما يخليه يتخذ هذه الخطوة عن قناعة مطلقة،
1: بحيث أنه ما يندم بعدها،
0: عشان ما يندم بعدها. لازم أشوف أنه وش الأسباب اللي تخليني أحط مثلاً استمراري في الحياة الزوجية وخروجي من الشراكة الزوجية في على كفتين ميزان.
1: نعم. وش الأكثر ضررا وش الأكثر نفعا؟
0: أنا هنا وش إيجابيات استمراري في الحياة الزوجية؟ نعم. وش سلبياته؟ وش إيجابيات اللي بتعود علي من طلاقي؟ وش السلبيات اللي بتعود علي من طلاقي؟ وأحطها كذا مثل كني قاعد أزنها بميزان، أشوف وش الكفة اللي ترجح.
1: نعم.
0: أحيانا حنا نصر على الطلاق، لكن نجد أنه تبعيات هذا الطلاق حنا ما حسبنا حسابها،
1: مع أخذ بالاعتبار أنه يجب أن يكون فيه إدراك أنه لازم يكون في تضحية.
0: صح
1: في كلا الحالتين
0: بالضبط. وأحيانا
1: تأخذ بعين الاعتبار أني أنا ترى لازم أضحي.
0: وأحيانا يا مريم مثل ما كنا نصر على الطلاق بعد أن نكتشف أننا غلطانين، أحيانا نخاف من خطوة الطلاق هذه ونستمر في الحياة ونجد أنه صرنا ميتين داخل هذا البيت وحنا أجساد تتحرك.
1: بالضبط.
0: طيب وش الأشياء اللي انسارت أصبح الطلاق حل يعني
1: ضرورة، خلاص
0: ضرورة لابد. وحل فيه النجاة. لما يكون الطلاق أو المشاكل في الأسرة فيها إهانة لأحد الطرفين.
1: نعم.
0: حاولت مرة مرتين، إهانة للكرامة، تعنيف مستمر، عدم تحمل المسؤولية. يكون مثلا أحيانا الزوج عالة على زوجته، أنا يعني إيش قاعدة تسوي في البيت؟
1: يعني لا صرف. وأحيانا يمكن تكون عنده مشاكل سلوكية، أحيانا عنده ممكن يكون مضر تربويا حتى على الأبناء.
0: بالضبط.
1: يعني
0: ما في احترام من أحد الطرفين للآخر، فقدان الأمان، لأنه الأسرة هي الأمان.
1: نعم. والأم بالذات الزوجة إذا ما كانت تشعر بالأمان عادة ينعكس على الأبناء.
0: صحيح.
1: لذلك تجدين أن الزوجة اللي تحت الضغط ومتوترة تلقينها تحط حرتها في أبناء، ما تقدر تعطيهم بطاقة إيجابية.
0: بالضبط. ومن الضحية؟ من اللي يدفع الثمن؟ اللي يدفع الثمن ترى لا الزوج ولا الزوجة،
1: الأطفال للأسف. نعم.
0: أو أحيانا شوفي مو بقاعدة لكنها الأغلب، الزوجة هي اللي تدفع الثمن. ليش؟ لأنه دائما في مجتمعاتنا الشرقية الرجل هو الأقوى، شئنا أم أبينا الرجل أقوى. حلو. فلما يكون المرأة بالبيت قاعدة مضغوطة ومتحملة أشياء كثيرة مقابل أنها تخاف من هالزواج، هي أصيبت باضطرابات نفسية. الاضطرابات النفسية هذه أكيد بتأثر عليها هي شخصيا، على الأسرة اللي هي المفروض أنها مسؤولة فيها على تربية الأبناء، على إنشاء جيل متزن.
1: نعم، متزن نفسيا
0: بالضبط.
1: إحنا ما نشعر تغريد، وهذه مع الأسف اللي ودنا نستشعرها دائما، ترى عيالنا حسهم عالي جدا. صح. إحساسهم فينا، حتى لو من يوم يحسون أن علاقة أبوهم وأمهم متوترة يجيهم حالة من القلق طبيعي، يشعر يبدون يقلقون وما عاد يبدون يفقدون الأمان، والأمان هذا مصدر مهم
0: وهم
1: للطفل
0: أكثر
1: حتى يكون صحي.
0: إيه؟ أكثر من يعاني
1: مهم في نشأة
0: من
1: الصحية.
0: من الأسرة المضطربة
1: بالضبط،
0: عدم توافق الزوجين.
1: نعم،
0: فهنا احنا لازم نحطها مثل ما قلنا في ميزان، بين كفتين ميزان، ونشوف. نعم. ايش اللي يرجح
1: بالضبط. لذلك اليوم لما نقول متى يكون الطلاق حل ومتى يكون قرار خاطئ يدفع يعني يضر بالمنظومة، يضر بالأطفال، يضر حتى يمكن الأسرتين، وممكن يمكن يخلف وراءه خلافات تمتد للعائلتين، ويمكن تمتد لأمور
0: طبعًا
1: أكبر نحن لا ندرك مداها ولا يدركها الطرف اللي اتخذها القرار أو تسبب فيه بسبب إما ذكرتي. صح. عاطفة أو عنجهية أو ما يهمني، على قولتهم خلفي الطوفان خلاص. صح. ما عاد يهمه من يدفع الثمن ومتى يعني من يعني يتضرر من خلال هذا القرار. إذن راح ننتقل في الجزء الثاني بعد هالفاصل، متى يكون أيضا مثل ما قلتي حل، نبي نكمل في هذه الجزئية، وأيضا الحلول لتفادي أضرارها اللي ممكن توصلنا فيها قرار اتخاذ الطلاق. فاصل، راجعين.
2: سعادة جارية.

0: حياكم الله من جديد، ولازلنا نتحدث معكم. وللتذكير لمن انضم إلينا في هذه الأثناء، كنا نتكلم عن الطلاق وأهمية هذا الموضوع وتأثيره على الأسرة نفسها اللي متكونة من أب وأم وأطفال، أو زوج وزوجة وبينهم أطفال، تأثير هذا الطلاق إلى أنه يمتد أيضا على التفكك الأسري والمجتمع وتأثيره على طرفي العائلة، سواء من عائلة الزوج أو عائلة الزوجة، وما إلى ذلك أيضا على مستوى منظومة المجتمع بأكمله، متى يكون حل، متى يكون لا غلط. أيضا بنتكلم، ذكرتي تغريد في جزئيتين مهمة، أنه طلاق العاطفة وطلاق العقل.
1: طلاق العاطفة قلنا اللي مبني على انفعال،
0: نعم،
1: تهاوشوا واختلفوا وأبي كذا أبي كذا، لا اختلاف وجهات، هذه غالبا طلاق العاطفة غالبا يحدث أول أيام الزواج أو أول سنوات الزواج. طلاق العقل غالبا أنه يكون بعد سنوات. أحيانا يستغربون ليش واحدة مثلا عمرها 40 أو واحد عمره 50
0: توك تعرفها الحين، أو مثلا الزوجة لما تصر على الطلاق وتطلب الطلاق يجون مثلا سواء أهلها أو من اللي حولها، توك الحين تستوعبين عقب هالعمر الحين تطلبين هالطلاق، ترى يقال هالشيء
1: صح، هذا كلام المجتمع. نعم. لكن كلام العقل يقول لك هذولا أخذوا قرار الطلاق، قرار كان بحكمة، أدوا اللي عليهم من من من واجبات تجاه الأطفال تجاه كذا، بعدين خلاص يعني إنه استحالت الحياة، اختلاف وجهات نظر، أحيانا إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله، يعني تغيرت العاطفة، ما عاد في، رغم إنه هنا نقول العشرة إذا ما في مشاكل تحوج لا كمل العشرة، ليش أنا أقدم على الطلاق؟ طلاق العاطفة هذا اللي دائما قلنا في أول مراحل، أول سنوات الزواج، شباب واختلاف وجهات نظر ومدري شيء. لكن متى يكون أنا لازم أطلق في بداية الزواج؟ ما في مجال إني لازم يكون
0: التوقيت مهم،
1: لأنه دائما إحنا نقول ليش يعني بداية الزواج دائما الاثنين يحاولون ياخذ وقت طويل لين يفهمون بعض، لكن أحيانا أقول لك لا تطلق.
0: أخطأت، صحيح، هذه ملاحظة مهمة يا تغريد. أحيانا كان من المفترض يكون، يعني أحيانا البعض يكون شايف وملاحظ وعارف العيب اللي هو ما هو قادر يكمل معه، بس وش يقول؟ يجي مططها شوي، مططها لين يجي الأبناء، أو يجي يعني
1: لا، حتى لو كانت
0: الضريبة أكبر، يعني
1: حتى لو كانت فيه أنا اكتشفت أني ما أقدر أعيش هذا مع هذا الإنسان، ليش أنا أنتظر لما أجيب أولاد؟ لكن خلينا نقول وش الحالات اللي إن شاء الله ما مر على زواجكم إلا أشهر أو سنة أو كذا لازم تأخذ خطوة الطلاق. شوفي، الزواج كاشف الأقنعة، كاشف الأسرار، مزيل الأقنعة. إحنا ممكن نمثل على العالم كله، بس لما في بيت الزوجية تسقط كل الأقنعة.
0: بالضبط.
1: فمتى ما اكتشفت الزوجة أو الزوج، يعني أحد الطرفين، أن الطرف الثاني مثلا يعاني من اضطرابات نفسية تشكل خطر على حياته، تشكل خطر مثلا على الأبناء اللي بنيجون، ما هو براضي يتعالج، ترى في بعض الاضطرابات النفسية لا تتعالج، فلازم هنا أنا ما أنتظر إذا كانت والله تهدد حياة الآخر، تهدد استقرار الآخر، أمن الآخر. إذا كان مثلا أحد الطرفين يعاني من إدمان،
0: نعم،
1: ولم يعالج أو نعم، ما عنده نعم، رغبة في العلاج، فهنا لا، هنا يكون الطلاق، اتخاذ قرار الطلاق هو الأصلح إذا كان ما في أمل من العلاج.
0: نعم.
1: شفتي كيف؟ فهنا يكون قرار الطلاق هو الأفضل.
0: طيب العقلاني،
1: شوفي العقلاني أحيانا
0: يعني شلون أقدر أفرق اليوم أنا مثلا، معليش، حنا عندنا نتكلم عن المجتمع السعودي، يعني قاعدة أمهاتنا دائما، والقاعدة اللي هي معروفة عندنا، والصبر زين في كل الأحوال لكن أحيانا يكون ممكن يكون مضر، القاعدة الأولى دائما الصبر، التنازل،
1: الصبر
0: تحمل جميل. التحمل الصبر، التضحيات،
1: الصبر جميل.
0: الأشياء ذي وين راحت؟
1: الصبر جميل،
0: شلون أقدر أستخدمها وشلون أقدر أقول لا؟
1: حلو، الصبر جميل، إعطاء الفرصة لزواج، لمنظومة الزواج إنها تستمر،
0: ممكن
1: وإني أحاول وإني ممكن في يوم من الأيام يصلح الحال، هذا شيء بالعكس إحنا لازم إننا نحث عليه. لكن أحيانا لا، التنازلات يعني أكبر غلط. أنا معاكي مع الصبر، الصبر لازم نصبر، لازم نحاول محاولة ورا الثانية ورا الثالثة، لأنه الشخصيات عشان أو قصدي الطباع عشان تغيرينها أو تتغير تحتاج إلى وقت. فأنا لازم أعطي الطرف الآخر الصبر اللي يستحقه، لأنه زوج أو زوجة شريك.
0: نعم.
1: طيب، ولازم أعطيه مجال من الفرص أو مخزون من الفرص يستحق الزواج هذا لكي ينجح، والطرف نعم. الآخر لكي ينجح. طيب، لكن أحياناً ينفذ مخزون
0: المحاولات كلها استخدمها،
1: اللي تقولين أنا مع الصبر لكني ماني مع التنازلات. لا تقدمين تنازلات
0: إذا كانت على حساب الكرامة ولا إيه؟
1: التنازلات من طرف واحد، أوكي تنازلت اليوم، عشت لي كم شهر ولا سنة نتيجة التنازل، أنا استقرت الأمور شوي، بعدين إذا ما تغير الطبع نفسه تعود عليك التنازلات. نعم. بضرر
0: واحتراق نفسي فيه. وممكن تصل إلى القلق والتوتر.
1: التنازلات مو من طرف، التنازلات متى تكون جيدة؟ لما تكون التنازلات من الطرفين.
0: ممتاز.
1: أنا أتنازل، هو يتنازل، فبالتالي إلى شفنا
0: تكافؤ، يصير
1: هكا الساعة لا تلين القلوب. نعم. تقترب وجهات النظر من بعضها، نردم هالفجوة اللي بين الاثنين.
0: نعم.
1: لأنه أنا أشوف هو يحاول، هو يشوف هي تحاول، عرفتي.
0: نعم.
1: كيف؟
0: فبالتالي يبنى الاحترام،
1: تحن القلوب.
0: نعم، وتحن القلوب.
1: إيه، لكن تنازل يجي من طرف على حساب الطرف الآخر لا، هذا
0: يعني تغريد. ألا ترين صراحة، وإحنا ما نبغى نجامل، وإحنا يعني قاعدتنا في لأنك لا، إذا تبي تناقش مشكلة لازم تناقشها بشكل حقيقي.
1: طبعًا.
0: واضح ومكشوف بدون مجاملات.
1: طبعًا.
0: فاليوم وإحنا نتكلم يجي يقفز في تفكيري اليوم، يوم أننا ندخل هالمشاكل وتوني بشوف عيوبه ونشوف عيوب، وحنا قد عرسنا وتزوجنا ودخلنا بيت عش الزوجي. نعم، في عيوب لا يمكن تكشف إلا في مثل ما قلتي في بيت الزوجية، لكن أنا ليش قبل ما تكون فيه مصارحة ومكاشفة؟ كأنك تقولين ترى العلة قبل الزواج، نشأت ما قبل الزواج. وين؟

0: المصارحة
1: وين
0: وين وش تصارحين وتكاشفين فيه؟ انا هذا الشخص انا قدامك طيب
1: قبل الزواج وين
0: ليش؟ وش تبين تقولين له؟ تقولين له انا والله ما اتفقت معاك في هذا الشيء؟ لا، هي طباع تكتشف شخصية عاشت مع شخصية ثانية، هذا من مختلفين عن بعض. ما أقدر أجي أصارحك أقولك ترى أنا فيني كذا وكذا، في أشياء عامة، عرفتي كيف؟ أوكي إنك ممكن يكون فيها المصارحة، لكن في أشياء اللي هي نمط الشخصية نفسها. هل أنا لما قعدت مع هذا الشخص في بيت واحد عشان نكون أسرة، أنت هيك الساعة في يكون في طباع ما تتقبلينها؟ ما أقدر أجي أقول لك والله وشلون تبين تكشفين له كل طباعك، يكشف لك كل طباعك. إحنا في أشياء
1: عاملة عيوبي، أبرز عيوبي، وهو أيضا يقول ترى شوفي، لأنه أكيد هو في جانب إيجابي وأكيد في جانب سلبي، مو معقول أنه بكون 100%
0: بس ما في شيء اسمه أنا بصارحك بعيوبي. وش عيوبك؟ ما تقدرين أنت
1: يمكن يقول أنا شخص تراني شخص نمطي أو شخص منظم
0: ما
1: أو شخص أنا ترى أحب كذا وما أحب
0: أشياء
1: كده.
0: عامة هذه أشياء عامة، هذه ممكن الواحد يقول، لكن في أشياء ما نقدر نقولها. أنت ما تعرفين الإنسان، إذا كانوا أصدقاء تقول لك ما يقول لك ما تعرف صديقك إلا لما تسافر معه، أو ما تعرف فلان إلا لما، ليش؟ لأنه مهما تعاملنا في الحياة الطبيعية، بس في أشياء ما تقدرين تصرحين عنها، ما تقدرين. مو طبيعي. لكن خلينا ندخل قبل ما
1: ياخذ الوقت
0: ياخذنا وقت الحلقة. طيب الآن تكلمنا عن الطلاق العاطفي والعقلاني، وتكلمنا عن متى نصبر، متى ما نكمل الزواج. بعد الطلاق في الطلاق الراقي وفي الطلاق المؤذي.
1: يا سلام،
0: إذا الله
1: وصلنا لهالقرار خلصنا الآن،
0: وصلنا إحنا القرار الطلاق.
1: نعم
0: طيب، وخلاص الله سبحانه وتعالى قال لك امساكم معروف أو تسريحهم بإحسان. طيب بغض النظر المرأة قالت أنا ما أبي هذا الرجل، أو الرجل قال أنا ما أبي هذه المرأة، أحيانا كثيرة الأذى يجيك بعد الطلاق. واحد كرامته ما سمحت، ليش تقول لنا ما بيك؟ ليش تقول لنا بتطلق؟ أو وش فيني أنا هو ما يبيني؟ يا أختي يا أخي ما تبيك، ما يبي ما
1: القلب،
0: أنت ما هو ما يبيك، خلاص ما عاد تقدر الحياة. ليش تقلبون حياة الطرف الآخر بعد الزواج إلى جحيم؟
1: نعم
0: ليش؟ ليش أنت يعني أنت تدور أي شيء تضر فيه هالإنسانة وتنسى المعروف اللي كان بينكم؟ ليش أنت تدورين أي شيء تضرين هذا الرجل وتنسين المعروف اللي كان بينكم؟
1: والأسوأ كشف الأسرار والابتزاز اللي قاعد يصير.
0: أحيانا
1: للأسف يكون بعدين عن طريق الأبناء.
0: الحمد لله رب العالمين اللي الله الآن وفقنا بفضل ولاة أمرنا أنه أصبحت فيه قوانين تنصف الأبناء، لكن ترى قبل سنوات مضت كانت وسيلة الرجل في الضغط على المرأة هي الأبناء،
1: والمرأة أيضا تكون
0: أحيانا وكذلك المرأة. طيب فالحمد لله أنه أصبح في قوانين تحمي من هذا الشيء. لكن نرجع نقول حدث الطلاق هنا يجب أنه برضه يكون فيه مراعاة أو تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. ليش أضرك وليش تضرني؟
1: متى يكون الطلاق حضاري؟
0: يكون الطلاق حضاري لما أنا أنفصل عن هذا الشخص. ما في داعي المحاكم، ما في داعي الأذى، حتى لو المحاكم الحين أصبح في تنظيم أكثر.
1: حتى ولو دخلتها والحوسة ليش؟
0: ما في داعي إني أنا أستخدم الأبناء وسيلة.
1: نعم.
0: ما في داعي إني أنا أتكلم عن فلان
1: بالسوء.
0: أو أتكلم عن فلانة بالسوء.
1: خلاص استروا على بعض.
0: نستر على بعض. أمتن للوقت اللي عشته معاك، تمتن للوقت اللي عشته معاك
1: واشكره
0: وأشكر، لكن مو أدور
1: العيوب
0: وش العيوب وش وأقعد إما أني يعني تصل إلى درجة من الإسفاف.
1: نعم.
0: وننسى أنه الله سبحانه وتعالى قال لك هذا أكبر رباط يربط بين البشر، الزواج.
1: نعم، كانت بينكم عشرة، بيننا عشرة. بين
0: وإني لازم أحترم هذا الشخص. أنا أحاول قد ما أقدر أني أقلب حياته.

0: الرحيم. ليش؟ ليش؟
1: نعم. نعم. وكانت يعني تدرين أنا الآن في دقيقتين جاء في بالي، طيب قبل لا ينتهي الوقت أبي أنوه، عندنا جزئية مهمة بما أن احنا نتكلم عن طرف ثالث مهم. إذا تكلمنا عن الطلاق نتكلم عن زوج وزوجة، بس في طرف ثالث
0: أبناء.
1: هم الأبناء. لذلك مستمعين الكرام، جزئية الأبناء ما بعد الطلاق كيف احنا نحميهم، ومتى يكون مؤذي، ومتى يعني كيف نحمي الأطفال ما بعد الطلاق، راح تكون في حلقتنا القادمة من أسبوعنا القادم بإذن الله. نتكلم فيها عن جزئية الطرف الثالث الأبناء. تدرين في دقيقة أو على عجالة، وإذا ما أسعفنا الوقت نبي نجزء، وش أسوأ، الطلاق العاطفي ولا الطلاق الحقيقي؟
0: كلاهما،
1: لأن أحيانا يكون استمرار للزواج لكن يكون في طلاق عاطفي داخل البيت.
0: كلهم بس شوفي، الطلاق الحقيقي
1: أهون من الطلاق العاطفي.
0: يعطيه لأنه هذاك أنت عايشة في سجن. هذا أنت خلاص عشتي حياتك. فالطلاق العاطفي أو اللي داخل الأسرة
1: في أذى متكرر يوميا وتشوفين العيوب قدامك. إذن شكرا لك تخليد كالعادة، الحديث معك لا يمل.
0: الله يسعدك.
1: مخزون يعني معرفي واجتماعي، وفعلا أنت مؤثرة اجتماعية
0: أكيد، هذا بعض ما عندك، قطرة من بعض اللي عندك
1: عزيزتي. شكرا لك الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحياتي أنا معكم محدثتكم مريم القحطاني، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. ألقاكم. سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء.

تظل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان، وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وحياكم الله في إطلالة أسبوعية بكم ومعكم في الإذاعة تقرأ. في هذه المرة سيكون حديثنا حول دراسة بعنوان الإعاقة في المملكة العربية السعودية، أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني. قام بهذه الدراسة كل من الأستاذ الدكتور رشود الخريف، ويساعده في ذلك الدكتور محمد بن سيف القحطاني. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي، ضيفا دائما في برنامجنا،
2: حياكم الله.
1: نتكلم في البداية عن فكرة هذه الدراسة والهدف منها.
2: من أهداف هذه الدراسة هو تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها. من أهداف هذه الدراسة هو تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها في المملكة العربية السعودية، وإظهار تباينها المكاني، وكذلك التعرف على بعض الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمعاقين حسب المنطقة الإدارية. وكذلك هذه الدراسة يعني اهتمت بتفعيل دور المعاقين بشكل أكبر داخل مجتمعاتهم بشتى النواحي الحياتية المختلفة، سواء كانت الاقتصادية أو التعليمية أو الاجتماعية. وتحاول عدد من المجتمعات القيام بإجراءات تجاه المعاقين، كدمج ذوي الإعاقة في مراحل التعليم العام، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل، وتفعيل دورهم في المجتمع. وهذا ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في الدولة وعلى المعاقين وأسرهم. وفي حين أن عدم الاهتمام بالمعاقين يمكن أن يحول هذه الفئة إلى عبء اقتصادي واجتماعي كبير يمس بكرامتهم. وعلى الرغم من أهمية الإعاقة، فقد كانت بيانات الإعاقة في المملكة العربية السعودية شحيحة، يعني إذا اقتصرت في الغالب على عينات صغيرة في مناطق محدودة في المدن، وهي لا تمثل المجتمع السعودي تمثيلا صادقا. وكثير منها ركز على المجال التربوي أو المجال الطبي، ونتج من هذا الوضع ندرة الدراسات التي تناولت معدلات الإعاقة على المستوى الوطني أو التوزيع المكاني للمعاقين في المملكة وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية، مما أثر ذلك على البرامج والاستراتيجيات المناسبة لتقديم خدمات أفضل لهذا النوع. من أهداف هذه الدراسة يعني تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها في المملكة العربية السعودية، إبراز التباين المكاني لمعدلات الإعاقة في المناطق الإدارية، وكذلك التعرف على بعض الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمعاقين بحسب المنطقة الإدارية. وتكمن أهميتها كما أسلفنا في قلة الدراسات التي تناولت الإعاقة ومعدلاتها على المستوى الوطني، وهي الدراسة الأولى التي اهتمت بالإعاقة على مستوى المحافظات والمناطق الإدارية باستخدام بيانات شاملة. وتزداد أهمية هذه الدراسة يعني إذا علمنا بالتناقص الكبير في إحصاءات الإعاقة، لعدم شمولية العينات المستخدمة في معظم الدراسات السابقة، واختلاف طرق قياس الإعاقة. ولذلك من الناحية النظرية يعني تسهم هذه الدراسة في فهم الإعاقة في المملكة، وتثير تساؤلات بحثية جديدة، وتشجع دراسات عميقة، وتحفز على تطوير طرق قياس الإعاقة وتحسين مستوى دقة البيانات. ومن الناحية التطبيقية يعني من المؤمل أن تسهم بعض نتائج هذه الدراسة في دعم القرارات ذات العلاقة بالإعاقة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص

0: تخص هذه الفئة العزيزة.
1: ماذا عن حجم الإعاقة في المملكة؟ هل هي في ازدياد؟ والأنواع، هل فيه انحسار في بعض الأنواع مثلا من خلال نظرة الباحثين؟
0: إذا أتينا إلى معدلات الإعاقة في المملكة، بدءا كما ذكر الباحثان بأن معدل الإعاقة للسعوديين بلغ 9 لكل 1000 من السكان، ويرتفع قليلا للذكور إلى 11، بينما ينخفض لدى الإناث إلى 7، ويعزى ذلك إلى ملابسات الإدلاء ببيانات الإعاقة، بالإضافة إلى أن الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث. فالنظام في المملكة لم يسمح بقيادة المرأة إلا منذ سنوات قليلة، فمن المتوقع أن يتعرض الذكور للحوادث المرورية والإعاقات الناتجة بمعدلات أعلى منها عند الإناث، وهذا الذي ساهم في ارتفاع معدل الإعاقة. وبالمقارنة مع الدول المجاورة، يعني ينخفض معدل الإعاقة في المملكة العربية السعودية مقارنة بالأردن. يعني مثلا في الأردن بلغ ضعف عدد الإعاقات الموجودة في المملكة، وانخفض عدد الإعاقات الموجودة بالمملكة إلى البحرين إلى النصف تقريبا، مما يدل يعني على تشابه الظروف المعيشية وكذلك تصنيف الإعاقة وأساليب جمع البيانات في المجتمعات الخليجية، خاصة أن دول الخليج تسعى إلى توحيد تعدادات السكان من حيث المحتوى. ولكن عندما نأتي إلى على مستوى العالم، فنجد معدل الإعاقة مرتفع مقارنة بالمعدل في المملكة، وهذا يعود إلى اختلاف تصنيف الإعاقة من مكان إلى آخر ومن منظمة إلى أخرى. فقد أشارت منظمة الصحة العالمية عام 2011 إلى أن الإعاقة تختلف تعريفاتها بين حقول العلم المختلفة، وكذلك من زمان إلى زمان آخر، وبذلك تعد مفهوما متغيرا متطورا. وتبعا لذلك يتأثر معدل الإعاقة بناء على المفهوم المعمول به بالدولة، إما ارتفاعا وإما انخفاض.
1: ماذا عن التباين المكاني في الإعاقة في المملكة؟ يعني أمر قد يدعو للاستغراب قليلا، لأنه يعني البلد واحد، فلماذا مثلا تكثر إعاقة في منطقة على حساب منطقة أخرى؟
0: ذكر الباحثان يعني هناك تباينا مكانيا محدودا بين المناطق الإدارية، فقد سجلت جازان أعلى المعدلات بنحو 11%، ومن ثم تلتها 3 مناطق بنحو 10%، وهي عسير وحائل والباحة، ومن ثم سجلت 7 مناطق إدارية معدلات ممثلة للمعدل الوطني البالغ 9%، وهذه 7 مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ونجران والجوف، في حين سجلت منطقتان أدنى معدل للإعاقة بنحو 80%، وهي تبوك والحدود الشمالية. ويعزى ارتفاع معدل الإعاقة في مناطق كجازان والباحة وعسير إلى ارتفاع كبار السن 65 سنة فأعلى، فتعود هذه الفئة إلى هذه المناطق بعد التقاعد، وهي الفئة التي تحمل أعلى معدل للإعاقة بين الفئات العمرية الأخرى. يعني بلغت نسبة كبار السن المعاقين في جازان 20%، وبلغت في الباحة 21%، وفي عسير 15%، علما بأن نسبة كبار السن من إجمالي المعاقين في المملكة لا تتجاوز 10%، ومن إجمالي السكان 3%. هذا باختصار معدل الإعاقة في المناطق الإدارية بالمملكة.
1: نواصل وإياكم حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

نحييكم مستمعينا مرة أخرى، ولازال حديثنا في دراسة الإعاقة في المملكة العربية السعودية، أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني، للأستاذ الدكتور رشود الخريف وبمعاونة الدكتور محمد بن سيف القحطاني. تحدثنا أستاذ طارق عن معدلات الإعاقة وحجمها، ماذا عن

0: أنواع الإعاقة في المملكة؟
1: أنواع الإعاقة تصنف إلى 7 أنواع رئيسة. يأتي التخلف العقلي في مقدمة أنواع الإعاقة، فبلغت نسبة المصابين بالتخلف العقلي 21%، مع تفاوت بسيط بين الذكور والإناث، أي في الذكور 21% والإناث 20%. ولأن الإعاقة تأتي نتيجة أسباب متعددة، أو التخلف يأتي نتيجة أسباب متعددة وراثية وبيئية، وغالبا ما يأتي لأسباب وراثية، من أهمها زواج الأقارب، ولأنه يكثر في المجتمع السعودي، فيكون ارتفاع نسبة التخلف العقلي في المملكة نتيجة لذلك. وتأتي في المرتبة الثانية من أنواع الإعاقات الشلل بنسبة تصل إلى 21%، مع بعض الاختلافات البسيطة بين الذكور والإناث، ففي الذكور يرتفع إلى 21% وينخفض إلى 20% للإناث، وهذا الفارق البسيط يعود إلى الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث. وفي المرتبة الثانية تأتي إعاقة البصر أي الكفيف بنسبة تصل إلى 16%، مع تفاوت كبير بين الذكور والإناث، فقد بلغت بين الذكور نحو 14% وارتفعت إلى 18% في الإناث. وفي المرتبة الرابعة من حيث الأهمية النسبية تأتي إعاقة السمع الصم والبكم بنسبة 14%، مع فارق بسيط بين الذكور 13% إلى الذكور و 15% إلى الإناث. يعني ومن اللافت للنظر هو ارتفاع نسبة الإناث الكفيفات والصم والبكم، على العكس من أنواع الإعاقة المذكورة آنفا التي شهدت ارتفاعا في نسب الذكور مقارنة بالإناث. ويقول الباحثان بأن عدم الاهتمام بالمولود الأنثى بعد الولادة قد يجعلها عرضة للإصابة ببعض الإعاقات مثل العمى والصمم ونحوها. أما المرتبة الرابعة فتحتلها فئة الإعاقة السمعية أصم مطرش بنسبة إجمالية تبلغ 4%، وترتفع قليلا لدى الإناث مقارنة بالذكور. في المرتبة الخامسة تأتي الإعاقة الناجمة عن فقد عضو من أعضاء الجسم بنحو 3.7%، ويلاحظ ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث بشكل ملحوظ، يعني بلغت لدى الذكور نحو 5% بينما بلغت لدى الإناث 3%، وهذا الفارق يعود إلى زيادة الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث، وكذلك الحوادث الصناعية وغيرها. بقية الإعاقات التي يصعب تصنيفها ضمن الأنواع المذكورة آنفا فتمثل 21%، ولا يوجد هناك تفاوت يذكر ما بين الذكور والإناث فيها، مع ملاحظة أن نسبة المعاقين الذين يدخلون ضمن هذه المجموعة تتجاوز 5 المعاقين على مستوى المملكة، وهذا يثير تساؤلات حول دقة تصنيف الإعاقة.
0: هذه الإعاقات بهذا التنوع ويعني هذا التصنيف الذي هو عالمي ومحلي يحتاج إلى شيء من الخصائص في الخدمة في مناظرة هذه الإعاقات، ويعني فهم الخصائص المناسبة لكل حالة.
1: مثلا هو ذكر من الخصائص للمعاقين هو التركيب العمري السكاني بين المعاقين، وتحدث في ذلك قائلا بأن يجب أن يكون هناك مقارنة بين الذكور والإناث في هذا الأمر، ووجدنا في بعض الإعاقات كيف يزداد فيها الذكور على الإناث، وإعاقات أخرى كيف تزداد الإناث على الذكور، لبحث أسبابها ومسبباتها ودوافعها. وهذا النوع من التركيب السكاني له أهمية كبيرة، لأنه يؤثر في بعض الخصائص السكانية، وكذلك يؤثر نوع الإنسان ذكر أو أنثى بشكل مباشر على متطلباته وسلوكياته. ويعني إذا أتينا مثلا إلى نوع من النسب مرتفع في جميع مناطق المملكة دون استثناء، ونأتي إلى نوع آخر نجد أنه متباين من منطقة إلى أخرى، فكانت أعلى نسبة للمعاقين مثلا في نوع من الإعاقة في منطقة القصيم بنسبة 161 حالة، ويقول بأن نسبة هذا النوع لدى السعوديين في القصيم

0: لم يكن أعلى المناطق، بل جاءت منطقة الحدود الشمالية وبلغ في هذا النوع إلى 154، في حين بلغ هذا النوع أدنى ما يكون في الجوف ونجران. فهذه تدعو يعني إلى التساؤل. ومن الخصائص أيضا هي الحالة الزواجية للمعاقين السعوديين 15 فأكثر. وصنف الحالة الزواجية في الغالب إلى 4 حالات: لم يتزوج أبدا، ومتزوج أو متزوجة، أو مطلق ومطلقة، وأرمل وأرملة. ويقول يظهر من بيانات المعاقين الموضحة في هذه الدراسة أن الذين لم يسبق لهم الزواج يمثلون الأغلبية من المعاقين بنحو 56%، وهذا أعلى بكثير مما هو سائد في المجتمع، ولا يوجد حتى تفاوت بين الذكور والإناث في ذلك. ويقول أن العوامل المتشابهة في التي تحول عدم الزواج بين المعاقين، وخصوصا أن بعض الحالات الإعاقة الشديدة لا تسمح بالزواج كأولئك الذين يعانون من التخلف العقلي والشلل. وكذلك من الخصائص للمعاقين التي تطرق إلى الباحث هو التركيب العمري للمعاقين السعوديين. ويقول بالإضافة إلى جانب ارتفاع معدلات الإعاقة بين الذكور بوجه عام، يلاحظ تفاوت في الفئات العمرية، فتأخذ معدلات الإعاقة اتجاها تدريجيا نحو الارتفاع من بداية الفئات العمرية حتى تصل إلى الذروة في الأعمار المتقدمة، خاصة الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما. يقول بلغ المعدل فيها 6% في الأعمار أقل من 80 سنة، بينما فوق 80 بلغت 8%. فهذا باختصار خصائص المعاقين التي تطرق إليها الباحثان.
1: نختم بالحديث عن النتائج والتوصيات من هذا البحث.
0: يعني ذكر نتائج كثيرة وتوصيات كثيرة، لعل أبرزها يقول بلغ معدل الإعاقة لدى السعوديين في المملكة إلى 12% بين الذكور، وينخفض إلى 7% بين الإناث. ويقول بالرغم من التفاوت الملحوظ في معدلات الإعاقة بين المملكة ودول الخليج وكذلك دول العالم الأخرى، فإن معدلات الإعاقة في المملكة تعد منخفضة جدا مقارنة بالدول الأخرى. ويقول ربما يعود ذلك جزئيا إلى الاختلاف في تصنيف الإعاقة. ويقول أيضا كما ذكرنا بأن ارتفاع نسبة الإعاقة عند الإناث في فقد البصر وفقد السمع بنسبة أعلى من الذكور، ووصلت الدراسة إلى نسبة الإعاقة عند الصم بين المعاقين السعوديين في المملكة 4%. ويقول أن يتركز 82% من المعاقين السعوديين في المملكة في 6 مناطق، هي الرياض ومكة المكرمة والشرقية وعسير وجازان والمدينة المنورة، في حين يتوزع 18% على 7 مناطق إدارية: القصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية ونجران والباحة والجوف. ويقول أن أكثر من نصف المعاقين السعوديين لم يسبق لهم الزواج أبدا. وأيضا أتت الدراسة ويعد مجتمع المعاقين السعوديين في المملكة مجتمعا فتيا، إذ يمثل صغار السن أقل من 15 عاما أكثر من ربع المعاقين في المملكة، وذلك انعكاس لطبيعة التركيب العمري للمجتمع السعودي. وخلصت هذه الدراسة إلى توصيات، منها لابد من توحيد معايير تصنيف الإعاقة وإجراءات جمع البيانات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بما يتوافق مع توصيات المؤسسات العالمية العامة في مجال الإعاقة مثل منظمة الصحة العالمية. وكذلك لابد من السعي الجاد لتحسين دقة بيانات الإعاقة والكشف عن سبب الاختلاف الكبير بين مصادر البيانات السكانية في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد بيانات التعداد السكاني عام 2010 والمسح الديموغرافي عام 2016. وذكر بضرورة التوعية بعمل فحوصات قبل الزواج للحد من إعاقات التخلف العقلي التي تأتي في مقدمة أنواع الإعاقة، وكذلك محاولة الحد من الحوادث المرورية قدر الإمكان لأنها تسهم في ارتفاع معدلات الإعاقة. وذكر لابد من إجراء مزيد من الدراسات التي تركز على شدة الإعاقة ومدى توظيف المعاقين وإشراكهم بفعالية في الأنشطة المختلفة.
1: الحقيقة نموذج التعامل مع الإعاقة في المملكة نموذج مثالي، من جهات حكومية، من هيئات، من جمعيات، ولكن يعني كل هذه الخدمات

0: أو التسهيلات أو الإجراءات، يجب أن يقابلها وعي مجتمعي في الاستفادة المثلى من هذه الخدمات، التسهيلات الموضوعة، حتى البنية التحتية الموضوعة، البلديات تضعها، لكن هل المجتمع يتعامل معها؟ وهذا ما يحتاج أن نركز عليه دائما في حضور الوعي المجتمعي في وسائل الإعلام. شكرا لمتابعتكم مستمعينا، ولضيفي الكريم ومسجل هذه الحلقة الزميل محمد العبود، وقد كان حديثنا في دراسة بعنوان الإعاقة في المملكة العربية السعودية أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني، للأستاذ الدكتور رشود الخريف وبمساعدة الدكتور محمد بن سيف القحطاني. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة

0: بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فرصة.
2: في كل مرة تمر بشخص مختلف، شكله، صوته، أفكاره أو حتى أسلوب حياته، يصير عندك شعور غريب، إما تنجذب له أو تنفر منه. لكن السؤال الحقيقي، هل الغرابة شيء نرفضه ولا شيء خلق علشان يغيرنا؟ اليوم بنتكلم عن الاختلاف بشكل صحيح. خلوني نقول لكم لماذا نبدو أحياناً مختلفين، أو لماذا الغريب أحياناً يكون ملفت، ليش المختلف غالباً يكون مميز، وليش رغم هذا الناس تحاربه. خلونا أول شيء نبدأ من العلم. في علم النفس الإدراكي في مفهوم اسمه الانتباه الانتقائي، يعني دماغك ببساطة يبي يتجاهل المألوف ويركز على المختلف. ليش؟ لأن قديماً في بيئة الإنسان البدائية، الشيء المختلف ممكن يكون خطر أو ممكن يكون فرصة، يعني صوت غريب ممكن يكون احتمال مفترس، وشكل مختلف ممكن يكون احتمال لشيء جديد. في دراسة مشهورة تقول إن الناس تتذكر الشخص المختلف في المجموعة أكثر من أي شخص آخر. يعني لو في 10 أشخاص لابسين نفس الشيء وشخص واحد مختلف بينهم، راح يكون هو اللي عالق في ذاكرتك. في الخلاصة إنه الاختلاف أحياناً يولد انتباه فوري. طيب إذا المختلف ملفت، ليش أحياناً يرفض؟ هنا ندخل دائماً في صراع داخلي عند الإنسان. حب الفضول اللي ينجذب لشيء جديد يبغى يفهمه، يبي يكتشفه، والخوف من المجهول، أي شيء ما نفهمه بسرعة يخوفنا، وهذا دائماً يخلق عندنا تناقض، أنا مهتم فيه بس مو مرتاح له. في دراسة اجتماعية تقول إن الناس تميل إلى رفض الأشخاص المختلفين في البداية، لكن مع الوقت والتعرف يتحول هذا الرفض إلى تقبل أو حتى إعجاب. فالغرابة تحتاج وقت عشان تفهم، لكن أول ما تفهم راح تتحول لميزة. في دراسة أيضاً عن الإبداع وعلاقته بالاختلاف تقول إن الأشخاص اللي يشعرون إنهم خارج المجموعة يكون عندهم قدرة أعلى على التفكير الإبداعي. ليش؟ لأنهم ما يحاولون يرضون الجميع، ما يتقيدون بالمعايير، وعندهم حرية داخلية أكبر. الاختلاف ما هو مجرد شكل، ممكن يكون طريقة تفكير تقودك إلى الإبداع. طيب إذا الاختلاف مهم، ليش المجتمع يحاول إنه يقلصه؟ لأن المجتمع بطبيعته يحب الاستقرار، يحب التوقع، ويحب يكون واضح أو يشاهد الوضوح. أي شيء خارج هذا الإطار يعتبر تهديد لهذا المجتمع. مثال بسيط، مثلاً أي فكرة جديدة في البداية عادة ما تقابل باستغراب أو رفض أو حتى سخرية، لكن مع الوقت تتقبل، بعدين تصير عادية، ثم تصبح هي المعيار. فكل شيء طبيعي اليوم كان غريب بالأمس. في دراسة نفسية تقول إن الإنسان يفضل الانتماء حتى لو على حساب نفسه، يعني يفضل يكون نسخة مكررة على أنه يكون مختلف ومرفوض. لكن المفارقة نفسها إنه الناس تحب وتشيد بالمميزين، فلو أنت شخص مختلف، السؤال مو هل تتغير، السؤال هو كيف تستخدم هذا الاختلاف. وش المختلف فيك؟ طريقة تفكيرك، أسلوبك، اهتمامك، وين تحتاج أنك تطوره؟ أي اختلاف بدون تطوير يظل مجرد غرابة، لكن مع التطوير يتحول إلى ميزة. في النهاية الغريب مو بالضرورة شيء ناقص، والمختلف مو بالضرورة يكون شيء يحتاج إلى تصحيح. أحياناً هو الشيء الوحيد الحقيقي في عالم مليان نسخ متشابهة. يمكن المشكلة ما هي فيك، يمكن المشكلة أن العالم متعود على النسخ المتشابهة.

0: تكررة. والسؤال اللي أتركه لك، لو أزلنا خوفك من نظرة الناس، هل بتظل نفس الشخص ولا بتصير نسختك الحقيقية؟
1: فرصة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
0: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
7: العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، من أكياس التسوق إلى عبوات المياه. لكن هل فكرنا يوماً وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما نرميه؟ البلاستيك ما يتحلل بسرعة، بل يبقى في البيئة مئات السنين، مسبب أضرار كبيرة للحيوانات والتربة وحتى البشر. تخيل معي أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنوياً حول العالم، و9% فقط يتم إعادة تدويرها، والباقي ينتهي في المحيطات، الصحاري والمدافن، ملوثاً كوكب الأرض. الدراسات تشير إلى أن هناك حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات كل عام، وهذه النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية، السلاحف مثلاً تخلط بين أكياس البلاستيك وقناديل البحر وتبتلعها، مما يسبب اختناقها وموتها. لكن التأثير ما يوقف هنا، البلاستيك يتحلل إلى جزيئات صغيرة تسمى الميكروبلاستيك اللي تدخل في السلسلة الغذائية. هذا يعني أننا كبشر ممكن نأكل ونشرب بلاستيك دون ما ننتبه. تخيل الضرر على صحتنا من السموم اللي تنتقل بسبب هذا التلوث. لكن هل في حلول؟ أكيد في حلول. البداية تبدأ منا، الحد من استخدام البلاستيك ما يحتاج تغييرات ضخمة في حياتنا، بالخطوات بسيطة لكن مؤثرة. أولاً، استبدل الأكياس البلاستيكية بأكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام. تخيل لو كل شخص قلل استخدام الأكياس البلاستيكية، كم طن من النفايات بنوفر على بيئتنا؟ ثانياً، استخدم زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء العبوات البلاستيكية. بهذه الخطوة البسيطة راح تقل كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: معاكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: ورب العرش العظيم لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله، إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. منعه سلام وعطاؤه سلام، لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه، بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. كنوز الحرمين.
6: منذ أن تفجر بئر زمزم بجوار بيت الله الحرام قبل آلاف السنين، بقي هذا الماء المبارك شاهدا على واحدة من أعظم قصص الرحمة الإلهية في التاريخ. ولم يكن زمزم يوما مجرد مصدر للماء، بل أصبح رمزا للعطاء، وارتبط في وجدان المسلمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ولهذا أولت السعودية عناية استثنائية بهذا الماء المبارك، وجعلت من خدمته مشروعا متكاملا يجمع بين المحافظة على قدسيته والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، ليصل إلى ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار بأعلى درجات الجودة والسلامة. وتبدأ الرحلة من بئر زمزم الواقعة داخل المسجد الحرام، حيث تسحب المياه بطريقة مدروسة تحافظ على البئر ومخزونها الطبيعي، ثم تنقل مباشرة إلى منظومة التخزين والتنقية. وهنا تبدأ واحدة من أدق مراحل الخدمة، إذ تخزن المياه في خزانات ضخمة قبل انتقالها إلى محطات التنقية التي تعمل بأحدث التقنيات مع المحافظة على الخصائص الطبيعية لماء زمزم دون أي تغيير في مكوناته الأساسية. ولا تعتمد عملية التنقية على أسلوب واحد، بل تمر المياه عبر منظومة متكاملة من الفلاتر الدقيقة، ثم تخضع لعمليات تعقيم متقدمة قبل أن تنقل إلى خزاني كدي اللذان يبلغ سعتهما 10,000 متر مكعب. ومنها تنطلق إلى المسجد الحرام وإلى مصنع تعبئة عبوات زمزم وإلى سبيل الملك عبد العزيز الذي يغذي المسجد النبوي بالمياه المباركة. وتبدأ رحلة التوزيع داخل المسجد الحرام، وهي رحلة لا تقل أهمية عن المراحل السابقة، فالمسجد الحرام يستقبل يوميا مئات الآلاف من المصلين، وقد يصل العدد في المواسم إلى ملايين الأشخاص، وهو ما يتطلب توفير المياه بصورة مستمرة ومنظمة. ولهذا جهزت الهيئة أكثر من 30,000 حافظة لمياه زمزم موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، وتعبأ هذه الحافظات 5 مرات يوميا لضمان استمرار توفر الماء البارد للمصلين في كل الأوقات. كما تنتشر مياه الحقائب المتنقلة والعربات الذكية التي تستخدم لتوزيع عبوات زمزم في المواقع التي تشهد كثافة عالية، ويتولى هذه المهمة أكثر من 1,000 عامل يعملون على مدار الساعة. ولم يقتصر التطوير على توفير المياه داخل الحرمين، بل شمل أيضا تسهيل حصول الحجاج والمعتمرين على

0: الملكي، فمن خلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم أصبحت عملية التعبئة تتم بصورة آلية بالكامل داخل مصنع حديث يستخدم تقنيات متقدمة في التعبئة والتغليف، بما يضمن المحافظة على جودة المياه وسلامتها حتى تصل إلى المستفيد. وقد أسهم المشروع منذ تدشينه في إحداث نقلة نوعية في خدمة زمزم من خلال تنظيم عمليات التعبئة والتوزيع والقضاء على مظاهر الازدحام التي كانت تصاحب الحصول على الماء في الماضي. كما تعتمد منظومة التشغيل على أنظمة إلكترونية متقدمة لمراقبة مستويات المياه داخل الخزانات وشبكات الضخ باستخدام تقنيات التحكم الآلي، بما يضمن استمرار الإمداد دون انقطاع حتى في أوقات الذروة التي تشهدها مواسم الحج والعمرة. وتتابع فرق التشغيل في هذه الأنظمة لحظة بلحظة لضمان وصول ماء زمزم إلى كل نقطة توزيع بالكميات المناسبة، مع المحافظة على جودة المياه في جميع مراحل انتقالها. إن العناية بمياه زمزم ليست مجرد إدارة لمورد مائي، بل هي مسؤولية دينية وإنسانية وحضارية، وتجمع بين احترام قدسية هذا الماء المبارك والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية وتسخير أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن دون أن يفقد زمزم مكانته الروحية التي ظل يحتفظ بها عبر القرون. وهكذا تواصل السعودية كتابة فصل جديد من فصول خدمة الحرمين الشريفين، حيث تتحول قطرة الماء إلى منظومة متكاملة من العمل والإتقان، تبدأ من بئر زمزم وتمر بمحطات الفحص والتخزين والتوزيع لتنتهي في يد حاج أو معتمر أو زائر يشرب منها مطمئناً، وهو يعلم أن خلف هذا الكوب آلاف الساعات من العمل ومئات المختصين وتقنيات حديثة كلها اجتمعت لخدمة أعظم ماء على وجه الأرض وتجسيداً لرسالة السعودية في خدمة بيت الله الحرام وضيوفه.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
3: الله الله الله،
2: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير. أنت في الصدارة.
4: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدأ، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

قوة التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

في عملنا وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عز النهار. عز النهار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير، يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي المباشر عبر أثير إذاعة الرياض، برنامج عز النهار. بداية أسبوع جديدة، الأسبوع الأخير قبل الدراسة وقبل نهاية الإجازة، الأسبوع الأخير اللي يصير فيه تحليل كامل للإجازة. المفروض أن الطلاب والطالبات يقدرون يأخذون حقهم من هذه الإجازة في هذا الأسبوع، وبنفس الوقت يحاولون أنهم يعني يعدلون نومهم، أمور كثيرة تتعلق في هذا الموضوع. نمسي عليكم بالخير ونقولكم يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم، راح نكون معاكم على مدى ساعتين من الآن حتى الثالثة مساء، معكم من التنفيذ على الهواء والإخراج وعد الدوسري، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان، وتساعدنا برضو بالموضوعات والمعلومات استاذتنا حصة مغيريث الله يعطيها الصحة والعافية. طبعا مثل ما تعودت في هذا البرنامج، نفتح لكم المجال والفضاء الواسع انكم تسولفون معانا وتعطونا يعني مشاويركم واخر علومكم واخر اخباركم والاشياء هذه اللي قاعدة تصير حولكم حواليكم. قبل ما نروح لسؤال البرنامج اللي راح يتركز على بعد شوي تعرفون، فبالتالي أنا أدعوكم للمشاركة معي 011-453-011-403-333 أو في طريقة سهلة جدا أنك تتصل علينا، يصير معاك تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، وهذا موجود على متجر الأندرويد والأب ستور، وإذا حملتها في أيقونة زي الاتصال تتصل مباشرة على الإذاعة. حياك الله ويا هلا ويا سهلا ويا مرحبا فيكم.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترى مونسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار

يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد مستمعي الكرام. نحييكم طبعا ونرحب فيكم عبر أثير إذاعة الرياض في عز النهار. الناس اللي ضاربين مشاوير الحين، ولا طالعين من الدوام، ولا رايحين للدوام طبعا على حسب الشفتات، واللي طالع عنده مشاوير، واللي طالع يتغدى هو وربعه ولا هو هلا، نقول حياك الله معنا في إذاعة الرياض. شاركونا مشاويركم

0: 0333-333-333 أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. طبعاً في الفترة هذه الجميع يتكلم عن الطقس والكنة وما أدري ويش والله إني نسيت الأسماء والكليبين وما أدري إيش الأسماء هذه حقت النجوم وحقت الدخول الفترات الزمنية، إلا أنه يعني الحديث الحقيقي يتكلم عن أنه ثلثي الصيف نوعا ما مضى وما بقى إلا الثلث. صحيح أن ذروة الحرارة في هذه الفترة في أغسطس، لكن ما بعدها إن شاء الله تعالى لن يكون أكثر حرارة، بيكون أقل نوعا ما، وحبة حبة كذا إن شاء الله تجي النسانيس الهواء والبراد والأمور هذه. يعني خلوا عنكم الفلسفة الكثيرة واسمعوا الناس يعني المتخصصين في مجال الطقس، وخاصة يعني الجهات المختصة، يعني تتكلم عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، هذولا يعني يصدرون لك يوميا. شوف الآن وأنا قاعد أتكلم معاكم قاعد أدور لي موضوع وطلع لي موضوع ثاني قدامي، الأرصاد ينبه من رياح نشطة على مكة وحائل وأمطار غزيرة وما إلى ذلك. فهذا دليل أنهم نشطين جدا في كل الوسائل. جنبه خبر يقول لك نجم سهيل يطل فلكيا أواخر أغسطس ورؤيته بالعين المجردة في سماء منطقة الحدود الشمالية ابتداء من 26 أغسطس، ويقولون إذا جاء سهيل تلمس التمر بالليل يعني يصير براد ونسانيس الهواء. طيب بروح معكم أيضا برضو الخبر يتكلم يا طويلين العمار عن التوازن العقاري اللي أمر فيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. هو يبدأ التقديم اليوم، الناس اللي ما عندهم سكن ولا عندهم أرض ولا عندهم، طبعا ما أتكلم عن سكن أجار، لا أتكلم عن سكن ملك ما سبق لهم امتلاك أي يعني أي عقار، سواء كان بيت شقة أرض غيرها، هذول يا طويلين الأعمار والبقوا السلامة يستطيعون أنهم يقدمون على برنامج التوازن العقاري، وهو الحصول على أراضي لا يعني تتعدى سعر المتر 1500 ريال في أماكن مميزة في الرياض. هذه طبعا تعتبر الفترة الثانية اللي يطلق فيها هذا البرنامج بعد الفترة الأولى اللي كانت في منتصف 2025 وامتدت إلى نهاية 2025 بالتوزيعات اللي ذكرناها في أماكن حتى كانت مميزة جدا، وكانت أسعارها بالأساس من 4000 إلى 5000 ريال بالمتر في بعض الأحياء، إلا أنهم يقدرون يحصلون عليها ب 1500 ريال. أروح معاكم برضو ل يعني الحديث عن القبول في الجامعات. طبعا كثير من الطلاب والطالبات اللي بيدخلون الجامعات قاعدين يبحثون عن قبول وما إلى ذلك، واللي حصل قبول فهذا يعني شيء جيد، وال يعني الدرجات اللي حصل عليها في المرحلة الثانوية وأيضا درجات التحصيلي ودرجات اختبار القدرات لها دور في المفاضلة. وأسأل الله جل وعلا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح والسداد يا رب العالمين. خلنا نأخذ أول متصلين معي عبد العزيز. هلا،
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: سلام ورحمة الله وبركاته. هلا عبد العزيز،
1: الله يوفقك.
0: هلا بك،
1: يبشرك بما يسرك
0: آمين.
1: يوم ما تطلع من الاستديو إن شاء الله.
0: اللهم آمين، يبشرني ما يسرني ويبعد عنك ما يضرك.
1: الله كل الاستاف اللي معاك اللي شغالين
0: استهلوا
1: هذا الوقت بتدونا وقتكم
0: يا حبيبي،
1: ما أدري كيف يعني.
0: الله يرضى عليك ويسعدك، هذا والله من طيبك يا حبيب القلب.
1: الله يسلمك من كل
0: كلامك شيء. بلسم يا عبد العزيز،
1: والله ما تعلمنا غير من عندكم.
0: الله يرفع قدرك، وهذا من لطفك.
1: احنا تعلمنا منكم هذه الاشياء لانه انتم ما تجيبوا غير كل شيء طيب واخلاقكم عاليه، ويكفيني هذا الكلام.
0: الله يطيب فالك ويحفظك يا رب العالمين. ها وين رايح مشوارك؟
1: والله انا لسه يعني لي يومين كنت في الهدى
0: أيوة.
1: في الطائف واليوم

0: مستقر مع أم ريان، لازم نديها كمان حقها هي.
1: ما شاء الله تبارك أيوة. الله، الله يجمع شملكم ويوفقكم ويحفظكم
0: لنا
1: ولكم العالمين.
0: والمستمعين أجمعين.
1: كيف كانت أجواء الهدى يا حبيبنا؟
0: سبحان الله، قبلها بأسبوعين كان الجو بارد بارد مرة، ولما طلعنا أمس الجو يعني حلو طيب، يعني تقدر تقعد والجو فيه نسمة هواء خصوصا في الليل. وأهم حاجة أنا أقول لكل واحد، لا تفوت الفرصة اللي يعني جالسين أطلعوا الهدى، أطلعوا الشفا، أروحوا على الباحة. يا أخي الباحة شيء الله يحفظ لنا يعني العائلة السعودية من أولهم لآخرهم، نوفرين لنا كل يا أخي تنزل، أنا أمشي من جدة إلين أوصل الباحة كل شيء ميسر، ما في أي حاجة.
1: أي والله
0: هي أحسن من هذه نعمة؟
1: لا والله ما فيه، ما الأمن على رأس
0: إن شاء الله يعني يخلي لنا هم ويحفظهم ويحفظكم أنتوا، على أساس أنتوا بتوصل أصواتنا بطريق غير مباشر.
1: الله يسعد قلبك يا حبيبي،
0: لأنكم أنتوا تاج على راسنا.
1: وش وش برنامجك طيب لما تطلع الهدى؟
0: أيوة أنا أطلع في جدة هنا.
1: أيوة
0: أطلع يوم الخميس أو الجمعة، أروح عندي ثلاثة أخوات، أروح يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا. في العصرية نطلع الهدى، نروح على مول، نروح أي مكان، يعني على أساس كلنا مجتمعين. ويعني لما الشمل هذا يعني تشوف أولاد أو يعني أخواتك وأولادها وأحفادهم وانت جالس في وسطهم ملك، خلاص انتهينا، ايش أبغى من الدنيا؟
1: يا سلام يا سلام يا سلام، والله كلام حلو. والطلعة والجمعة والأشياء هذه صراحة هي تجديد للحياة.
0: أيوة. يا أخي حتى يحسوا يعني أخواتي وإنهم ما هم مقطوعين من شجرة، معايا أولادي. وأحيانا نسوي يعني قبل أسبوعين أخذت ثلاثة هدايا وما حد يدري، وزعتها
1: يا سلام
0: لهم لثلاثة يعني، وكل أنا إن شاء الله بس لحد يسمعني بإذن الله كذا كل شهر شهرين أفاجئهم بهذه الأشياء. ليه؟ لأنه بعد عمر طويل يقول الله يرحمه كان يعني كذا وكذا، وتعرف أنت
1: بعيد الشر
0: لما
1: طيب حنا مالنا هدية يا أبو عزيز،
0: أنت تاج على راسنا، أجيك
1: خلاص أنا. لا يكفي، ادعي لنا بس،
0: وأنا أدعي لكم والله.
1: شعرك تسلم.
0: أنا تعرف أنا من الإذاعة من عام 1415
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله
0: أنا معاهم على طول.
1: الله يحييك، والإذاعة تتشرف فيك يا صديقنا.
0: يا راجل أنتوا تاج على راسنا،
1: الله يرفع قدرك يعلي شانك.
0: كفاية إنكم في هذا الحرب.
1: يسلم راسك يا حبيبي.
0: أيوة، فالواحد لما تقول إذا عمل زيكم كده عمل وأتقنوا، نقول له أحسنت وجزاك الله كل خير، هذه بملك الدنيا.
1: بارك الله فيك وجزاك الله خير، وإن شاء الله ما قدامك إلا التوفيق يا رب العالمين. جزاك الله خير.
0: جديد جدا لك يا اسمه، احنا لنا العتبه وانت لك
1: الله يرفع قدرك يا حبيبي.
0: شعرك تسلم. انت اوصل قول عبد العزيز انا
1: الله
0: يرفع
1: قدرك يا حبيب القلب. الله يسعدك، شكرا لك على كلامك الطيب ومشاعرك الزينه يا حبيب القلب.
0: اوكي
1: خلينا نروح يا طويل العمر من اخوي عبد العزيز الى ابو سميح. يا هلا.
2: السلام عليكم.
1: عليك السلام يا هلا.
2: ونسلم على الحكومة الرشيدة والشعب السعودي.
1: مرحبا.
2: ومبارك للمدرسين والمدرسات والطلاب والطالبات.
1: ايه.
2: ان الله يوفقهم. اقبل آل إجازة والخير.
1: الله يبارك
2: والأمن
1: فيك.
2: والامن والارزاق. صدقت. اما من يم الفلك.
1: ايه.
2: انا عندي ام القرى هالساعة.
1: ايه.
2: ولا انا مقعد عندي.
1: بسم الله عليك. ايه.
2: يقول لك اما الخليبين رايح من الستة ايام.
1: ايه.
2: وبثلاثة 11 يدخل الشهر.
1: 3/11 وشو ميلادي؟
2: 3/11 هجري. أنا ما عارف إلا هجري أنا.
1: 11/3.
2: 11/3 يدخل الشهر. نعم.
1: إيه.
2: هذا الكلام عندي أفكر، أنا ما أخذ من عندي، أخذ من.
1: إيه.
2: اللي حسون مضبوط.
1: إيه.
2: أنا ما تخرب صبر.
1: والله إنك كفو.
2: إيه والله أبو سميح، وتراني على الاستعداد، وتراني أنا مقعد. تقول لا لا تكلم ما تكلم، لكن كلها بركات الملك وولي الحق.
1: بالعكس انت لا قلت الا قلت سمعنا.
2: ايه
1: الله ما يحييك ويطول بعمرك يا ابو سميه.
2: خير الجميع منكم.
1: جعلك تسلم.
2: شاكرهم
1: يا حبيب القلب. امين الله يرضى عليك ويطول عمرك.
2: الله
1: سلمت سلمت ودمت، الله يحفظك ويرعاك ويجعلك ما تشوف الا الخير يا رب العالمين. بس بذكرك ابو سميح ترى الارصاد يقول لا احد يتكلم من نفسك،

0: كذا، ترى في غرامات وفيه ملاحقة قانونية، ففك نفسك، لمح لمح من بعيد لبعيد ولا تصرح. من معي؟ سلطان. سلطان،
1: السلام عليكم.
0: سلام، هلا وسهلا سلطان،
1: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور السر،
1: ومساكم سعادة يا رب.
0: هلا وغلا مرحبتين يا هلا والله سلطان. من وين تكلمنا؟
1: أكلمك من الرياض.
0: حياك وبقاك. رايح مشوار؟
1: والله إجازة يا أخي، مشتاق للدوام.
0: بالبيت أنت؟
1: لا طالع والله.
0: مشتاق للدوام، مشتاق للدوام. عادي، في ناس كثير ترى نفس الشيء على فكرة. اي انا نفس الشيء، اشتاق للدوام. سلطان وعد مستغرب، تقول في احد يشتاق للدوام؟ الناس العمليين زيي زيك
1: سجلوها للتاريخ، سلطان مشتاق للدوام.
0: طيب اسمع، وين رايح الحين انت ما عندك دوام؟
1: والله شوف طالع طقطق اشوف اللي راجعين من الدوامات.
0: ايه؟
1: اللي تعبان واخذ لي كذا عصير بارد على كيف كيفك.
0: ايه؟ بس الطقطق عليهم.
1: ايه لا اشوف كذا التعابير، ولاني كنت انا زيهم بس الان يعني عرفت.
0: ايش تستفيد؟
1: سم؟
0: ايش تستفيد؟ ولا بس كذا نحاسة؟
1: لا لا لا، ما انا اقول لك ايش بعد، اقول الله يقويهم.
0: ايه ما شاء الله، وبالعصير البارد.
1: واسوي اعلانات للشركات اللي ياخذ منها عصير، عرفت؟
0: ايه
1: بالعكس، يعني الواحد لازم يبسط نفسه ياخذ له عصير بارد.
0: صدق انك انت مشكي نفسك، يعني بإجازة وطالع مع المداومين وقاعد عشان طقطق عليهم، يعني سبحان الله العظيم. إذا الله راد بحد.
1: لا لا شوف مو طقطقة، بالعكس يا أخي أنا طاقة إيجابية لما أمشي، عرفت؟
0: إيه.
1: العصير، حتى العصير أختاره بعناية، اللون، الأشياء اللي
0: عرفت؟ إيه
1: إيه، يعني بالعكس أنا أعطي طاقة حلوة ومشخص ومبتسم
0: وتصور سناب؟
1: لا ما صور سناب صراحة، لأنه قليل، أنا مع أني إعلامي لكني بالسوشيال ميديا قليل.
0: إيه
1: صراحة
0: بالله. طيب ليه؟ بالعكس عشان برضو يعني حركاتك ذي صراحة مستفزة، فعشان كذا تشتهر.
1: إيه لأنك مداوم انت.
0: لا لا أنا بالنسبة لي يعني ما تستفزني، بس مستفزة أقصد للي يداومون بذا الوقت ويتضايقون من الدوام و...
1: لا فهمت؟ بالعكس بالعكس يا أخي، والله شوف أنا طاقة مثل ما قلت لك إيجابية، يعني عرفت؟ وبصريا برضو يعني مريح، يعني اللي يشوفني على طول يكتسب طاقة إيجابية.
0: ما شاء الله عليك.
1: أي بالعكس، يعني حتى المسامع الآن يعني طاقة إيجابية، فالحمد لله يعني أنه نكون.
0: الله يقويك
1: من حولنا يعني.
0: الله يقويك، الله يقويك
1: يا رب. الله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك. شكرا يا سلطان، وخفف على الناس شوي، لأنك بكرة بترجع الدوام تبي تشوف شغلك.
1: بالعكس هذا واجب، يخفف عليهم أعباء الدوام.
0: بارك الله
1: فيك. أنا بعد 10 أيام يعني راح
0: يلا
1: أرجع الدوام زيكم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية حبيب القلب، مع ألف سلام. شكرا.
1: حياك حياك.
0: هلا نبي ناخذ أبو تميم. يا هلا وسهلا.
2: يا هلا والله.
0: هلا والله مرحبا. هلا وسهلا مرحبتين أبو تميم.
2: عساك بخير
0: أبو تميم، عسى الله يتمم لك الخير.
2: علينا وعليك وعلى الجميع
0: يا رب. ها وش مشوارك اليوم وكيف الأجواء معك؟
2: لا والله لا مشوار ولا شيء، أنا تقاعد والحمد لله.
0: ما شاء الله بالمزرعة.
2: إي والله
0: ما شاء الله عليك. أنا أتذكر أنك سبق قلت لي أنك بمزرعة.
2: الحمد لله أنا بشكل ساكن فيها طبعا.
0: إيه ساكن فيها، مستقر فيها.
2: إيه عرفت الحمد لله.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. عطنا الأجواء بالصيف وش تصير عندك؟

0: على فكرة حلو، في ناس تكره
1: إيه؟
0: خاصة اللي جالس 24 ساعة قدام هالمكيف. فلذلك يستنكر لما يطلع برا ويشوف فرق الجو يعني
1: هي.
0: يتضايق منه. لكن لما أنت بتكون مثلا شغال برا ومن الصباح يعني تطلع أنت تأخذ حرارة الجو وتكتسبها بجسمك
1: وتصير عادي طبيعية
0: تدريجيا ما تحس فيها يعني
1: صح.
0: لكن الغريب لما تكون قدام مكيف وغرفة مسكرة وفجأة تطلع
1: كذا ما يتحمل الجسم صح
0: والله.
1: لا وبعدين العادة، شوف العادة، الطبع يغلب التطبع، الواحد يصير أصلا طبعه ما يحب الحر، وإذا جاب يطلع مشوار يا الله بحال واحتوال ويشغل السيارة بدري ويحط يشغل مكيف، ما هو متحمل اللحظات هذه. وبعدين أول ما يوصل كذا يدخل يدور المكيف ومدري إيش، فالموضوع يصير فعليا نفسي. بينما واحد مثلك مثلا جالس بمزرعة أصلا الحرارة بكل اتجاه، لكن يجلس بالظل مرتاح مكتسب على قولتك الحرارة، جسمه متعود عليها، إن فيه يعني تحريكة هواء شوي ولا عادي.
0: صحيح. لكن المشكلة عندنا وشو في عندي أنا لما إذا بغيت تروش أخي شاور كذا الظهر في البيت، والله الجد بس ناقصني سكر وشاي أحطه في الموية، مرة الموية تطلع مغلية صراحة من حرارة الشمس طبعا، فأنا أضطر إني أطلع برا وأخذ الهوز برا يعني من
1: ترش
0: اللي من الخزان دايرك بحكم إنه مكشوف
1: بارد
0: يكون بارد
1: وترش
0: هو ونرش والحمد لله.
1: الله يقويك يا أخي يا زين اللي متعايش كذا، الله يعطيك الصحة والعافية، يقويك يا رب العالمين. الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا يا أبو تميم. بذكركم إنه عندنا موضوع حلقة أبعطيكم إياها الحين قبل ما نروح الفاصل، ولا وعد الحين أقوله بكيف تسنتي الحين. طيب موضوعنا يا جماعة الخير في بعض الألعاب الجماعية، على سبيل المثال للحصر البلوت كلنا يعرفها، بلاي ستيشن في يلعبون أحيانا رباعية، جاكارو الظاهر الحين يلعبون برضو، كثير من الناس يلعبون جاكارو، غيرها من الألعاب. هذه الألعاب الجماعية أحيانا يصير فيها لازم مشاركة، يعني 2-2، ويصير فيها حماس طاغي. بعض الأحيان يوصل هذا الحماس إلى درجة المشكلة. شلون مشكلة؟ إنه مثلا يتهاوشون، أنا ألعب مع خويي 2-2، كلنا جالسين بنفس المكان على فكرة، إذا خسرنا ممكن نطلع حنا ويجون 2 بدلنا يلعبون، فمودنا نطلع. أخطأ زميلي اللي معي ما عطاني الكورة ولا مدري إيش، يا من الحلال ومدري إيش، وتهاوش أنت وياه وهو يقول يا بالحلال العب بس وقصر صوتك، إيش قصر صوتك قاعدين نلعب حنا ترى، وتبدأ مشكلة من لا شيء. ويصير واحد بعد فيهم أحيانا بالشباب بالجلسة نجيس شوي، يقول لا تسكت له لا تسكت له، رد عليه رد عليه، فتكون مشكلة كبيرة، وبعدين يصير لها أول ما لا آخر. نفس الحال نشوف كثير أحيانا حتى من المقاطع ونشوفه برضه على أرض الواقع، لعبة البلوت ليش ما عطيتني، ليش ما نزلت لي، هربت لك وما أدري إيش، وأنا مشيت معك ليش ما مشيت معي، ولازم تفهمني ليش نزلت لي كذا، أنا عطيتك كذا، وتقوم مشكلة يعني ما لها آخر. هذه الألعاب الجماعية يا جماعة الخير أنا بسألكم عنها، وهي بتكون محور موضوعنا اليوم. هل أنتم فعلا من الناس اللي يتحمسون؟ وهل أنتم من الناس اللي أحيانا يصير لكم مشاكل فيها؟ وهل سبق صار لكم مشاكل مع الناس أو قدام، يعني أنتم شفتوا مشكلة حضرتوها، سواء حتى للعيال للبنات، البنات يلعبون ممكن جاكارو، ممكن يلعبون لعبة جماعية أحيانا مثلا ببجي ويصير فيها مشكلة، ورا ما بشيت، ورا ما أدري إيش، ورا ما عطيتني سلاح، وراك أخذت سلاحي، وراك رحت لحالك، ومن هذا الأمر. والله ما نبراعي من الألعاب بس أشوف العيال يلعبون، فشاركونا وعطونا.

أراءكم، وممكن حتى الأخوات البنات اللي ما يلعبون يشوفون أولادهم ويشوفون أخوانهم يلعبون، وحين يسمعون صرخة، يسمعون صراخ داخل غرفة، يجون يركضون يحسبون الولد فيه شيء ثري، مركب السماعات زي كذا، كنا عبد الرحمن ثنيان يقدم برنامج ويلعب ما يسمع شيء ويصارخ لا لا تعال من هنا سو كذا ما أدري إيش، وصرخ بأعلى مستوى. في السلامات إيش فيك؟ إيش فيك؟ تجيك البنت أحيانا بكل برود ولا لم الله يعظم أجرها تقول بلا هاللعبة، وتفصل السلك، إذا فصلت السلك راح شغل 18 ساعة سابقة. ثم الولد كنا مضيع هدف دقيقة 90، يمسك راسه ولاش طيب مدري ايش، ويصير احيانا هو مؤدب ما وده يتلفظ على امه ولا وده يعصب، فيصير يا ربي يا الله وراكم علي، ما يقول ايش فيك علي انت مثلا، ما وده يوجه الكلام لامه من الادب، فيقوم ينفجر اللعب ومدري ايش، انا طيب مدري ايش انا سويت وفعلت، وانا قاعد اجمع. وش تجمع ذروة؟ هي ترى لعبة يا جماعة الخير، فحنا نشوف منظورهم يشوفونه منظور ثاني. كلموني عن هذه الأجواء اللي حقت الألعاب والعصبية والحماس والشيء اللي يوصل أقصى من حده، والشيء إذا زاد عن حده دائما يقولون انقلب ضده. 011-40-53 وعن طريق أيقونة الاتصال مباشر في تطبيق الإذاعة السعودية سعودية راديو بلس. حياكم الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو. طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
2: يلا جاهزين يا شباب.
1: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
3: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محفظ شديد اللهجة.
4: أنا يرحمك بالطريق.
1: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: عز النهار. عز النهار إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عز النهار. عز النهار.

0: يا هلا وسهلا مرحبا فيكم من جديد. يا هلا من ماسك مشوار ولا يكلمنا في البيت ولا بيكلمنا من المزرعة مثل أبو تميم ولا اللي يكلمنا يا طويلين العمر بقول السلامة من أي مكان. نحييكم ونرحب فيكم من جديد في عز النهار، هذا الوقت اللي نقضيه معاكم خلال ساعتين في سواليف وأخذ وعطاء ودردشة وأسئلة. أنا كنت أسأل قبل الفاصل عن سؤال الحلقة اللي يقول في ألعاب جماعية توصل الواحد أحيانا إلى مستويات مرتفعة من الغضب والعصبية والحماس والمدري إيش يعني أوفر أوفر أوفر، فبعض الأحيان يصير فيه هوشات بين الأخوية، وأنا شاهدت حقيقة جزء كبير منها، يعني عارف في البلاي ستيشن وبالجاكارو وناس ما يتكلمون مع بعض بسبت بلوت وخذ لك. خلونا نروح مع الاتصالات 011-40-53 أو عن طريق أيقونة الاتصال مباشر في تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس. معنا نايف، هلا.
1: السلام عليكم، مساء الخير.
0: هلا وغلا نايف، يا مرحبتين.
1: على المواضيع الجميلة.
0: تسلم يا حبيب القلب. من وين تكلمنا نايف؟
1: أكلمك من منطقة تبوك، مدينة تبوك.
0: يا سلام، تبوك الورد،
1: حياك الله في وقت.
0: الله يطول بعمرك، إن شاء الله لها زيارة بإذن الله.
1: يا هلا بكم ويا هلا. أنا بس حبيت أدخل الموضوع
0: اللي
1: مريت في معاناة.
0: إيه.
1: الله يحفظكم ويحفظ ذرياتكم.
0: آمين.
1: كان عندي ولد من الأولاد سنة مراهقة.
0: إيه.
1: وكان يلعب لعبة جماعية، وصل مرحلة الإدمان على هاللعبة هذه، وصار يطلع مثل ما تفضلت عن طوره بالكلام، ما يطلع من البيت، وتعبت أنا تعبت معاه كثير كثير كثير. ليش أنا دخلت في الموضوع هذا أو شاركت؟ حبيت أني أنقل التجربة، فاستشرت بعض الأصحاب كيف الولد هذا أطلعه من البيئة أو القوقعة هذه. سألوني سؤال واحد، قال هم عنده هواية. صراحة أنا حسيت بالنقص، ما عمري سألت ولدي عن الموضوع هذا.
0: إيه.
1: ما أعرف هو بحكم أشغالنا بهالحياة، الله لا يشغلنا إلا بطاعته. فقال جرب معه، فجيت وقلت يا ابني أنت أنا ما راح أمنعك، ولكن أنا راح أبي تدخل هواية ركوب الخيل. قال ما أعرف.
0: تعلم.
1: قلت أنا أنا سجلتك في نادي.
0: جرب.
1: دفعت مبلغ وقدره، فلازم تروح.
0: حلو.
1: سبحان الله، أنا نصيحة للمستمعين، ويعني من يوم دخل هذه الهواية وصار له علاقة خاصة مع الخيل الأفراس وزي كذا، فصار يعني يتعلم ركوب الخيل، صار يروح كل يوم، صار عنده شغف، حتى وصلنا مرحلة إن حنا خلاص تعدينا مرحلة الألعاب الجماعية. الآن هو يطلبني الحمد لله بخير ونعمة، يطالبني الآن يقول لازم يا يبغى تشتري فرس، أنا ما أقدر.
0: يا سلام يا سلام، سبحان الله العظيم. قبل كان ما يبيها ولا يدري وش هي،
1: ما يعرفها لا، وفرس ويبي يسميها الكحيلة.
0: الكحيلة، يا سلام. يا سلام، يبي لها قصيدة ذي. الله يبارك ويبارك فيه. بس شوف، خليني بقولك حاجة نايف.

0: كيف؟
1: دم طالع
0: سم الله عدوك. والله شفت تصرفك 100% سليم، وانا دايم دايم دايم احذر اقول يا جماعة الخير ترى الموضوع والله والله والله ثلاثا ان قنبلة موقوتة. الاجهزة الالكترونية سواء كانت الالعاب ولا الجوالات ولا الايبادات يا جماعة الخير تراها متلفة للعقول، متلفة للاطفال، شيء مو طبيعي لازم تقننون. ما انا بقول لكم لا، ما انت بقادر تقول لا كامل، لكن اقل ما فيها قنن الوقت، قنن المحتوى، حط لك استراتيجية معينة، لا تترك الدرعة ترعى، لا تترك الحبل على الغارب. ثم بعدين يعني شوفهم مارين الان كثير من العيادات سواء كانت النفسية ولا عيادات عظام من حني ظهورهم ورقابهم ولا عيادات الاعصاب والمخ، لعب تنبهم الكهرباء بسبب الشحنات الكهربائية الزايدة بالأجهزة، ولا مالين برضو عيادات العيون بسبب التركيز الحاد والشديد. بعضهم ما واحدة تذكر تتكلم عن ولدها تقول انه يعني لاحظت ولدي ما يرمش من قوة التركيز، عيونه جافة جفاف مو طبيعي، ودت المستشفى قالوا عنده جفاف عالي بالعيون بسبب انه مركز بالبلاي ستيشن.
1: نعم.
0: والامور العصبية برضو الاخلاق تصير اعوذ بالله ما تقدر تتحمل ولا يتحملك ولا يبي شيء، يبي ياكل مقابل اني بلعب ولا لازم اشوف يوتيوب عشان اكل. فوصل الموضوع مرحلة صراحة مزرية،
1: حتى ما يتواصل مع احد ولا يتفاعل مع احد ولا حتى يعني بالمناسبات الاجتماعية مقضي على نفسه ما. ولكن نصيحتي يعني ما أبغى أطول على عشان في مشاركات أكيد.
0: صحيح.
1: نصيحتي يعني الشق الأول إن إحنا لازم المنع المفاجئ هذا ما راح يصلح الأمور. صح.
0: لازم تدريجي.
1: لازم. أنا والله من الأشياء اللي حسيت إني جاهل فيها إني أنا ما أعرف هوايات أبنائي.
0: بيض الله وجهك يا نايف.
1: وشيء ثاني ترى الحمد لله الآن مع تطور التطبيقات اللي هي اللي تبحث عن موقع رياضي نادي. صح. الآن فيها في تغير في البلد، فزي نادي خيل نادي كرة قدم، فأنت اجبره. لا يعني ما اجبره، خليه يجرب.
0: إيه إيه إيه. وجهه وجهه. بارك الله فيك يا نايف.
1: إيه نعم، إحنا بس الحين سعر الفرس ما.
0: يجيب الله الكحيلة.
1: إيه الكحيلة الله يطول عمرك.
0: شكرا يا صديقي، شكرا نايف. الله يعطيك الصحة والعافية. صراحة طولنا شوي مع نايف لأن الموضوع فعلا مهم وفتح لنا باب مرة يعني مهم لقضية الأطفال. عبد الله. زعل عبد الله، نرجع ندق عليه مره ثانيه. عبد الله يستاهل. طبعا نايف ترى تكلم عن قضيه مره مهمه يا جماعه الخير، وذكرتني وعد حتى في سالفه العصبيه. الاطفال ما هم واحد، لكن ترى افتقدنا بشكل كبير. اول افتقد الاطفال اللعب الطبيعي اللي يكسبهم قوه ومناعه ويسحب منهم الطاقه السلبيه والشحنات الكهربائيه السلبيه. يعني إذا صاروا الأطفال يلعبون في خلاء مثلا، حديقة ولا حوش فيها رمل فيها كذا، هذا الشيء يكسبهم ترى مناعة كبيرة ويفرغ عنهم الطاقة السلبية. ف يعني مو كل شيء اللعب والشيء أي النوادي. صح. خلنا بروح لعبد الله. يا هلا عبد الله.
2: السلام عليكم.
0: السلام الرحمه. يا هلا وغلا. انت عبد الله اللي قبل شوي؟
2: ايه انا عبد الله.
0: معك. وراك رحت عنا؟
2: ايه.
0: ليش رحت عنا قفلت؟
2: لا حسيت انه انفصل الخط، رجعت اتصل
0: فيك. اكيد يعني مو بطولنا عليك وقفلت انت؟
2: لا لا لا ابدا ابدا ما طولت.
0: من وين تكلمنا عبد الله؟
2: من البحرين.
0: من البحرين؟
2: اي نعم.
0: اهلا وسهلا ومرحبتين باهل البحرين كلهم. حياك حياك وبقاك
2: الله يسلمك.
0: اسلم يا اخوي عبد الله.
2: اي نعم. طال عمرك الموضوع اللي تكلمت فيه يعني موضوع شوي لامس الواقع فعلا.
0: ايه.
2: والعوائل كلها تشتكي منه.
0: اللي هو
2: ان ادمان الاولاد والبنات على الالعاب بالذات. يعني السلوك فعلا تغير، يعني في من ناحيه انا لاحظت ان الحاله العصبيه للطفل صارت أكثر، ممكن يعني لما بس

0: عن اللعبة أو تكلم في شيء يعصب واحدة. اثنين طاير مثلا الأولوية عنده من اللعب حتى لو على حساب الواجبة أو إحنا راح نطلع برا يقول لا طلعوا بس جيبوا لي واجبة وانتوا جايين.
1: أيوة
0: ما بالضبط. فحسيت إن في موضوع الألعاب تفقد التواصل البشري، صار تواصلا مع الناس خارجيين مع لاعبين من دول ثانية وبعيدة وأماكن ثانية، بينما تواصل مع بيئته حوله وهله وأخوانه. إيه. لا
1: بس ترى عبد الله مو بهذا موضوعنا الأساسي، هذا في موضوع فرعي. إيه. الموضوع الأساسي أنت مشكلة فيه أنت يا عبد الله.
0: إيه.
1: أبجيك أبجيك الحين أنت تلعب بلوت؟
0: لا لا لا بس انا راح اقول لك الخطوات اللي سويناها بس يعني او انا وزوجتي.
1: يلا يلا كمل لي الموضوع هذا يلا.
0: لان قالت لي ما دام الولد الحين عمره اكثر من 12 سنه انت الحين المفروض تهتم فيه مو انا يعني الصغار عندي.
1: إيه؟
0: بس في هالمرحله لازم يكون معك. طبعا انا مهتم في اشياء ثانيه يعني مهتم اروح الجيم وعندي اروح زياره لوالدتي بيتها واروح كذا. فقالت لي دائما اخذه معك يعني خله جنبك معاك يعني. قالت لي ترى بعد مشكله مو في مشكله في نحن يعني اكثر. اثنين سجلت الله يسلمك الاجازه الصيفيه مع جمعيه خيريه وتحفيظ قران وكذا فشوي يعني نوعا ما خرج من المود وصار ملتزم معاهم يعني من الساعه 4 للساعه 9 في الليل. فهذه

0: أشياء إيجابية اللي هي يعني صارت عند طبعا أنا ما نقول قمة أدب، بس صار يعرف يرد
1: يعني
0: صار عنده جرأة
1: إيه
0: يكلم الكبار والصغار، صار جريء، هذا ما كان موجود. هذه واحدة.
1: وهذا أنت تشوفه إيجابي ولا سلبي؟
0: والله من أنا أشوف هو في البداية إحنا نظنها إنها قلة أدب أو شيء إنه لو رفع صوته، لكن بعدين عكس تحس لا إنه
1: عنده ثقة،
0: كلامه منطقي، إيه عنده ثقة وعنده جرأة، يمكن لأن تواصل كثير مع ناس في الألعاب كثيرة فلا عنده جرأة إنه يتواصل.
1: الله يعطيك العافية أخوي عبد الله، الله يبيض وجهك. نعم. وشرفتنا صراحة وسمعنا صوتك بخير، شكرا لك.
0: والعكس، وانا العكس جدا جدا سعيد، واول مره اكتشف ان اذاعه الرياض عندي بالسياره
1: بالله. من حسن حظي يا عبد الله.
0: اي نعم،
1: الله يرعاك ويسعدك، شكرا لك يا صديقي.
0: الله يسلمك ومشكورين.
1: تسلم يا حبيب القلب، تسلم. سلامي لاهل البحرين كلهم. نروح لنايف ثاني غير الاول. نايف يا هلا.
2: هلا نايف الثاني معك.
1: نايف من وين؟
2: من الرياض طال عمرك.
1: والاول من وين؟
2: والله ما ادري، من جدة يمكن.
1: لا تألف علي، لا ما سمعته انت.
2: ما سمعته والله يا ما سمعته.
1: اللي قبل عبد الله، قبل اللي قبلك، وانت بعد اللي بعده.
2: من الرياض.
1: مالك لوه؟ ها
2: والله ما ادري، والله ما دققت اخوي عبد الرحمن.
1: معناته ما سمعته.
2: والله ما سمعته. لا
1: طيب
2: لا.
1: قل لي من الأول ما سمعته، ليش تتألف علي وتوديني جدة بعدين ترجعني الرياض؟ مشاوير
2: الطيارة على حسابي ما
1: عليك. لا افتراضية، الرجال يا طويل العمر من تبوك. قلت رحت لتبوك؟
2: أنا لا والله.
1: أجل خلاص نروح أنا وياك إن شاء الله بإذن الله.
2: بإذن الله، لي الشرف.
1: حياك الله يا نايف، يا هلا، شرف الله قدرك. تفضل، انا بروح معك على طول. شوف الناس ترى خذوا منحة موضوع الاطفال، انا ما ابي هذا الموضوع. ابغى انت وش تلعب، وش الالعاب اللي تلعبها؟
2: والله انا طبعا بعيد كل البعد عن الالعاب الالكترونيه، اكون صادق معك.
1: لا تلعب بلوت؟
2: لا ما العب بلوت.
1: جاكارو
2: ولا جاكارو؟ العب كيرم.
1: تلعب كيرم؟ الكرم هادين وحبيبين ما يتهاوشون.
2: انا هادي ترى.
1: فيها هوشه طيب الكرم؟
2: ولا العب ضومن، العب بلاي ستيشن يعني احيانا.
1: حلو، بلاي ستيشن. خلنا بالبلاي ستيشن، تلعب فيفا يعني؟
2: العب فيفا.
1: حلو. اللعب يوصلك لمرحله حماس عاليه؟
2: بالضبط. خصوصا اللي ما ارضى الخساره. انا عندي ديدن وعندي نظامي بالحياه يا اخوي.
1: إيه؟
2: اني ما ارضى الخساره سواء بلعب ولا غير.
1: لا تخلينا يا حسين عبد الغني. طيب شوف، تلعبون رباعيه؟
2: نلعب رباعيه.
1: حلو حلو، جينا اصبر حبه حبه. تلعب رباعيه صح؟
2: نعم.
1: طيب احيانا يصير في تحديات، اثنين يستفزون كل واحد منهم ضدك، ويلعب معك واحد الله بالخير يعني يجلطك. صح
2: هذا عاد.
1: اي نعم. عطني السيناريو يلا.
2: والله بيني وبينك يعني اذا كانوا برا السعوديه، يعني اذا كانوا مثلا من الكويت.
1: ايه؟
2: احيانا دائما تحديات بين اخواننا بالكويت. انا لزوم ولا بالكويت
1: تلعب اللاين قصدك؟
2: اللاين. واحيانا يصير معي واحد عله.
1: ايه ايه
2: يا حوس يا،
1: ويطقطقون عليك الكواتا ويقطون عليك. ها قطات.
2: أيه وياكلوني اكل عاد. الكويتيين معروفين بالذب يعني. انا يا نايف الحالي طرد، واللي معي صراحه الله يهديه يعني ما هو
1: جلطه،
2: يعني ما هو ذاك من يعني
1: ان شاء الله حادك عليه.
2: اذا مطاك الزمن.
1: هذا اللي يسمونه العوض ولا القطيعه. ها
2: لا. هذا يقول شابرك على المرقال اليوم.
1: اي والله ما حولك احد.
2: اي والله
1: الشكر لله.
2: الحمد لله. بس انا اقول لك الالعاب اخوي عبد الرحمن، ترى الالعاب تراها، في ناس غافلين عن الشيء، تراها تسبب النفسيه وتسبب ان الواحد يكون عصبي، خاصه للصغيرين والكبار. حتى الكبار تلقى دائما اذا هزم عصب وزعلان. ليه؟ ترى لعبه في النهايه. انا بالنمط هذا، بس اول ما نزل اليد خلاص الموضوع انتهى. بعضهم لا ياخذها بنفسه، عرفت؟ مجلسه مع اخويانا مع البيت، مع تكون ردها قاسي عليه.
1: صح
2: ليش؟
1: صح.
2: لأنه متحمس زيادة عن اللزوم، هذا اللي لاحظته.
1: بالضبط.
2: والشيء الثاني اللي أنصح أخوي عبد الرحمن، هم لا يكثرون من الألعاب، ترى والله لها مشاكل، لها أضرار،

0: ولها ارتجاجات ولها مشاكل في النوم. يعني اوكي نص ساعه غير، رح امشي رياضه، اجر مارس السباحه بهالاجواء الحاره اللي عندنا في الرياض. انا اشوف انه يعني الاستمرار عليها لا
1: استدقت ترى مو بيجي في الصيف، لازم لازم لازم. شكرا لك يا نايف،
0: الله يحييك.
1: الوعد مفرق تبوك
0: ابد.
1: الله يحفظك يا حبيبي، شكرا. نايف نروح لعبد الرحمن، يا هلا وسهلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله هلا وبركاته.
1: هلا هلا والله وغلا ومرحبتين. السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا،
2: بشرني عن كسك. طيب
1: الله يبشرك بخير وامورنا طيبة الحمد لله.
2: الحمد لله، اللهم لك الحمد لك الشكر. بالنسبة للألعاب،
1: أنت أكيد أن ربعك اللي حولك حواليك يلعبون بلوت ولا لا؟
2: بس
1: يلعبون بلوت.
2: كن كان
1: فيها حماس صح، وفيها ويوصلون الحين مرحلة
2: يلعبون، لكن ما هو ما فيها يعني توصل مرحلة رفع الصوت، وما رفع الصوت لها ما ترفع.
1: ليه؟
2: أبد لعبة فزت ما فزت اطلع وخلي.
1: لا بس إنه أحيانا شوي يشد غصب، يشد
2: شد بس مو بالشد اللي يصل إلى مرحلة متقدمة، مثلا يصل إلى مرحلة الزعل أو مرحلة السب أو مرحلة الشتم أو ليش ما جيت أو ليش ما يعني فيها ليش ما حل. أنا هربت لك ولا جيت وحليت لك ولا رجعت لي وكان رجعت، هذه فيها هالعتاب هالبسيط هذا.
1: لكن تلعب تلعب بلوت؟
2: اي هلعب هلعب
1: تلعب بلوت،
2: بس ماني بلعب دائما هي، اذا حصلت كان ابيها، ما حصلت ماني بدورها.
1: احس ان حظك بالورق زين.
2: والله هو الورق احيانا يجي احيانا ما يجي. والله اذا جمع كيك وعشرات يا سلام، ولا ها يعني ثلاث كيك ثلاث عشرات ولا 50 ولا 100 اسردهم. واللعب على يدك خلاص اسردهم كبتها.
1: ما شاء الله عليك.
2: واذا خويك بعد مع زود يا سلام،
1: اذا صار ايه اذا صار صاحي بعد
2: ايوه صار نعم منتبه لتهريب.
1: بس في ناس ما شاء الله غريبين، يعني ترى لعبة البلوت فيها ذكاء خارق وقراءة آنية شيء مو طبيعي. يعني يلعبون بسرعة، يقرأ الورق يشوف وش اللي معك وش اللي
2: معك، يقرأ الورق اللي مع الثلاثة الثانيين
1: بالضبط ويقيسها على البيدة.
2: يعني أنا مرة يقول ترى أنا يعني أنا خلصت، قال أنا عارف معك لكة وعارف منك ماسكني بالعشرة.
1: لا قبل ما يقولك نزلها، نزل اجزع لكة اشتريه إنها معك المجرم.
2: بس سبحان الله في راسة يعني ما تدري ما أدري يعني
1: قراءة
2: للمشهد. نعم. الحاصل.
1: نعم نعم الله يبارك فيك يا حبيبنا، شكرا
2: الله
1: لك.
2: الله يوفقك.
1: شكرا لك.
2: شكرا لك. مع السلامة.
1: طبعا احنا نتكلم يا جماعة الخير عن الألعاب الجماعية، وندخل برضو بالألعاب الفردية اللي ممكن يلعب فيها الطفل ويصل معها إلى حماس يعني مبالغ فيه، يصل إلى درجة العصبية والضغط النفسي والانعزال وما إلى ذلك. ونتكلم بنفس الوقت عن الألعاب الجماعية اللي يلعبونها الشباب والبنات، ويصير فيها حماس يوصل إلى الهوشات والزعل. هل صار لكم الموقف هذا ولا لا؟ شاركوني 011-4053-011-4033-333 أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس. حياكم الله.

عز النهار. عز النهار.

0: رأيكم بالموضوع اللي يقول في الألعاب الجماعية وحتى الفردية خاصة الإلكترونية يوصل الواحد إلى مرحلة متقدمة جدا من الغضب أحيانا والزعل والنقاش اللي أحيانا يوصل إلى الخلاف والزعل، أو الأطفال يعني يدخلون بمود الألعاب ويصلون لمرحلة متقدمة أنهم يجلسون بالساعات أو أكثر من الساعات، عشرات الساعات أحيانا، يعني يجلس لك مثلا والله 18 ساعة متواصلة قاعد يلعب، يأكل ويشرب وما يتحرك من الكرسي. لا، وصار عندهم الحين كراسي خاصة للألعاب وبي سي خاص، كمبيوتر خاص للألعاب وهلم مجرة. هذه الأمور كلها يعني تدخل ضمن دائرة أن الألعاب تؤثر على الشخصية، تأثر على العلاقات، تأثر على أمور كثيرة. شاركوني 011-40-53 اللي حاب يشاركنا، أو عن طريق أيقونة الاتصال مباشر بتطبيق الإذاعة السعودية سعودية راديو بلس. من معي؟ فؤاد.
1: ألو،
0: مرحبا يا فؤاد.
1: هلا، حياك الله حبيبي.
0: حياك وبقاك.
1: طيب،
0: هلا وسهلا، الله يطيب فالك.
1: تحية لك والعاملين على قناة
0: الله. من وين تكلمني فؤاد؟
1: والله من الحسا أخوك.
0: هلا بالغالي، هلا والله بالحسا.
1: حسانا لو الدهر، لا الحسا حساك لو الدهر نصر.
0: أي والله. ها، كيف مهرجان اللومي؟
1: إيه تمام الحين، اللومي لومي والترنج والهام والتين، يعني الحمد لله خيرات الله. ما شاء الله،
0: هذاك يقول لا تشرهين ولا تلومي، عندنا مهرجان اللومي.
1: ما سمعت خالد الشيخ، الفنان خالد الشيخ؟
0: إلا
1: شي يقول ابكي على البنبرة وابكي على التينة وابكي على من ذباح
0: قلبي بسجين. صح صوتك. يا هلا يا مرحبا يا فؤاد. عندكم يا طويل العمر وبلقى السلامة بالحسا يلعبون، يتجمعون بالاستراحات، بالعزب، بالمزارع، بالنفود، بأي مكان، عند العيون، بكل مكان يجتمعون يلعبون. سم،
1: تعال شوف الهواش أقول لك.
0: إيه،
1: أنا البارح كنت موجود ناس تلعب بلوت.
0: إيه
1: والله العظيم، توا مولع معسه.
0: إيه،
1: ويقوم لك الهواش وشت ما بقى الله يضربون وهد الشيش
0: فؤاد. شفر شوي، ما ينفع عاد كل شيء تقوله. ما يصير، خلنا بالبلاي ستيشن وخلنا بالالعاب.
1: اي والله، شوف انا الحمد لله لا العب لا بلوت ولا ورقه زنجفر.
0: ما تلعب
1: ولا اي اول او الحين خلاص الحين ما اول كنت نلعب كوره.
0: ايه
1: حماري.
0: ايه
1: مشكله، يعني يجون ناس من برا مثلا، من برا من القرى نلعب وياهم، واذا فزنا عليهم
0: ايه
1: كانوا اضراب ولع وحراره. ليش تفوزون علينا؟
0: ليش؟
1: هذه كوره ذي
0: منطقي يا اخي.
1: الله، يعني شو حتى يعني حتى الملاعب الان ملاعب
0: صدق المفروض ايش التكتيك؟
1: ها؟
0: التكتيك وش هو؟ التكتيك تلعبون تفوزون عليهم، خلاص تلعبون تلعبون تلعبون قبل ما ينتهي المباراة، هل يتعادل وخلاص؟
1: ايه يتشوت فيك ولا يدفك يزفك.
0: مصيبة هذه،
1: يعني بس يتنرفك عشان تتهوى شوية.
0: والله
1: انا اذا شفت كذا، انا اذا شفت كذا اخذ رجع حط رجلك وانحش راح البيت ارقص. لا ما في جد والله.
0: يقول اسمع، يقولون جبان ولا يقولون الله يرحمه؟
1: يا رجل خلي يقول الجبان.
0: اي والله،
1: ولا يقول الله يرحمه.
0: اي والله،
1: الجبان من زمان
0: انحش. بس الله يعطيك العافيه حبيبي يا فؤاد.
1: الله العافيه.
0: سمع عيونك ايش تقول.
1: عندي بس بيتين، بيتين قصيره يعني.
0: هات
1: وصيه الوالد.
0: قول.
1: يقول اسمع، اسمع الوصيه حق الوالد الله يرحمه،
0: رحمه الله عليه،
1: رحمه الله عليه. يقول ابوي وصاني بدرس بس من زمان، وقال اريدك تحتفظ لي بهالدرس، انا قبلك جربت هذه الحياه، اتغدى من الباشر واخذ عبره من امس، الشوفك عين الضبع شوف انت ذيب، وباعك بدرهم نقد بيع انت بفلس، والما يخلي حسابي لك تركه وهواه، اللي غيمه طبعه لا يداوي له شمس، ودور الصاحب اللي بهمومك يحس.
0: يا سلام، صح لسانه. وصح منقولك يا حبيب القلب يا فؤاد. هذه كنها أبوذية عراقية هذه.
1: اي هذا الكلمات عراقية، انا كل اغاني عراقية وقصائد عراقية.
0: يبي لنا نستضيفك هنا وتغني لنا.
1: شكرا فؤاد. ان شاء الله مثل ما استضفني ابو ابو ابو شو اسمه؟
0: ابو الغيث.
1: ابو الغيث اي استضفني مرة.
0: شكرا يا حبيب فؤاد، تسلم.
1: هلا والله.
0: الله يرعاك ويحفظك، شكرا لك يا حبيبنا. دائما اهل الحسا فيهم الحبابة والطيبة والكرم والجود. نروح لمين؟ عمر.
2: مرحب ابو الغيث.
0: مرحبتين، هلا والله ابو خطاب.
2: ابو خطاب المذيع الشاطر.
0: ها؟ ها
2: انت المذيع الشاطر.
0: تسلم. تسلم. ما عليك زود.
2: تحيه ليك وللمستمعين.
0: عمر انت من وين؟
2: انا من السودان.
0: والنعم، من وين بالسودان؟
2: من الوسط، جزيره.
0: ايوه الجزيره. كيف الامور؟ شغال هنا في السعودية؟
2: شغال في السعودية.
0: والشغال والشغال؟
2: أنا شغال مندوب في شركة.
0: الله يوفق.
2: وسائل تعليمية، أنا أصلا أستاذ مدرس.
0: قواك الله، الله يوفقك يا حبيبي.
2: الله.
0: كيف شايف الأمور؟ كل شيء زين؟
2: والله الحمد لله.
0: ها، وش الألعاب المشهورة بالسودان الجماعية؟
2: ها؟
0: الألعاب الجماعية بالسودان؟
2: أكثر حاجة هذه الكشتين أو البلوت.
0: إيه.
2: هذه كثيرة.
0: أشهر شيء.
2: أشهر شيء.
0: وش الألعاب اللي يصير فيها غضب وهوشات وأشياء زي كذا؟
2: والله يعني هذه البلوت يحصل فيها شوية بتاع هوشات.
0: أنت لعبها؟
2: ألعب لكن أحيانا يعني ما. حسب الظروف، لما يكون في فرصة كذا وجمعة في حتة وكذا.
0: إيه؟
2: ما يعني ما مدمنة.
0: متى آخر مرة عصبت على أحد باللعبة؟
2: آه لا لا أنا طولت يمكن بس علي سنة ما لعبت إلا مرتين ثلاثة وداخل البيت مع أولادي بس.
0: إيه أنت الحين ماسك خط برا أنت ولا وش هو؟
2: أيوة أنا ماسك خط أيضا.
0: في كان في بطناج، تعرف البطناج؟
2: ها؟
0: تعرف البطناج؟
2: لا لا ما سقط الجيش.
0: البطناج بطناج ما تعرف البطناج؟
2: لا لا ما اعرف
0: هذه. هذه المطبات الصغيره كذا اللي بالطريق الرملي.
2: لا ما اعرف والله، انا شفت كل الالعاب لعبتها يا هل البلوت
0: ما اتكلم عن لعبه، اتكلم مشوارك الحين انت. انت الحين وش الاصوات اللي عندك هذه؟
2: تعرف تعرف المنقره؟
0: المنقره؟
2: المنقرة.
0: ايوه ايوه
2: ايوه هذه نلعبها والضمنة.
0: لا اله الا الله.
2: هذه انا العبها.
0: عمر
2: وكرة القدم زمان.
0: عمر.
2: نعم ابو الغيث. نعم مرحبتين.
0: والله والله بشتكيك انا، والله العظيم بشتكيك.
2: بشتكيك.
0: انا اتكلم معك بموضوع وتجاوبني موضوع ثاني، وبعدين انا ماني ابو الغيث. كيف تقول لي ابو الغيث وانا مو ابو الغيث؟
2: ما انت الراجل نفسه قلت له ابو الغيث قلت له معاك ونقول لك يا ابو الغيث.
0: مين اللي قال لك ابو الغيث؟
2: الشخص اللي كان قدامي يتكلم معاه.
0: ايوه هو يقول مستضافني ابو الغيث في برنامج.
2: ايوه
0: عشان اي انت الحين انت حطيتني ابو الغيث؟
2: عشان كذا حطيت
0: الغيث. يحق لي اشتكيك ولا لا؟
2: يحق لك اذا ما ابو الغيث.
0: خلاص
2: انا اعرف عبد الرحمن يعني.
0: عبد الرحمن مين؟
2: ما ادري عبد الرحمن.
0: يلا مو مشكله مو مشكله.
2: انا مستمع مستمر للاذاعه.
0: الله يحييك وتشرفنا يا عمر، حبينا نمزح معك شوي.
2: ايوه بس الالعاب دي انا أي. عندي فيها راي انها يعني غتلت الابداع في الابناء والاجيال الجديده.
0: مصمم ترى على الالعاب، قاعد يتكلم على الالعاب الحين. عمر.
2: نعم.
0: وين رايح انت الحين؟
2: انا رايح على البيت خلاص.
0: خلاص كم باقي لك؟ كم باقي لك توصل؟
2: انا يعني يمكن نقول نص ساعه.
0: الله يحفظ، قول امين.
2: امين.
0: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: يلا ملا قبل ما يقول شيء عن الالعاب خلنا نلحق نطلع فاصل ونرجع. شاركوني 011 40 53 اللي حاب يشاركنا في امان الله. لا مو في امل، برجع بنرجع لكم بعد شوي بعد الفاصل.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم في عز النهار. طبعا نتكلم يا طويلين الاعمار والبقاء والسلامه عن الالعاب الجماعيه اللي تصير بين الشباب واللي توصل الى مستويات عاليه جدا من الحماس والاثاره، وتوصل احيانا الى درجه انه في خصام وهواش وبرضه يعني جدال يوصل الى ممكن الى الاختلاف. شاركوني على 011-40-53 أو عن طريق أيقونة الاتصال المباشر في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. من معنا؟ ما معنا؟ طيب بعد شوي. طيب أرجع أقول لكم أنه الألعاب الجماعية هي أحيانا تجمع، يعني أنا مثلا عندي استراحة نجلس فيها أنا والعيال، الاستراحة هذه ما فيها ولا لعبة، فيها جلسة بس نجلس ونسولف ولا نتابع تلفزيون مباريات ولا كذا. في استراحة ثانية يحبون يلعبون بلاي ستيشن وعندهم أربع يدين يدات الكنترول هذا، أحيانا أشتهي ألعب روح لهذولا ويلعبون وحماس وفرق ويسوون قرعة، هذا اللاعب مع مين وهذا اللاعب مع مين، وإذا صار في واحد زايد بعد يصير الإثارة أقوى. ليش؟ لأنه الفريق الخاسر يتغير يروح مع واحد ثاني جديد. وهلما جرى معي مهند، هلا
1: عليكم.
0: مرحب، عليك السلام،
1: بسك الله بالخير والعافية أخوي إبراهيم.
0: هلا وسهلا، أنا صرت اليوم أبو الغيث وصرت إبراهيم وبعد جوي بصير محمد الحقباني، ما عندي مشكلة،
1: كل أسامي مباركة.
0: الله يبارك فيك يا سعيد
1: حبيبي، الله يسعد كل مستمعين الأفاضل.
0: الله لا يهينك، يا هلا والله يا خليل، كيف حالك؟
1: والله بخير الله يطول.
0: سلمت عمتي. سليمان معي؟
1: سام
0: سليمان؟
1: لا لا مهند الله
0: يحفظك. أنت تقول الأسماء كلها مباركة، خلنا أختارك اسمنا.
1: لا ما في مشكلة.
0: طول عمرك يا مهند، يا هلا
1: الله يحفظك.
0: طول بعمرك، من وين تكلمنا مهند؟
1: من الرياض الله يحفظك.
0: الله يحييك. 46 درجة مئوية حاليا ولا لا؟
1: والله يمكن 60 أو 70.
0: لا لا عاد لا تبالغ، 46
1: ويطلع لك الحقيقة. جيب جهاز ياباني،
0: ياباني ولا كوري كلها تطلع 46 صدقني.
1: 47 أنتم في الاستديو الآن؟
0: 46 برا تحت الأشعة.
1: وعندكم كم؟
0: عندنا عاد ما أدري، ما بس 46 بين هنا من الأرصاد.
1: الله يرحمنا برحمته.
0: اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين. مهند وسم الله عدوك، وش اللعبه اللي تلعبونها انتم الشباب في الاستراحه ولا في؟
1: نلعب البلوت.
0: بلوت حلو، البلوت يمكن اشد لعبه فيها خصام وفيها هواش، صح؟
1: نعم نعم.
0: عطني موقف كذا صار لك انت شخصيا، انت من الناس اللي يعصبون باللعب ولا لا؟
1: لا انا بالنسبه لي عادي، يعني ما مهنا الحمد لله، الواحد زي ما تفضلت لعبة اسمها لعبة.
0: حتى لو غلط زميلك؟
1: لا لا، بس أنا زي ما تفضلت. السلام عليكم.
0: أسلم.
1: زي ما تفضلت.
0: إيه.
1: أشوف بعض الزملاء وبعض الجيران زي كذا، وخاصة كبار السن يعصبون، يعني لدرجة إنك تكره المجلس.
0: إيه.
1: اللي يضرب بالورقة واللي يتنرفز. إيه. واللي يكب البيالة واللي.
0: إيه.
1: يعني ما تواخذهم لأن صار كبير سن ويعصب. ومن هالقبيل لازم تحمله. بس بعض الاخوان زي ما تفضلت يمكن يكره المجلس ولا اللعبه، ما حد يلعب. شاف واحد مقابله مثلا معصب شايل زي ما تقول عن الدنيا فوق راسه، هذه ما تستاهل بيني وبينك، تخسر الزميل تخسر الزملاء ولا يحاولون حتى يجلسون معك في المجلس لو صرت بهالطريقه. بس عاد الشكوى على الله، بعض الناس دي لازم تحمله، ما توصل يعني درجة قطيعة أو
0: صح.
1: كلام ما له داعي أو حتى
0: مثل ذاك اللي يقول وش يقول هو هاس سيريا كذا معصب على قوي، وش يقول
1: اللي يتكلم تسجيل ما في حتى الإشارة تسجيل والله تسجيل، حتى الرمش بالعين.
0: ليه طبعا
1: على طول سجل عليه.
0: الله المستعان.
1: أخ إبراهيم أنت قلت كلام حلو والله يسعدك طول عمرك والسامعين حبيبي، عن الأجهزة وعن الأصغار. والله مصايب الأجهزة الذكية برضه مدمرة. والله يا أخ إبراهيم زي ما تفضلت وأنت قلت ما شاء الله، يعني كلام طيب عن الأجهزة وعن الأطفال اللي دون 20، والله إنها مصيبة. الأهم والأهم أن نفقد الذاكرة.
0: أي والله إنك صادق.
1: من السهر ومن كثر الجلوس على الأجهزة زي ما تفضل.
0: طيب بعطيك معلومة.
1: سم.
0: سم الله عدوك، ترى ماني بإبراهيم.
1: سم.
0: أنا شخص آخر مو بإبراهيم.
1: طيب. مجهول الاسم.
0: لا ماني مجهول، بس أنت ما تبعت معي، أنت دخلت معي على إني إبراهيم، خل إبراهيم يرد عليك. الله يبارك فيك ويرحم والديك. شكرا يا صديقي مهند، شكرا. الله يرعاك ويحفظك. معي عبد الله، هلا.
2: السلام عليكم.
0: السلام، هلا ابو عابد.
2: مساء الخير ابو نور.
0: مساء الورد، يا هلا.
2: كيف الحال؟
0: هلا بك زود.
2: مرحبا نلف يا ابو نور.
0: البقى يا حبيبي، من وين تكلمني؟
2: والله كلك خميس مشيط.
0: يا سلام،
2: الله يبقيك
0: يحييك. وش قالوا الشعراء بخميس مشيط؟
2: والله كثيرين.
0: لا ما بي كثيرين، هذه كثيرين انت بتسلك لي، عطني شيء.
2: والله ما شاء ابو نوره، ما راح حافظ حاجه والله.
0: يا رجل انت ساكن بخميس مشيط؟
2: ساكن نعم والله.
0: من مواليد خميس مشيط؟
2: لا والله انا من مواليد سرات عبيده.
0: اوه طيب ايش قالوا الشعراء بسرات عبيده؟
2: والله كثيرين.
0: يلا خذ كثيرين، هذا المخرج اللي يبي يطلع من اي واحد.
2: نعم نعم، لكن والله جت وقت
0: يعني. كيف الاجواء؟
2: حبيت اني اسلم عليك وامسي عليك بخير، وانا من المعجبين بالبرامج اللي تقدمها يا ابو نوره من رمضان.
0: الله يرضى عليك ويسعدك،
2: اتمنى الاستمرار حتى في البرنامج. الله يعطيك العافيه يا ابو نوره،
0: تشرف والله.
2: اسلم عليك واسلم على المستمعين والطاقم، شكرا لك والله يعطيك.
0: تعال اصبر لا تروح
2: معاك، روح.
0: وش اللعبه المشهوره عندكم بالجنوب؟
2: والله الحين اكثر اللعبات الاستراحات هذه، النظام والبلوت والمدروش، وتعرف
0: وش اللعبه اللي دايما يصير فيها جدال؟
2: البلوت. هذا
0: بلوت تلعبها انت؟
2: نعم. لا والله انا كثير كذا ما اعرف.
0: ايه الله يجعلك، ما ترى باس يا حبيب القلب.
2: اياك ان شاء الله، الله يطول عمرك.
0: طيب وش الالعاب المناسبه للكفيفين؟
2: والله شوف انا من هوايه لعب الكره، يعني احب ستابع الكره رغم اني ما اشوف.
0: إيه؟
2: بس اني احب الكره قدم واتابعها.
0: اتابعها بالسمع.
2: اي بالسمع نعم، عن الاذاعات وعن التلفزيون.
0: ايه
2: قدم علي في العصر.
0: ايه وش تشجع انت؟
2: والله فانا ودك تخليها مستورة.
0: لا عادي عادي عادي قل.
2: والله اشجع الزعيم الملك العالمي.
0: الزعيم الملك العالمي؟
2: نعم.
0: اعطيتني ثلاث فرق كذا وتجتمع بفريق واحد؟
2: نعم.
0: من هو الفريق ذا؟
2: كيف الأمر؟
0: أنا ما أعرف أحد عنده الألقاب هذه إلا نادي واحد.
2: من هو؟
0: الزلفي.
2: على عين الرأس والله، كلنا نحترم الأندية كل السعودية. على عين الرأس. الله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا شكرا عبد الله. الله يرضى عليك ويسعدك، انبسطت معك حبيبي.
2: الله يطول عمرك، الله يبقيك.
0: طول عمرك. من معي يا وعد؟ مين؟ الجوهرة.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ما في اليوم ولا أنت شاركت معكم.
0: من هي؟
3: أقول ما في ولا أنت شاركت معكم اليوم.
0: أي والله أنك صادقة، تصدقي ما لاحظت هذه.
3: إلا عشان كذا أنا دقيت.
0: بيض الله وجهك عشان تسوي توازن.
3: إيه.
0: والله أنك كفو.
3: ترى أنا كنت أحسب إن اسمك رائد.
0: أنا؟
3: إنك ما. أيوه.
0: طيب وأنا وش اسمي؟
3: صح انت كنت تقول ليش انك الواحد يحسبني واحد ثاني.
0: هي
3: انا جبالي رائد، انا عرفت ليش.
0: طيب انا مين؟
3: لانك في بدايه البرنامج ما تقول انت مين.
0: لا انا قلت اليوم.
3: ما
0: سمعت. ما سمعتي. ايه اليوم انا قلت انا معكم رائد. الله يحييك يا هلا الجوهره.
3: لا رائد، انت رائد. لا
0: يا استاذه ايش فيك؟
3: انا احسبك رائد كنت.
0: طيب وانا مين؟
3: ايه عرفت الحين انا.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. طيب خلينا بالمهم.
3: ايه
0: الالعاب الجماعيه، انتم عندكم شيء اطفال يلعبون الالعاب الجماعيه؟
3: اي الاطفال. اي
0: لحظه لا صح، انا كنت اتكلم قبل شوي اقول حتى البنات. انت وش الالعاب الجماعيه للبنات بالسعوديه؟
3: لا احنا لعبنا ما نلعب العاب كذا يعني اللي شد اعصاب وكذا، لعبنا العاب. انا اتكلم عن نفسي.
0: إيه؟
3: في بنات الحين يسمعوني يضيقون ان ليش تقولين كذا.
0: إيه قولي.
3: لكن اي احنا يعني ما لعبنا يعني تعرف الالعاب اللي تجيك بالجوال اللي سوالف يعني.
0: ايه؟
3: لعب ما فيها كذا يعني فايز وخاسر.
0: ايه
3: يعني انتم مثلكم مثل سوني، انا عن نفسي لا. حتى لو لعبنا اونو وكيرم عادي يعني ما ناخذ الامور بجديه. ايه؟
0: لودو
3: مثلهم. اي يو
0: مستفزه لودو صح؟
3: لا احبها ترى عشان يفوز فيها.
0: اي بس اذا دخلوك بالسجن.
3: اي والله اشتقت لها.
0: ايه زين. طيب اسمعي سؤال، زمان كان في العاب مرتبطه اصلا بالبنات، من مواليد ايش انت؟ مواليد ايش؟ اي جيل؟ تسعينات الفينات؟
3: لا لا لا لا مو تسعينات.
0: قبل ولا عقب؟
3: لا انا 2000.
0: انت من جيل 2000؟
3: ايه.
0: ما لحقتي اجل على شبره امره، ولا لحقتي على وش اسمها، والله نسيتها، الالعاب هذه كانت الالعاب الجماعيه اللي
3: لعبناها. كنا نلعب خطه.
0: اي خطه. نلعب حلو.
3: نلعب حريم. لا هذه احسها للحين ترى يلعبونها عيال اختي، يعني لازم ضروري كل طفل اللي يمر بهذه المرحله يلعب ذيك الالعاب.
0: طيب كنتوا تلعبون طاطا طماطه؟
3: لا
0: ما تعرفين هذه، هذه عند الدواسر بس اتوقع.
3: لا ما اعرف.
0: عند واحد. طيب وش اللعبه غير الخطه اللي تتذكرين الالعاب القديمه؟
3: قديمة
0: غير خطة. حريم هذه يعني تمثلون حريم ها؟
3: ايه.
0: مش كنتي تختاري اللي تسم؟
3: لا حقين، لا لا ما كنا نغير اسمينا.
0: لا
3: لا
0: لا انت ما وصلتوا ليفل احترافي.
3: ايه تبغانا نتقمص الادوار؟ لا لا ما بس نجيب مثلا بزر.
0: صرتي ام طيب؟
3: اي ايه هذه اكيد.
0: لا اله الا الله، سبحان الله، غريب اللعبة هذه الى الان ترى يلعبونها. انا اشوف مثلا اطفال عندنا يروحون يسوون اجلس تفضل.
3: ما ادري يعني عشان افكر وش لاحقين على ما في شيء يعني.
0: اجل ما تعرفين شبره امره؟
3: حبل.
0: الحبل ايه؟
3: لا خلينا نتكلم. الحبل والله العظيم انا اشوفها الحين يعني لو حتى احنا ككبار مره مفيد ترى ان نلعب حبل. خليك من اللعبه القديمه مش حتى الحبل يعني كحركه.
0: إيه.
3: مره زين. إيه؟
0: ممتاز ممتاز. شكرا يعني جوهر.
3: انا من يومي طفله سمي. للحين وانا الحبل الاصدقاء.
0: تلعبين للحين الحبل؟
3: اي
0: ترى هي طبعا لعبه يعني من التمارين الكارديو المميزه. أي تراها.
3: اي الا لا حلو حلو
0: ممتاز. حركه حركه ستوب بعد الحين. لا ظهر وش هي؟ يلا خلاص انت بتورطين انت. شكرا يا جوهره.
3: يعطيكم العافيه.
0: الله يعطيك العافيه. شكرا لك. أنا طحت بالجوهرة وعد، الجوهرة تعطيني كلام ووعد تعطيني كلام، هذه تعطيني اللعبة وهذه تعطيني اللعبة، وأحيانا لا يقول لا مو بكذا ترى، فهذه كذا اللعبة. طيب أنا بلشت الحين. من معي؟ عايض. عايض صدق فاصل أغنية عايض؟ الله. طيب أتفهم معك في الفاصل، نطلع الفاصل ونرجع.

عز النهار. عز النهار.

0: يا هلا وسهلا، مرحبا فيكم من جديد في عز النهار. معنا عبد الرحمن، يا هلا وسهلا.
1: هلا، السلام عليكم.
0: سلام، هلا بالسمي.
1: هلا بالشيخ.
0: هلا بالحبيب اللبيب.
1: أصدق مذيع في العالم.
0: بعد قلبي بعدك.
1: الله يحرمني، أنا طالع صدق من الدوام من حاش عشان أسمع وأشارك.
0: يا بعد الدنيا، الله لا يخلينا هالمحبة يا عبد الرحمن.
1: مذيعنا بس حط على ذا الإذاعة بس.
0: جعلي مع دمك. خلني بتوسط لك عند مديرك.
1: والله تكفى ابو داحم.
0: والله انت، والله انت تبشر بجازة اسبوع.
1: والله كفو، والله خاف انه فصل اسبوع.
0: لا لا ان شاء الله عليك الا الخير.
1: الله يسعد الوجه.
0: ومن يقول يا رب.
1: والله العظيم ان نستمتع وانا طالع من الدوام.
0: جعلك تسلم.
1: البرنامج الجميل
0: يا حبيبي.
1: والله ننبسط يمين
0: بالله. الله يبسطك دايم الدوم يا حبيب القلب. عبد الرحمن، خلني بروح معك بشكل سريع قبل الوقت. يا طويل العمر بقى والسلامة، موضوع وش كنا نقول؟ نقول عن الألعاب الجماعية. تلعب بلوت، تلعب بلاي ستيشن، تلعب الأمور دي؟
1: لا والله كنت ألعب، أنا كنت أنا أول بس من ثاني يا أخي ما عاد أبغى شغل مخي كبير، عرفت؟
0: إيه
1: كافي. إيه صبر فيها ورق، وإذا نقص الورق ولا شيء كم تقدر يا ولد.
0: لكنك بشكل عام تلعب الألعاب الجماعية هذه؟ ممتاز. انا بسالك، بسالك طيب، انت عندك طيب ثبات انفعالي وضبط الاعصاب على موضوع الالعاب الجماعيه ولا لا؟ يعني اذا واحد ما جمعك على الكيف انت تغضب ولا تمشي الامور تدري انها لعبه؟
1: مو باول ذيك الايام كنت، كان الواحد يعني
0: ايه بالبدايات ايه، الحين لا عادي
1: كلام يخفي.
0: والله ما ادري عنك، احس انك الحين انت متعصب اكثر.
1: لا بالعكس، انا الى كل الناس
0: مدري. انا عارف النوعيه هذه.
1: ايه
0: حبيب مع الحبيب مع الاخرين ولا
1: انت عقدت الامور؟ لكن
0: انا ما عقدت الامور، انا اعطيك شعوري.
1: شو ما احنا حقك، وانا
0: خلنا نجرب. طيب خلنا نلعب مع بعض ونشوف ايش رايك.
1: يلا سم. يلا
0: انا معي خوي، بتجيب واحد فنان بلوت.
1: حلو.
0: زميلنا خالد الحيدان.
1: نعم.
0: يا ويلك، والله يجي يجي معه الورق كذا رصها رص.
1: انا بجيب واحد الدوسري.
0: لا ما تعرف تلعب، ما تعرف تلعب يا رجال.
1: قبل شوي تعرف تعرف العب.
0: تلعب بس كراش ومدري وش الالعاب. شكرا اخوي عبد الرحمن.
1: الله،
0: الله يرعاك ويحفظك يا حبيبي.
1: الالعاب القديمه انا كلمتك
0: عنها. اي إيه إيه إيه تلعب اي شبره امره وذي والحبل والاشياء ذي وخطه. الله يحفظك يا اخوي عبد الرحمن، شكرا لك. شكرا لعبد الرحمن، شكرا للناس كلهم اللي شاركوا معنا في حلقه اليوم. وطبعا بالنهايه نذكركم انه فعلا ترى قضيه الالعاب هي تنميه فكر، تنميه مهارات، تنميه ايضا للاطفال. الالعاب الحركيه شيء مهم للغايه. انا انصح واعيد واكرر اقول يا جماعه الخير، اطفالكم لازم وضروري وحتما يتركون الالعاب الالكترونيه مده من الزمن ويلعبون العاب حركيه بالتربة، بالأماكن مفتوحة، بالركض، بالتسلق، بأشياء كثيرة تنمي مهاراتهم، تنمي أجسامهم، تنمي برضو أشياء كثيرة. شكرا لكم من وعد الدوسري بالتنفيذ والإخراج، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض، أبدأها بالعناوين. منصة التوازن العقاري تبدأ استقبال طلبات المواطنين للسنة الثانية. النائب العام يوجه بإطلاق خدمة التحقيق إلكترونيا مع الموقوفين داخل السجون. عودة أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة رسميا لأداء مهامهم التعليمية. ميناء المخا في اليمن يعلن التوقف الكامل للنشاط التجاري والملاحي. أهلا بكم. بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري، وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر المقبل عبر منصة التوازن العقاري، بهدف توفير ما بين 10,000 و40,000 قطعة أرض سنويا بأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع. وجه النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد اليوسف بإطلاق خدمة التحقيق إلكترونيا مع الموقوفين داخل السجون في كافة مناطق المملكة، بهدف تسهيل إجراءات التحقيق وتسريع إنجاز القضايا، إلى جانب تقليل الأعباء المرتبطة بنقل الموقوفين، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات النيابية وتقليص أمد التقاضي. تستضيف وزارة الإعلام غدا الاثنين المؤتمر الصحفي الحكومي بمشاركة وزير التعليم يوسف البنيان، الذي يستعرض خلاله أبرز مستجدات ومنجزات منظومة التعليم وما شهدته من تطورات ومبادرات وبرامج تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز كفاءة العملية التعليمية. شهدت المدارس اليوم عودة أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة رسميا لأداء مهامهم التعليمية في 11 منطقة بالمملكة، باستثناء منطقتي مكة والمدينة، على أن يعود المشرفون والإداريون في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف غدا، وسط ترتيبات تنظيمية مبكرة وضعتها وزارة التعليم لضمان انطلاقة تعليمية فاعلة وجاهزية شاملة والمقررة الأحد المقبل. سجلت العقود الإلكترونية

0: الدولية الموحدة في نشاط تأجير السيارات أكثر من 1,600,000 عقد للأفراد خلال الربع الثاني من عام 2026 في المملكة وفقا لبيانات الهيئة العامة للنقل. وأظهرت البيانات نمو عدد العقود بنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، بما يعكس استمرار الإقبال على خدمات تأجير السيارات وتوسع الاستفادة من الحلول الرقمية في القطاع. أطلقت الهيئة النقل العام لمدينة الرياض اليوم المسار 340 الذي يربط بين محطة قطار الدكتور سليمان الحبيب ومحطة الربيع، حيث يتيح المسار الجديد اتصالا مباشرا مع المسار الأزرق والمسار البنفسجي والمسار الأصفر، إضافة إلى المسار 11 للحافلات ذات المسار المخصص، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة النقل وتسهيل حركة الركاب. وصل المنتخب السعودي للمواصفات اليوم للرياض بعد تحقيقه ثلاث جوائز دولية في الدورة 21 من الأولمبياد الدولي للمواصفات التي أقيمت في كوريا بمشاركة 105 طلاب وطالبات من 11 دولة. مدير عام مركز الأبحاث في المواصفات الدكتور صالح العتيبي تحدث للإذاعة عن أبرز الإنجازات التي حققها المنتخب، معربا عن شكره لأولياء الأمور على تحفيز أبنائهم.
1: نؤكد بهذا الإنجاز أن صناعة المواصفة القياسية يأتي برفع الوعي ونشر ثقافة التقييس لدى أبنائنا الطلاب، كما نشكر شركائنا في هذا الإنجاز: مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع، وزارة التعليم، والشكر أيضا موصول إلى المحفز الحقيقي للموهوبين وهم أولياء الأمور لتشجيعهم وتحفيزهم لأبنائهم لتحقيق مثل هذه الإنجازات ورفع راية المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية. تجربتنا هذه للسنة الثالثة وهي تجربة حديثة، ولله الحمد استطعنا أن نحقق من خلال هذه التجربة أعلى الجوائز بتحقيقنا لهذه السنة الجائزة البلاتينية، بالإضافة إلى جوائز أخرى. ويأتي هذا إلى أهمية البرنامج وخوض أبنائنا الموهوبين الذين نخوض بهم مثل هذه التجارب في عدد 11 دولة بمختلف العقول والموهوبين من الدول الأخرى.
0: تتواصل لليوم الثاني فعاليات موسم التمور في أسواق الربوة 2026 شرق الرياض، والذي يستمر حتى 28 من سبتمبر. ويضم الموسم منطقة مخصصة لعرض التمور وبيعها إلى جانب المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية، مما يتيح للزوار الاطلاع على جودة المنتجات الوطنية وتنوعها، ويدعم فرص تسويق منتجات المزارعين والمنتجين المحليين. شهدت منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026 بيع أغلى صقر لهذا العام من نوع مثلوث غير سوبر وايت بمبلغ 1,300,000 ريال، وذلك في الليلة السابعة من ليالي منصة المزاد التي ينظمه المركز الوطني للصقور بمقره في ملهم شمال الرياض، بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من جميع أنحاء العالم. مراسل الإذاعة فيصل العمير حضر ليالي مزاد ملهم وأعد لنا هذه الرسالة التالية.
2: المركز الوطني للصقور ينظم العديد من الفعاليات في دعم لهذه الهواية وهذا التراث والحضارة والإرث الثقافي للمملكة العربية السعودية، الاهتمام بالصقور من خلال تحويلها إلى استثمار من خلال إطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، والتي يحظى بمشاركة واسعة من العديد من دول العالم كما نلاحظ، وترصد الصورة من خلفي مزارع من كندا، أيضا كذلك النمسا، بولندا، دول أوروبية تشارك من خلال مزارع إنتاج خاصة بالصقور في هذا المزاد الدولي، والذي انطلق في 5 من شهر أغسطس ويستمر حتى 25 من شهر أغسطس، ما يقرب من 21 يوما يحظى فيها المستثمرين الراغبين في دخول هذا القطاع في الاستثمار فيه من خلال عرض الصقور أو الطيور المختلفة بمختلف تصنيفاتها وأنواعها فيها.

0: هذا المزاد.
1: وفي الأخبار العربية والدولية، قتل 3 من العناصر الحوثية وأصيب آخرون بينهم قيادات ميدانية في ضربات نفذها الطيران المسير التابع للقوات المسلحة اليمنية استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا في جبهة غربي محافظة تعز. وأعلن مدير عام ميناء المخا في اليمن عبد الملك الشرعبي التوقف الكامل للنشاط التجاري والملاحي في الميناء إثر تعرضه لقصف مكثف من ميليشيا الحوثي بأكثر من 25 صاروخا خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وتسجيل خسائر مادية مباشرة تقدر بنحو 16 مليون دولار. استقبل مطار دمشق الدولي أمس أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا بعد انقطاع دام نحو 14 عاما، إذانا باستئناف الربط الجوي المباشر بين العاصمتين السورية والألمانية. من جانب آخر، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية بلدة رفيد بريف القنيطرة جنوب سوريا وشرعت في تفتيش عدد من المنازل والمارة دون تسجيل عمليات اعتقال. نفت الخارجية القطرية بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، مبدية استغرابها مما وصفتها بالتصريحات المضللة التي تزامنت في الوقت الذي تبذل فيه الدوحة مساعيها لاستمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. فيما قال الحرس الثوري الإيراني إن قطر ترفض إدخال لجنة خبراء وتقصي حقائق إيرانية للتحقيق بمصير طيارين إيرانيين. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين.

0: النائب العام يوجه بإطلاق خدمة التحقيق إلكترونيا مع الموقوفين داخل السجون. عودة أكثر من 500,000 معلم ومعلمة رسميا لأداء مهامهم التعليمية. ميناء المخا في اليمن يعلن التوقف الكامل للنشاط التجاري والملاحي. الآن مستمعي الكرام نلقي نظرة على سعر الإغلاق اليوم في سوق الأسهم الرئيسية السعودية تاسي. افتتح طبعا المؤشر العام للسوق السعودي جلسة اليوم مطلع هذا الأسبوع عند مستوى 10,888 نقطة تقريبا، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 10,823 نقطة، وبدأت التعاملات على ارتفاع واضح قبل أن يحافظ على أدائه الإيجابي خلال معظم فترات الجلسة. ومع الدخول في الدقائق الأخيرة ومزاد الإغلاق، واصل المؤشر مكاسبه لتشير يعني البيانات يعني إلى ارتفاع المؤشر اليوم إلى نحو 10,918 نقطة، وارتفع بحوالي 94 نقطة أي بنسبة 18%. وتجدر الإشارة يعني هنا إلى أن بيانات موقع تداول يعني وعلى مستوى حركة السوق بشكل عام غلب يعني اللون الأخضر على الأسهم المدرجة، وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع نحو 184 سهما مقابل تراجع نحو 75 سهم، وهذا يعكس يعني اتساع نطاق الصعود وعدم اقتصاره يعني على عدد محدود من الشركات. وفيما يتعلق بالسيولة، بلغت يعني قيمة التداول اليوم يعني نحو ثلاثة أو ما يقارب 3,260,000,000 ريال، وتجاوزت الكميات المتداولة 180,600,000 سهم. وبالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا يعني جاء سهم نسيج في المقدمة بمكاسب قاربت 9.97% عند 25 ريال و36 هللة. وبالنسبة نفسها أيضا تقريبا ارتفع سهم ريدان إلى 16 ريال، وصعد أيضا سهم تهامة بنحو 8%، والمصافي ارتفع بأكثر من 6%، وسهم تكوين أيضا سجل مكاسب تجاوزت 5%. وفي المقابل تصدرت يعني قائمة الأسهم المتراجعة عناية بانخفاض بلغ يعني نحو 5.57%، ويليه الكثيري بتراجع يقارب 4.44%، وتمكين أيضا بنحو 3%، ويليه أيضا الصناعات الكهربائية والنهدي بتراجعات تجاوزت 2%. فيما يتعلق بالكميات المتداولة يعني جاء سهم أمريكانا في الصدارة بأكثر من 27,000,000 سهم، تلاه أيضا الكثير بنحو 7 ملايين سهم، ثم مصرف الراجحي بأكثر من 6,300,000 سهم، ومصرف الإنماء أيضا بأكثر من 5,500,000 سهم. أما ما يتعلق بقيمة التداول، تصدر مصرف الراجحي بنحو 410 ملايين ريال، يليه مصرف الإنماء بأكثر من 136 مليون ريال، وأيضا مجموعة التداول بنحو 121 مليون ريال، تلتها أيضا أرامكو السعودية بتداولات قاربت 118 مليون ريال. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في يعني الخلاصة اليوم. خلاصة جلسة اليوم، يبدأ يعني السوق الأوتاسي الأسبوع بأداء إيجابي ويضيف قرابة 94 نقطة وسط صعود واسع لغالبية الأسهم، عودة أيضا المؤشر إلى منطقة 10,900 نقطة. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في يعني فيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية الرئيسية تاسي. تقبلوا في نهاية هذه يعني الفترة تحيات منفذة هذه النشرة وعد الدوسري، وعلى قراءة النشرة أنا محمد الموسى، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. وعي. مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال. وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان.
5: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية. هيئة الأدب تطلق مبادرة دعم الطباعة. أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة النسخة الثانية من مبادرة دعم الطباعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق النشر والطباعة في المملكة وزيادة مساهمة القطاع الثقافي في الاقتصاد الوطني. وتهدف المبادرة إلى تمكين المطابع والناشرين السعوديين ودعمهم للنمو والازدهار من خلال العمل على خفض تكاليف الطباعة داخل المملكة وجذب دور النشر للاعتماد على المطابع المحلية، بما يسهم في بناء منظومة تنافسية مستدامة. وأوضحت الهيئة أن الاستفادة من خدمات الطباعة المنخفضة متاحة لدور النشر السعودية والوكلاء والوكالات الأدبية شريطة امتلاك التراخيص اللازمة التي تشمل سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ورخصة نشر الكتب أو رخصة وكيل أدبي سارية المفعول للوكلاء والوكالات الأدبية. ومبادرة دعم الطباعة تأتي بصفتها إحدى المبادرات النوعية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لتمكين قطاع النشر في المملكة والمساهمة الفاعلة في تنمية الحركة الثقافية وتطوير قدرات المطابع السعودية لتقديم خدمات تنافسية عالية الجودة. هيئة المتاحف تقدم برنامج تدريبي متخصص في الباحة. نظمت هيئة المتاحف بالتعاون مع غرفة الباحة اليوم برنامجاً بعنوان إدارة أقسام المتاحف وتشغيلها على مسرح الغرفة، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالقطاع المتحفي. وتناول البرنامج محاور تخصصية شملت مفهوم المتحف ونشأة علم المتاحف وسياسات العمل المتحفي وبناء القيادات وإدارة المجموعات وأسس العمل الميداني، إضافة إلى أساليب العرض المتحفي التي تدمج الرؤية الواضحة والإبداع. واستعرض البرنامج آليات إدارة الموارد المتحفية وضمان استدامتها والممارسات المهنية لتشغيل الأقسام وتنظيم أعمالها ورفع الوعي بدور المتاحف في حفظ الموروث الثقافي وتقديمه للزوار بأساليب مهنية تثري تجربتهم. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق مسابقة حرف. أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية النسخة الرابعة من مسابقة حرف للطلاب غير العرب الناطقين باللغة العربية، في مبادرة نوعية تتيح المجال لمتعلمي العربية من الجنسيات المختلفة لإظهار إمكاناتهم اللغوية ضمن بيئة تنافسية. ومسابقة حرف تمثل إحدى المبادرات الفاعلة في تعزيز حضور اللغة العربية لدى متعلميها من غير أهلها وتعميق صلتهم بها علماً وتعلماً وأداءً وممارسةً، وتأكيداً لعناية المجتمع بتقديم صورة معاصرة لتعليم العربية تقوم على التنافس المعرفي والثقافي بين متعلميها حول العالم. وتهدف المسابقة إلى إبراز جمال اللغة العربية وثرائها الدلالي بسياقات معرفية وأدائية متنوعة تعزز ثقة متعلميها في التعبير بها، فضلاً عن توفير بيئة تنافسية تصقل الحس الإبداعي لدى المتسابقين وتفتح أمامهم آفاقاً للتميز في مهارات العربية المختلفة. وتأتي المسابقة في إطار جهود المجمع لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، بما يسهم في تكوين شبكة من سفراء اللغة العربية الذين يحملون أثرها الثقافي من المملكة العربية السعودية إلى بلدانهم المختلفة. فعالية ثقافية في أبها تستعيد تاريخها وتحولاتها الثقافية. استعاد مؤرخون ومختصون بتاريخ منطقة عسير ملامح من التاريخ الاجتماعي لمدينة أبها وما شهدته عبر مراحل زمنية متعاقبة من تحولات أسهمت في تشكيل هويتها الثقافية والاجتماعية، وذلك خلال ندوة ثقافية بعنوان أبها الماضي، القيمة، الجمال، الأهمية، نظمها أدبي أبها في مقر ساقية الفنون. وتناول المؤرخ الدكتور محمد آل زلفة والأديب أحمد عسيري خلال الندوة جوانب متعددة من سيرة المدينة عبر قراءة تاريخية وثقافية واجتماعية استحضرت أبها في الماضي وما ارتبط بها من أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية، وصولاً إلى ما أصبحت عليه اليوم من مركز حضري وثقافي وسياحي بارز في جنوب المملكة. وتطرقت الندوة إلى القيمة التاريخية والثقافية لأبها وما تمثله المدينة من محطة مهمة في مسيرة التراث والعلم والمعرفة بمنطقة عسير، والدور الذي أدته بوصفها مركزاً إدارياً واجتماعياً وثقافياً ارتبطت به حركة المجتمع وتطورت مؤسساته وتنوع نشاطه الثقافي والمعرفي. هيئة التراث تسجل أصولاً تراثية عمرانية وترفع حصيلة السجل الوطني. أعلنت هيئة التراث تسجيل أصولاً تراثية عمرانية في السجل الوطني للتراث العمراني ضمن مرحلتين متتاليتين، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة في حصر أصول التراث العمراني وتوثيقها وتصنيفها وتعزيز حمايتها والمحافظة عليها. وتوزعت الأصول المسجلة في المرحلتين على عدد من مناطق المملكة. وأكدت الهيئة على أن تسجيل أصول التراث العمراني وتحديث بيانات السجل الوطني بصورة مستمرة يسهمان في توفير الحماية النظامية للأصول المسجلة وتنظيم أعمال المحافظة عليها وتأهيلها وإعادة استخدامها ودعم تكامل بياناتها مع أعمال التخطيط والتنمية العمرانية وتعزيز دقة السجل الوطني وكفاءته وموثوقيته، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأصول في البرامج والمشروعات الثقافية والسياحية والتنموية المستدامة. كتاب قصتي مع النوم. في الإيوان لا نقرأ الكتاب من صفحاته فقط، وإنما نحاول أن نعرف الحكاية التي جاءت به إلى الوجود. كيف تولد الفكرة؟ وكيف تتحول الخبرة إلى نص؟ وكيف ينتقل الطبيب من عيادته وممارسته المهنية إلى عالم مختلف تحكمه اللغة والسرد والقارئ والناشر؟ ضيفنا اليوم طبيب اختار أن يضيف إلى سماعته الطبية قلماً، وإلى سنوات الخبرة في طب النوم تجربة في التأليف والكتابة والنشر. الدكتور أحمد سالم باهمام استشاري طب النوم يلتقي معنا اليوم للحديث عن كتابه قصتي مع النوم. كيف بدأت فكرته؟ وكيف كتب الطبيب تجربته؟ كيف تعامل مع اللغة حين أراد أن يخاطب القارئ خارج العيادة؟ في هذه الحلقة من الإيوان نقترب من تجربة الطبيب الكاتب. رحب فيك دكتور أحمد.
6: أسعد الله مساءكم والسادة المستمعين وشكرا للاستضافة.
5: يا هلا ومرحبا فيك دكتور أحمد. دعنا نقف في البداية عن علاقتك بالكتابة، كيف بدأت وهل كان هذا الاهتمام لديك قبل أن تصبح طبيبا؟
6: نعم، كان اهتمامي بالكتابة قديم، يعني من أيام المدرسة في الصحف الحائطية، أيامنا كانت الصحف الحائطية، وبعد ذلك في مجلة العلوم في الثانوية كنت محرر للمجلة، وكنت أيضا أكتب في الصحف وأنا في الثانوية. ويعني من المفارقات أن أول مقال كتبته مقال علمي في صحيفة الجزيرة عام 1401 كان عن مشاكل النوم، فهذا من المفارقات يعني الغريبة. واهتمامي باللغة العربية يعني قديم وحبي لها كبير، فهذا يعني موجود من القدم والله الحمد.
5: جميل. كتاب قصتي مع النوم من أين بدأ وكيف بدأ، وما تشعرت أن هذه التجربة الطبية تستحق أن تتحول إلى كتاب؟
6: طبعا هو طب النوم يعني تخصص حديث، وبدأنا في المملكة في نهاية التسعينات تقريبا أن نبني هذا التخصص، لم يكن موجودا بالمسمى المعروف كتخصص طب النوم. فتراكمت التجربة حوالي 30 سنة من العمل في بناء التخصص، من بداية مركز أكاديمي متخصص إلى تطوير البحث العلمي لرفع اسم المملكة، جعلها من دول متقدمة في أبحاث طب النوم، بعد ذلك بدء الزمالات وتدريب الأطباء، السعودية أيضا من أوائل دول العالم، ثالث دولة بالعالم تصنف طب النوم. فتراكمت الخبرات حتى انتقلنا إلى المستوى الآسيوي وعملنا لهم المنهج الآسيوي وعملنا لهم أيضا التصنيف الآسيوي بناء على التصنيف السعودي. فكان كثير من طلابي من الأطباء وكثير منهم لا ما شاء الله في مراكز قيادية عليا في القطاع الصحي، كانوا دائما يطلبون مني أن أوثق هذه التجربة، وأنا كنت يعني أتثاقل الموضوع لأن جمع الخيوط مع بعض ووضع الهيكل العام والتصور العام هو الصعب. لكن مع ذلك مع دعوة الزملاء تشكلت

0: الفكرة وقررت أن أكتب الكتاب.
1: جميل. عادة يعني الكتب العلمية تكون يعني مبنية على حقائق، على أبحاث، عادة يكون أيضا مجموعة من الدراسات. لماذا اخترت أن تقدم الكتاب بصيغة قصتي بدلا من تقديمك كتاب طبي متخصص عن النوم؟
0: حقيقة يعني هدف الكتاب كان بالنسبة لي مختلف تماما عن الكتب العلمية. أنا كتبت كتب علمية كثير والله الحمد بالعربية وبالإنجليزية، لكن كان هدفي أن تكون رسالة لكل شاب سواء طبيب أو غير طبيب مما لديه طموح ولديه رغبة في التطوير أو بدء مشروع جديد، أنه يبدأ ويتوكل على الله بالعمل المستمر. الرسالة الأساسية أن العمل المستمر المتواصل والنية الطيبة هي التي توصل بمشيئة الله، لأننا في بيئة الحمد لله بيئة الوطن يعني مهيئة لكل العاملين والراغبين في التطور. فكانت الرسالة هذه فإيصالها بأسلوب فردي أفضل من إيصالها بأسلوب علمي، لأن الأسلوب العلمي أحيانا يكون جاف قليلا وثقيل على غير
1: المحتوى، قد لا يصل عند يعني لأفهم الناس جميعا.
0: بالضبط.
1: فكرة الكتاب، عندما بدأت الكتابة هل كنت ترى نفسك طبيبا يشرح المعلومات أم كاتبا يحكي تجربة، أما الاثنين اجتمعا معا؟
0: يمكن الاثنين اجتمعا معا. أنا حاولت أن يعني أترك يعني عباءة أو قبعة الطبيب وأكتب بأسلوب القاف أو النص الأدبي، ولكني طبعا أنا كل كتاباتي ونشري علمي، حتى أنا أكتب يعني في الصحف في جريدة الرياض من حوالي أكثر من 20 سنة بانتظام صفحة طبية، لكنها تكتب أيضا بالأسلوب العلمي. لذلك أنا حتى في مقدمة الكتاب يعني اعتذرت من القارئ وذكرت أنه يعني كل ما كتبته طوال مسيرتي كانت أوراقا علمية محكمة تتبع منهجية البحث، ففن السرد والرواية بالنسبة لي جديد. لذلك أنا اعتذرت من القارئ في البداية في المقدمة وقلت يعني بالنص فليعذر القارئ فليعذر الباحث الكامن داخلي لو تغلب الكتابة الأكاديمية علي، لكني حاولت أن أبقى في النص الأدبي بقدر الإمكان.
1: جميل جدا. يمكن هذا يعني يقودني لسؤالك عن رحلتك مع الكتابة، هل قمت بالتخطيط الكتاب بشكل كامل من البداية، التصور، الفكرة، وضع الفصول؟ هي الكتابة الأدبية كاملة بكل طبعا جوانبها وبكل أركانها، أم أنه يعني موضوع الكتاب نوعا ما كان أخف وأهدى لذلك كان الكتاب يعني اكتشف شكله أثناء الكتابة؟
0: لا، الكتاب حقيقة أصعب بكثير علي من الكتابة العلمية. الكتاب العلمي أسهل علي بكثير جدا، وأصعب جزء في الكتاب كان وضع التصور العام للكتاب، وضع التصور العام ماذا أود أن أوصل للقارئ وكيف أربط الخيوط مع بعض وكيف أضع الهيكل العام والفصول والأهداف لكل فصل، الأهداف التي أود أن أوصلها. بعد ذلك كتابة كل فصل بعد أن وضعت التصور العام والأهداف، الكتابة طبعا صعبة لكن الكتابة أسهل من وضع التصور العام وربط الخطوط وماذا أود أن أوصل للقارئ بالذات الشاب الطموح في دراسته في بداية عمله سواء كان طبيب أو باحث أو ممارس أو غير ذلك. فكانت جهد كبير يعني أخذ مني عدة أشهر حقيقة في هذا الموضوع. أيضا التوثيق كان مهم، إيجاد الصور التي تدعم من الصحف أو من غيره أي خبر نشر، جمع المعلومات أيضا أخذ بعض الوقت، وأتمنى أن يعني يليق بالقارئ ما يقرأه.
1: كانت هناك مرحلة حذف وإضافة في أثناء الكتابة؟
0: طبعا طبعا يعني كثير من الحذف والإضافة، وأنا يعني أرسلته لكثير من الزملاء وغير الزملاء. يعني أنا حاولت أستهدف جميع الفئات العمرية في مراجعة الكتاب، ممن عاصر الرحلة من طلابي من الأطباء الآن، حتى أعطيت أبنائي يعطون بعض من زملائهم الذي هم يقرؤون القراء جيدين في مراحل صغيرة بالسن، مرحلة الشباب سواء في الجامعة أو كذا، حتى يرون هل الرسالة واضحة وماذا يقترحون للتعديل، هل هناك نقاط لا يرونها مناسبة، هل هناك نقاط توقعوها ولم يجدوها، وجمعت هذه المعلومات يعني على مدى عدة أشهر، وكنت أعدل يعني نسخة وراء الأخرى حتى يعني وصلت إلى نسخة أعتقد أنها جيدة، وطبعا والكمال لله، ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا.
1: عادة دكتور أحمد، الكاتب يرى بأن الكتابة أو نتاجه الأدبي هو بمثابة طفلة، فيتعامل معاه بكل رفق واهتمام من خلال طبعا الإضافة التعديل، لكن هناك عناصر خارج هذا الإطار اللي هم المحرر والناشر. كيف كانت التعليقات والتعديلات؟ هل قبلت بسهولة التعديلات على هذا النص الذي عكفت على كتابته أشهر؟
0: سيد هاني، سمعت أول سأعلق على تعليق أنه كل نتاج علمي هو يراه الكاتب مثل الطفل، هذا كلام حقيقة أنا أذكره لطلابي، فشكرا لك أنك ذكرت هذه النقطة. والكاتب دائما يرى، أو الأب أو الأم دائما يرى طفله جميل.
1: صحيح.
0: حتى لو لم يكن جميلا يعني.
1: هذا هو.
0: فدائما نتاجه جيد، لكني كنت متخوف قبل النشر. أنا طبعا كان هدفي من الكتاب أن يصل للجميع مجانا، لذلك عندما بدأت في موضوع الناشر وجدت أنا طبعا يعني خبرتي أكثر مع الناشرين العالميين، عندي كتب فيه مع ناشرين عالميين كبار، أو أنشر أيضا مع جامعة الدول العربية مجلس وزراء الصحة العرب، فخبرتي مع الناشر التجاري محدودة في العالم العربي، لذلك عندما بدأت أتواصل وجدت أنه قد يكون هناك تقييد للكتاب، وأنا ليس هدفي تقييد الكتاب، هدفي أن يكون الكتاب مجاني للجميع، لذلك قررت أن أكون أنا الناشر للكتاب ووضعته برابط مجاني على مواقع التواصل الاجتماعي جميعها، بحيث يستطيع أي شخص تحميل الكتاب مجانا بدون تقييد للكتاب، ولا يكون مقيد تحت أي ناشر يعني يتحكم في موضوع أنه التوزيع.
1: جميل حقيقة، هذه خدمة للبشرية، يعني الجميع لا يكاد يخلو من مشاكل النوم عموما، يعني فيحتاج أنه يطلع على كثير من المعلومات بأسلوب سردي خفيف يستطيع طبعا الوصول إلى أفهام وأذهان الناس.
0: الحمد لله، يعني أنا كانت الرسالة اللي يعني أحد الرسائل الأساسية في الكتاب أننا في المملكة نعيش ولله الحمد في نعمة كبيرة.
1: صحيح.
0: يعني أي مميز مننا، وأنا شخص أحد هذا الأشخاص، أقول دائما أنه يعني إذا تميزت هذا نتاج طبيعي لما لقيته من دعم.
1: صحيح.
0: من تعليم جيد على مستوى عالي في المدارس ومجاني، تعليم مجاني على أعلى مستوى في الجامعات، وابتعاث إلى أفضل المراكز البحثية، ثم العمل في بيئة أكاديمية طبية بحثية مثل جامعة الملك سعود التي هي جامعتي، أنا تخرجت منها وأعمل فيها الآن، تبنت طموحاتي ودعمتني، فهذه الخدمات التي تقدمها لنا هذه الدولة الرشيدة حفظها الله، يعني أقل ما نقدمه أن يكون هناك تميز.
1: صح.
0: والله الحمد جعلنا المملكة متميزة في طب النوم، وصلنا إلى المركز الخامس عالميا تصنيف 2025 بين باحثي طب النوم، جامعة الملك سعود في المرتبة 18 على مستوى العالم في النشر في طب النوم، نقود الجمعية الآسيوية.
1: جميل.
0: نقود البرامج الآسيوية في الزمالات وفي التصنيف، والآن أيضا نشارك بقوة في الجمعية العالمية لطب النوم من ناحية أيضا وضع البرامج التدريبية، فلله الحمد. هذا يعني هذا هو حقيقة ما يسعدني، أني أرى اسم المملكة دائما الحمد لله يعني جزء من الدين علينا، أن نرد جزء من الدين، نضع المملكة في المكان الذي تستحقه.
1: صحيح، بفضل الله طبعا دكتور، ثم بفضل جهدك وجهد كل من يستمع إلينا ومن أراد فعلا أن يجعل المملكة العربية السعودية دائما في مقدمة الدول في كل المجالات. دكتور، الحقيقة عندي سؤال حول ردود الأفعال بعد نشر الكتاب، كيف لمست رد فعل القارئ من خلال طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الأشخاص اللي عادة يعني تحتك فيهم أو يكون بينك وبينهم نوعا ما حوار، كيف كانت أو قست ردود الأفعال على الكتاب؟
0: والله والله الحمد، كانت أنا كنت متخوف أول ما أطلقت الكتاب.
1: طبيعي.
0: ولكن ردود وصلتني سريعا والله الحمد، يعني ردود جميعها الحمد لله مشجعة. على تواصل اجتماعي، على الواتساب من أرسلتهم النسخ، يعني من الأمور الطريفة أن أحد الزملاء هو طبيب أستاذ كبير أرسلت له الكتاب، فذكر لي أنه أنا بدأت أطلع على الكتاب، يقول فسرق قلبي قبل أن يسرق عقلي، يعني بهذا النص يقول أكملت الكتاب في ساعتين، يقول لم بدأت فلم أستطع أن أترك الكتاب، وصلت كثير من هذه التعليقات. من الأمور الطريفة والجميلة اللي لعلي أذكرها للمستمعين، أنا ذكرت في الفصل الأول كيف أني كطفل كنت أشاهد أستاذنا الكبير الدكتور زهير السباعي، رائد التعليم الطبي ورائد التثقيف الصحي ورائد تعريب الطب في المملكة

0: أو العالم العربي، أطال الله في عمره وحسبه، اتصل بي شخصيا بالهاتف عندما طلع على الكتاب ورأى تعليقي على وضعت صورة للأستاذ الدكتور زهير السباعي، وهو معروف للي هم في جيلي، قد يكون جيلكم ما يعرف الدكتور زهير.
1: معروف.
0: اتصل بي، ويعني عندما اتصل بي يعني عندما سمعت صوته نفس نبرة الصوت، نفس فصاحة الصوت، نفس مخارج الحروف الجميل، عادت بي الأيام إلى أكثر من 45 سنة وأنا طفل أستمع للدكتور زهير بالتلفزيون السعودي. فالحمد لله كانت ردود جيدة جدا، وأيضا الزيارة يعني للموقع التحميل، يعني أنا وجدت أنه وصل تقريبا إلى يعني على الأقل عدد اللي رأوا التعليق ووصل إلى 100,000 أو أكثر من 100,000. فالحمد لله يعني كانت ردة فعل طيبة، وأنا كما ذكرت هدفي من الكتاب فقط أنه أشجع الباحثين وأنقل التجربة بشكل جيد، وأفتح للباحثين طرق البحث والصعوبات التي واجهتني. وذكرت في الفصل الأخير، يعني حتى الفصل الأخير أنا عنوانته قطرة الماء والصخر، يعني قلت لو سألني أحد ما هو السر أو ملخص الكتاب، ملخص الكتاب أن قطرة الماء مع الوقت تحفظ في الصخر. فالمحاولة والاستمرار بدون تدمر وبدون شكوى وبدون استعجال النتائج.
1: دكتور أحمد، يعني في ختام هذا اللقاء حاب أسألك، هل هناك كتاب أو فكرة جديدة يعني تفكر بها الآن بعد تجربتك في قصتي مع النوم؟
0: أنا طبعا لا، الحمد لله عدت من الكتب كبيرة، عندي كتاب سيصدر قريبا إن شاء الله، وهذا للناشر اللي هو مجلس وزراء الصحة العرب، مكتب تعريب العلوم الصحية، وهو أيضا أنا أحب التعامل معهم لأنهم يشغل الكتب مجانا أونلاين. الكتاب هو موجه للغير المختص عن الساعة البيولوجية، وعنوانه حتى جميل، نسيت العنوان، لكن بين اضطراب الساعة البيولوجية والصحة الحياتية، نتحدث عن الساعة البيولوجية لغير المختص من ناحية انضباط النوم، انضباط أكل الوجبات، ما يسمى بالتغذية الزمنية، بشكل بسيط، ومتوقع إن شاء الله نشره نهاية هذا الشهر بمشيئة الله.
1: بإذن الله تكون لنا فرصة ونقرأ الكتاب بإذن الله.
0: شكرا لكم.
1: الله يعطيك العافية الدكتور أحمد سالم بهمام، استشاري طب النوم، كنت ضيفا معنا في برنامج الإيوان. نتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: شكرا للشباب، أحفظكم الله.
1: الله يحفظك.
2: فن العرضة الجنوبية، لوحة إبداعية تجسد ثراء وتنوع الموروث الشعبي. تمثل العرضة الجنوبية أحد أشكال الفنون الأدائية التي تكمن خصوصيتها في صلتها المباشرة بحياة الناس، ونوعان من الإبداع الذي يعبر به عن المشاعر والتراث، ولغة لها أبجديتها المستمدة من الإيقاعات وأوضاع الجسد ومن إيماءات الأطراف. العرضة الجنوبية موروث عمره قرون، يحاكي تراث وهوية مجتمع لا ينفك أسلافه عن توريثه إلى أخلافه، مر بعدة مراحل عبر السنوات حتى وصل بهذا الشكل النابض بالحياة، ويزدان بجمال الأداء وسحر البيان الذي يختزل التقاليد ويصور بلاغة نظم الشعراء. يتم العمل حالياً على توثيق وإعادة إحياء كل الفنون المندثرة من صنوف العرضة الجنوبية، وينظم لها مهرجانات وفعاليات خاصة تعيد حضورها واستمرارها في المناسبات الوطنية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة. تعتمد العرضة الجنوبية على تناسق الأداء والزي وقوة الحضور لدى المجموعة، وتقوم على أساس وجود شاعر أو أكثر بمصاحبة الزير حولهم. في صفوف العرضة التي لا تتقيد بعدد محدود، يحملون السيوف كذلك أو البنادق أو الخناجر أثناء الاستعراض، ويتم المشي بخطوة موزونة وبطريقة ثنائية الحركة، كل اثنين بجانب بعض في حركة دائرية لا تلبث أن تعود لصف واحد دائري الشكل، بالإضافة إلى المواجهة في وسط الميدان لمتابعة الموزعين ومحاكاتهم في حركات الاستعراضية. يصاحب العرضة جماليات إبداعية، حيث دخان البارود يغطي السماء ويشكل لوحة إبداعية جميلة تتناغم مع الزي والأداء الاستعراضي، فيما يؤدي الشاعر دوره البارز بالقصائد الحماسية في ساحات العرضة. ما يبث الحماس والنشوة في نفوس الحضور والمشاركين.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهاني عطيف، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج شوق الحربي. دمتم في أمان الله. الإيوان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: مساجد تاريخية. يعد مسجد العجلان من أهم المباني الأثرية في بريدة بمنطقة القصيم، ويعتبر منارة علمية وتثقيفية لأهالي المنطقة. كان يقام فيها حلقات تحفيظ القرآن والسنن النبوية، وكذلك كان تحل في هذا المكان المنازعات الاجتماعية. يعود تاريخ المسجد لأكثر من 350 عام، ويقع بالقرب من مدينة بريدة بحوالي 8 كيلومترات. يتميز بناء المسجد بالطراز النجدي، فقد تم بناءه من الطين والحجر، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل. تبلغ مساحة المسجد 290 متر مربع، ويتسع ل 33 مصلي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: يا رب أسلمنا لك يا كريم الوجه وجوهنا، واتبعنا ملة إبراهيم حنيفة. اللهم إنا نسألك خيرا يقود إلى الجنة، وعملا ذاكيا يذكينا عندك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام والكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين، هو سبحانه وتعالى

قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. منعه سلام وعطاؤه سلام، لا تناقض فيه ولا اختلاف. وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه. بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدارة،
4: انطلاق بطولة كأس الملك اليوم بمواجهة البكيرية بضيفي الحازم. الحزم إذن لتلافي المفاجآت يحل ضيفا على العروبة في بطولة كأس الملك، أو عفوا أبها، لتلافي إذن المفاجآت يحل ضيفا على العروبة في الدور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين. الشباب يتطلعوا لتعويض جماهيره بعد خسارة الدور الثقيلة في أو على حساب الوحدة في كأس الملك. وختام الجولة الأولى من دوري روشن بانتصار حامل اللقب وتعادلين.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا وتحد محدثكم على يوسف العداد التقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي. نتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلام الرياضي متعب العواد أبو جهاد. يمس الخير.
1: مساء الخير حبيبي علي، ومساء الخير على مستمعين إذاعة الرياض وبرنامجك الجميل.
0: الله يرضى عليك، حياك الله. نسيت البرنامج الصدارة، أنت دايم بالصدارة.
1: لا أنا ما دام
0: أنك في الصدارة أنت بالصدارة.
1: بالعكس، ما أحد ينسى الصدارة. أنا قلنا برنامجنا جميل،
0: ما تنام إلا بعد الفجر، أكيد الذاكرة ما تسعفك.
1: لا والله بالعكس، نومي زين، أنا أقوم قبل الفجر.
0: وين امس بمساحات اشوفك ما شاء الله؟
1: لا اي ادخل انا بس اخر يعني قبل صلاه الفجر كذا نشوف الاخبار ونبدا النوم يعني.
0: طيب، تمنى التوفيق لك يا ابو جهاد، تمنى التوفيق اذا حبتنا. حياكم الله في ساعه جديده قادمه شات الحديث حول على وجه الخصوص عنوان سمعتها قبل قليل، انطلاق اذا النسخه الجديده من اغلى البطولات كاس خادم الحرمين الشريفين بثلاث مواجهات مثل ما نوهنا عنها في العناوين قبل قليل. البكيري والحزم الساعة 7:15 مشتلة، العروبة هو أبها الساعة 7:40 دقيقة، والوحدة والشباب الساعة 9. بكرة مشتلة تستكمل مباريات الدور بثلاث لقاءات أو بخمس لقاءات: الأنوار والأهلي، الزلفي والرياض، الطائي والقادسية، العدالة والفيحة، الرائد والهلال. يوم 18 أغسطس اليوم التالي تجمع لقاءات بين الأندية التالية: الأخدود والخليج، الجبلين والاتفاق، النجمة والاتحاد، الفيصلي ونيوم، والدرعية والنصر. وآخر الأيام التي تشهد فيها مباريات هذه الجولة أو الدور 32 هي يوم 19 أغسطس ضمك والتعاون، جدة والخلود، والعلا والفتح. حنا استطلعنا اليوم طبعا نفس البطولة كأس الملك أغلى البطولات، لكن الاستطلاع رايح توقعاتكم برايه اليوم

0: واللي حاب يوسع المجال للحديث عن وبالنظر لنتائج مباريات نهاية الجولة الأولى من دوري روشن، مين اللي ممكن يطلب الأفق الأقرب لخطف اللقب؟ بس طبعا لا ننسى أنه الميركاتو الصيفي لم يقفل حتى الآن، ففي تدعيمات منتظرة وما زال يتم الإعلان عنها، لكن بشكل عام يعني في الغالب التوقعات تسمح للواحد على ضوء ما تابع في نهاية الجولة 21 أو الجولة 1 من دوري روشن أنه يقول مثلا مو أقل من 50% 55% يمكن إلى 60% اللي أقرب أنه يصل للمباراة النهائية، ممكن ما يطلع من 4-5 أندية اللي شفناها حظوتها وسطوتها واضحة وفارقة في إذن نهاية مباريات الجولة الأولى من دوري روشن. نبدأ معاك، ايش تتوقع؟ خلنا ناخذ على أقل تقدير متعب حبيبنا بتوقعاتكم مباريات اليوم، البكرية والحزم، العروبة وأبها، والوحدة والشباب، ولا تفصل في تقرير كما جرت العادة احنا في البرنامج أبو جهاد وحبتنا نستعرض في كل مباراة ونفصل بعدين كل مباراة على حدة، لأن كل مباراة فيها تفاصيل ممكنها تودي للجانب الأثقل في الميزان لأحد الأندية والعكس صحيح، ميزان يكون أقل للنادي الآخر. لكن كرقم بس، البكرية والحزم،
1: أتوقع فوز الحزم على البكرية وأبها على العروبة والشباب على الوحدة.
0: أوكي، الشباب على الوحدة وأبها على العروبة والحزم على البكرية، تقريبا نفس توقعاتي إذا سمحتوا أنا بشارك معكم. أنا أشوف أن الأقرب الحزم على البكرية، الا طبعا اذا كان في مفاجات، يعني ترى مباراه الحزم بكري في ملعب بكريه، اوكي، ولو انه ما يعني ما هنا زود بعد الرس والرس وبريده، لكن تقريبا يعني بس يمكن في بعض التفاصيل اللي تفرق. العروب وابها اتفق معك انها هي راح الابها، لكن نرجع نقول بعد كذلك ما دام المباراه في ملعب العروبه يمكن. الوحده والشباب انا معك كذلك الشباب، لكنها في ملعب الوحده يمكن الوحدة، وخصوصا أنه إحنا معنا خبر الوحدة ما غير فقط الجهاز الفني بل غير كذلك الجوانب الإدارية بقيادة رئيس جديد على دفة فريق الوحدة. طيب حياكم الله أنتم كذلك حبتنا على توقعاتكم 011-40-5-3، وإذا استطلعنا من ما يتوقعاتكم لنتاج مباريات اليوم التي تلعب في تدشين بطولة أغلى البطولات كأس خادم الحرمين الشريفين، أو من تتوقعون الفريق الأقرب للانتصار بالنسخة الجديدة من كأس الملك؟ ونرجع بعد التقرير مزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تنطلق اليوم منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين في إطار الدور 32 والتي تستمر حتى يوم الأربعاء، إذ تقام المباريات بنظام خروج المغلوب والتأهل المباشر نحو دور 16. في مدينة البكيرية يحتدم التنافس بين صاحب الأرض البكيرية مع نظيره الحزمة الذي يمتلك أفضلية فنية بالأدوات التي يملكها وحضوره في الدور الممتازة، ويتطلع البكيرية القادم من دور الدرجة الأولى لبلوغ الدور المقبل وتجنب المغادرة السريعة، حيث شهدت النسخة الماضية خروج من الدور 32 عقب خسارته أمام الخلود، في حين يسعى الحزم في ظل استقراره مع التونسي جلال القادري إلى مواصلة المشوار في البطولة وتسجيل حضور مختلف عن الموسم الماضي الذي ودع فيه البطولة من دور 16. وفي مدينة سكاكا بالجوف يستقبل العروبة ضيفه أبها. العروبة كان حاضرا في دائرة المنافسة الموسم الماضي على صعيد دور الدرجة الأولى، وكان قريبا من مرافقة أبها في الصعود قبل خسارته في نصف نهائي الملحق أمام العلا. وسيعمل أبها الذي دشن رحلته في الدوري السعودي للمحترفين بخسارة مزعجة أمام الحزم على تلافي التعثر بالعودة من الجوف ببطاقة تأهل وإكمال المشوار في البطولة الأغلى. غادر العروبة أبها البطولة من الدوري أول في نسخة الماضية بعد أن خسر أبها أمام الشباب بركلة ترجيح، وخسر العروبة من القادسية بثلاثية وغادر سريعا. وفي آخر مواجهة اليوم يتطلع الشباب الذي خرج بخسارة ثقيلة في بداية مشواره الموسم الجديد أمام القادسية، ويسعى للعودة من مكة المكرمة ببطاقة تأهل للدور التالي وتجنب حدوث أي مفاجأة. وكان الشباب قد عزز صفوفه بعد مباراته الأولى بصفقتين، إذ أعلن ضم ضاري العنزي ثم أعلن التعاقد مع المهاجم المهمة مارتينيز الذي كان يملك تجربة مميزة مع التعاون. الوحدة بدوره يسعى دائما للظهور بصورة مختلفة ببطولة كأس الملك، إذ سبق له أن حققها قبل سنوات طويلة ونجح في بلوغ نهائي البطولة قبل عدة مواسم، وحينها كان حاضرا في الدوري الممتاز. أما الآن فالأمر يبدو مختلفا، حيث يعيش الفريق مرحلة تغير واختلاف في الموسم الجديد على الصعيدين الإداري والفني، ويتطلع لموسم يتكلل بالنجاح في الصعود إلى مصاف أندية دوري المحترفين.
0: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. نذكركم مجددا حبتنا ضيفنا اليوم هو الإعلام الرياضي متعب العواد. على ضوء التقرير، مباراتنا الأولى بكري والحزم، تفصل أكثر ليش توقعت الحزم هو أقرب من بكرية؟
1: والحزم تعرف أنا على قاعدة إنه فرق روشن تملك أفضلية الخبرة، الخيارات، المدربين، والكأس دائما يعني إحنا يفتح. صحيح أتفق معك أستاذ علي إنه الكأس يفتح باب المفاجآت لصاحب الأرض إذا أحسن إدارة التفاصيل، لكن اليوم دوري يلو في تذبذبية مستويات، في يعني واضح إنه أندية روشن فارقة عنهم، لا على مستوى الأجانب، لا على مستوى أيضا المدربين، لا أيضا على مستوى جودة اللعب. هذه الأسباب اللي خلتني أقول الحزم
0: أوكي
1: أفضل من بكرية، وأبها أفضل من عروبة، والشباب أفضل من الوحدة.
0: طيب في تفاصيل ثانية ممكنها تساهم في شيء، يعني نقول إحداث مفاجأة في المباراة. طبعا يستقبل عروبة مثل ما قلنا أبها، عروبة كان حاضر في دائرة المنافسة الموسم الماضي على صعيد دوري الدرجة الأولى، وكان قريب من مرافقة أبها في الصعود قبل خسارته في نصف نهائي الملحق أمام العلا. سيعمل أبها الذي دشن رحلته في الدوري السعودي المحترفين بخسارة مزعجة أمام الحزم على تلافي التعثر بالعودة من الجوف ببطاقة التأهل وإكمال مشوار في البطولة الأغلى، وغادر العروبة وأبها البطولة من الدور الأول في النسخة الماضية مثل ما قلنا بتقرير قبل شوي، بعد أن خسر أبها أمام الشباب ركلة ترجيح، بينما خسر العروبة من القادسية. يعني تقريبا هذا أبرز شيء ممكن يقال عن المباراة. البطولة تحمل مثل ما شفنا في مواسم سابقة عديدة مفاجآت قد تكون ليست في الحسبان، بس خلينا نشوف أخذها مناسبة الغالي متعب وحبتنا للتذكير في بعض النقاط، يعني على فيما يتعلق بالبطولة نفسها. على سبيل المثال السجل الشرفي في البطولة الأكثر تتويج، احنا عارفين انه الهلال بعشرة ألقاب، هلال حاصل على اللقب البطولة بعشرة ألقاب، آخرها كان لقب الموسم الماضي الذي توج فيه على حساب الخلود. في المرتبة الثانية يأتي نادي الأهلي بثمانية ألقاب، وكان آخر تتويج له في موسم 2015-2016. المرتبة الثالثة الاتحاد المتوج بكأس الملك، وكان آخر لقب حصل عليه في نسخة 2024-2025 قبل الأخيرة، إلى الأخيرة هو قبلها الاتحاد. بينما يأتي فريق النصر رابعا في الترتيب بخمسة ألقاب، آخرها من زمان عام 1990 قبل الألفية الجديدة. اللي بعد الشباب ثلاثة ألقاب في عوام 2008-2009-2014، بينما حقق الاتفاق لقبين في عامين 1969-1985، بينما حصد أربعة أندية لقب وحيد لكل منها، وهي أندية الوحدة تقريبا أول بطولة عام 67، التعاون 2019، الفيصلي 2021، الفيحة 2022، علما بالنسخة وحيدة لم تستكمل وهي نسخة 1974-1975. حاب تقول شيء؟
1: وأيضا أنه جائزة البطل 10 مليون ريال ومقعد لا. آسوي، يعني هذه كلها محفزة.
0: أوكي بس أبي على سالفة السجل الشرفي، في شيء شد انتباهك أكثر شيء حاب تعلق عليه ولا نستكمل؟
1: النصر حظ عاثر في هذه البطولة تحديدا، يعني النصر يعني توقف، أنت تقول قبل الألفية ولا لا؟
0: نعم 90.
1: النصر أنا أتوقع أنه إن شاء الله يعني مع الشباب نتمنى أنهم يعني يستعيدون ذاكرتهم قليلا يعني، وبعدين الشباب والنصر، يعني النصر اليوم تجاوز أزمته الفنية، يعني الآن بنى فريق، يعني أعتقد أنه السنة هذه أتوقع أنه يكون صاحب شخصية أقوى من النسخة الماضية. أما الهلال والاتحاد والأهلي أعتقد أنهم دائما النفس القصير عندهم

0: يجدون أكثر من النصر. لكن نقول يعني بتكون نسخة قوية إن شاء الله أبو أستاذ علي.
1: أوكي.
0: بكل تفاصيله.
1: طيب. نستكمل بقية المعلومات حول البطولة.
0: تكلمنا مش وين عن البكرية والحزم ولا لا؟
1: إلا.
0: البكرية والحزم اليوم أنت عندك حبيبي علي. الحزم اليوم يملك استقرار فني، يعني تعرف التونسي جلال قادري محقق انتصار مهم جدا على أبها. عنده سفيان بن دبكة، عنده عبد العزيز الضويحي، يعني واضح حتى تقييماتهم الفنية على دوري روشن عالية جدا. البكيري يملك للأمانة مدرب كرواتي متمكن اللي هو سبيليتش بوران. عنده أيضا مثل ما قلت قبل شوي أستاذ علي أنه ملعبه وتنظيمه، يملك أيضا يعني عنده ياسين زاكر من من من المحترفين اللي أعتقد أنه ربما يكون له كلمة قوية أمام الحزم. لكن مثل ما قلت الحزم اليوم إذا لم يقتل المباراة مبكرا وينهيها في شوط ربما البكيرية يكون يعني صاحب كلمة قوية في هذا الأمر. أما العروبة وأبها أستاذ علي، اليوم العروبة يعني يملك مدرب برتغالي برونو بريرا، وأبها يملك اللي هو الكرواتي بوريتش اللي هو دامير. البرونو للأمانة مدرب تنظيمي، مدرب نتائج، مدرب حاسم حق العروبة، مدرب دائما يأتي من الفرص، من الضغط المبكر، الكرات الثابتة، يعني مدرب دقيق في عملية الاتزان في الفريق. مدرب أبها في أول اختبار له في الجولة الأولى أخفق قليلا أستاذ علي، لكن أبها اليوم بيعتمد عنده أسماء يعني للأمانة يعني أسماء ربما يكون لها يعني فوارق الإمكانيات بين بين العروبة وبين أبها، لكن الأرض ربما تلعب دور كبير. ودائما أستاذ علي الأندية التي لا تملك جمهور يكون الأرض لها شيء عابر، الأندية التي تملك جمهور يكون لها شيء عابر.
1: أوكي. طيب أنا حاب أستكمل شوي من المعلومات العامة حول البطولة وبنرجع مرة ثانية للأندية. احنا قلنا قبل شوي أنت كعنوان أن تعتبر البطولة هذه أغلى البطولات من ناحية القيمة المادية، تسلم وحبتنا، تعد البطولة كأس الملك هي إذن أو حامل اللقب فيها يحصل على مبلغ 10 ملايين ريال إضافة إلى تأهل البطل للمشاركة في بطولة خارجية بين قوسين دوري أبطال آسيا 2 في حال لم يكن مؤهل للتأهل لبطولة آسيا للنخبة. البطولة تقام طبعا بنظام الخروج المغلوب من الدور 32، تشارك فيها أندية الدوري السعودي محترفين إضافة إلى فرق دوري الدرجة الأولى التي تحت المراكز 14 الأول في سلم الترتيب وفقا للموسم الأخير. التنافس يحتدم بين صاحب الأرض البكرية مع الحزم مثل ما أفردت لها قبل شوي الغالي متعب، في حين يسعى إذا الحزم في ظل استقرار مع التونسي جلال القادري لمواصلة المشوار في البطولة. طيب بالنسبة لمباراة الشباب والوحدة، الشباب يتطلع طبعا إلى اللي خرج بمناسبة بخسارة ثقيلة في بداية مشواره الجولة الأولى من دوري روشن أمام القادسية، يتطلع للعودة من مكة ببطاقة تأهل للدور الثاني وتجنب حدوث أي مفاجآت. الشباب كان قد عزز صفوفه بعد المباراة الأولى بصفقتين إذا أعلن ضم ضاري العنزي، كما أعلن عن المهاجم فريق التعاون مارتينيز الذي كان يمتلك تجربة مميزة مع التعاون. هذه حتى استعرضناها في التقرير. حاب تقول شيء عن صفقتين الجديدة للشباب؟
0: بالعكس، المدرب الألماني للشباب لا زال يبحث عن نفسه ويجب أنه يثبت نفسه. الأهم أنه المدرب اختار الصفقتين اليوم، يعني الألماني توماس يعني اليوم يحتاج إلى رد سريع لاستعادة ثقته من الشبابيين. عندك يعني مع حتى صفقتين يعني ربما صفقة واحدة مميزة، لكن الشباب عندك كارسكو وعندك ياسين عدلي وعندك جوش وعندك جونيور كارلوس جونيور اللي بعدين جاء روجيرو اللي انت تتكلم عن روجيرو مارتينيز ولا لا؟
1: اي نعم،
0: اللي جاء مع باري الانزي.
1: نعم،
0: لكن الفارق حبيبي علي انه الشباب الى الان يعني ما توقعت باري الانزي، احنا شفناه في الفئات السنية في نادي النصر وتم يعني اعارته لاكثر من نادي وصولا لل باري. لاعب موهوب، إذا أجاد الشباب التعامل مع هذا اللاعب واليوم انت عندك مشاكل على مستوى الأندية في

0: جهة الظهير الأيسر. صفقات يعني ريجيرو مارتينيز أعتقد أنه بيعزز الهجوم. الشباب حبيبي علي إلى الآن لم يجد استقرار. الشباب مشكلته إقالة كثرة إقالة المدربين. أكثر نادي الآن أتوقع إقالة مدربين نادي الشباب، وبالتالي جالس ينهي شخصيته الفنية، جالس ينهي أيضا حتى يعني لكل مدرب لعيبته، لكل مدرب اختياراته، لكل مدرب احتياجاته، لكل مدرب نوعيته من اللعيبة. وبالتالي الشباب كثرة الاستغناء وإقالة المدربين قاعدة يعني حتى المدرب الألماني الآن مرشح ربما الأول للإقالة، وهنا مشكلة. أنا أتمنى من الشباب
1: ليش عشان بستخدم فكرتك إنه الشباب يغير كثير، لا خلينا نقول بعد يعني، ولا عشان الهزيمة ثقيلة قدام قادسية؟ قادسية ترى ثقيل في قادسية
0: من العام يعني الماضي. العام الماضي كم مدرب؟ أنا بربطها لك من العام وقبل العام.
1: نعم نعم،
0: هي استمرار كثرة المدربين تحبط الفريق أو تبعد شخصية الفريق. كثرة المدربين يعني حتى لو مثلا أنت أبعدت مدرب أو مدرب جلس معك أكثر من 3 سنوات وبنى شخصيتك كبطل، يجب أنك تستثمر المدرب اللي بعده بنفس الأطر أو بنفس الأدوات أو بنفس الاتجاهات. الشباب مرة مدرب دفاعي، مرة مدرب هجومي، مرة مدرب التزام، يعني بمعنى أنه مدرب يحقق نتيجة ولا يحقق مستوى. هذه كلها انعكست على الشباب، لكن نتمنى للشباب يعني التوفيق للفترة القادمة ويتجاوز هالمرحلة هذه تحديدا. الشباب اليوم يملك إدارة للأمانة أستاذ علي، إدارة خلوقة، إدارة قاعدة تكسب جميع الأندية، إدارة منظمة، إدارة أنا أعتقد أنها تسلمت نادي كان يعاني ومع هذا نجحت هذه الإدارة. أعتقد أنه عبد العزيز المالك في إدارة الفريق بصورة جميلة جدا.
1: طيب بالنسبة للوحدة يدخل مرحلة فنية وإدارية جديدة مع انطلاق الموسم عاقدا العزم حسب الأنباء على تقديم موسم استثنائي يلبي تطلعات جماهير العريضة في العاصمة المقدسة، وتأتي هذه الانطلاقة بالتزامن مع تسلم مجلس الإدارة الجديد بقيادة حازم اللحياني زمام المبادرة لترتيب البيت الوحداوي وتأمين استقرار الفني والمال اللازم لعودة الفرسان إلى سابق عهدهم. اللحياني تسلم رئاسة مجلس إدارة نادي الوحدة رسميا عقب فوزه في الجمعية العمومية الانتخابية بعقد يمتد ل4 أعوام، وتسعى إدارة النادي لأحداث نقلة نوعية في صفوف الفريق من أجل أو من خلال ميركاتو صيفي متوازن شمل تدعيم المراكز الرئيسية بعناصر خبرة وأسماء شابة. من الأسماء الجدد في فريق الوحدة متوقع مشاهدتهم اليوم البرازيلي فيتوسا جناح قادم من نادي الفيصلي بعقد يمتد لموسم واحد، الفنزويلي غونزاليس جناح أيسر قادم من نادي العروبة بعقد يمتد لموسم واحد، الكرواتي دينو لاعب وسط قادم من نادي الطائي بعقد حر يمتد حتى صيف 2027، كذلك النيجيري بيتر مهاجم تم الاتفاق المباشر معه للانضمام ووصول اللاعب لدعم خط الهجوم. الوحدة كذلك بدوره يسعى دائما للظهور بصورة مختلفة بطولة كأس الملك سبق له أن حققها قبل سنوات طويلة ونجح في بلوغ نهائي البطولة قبل عدة مواسم، وحينها كان حاضرا في الدوري الممتاز. أما الآن فالأمر يبدو مختلف حيث يعيش الفريق مرحلة تغيير واختلاف في الموسم الجديد على الصعيدين الإداري والفني، ويتطلع لموسم يتكلل بالنجاح في الصعود إلى مصاف أندية الدوري المحترفين. ايش حاب تقول؟
0: الوحدة تحت مدربه البقدوني الجديد أنا فونيكسي، أنا أتوقع أنه يعني يعيش مرحلة بناء، يعني تعاقده مثل ما قلت حبيبي علي مع موراتو وأيضا دورين وأيضا دينو خلزوفيتش أعتقد وبيتر أونكلايا النيجيري، الوحدة يملك عناصر هجومية لكن لا يملك خبرة إدارة المباراة. الشباب يتفوق في التجربة ويتفوق أيضا في العمق. توقعي البسيط سيد علي شبابية بفارق يعني ربما كبير، يعني إلا إذا مدرب المقدوني تعامل مع المباراة كنتيجة، ولكن واضح جدا الوحدة جايبين مدرب للبناء والتصعيد والتثبيت والعودة لدوري روشا. هذه كقراءة لإدارة الجديدة.
1: عفوا بالنسبة للتعاقدات اللي ذكرناها قبل شوي، أعتقد أن التعاقدات أشبه ما تكون بالذكية، لأنه أول شيء تعاقدت معهم لموسم واحد يعني يمكن يصعدون، بحيث أنه إذا جو يستغنون عن أي لاعب منهم فراح يكون سهل. هذا العنوان الأول.

0: موسم واحد. الشغلة الثانية، تعاقدوا مع الأميز في الأندية اللي حواليهم، دوري المحلي السعودي. احنا عارفين دول الخليج متعب حبتنا ويستفيدون من الدوري السعودي باستقطاب بعض الصفقات. احنا أولى ان يكون عندنا العين المتابعة، ما يسمى المدير الرياضي اللي يدير مصلحة الفريق بالتعاقد. وهذا تقرأ كعنوان عام انه الرئيس الجديد الاحياني احسن في هذا الجانب باختيار ربما مدير رياضي عنده هذا الاستشراف، ولا تختلف؟
1: لا بالعكس، المدير الرياضي اليوم هو على قولة السعوديين انه هو عمود النادي، مثل ما يقولون عمود البيت. هو عمود الفريق. المدير الرياضي مع المدرب هم البناء الحقيقي لبناء شخصية الفريق الفنية، لبناء شخصية أو ترتيب أولويات الفريق في البطولات. هو القادر على أنه يكون يجهز الفريق. اليوم المدرب المتمكن من يملك مدير رياضي متمكن، عكس يعني سابقا رئيس النادي ومدرب الفريق. اليوم كرة القدم تحولت إلى صناعة. اليوم الأندية اليوم في الدوريات المهمة جدا اللي حنا نشوفها كسعوديين، مثل الدوري الأسباني أو الدوري الإنجليزي، اليوم صفقات المدراء الرياضيين أهم من أي صفقات أخرى. لكن لدينا حنا اليومين هذه السلالي صفقات الإعلام الرياضي أو الإعلاميين أهم من صفقات اللعيبة داخل الملعب، وبالتالي هناك صفقات ترى داخل الملعب كجودة فنية، عكس البقية اللي تكون صفقاتنا اليوم صارت اليوم الزملاء الإعلاميين الحين صارت أضخم من بعض اللعيبة.
0: طيب ذكر 0-1-1-40-5-3 هذا المباشر استقبال مشاركتكم، واستطعنا في توقعاتكم النتائج مباريات اليوم في افتتاح الدور 32 من أغلى البطولات، كأس خادم الحرمين الشريفين البكري، الحزم، العروبة، أبها، الوحدة والشباب. النصر وقت ما قلت قبل شوي أنه حظه عاثر في ذا البطولة، يعني تغير إدارات وتغير لعيبة وتغير الزمن، معقول الحظ العاثر يستمر يعني من 1990؟ يعني كثير هذي اللي يكون في سبب. هل هو عدم اهتمام بالبطولة؟
1: نعم، هي عدم اهتمام.
0: لا دقيقة أبو جهاد، ما في أحد، ما مستحيل أنت تبي تفرط بعشرة ملايين، مستحيل. أهم شيء لقب خادم الحرمين الشريفين أنك تفرط فيها، بس يمكنهم مركزين بالدوري أكثر من بطولة خروج مغلوب. هل هذا سبب؟ لأنه ما، أو أنه في أشياء ما بواضحة يعني.
1: لا ما هو واضحة. النصر دائما معروف عنه أنه صاحب نفس طويل، والبطولات هذه نفس قصير. والنصر دائما مشكلته في تأثراته أمام الفرق، يعني دائما يخرج من فرق متوسطة أو صاعدة، لازم هذا كثير النصر. وبالتالي النصر السنوات الماضية يعني إلى العام الماضي خرج أمام الاتحاد، السنة هذه مع الدرعية. هي يعني استاذ علي مثل ما تقول انه عمليه النصر تركيزه في هذه البطوله، تداخل البطولات الاخرى، ربطه مع الدوري تدخلت عليه. لانه العام الماضي مع جسس كان النصر هو اللي يلعب واللي فاز الاتحاد. مباراه زي هذه هي تلعب لتحسم. النصر فريق جامع نقاط، يعني فريق دوري، وهنا مشكلة النصر اللي هو عدم الفصل بين البطولة الدوري وبطولة النفس القصير. نفس السوبر، كان أفضل فريق في السوبر العام الماضي وخذاها الأهلي في ضربات الجزاء. بمعنى النصر اليوم يحتاج إلى تحضير أكثر، يحتاج إلى تركيز ذهني أكثر، يحتاج أيضا إلى ملهم لإدارة غرفة الملابس بطريقة ذكية جدا، أنه يفصل بين الدوري وبين الكأس، وبالتالي انه تقدر تخلق لك فريق. يعني هذه المشكله يعني فيها.
0: اوكي،
1: هذه وجهه نظري. ولكن النصر
0: تتكلم عن 36 سنه.
1: النصر انا قلت لك كانت عنده مشاكل كبيره جدا في عمليه فصل البطولات عن بعض، يعني حتى سوبر احنا اخر النصر اخر مره حققها تقريبا 6 سنوات ومره الثانيه السوبر كان النصر الاقرب لها والنصر كان الافضل والاجهز. مشكله النصر في عمليه الغرفه الملاءه وغرفه اداره غرفه اللعيبه. غرفه اداره اللعيبه اليوم تحتاج الى شخص يوضح لهؤلاء اللعيبة إن الكأس هذا مطلب من مطالب النادي أو مطلب من مطالب الشركة أو مطلب من مطالب الجمهور وبالتالي إنك تديره. اليوم النصر أنا أعتقد أنه مع وصول كريستيانو مع وجود اليوم عقلية كبيرة جدا في إدارة النجوم في نادي النصر أيضا وجود مدرب اليوم بحجم الأسترالي أنجو أتوقع أن النصر اليوم في هذه البطولة سيذهب بعيدا وأتوقع أنه انطلاقة النصر لاستعادة هذا اللقب تحديدا أتوقع من مباراة الدرعية. اليوم النصر عندما يوزن الأمور بطريقة سليمة وأيضا عنده خيارات في الدكة كبيرة جدا وواضح أنه اليوم داخل النصر الموسم هذا مختلف عن المواسم السابقة. صحيح كانت أمامه تحديات وربما يتجاوز هذه التحديات لكن أنا توقعي أستاذ علي إنه النصر سيكون ثقيل جدا في هذه البطولة لأنه اليوم عملية النضج في داخل غرفة ملابس النصر وعقلية النصر تحديدا تغيرت 180 درجة. اليوم حتى الجمهور النصراوي كأس الملك ضمن أهم مطلب ربما أهم من الدوري. لكن أنا مثل ما قلت لك النصر كان يختلف عن الفرق الأخرى إنه صاحب نفس طويل في الدورية في مباريات الدوري عكس كأس الملك كأس السوبر وقبله أيضا كؤوس أخرى ربما ألغيت عنده تأثرات فيها. لكن مثل ما قلت لك علي النصر يحتاج إلى رجل أو شخصية أو إنه يعني دائما يدير غرفة الملابس قبل أي بطولة أو قبل أي مباراة وإنه يفصلها عن بعض هذه أهم شيء إذا أنت بتحقق نتائج. لكن الحظ موجود التعثر موجود لكن القيمة الفنية للنصر مختلفة جدا. اليوم أنا أشوفه أجهز فريق لتحقيق كأس الملك نادي النصر وبشكل واضح جدا أمامنا اليوم لأنه عملية التدوير بين الدوري وبين الكأس وبعدين بتدخل النقبة آسيا راح تواجه صعوبة للأندية اللي بتنافس. لكن النصر أتوقع أنه خطواته جيدة جدا مع مدرب متمكن في هذا الأمر.
0: طيب في ترى من يقول حاب اسمع تعليقك بس ما ناخذ متصلين انه ترديد هذه العبارات النصر اقرب في كل موسم هو اللي يخليه يستعجل هو وجماهيره يستعجلون الحسم قبل ما يصير ويزيد الضغط عليهم وعلى الجماهير فبالناتج لا يحصد اللقب تقريبا من 1990 الى عامنا الموسم اللي احنا فيه 36 عام لا يستطيع ان يحصد بطوله كاس خادم الحرمين الشريفين. جاوبني لو سمحت بعد مستقبل المتصلين التاليين. خليني استقبل المتصلين تكفى ابو جهاد لان اخذناهم الله يبيض وجهك وخليناهم ينتظروا معنا بالخط واحنا معاك على طول الحلقه الله يحييك وحياكم الله. 011-40-5-3 ابو مشعل حياك الله ابو مشعل تفضل. الو
2: السلام عليكم مساكم بخير.
0: حياك هلا ابو مشعل.
2: سعيد بالمشاركه معك ومع الاعلامي المميز استاذ مثل العواد اضافه كبيره في البرنامج
0: الله يحييك
2: وان شاء الله نشوفها دائما معكم باذن الله.
0: الله يحييك.
2: طبعا في تغييرات في البرنامج كثيره اخوي
0: علي
2: اسمك والله معذره لكن
0: مو مشكله اخوي المسلم
2: لا في تغييرات كثيره عندكم في البرنامج اعتقد ما في احد من الزملاء العام الماضي مستمر معكم. ما ادري كيف فاز انور موجود ولا غادر.
0: طيب بجاوبك عليها بس ودي تشاركنا توقعاتك لفريقك في بطولة كأس الملك.
2: أنا طبعا توقعاتي أول شيء أكيد أن التوقعات رايحة للوحدة ورايحة رايحة للشباب في مكة ورايحة أعتقد العروبة مع الكيرية أعتقد العروبة وأيضا رايحة في يعني التوقعات كلها. أنا صراحة ما المباريات كأس الملك فاجأتنا صراحة أنها بدأت مبكر
0: يعني. لا أبي فريقك أبو مشعل
2: أنا بكتنا صراحة
0: أبو مشعل فريقك منه أبو مشعل تسلم.
2: أنا أكيد فريقي اللي ينتمي له الإعلامي متعب العواد و

0: لكن انا طبعا بتكلم انا داخل عشان الموضوع هذا. انا بتكلم عن النصر امس صراحه ابحرنا بمستوى مميز واداء عالي وصراحه يعني كنا متخوفين من ايام المعسكر بدايه المعسكر والمشاكل اللي صارت في الفريق والرقابه الماليه ونقص الفريق بعض العناصر كالاظهره والمحور مع كوستا. حتى كوستا تم تسجيله في اللحظات الاخيره قبل الدوري بيومين. ايضا يعني في الفريق في غيابات صراحه وفي عقبات وفي حتى عبد الرحمن غريب لا زال على قائمه الانتظار ما تم تسجيله. انا طبعا كان الحمد لله ان النصر امس ادى اداء طيب اداء ممتع. اتمنى انه ان شاء الله ما تكون هذه يعني تكون هذه البدايه الجميله مستمره. انا ما ادري هل مستوى الفتح امس كان سيء والنصر كان افضل هل طيب. هو مقياس ولا مو مقياس انا ما ادري حسب الجولات القادمه حل. لكن انا كان عتبي صراحه على اللجنه اللي اختارت الكابتن انجلو كان الحقيقه الاحق منها والافضل كان جواو فيليكس. انا ما ادري كيف تجاهلوا يعني اختيار جواو فيليكس اللي كان ممتع وكان موسيقار في الملعب واعطوها انجلو. انجلو يجي بعده صراحه يجي بعده في مرحله ثانيه لكن امس جواو صنع هدف وسجل هدف سينمائي. انا ما ادري يعني هل هو حرب نفسيه مع جواو انه خلاص اخذها العام الماضي ما نعطيها السنه هذه. انا ما ادري بديت في الشك صراحه لكن اتمنى انه ما يكون شكي صحيح.
1: اوكي انت قصدك يعني انت قصدك جائزه احسن لاعب في المباراه امس انه اعطوها فيليكس وكان مفروض يعطونها انجلو هذا قصدك؟
0: لا اعطوها انجلو انجلو كان يستحقها جواو.
1: طيب واضح شكرا غالب ابو مشعل.
0: انا استغرب يعني صراحه.
1: حلو وضحت الفكره. خليك معنا سمحت المتابعه ربما متعب عنده اجابه. تحياتي لك انس سعدت وشرفتنا. طيب خلي بس انا وعلى بعض الشغلات اللي انت اشرت لها. طبعا احنا ضيوفنا برنامج الصداره واذاعه الرياض هو البيت الكبير. خبري يقول لك بيت الوالد اللي تجمع فيه الاخوان والاخوات كلهم هو البيت الكبير لكل السعوديين إعلاميين ورياضيين سابقين. فالموسم هذا يطل علينا بعض الأسماء احنا نوهنا عنهم في بداية أول حلقة بعد العودة الجديدة في الموسم الجديد من ضمنه الأسماء اللي نسعد في تواجدها في مطلع الموسم الجديد ويستمروا معنا إن شاء الله اللي هو المدرب الوطني صالح المحمدي واللاعب الدولي السابق موسى الشمري والإعلام الرياضي ورئيس صحيفة عكاظ في منطقة حائل متعب العواد وكذلك المدرب الوطني والمحاضر في اتحاد السعودي الآسيوي حمود الصيعري وكذلك الإعلامي الرياضي عبد الرحمن مشبب. كل الأسماء اللي مرت في برنامج الصدارة أخوة لنا وأساتذة لنا ونسعد في تواجدهم الدائم بمشيئة الله. بس هي مثل ما قلنا هو البيت الكبير برنامج الصدارة وإذاعة الرياض فنحاول دائما أنه الجميع يشارك في المواسم المختلفة للرياضية معاكم في برنامج الصدارة ويكونون أقرب من الجميع. هذا الموسم نسعد إذن بتواجد هذه الأسماء واللي نتطلع منهم جميعا أن يكون إن شاء الله إضافة كبيرة معنا في البرنامج ويقربونا منكم أكثر وأكثر مثل ما أشدت وتستاهل إشادة الغالي متعب. بالنسبة للاستفسارة أبحولها لك بس خلينا بعد استقبل مزيدة كذلك متصلين. متعب حبيبنا وحبتنا المتابعين الكرام اتصل التالي عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن حياك الله. ألو
2: مرحبا السلام عليكم. السلام حياك الله
1: حياك هلا بغلا عبد الرحمن هلا بك تفضل.
2: عودا حميدا
1: الله يرضى عليك ويسعدك. ايش رايك من الاقرب اللقب ولا توقعاتك الفريق كاس الملك وين بيروح؟
2: انت تتكلم عن توقعات الكاس ولا توقعات الدوري؟
1: لا الكاس احنا اليوم احنا عيال اليوم ايه؟ اليوم تبدا بطوله كاس الملك.
2: انا توقعتك تقول توقعات الدوري تونا ما بدينا اللمس
1: قبل الى من الدوري طويل يعني
2: طويل والله انا اتوقع بالنسبه لك انا بتوقع مباريات اليوم توقع الشباب طبعا وكيريه بيفوز على الحزم. قد يكون توقعي مختلف عنك شوي بس انا اتوقع الكيريه يسوي شيء.
1: اها ليش؟
2: الكيريه بيناتهم تنافس في القصيم يعني
1: اي نعم
2: بسيط
1: معروف نعم
2: تنافس يعني ما تخضع الامور الفنيه وكذا نهائيا وتشوف بذكرك
1: اوكي.
2: بالنسبه لابها والعروبه اتوقع ابها والاقرب احنا موفق في المره الاولى بس اتوقع هو
1: حلو مشاركة ثانية؟
2: أما بالنسبة لتوقعات من يوصل للنهائي مشكلة لا تشوفنا يعني ما كان الأهلي يمكن الأهلي قريب توقع الأهلي
1: أوكي شكرا عبد الرحمن حياك الله على بك. طيب 011-45-53 متصل تالي خالد تفضل أخو خالد حياك الله. ألو
3: السلام عليكم ورحمة سلام. الله
1: حياك هلا بخالد
3: كيف حالك يا أستاذ علي إن شاء الله طيب عودا حميدا كل عام وأنتم بخير
1: خير وصحة وسلامة الله يحييك
3: حبيبي. شدتني معلومة أن النصر 36 عام
1: إيه؟
3: ما حصل على البطولة
1: نعم
3: وأتوقع المعلومة هذه غير صحيحة.
1: ليش؟
3: لأن البطولة توقفت أعوام كثيرة المفروض أنه ما نحسب 36 عام
1: نعم.
3: غياب النصر أول شيء أنا نصراوي غياب النصر عن البطولة 5 سنوات 6 سنوات هذه مصيبة على الجمهور وعلى الإدارة والمفروض أن ما النصر يحصل على كل البطولات. لكن النصر البطولة توقفت يوم أصبح دوري كاس خادم الحرمين الشريفين من 1410 إلى ما أدري إلى 26 أو 28 توقفت يمكن فوق 30 سنة أو 20 سنة 28 سنة. ما يصلح أن نقول أن 28 سنة النصر غايب عنه وهو أصلا ما كانت تقام البطولة كان فيه كأس ولي العهد ما كان فيه الكأس دوري خادم كأس خادم الحرمين الشريفين. أتمنى أن النقطة هذه تكون واضحة للجميع سلامتك أو صحح لي إذا شايفني خطأ في الموضوع.
1: لا بالعكس لا بالعكس إحنا بنوه بإضافة ثانية بس أنا حاب أسمع منك أنت عندك إضافة ثانية وتوقعتك السنة هذه هل فريقك النصر بيسوي شيء؟
3: النصر إن شاء الله بيسوي شيء ولكن الفرق كلها مستعدة والفرق أقوى من النصر يعني الهلال ما شاء الله فريق مستعد والآن في أخبار أنهم بيغيرون بعد لاعب أو لاعبين فالفرق كلها تستعد لن تترك الحالك تلعب. لكن إذا النصر بيستمر على نفس وضعه العام إن شاء الله يحقق أحد البطولات هذا العام بإذن الله.
1: أوكي شكرا لك تحياتي لك أخوي خالد خليك معنا سمعت المتابعة أبا نوه تلويه. شوف هي نعم توقفت تقريبا 18 سنة أوكي 18 سنة تقريبا توقفت يعني إذا قلنا من هي رجعت 2008
4: بس من 91 إلى 2007 توقفت
1: تقريبا أي يعني 18 سنة. بس شوف لاحظ متصلنا خالد أول متابع الكريم على وجه العموم إحنا ما قلنا غاب 36 نسخة لا إحنا قلنا غاب 36 سنة هذه معلومة حقيقية. لو قلنا غاب 36 نسخة هنا تلوم يعني تقول أنت ما عديت النسخة اللي توقفت فيها البطولة 18 سنة أنا معاك بس إحنا قلنا 36 سنة
4: بس برضو سيد علي الهلال غاب 18 سنة
1: شلون
4: وحققها العام. لا أنت إحنا نتكلم على معيار إنه من 91 إلى 2007 الأهلي نفس الحكاية المتصل طب معلومته صحيحة 100% أنت النصر حققها أشوف النصر حققها آخر مباراة شوف 74 و76 و81 86 آخر شيء 90 مع التعاون فاز على التعاون 2-0
1: أوكي.
4: بعدين توقفت بعدين بدأ كأس ولي العهد بعدين استرجعت البطولة في 2008 مثل ما قلت لكن كل الأندية غابت. لكن إذا حسبنا من 90 إلى إذا نفس حسبتك كلامك صحيح برضو سلالي
1: أوكي بس 18 سنة تقول أن الهلال غاب 18 سنة هذه أنا ما فهمت هذه
4: لا أقول الأندية كلها من مجرد توقف من مجرد توقف البطولة وحسبناها نفس الحسبة حقت النصر
1: أوكي لكنه هي نسخ بس حنا تكلمنا عن نسخة اللي هو من آخر نسخة خذاها إلى نسخة اليوم هذا الحسبة احنا نتكلمها من ناحية السنوات لكن فترة التوقف بالحالها نعم الجميع كل البطولة أصلا غابت 18 سنة يعني ما نختلف على الشيء هذا. طيب بناخذ ربما آخر متصف في المجموعة هذه نواصل محاورنا ورجع بعد شوي إن شاء الله ناخذ مجموعة ثانية متابعين. عمر تفضل أخوي عمر حياك الله.
5: عليكم
1: السلام ورحمة حياك هلا غالي عمر.
5: هلا حياك الله.
1: الله يحييك تفضل.
5: موضوعكم عن ايش؟ عن كاس الملك.
1: فايه كاس الملك فريقك وين ممكن بيوصل في كاس الملك ولا بيطلع من اول دور؟
5: لا اول دور لا النهائي تقريبا ان شاء الله النهائي يعني مضمون لانه اخر تقريبا اخر 10 نسخ حقق تقريبا 6 أو 7 نسخ.
1: اي اوكي
5: ما يحتاج اقول الفريق وهو زعيم الانديه ب 92 او 91 بطوله لكني انا ملاحظ انه شويه استاذ متعب يعني نصراويته اخذت يعني طاغي على الاراء
1: شلون؟ وش اللي حط انت مثلا؟
5: يجزع يقول لي طب هلال الغايب طيب 18 سنه طيب اذا احد قال النصر غاب 36 سنه تحس زال شوي. طيب هذه الحقيقه النصر 36 سنه غايب يعني يرضاه مثلا نادي 18 سنه ثم بعدين يقول لك لا اذا جاء النصر يقول طيب لا النصر غاب توقفت البطوله لا يحسبها الكل يا تقسمها زي ما تبي لكنه نصرويته واضحه بزياده متعب حتى في تويتر مساحات وتعصب يعني واضح
1: اوكي
5: طيب ودي يكون عقلاني شوي عقلي ترى طيب
1: لا مطلوبة. شوف انا اعطيت يعني المساحه شوف عمر انا اعطيت المساحه مو معناته انك تجي تغلط عليه تقول له عقلاني
5: ما غلط انا هلالي
1: انت طرحك مو بعقلاني
5: طلع هو ضيف
1: اي مخالف يعني اي انت طرحك مو بعقلاني
5: ولا هلالي ولا اتحاد
1: اي انت تبي تربط تويتر تبي تربط تويتر في العمل المهني
5: ولا تقدير ولا الكامل
1: يا سلام عليك. طيب بالنسبه مدم جبطري فريقك الهلال وشلون شايف الهلال خصوصا بعد تدعيمات هل الهلال الان لا يحتاج تدعيم؟
5: الهلال بالنسبه للهلال لو تجيب ميسي وتجيب امبابي وهالاند انا ما اتوقع يسوي شيء خصوصا بوجود انزاغي هذا ما له حل. الهلال ما راح يتغير الا انك تبعد انزاغي ما ينفع للهلال.
1: طيب وانزاغي مو برايح
5: مزاجي عنده شرط جزائي فهلال مضطر انه راح يكمل السنه دي معه يعني عقده سنتين السنه الماضيه والسنه هذه فهلال راح يضطر انه راح يكمل معه.
1: طيب
5: ولكن مزاجي ما ينفع للهلال مدرب ايطالي دفاعي ما يفرق الكبيره خصوصا اللي متعود على الهجوم.
1: معناته ما انت متفائل الموسم ذا بيصير زي الموسم اللي راح ما في بطولات؟
5: لا الموسم الماضي الهلال حق
1: الملك نعم
5: هلال بالنسبة لي يكون مو متفائل إذا حقق بطولة واحدة لكن إذا متفائل يحقق ثلاثة أو أقل شيء ثنتين.
1: نعم
5: هذا الفرق بينه وبين بقية الأندية.
1: والدوريات روشن ولا نخبة
5: الدوري
1: إيه
5: العام الماضي الفرق بينه وبين النصر النقطة وهلال كان سيء جدا وبشهادة جميع المتابعين لأنه إنزاغي
1: معناته الهلال قريب يعني بس انه انزاغي في شوي اختلاف وتعود على الحين الاجواء فيمكن الموسم هذا
5: انزاغي لو يدرب يعني افضل منتخب الان اسبانيا ولا فرنسا ما راح ينجح مع فريق ايطالي فقط.
1: اي نعم مختلف مدرسه مختلفه. طيب شكرا غالي عمر.
5: طيب
1: شكرا الله يحييك يا هلا والله وسهلا. طيب حاب ترد على عمر تقول شيء؟
4: والله عمر أول شيء الهلال نادي كبير نادي أعتقد أنه من أندية الصفوة نادي بطولات نادي يملك الجمهور الكبير لكن اليوم أنا ما عمرنا تجاوزنا على أي نادي سعودي. اليوم الأندية وكياناتها أستاذ علي لها احترامها ولها تقديرها لكن ربما أشوف أن عمر أني بعض التغريدات وصحح معلومات تكون مغلوطة سواء لنادي النصر أو نادي الهلال أو نادي الاتحاد أو نادي الأهلي. اليوم حنا وجودنا مع أستاذ علي أو وجودنا في أي مكان لقيمة دورينا لقيمة دوري روشن لقيمة التحول الرياضي الكبير جمهورنا اليوم أستاذ علي وحتى عمر واحد من الجمهور اللي نحرص على أيضا أنه تكون المعلومة لديه واضحة جدا بدون رتوش. النصر أو الهلال أو الاتحاد أو الأهلي لم نميل مع أحد ضد أحد ولم نعمل بهذه الأندية بقدر حنا نتعاطى مع المعطيات التي أمامنا وبالعكس كلام عمر سواء انتقاد أو إشادة كلها على العين والرأس ولكن حنا اليوم نتحدث بمنطقية التحول الرياضي اللي نعيشه الآن وكل مشجع سيد علي له يعني طموحاته وله أيضا أراءه له أيضا اتجاهاته في هذا الجانب لكن حنا اللي نقدر نقوله حنا أنا والله حسابي في تويتر يكاد يكون ولله الحمد لا يوجد فيه أي إساءة لأي نادي كان من يكون وهذه بشهادة الجميع ربما ننتقد لكن انتقادنا دائما يكون وفق منطقية العقل والمنطق لأنه اليوم أستاذ علي جمهورنا يختلف عن الجمهور السابق. اليوم جمهورنا فيهم الطبيب فيهم المهندس فيهم أصحاب الشهادات العليا فيهم يعني لا يمكن أنك بتمرر عليهم أي معلومة مهما كانت. عندما تحدثت أنه 36 سنة احنا نتكلم عن توقف بطولة لو خذيناها في نفس حسبة النصر من طبقها على الهلال والأهلي والاتحاد وكان من يكون من الأندية هذا كان قصدي في هذا الموضوع.
1: أول شيء الله يسعدك، يعني فعلا إجابة موفقة، والله يوفقك. ولو لم تكن فعلا بهذا الاتزان بالطرح،

0: والحديث المقنع والحديث الهادي وبعيد عن التشنج. يعني بالرغم أنه عمر جاء حاول أنه بحسه طبعا كمشجع ولا يلام أنه استخدم بعض الألفاظ مثل قولت غير عقلاني أو إلى آخره. هذه مفترض ألفاظ أنه يعني يتأنى كثير عمر في استخدام عبارات مثل هذه، بس إلا أنه وجدنا إجابتك أنت هادية جدا ومتزنة، وعشان كذا ما نستغرب الثقة اللي تطرح عليك لك من صحيفة عكاظ كممثل ورئيس لها في حائل، أو أنه هيئة تنظيم الإعلام كممثل وحاصل على البطاقة. هذا شيء غير مستغرب، بالإضافة إلى أنه اللي في الوسط الرياضي اللي تعودنا متعب وحبتنا ما في أحد لا ينتمي بالتشجيع ربما لنادي معين، لكنه المعيار الأول والأخير الإساءات وتقديم معلومات المغلوطة، هنا نتوقف جميعا. لكنه مجرد انطباعك الأول اللي تاخذه عن مثلا فلان أنه يشجع فريق غير فريقك أو فريق مثلا منافس لفريقك، أنك هنا تنصب عليه العبارات والتهم والادعاءات، لا، هنا احنا نقول الرياضة اللي عودتنا عليه وحبينا فيها الرياضة وهذا المجال، انه لا، التنافس الشريف والحد والتنافس اللي فيه ترويح عن النفس واسعاد وكسب مزيد من العلاقات. ولا نتفق يعني بالاخير هو التنافس بين الاندية وجد لهذا، فشيء طبيعي أنه الواحد يختلف مع الآخر في كثير من الآراء، وحتى كذلك المعلومات. حتى المعلومات كل واحد يجيب مصدره، واحد ينقل مثلا المعلومة بالجزء الأول، واحد ينقل المعلومة بجزءها الأخير، لكن كل واحد منهم يملك معلومة ويملك مصادره، فبالنهاية المستفيد تراها المتابع. حياكم الله. 011-4053 راح نرجع بعد شوي، نأخذ مجموعة أخرى من المتابعين. المتصل اللي أظنها أبو مشعل قال رجل مباراة أنجلو، أظن جواو فيليكس رجل مباراة أمس، صح؟
1: اللي حصل على جائزة أفضل لاعب
0: جواو فيليكس أعتقد.
1: لا أنجلو
0: إيه.
1: هو يقول الأفضل فيليكس، جواو فيليكس. يرى أبو مشعل وصوته جميل، يرى أبو مشعل إنه لماذا يتم يعني من يعني هو حريص إنه يكون جواو الأفضل لاعب في الموسم، ودائما أفضل لاعب في الموسم تأتي على أفضل لاعب في كل مباراة ويتم حسبتها بهذه الطريقة من قبل الرابطة. لكن أمس أنجلو برضو كان نجم كبير للأمانة، ربما أنه فاز في عدد الدقائق،
0: أي استكمل مباراة كاملة،
1: استكمل مباراة كاملة عكس جواو. جواو أمس بالدقيقة تقريبا 64-65 خرج، وبالتالي المدرب هو اللي يعني خلاص سحب اللاعب انتهت. لكن بالأرقام أمس سالم النجدي الأعلى، سالم النجدي بالتقييم أعلى لاعب حصل من قبل دوري روشن في عملية التقييم الفني لكل لاعب.
0: طيب بمناسبة حديثك إذا عن مباراة يوم الأمس، نفتح الحديث عن ختام الجولة واحد من دوري روشن بالنتائج التالية. طبعا انتصار وحيد مثل ما قلنا في أحد عناويننا في بداية الحلقة، انتصار في مباراة واحدة وتعادلين. النصر استطاع الفوز بنتيجة ثقيلة 3-0 أمام فريق الفتح. مباراة الاتحاد والخلود انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ومباراة التعاون والخليج انتهت بالتعادل السلبي 0-0. قبلها كانت طبعا مباريات النيوم، انتصر على الفيحة 2-1، الاتفاق فاز بنتيجة كبيرة 4-2 على فريق الرياض، وذات النتيجة 4-2 فاز الهلال على فريق الفيصلي. أول مباراة الجولة 1 كانت يوم الخميس الماضي، الحزم استطاع انتصار على أبها 2-1، قدسية فاز على الشباب 3-1، والأهلي استطاع انتصار على الدرعية بنتيجة 1-0. تعطينا عناوين مباراة يوم الأمس. أحد المتصلين قال هل فاز النصر لقوة النصر ولا الفتح ما كان متعافي؟ الفتح كان ضعيف أمس.
1: وجهة نظري النصر قوي أمس. النصر أمس وجه رسالة قوية، مفادها إنه أنجو بستيكو مدرب النصر أنجو بستيكو يعني بدأ بثلاثية، سجل أنجلو، سجل جواو، سجل أيضا سامو كوستا، يرون إنه فريقهم مترابط، يرون فريقهم أيضا يحتاج إلى تدعيمات. برضو النصر أمس واضح أنه شخصية البطل اللي زرعها وصنعها ورتبها ونفذها جيسوس راح يستكملها أنجو بطريقة مناسبة جدا. واضح أستاذ علي

0: مدرب النصر انه تسلم من السيد يوسف تقرير وافي عن كل لاعب، عن مميزاته سلبياته ايجادته. ايضا النصراويين تفاجأوا انه وجود الكابتن عبد الله خيبري وهو لاعب يستحق موجود ثابت بستة، وايضا وجود كوستا كرقم 8 في الملعب، كلها كانت فلسفة جديدة من المدرب، يعني بعيد، يعني حتى النصراويين لم يتوقعون هذا الأداء. النصراويين لم يتوقعون انه يبدا الدوري النصر يعني بفورمة عالية جدا. امس يعني قدمت لنا مباراة جميلة جدا، يعني شاهدنا يعني النصر، شاهدنا الأداء، شاهدنا التكتيك، شاهدنا ايضا التركيز، شاهدوا النصراويين ايضا اداء فريقهم. انا اعتقد انه كان النصر مفاجأة جدا، يعني من اخر مباراة ضمك في الدوري الى بداية مباراة الفتح فريق جيد، فريق يملك لعيبة، افضل فريق مستقر من العام الماضي، ربما مدرب امس الكابتن
1: خالد العطوي
0: تفاجأ تفاجأ في عملية إدارة الارتداد السريع اللي نفذها مدرب النصر، تفاجأ أيضا بالتركيز العالي من اللعيبة السعوديين زي الكابتن عبد الله خيبري، زي أيضا أيمن يحيى، زي أيضا تركيز الحارس بنتو، نواف بوشل، حتى طريقة نواف بوشل يعني عندما مسك كوستا يقدمه للجمهور بعد تسجيله الهدف كان واضح أن النصراويين يسيرون بعملية تركيز عالية جدا أستاذ علي. يعني وبعدين يعني اليوم كوستا يعني بعد 7 دقائق من دخوله ويجيب هدف، هذه تثبت أن الفريق يعني واضح أنه قاعدين مركزين في هذا الاتجاه. الاتحاد
1: بالنسبه قبل الاتحاد بالنسبه لتدعيمات النصر، هل في مستجدات عند الرحمن غريب؟
0: عبد الرحمن غريب بكل اسف اليوم كان ضحيه ورقه استدامه بين الشركه وبين الرابطه، وبالتالي عندما يكون اللاعب متعطل هناك انظمه تحميه، وبكل أسف إحنا ما شاهدنا موضوع عبد الرحمن غريب إلا من خلال سؤالك هذا أستاذ علي الوحيد اللي سؤل بمنهجية الصحافة الاستقصائية. عندنا مجموعة برامج ولا شفنا عبد الرحمن غريب. اليوم هل يعقل عبد الرحمن غريب يعني يتم التعامل معه بهذه الصورة؟
1: وضح أكثر كيف ورقة بين الرابطة والشركة؟
0: يعني احنا نتكلم يعني اليوم عقد غريب رفع من ناديه،
1: معي دقيقه تكفى وضحها بشكل اسرع.
0: يعني عبد الرحمن غريب اليوم رفع عقده، النصر جدد معه واتفق معه وتم رفعه للرابطه، الرابطه عن عدم الاعتماد لوجود، لم يسلم النصر خطه الاستدامه او لم يسلم او في هناك ملاحظات على استدامه شركه النصر في عمليه دفع الرواتب، وبالتالي النصر رفعه الى الان معلق العقد، هو تجديد. واليوم يعني احنا نتكلم اليوم يعني استاذ علي، يعني اليوم عبد الرحمن يعني موضوعه عقده مع النادي وموضوع الرابطه مع استدامه النصر ومع شركه نادي النصر، وش ذنب اللاعب اليوم؟ يعني وش ذنب اللاعب يعني عبد الرحمن؟ يعني اليوم عبد الرحمن غريب يرفع عقده وتحويل استدامه شركه الى حرمان اللاعب من الملعب، واضح. يعني قرار له تبعياته النظاميه
1: اليوم، هو عقده منتهي، هو عشان كذا مو بيلعب،
0: وجدد عقده، لكن عقد مجرد انه نادي النصر يوقع مع اللاعب ويتم رفع عقده اصبح العقد نافذ، لكن اعتماده يكون من يكون من لجنه الاحتراف. اللي صار الغريب انه تم تعطيله. السؤال اللي يطرح نفسه، هل عبد الرحمن غريب يملك الدفاع عن سند عقده مع نادي النصر؟
1: طيب، لأنه أنا أعتقد نختم الحلقة بهذا الاستفسار، نختم الحلقة إذن بهذا الاستفسار عشان نعذر وقت الغالي متعب. تحياتي لك أنا، سعدت وشرفتنا، شكرا لك على طروحاتك وعلى تعليقاتك في حلقة اليوم. كان إذا معنا حبتنا المتابعين الكرام الإعلام الرياضي ضيف برنامج الصدار لهذا الموسم الجديد متعب العواد، شكرا لامتداد كل واحد منكم على حسن المتابعة والمشاركة. تعذر لمن لم يستفن الوقت استقبال مشاركتكم، تقبلوا في نهاية حلقتنا اليوم. تحيات محدثكم علي يوسف لهذا التقديم، وفي الإخراج محمد الحميدي، تمسوا على خير. الصدارة.

0: حكايات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

سعد الله مساكم كل خير مستمعي الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي، بداية أسبوع جميلة بإذن الله تعالى نحلق معكم فيها من خلال أثير إذاعة الرياض وبرنامج هوا بلادي اللي يستمر معكم لثلاث ساعات متواصلة إن شاء الله في أرجاء هذا الوطن الغالي، دائما وابدا معكم من خلال هذا الأثير ومن خلال برنامج هوا بلادي منكم وإليكم. دائما وابدا في هوا بلادي لدينا الكثير من الفقرات والمعلومات والأخبار الحلوة وضيوفنا حصاد مراسلين هنا وهناك، الزملاء والزميلات دائما ما يحاولون أن يقدموا كل جديد. الهدف هو إرضاءكم أنتم مستمعي أثير إذاعة الرياض وكذلك مستمعي تحديدا برنامج هوا بلادي. طاقمنا طاقم في حماس، يعني في بداية كل انطلاقة في حماس وروح جميلة. شايفين من المخرج محمد الحماضي، يعطيك العافية محمد، إلا ما يعطيك كلمة كذا ويذب عليك كذا، بس إنه يعطيك حماس، روح جميلة، روحك جميلة محمد، يعطيك العافية أنت والزملاء. من الإعداد أيضا زميلتنا عايشة الزير وهبة العمران، يعطيهم العافية، معكم إن شاء الله خلال هذه الثلاث ساعات في التقديم ظافر الخثامي.

المخرجين معنا في هوا بلادي صراحة يخلونك تستمتع بالبرنامجين كان. يعطيك العافية يا محمد. اليوم مشاركتكم معنا إن شاء الله في الساعة الثانية بإذن الله تعالى. نستقبل مشاركاتكم من خلال رقم التواصل 011-4533-011-4333-3. بيك تسجل هالرقم وتشاركنا. موضوعنا اليوم شيق إن شاء الله. في تمام الساعة السادسة نبدأ استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. لكن الآن محمد لا يروح من إيديكم مرة، خلوه اليوم ينطرب باتصالاتكم، كل واحد يتصل عليه وشاركنا في موضوعنا. موضوعنا وش يقول محمد؟ موضوعنا يقول دائما نسمع هالمقولة، العلم في الصغر كالنقش على الحجر. يعني دائما هذا أو هذا المثل متداول عند الآباء والأجداد ودائما ما يعطونك إياه، لكن حنا سؤالنا مختلف معكم في هالموضوع وفي هالجانب تحديدا. هناك عادة أو موروث انغرست فيك، يعني في عادة من العادات القديمة أو موروث من الموروثات الشعبية انغرست فيك وصرت يعني تحاول أنك يعني تأخذها وتورثها أيضا لأبنائك أو أحفادك، وبالتالي هذه العادة وهذا الموروث لازال متأصل فيك من أجدادك وأخوالك وأعمامك وما زلت متمسك فيه لليوم. نبي تقول لنا وش هالعادة وش هالموروث اللي لازال متأصل ومتمسك فيه أنت عزيزي المستمع أو عزيزتي المستمعة، لأن عاداتنا كثيرة وموروثاتنا كثيرة في مناطق ومحافظات المملكة. فهل فعلا تتمنى أنه يستمر لأحفادك وأحفاد أحفادك؟ وهذا اللي نبيه أيضا أنك تعطينا في هذا الجانب. شاركونا على رقم التواصل، سجل الرقم معي عزيز المستمع عزيزتي المستمعة، 011-40-33-33-3. من الجوانب الحلوة لما ننطلق من مكان إلى مكان ومن الرياض إلى جنوب المملكة العربية السعودية، نحلق في أجواء حلوة وممتعة وجميلة ورائقة. ناخذكم من أجواء الرياض اللي توصل للأربعينات، ناخذكم إلى أجواء توصل إلى 27-25 درجة، أحيانا إلى 18 في الأماكن المرتفعة. فناخذكم تبردون، تستانسون، تسهلون، تنبسطون. اللي يعني باقي ما قد أخذ إجازته ويبيروح يروق هناك، الأجواء حلوة وممتعة، أمطار وعلوم زينة. واللي بيجيب لنا العلم زميلتنا نورة مروعي. نورة مساء الخير. ما قد جات نورة؟ أجل والله هي مسفلة في الجو، هي ما بترد عليك. طيب خلونا أجل على بال ما تجهز زميلتنا نورة وتشاركنا هالأجواء الحلوة في عسير. أجواء عسير والجنوب والمنطقة الجنوبية في هالأيام ما شاء الله تبارك الرحمن أجواء حلوة وأجواء يعني لازالت في أجواء البرودة، برودة الطقس والأمطار الحلوة. اليوم السوشيال ميديا مليء بالمقاطع المتداولة من المناطق الجنوبية وأماكن السياحة والسفر، وأحيانا بعض المقاطع توصل يتحدث لك عن مكان من الأماكن اللي الشخص قام بزيارتها في المنطقة الجنوبية تحديدا. فهي أجواء ممتعة ولكم أنه تتخيلون هذه المواقع الحلوة في المنطقة الجنوبية.

من الأشياء الجميلة اللي دائما احنا نركز عليها، فتعتبر طبعا القرى السياحية والقرى الريفية في المناطق الجنوبية والسياحة الريفية هي أكثر المناطق جذبا للمواقع السياحية، واللي تجمع بين جمال الطبيعة وتنوع التضاريس. لذلك يعني في محافظتي العارضة وفيفا في منطقة جازان واحدة من المناطق اللي بدأت فيها السياحة وتألقت فيها السياحة الريفية. لذلك مثلا محافظتي العارضة وفيفا يمتد الطريق لنحو 20 كيلومتر بين المحافظة ومحافظة العارضة وفيفا، لأنه تبدأ هذه القرى فعلا في استخدام هذه المواقع الطبيعية الجميلة الحلوة المتدرجة بالسفوح، المزارع الحلوة، الأودية، المرتفعات الجبلية. مشهد يعني فعلا في تفاصيل حلوة، يعني ما بين كل موقع وموقع تجد أنه في تفاصيل حلوة. لذلك السياحة الريفية في هذه المناطق بدأت تتألق لأنه تزداد الخضرة فيها خلال موسم الأمطار، وتتداخل السحب من القمم الجبلية وتتحول من خلالها رحلة إلى تجربة بصرية سياحية قائمة بذاتها.

ومن أيضا خبر المواقع السياحية والريفية في منطقة الجهزان تحديدا، نروح إلى مشروع الابتكار ودعم الابتكار، إطلاق الدفعة الثانية من برنامج مدينة تيك. طبعا هذا الابتكار مشروعات تدعم البيئة الحضرية بالمدينة المنورة، هذا ما أطلقته أمانة المدينة من خلال برنامج مدينة تيك. طبعا يوفر هو بيئة تجربة أو بيئة فيها تمكين للمبتكرين رواد الأعمال، سواء كان من تطوير واختبار حلول المدن الذكية في بيئة واقعية، أو يسهم أيضا كذلك في تطوير الخدمات البلدية، تحسين جودة الحياة في المدينة المنورة. لذلك أمانة المدينة أوضحت أن البرنامج يهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص ابتكارية، وهذا هو المطلوب، هذا هو الجمال بحد ذاته. وبالتالي أمانة المدينة تستقبل المشاركات وفرزها وتقييم الحلول فيها، اختيار الحلول الواعدة، وهذا هو الأهم، لأن هناك تجارب واختبار ميداني أيضا، وصول إلى قياس أثرها وإمكان إمكانية تطبيقها والتوسع فيها. فجميل جدا من خلال أيضا اهتمام أمانة المدينة من خلال خفض تكاليف الحل الواحد وتحويل التحديات إلى فرص، والأجمل هو تقليل المخاطر قبل التوسع ورفع جودة الخدمة، وهذا أيضا ميزة أخرى من المزايا الجميلة، لأنه فيها تعزيز لمشاركة المجتمع وتمكين رواد الأعمال.

ومن الأشياء الجميلة أيضا مبادرة أرامكو في حفلة الختام من خلال ما أعلنه مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء للدورة السادسة من مسابقة إثراء للمسرحيات القصيرة. بحاجة أن ندعم المسرح، بحاجة أن نركز على المسرح، عندنا مبدعين ومبدعات في مجال المسرحيات القصيرة. ولذلك أعلنت عن الفائزين بجوائز المسابقة. هناك منافسة كانت لخمسة أعمال مسرحية ضمن مسار العروض المتنافسة على سبع جوائز. لذلك الجوائز شملت أفضل سينوغرافيا وأفضل ممثل وممثلة، أفضل نص مسرحي وأفضل إخراج مسرحي. لذلك الأجمل أنك تشارك المبدع والمبدعة في مجال المسرح والمسرحيات القصيرة تحديدا من خلال عرضها على خشبة المسرح، اهتمام الجماهير والحضور الجماهيري بقطاع المسرح والفنون الأدائية، فهذا شيء يعطي حافز من خلال تكريم المبدعين والمبدعات. لكن الأجمل كان أيضا من خلال إعلان المركز أيضا خلال هذه الدورة عن تكريم الدكتورة منى كنعو اللي تكون الشخصية المكرمة لهذا العام في النسخة السادسة من مسابقة إثراء المسرحية القصيرة، لأنه لها دور فاعل في الحفاظ على تقنيات العرض التقليدية وتطوير أيضا للتعليم المسرح الحديث في لبنان والمنطقة. لكنه الأجمل هو دعم هؤلاء المبدعين ومبدعات في مجال المسرح والمسرحيات القصيرة، لأن عندنا مبدعين ومبدعات في مجال المسرح. نذكركم موضوعنا ومشاركتكم معنا مستمعين الكرام في سؤالنا اللي في ساعتنا القادمة إن شاء الله. دائما نسمع من أبائنا وأجدادنا تحديدا العلم في الصغر كالنقش على الحجر، وهناك عادات وموروثات موجودة في بلدنا ومحافظاتنا وفي مدننا توارثناها عن الأباء والأجداد وانغرست فينا. دائما ما نركز أنه نحاول أن نبرز هذه العادة وهذا الموروث أيضا من خلال حديثنا، من خلال الاهتمام فيها. أنت عزيز المستمع والمستمعة، وش اللي انغرس فيك من الطفولة من العادات والموروث ومن يعني أجدادك أخوالك أعمامك وما زلت متمسك فيه إلى اليوم وتحاول أنك تعطيه لأبنائك حتى من خلال حديثك لهم، من خلال اهتمامك بهذا هذه العادة والموروث؟ شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: إلا ما خلينا بخاطركم والله ولا خاطرنا إن نبي نبرد عليكم الجو. احنا مصرين إن نبرد عليكم الجو، ما فيها كلام. هذه قلنا لطائرتنا في هوا بلادي لازم نحلق من الرياض إلى أبها البهية، وأصرينا على أن الرحلة لازم تمشي، ما في كلام، رغم أنه الأجواء والشبكة وكذا والظروف، لكن إلا ما زميلتنا نورة معنا. مساء الخير نورة. نورة إيه راحت نورة، إن كل هالمقدمة يا نورة. يا نورة مساء الخير. إيه أسمعك الحين. يا نورة لا تقطعين الحماس اللي فينا الحين.
1: لا لا صراحة المفروض الحماس ما ينقطع.
0: إيه بس عاد أنا
1: مختلف.
0: إيه لأني أنا في بداية الحلقة قلت حنا الحين بننطلق ولا مع زميلة نورة مروعي من عسى جبنا المقدمة.
1: حطت رحال الطيارة الحين.
0: إيه دوب الحين عاد يعني يلا رغم الظروف الجوية. طيب يا نورة يمسيك بالنور والرضا والعافية. من وين اليوم الجولة الجميلة من أبها البهية؟
1: ظافر الجولة اليوم من موقع جميل جدا. أنا صراحة أول مرة أجي معاكم، ترى أنا جاي استكشف معكم. كل مرة أفتح صفحة جمال وطبيعة ومناظر وفكر واعي في قرى ومراكز منطقة عسير لوجهات سياحية متعددة.
0: يا سلام.
1: اليوم احنا في هذا المكان شعف جارمة من مراكز محافظة أحد الرفيدة وعلى الأطراف تقريبا
0: ما شاء الله،
1: في مكان ومنتجع جميل جدا يحتوي على عد يعني المرافق الجميلة التي تبهج الناظرين. أنا سعيدة جدا بوجود المستشار الدكتور مشبب مقبل القحطاني، رئيس جمعية قمم السياحية، وأيضا من زملاء هنا موجود في المكان، وجميل أن صادفناك.
2: يا هلا حياكم الله، أهلا وسهلا. حقيقة لو عشت الشعور هذا اللي نعيشه بين الضباب والرذاذ أتوقع تحزمون حقائبكم وتجون إن شاء الله.
1: ما عاد في إجازة، بيقطعوا
2: لي أخذون اضطراري لأن المكان يستحق. إحنا في موقع يعني قرية قديمة طورت إلى أن أصبحت مساحتها 50,000 متر، فيها 5,000 شجرة ما بين تين ما بين رمان، ومن جمال صاحب الموقع لا يريد والله المكسب أبدا، وإنما جعلها كمرفق خاص، فالأكل من الفواكه، الحضور، النهر الصناعي، البرك كلها موجودة، وبرامج اللي يبغى يمارس الهايك والهواء الطبيعي بس يشرفنا في شعف جارمة.
1: مستشار مشبب، القرية جميلة، حتى الطريق لها ممتع، يعني ما شاء الله رصف الحجارة يعني في الضيعة أنا بصراحة.

0: تقضيها.
1: نعم.
0: وحرصك الكبير ضافة ترى متصل علي يوم الجمعة يقول لي تعالي لا يفوتك المكان ذا.
1: جدا.
0: اعطيني المرافق الموجودة هنا بالتفصيل.
1: الحقيقة البرنامج أو الموقع يعني كلف الكثير والله من الـ من الـ من التعب ومن الجهد النفسي والمالي والمادي، لكن والله صاحب المكان صاحب رؤية ورجل من الطراز الأول. ليس هناك أي أهداف مادية. ستأخذين جولة أستاذة نورة وتقطفين الثمار وتشوفين التنوع والحياة الفطرية.
0: شايفة قارب هناك،
1: وفي قارب بحر، وفي
0: يعني عندنا بحر،
1: وفي بحر وفي شلالات ايضا. الجو هنا يا جماعه جو استشفاء، السياحه الزراعيه السياحه الطبيعيه جو استشفاء غير طبيعي، ويمارس فيها كثير من مما يعني من الفعاليات. وحدث ولا حرج، على بعد كيلومتر ينقلون بسياره مكشوفه قديمه جدا الى القريه الاثريه التي تمتد الى الاف السنين، قريه آل الشيخ وقصر معاطي. هذا له وقع يعني وتاريخ سنحكيكم إن شاء الله عنه بإذن الله عز وجل. هنا تنوع نباتي، يوجد ما يقارب 5000 شجرة، الممرات واسعة وجميلة وكلها مبنية من الطبيعة. حقيقة اللي يمر ولا يخرج بانطباع وروح عالية، أنا أتوقع أنه
0: يعالج
1: نفسه.
2: هو بيعالج نفسه مع الأجواء ترى يعني أستاذ مشهب.
1: والله أن الكلمات تتعثر، أن ننقل لكم الشيء اللي نشعر به هنا حقيقة.
0: طيب المباني هنا صراحة في مزج جميل جدا. أنا أرى هناك بيت طين.
1: نعم.
0: تمام. وهنا بيت شعر.
1: نعم.
0: اللي هي النطاق الصحراوي أو لمنطقة عسير. وهنا أكواخ ومودرن والجو جميل ومنظر الطاحونة يعني صراحة أنت تنقلني في أجواء مختلفة.
1: أستاذ
2: راح الصوت
1: والله تعجبين. هذا المخيم الضخم هذا مفتوح للضيوف، والقهوة والشاي على مدار الدقيقة. الهدف أن يبرز هذا المكان وهذه المنطقة لأنها مناطق بكر قادمة بقوة في برامج الإرشاد السياحي والسياحة بما تحتويه من عدد من المنتزهات البكر التي لم يصلها بشر.
2: طيب نورا، ترى يعني في خلال حديثكم ترى ينقطع الصوت، ونظرا يمكن للظروف الجوية يعني أحيانا يختفي الصوت، فيعني بنحاول إن شاء الله أنه لو كان الأستاذ مشبه بيكون معنا في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، وعذرا على الخلل الفني، لكن إن شاء الله تكون معنا إن شاء الله في قادم الأيام.
0: عندنا فعلا شبكة ضعيفة.
2: أي نعم، فنحن يختفي الصوت أحيانا من حديث الأستاذ مشبه، لكن إن شاء الله نعيدكم. وأنا الآن مع الزميلة نورة إن شاء الله أنه يكون اللقاء معك أوسع في هذا المجال، وفي جولة إن شاء الله تكون قريبة بإذن الله. ترتبها نورة إن شاء الله. أي راح الصوت خلاص بإذن الله تعالى. إذا شكرا الزميلة نورة مروعي من منطقة عسير، طبعا الظروف الجوية في عسير وأيضا قطاع الشبكة، نظرا لأنه في مكان سياحي جميل ممتع من أبها البنية.

رجعت طائرتنا بدري رجعت طائرتنا بدري من أبها البهية إلى الرياض، لكن عموما كانت أجواء حلوة وممتعة، وإن شاء الله أنه نعد بالقادم من أبها البهية مع زميلتنا نورة عسيري في جولة ممتعة. معكم مستمرين في هوا بلادي، لكن ذكركم موضوعنا في ساعتنا الثانية. موضوعنا يقول: موروث أو عادة لازلت متمسك فيها من الآباء والأجداد وانغرست فيك وتحاول أنك تقدمها لأبنائك وأحفادك. شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: حياكم الله مجددا في هوا بلادي. لكن الحين القهوة تستنى للناس اللي يحبون القهوة ويقدعون بالتمر، العلوم الزينة. والتمور عادة تكون على القهوة بأنواعها وأصنافها المختلفة. بناخذ معلومات أيضا عن موسم التمور وموسم تمور الربوة والعلوم الزينة والعلوم الغانمة مع زميلنا حمود العتيبي. حمود، مساء الخير.
1: مساء الخير ظافر، ومساء الخير لمستمعينا الكرام.
0: يا هلا وسهلا.
1: يعني اكيد اجواء الصيف ما تحلى الا بنزول التمر والرطب
0: والاشياء. شايف القهوه والعلوم الزينه طال عمرك عصريه.
1: طبعا الرياض ظافر مثل ما تعرف في اكثر من موسم بالتمور، اللي هي يعني موسم الربوه وموسم الحيقه ومواسم كثيره في الرياض.
0: ما شاء الله.
1: يعني نتكلم اليوم احنا في موسم الربوه التمور، واللي انطلق أمس تقريبا ويمتد إلى حد يوم 28 تقريبا من شهر سبتمبر. يعني بتفاصيل كثيرة بتواجد اليوم زوار، وأكيد فعاليات مصاحبة وأشياء كثيرة داخل الموسم مختلفة عن النسخ السابقة. إذا بتسمح لي
0: تفضل حمود.
1: نأخذ معنا ضيفتنا السابقة جواهر الحميزي، وهي مدير إدارة التصوير للشركة الوطنية للخدمات الزراعية. حياك الله السادة جواهر معنا عبر أثير إذاعة الرياض، ورحب فيك اليوم وعن تفاصيل موسم تمور الربوة 2026.
2: أهلا وسهلا، حياك الله، يعطيكم العافية. أولا، موسم تمور الربوة هو تجربة متكاملة نحتفي من خلالها بالتمر السعودي وبقيمته الاقتصادية والتراثية. هذا العام حرصنا أن يكون الموسم أكثر تنوع، سواء من خلال المشاركة من منتجي ومزارع التمور أو المنتجات التحويلية، إضافة إلى مطاعم ومقاهي، بالإضافة أيضا إلى فعاليات ثقافية وتراثية وتجارب موجهة للعائلة.
1: جميل استاذ جواهر، يعني ما ذكرت ما شاء الله تجارب مختلفه، لكن نتكلم عن ابرز الاشياء اللي موجوده من خلال الفعاليات اللي موجوده في الموسم، او حتى التفاصيل من خلال الشركات اللي موجوده.
2: حرصنا في المشاركين يكونون متنوعين من خلال مستوى المملكة. استقطبنا مزارعين الجوف، الحسا، الخرج، وبالإضافة إلى المنطقة الغربية من المدينة. جميع المشاركين متنوعين من جميع مستوى المملكة، بالإضافة إلى المشاركين من الصناعات التحويلية. استقطبنا صناعات تحويلية من المعمول، من الكليجة، بالإضافة إلى أي منتجات أخرى لها علاقة بالتمر. أيضا كثير من المشاركين أصدروا عطر، مثل عطر النواة اللي هم المستخلص من نواة التمر، إضافة إلى عصير أيضا من مستخلص من عصير ومستخلص من منتجات التمر.
1: جميل أستاذة جواهر، نتكلم أنه في نسخة مميزة مثل ما ذكرتي اليوم، اختلاف وجود صناعة تحويلية مرتبطة بالتمور والأشياء هذه، أيضا وجود المزارع، وأيضا وجود مثل ما ذكرت مناطق مختلفة من مناطق المملكة متواجدة. اليوم في أيضا فعاليات مصاحبة، أنتم ركزتوا على جانب الطفل في من خلال تواجدكم في موسم تمور الربوة.
2: صحيح، السنة الماضية الحمد لله حققنا أكثر من نصف مليون زائر، وهذا أعطانا دفعة أو دافع أكبر أن نكون تجربتنا هذه السنة مختلفة وبشكل منظم أكثر. ركزنا هذا العام رفع جودة التنظيم، تنوعنا المشاركات وإثارة تجربة الزائر من خلال الفعاليات. هذه الفعالية اللي موجودة داخل الموسم تكون متكاملة، ليس محددة فقط للطفل، لا، هي مستهدفة للطفل والعائلة. في جزء منها ورشة عمل من العائلة والأسرة بالتعاون مع بعض يكونون وجبة أو تجربة مختلفة من مكونات التمر.
1: دائما الناس يتكلمون عن الأسعار، هل لكم أنتم دور في ضبط الأسعار في مثل المنتجات، أو تختلف من حسب المزارع والإنتاج والمحصول؟
2: تختلف، هي على حسب المنتج وعلى حسب نوع التمر وعلى حسب أيضا المزارع المستقطب منها التمر، فهذه مسؤولية المزارعين وهم اللي يحددون الأسعار.
1: بالنسبة للمبيعات اليوم الأول كيف كانت؟ كيف ردود الفعل عليها من أمس يعني لحد اليوم ما بديتوا فيها؟
2: الحمد لله الإقبال مرة عالي، وجميع المشاركين راضين من المبيعات كأول يوم بدون أي إعلان كبير للموسم. الحمد لله حققنا نجاح من زوار كبير، حققنا من المبيعات بشكل عالي وكبير، اللهم لك الحمد.
1: اللي يبغى يزور الموسم، كيف آلية الزيارة، مواعيد الزيارة، وش اللي يكون يحصل داخل الموسم؟
2: الزيارة مفتوحة لجميع الزوار من الساعة 8 صباح حتى الساعة 11، وبالعكس احنا نستقبلهم ساعة رحب والمكان مكانهم، وينورونا بأي وقت. من بداية بدأنا من أمس من 15 أغسطس إن شاء الله مستمرين إلى 28 سبتمبر.
1: لا أتكلم برجع الموسم أستاذ جواهر على الشركات، هل في شركات معاكم مع الجهات سواء حكومية أو قطاع خاص من خلال تواجد موسم الربو للجمهور؟
2: اي نعم، الحمد لله بفضل التنظيم العالي والجودة المرتفعة في موسم التمور، وما حققنا نجاح من النسخة السابقة. هذه السنة من الشركاء اللي معنا هيئة فنون الطهي، هيئة التراث، بالإضافة إلى جمعية سقيا كانوا هم مسؤولين عن ضيافة المياه، أيضا مايكيب المتكو منطقة المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى مجدوعي كان هو الشريك الجوائز السيارات.
1: شو الرسالة اللي بتوجهينا للمستمعين اللي يسمعون ومهتمين بمجال التمور؟
2: الحمد لله احنا مكاننا ومكانهم مفتوح لهم باستقطاب جميع المزارعين، والمكان بالعكس يرحب فيهم، واحنا الحمد لله منطقة متكاملة لجميع المزارعين واصحاب رواد الاعمال الناشئة، بالاضافة الى الافعال بالاضافة الى الفعاليات الموجودة نستقطب جميع الاسر والزوار. الله يعافيك يا رب، اهلا وسهلا حياكم.
1: نظافر هذا حديث عند الموسم تمر الربوة مثل ما ذكرت الأستاذة جاهر الحميز وهي مدير إدارة التسويق في الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، يعني تكلمت عن جزء مهم جدا لما تجي على أرض الواقع جدا مثل ما ذكرت وأكثر بالتفاصيل من تواجد شركات، أيضا الحرفيين، الأسر المنتجة، الفعاليات المصاحبة للأطفال، منطقة المطاعم، المزارع، بيع التمور سواء الرطب أو حتى المكنوز، من بداية المكنوز من التمور. في أيضا شاهدت على أرض الواقع في وجود صناعات أخرى مثل ما ذكرت الأستاذة الجواهر اللي هو وجود يعني مثلا منطقة خاصة بالسبح بالعود، وأيضا وجود بعض يعني الأشقاء من دول الخليج، شاهدت عمانيين وأيضا بحرينيين وكويتيين
0: ما شاء الله
1: تواجدهم وبيعهم للمنتجات الأخرى مثل الحلوى العمانية وأيضا العود والسبح والأشياء أيضا التي تدل أيضا على كرم الضيافة من خلال التمور، من خلال ما تقدم أيضا من خلال الأشياء الأخرى المرتبطة مثل ما ذكرت أيضا وجود الأسر المنتجة، بعض الأسر المنتجة الخاصة بصناعة الفخاريات وأيضا الخوص اللي موجودات فيها للحفاظ التمور على طريقة القديمة ظاهر.
0: الله يعطيهم العافية إن شاء الله، وشكرا لك يا محمود، وشكرا لضيفتك الأستاذ جواهر، مزيد من النجاحات لمثل هذه المبادرات الجميلة والنوعية اللي تقدم أيضا نموذج من نماذج الاهتمام بالمزارع في في في المملكة العربية السعودية في مدننا ومحافظاتها، وأيضا كذلك الصناعات التحويلية للتمور. فشكرا لك حبيب محمود، وشكرا لضيفتك الكريمة.
1: شكرا.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله.

0: من الأشياء الجميلة لما نتحدث عن أرضنا وبلادنا وما يدور فيها أيضا، والاهتمام بالمزارع والاهتمام بالمزارع أيضا بجودة المنتج، جازان واحدة من مناطق المملكة الزراعية لأنه تكتنز مقومات رائعة جدا من خصوبة وتنوع. أيضا المناخ يساعد في زراعة محاصيل مختلفة، وتظهر تجارب زراعية تحمل لون آخر من هذا التنوع من بين الموز الأحمر وتجارب أيضا الموز الأزرق. ما شاء الله، أنا أول مرة أعرف أنه في موز أحمر وفي موز أزرق، لكن بتعرف أيضا على هذه التفاصيل وهذه الأصناف اللي تختلف في شكلها وخصائصها وطرق العناية فيها مع الأستاذة زليخة الكعبي، صاحبة أشهر مزرعة في المملكة لزراعة الموز الأحمر والأزرق في جازان. حياك الله أستاذة زليخة.
1: هلا وسهلا، حياك الله.
0: يا هلا وسهلا، ويسعد مساءك ومساء كورت.
1: مساء النور والسرور، حياكم الله.
0: مرحبا. يا هلا وسهلا. أنا أول مرة أعرف إنه في موز أحمر وفي موز أزرق.
1: في موز أحمر، في موز أزرق، في كمان بطاطس بنفسجي.
0: ما شاء الله.
1: في فراولة بيضة.
0: طيب.
1: يعني سبحان الله كثير ماذا، بس إحنا نحصل
0: طيب.
1: إذا الواحد يعني بدأ يطلع حيلاقي أشياء جديدة وجميلة.
0: صحيح. طيب أستاذة زليخة، متى بدأتي تجربة زراعة الموز الأحمر والأزرق في جهزان وفي مزرعتك الخاصة؟
1: والله بدينا زراعة الموز أيام الكورونا، يعني تقريبا 2019. ما شاء الله تبارك الله، كانت بداية صعبة جدا جدا جدا.
0: ليش؟ إيش السبب؟
1: لأنه كان ما في عمالة، وتعرف الكورونا كان حجر.
0: الله لا يعيدها من أيام.
1: كانت في جيزان وبيتي في مكة، كان عندنا 24 ساعة ما في، فاضطريت إني أنا أخذ أمر وأجي جيزان وأستقر في جيزان فترة الكورونا إلين يعني عدينا الحمد لله، ونجحنا نجاح جدا قوي أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم حكومتنا الرشيدة ما قصروا معانا الصراحة
0: الحمد لله. الاختيار هالأصناف، ايش اللي شجعك فيه أستاذة زليخة على زراعة هذا الصنف تحديدا؟
1: والله يشوف، أنا إنسانة يعني من أول أحب
0: التحدي. تحبين يعني التحدي؟
1: أيوة، أحب أشوف أشياء جديدة. يعني أنا الآن في راسي أشياء جديدة ما حصلت في جيزان نهائي ولا في المملكة، اللي هو صناعات تحويلية من الموز، اللي هو دقيق الموز، أنسجة، شنط، أشياء يعني أشياء مرة جميلة جميلة فقط من مخلفات الموز.
0: الله، هذه الأفكار أحيانا تولد لحظتها ولا من خلال دراسة واستقصاء؟
1: أنا ماني حرمة حق الدراسة.
0: السلام عليك، أنت أنا حق جد وأبدأ خلاص، ما عندي
1: الشيء اللي يدخل في مزاجي أسويه.
0: الله يعطيك الصحة، ولا هذا هو العلم الأكيد.
1: ولا أنا ما عندي شو.
0: الصوت راح بعيد، تعيدين أستاذة زليخة.
1: أمري الزراعي الآن تمام، ما عندي خبرة في الزراعة، ولكن الآن لو أشوف شجرة الموز من بعيد أعرف إذا كانت مصابة، إيش مرضها، إيش فيها وإيش تحتاج.
0: طيب إيش الفروق بين الموز الأحمر والأزرق؟ إيش اللي فرق فيهم حتى في الطعم أيضا والجودة؟
1: في الطعم، في الفوائد، الموز الأحمر مفيد للقلب، للكلى، للكبد، يعني يساعد على الإقلاع عن التدخين.
0: حلو.
1: يعني الموز الأحمر فيه فوائد جدا عظيمة، طعمه يعني زي كده على مزازة كده زي التوت كده مع ليمون.
0: يعني حامض شوي، يعني في حموضة. أيوة. شوي
1: لا مو حموضة، يعني بعد ما يستوي مرة يرجع سكري جدا، بس إنه في البداية جدا، بعدين ترى مفيد لمرضى السكر.
0: آه حلو حلو.
1: هذه حاجة. الحاجة الثانية الموز الأزرق. الموز الأزرق هذا كأنك تأكل سكريم بالفانيليا.
0: يا سلام، والله في ناس يبون سكريم يبردون على أنفسهم ترى.
1: أيوة، ولكن الإشكالية في جيزان الآن الموز الأحمر يعني النجح، لكن الأزرق تعرض لي يعني لكوارث عشان الشجرة طويلة، وهي والموز الأحمر طويل، بس الشجرة حق الموز الأزرق طويلة بس نسبيا ضعيفة، ومجرد ما تجينا العواصف في جازان تنكسر على طول.
0: أوه. بس يبغى له عناية خاصة أعتقد يعني أستاذة زليخة في هالمجال.
1: يبغى له، أنا ما عندي الإمكانيات، أنا شخص ماني شركة، يعني الحمد لله نجحت هذا النجاح وأنا فرد.
0: الله يوفقك يا رب.
1: إمكانيات الشركات وإمكانيات الأفراد. يعني أنا عشان أسوي مثلا أزرع الموز هذا في صوب حيكلفني أقل شيء مليون شوية.
0: طيب
1: حاليا
0: جميل. طيب
1: الإنتاج ما هو ذاك الجل القوة اللي تخليني أغامر هذه المغامرة.
0: طيب الإنتاج كم يبدأ مرحلة أو كم تحتاج شجرة الموز للإنتاج عموما؟
1: بالنسبة لأشجار الموز العادية لما تزرعها أنسجة تأخذ 9 شهور وتنتج.
0: طيب.
1: إذا كان أمهات تزرع تأخذ سنة. لكن الموز الأحمر والموز الأزرق 18 شهر.
0: أوه أطول.
1: يطول. وإنتاجه مرة واحدة.
0: إنتاجه مرة واحدة.
1: أيوة الموز الأمريكي لا على طول ما شاء الله طول الوقت. وهذه ميزة ترى في جيزان ما هي في أي دولة ثانية. إنه الموز ينتج طول السنة.
0: طيب.
1: الموز برا الدولة مواسم موسمين في السنة. إحنا من فضل الله عندنا الموز بينتج طول السنة. يقل شوية في الشتاء لكنه منتج.
0: طيب عمليات التسويق أستاذة زريخة يعني في جدوى اقتصادية حلوة ممكن إنه في عملية التسويق الموز الأحمر والأزرق؟
1: والله صلى على النبي. يعني كتسويق إن الموز الأحمر يعني مكلف في الزراعة مكلف في كل شيء. يعني 3 أضعاف الموز العادي. فأنت لما تيجي تبيعه فإحنا نبيع الكيلو ب50 تمام؟ ففي ناس كثير ما هي متقبلة سعر ال50.
0: يعني إيه لأنهم يشوفون السعر عالي. يشوفون السعر عالي فشوي يعني.
1: أيوة. ممكن يكون في مناسبات في أشياء في مهرجانات في لكن ترى على فكرة الموز الأحمر غالي عالميا. مو بس عندي أنا. يعني لو أنت رحت مثلا مصر الموز العادي ب7 جنيه ب10 جنيه الموز الأحمر يوصل عنده 250 جنيه.
0: ما شاء الله. عاد هذه يحتاج لها والله وقت للحديث معك فيها. لكن إن شاء الله أستاذة زليخة أنه يعني يكون قدامك فرص أيضا جميلة وأيضا تكون أيضا الشركات جانب من الاهتمام في هذا الجانب أيضا لعمليات التسويق معك وعمليات أيضا بإذن الله تعالى.
1: أنا سعيدة أني أنا تكلمت معاكم وراح أقول كلمة واحدة اليوم. يا بنات يا شباب لا يوقف قدامكم شيء. ما في ابدا شيء اسمه مستحيل. اقسم بالله ما في شيء اسمه مستحيل عند الشباب ولا عند اي بني ادم عنده طموح. احنا لازم نكتفي ذاتيا باحتياجاتنا ما نحتاج اننا نجيبها من برا.
0: اي والله صادق
1: والله فعلا. يعني بغض النظر عن الموز اي منتج زراعي في جيزان والقصيم يعني ما شاء الله تبارك الله. احنا مشكلتنا انه احنا ما نبغى يعني للأسف نسلم عقولنا لناس ثانية من برا. يعني ناس أجنبية تقول لك لا ما ينجح لا ما تيش. والله أبدا أبدا.
0: ولا الفرص موجودة الفرص ينجح. موجودة. وانت قلتي ما شاء الله في بداية الحديث انه في حتى موجود الفراولة وألوان ايضا مختلفة.
1: أينا.
0: أينا. والبطاطس البنفسجي. فكل هذه أشياء ممكن الشخص انه يبدأ. ويعني
1: انت لو دخلت حتلاقي مصر الآن قاعدة تشتغل على البطاطا البنفسجي.
0: الله.
1: طب إيش يعني إحنا عندنا شباب لكن إحنا مشكلتنا نحن نحتاج كليات زراعية في جيزان.
0: لا إن شاء الله.
1: يعني أيوة منطقة زراعية زي هذه لازم يكون فيها كلية زراعية.
0: لا إن شاء الله بإذن الله. وليش لا بإذن الله تعالى يكون الاهتمام قادم إن شاء الله في هالجانب. شكرا لك والله أستاذة زليخة الكعبي. والله أنا فخور فيك وفخورين فيك الحقيقة أنك أنت مزارعة ومبدعة في مجال الزراعة بأنواعها. فشكرا لك.
1: أهلا وسهلا. أنت وأولادي وأبغى كل سعودي يكون قدام بيته شجرة
0: بإذن الله. لا بالعكس لا مخرجنا عنده أشجار في البيت ما شاء الله.
1: ممتاز. أنت عارف لو استعملت السطوح استخدم السطوح ازرع أشياء بسيطة حتاكل من شيء أنت ضامن إنه ما في أي مواد ولا أي أشياء ضارة.
0: صحيح. ويسمعك الحين يقول إن شاء الله يقول بخليها مزرعة الآن.
1: خليه يجي أنا أجيب له موز أجيب له بابايا وأجيب له أشياء.
0: بس عاد لازم نجرب الموز الأحمر ترى يا أستاذة زليخة.
1: أهلا وسهلا.
0: بإذن الله. شكرا لك. شكرا لك.
1: معايا وأرسل لكم حل ما أنتم.
0: الله يحفظك. الله يحفظك ويطول في عمرك يا رب. شكرا لك وحنا فخورين فيك. الله يحفظك. حنا فخورين فيك. الله يحفظك. الأستاذ زليخة الكعبي صاحبة أشهر مزرعة في المملكة لزراعة الموز الأحمر والأزرق في جيزان. يا سلام، هذه الأجواء الحلوة والممتعة، وكنا في جازان الحين تنطلق إن شاء الله بعد قليل ساعتنا الثانية. لكن نذكركم موضوعنا، نبيكم الحماس مليون، الحماس مليون، خلوا محمد يتعب اليوم مع بداية هالأسبوع الجميل. موضوعنا يعني عادة أو موروث انغرس فيك من الطفولة واخذت من أجدادك، من آبائك، من أعمامك، خوالك، فلازلت متمسك في هذه العادة وهذا الموروث، وعرفنا عنها هذه العادة وهذا الموروث على 011 40 33 33 3.

0: موجز السادسة مساء على أثير إذاعة الرياضة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز لآخر وأهم الأنباء. الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد. برئاسة مفتي عام المملكة، هيئة كبار العلماء تعقد دورتها 99. بدء استقبال الطلبات في برنامج التوازن العقاري للسنة الثانية. وزير التعليم يعقد غدا مؤتمرا حول مستجدات منظومة التعليم. عودة المعلمين والمعلمات إلى تأدية مهامهم في 11 منطقة بالمملكة. صدور قرار رفع نسب توطين مهن إدارة المشاريع إلى 70%. البلديات والإسكان تمنع ممارسة نشاط التاجر المتنقل في 9 مواقع. إنجاز بنسبة 95% في تنفيذ مشاريع الطرق خارج النطاق العمراني. قطار الرياض يطلق مسار 340 للربط بين محطتي الحبيب والربيع. وصول طلاب المملكة إلى الرياض إثر فوزهم بجوائز أولمبياد المواصفات. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يسجل أعلى معدل يومي للزيارة في تاريخه. الصناعة والثروة المعدنية تعالج 771 طلبا لخدمة الفسح الكيميائي. جامعة جازان ضمن أفضل 14 جامعة في تصنيف شنغهاي. اليوم الشباب يواجه الوحدة ضمن الدور 32 لكأس الملك. ميناء المخا اليمني يعلن التوقف الكامل للنشاط الملاحي. مطار دمشق الدولي يستقبل أول رحلة جوية من مطار برلين. أخيراً الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة جنوب سوريا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. بدأت ساعتنا الثانية في الانطلاق معكم. ساعتنا الثانية هي مخصصة لكم أنتم مستمعين الكرام للمشاركة معنا على رقم التواصل 011 40 33 33. وموضوعنا اليوم اللي حنتناقش معكم فيه عن العادة والموروث اللي انغرست فيك منذ الطفولة، لأنه دائما يعني في عادات وموروثات انغرست فينا وصارت واحدة من اهتماماتنا اللي نحاول أن نناقشها معنا. فدائما نسمع الآباء والأجداد يقول لك العلم في الصغر كالنقش الحجر، فبالتالي هناك عادات وموروثات انغرست فينا منذ الطفولة وأصبحت يعني رمز مهم بالنسبة لنا ومتمسكين فيها، متمسكين فيها لليوم. نحاول أن نقدمها بصورة جميلة، ونحاول أنه أيضا أنت مع أبنائك، مع أسرتك، مع أحفادك، أنك تقول هذه العادة وهذا الموروث تمسكوا فيه، لا تخلون هالعادة تروح من بين يديكم، حافظوا عليها. إلا ما في عادة وموروث متمسك فيها إلى اليوم، ما في حد يقول لا ما عندنا عادات ومتمسكين فيها، ولا عندنا موروث ومتمسك فيه إلى اليوم منذ الصغر، لا، موجودة. ونحاول نقدمها بصورة حلوة وللأبناء للأحفاد. فشاركنا عن هذه العادة وهذا الموروث اللي انغرس فيك منذ الطفولة واخذت من أجدادك، أخوالك، أعمامك. يعني هذه العادة وهذا الموروث مستمر معك اليوم. شاركونا على 011 40 33 33 3.

والله هي طفولتنا مليانة عادات وموروثات، يعني أحيانا يقول يا أخي أنا متمسك في عادة مثلا الكرم متأصل فينا عموما يعني، وكل الشعب السعودي ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن في ناس متمسكين بكرم مثلا جدة شاف أن هذا الكرم عنده أساس، لما يجي حتى لو طفل صغير يدخل بيته إلا أنه لازم يوجب، ولازلت متمسك فيها وأعلم أبنائي في هذه العادة وهذه الأصالة. في ناس يقول يا أخي أنا عندي أهم شيء الأشياء القديمة، هذا موروث من موروثاتنا أو تراثنا، حاول أني أقول تمسكوا في هذه الموروثات القديمة، خل بيتك لازم يكون عندك شيء من الأشياء القديمة. فينا أشياء كثير، والله في أشياء لو تتكلم عن هذا الموضوع تتعب. فأعطنا عزيز المستمع مشاركتك معنا في هذا الموضوع، عادة من العادات أو موروث الموروثات متمسك فيه إلى اليوم منذ الطفولة وتعلمت من أبوك من جدك من خالك من عمك، وتحاول أن تورثه أيضا لأبنائك وأحفادك في المستقبل. مشاركتكم معنا إن شاء الله على 011-40-33-33-3. نبي مشاركاتكم، نبي حماس الناس اللي يسمعونا في الطريق، نبي مشاركتكم، نبي تعطينا عادة من العادات أو موروث من الموروثات اللي لازالت مغرسة فيك إلى الآن. في ناس يقول يا أخي أنا مثلا العرضة الشعبية، يعني أنا لو يجي زواج لأحد أبنائي أو أحفادي لازم يكون هذا موجود، نبي نأصل هذا الموروث موجود، ما بيندثر هذا الموروث. فبالتالي هذه بعض الأشياء اللي نحاول نتمسك فيها من خلال موضوعنا أيضا اليوم في برنامج هوا بلادي.

ولأن دائما نحلق معكم في أجواء حلوة مملكتنا الغالية، الحين نأخذكم في جولة ممتعة كذا من أجواها وبلادي. نبيكم تستمعون لها الجولة بعناية وتستانسون تنبسطون، وبعدها نرجع نأخذ اتصالاتكم ومشاركاتكم. لا تنسون رقم التواصل 011 40 33 33 3.

اللؤلؤة، جوهرة البحر وحكاية الأجداد. قبل اكتشاف النفط وقبل أن تتغير ملامح الحياة الحديثة، كان البحر مصدر الرزق الأول لكثير من أبناء السواحل الخليجية. وبين أمواجه الزرقاء بدأت حكاية اللؤلؤ، تلك الجوهرة الثمينة التي شكلت جزءاً مهماً من تاريخ المنطقة وتراثها الاقتصادي والإنساني. في أعماق البحر حيث يخفي المحار كنوزه الطبيعية، كان الغواصون يخوضون رحلات شاقة بحثاً عن اللؤلؤ، متحدين الأمواج وقسوة الظروف أملاً في العثور على حبات نادرة تساوي ثروة كبيرة في ذلك الزمن. ومع شروق الشمس كانت سفن الغوص التقليدية تبحر حاملة الرجال الذين ارتبطت حياتهم بالبحر، ليقضوا أشهراً طويلة في رحلات الغوص واستخراج المحار. وقد شكلت هذه المهنة مدرسة للصبر والشجاعة والتعاون، ورسخت قيماً اجتماعية ما زالت حاضرة في ذاكرة الأجيال. وتعد صناعة اللؤلؤ جزءاً أصيلاً من التراث البحري في المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي، حيث أسهمت لسنوات طويلة في الحركة التجارية والاقتصادية، وجعلت من اللؤلؤ الطبيعي سلعة مطلوبة في الأسواق العالمية. واليوم تحرص المملكة على المحافظة على هذا الإرث التاريخي من خلال الفعاليات التراثية والمتاحف والمهرجانات الثقافية التي تستعرض أدوات الغوص التقليدية وقصص البحارة والغواصين الذين صنعوا صفحات مشرقة من تاريخ الوطن.

يا سلام، يعني من هذه الجولة الممتعة في هوا بلادي إلى أن مستمرين معكم في استقبال مشاركاتكم إن شاء الله على 011 40 33 33 3.

0: عاداتنا كثير وموروثاتنا كثيرة انغرست فينا وتأصلت فينا وصرنا نحاول نتمسك ومتمسكين فيها، مو إن صرنا متمسكين فيها ونحاول نقدمها بصورة جميلة للأبناء والبناتنا والأحفادنا أيا كان هذا، يعني هذه العادة وهذه الموروث اللي دائما موجودة في كل منطقة من مناطق المملكة ومحافظات المملكة. فما هي هذه العادة وهذا الموروث اللي لازلت متمسك فيه منذ الطفولة إلى اليوم وتحاول أنك توصله لأبنائك وبناتك وأحفادك؟ شاركنا عزيزي المستمع الكريم، عزيزتي المستمع، على 011-40-33-33-3. نأخذ مسفر. مسفر مساء الخير.
1: الحمد لله والله بخير.
0: يا هلا وسهلا يا مسفر، حياك الله حبيبنا.
1: الحمد لله.
0: من وين تكلمنا؟ والله بخير. من وين تكلمنا يا مسفر؟
1: أكلمك من الرياض.
0: من الرياض، هلا والله. ايه انت رحت الاجازه هذه تمشيت مكان؟
1: اي والله تمشينا بالواحه.
0: بالواحه يا سلام، ما طلعت من الرياض يعني بعد؟
1: ايه يعني رحنا الطايف. ايوه الباحة.
0: كيف الطايف وكيف الباحه؟
1: والله حلوين
0: يعني. ايه عجبتك؟ عجبتك الاجواء؟
1: ودي اقعد هناك.
0: اوه ليش؟
1: الرياض متعود عليها، حافظة.
0: اي حافظة خلاص. تبي الأجواء هناك باردة وحلوة والأمطار ها؟
1: مضغوطة هنا حتى بالليل حر.
0: طيب يا مسفر، خلني أسألك كذا يا مسفر سؤال، وش العادة اللي انت حبيتها من أبوك أو الموروث اللي يعني تحس أنه متمسك فيه أنت وأعجبك؟
1: والله العفو عند المقدرة.
0: يا سلام عليك، العفو عند المقدرة. يعني اليوم يا مسفر لو في أحد غلط عليك تقول تراني عافي عنك وخلاص.
1: يا سلام. لكني
0: مسامحة. هي مسامحة، يصير هواشات بينك وبين أخوانك وتسامح.
1: يا سامح كل مرة سامح.
0: أنت أخذتها من أبوك العادة؟ أخذتها
1: من أبوي وجدي وجدادي.
0: يا سلام يا سلام، يهاوشك أبوك ويعفي عنكم في الليل ولا في وقتها؟
1: يعني إذا كان معصب ما يعفي.
0: إذا كان معصب ما يعفي ها؟ سلم لي على أبوك.
1: يا
0: الله حبيبنا، الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا لك على تواصلك يا مسفر يا حبيبي. يا هلا بك. يا هلا والله هلا. السلام. أحلى اتصال مع بداية الاتصالات، مسفر الله يعطيك الصحة والعافية. مسفر عجبني أنه قال أنه عادة من العادات اللي أنا أخذتها من أبوي وهي وجدي اللي هي العفو عند المقدرة. يا سلام والله صراحة جميل أن يطلع ابن يقول أنا أخذت هذه العادة من أبوي. طيب نأخذ أبو سميح. أبو سميح يا مرحبا فيك أبو سميح.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله يا أبو سميح.
2: السلام عليكم. السلام على الحكومة الرشيدة والشرب السعودي، الله يعزاكم على والله عند المقدرة ها.
0: يقول مسفر يا عم
2: عن كل واحد.
0: إيه ابو سميح مسفر. نعم. هل ابن الجميل يقول انا تعلمت من ابوي عادة ومن جدي عادة حلوة، العفو عند المقدرة.
2: علمت بالعادة الحلوة اول ما علمنا ابوي الله يغفر له بالوصول والقرآن والعلم الطيب. يقول ألم رحمك الله انه يجب علينا تعلم 4 مسائل، الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا الكلام الطيب الله يحفظ.
0: الله يحفظك إن شاء الله يا أبو سميح. إلا أن نحن تعلمنا الله يحفظك أبو سميح، سلمت يا حبيبي، الله يحفظك ويطول عمرك.
2: هلا هلا وغلا.
0: يا هلا بك. إلا تعلمنا دائما من أبائنا بعض العادات الجميلة. أبو سميح يقول تعلمنا يعني أنه العلم ووصول الدين والأمور هذه، هذه عادة من الأشياء الجميلة اللي حنا يعني أخذناها. وبالتالي مسفر يقول أخذت عادة من أبوي وجدي اللي هي العفو عند المقدرة. والله في عادات عندنا وأشياء جميلة مو مرتبطة فقط بالموروث والأصالة والثقافة، لا في عادات حلوة وجميلة متأصلة فينا، الكرم الطيب النخوة الشهامة، هذه من الأشياء اللي انغرست فينا ولازلنا متمسكين فيها ونعلمها لكثير من مجتمعنا وحتى الأبنائنا. يعني حتى اليوم لما أنت تعلم ابنك بهذه العادة وهذا الموروث وهذه الأصالة وهذه الثقافة وهذا التاريخ، ترى شيء جميل جدا، وهناك عادات كثير يعني لازلنا متمسكين فيه ونحاول نعلمها. هذا موضوعنا اليوم معكم إن شاء الله من خلال تواصلكم معنا على 011-40-33-33-3.

0: هوا بلادي، هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
6: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: دائما وابدا معكم في هوا بلادي، مشاركتكم معنا من خلال تواصلكم في ساعتنا الثانية اللي الآن مستمرين فيها لاستقبال مشاركاتكم معنا في برنامج هوا بلادي. عادة من العادات اللي انغرست فيك وتوصلت فيك ولازلت تتمسك فيها، كانت معك منذ الطفولة وإلى اليوم متمسك فيها، تحاول أنك تقدمها لأبنائك أحفادك بناتك، لازلت أيضا تقدم هذه العادة والموروث في كل مكان. يعني عادات في الأخلاق، عادات في الاهتمام بالضيف، أيا كانت هذه العادات، وأيضا الموروث بمختلف الموروثات اللي موجودة في مملكتنا الحبيبة. شاركونا على 011 40 33 33 3. موسى، يا موسى حياك الله. يا موسى
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
1: الله يحييك أخوي.
0: حياك. من وين تكلمنا يا موسى؟
1: كلمك من الرياض أخوي. الله
0: يا هلا، حياك الله يا موسى. ها قلنا يا موسى في موضوعنا، عادة أو موروث انغرست فيك من الطفولة ولازلت اليوم متمسك فيها.
1: والله أخوي كان أبي الله يرحمه يعني أمامنا يجلس يقول الله يرحم أبوه يرحم أمه، يعني يترحم على والديه، فهمت؟ فأنا الحين بعد ما أخذها عادة عنه أن أنا أترحم على أبي أترحم على أمي حتى بعد ما ماتوا. هذه عادة أن أنا أخذتها من أبوي
0: ما شاء الله. وهذه من العادات الجميلة والله يا موسى، أنك تدعي لوالديك، وهذا ثمرة هذا يعني حصاد ما قدم يعني والدك ووالدتك خلال هالسنوات من تربية جميلة.
1: اي اكيد، وانصح الناس انهم يكونوا يتكلموا بالكلام قدام ابنائهم بحيث لما يموت الاب ولا الام يعني يكونوا ترحموا عليها.
0: هذه ما يحتاج، هذه من الاشياء يعني الاشياء الاصيله اللي في الشخص الاصيل. لكن اليوم انت تحاول انك ايضا تقدمها لابنائك في المستقبل، وتحاول انك تعطيهم بعض الاشياء الحلوه، صح؟
1: أي اكيد، وكمان في يعني حب الخير، حب فعل الخير بالحاجة البسيطة، ولو بالحاجة البسيطة مثلا بالشارع إنسان مضايق يبي يدخل مخرج يبي كذا توسع له، أنت حاسد أقرك على الله، يعني ما هو أي إنسان تضيق عليه ولا.
0: يا سلام. طيب من الأشياء اللي تعلمتها موسى في الأشياء خلينا نقول من العادات والموروثات القديمة اللي يعني في باب الكرم في الموروث، تحاول أنك يعني تتحافظ عليه، من الأشياء الجميلة في الأشياء القديمة اللي تحاول أنك متمسك فيها حتى اليوم؟
1: والله أننا حاول أننا مثلا مساعدة الناس إذا في واحد عزيز نفسه مشتاق مثلا.
0: طيب تحب الأشياء القديمة، الأشياء التراثية القديمة، تحاول أن تكون عندك في البيت؟
1: إيه أحب الأشياء التراثية أنا، وأزور لما أكون باليمن مثلا أزور أنا الأشياء الأماكن القديمة والتراث.
0: تحب المقتنيات القديمة، تقتني أشياء قديمة؟
1: إيه أقتني مثل عندنا
0: إيه
1: نفس الخنجر اليمني نفس ال
0: إيه. هذه كم أسعارها عندكم في اليمن؟
1: والله كلنا على حسب، من 1000 ريال، من 100 ريال سعودي لين 2 مليون 3 مليون ريال.
0: ما شاء الله. وهي تتعدد الأصناف على حسب النوع وحسب الجودة بعد، صح؟
1: إيه، في صيفاني، في عزيري، في
0: صيني، فيك أنواع. يا سلام عليك والله يا موسى، حبيبنا يا موسى، سعدتنا والله بالمشاركة الجميلة. شكرا لك وشكرا لهالاتصال الجميل يا موسى.
1: شكرا لك.
0: يا هلا بك يا موسى، حياك الله.

من الأشياء الجميلة جدا لما تتحاور مع شخص يعطيك ثقافة ومن ثقافة وعادة من عاداتهم القديمة. عاداتنا حلوة وأصالتنا حلوة، وجميل جدا نتعرف على الأشياء الحلوة والجميلة من خلال اتصالاتكم وتواصلكم معنا في البرنامج على 011-43-33-33. كثير من الأشياء اللي تمسكنا فيها من أبائنا وأجدادنا نحاول اليوم نقدمها بصورة جميلة، نحاول نقدمها باهتمام، ببالغ اهتمام كبير جدا، لأن اليوم لما تتمسك بعادة من العادات، من كرم، من أصالة، من أخلاق، من مساعدة، من شجاعة، من عفو عند مقدرة، من عادات حلوة يعني أخذتها من أجدادك وأخوالك وأعمامك، هذه ثمرة هذه العادة الجميلة. وفي أيضا اهتمام بالجانب الموروث ما بين مقتنيات قديمة، موروث ثقافي، موروث تاريخي، أشياء تحاول أنك بيوت قديمة تحاول أنك تحافظ عليها وعلى أصالتها وعلى اهتمامها من خلال اهتمام أبوك وجدك وخالك بهالأماكن، تحاول أنت أنك تحافظ على هالأماكن. فهذه من الأشياء الجميلة وموضوعنا الجميل اللي نناقشه معكم أنتم المستمعين الكرام على 011-43-33-33-3.

حياكم مجددا مستمعي الكرام في هوا بلادي. خلونا نروح لبحر جدة ومن خلال ملامح الصيف على ساحل عروس البحر الأحمر، لأنه تفاصيل على الشاطئ البحر الأحمر وخاصة في محافظة جدة تتحول واجهتها الساحلية إلى مشهد يعني فعلا نابض بالحياة. الشواطئ اللي تتعاقب على امتداد الساحل وخاصة الواجهات البحرية فيها هدوء جميل جدا، استجمام، حيوية، ترفيه، تمنح للسكان أيضا مع كل إطلالة على البحر روح جميلة، تحس أنك في أجواء ممتعة. صحيح أنه في رطوبة لكن الأجواء حلوة وممتعة على البحر. وهناك 13 شاطئ وجهة بحرية في محافظة جدة، خيارات السكن خاصة للزائر السائح المستمتع بجمال البحر والأنشطة الساحلية. الأنشطة الساحلية في جدة من الأنشطة فعلا نابضة بالحياة على الواجهات البحرية، لأنها تشكل هذه المواقع خريطة متنوعة للتجارب البحرية سواء كان على امتداد الساحل أو أيضا فرصة للانتقال بين السباحة والتنزه، الرياضات البحرية، المشي، الاسترخاء، مشاهدة الغروب. هذه واحدة من الأشياء الجميلة اللي تنبض فيها محافظة جدة من خلال واجهة روشة البحرية، واجهة أبحر البحرية، شاطئ السيف، شاطئ شعارة، شاطئ المستقبل، اللولو، كويكان وغيرها من المواقع الساحلية اللي فيها تباين في الطبيعة وكذلك في التجارب. يعني من الأشياء الجميلة أيضا أنه حماية البيئة البحرية من خلال الاهتمام بالقطاع البحري وأيضا الواجهات البحرية، فأنت لما تستمتع بهالأجواء حاول أنك أيضا تحافظ على هذه المقومات الموجودة، لأنه هذه مقومات رائعة جدا. اليوم الخدمات المقدمة من مجالات الترفيه الموجودة على الواجهة البحرية في جدة، الواجهات البحرية، الفعاليات البحرية، الاهتمام بهذا الجانب يعني يعطيك اهتمام كبير جدا والله، يعني يعطيك اهتمام فعلا أنت والعائلة لما تقوم بزيارة الأماكن تستمتع بهذه الأجواء وكل ما يدور فيها من أجواء حلوة. يعني أيضا في تبوك مثلا، يعني مشاريع الترفيه السعودي أيضا تفتح ثاني وجهاتها في تبوك، هذا في خبرنا التالي، لأنه هذه الأماكن أيضا تقدم من خلال شركة القدية للاستثمار. فالافتتاح الرسمي لوجهتها الترفيهية سفن تبوك سيكون أيضا خطوة تعكس التزامها بتقديم تجارب ترفيهية في مدينة تبوك عالية الجودة لمختلف فئات المجتمع في أنحاء المملكة، خاصة واجهة بحرية أيضا في مدينة تبوك تساهم في تعزيز جودة الحياة ودعم التنمية الإقليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

نروح للهيجة، طريق الهيجة في فيفا واحد من الطرق الجميلة، وهو واحدة المسارات السياحية اللي تستمتع بأجواء على امتداد الطبيعة الجبلية مع المشاهد الريفية في منطقة جازان، وهو ممتد أيضا بين محافظة العارضة وفيفا، يمنح يعني فعلا جمال طبيعي مميز من السفوح، المزارع، القرى الريفية وصولا لمرتفعات فيفا، وهو واحدة أبرز الوجهات السياحية في المنطقة. امتداد على نحو كبير جدا 20 كيلومتر، وهذا أيضا من الأشياء الجميلة. هو رابط أيضا بين أشهر محافظتين العارضة وفيفا، لكنه امتداد أيضا لمزيج من الجمال الطبيعي، المجال السياحي الجميل.

خاصة لما تضفي الأمطار مشهد جمالي ومزيد من الجاذبية على هذا الطريق. تجدد الغطاء النباتي، خضرار السفوح، فهذا كله يعطيك امتداد مواقع طبيعية تستوقف المتنزه والزائر لهذه الأماكن سواء كان في العارضة أو في فيفا.

ونروح إلى جامعة القصيم، تتقدم أكثر من 100 مرتبة عالميا في تصنيف شنغهاي أيضا لعام 2026. لذلك حققت جامعة القصيم تقدم جديد في تصنيف شنغهاي للأكاديمية الجامعات العالمية بانتقالها إلى النطاق 701 إلى 800 عالميا، متقدمة أكثر من 100 مرتبة مقارنة بنتائج عام 2025. هذا واحد من الأشياء المنجزات السعودية اللي نفخر فيها ونفاخر. لذلك يأتي هذا التقدم من خلال المواصلة، حضور الجامعة ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة عالميا، طبعا هذا للعام الرابع على التوالي، وهذا يعكس التطور المتواصل في أداء البحث الأكاديمي، الاهتمام بالبيئة الأكاديمية الجامعية، من نمو أيضا في مؤشرات التنافسية والتميز على المستوى الدولي. لذلك هذه الشراكة المجتمعية تعطي دليل على استمرار تطوير الأداء في الجامعة وسعيها أيضا لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية، وكذلك دعم منظومة البحث في الجامعة. وهذا من المزايا الجميلة، الاهتمام أيضا بالبحوث العلمية من خلال إبداع الطلاب والطالبات، ويعكس أيضا رفع مستوى حضورها في التصنيفات العالمية.

طيب واحد ممكن يسأل سؤال يقول لي يا أخي ما هو تصنيف شنغهاي للجامعات؟ طبعا هو هذا التصنيف أي هذا محمد يقول أنا بعرف طيب هالتصنيف، يقول لك هذا يقيس أداء الجامعات من خلال المؤشرات الأكاديمية البحثية، تميز الخريجين المنسوبين، حصولهم على الجوائز العالمية المرموقة، ولذلك يعني يعطي فعلا إبداع في مجال الاهتمام بالبيئة الأكاديمية، وهذا هو الأهم، إلى جانب أيضا من عدد من مؤشرات الأداء الأكاديمي الأخرى داخل هذه الجامعات. يعني الجامعة لازم تركز على هذه المجالات في المؤشرات الأكاديمية البحثية العلمية، الاهتمام بالبيئة الجامعية بالطلاب والطالبات، دعم المبدعين والمبدعات، دعم فتح المجال أيضا في مجالات تخصصات تستفيد منها الدول وأبناء هذه الدول. فبالتالي أنا أعتقد أن جامعة القصيم حققت رقم مهم جدا، متقدمة أكثر من 100 مرتبة مقارنة بنتائج يعني 2025، هذا نجاح وتميز، وبالعكس هذا يعكس لما وصلت إليه جامعاتنا السعودية من نتائج رائعة جدا في تنظيم البيئة الأكاديمية والبحثية والعلمية. اليوم مقارنة بالجامعات الأخرى، اليوم جامعاتنا تقدم نماذج من نماذج هذا الإبداع. قيادتنا الرشيدة توفر كل الإمكانات لدعم هذه الجامعة ولدعم التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. طلابنا وطالباتنا يحققون جوائز عالمية على مستوى العالم، ليس فقط على المستوى المحلي أو العربي، لا على مستوى العالم، وبالتالي من خلال مسابقات الأولمبياد الرياضيات أو العلوم أو الذكاء الاصطناعي أيا كانت هذه المجالات. لكن اليوم عندنا البيئة الجامعية محفزة، البيئة التعليمية محفزة، هذه كلها تستفيد منها الجامعات السعودية في دعم المواهب ودعم أيضا المبدعين والمبدعات. مجال البيئة الجامعية الأكاديمية أنا أعتقد أن جامعاتنا تحقق أرقام قياسية مهمة جدا في هذا الجانب، وأنا يعني من خلال جامعاتنا ومن خلال أيضا إحنا كنا طلاب جامعة نعرف ما يدور في جامعاتنا، ونعرف أيضا أنه اهتمام بالبيئة الأكاديمية مهم، لذلك عندنا ما شاء الله أساتذة رائعين جدا ومميزين في مجالات مختلفة، ووصلوا أيضا إلى مستويات متقدمة في العالم في هذا الجانب. فشكرا قيادتنا الرشيدة على دعم هذه البيئة ودعم التعليم بشكل عام في مملكتنا الحبيبة.

0: ومستمرين معكم إن شاء الله في هوا بلادي، لكن فاصل قصير كذا وراجعي لكم في هوا بلادي.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: خير القرون.
2: اختصم غلام يتيم مع رجل من الصحابة كان له نخلة، وكان اليتيم يريد بناء سور حول شجره، وقد اعترضت تلك النخلة طريق السور، فذهب اليتيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له حاله، فطلب النبي من الرجل أن يتنازل عن نخلته فأبى، ثم طلب منه أن يهبها له فأبى، فرغبه النبي أن يكون له بديل عنها في الجنة فأبى أيضا، وكان حينئذ أبو الدحداح يراقب ما يحدث. ولما رأى رفض الرجل هذه العروض المغرية من النبي صلى الله عليه وسلم رغب في نيل ذلك الأجر، فقدم للرجل بستانا مقابل أن ينال نخلة في الجنة، فوافق الرجل على ذلك.

الأمل هذا الشعور الذي يعد من أعظم النعم التي وهبها الله تعالى للإنسان، فهو الذي يمنحنا القدرة على الاستمرار في مواجهة صعوبات الحياة وتحدياتها. الأمل هو ذلك النور الذي يضيء دروبنا حين تشتد الظلمات، وهو القوة التي تدفعنا للنهوض بعد العثرات. إنه اليقين بأن بعد العسر يسرى، وأن الفرج قريب مهما طال الانتظار. لقد تجلت قيمة الأمل في حياة الأنبياء والصالحين، ومن أروع الأمثلة على ذلك قصة سيدنا يعقوب عليه السلام حين قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كانت هذه الكلمات تعبيراً عن الأمل الراسخ في قلبه رغم الشدائد والسنين الطويلة التي مرت على فراق ابنه يوسف. إن الأمل ليس مجرد شعور عابر، بل هو عبادة من العبادات القلبية التي تعبر عن حسن ظن المؤمن بربه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. فالمؤمن يستبشر الخير في كل الأحوال، ويوقن أن وراء كل محنة منحة، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. أيها المستمع الكريم، علينا أن نغرس بذور الأمل في قلوبنا وقلوب من حولنا، فالكلمة الطيبة والنصيحة المخلصة قد تكون طوق نجاة للآخرين. فلا تيأس إذا واجهتك العثرات، بل كن واثقاً بأن الصبر والأمل سيجعلانك أقوى وأقدر على تحقيق أحلامك وتجاوز همومك وغمومك. ختاماً، لنتذكر قول الله عز وجل: فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فما من شدة إلا ويعقبها فرج. ولنكن جميعاً من زارعي الأمل في الحياة، ولنجعل تفاؤلنا طريقنا نحو غد أفضل.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجة

ثالثا برنامج هوا بلادي، تنقلنا معكم في أخبار حلوة ومنوعة، وأيضا كان بعض المشاركات الحلوة في ساعتنا الثانية. طبعا أحيانا تكون بعض المشاركات يعني هي فاتحة خير لموضوعنا، لكن اليوم ساعتنا الثالثة أكيد معنا ضيوفنا ومجالات أيضا حلوة وأوسع مع أخبارنا في هوا بلادي. دائما وأبدا معكم في هوا بلادي.

0: واحد من القصور الجميلة، القصور اللي لها تاريخ عظيم جدا في مملكتنا الحبيبة وخاصة في العاصمة الرياض، لأن هذا القصر هو انطلاقة رائعة جدا لتاريخ كبير جدا المملكة العربية السعودية. قصر المصمك واحد من القصور المهمة في مملكتنا الحبيبة وفي العاصمة الرياض. نستمع لهذا التقرير عن قصر المصمك ثم نعود لكم فيها وبلادي.
1: حين تكلم الطين ونهض الوطن، في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطنا.

0: إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عادياً في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجراً يتنفس الخوف ويتحسس المجد، وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطو يوماً. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.
1: دار

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية.

من مجرد فكرة إلى وطن. هنا في هوى بلادي لا نحكي تاريخاً بل نستنشق روحه.

جميل لما تتكلم عن تاريخك وصالتك في هالبلاد الغالية تتعب وانت تتكلم، وما يكفيك الوقت للحديث عن قصر المصمك أو الدرعية أو القصور اللي لها تاريخ كبير جدا وعظيم في مملكتنا الغالية، من المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه إلى مسيرة هذا الوطن من بعد الملك عبدالعزيز المؤسس إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله. المنجزات، المشاريع، الاهتمام، التطور الكبير اللي وصلنا له اليوم إلى أن وصلنا إلى رؤية المملكة 2030.

0: وتتواصل المسيرة دائما ومنجزاتنا واهتماماتنا ببلدنا، اهتمامنا أيضا بتاريخنا إلى كل ما يقدم أيضا في جوانب مهمة جدا ومستهدفاتنا السياحية والتاريخية والأصيلة اللي نعتز فيها ونفتخر مهما تكلمنا ومهما تحدثنا ومهما أسهبنا في هذا الموضوع، لأن نبقى أنه يعني نحاول أن نقدم جزء بسيط مما قدمه لنا هذا الوطن الغالي. ف هذا يعني هذه المساحة في هوى بلادي هي لهذا الوطن الغالي. لكن خلونا ننطلق من الرياض إلى جدة ومع زميلتنا سامية شريف. سامية مساء الخير.
1: أهلا، مساء الأنوار، مساء السعادة والسرور والجمال الذي أشاهده الآن على قطاف بحر جدة.
0: الله،
1: وهذا يعني هذه الأمسية وهذا الهوى، لما نقول هوى بلادي اليوم هوى بلادي غير.
0: الله، طبعا ترى سامي تكلمنا اليوم عن أجواء البحر والفعاليات وكان النشاط البحري والأنشطة البحرية في جدة، وإنها واحدة من الأشياء الجاذبة للزائر في جدة.
1: احنا اليوم طبعا زي انتوا ما قصرتوا وذكرتوا كل الفعاليات والانشطه اللي الان بنشاهدها امامنا من قوارب ودبابات وغيره، ولكن انا حصلت الضوء على رياضه الغوص.
0: يا سلام، واحده من الانشطه حلوه
1: فعلا، هذا نشاط جميل بالذات لما يكون للسيدات وللاطفال، وحنتعرف اكثر على التفاصيل مع الكوتش امل حبحب وهي مدربه غوص مدينه جده. حياك الله على أثير إذاعة الرياض وهو بلادي. أهلا وسهلا فيكي، حابة أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة في برنامج هوا بلادي، وأنا سعيدة جدا مع أني أكون معاكم للحديث عن رياضة الغوص اللي أثرت فيها وغيرت كثير من حياتي، وأتمنى أني ألامس قلوب المستمعين بإني أوصل لهم لو جزء بسيط من جمال البحر ومتعة الغوص. خلينا نبدأ كوتش أمل، بداياتك، شغف الأعماق عندك، متى انطلقت أول بداية لك برحلة غوص للبحر؟
2: والله أنا بلاش نقول سباحة، خلينا نقول غوص. لا غوص، أيوة. أنا والله يعني تبدأ علاقتي بالغوص بحبي للبحر، حبي وعشقي للبحر، فكنت وفي نفس الوقت كنت أخاف منه، جيني رهبة كده، أوقف كده قدامه في رهبة وعندي فضول وأسأل نفسي يا ربي إيش تحت سطح البحر هذا، أبغى أستكشف. كنت أشوف كمان في يوم من الأيام كنت في منتجع خاص للغوص، وكانوا في بعض المدربين ومعهم طلابهم وبيلبسوا معداتهم وبينزلوا بيغوصوا، ف زاد عندي الفضول، غير السؤال إنه إيش تحت أعماق البحر، زاد عندي الفضول إنه هذولا إيش يسووا، إيش ينزلوا، كيف كده ما يخافوا، المعدات هذه تقيلة عليهم ما تروح تنفجر عليهم الاسطوانة دي، فزاد عندي الفضول، فقررت إني أدخل البحر الغوص، أدخل البحر من عن طريق الغوص. فلما أول ما نزلت أول غطسة كانت لي صراحة شفت عالم تاني غير اللي بنعيشه هنا، وكل الأسئلة اللي كنت أسألها لنفسي والفضول لقيت لكل سؤال إجابة. ولعلمك يا أستاذ سامي، دحين المشتركات كلهم الطالبات لما بيجوني يعملوا تجربة غوص نفس الأسئلة يسألوها، نحن نخاف من البحر، نخاف قرش يعضنا، المعدات تخوف، الأسوانة نخاف تروح تنفجر، فكل هذه لقيت لها الإجابات، لقيت إنه المعدات هذه هي اللي بتوفر لي السلامة، بتوفر لي التنفس تحت البحر، بتخليني كيف أعرف أتحرك في البحر، الأسوانة هذه ما تنفجر وشهية تصممت على الضغط العالي اللي يكون تحت البحر.
1: ممتاز، يعطيك ألف عافية. طيب أنا كوتش أمل اللي خلاني أختارك أنت من جدة الغواصات في جدة إنك أنت خصصتي وقت لذوي الاحتياجات الخاصة، فبرأيك كيف يؤثر الغوص نفسيا وجسديا على ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبرز موقف مر عليك ولسه باقي في ذهنك وانت تحت الموية مع هذه الفئة الغالية على قلبك؟
2: انت جيتي للنقطة الحساسة عندي صراحة، عشان كده انا اقول الغوص مغامرة انسانية مو بس رياضة، مغامرة انسانية. فانت عليكي حق، انا علي حق، بما اني انا جربت هذا الغوص واستمتعت فيه ولقيت إنه غيري يستفيد منه ويقدر يسويه وأنا أقدر إني أنزله، ليش لا؟ ليش ما أخليه يستمتع بهذه التجربة ويعيش حياة غير اللي هو عايشة. بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، إحنا لما ننزل البحر إحساسنا كله بيتغير في الأعماق، بنفقد إحساسنا بوزن جسمنا. المعدات دي اللي بنشيلها تحت في الأعماق خفيفة جدا، يديك إحساس بشعور إنك طايرة في كده، طايرين في الفضاء، وإحنا طايرين في الأعماق كده محلقين.
3: شوفينا والله يكون،
2: والله لازم يعني صراحة أنا أدعوكم من لقاءنا هذا إنكم لازم تجربوا كمان المستمعين.
3: طيب إحنا الآن فترة مسائية، أقدر أدخل معاك الآن رحلة غوص في المساء ولا بس هو في النهار؟
2: لا، هو في ليل وفي نهار، لكن لازم تكون معاك رخصة مرخصة إنك تقدري تنزلي في الليل. ننزل إحنا في الليل زي هذا الوقت، نقدر ننزل في الليل، ولو تخصص خاص اللي هو الغوص الليلي. لكن أنت بما إنك كبداية لازم تاخدي المرحلة الأولى من دورة الغوص اللي هي دورة الأوبن ووتر اللي هي غواص المياه المفتوحة، تتدربي عليها وتنزلي وتستكشفي وتعيشي
3: شورتينا
2: والزمان.
3: طيب أنا بس أبقى أختم معك بسؤال، كيف يعزز الغوص ثقة المرأة بنفسها؟ أنا شايفة إنك أنت ما شاء الله رشيقة وجميلة ما شاء الله، يعزز ثقتك بنفسك ويمنح

0: وداخلية ورشاقة ما شاء الله.
1: والله أنا أشوف إنه المرأة السعودية أو المرأة بصفة عامة ما شاء الله تبارك الله من بعد كمان الدعم اللي أنعمل يعني قادرة على إنها تخوض تجارب كثير وتبدع فيها وتدخل مجالات كثير يعني. والمجال الغوص من ضمن هذه المجالات، واستطاعت المرأة إنها تثبت وجودها وإبداعها بأنها كيف قدرت تتعامل مع الآخرين، كيف تقود جروب كامل، كيف يكون عندها وعي وتأخذ قرارات صائبة في مواقف ممكن تكون صعبة، تكون مسؤولة. هذه الأشياء كلها تعزز الثقة في نفسها. هي قائدة المرأة، هي قائدة.
0: وتبطل تروح عيادات؟
1: تبطل طبعا، والله العظيم جمال طبيعي، عندنا الجمال الطبيعي، هذه نعمة من الله صراحة. أنا فخورة جدا.
0: وإنت جميلة، وهذا أكبر دليل إنك أنت ما شاء الله تبارك الله
1: الحلوة. أنا فخورة بإني غواصة، ولأن الله سبحانه وتعالى، وسعودية لأن الله سبحانه وتعالى أخفى هذا العالم الأزرق عن جميع البشر، وخصص بعض الفئة من البشر اللي هم المميزين اللي يقدروا ينزلوا ويشوفوا هذا العالم ويستمتعوا فيه، وهم مميزين. وأنا أدعو كل واحدة كل مرأة تكون مميزة وتاخذ قرارها وتنزل
0: تغوص
1: تشوف البحر وتكون من المميزين اللي ربي خصهم بأنهم يشوفوا هذا العالم.
0: أكيد عندك كلمة شكر لشركاء النجاح.
1: شكر لازم أقول لكم إنه الكرة الأرضية، البحر هذا والمياه بتحتل الجزء الأكبر من الكرة الأرضية. إحنا في 25% من الكرة الأرضية، وإحنا شوف العالم قديش كبره، فما بالك البحر هذا قد إيش عميقه، قد إيش فيه له أسرار. وإلى الآن بيتم اكتشاف أشياء كثير في المحيطات وأسرار، عشان كده البحر مليء بالأسرار والغموض.
0: ورسالتك؟
1: الشكر، أحب أني أشكر طبعا، أشكر الله سبحانه وتعالى أنه وفقني لدخول هذا المجال الحمد لله، وأسأل الله أنه يجعلني سبب في حب الناس للبحر والغوص. وأشكر كمان عائلتي الصغيرة، زوجي وأولادي وبناتي، لأنهم ساندوني وشجعوني، وهم لهم الجزء الأكبر من هذا الوضع. وأشكر كمان مدربي، جميع من ساندني ودعمني ووقف معايا في مجال الغوص، بالأخص مدربي كابتن خالد الدهلوي، مدربي وقدوتي، وكابتن حسين عباس، وكابتن فادي قرمة اللي عمره ما بخل علي بأي معلومة. وأشكر كمان طالباتي وطلابي، لأنهم هم من خلالهم أنا قويت نفسي ومعلوماتي. وأشكرك أنت يا أستاذة سامية، وأشكر الاستضافة هذه اللي استضفتوني فيها، شكرا لكم جميعا.
0: العفو.
2: والله يا سامية لازم أنت تشاركين، سامية لازم تشاركين غوص من اليوم.
0: البدلة جاهزة، شوفها جنبي على الكتف.
2: خلاص أبد، ومعك ومعك ومعك عايشة الزير معدتنا، خذيها معك.
0: جاهزين.
2: موفقة سامية، وموفقة أيضا لضيفتك الكريمة، وبالتوفيق إن شاء الله. الغوص من الرياضات البحرية الجميلة الممتعة، واللي تحتاج إلى فعلا مدربين وشجاعة ومدربين ومدربات مميزين، فهذا جانب من التميز الحقيقة. وشكرا لسامية اللي اختارت اليوم هالضيفة الجميلة.
0: يا حياتي، شكرا.
1: أنا كمان مهتمة بجمال المرأة،
0: مؤلفة كتاب وأهدتني الآن الكتاب.
2: يا سلام،
0: شكرا لليوم،
2: شكرا لك سامية. شكرا لك سامية، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا. من الأشياء الجميلة لما تتكلم عن رياضة الغوص بكل محبي هذه الرياضة الجميلة، ومن الشواطئ البحرية في محافظة جدة، فلذلك سامية وعايشة الله يعينكم على رحلة غوص ممتعة، لكن الأمتع هي معكم. هوا بلادي لازال معكم، وفي ساعتنا الثالثة

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. يعني أجزاء تفصلنا عن نهاية ساعتنا الثالثة، لكن الأجمل لما يكون عندنا حكاية جميلة وبنتكلم عنها، وخاصة لما نتكلم عن حكايات جميلة في هوا بلادي ورحلات ومتعة وكل ما يدور في هذا الوطن الغالي، خاصة الإبداع والمنجزات الحقيقة الجميلة. ونفخر لما يكون عندنا أيضا مبدعين في مجالات متعددة ويروون حكايات مختلفة تماما. دائما حكاياتنا في هوا بلادي فيها تشويق، ويتغير مع تتغير هذه الحكايات بتغير مناطق المملكة من بيئة البيئة. لذلك الجبال السعودية ليست مجرد تضاريس طبيعية فعلا، لكنها وجهات تحمل تفاصيل خاصة، طبيعة، مغامرة، قرى، مواقع تراثية، تجارب محلية، فهو مشهد سياحي متكامل في المملكة. لكن من الأشياء الجميلة رياضة الهايكنج، تجربة رائعة جدا للزائر، للمحبين لهذه الرياضة، باكتشاف أماكن جديدة، طبيعتنا مختلفة، تضاريسنا مختلفة، لتعرف على هذه التفاصيل وعن المشهد السعودي من خلال رياضة الهايكنج مع الأستاذ جبر الخالدي المرشد في مجال الهايكنج. حياك الله أستاذ جبر.
1: الله يبقيك وحياكم الله، شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة الجميلة معكم.
0: يا هلا وسهلا فيك. يعني للدرجة هذه رياضة الهايكنج أستاذ جبر ممتعة؟
1: نعم ممتعة جدا. رياضة الهايكنج هي رياضة ترويحية بدنية يعني جميلة جدا.
0: إيش اللي حببك فيها؟ إيش اللي حبب الأستاذ جبر الخالدي لهذه الرياضة اللي ربما يسأل أحد يقول يا أخي متعبة نوعا ما؟
1: بالعكس، هي رياضة ترويحية بدنية ثقافية. يعني أنت لما تمارس رياضة الهايكينج وتطلع في الطبيعة، أنت تغير يعني وتتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، سواء من تضاريس أشجار، تكتسب معلومات ثقافية، أيضا تبذل مجهود بدني رياضي جميل، فتعود أنت بتجربة مختلفة.
0: يا سلام. متى بدأت في رياضة الهايكينج أستاذ جبر؟
1: والله بديت من تقريبا من 7 سنوات إلى 8 سنوات تقريبا.
0: ما شاء الله. كان نعم. معك مجموعة ولا بدأت بنفسك؟
1: نعم لا، احنا اول مجموعة كنت اروح مع جروبات هايكينج، ثم حصلت على رخصة الهايكينج فأصبحت قائد للهايكينج، ثم انضمينا وكملنا فريق اسمه فريق الحوايا.
0: يا سلام.
1: فريق قرية الحوايا هذه نقدم فيه تجربة. طبعا احنا عندنا رسالة جروبة حوايا، وهي بين قوسين رسالتنا تقديم الموروث الثقافي القديم عن طريق رياضة الهايكينج.
0: يا سلام.
1: هذه تجربة أعتقد الأولى على مستوى المملكة العربية السعودية لتقدير الموضوع، تقديم الموروث الثقافي عن طريق رياضة الهايكينج.
0: يا سلام.
1: لم يسبقنا بها أحد، فنحن نفتخر بهذا الشيء.
0: يا سلام. أول تجربة لك في رياضة الهايكينج من خلال أي موقع من المواقع في الطائف؟
1: فأول تجربة كانت خارج منطقة الطائف، كانت في جبل بثرة. يعني هو تبع الطائف ولكن جبل
0: اللي في بني مالك.
1: نعم اللي في بني مالك، وفي مسار جميل جدا. فأول كانت تجربة لي في رياضة الهايكينج هي طلوع قرية ود في جبل بثرة.
0: الله. متعب الطلوع للجبل ولا في مسارات معينة لهذه الرياضة في هذا الجبل؟
1: يعني تكلم عن جبل برفع ولا تكلم؟
0: لا عن جبل بثرة، يعني كأول تجربة لك يعني في هالجبل يعني.
1: لا يا الحمد لله، أنا يعني المسار تقريبا يعتبر متوسط أو أقل من المتوسط، ولكن ينتهي في قرية جميلة اسمها قرية ود في جبل بثرة.
0: يا سلام عليك. طيب بعد الرياضة وبداياتك فيها، أبرز المواقع اللي مريت فيها وكانت مواقع جميلة في مناطق المملكة ولأماكن أنت زرتها ومارسته كجروب رياضة الهايكينج بخلالها؟
1: أجمل مسار هو مسار عقبة بالنسبة في الطائف. إحنا لدينا مسار كهف الأحلام، وهذا يقع في الشفا في قرية الحوايا. هذا اعتبره يعني اجمل مسار.
0: اها طويل يعني المسار ولا
1: المسار 3 كيلو ولكنه ينتهي بكهف جميل مهيئ لاستقبال السياح، وهو كهف قديما كان يعيشون فيه الآباء والأجداد.

0: فهذا ويمر أيضا يعني في تجارب مختلفة إلى أن تصل إلى نهاية هذا المسار اللي هو كافة الأحلام. أما خارج الطائف من أجمل المسارات المشيتة اللي هي عقبة القرون، وهذه تعتبر الأولى على مستوى المملكة في الجمال وفي جمال المسار، الطبيعة، الأجواء، عقبة القرون. أيضا هناك مسار في اللي هو شد الأسفل، هذا من أيضا من أجمل المسارات في المملكة أعتبره اللي مشيتها يعني.
1: طبعا المسارات هذه انت تحددونها مسبقا استاذ جبر من خلال اجتماعكم كجروب، تحددون ايضا اختياركم للمناطق اللي ممارسة رياضة الهايكينج، صحيح؟
0: نعم نعم. تكون في هناك مسارات طبعا معتمدة من الاتحاد السعودي، يعني زي مثلا مسار المخاضة عندنا في الطائف، هذا مسار اقل من المتوسط ومسار سهل بإمكان أي واحد يعني يمارس فيه رياضة الهايكينج، وهذا معتمد من الاتحاد السعودي. مسار عقبة القرون أيضا معتمد من الاتحاد السعودي، هذا في أبها. هناك مسارات خاصة اللي هي زي ما قلت لك، عندنا إحنا مسار خاص خاص بجروب الحوايا اللي هو مسار كهف الأحلام ومسار الورد.
1: يسا. طيب أنا اليوم لو بسألك أستاذ جبر، يعني معليش على السؤال، يعني وإنه سؤال ممكن لو تسأله يعني اي واحد في رياضه الهايكنج يقول لك يا اخي ممتع والله الرياضه، لكن افضل المسارات اللي انت تحب ان تاخذها وتعتبرها منهج من مناهج رياضه الهايكنج، المزارع، زيارتكم للمزارع واعتبارها ايضا للقرى التراثيه، القرى التاريخيه وكمسار طويل جدا، ولا المزارع، ولا المواقع التراثيه ومرورا بالجبال اللي تحمل ذكريات، افضل هذه المسارات اللي تتنقلون فيها؟
0: بالنسبة للمسارات، أفضل المسارات أنا دائما المسار اللي يحتوي على طبيعة جميلة وعلى تاريخ جميلة، مثلا يمر بقرى قديمة وأيضا يقدم تجربة مختلفة للسائح، هذه من المسارات اللي المفروض يعني تكون مفضلة لدى السائح، وايضا تكون مفضله لدى القاده، لانه يقدم تجربه مختلفه سواء من ناحيه الطبيعه او من ناحيه التراث القديم، القرى القديمه، الاشياء، ايضا النباتات المختلفه، طبيعه النباتات المختلفه. احنا زي عندنا في انا اتكلم لك مثلا عن مسار كهف الاحلام عندنا، اي احنا نعيش السائح تجربه مختلفه اللي هي دمج زي ما قلت لك رسالتنا تقديم الموقف الثقافي عن طريق رياضة الهايكينج، كيف الاستقبال، كيف طريقة الاستقبال القديمة في القرية، ثم بعدين كيف طريقة العيش، كيف يعيشون أبانا وأجدادنا، نقدم له كيف طريقة جلب المياه، كيف كانوا يأكلون، ما هي يعني طريقة الحصاد مثلا، نسوي رحلات ونخلي السائح يجرب طريقة الحصاد وهو ماشي في المسار. نعم، ثم يمر كيف كان يسكنوا الآباء الأجداد، كانوا يستخدمون مثلا هنا عندنا في طريقة في الشفا وكذا يستخدمون الكهوف بجانب البيوت الحجرية، فهو يعيشها، لذلك أهلنا كهف اسمه كهف الأحلام في آخر المسار، بحيث أنه يشاهد كيف كان يسكنون الآباء والأجداد.
1: الله.
0: بجانبه نعم، وبجانبه غرف حجرية اللي هي كانوا يبنون فيها. طبعا زي ما قلت لك القرى تختلف من منطقة لمنطقة،
1: صحيح.
0: مثلاً في نجد يبنون مثلا بالطين لأنه موجود في البيئة، في الحجاز عندنا هنا مثلا في الشفا وزي كده يبنون بالصخور الحجاز، وفي الجنوب بالأشياء الموجودة في البيئة. فالسائح يعني يعيش تجربة مختلفة اللي هي ثقافية، رياضية، ترويحية.
1: طيب اليوم ممكن يكون هذا المشروع لرياضة الهايكينج مشروع سياحي قابل للاستمرار فعلا استاذ جبر؟
0: لا، اذا قدم الهايكينج عن طريق باحترافية هو مشروع قابل للاستمرار ويكون جاذب ورافد للسياحة سواء في المنطقة التي يقام فيها.
1: تاخذوني معكم في الجروب ولا؟
0: حياك الله. احنا نستقبل سواء السائح المحلي، احنا نستقبل من جميع الدول. انا الحمد لله يعني بلا فخر يعني جاني من

0: دول أوروبا
1: تستاهل.
0: كثير نعم فوق يمكن 54 سائح أو من خارج من يعني من خارج يعني من أوروبا، سواء من بريطانيا، من أمريكا، من الصين، من اليابان جاني، من سلوفاكيا، من روسيا. فالحمد لله يعني
1: السلام. أجل معكم مذيع، ما معكم مذيع، فمعكم مذيع الحين معكم في الجروب. ها
0: نعم
1: معكم مذيع الحين في الجروب.
0: الله
1: بس تاخذ تسجلون معكم في الجروب، انا معكم في رياضة الهايكينج واستمتع بالاجواء.
0: مرحب بك في اي وقت.
1: الله يسعدك والله سجل.
0: انت ومن تحب في اي
1: وقت. انا والمخرج ما عليك، احنا بنجيكم معكم مخرج ومذيع على طول اي شيء.
0: حياكم الله، حياكم الله، تشرفونا بالعكس. اي واحد سواء من داخل المملكة او خارج المملكة هذا شرف لنا.
1: الشرف لنا والله بوجودكم، الشرف لنا
0: واختياركم لنا هذا شرف كبير.
1: طبعا هذا قادني الى سؤال، انه هل فعلا تختارون يعني اعمار معينه للدخول في الجروب معكم؟
0: والله احنا بالنسبه لنا ما نختار، ان احنا نعرض رحلات خاصه، في عندنا رحلات خاصه وفي عندنا رحلات طبعا فيه ابلكيشن معين يرسل للمستفيد ويحدد فيه اذا كان كم العمر، كم الوزن، عشان بدنا نعمل حسابه في هذا الشيء ايضا. هل يوجد لديها امراض لا سمح الله يكون علاجاته معاه؟ هل يستطيع المسار هذا؟ ما يستطيع.

0: لما تجمع البلايستيشنات يطلع عندك مثلا لا سمح الله في ناس عندهم امراض، فمو معقول انك توديه فوق المتوسط 7 من 10 أو 8 من 10. إيه؟ لازم تختار له مسار اسهل من كذا،
1: اسهل ومناسب له. وهذا وهذا نعم. هو الشيء الجميل في نعم. في في هذه الرياضه.
0: مهمه القائد الهايكنج انه يحدد نوعيه المسار وقوه المسار سواء في صعوبه المسار بناء على المعطيات اللي ترسل له عن طريق الاستمارات حق التسجيل.
1: الله
0: اي نعم. لازم يحدد هو شاف استمارات اغلبيه مثلا 70%، هل لياقتهم كيف، اوزانهم كيف، هل لديهم امراض، هم هل هم نساء رجال، ايوه اعمار مثلا في اعمار 5 سنوات، هل اعمار اكثر من 10 سنوات. لازم يكون عنده يعني
1: نظرة للجروب اللي معه. والله الحقيقة
0: لازم
1: انت
0: لازم يدرس، لازم قبل الرحلة يدرس كل المعطيات.
1: يا سلام.
0: لا يحدد المسار هذا.
1: الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا لك استاذ جبر الخالدي المرشد في رياضة الهايكينج، امتعتنا بهذا الحوار الجميل اللي لا يمل معك الحقيقة.
0: الله يكرمكم، شكرا لكم انتم على اتاحه الفرصه الجميله هذه، ونحن في خدمتكم في اي وقت.
1: الله يحفظك. بس خلاص اعتمدتوني في الجروب ولا؟
0: أكيد.
1: يعطيكم العافية، مساكم سعيد أستاذ جبر، شكرا لك ومتعة إن شاء الله لكم واكتشاف أيضا مغامرات جديدة في رياضة الهايكينج.
0: حياكم الله، حياكم الله، يا مرحبا. يا لكم إحنا صراحة نعرف إن السائح عاش التجربة عندما ينتهي من الرحلة ويقول أنا أبعيد التجربة هذه.
1: موفقين إن شاء الله.
0: ايوه نعم.
1: لا موفقين، موفقين استاذ جبر، يعطيك العافيه ان شاء الله ومزيد من النجاحات ان شاء الله. يا هلا وسهلا.
0: ننتظركم
1: ان شاء الله. خلاص انا والمخرج معكم في امان الكريم. يلا احفظك، شكرا لك
0: يا مرحبا.

فنروح إلى موهبة تشارك في المؤتمر 20 للمجلس الأوروبي للقدرات العالية بدبلن. طبعا الجميل جدا أنه هذا منجز من منجزاتنا في وطننا الغالي. مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة شاركت في المؤتمر 20 للمجلس الأوروبي للقدرات العالية الذي أقيم في دبلن بإيرلندا في الفترة من 12 إلى 15 أغسطس 2026. كان في مشاركة من نخبة الخبراء المختصين في تعليم الموهوبين. جميل جدا أنه تقدمت المؤسسة في بورقتين علميتين تناولتها سياسات استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا ما نصب إليه في مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التعليم العام وتطوير الأفراد الموهوبين ذوي القدرات العالية. لذلك مشاركة المؤسسة في المحافل العلمية الدولية المتخصصة في مجالات الموهبة والتعليم يعطي أيضا تطوير القدرات البشرية اهتمام المملكة بنموذج عمل لسياسات الذكاء الاصطناعي في التعليم العام، ونموذج أيضا لتطوير سياسات توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العام، وهذا ما تركز عليه المؤسسة والجهات التعليمية. ومن الجانب المهم أيضا أنه جهود تعزيز حضور المملكة في هذه المنصات العلمية الدولية يسهم في تطوير المعرفة والممارسات المرتبطة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتبادل الخبرات مع المؤسسات والخبراء والمختصين في مجال الموهبة والإبداع.

من الأشياء الجميلة جدا أيضا لما يكون عندك خدمات رقمية، خدمات الرقمية في كافة القطاعات الحكومية. واحدة من الخدمات الرقمية الذكية تعزز أيضا تجربة قاصدي الحرمين الشريفين، لذلك رئاسة شؤون الحرمين وظفت منظومة كبيرة جدا من التقنيات والخدمات الرقمية الذكية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين الشريفين وتيسير وصول المعتمرين الزائرين إلى الخدمات الدينية والتوعوية والإرشادية والمعلومات الموثوقة، هذا من خلال أيضا حلول تقنية متعددة اللغات. تنوع هذه المنظومة ما بين الشاشات التفاعلية، المراكز الميدانية المجهزة بالتقنيات الحديثة ورموز الاستجابة السريعة والمكتبات الإلكترونية الذكية، هذه إلى جانب خدمات الترجمة المحتوى.

والإرشادي، هذه خدمات رائعة جدا. ولذلك جانب أيضا من الجوانب المهمة اللي هو يسهم في تقديم المعلومة الدينية بأساليب حديثة فعلا تتناسب مع تعدد لغات وثقافات قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

والله شيء جميل جدا لما نوصل إلى مرحلة مهمة جدا في هذا المجال. خلونا نروح إلى بيع أغلى صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور. كم تتوقعون السعر؟ يعني السعر كبير جدا، يعني هذا ما شهدته منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026، لذلك بيع أغلى صقر لهذا العام، وهو من نوع مثلوث جير سوبر وايت. الجميل جدا أنه السعر يمكن ما تتخيله، لكن بيع بهذا المبلغ بمليون وثلاثمائة ألف ريال. والله رقم كبير، 1,300,000، الله رقم كبير ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يرزق البائع والشاري رزقا طيبا. لكن الجميل في هذا الأمر أنه ليلة من الليالي الحلوة الممتعة في هذا المزاد، وهو من تنظيم المركز الوطني للصقور في ملهم شمال الرياض. الجميل أنه هناك يعني مشاركات رائعة من مزارع إنتاج الصقور في جميع أنحاء العالم، لكن ما شهدته هذه الليلة يعني من مزاد كبير جدا للصقور كان مبالغ رائعة جدا، وهو أغلى صقر اللي هو كان بمبلغ 1,300,000 ريال. إذا بتشارك محمد إن شاء الله السنة الجاية شارك بالمزاد، وش رايك؟ شوف لك صقر منه ولا منه شارك معه. شكرا.

ترى ما حد سمعك ها. لكن الجميل جدا انه فعلا يعني يعني ترى محمد ما حد سمع وش قال، ما في لنا اللي سامعه. لكن عموما شكرا لك محمد على مشاعرك الجميله. الجميل ان شاء الله انه يعني مثل هذا المزاد يحقق ترى ارقام قياسيه واقتصاديه مهمه جدا للمملكه، وهذا يؤكد ما وصلت اليه المملكه العربيه السعوديه من اهتمام بهذه الجوانب التاريخيه والتراثيه، وايضا انه يجمع الصقارين والمنتجين وعشاق الصقور السعوديه من مختلف دول الخليج والدول العربيه والعالميه. ولذلك هذه الفعاليه تنقل عبر القنوات التلفزيونيه، حسابات منصات التواصل الاجتماعي. لذلك يعني مستمر المزاد إلى يوم 25 أغسطس الجاري، وهذا هو الأهم من هذه الفعاليات. تشارك فيها دول من مختلف دول عالمية ودول خليجية وعربية، واهتمام أيضا من محبي هذا المجال، مجال الصقور وبيع الصقور والمزاد، المشاركة بحماس، المشاركة باهتمام كبير جدا، جانب من الأشياء الحلوة الممتعة. حتى يعني تحس أنك داخل مزاد كذا وانت تسمع هذا 100 هذا 50 100 200 300 يا أخي، تحس أنك ودك تزايد وانت مالك في الهرجة كلها ها. بس تخيل أنك انت تزايد ويصير عندك البيع ها، يا الله ما معك فلوس. أما وصلنا معكم مستمعي الكرام إلى هذه النهاية الجميلة، ومن هوا بلادي نود أن نكون قد قدمنا مادة جميلة ممتعة في هوا بلادي. تقبلوا تحيات محمد الحميضي من الإخراج، عايشة الزير، هبة العمران في الإعداد، ظافر الخثعمي في التقديم. نلتقيكم في الغد إن شاء الله، رحلة ممتعة من هوا بلادي في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وحياكم الله في إطلالة أسبوعية بكم ومعكم في الإذاعة تقرأ. في هذه المرة سيكون حديثنا حول دراسة بعنوان الإعاقة في المملكة العربية السعودية، أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني. قام بهذه الدراسة كل من الأستاذ الدكتور رشود الخريف، ويساعده في ذلك الدكتور محمد بن سيف القحطاني. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي، ضيفا دائما في برنامجنا.
3: حياكم الله.
2: نتكلم في البداية عن فكرة هذه الدراسة والهدف منها.
3: من أهداف هذه الدراسة هو تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها. في المملكة العربية السعودية وإظهار تباينها المكاني، وكذلك التعرف على بعض الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمعاقين حسب المنطقة الإدارية. وكذلك هذه الدراسة يعني اهتمت بتفعيل دور المعاقين بشكل أكبر داخل مجتمعاتهم

0: المستحقين يمكن أن يحول هذه الفئة إلى عبء اقتصادي واجتماعي كبير يمس بكرامتهم. وعلى الرغم من أهمية الإعاقة، فقد كانت بيانات الإعاقة في المملكة العربية السعودية شحيحة، يعني إذا اقتصرت في الغالب على عينات صغيرة في مناطق محدودة في المدن، وهي لا تمثل المجتمع السعودي تمثيلا صادقا، وكثير منها ركز على المجال التربوي أو المجال الطبي. ونتج من هذا الوضع ندرة الدراسات التي تناولت معدلات الإعاقة على المستوى الوطني أو التوزيع المكاني للمعاقين في المملكة وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية، مما أثر ذلك على البرامج والاستراتيجيات المناسبة لتقديم خدمات أفضل لهذا النوع. من أهداف هذه الدراسة يعني تحديد حجم الإعاقة وأنواعها ومعدلاتها في المملكة العربية السعودية، إبراز التباين المكاني لمعدلات الإعاقة في المناطق الإدارية، وكذلك التعرف على بعض الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمعاقين بحسب المنطقة الإدارية. وتكمن أهميتها كما أسلفنا في قلة الدراسات التي تناولت الإعاقة ومعدلاتها على المستوى الوطني، وهي الدراسة الأولى التي اهتمت بالإعاقة على مستوى المحافظات والمناطق الإدارية باستخدام بيانات شاملة. وتزداد أهمية هذه الدراسة يعني إذا علمنا بالتناقص الكبير في إحصاءات الإعاقة لعدم شمولية العينات المستخدمة في معظم الدراسات السابقة واختلاف طرق قياس الإعاقة. ولذلك من الناحية النظرية يعني تسهم هذه الدراسة في فهم الإعاقة في المملكة، وتثير تساؤلات بحثية جديدة، وتشجع دراسات عميقة، وتحفز على تطوير طرق قياس الإعاقة وتحسين مستوى دقة البيانات. ومن الناحية التطبيقية يعني من المؤمل أن تسهم بعض نتائج هذه الدراسة في دعم القرارات ذات العلاقة بالإعاقة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي. هذا باختصار ما تطرقت إليه الدراسة.
1: والحاجة ماسة جدا، يعني من غير دراسات لا يمكن أصلا حل كثير من المشاكل، فكيف بمشكلة مرتبطة بأمراض، بخدمات مقدمة من الدولة وتوزيعها الجغرافي وتوزيع الإمكانات فيها.
0: صحيح، لذلك يجب الإبراز المكاني الذي تحدث عنه الباحثان يساهم في دعم القرار فيما يخص هذه الفئة العزيزة.
1: ماذا عن حجم الإعاقة في المملكة؟ هل هي في ازدياد؟ والأنواع، هل فيه انحسار في بعض الأنواع مثلا من خلال نظرة الباحثين؟
0: إذا أتينا إلى معدلات الإعاقة في المملكة، بدءا كما ذكر الباحثان بأن معدل الإعاقة للسعوديين بلغ 9 لكل 1000 من السكان، ويرتفع قليلا للذكور إلى 11، بينما ينخفض لدى الإناث إلى 7، ويعزى ذلك إلى ملابسات الإدلاء ببيانات الإعاقة، بالإضافة إلى أن الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث. فالنظام في المملكة لم يسمح بقيادة المرأة إلا منذ سنوات قليلة، فمن المتوقع أن يتعرض الذكور للحوادث المرورية والإعاقات الناتجة بمعدلات أعلى منها عند الإناث، وهذا الذي ساهم في ارتفاع معدل الإعاقة. وبالمقارنة مع الدول المجاورة يعني ينخفض معدل الإعاقة في المملكة العربية السعودية مقارنة بالأردن، يعني مثلا في الأردن بلغ ضعف عدد الإعاقات الموجودة في المملكة، وانخفض عدد الإعاقات الموجودة بالمملكة إلى البحرين إلى النصف تقريبا، مما يدل يعني على تشابه الظروف المعيشية وكذلك تصنيف الإعاقة وأساليب جمع البيانات في المجتمعات الخليجية، خاصة أن دول الخليج تسعى إلى توحيد تعدادات السكان من حيث المحتوى. ولكن عندما نأتي إلى على مستوى العالم فنجد معدل الإعاقة مرتفع مقارنة بالمعدل في المملكة، وهذا يعود إلى اختلاف تصنيف الإعاقة من مكان إلى آخر ومن منظمة إلى أخرى. فقد أشارت منظمة الصحة العالمية عام 2011 إلى أن الإعاقة تختلف تعريفاتها بين حقول العلم المختلفة، وكذلك من زمان إلى زمان آخر، وبذلك تعد مفهوما متغيرا متطورا. وتبعا لذلك يتأثر معدل الإعاقة بناء على المفهوم المعمول به بالدولة، إما ارتفاعا وإما انخفاض.
1: ماذا عن التباين المكاني في الإعاقة في المملكة؟ يعني

0: أمر قد يدعو للاستغراب قليلا، لأنه يعني البلد واحد، فلماذا مثلا تكثر إعاقة في منطقة على حساب منطقة أخرى؟
1: ذكر الباحثان يعني هناك تباينا مكانيا محدودا بين المناطق الإدارية، فقد سجلت جازان أعلى المعدلات بنحو 11%، ومن ثم تلتها ثلاث مناطق بنحو 10%، وهي عسير وحائل والباحة، ومن ثم سجلت سبع مناطق إدارية معدلات ممثلة للمعدل الوطني البالغ 9%، وهذه السبع مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ونجران والجوف، في حين سجلت منطقتان أدنى معدل للإعاقة بنحو 80%، وهي تبوك والحدود الشمالية. ويعزى ارتفاع معدل الإعاقة في مناطق كجازان والباحة وعسير إلى ارتفاع كبار السن 65 سنة فأعلى، فتعود هذه الفئة إلى هذه المناطق بعد التقاعد، وهي الفئة التي تحمل أعلى معدل للإعاقة بين الفئات العمرية الأخرى. يعني بلغت نسبة كبار السن المعاقين في جازان 20%، وبلغت في الباحة 21%، وفي عسير 15%، علما بأن نسبة كبار السن من إجمالي المعاقين في المملكة لا تتجاوز 10%، ومن إجمالي السكان 3%. هذا باختصار معدل الإعاقة في المناطق الإدارية بالمملكة.
0: نواصل وإياكم حديثنا مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مستمعينا مرة أخرى، ولازال حديثنا في دراسة الإعاقة في المملكة العربية السعودية، أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني، للأستاذ الدكتور رشود الخريف وبمعاونة الدكتور محمد بن سيف القحطاني. تحدثنا أستاذ طارق عن معدلات الإعاقة وحجمها، ماذا عن أنواع الإعاقة في المملكة؟
1: أنواع الإعاقة تصنف إلى 7 أنواع رئيسة. يأتي التخلف العقلي في مقدمة أنواع الإعاقة، فبلغت نسبة المصابين بالتخلف العقلي 21%، مع تفاوت بسيط بين الذكور والإناث، أي في الذكور 21% والإناث 20%. ولأن الإعاقة تأتي نتيجة أسباب متعددة، أو التخلف يأتي نتيجة أسباب متعددة وراثية وبيئية، وغالبا ما يأتي لأسباب وراثية، من أهمها زواج الأقارب، ولأنه يكثر في المجتمع السعودي، فيكون ارتفاع نسبة التخلف العقلي في المملكة نتيجة لذلك. وتأتي في المرتبة الثانية من أنواع الإعاقات الشلل، بنسبة تصل إلى 21%، مع بعض الاختلافات البسيطة بين الذكور والإناث، ففي الذكور يرتفع إلى 21% وينخفض إلى 20% للإناث، وهذا الفارق البسيط يعود إلى الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث. وفي المرتبة الثانية تأتي إعاقة البصر أي الكفيف، بنسبة تصل إلى 16%، مع تفاوت كبير بين الذكور والإناث، فقد بلغت بين الذكور نحو 14%، وارتفعت إلى 18% في الإناث. وفي المرتبة الرابعة من حيث الأهمية النسبية تأتي إعاقة السمع، الصم والبكم، بنسبة 14%، مع فارق بسيط بين الذكور 13% إلى الذكور و 15% إلى الإناث. يعني ومن اللافت للنظر هو ارتفاع نسبة الإناث الكفيفات والصم والبكم، على العكس من أنواع الإعاقة المذكورة آنفا التي شهدت ارتفاعا في نسب الذكور مقارنة بالإناث. ويقول الباحثان بأن عدم الاهتمام بالمولود الأنثى بعد الولادة قد يجعلها عرضة للإصابة ببعض الإعاقات مثل العمى والصمم ونحوها. أما المرتبة الرابعة فتحتلها فئة الإعاقة السمعية الصم مطرش بنسبة إجمالية تبلغ 4%، وترتفع قليلا لدى الإناث مقارنة بالذكور. في المرتبة الخامسة تأتي الإعاقة الناجمة عن فقد عضو من أعضاء الجسم بنحو 3.7%، ويلاحظ ارتفاع نسبة الذكور عن الإناث بشكل ملحوظ، يعني بلغت لدى الذكور نحو 5%، بينما بلغت لدى الإناث 3%، وهذا الفارق يعود إلى زيادة الحوادث المرورية التي يتعرض لها الذكور أكثر من الإناث، وكذلك الحوادث الصناعية وغيرها. بقية الإعاقات التي يصعب تصنيفها ضمن الأنواع المذكورة آنفا فتمثل 21%، ولا يوجد هناك تفاوت يذكر ما بين الذكور والإناث فيها، مع ملاحظة أن نسبة المعاقين الذين يدخلون ضمن هذه المجموعة تتجاوز 5 المعاقين على مستوى المملكة، وهذا يثير تساؤلات حول دقة تصنيف الإعاقة.
0: هذه الإعاقات بهذا التنوع، ويعني هذا التصنيف الذي هو عالمي ومحلي، يحتاج إلى شيء من الخصائص في الخدمة في مناظرة هذه الإعاقات، ويعني فهم الخصائص المناسبة لكل حالة.
1: مثلا هو ذكر من الخصائص للمعاقين هو التركيب العمري السكاني بين المعاقين، وتحدث في ذلك قائلا بأن يجب أن يكون هناك مقارنة بين الذكور والإناث في هذا الأمر، ووجدنا في بعض الإعاقات كيف يزداد فيها الذكور على الإناث، وإعاقات أخرى كيف تزداد الإناث على الذكور، لبحث أسبابها ومسبباتها ودوافعها. وهذا النوع من التركيب السكاني له أهمية كبيرة، لأنه يؤثر في بعض الخصائص السكانية، وكذلك يؤثر نوع الإنسان ذكر أو أنثى بشكل مباشر على متطلباته وسلوكياته. ويعني إذا أتينا مثلا إلى نوع من النسب مرتفع في جميع مناطق المملكة دون استثناء، ونأتي إلى نوع آخر نجد أنه متباين من منطقة إلى أخرى، فكانت أعلى نسبة للمعاقين مثلا في نوع من الإعاقة في منطقة القصيم بنسبة 161 حالة، ويقول بأن نسبة هذا النوع لدى السعوديين في القصيم لم يكن أعلى المناطق، بل جاءت منطقة الحدود الشمالية وبلغ فيها هذا النوع إلى 154، في حين بلغ هذا النوع أدنى ما يكون في الجوف ونجران. فهذه تدعو يعني إلى التساؤل. ومن الخصائص أيضا هي الحالة الزواجية للمعاقين السعوديين 15 فأكثر، وصنف الحالة الزواجية في الغالب إلى 4 حالات: لم يتزوج أبدا، ومتزوج أو متزوجة، أو مطلق ومطلقة، وأرمل وأرملة. ويقول يظهر من بيانات المعاقين الموضحة في هذه الدراسة أن الذين لم يسبق لهم الزواج يمثلون الأغلبية من المعاقين بنحو 56%، وهذا أعلى بكثير مما هو سائد في المجتمع. ولا يوجد حتى تفاوت بين الذكور والإناث في ذلك. ويقول أن العوامل المتشابهة في التي تحول عدم الزواج بين المعاقين، وخصوصا أن بعض الحالات الإعاقة الشديدة لا تسمح بالزواج كأولئك الذين يعانون من التخلف العقلي والشلل. وكذلك من الخصائص للمعاقين التي تطرق إلى الباحث هو التركيب العمري للمعاقين السعوديين. ويقول بالإضافة إلى جانب ارتفاع معدلات الإعاقة بين الذكور بوجه عام، يلاحظ تفاوت في الفئات العمرية، فتأخذ معدلات الإعاقة اتجاها تدريجيا نحو الارتفاع من بداية الفئات العمرية حتى تصل إلى الذروة في الأعمار المتقدمة، خاصة الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما. يقول بلغ المعدل فيها 6% في الأعمار أقل من 80 سنة، بينما فوق 80 بلغت 8%. فهذا باختصار خصائص المعاقين التي تطرق إليها الباحثان.
0: نختم بالحديث عن النتائج والتوصيات من هذا البحث.
1: يعني ذكر نتائج كثيرة وتوصيات كثيرة، لعل أبرزها يقول بلغ معدل الإعاقة لدى السعوديين في المملكة إلى 12% بين الذكور، وينخفض إلى 7% بين الإناث. ويقول بالرغم من التفاوت الملحوظ في معدلات الإعاقة بين المملكة ودول الخليج وكذلك دول العالم الأخرى،

إن معدلات الإعاقة في المملكة تعد منخفضة جدا مقارنة بالدول الأخرى، ويقول ربما يعود ذلك جزئيا إلى الاختلاف في تصنيف الإعاقة. ويقول أيضا كما ذكرنا بأن

0: في فقد البصر وفقد السمع بنسبة أعلى من الذكور. ووصلت الدراسة إلى نسبة الإعاقة عند الصم بين المعاقين السعوديين في المملكة 4%، ويقول أن يتركز 82% من المعاقين السعوديين في المملكة في 6 مناطق، هي الرياض ومكة المكرمة والشرقية وعسير وجازان والمدينة المنورة، في حين يتوزع 18% على 7 مناطق إدارية: القصيم وتبوك وحائل والحدود الشمالية ونجران والباحة والجوف. ويقول أن أكثر من نصف المعاقين السعوديين لم يسبق لهم الزواج أبدا. وأيضا أتت الدراسة ويعد مجتمع المعاقين السعوديين في المملكة مجتمعا فتيا، إذ يمثل صغار السن أقل من 15 عاما أكثر من ربع المعاقين في المملكة، وذلك انعكاس لطبيعة التركيب العمري للمجتمع السعودي. وخلصت هذه الدراسة إلى توصيات، منها لابد من توحيد معايير تصنيف الإعاقة وإجراءات جمع البيانات في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بما يتوافق مع توصيات المؤسسات العالمية العامة في مجال الإعاقة مثل منظمة الصحة العالمية. وكذلك لابد من السعي الجاد لتحسين دقة بيانات الإعاقة والكشف عن سبب الاختلاف الكبير بين مصادر البيانات السكانية في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد بيانات التعداد السكاني عام 2010 والمسح الديموغرافي عام 2016. وذكر بضرورة التوعية بعمل فحوصات قبل الزواج للحد من إعاقات التخلف العقلي التي تأتي في مقدمة أنواع الإعاقة، وكذلك محاولة الحد من الحوادث المرورية قدر الإمكان لأنها تسهم في ارتفاع معدلات الإعاقة. وذكر لابد من إجراء مزيد من الدراسات التي تركز على شدة الإعاقة ومدى توظيف المعاقين وإشراكهم بفعالية في الأنشطة المختلفة.
1: الحقيقة نموذج التعامل مع الإعاقة في المملكة نموذج مثالي، من جهات حكومية، من هيئات، من جمعيات، ولكن يعني كل هذه الخدمات أو التسهيلات أو الإجراءات يجب أن يقابلها وعي مجتمعي في الاستفادة المثلى من هذه الخدمات، التسهيلات الموضوعة، حتى البنية التحتية الموضوعة، البلديات تضعها، لكن هل المجتمع يتعامل معها؟ وهذا ما يحتاج أن نركز عليه دائما في حضور الوعي المجتمعي في وسائل الإعلام. شكرا لمتابعتكم مستمعينا، ولضيفي الكريم ومسجل هذه الحلقة الزميل محمد العبود. وقد كان حديثنا في دراسة بعنوان الإعاقة في المملكة العربية السعودية، أنواعها وخصائصها وتباينها المكاني، للأستاذ الدكتور رشود الخريف وبمساعدة الدكتور محمد بن سيف القحطاني. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرةً أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

في دقائق. علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحياناً تحس إنك منضغط ومتوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح، تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس إنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، مو لازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول أن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول أن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو أن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري.

0: السباحة أو حتى الرقص، وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة، ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه، الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك، أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخلي الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز، كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط، قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترى منسين أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان،
7: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة، نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية. هيئة الأدب تطلق مبادرة دعم الطباعة. أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة النسخة الثانية من مبادرة دعم الطباعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق النشر والطباعة في المملكة وزيادة مساهمة القطاع الثقافي في الاقتصاد الوطني. وتهدف المبادرة إلى تمكين

مطابع والناشرين السعوديين ودعمهم للنمو والازدهار من خلال العمل على خفض تكاليف الطباعة داخل المملكة وجذب دور النشر للاعتماد على المطابع المحلية، بما يسهم في بناء منظومة تنافسية مستدامة. وأوضحت الهيئة أن الاستفادة من خدمات الطباعة المنخفضة متاحة لدور النشر السعودية والوكلاء والوكالات الأدبية شريطة امتلاك التراخيص اللازمة التي تشمل سجلاً تجارياً ساري الصلاحية ورخصة نشر الكتب أو رخصة وكيل أدبي سارية المفعول للوكلاء والوكالات الأدبية. ومبادرة دعم الطباعة تأتي بصفتها إحدى المبادرات النوعية لهيئة الأدب والنشر والترجمة لتمكين قطاع النشر في المملكة والمساهمة الفاعلة في تنمية الحركة الثقافية وتطوير قدرات المطابع السعودية لتقديم خدمات تنافسية عالية الجودة. هيئة المتاحف تقدم برنامج تدريبي متخصص في الباحة. نظمت هيئة المتاحف بالتعاون مع غرفة الباحة اليوم برنامجاً بعنوان إدارة أقسام المتاحف وتشغيلها على مسرح الغرفة بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالقطاع المتحفي. وتناول البرنامج محاور تخصصية شملت مفهوم المتحف ونشأة علم المتاحف وسياسات العمل المتحفي وبناء القيادات وإدارة المجموعات وأسس العمل الميداني، إضافة إلى أساليب العرض المتحفي التي تدمج الرؤية الواضحة والإبداع. واستعرض البرنامج آليات إدارة الموارد المتحفية وضمان استدامتها والممارسات المهنية لتشغيل الأقسام وتنظيم أعمالها ورفع الوعي بدور المتاحف في حفظ الموروث الثقافي وتقديمه للزوار بأساليب مهنية تثري تجربتهم. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق مسابقة حرف. أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية النسخة الرابعة من مسابقة حرف للطلاب غير العرب الناطقين باللغة العربية في مبادرة نوعية تتيح المجال لمتعلمي العربية من الجنسيات المختلفة لإظهار إمكاناتهم اللغوية ضمن بيئة تنافسية. ومسابقة حرف تمثل إحدى المبادرات الفاعلة في تعزيز حضور اللغة العربية لدى متعلميها من غير أهلها وتعميق صلتهم بها علماً وتعلماً وأداءً وممارسةً، وتأكيداً لعناية المجتمع بتقديم صورة معاصرة لتعليم العربية تقوم على التنافس المعرفي والثقافي بين متعلميها حول العالم. وتهدف المسابقة إلى إبراز جمال اللغة العربية وثرائها الدلالي بسياقات معرفية وأدائية متنوعة تعزز ثقة متعلميها في التعبير بها، فضلاً عن توفير بيئة تنافسية تصقل الحس الإبداعي لدى المتسابقين وتفتح أمامهم آفاقاً للتميز في مهارات العربية المختلفة. وتأتي المسابقة في إطار جهود المجمع لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية بما يسهم في تكوين شبكة من سفراء اللغة العربية الذين يحملون أثرها الثقافي من المملكة العربية السعودية إلى بلدانهم المختلفة. فعالية ثقافية في أبها تستعيد تاريخها وتحولاتها الثقافية. استعاد مؤرخون ومختصون بتاريخ منطقة عسير ملامح من التاريخ الاجتماعي لمدينة أبها وما شهدته عبر مراحل زمنية متعاقبة من تحولات أسهمت في تشكيل هويتها الثقافية والاجتماعية، وذلك خلال ندوة ثقافية بعنوان أبها الماضي القيمة الجمال الأهمية نظمها أدبي أبها في مقر ساقية الفنون. وتناول المؤرخ الدكتور محمد آل زلفة والأديب أحمد عسيري خلال الندوة جوانب متعددة من سيرة المدينة عبر قراءة تاريخية وثقافية واجتماعية
استحضرت أبها في الماضي.

0: وما ارتبط بها من أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية، وصولاً إلى ما أصبحت عليه اليوم من مركز حضري وثقافي وسياحي بارز في جنوب المملكة. وتطرقت الندوة إلى القيمة التاريخية والثقافية لأبها، وما تمثله المدينة من محطة مهمة في مسيرة التراث والعلم والمعرفة بمنطقة عسير، والدور الذي أدته بوصفها مركزاً إدارياً واجتماعياً وثقافياً ارتبطت به حركة المجتمع وتطورت مؤسساته وتنوع نشاطه الثقافي والمعرفي. هيئة التراث تسجل أصولاً تراثية عمرانية وترفع حصيلة السجل الوطني. أعلنت هيئة التراث تسجيل أصولاً تراثية عمرانية في السجل الوطني للتراث العمراني ضمن مرحلتين متتاليتين، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة في حصر أصول التراث العمراني وتوثيقها وتصنيفها وتعزيز حمايتها والمحافظة عليها. وتوزعت الأصول المسجلة في المرحلتين على عدد من مناطق المملكة. وأكدت الهيئة على أن تسجيل أصول التراث العمراني وتحديث بيانات السجل الوطني بصورة مستمرة يسهمان في توفير الحماية النظامية للأصول المسجلة وتنظيم أعمال المحافظة عليها وتأهيلها وإعادة استخدامها ودعم تكامل بياناتها مع أعمال التخطيط والتنمية العمرانية وتعزيز دقة السجل الوطني وكفاءته وموثوقيته، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأصول في البرامج والمشروعات الثقافية والسياحية والتنموية المستدامة. كتاب قصتي مع النوم. في الإيوان لا نقرأ الكتاب من صفحاته فقط، وإنما نحاول أن نعرف الحكاية التي جاءت به إلى الوجود. كيف تولد الفكرة؟ وكيف تتحول الخبرة إلى نص؟ وكيف ينتقل الطبيب من عيادته وممارسته المهنية إلى عالم مختلف تحكمه اللغة والسرد والقارئ والناشر؟ ضيفنا اليوم طبيب اختار أن يضيف إلى سماعته الطبية قلماً، وإلى سنوات الخبرة في طب النوم تجربة في التأليف والكتابة والنشر. الدكتور أحمد سالم باهمام استشاري طب النوم يلتقي معنا اليوم للحديث عن كتابه قصتي مع النوم. كيف بدأت فكرته؟ وكيف كتب الطبيب تجربته؟ كيف تعامل مع اللغة حين أراد أن يخاطب القارئ خارج العيادة؟ في هذه الحلقة من الإيوان نقترب من تجربة الطبيب الكاتب. رحب فيك دكتور أحمد.
1: أسعد الله مساءكم والسادة المستمعين وشكرا للاستضافة.
0: يا هلا ومرحبا فيك دكتور أحمد. دعنا نقف في البداية عن علاقتك بالكتابة، كيف بدأت وهل كان هذا الاهتمام لديك قبل أن تصبح طبيبا؟
1: نعم، كان اهتمامي بالكتابة قديم، يعني من أيام المدرسة في الصحف الحائطية، أيامنا كان الصحف الحائطية، وبعد ذلك في مجلة العلوم في الثانوية كنت محرر للمجلة، وكنت أيضا أكتب في الصحف وأنا في الثانوية. ويعني من مفارقات أن أول مقال كتبته مقال علمي في صحيفة الجزيرة عام 1401 كان عن مشاكل النوم، فهذا من المفارقات يعني الغريبة. واهتمامي باللغة العربية يعني قديم وحبي لها كبير، فهذا يعني موجود من القدم ولله الحمد.
0: جميل. كتاب قصتي مع النوم من أين بدأ وكيف بدأ، ومتى شعرت أن هذه التجربة الطبية تستحق أن تتحول إلى كتاب؟
1: طبعا هو طب النوم يعني تخصص حديث، وبدأنا في المملكة في نهاية التسعينات تقريبا أن نبني هذا التخصص، لم يكن موجودا بالمسمى المعروف كتخصص طب النوم. فتراكمت التجربة حوالي 30 سنة من العمل في بناء التخصص، من بداية مركز أكاديمي متخصص إلى تطوير البحث العلمي لرفع اسم المملكة، جعلها من دول متقدمة في أبحاث طب النوم، بعد ذلك بدء الزمالات وتدريب الأطباء، السعودية أيضا من أوائل دول العالم ثالث دولة بالعالم تصنف طب النوم. فتلاقمت الخبرات حتى انتقلنا إلى المستوى الآسيوي وعملنا لهم منهج الآسيوي وعملنا لهم أيضا التصنيف الآسيوي بناء على التصنيف السعودي. فكان كثير من طلابي من الأطباء وكثير منهم لا ما شاء الله في مراكز قيادية عليا في القطاع الصحي كانوا دائما يطلبون مني أن أوثق هذه التجربة. وأنا كنت يعني أتثاقل الموضوع لأن جمع الخيوط مع بعض ووضع الهيكل العام والتصور العام هو الصعب، لكن مع ذلك مع دعوة الزملاء تشكلت الفكرة وقررت أن أكتب الكتاب.
0: جميل. عادة يعني الكتب العلمية تكون يعني مبنية على حقائق، على أبحاث، عادة يكون أيضا مجموعة من الدراسات. لماذا اخترت أن تقدم الكتاب بصيغة قصتي بدلا من تقديمك كتاب طبي متخصص عن النوم؟
1: حقيقة يعني هدف الكتاب كان بالنسبة لي مختلف تماما عن الكتب العلمية. أنا كتبت كتب علمية كثير والله الحمد بالعربية وبالإنجليزية، لكن كان هدفي أن تكون رسالة لكل شاب سواء طبيب أو غير طبيب مما لديه طموح ولديه رغبة في التطوير أو بدء مشروع جديد أنه يبدأ ويتوكل على الله بالعمل المستمر. الرسالة الأساسية أن العمل المستمر المتواصل والنية الطيبة هي التي توصل بمشيئة الله، لأننا في بيئة الحمد لله بيئة الوطن يعني مهيئة لكل العاملين والراغبين في التطور. فكانت الرسالة هذه فإيصالها بأسلوب سردي أفضل من إيصالها بأسلوب علمي، لأن الأسلوب العلمي أحيانا يكون جاف قليلا وثقيل على غير
0: المحتوى، قد لا يصل عند يعني لأفهم الناس جميعا.
1: بالضبط.
0: فكرة الكتاب، عندما بدأت الكتابة هل كنت ترى نفسك طبيبا يشرح المعلومات أم كاتبا يحكي تجربة، أم من الاثنين اجتمعا معا؟
1: يمكن الاثنين اجتمعا معا. أنا حاولت أن يعني أترك يعني عباءة أو قبعة الطبيب وأكتب بأسلوب القاف أو النص الأدبي، ولكني طبعا أنا كل كتاباتي ونشري علمي حتى أنا أكتب يعني في الصحف في جريدة الرياض من حوالي 20 سنة بانتظام صفحة طبية، لكنها تكتب أيضا بالأسلوب العلمي. لذلك أنا حتى في مقدمة الكتاب يعني اعتذرت من القارئ وذكرت أنه يعني كل ما كتبته طوال مسيرتي كانت أواقع علمية محكمة تتبع منهجية البحث، ففن السرد والرواية بالنسبة لي جديد. لذلك أنا اعتذرت من القارئ في البداية في المقدمة وقلت يعني بالنص فليعذر القارئ فليعذر الباحث الكامن داخلي لو تغلب الكتابة الأكاديمية علي، لكني حاولت أن أبقى في النص الأدبي بقدر الإمكان.
0: جميل جدا. يمكن هذا يعني يقودني لسؤالك عن رحلتك مع الكتابة، هل قمت بتخطيط الكتاب بشكل كامل من البداية، التصور، الفكرة، وضع الفصول؟ هي الكتابة الأدبية كاملة بكل طبعا جوانبها وبكل أركانها، أم أنه يعني موضوع الكتاب نوعا ما كان أخف وأهدى لذلك كان الكتاب يعني اكتشف شكله أثناء الكتابة؟
1: لا، الكتاب حقيقة أصعب بكثير علي من الكتابة العلمية. الكتاب العلمي أسهل علي بكثير جدا، وأصعب جزء في الكتاب كان وضع التصور العام للكتاب. وضع التصور العام ماذا أود أن أوصل للقارئ وكيف أربط الخيوط مع بعض وكيف أضع الهيكل العام والفصول والأهداف لكل فصل، الأهداف التي أود أن أوصلها. بعد ذلك كتابة كل فصل بعد أن وضعت التصور العام والأهداف، الكتابة طبعا صعبة لكن الكتابة أسهل من وضع التصور العام وربط الخطوط وماذا أود أن أوصل للقارئ بالذات الشاب الطموح في دراسته في بداية عمله سواء كان طبيب أو باحث أو ممارس أو غير ذلك. فكانت جهد كبير يعني أخذ مني عدة أشهر حقيقة في هذا الموضوع. أيضا التوثيق كان مهم، إيجاد الصور التي تدعم من الصحف أو من غيره أي خبر نشر، جمع المعلومات أيضا أخذ بعض الوقت. وأتمنى أن يعني يليق بالقارئ ما يقرأ.
0: كانت هناك مرحلة حذف وإضافة أثناء الكتابة؟
1: طبعا طبعا يعني كثير من الحذف والإضافة، وأنا يعني أرسلته لكثير من الزملاء وغير الزملاء. يعني أنا حاولت أستهدف جميع الفئات العمرية في مراجعة الكتاب، من عاصر الرحلة من طلابي من الأطباء الآن، حتى أعطيت أبنائي يعطون بعض من زملائهم الذين هم يقرؤون، القراء جيدين في مراحل صغيرة بالسن، مرحلة الشباب سواء في الجامعة أو كذا، حتى يرون هل الرسالة واضحة وماذا يقترحون للتعديل، هل هناك نقاط لا يرونها مناسبة، هل هناك نقاط توقعوها ولم يجدوها. وجمعت هذه المعلومات يعني على مدى عدة أشهر، وكنت أعدل يعني نسخة وراء الأخرى، حتى يعني وصلت إلى نسخة أعتقد أنها جيدة، وطبعا والكمال لله، ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا.
0: عادة دكتور أحمد، الكاتب يرى بأن الكتابة أو نتاجه الأدبي هو بمثابة طفلة، فيتعامل معاه بكل رفق واهتمام من خلال طبعا الإضافة التعديل، لكن هناك عناصر خارج هذا الإطار اللي هم المحرر والناشر. كيف كانت التعليقات والتعديلات؟ هل قبلت بسهولة التعديلات على هذا النص الذي عكفت على كتابته أشهر؟
1: سيدة هاني، سمعت أول سأعلق على تعليق أنه كل نتاج علمي هو يراه الكاتب مثل الطفل، هذا كلام حقيقة أنا أذكره لطلابي، فشكرا لك أنك ذكرت هذه النقطة. والكاتب دائما يرى، أو الأب أو الأم دائما يرى طفله جميل.
0: صحيح.
1: حتى لو لم يكن جميلا يعني.
0: هذا هو.
1: فدائما يرى نتاجه جيد، لكني كنت متخوف قبل النشر. أنا طبعا كان هدفي من الكتاب أن يصل للجميع مجانا، لذلك عندما بدأت في موضوع الناشر وجدت أنا طبعا يعني خبرتي أكثر مع الناشرين العالميين، عندي كتب فيه مع ناشرين عالميين كبار، أو أنشر أيضا مع جامعة الدول العربية مجلس وزراء الصحة العرب، فخبرتي مع الناشر التجاري محدودة في العالم العربي، لذلك عندما بدأت أتواصل وجدت أنه قد يكون هناك تقييد للكتاب، وأنا ليس هدفي تقييد الكتاب، هدفي أن يكون الكتاب مجاني للجميع، لذلك قررت أن أكون أنا الناشر للكتاب، ووضعته برابط مجاني على مواقع التواصل الاجتماعي جميعها، بحيث يستطيع أي شخص تحميل الكتاب مجانا بدون تقييد للكتاب، ولا يكون مقيد تحت أي ناشر يعني يتحكم في موضوع أنه التوزيع.
0: جميل الحقيقة، هذه خدمة للبشرية، يعني الجميع لا يكاد يخلو من مشاكل النوم عموما، يعني فيحتاج أنه يطلع على كثير من المعلومات بأسلوب سردي خفيف يستطيع طبعا الوصول إلى أفهام وأذهان الناس.
1: الحمد لله، يعني أنا كانت الرسالة اللي يعني أحد الرسائل الأساسية في الكتاب أننا في المملكة نعيش ولله الحمد في نعمة كبيرة.
0: صحيح.
1: يعني أي مميز مننا، وأنا شخص أحد هذا الأشخاص، أقول دائما أنه يعني إذا تميزت هذا نتاج طبيعي لما لقيته من دعم.
0: صحيح.
1: من تعليم جيد على مستوى عالي في المدارس ومجاني، تعليم مجاني على أعلى مستوى في الجامعات، وابتعاث إلى أفضل المراكز البحثية، ثم العمل في بيئة أكاديمية طبية بحثية مثل جامعة الملك سعود التي هي جامعتي أنا تخرجت منها وأعمل فيها الآن، تبنت طموحاتي ودعمتني، فهذه الخدمات التي تقدمها لنا هذه الدولة الرشيدة حفظها الله، يعني أقل ما نقدمه أن يكون هناك تميز. والله الحمد جعلنا المملكة متميزة في طب النوم، وصلنا إلى المركز الخامس عالميا تصنيف 2025 بين باحثي طب النوم، جامعة الملك سعود في المرتبة 18 على مستوى العالم في النشر في طب النوم، نقود الجمعية الآسيوية.
0: جميل.
1: نقود البرامج الآسيوية في الزمالات وفي التصنيف، والآن أيضا نشارك بقوة الجمعية العالمية لطب النوم من ناحية أيضا وضع البرامج التدريبية، فلله الحمد. هذا يعني هذا هو حقيقة ما يسعدني، أني أرى اسم المملكة دائما الحمد لله يعني جزء من الدين علينا، أن نرد جزء من الدين، نضع اسم المملكة في المكان الذي تستحقه.
0: بفضل الله طبعا دكتور، ثم بفضل جهدك وجهد كل من يستمع إلينا ومن أراد فعلا أن يجعل المملكة العربية السعودية دائما في مقدمة الدول في كل المجالات. دكتور، الحقيقة عندي سؤال حول ردود الأفعال بعد نشر الكتاب، كيف لمست رد فعل القارئ من خلال طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الأشخاص اللي عادة يعني تحتك فيهم أو يكون بينك وبينهم نوعا ما حوار، كيف كانت أو قست ردود الأفعال على الكتاب؟
1: والله والله الحمد كانت أنا كنت متخوف أول ما أطلقت الكتاب
0: طبيعي.
1: ولكن الردود وصلتني سريعا والله الحمد يعني ردود جميعا الحمد لله مشجعة على التواصل الاجتماعي على الواتساب من أوصلتهم النسخ يعني من الأمور الطريفة أن أحد الزملاء هو طبيب أستاذ كبير أرسلت له الكتاب فذكر لي أنه أنا بدأت أطلع على الكتاب يقول فسرق قلبي قبل أن يسرق عقلي يعني بهذا النص

0: يقولوا أكملت الكتاب في ساعتين. يقول لم بدأت فلم أستطع أن أترك الكتاب. ووصلت كثير من هذه التعليقات. من الأمور الطريفة والجميلة اللي لعلي أذكرها للمستمعين، أنا ذكرت في الفصل الأول كيف أني كطفل كنت أشاهد أستاذنا الكبير الدكتور زهير السباعي، رائد التعليم الطبي ورائد التفتيش الصحي ورائد تعريب الطب في المملكة والعالم العربي، أطال الله في عمره وحسبه. اتصل بي شخصيا بالهاتف عندما طلع على الكتاب ورأى تعليقي على وضعت صورة للأستاذ الدكتور زهير السباعي، وهو معروف للي هم في جيلي، قد يكون جيلكم ما يعرف الدكتور زهير.
1: معروف.
0: اتصل بي، ويعني عندما اتصل بي يعني عندما سمعت صوته نفس نبرة الصوت، نفس فصاحة الصوت، نفس مخارج الحروف الجميل، عادت بي الأيام إلى أكثر من 45 سنة وأنا طفل أستمع للدكتور زهير بالتلفزيون السعودي. فالحمد لله كانت ردود جيدة جدا، وأيضا الزيارة يعني للموقع التحميل، يعني أنا وجدت أنه وصل تقريبا إلى يعني على الأقل عدد اللي رأوا التعليق ووصل إلى 100,000 أو أكثر من 100,000. فالحمد لله يعني كانت ردة فعل طيبة. وأنا كما ذكرت هدفي من الكتاب فقط أنه أشجع الباحثين وأنقل التجربة بشكل جيد وأفتح للباحثين طرق البحث والصعوبات التي واجهتني. وذكرت في الفصل الأخير يعني حتى الفصل الأخير أنا عنونته قطرة الماء والصخر، يعني قلت لو سألني أحد ما هو السر أو ملخص الكتاب، ملخص الكتاب أن قطرة الماء مع الوقت تحفظ في الصخر. فالمحاولة والاستمرار بدون تدمر وبدون شكوى وبدون استعجال النتائج.
1: دكتور أحمد، يعني في ختام هذا اللقاء حاب أسألك، هل هناك كتاب أو فكرة جديدة يعني تفكر بها الآن بعد تجربتك في قصتي مع النوم؟
0: أنا طبعا الحمد لله عدت من الكتب كبيرة، عندي كتاب سيصدر قريبا إن شاء الله، وهذا للناشر اللي هو مجلس وزراء الصحة العرب، مكتب تعريب العلوم الصحية، وهو أيضا أنا أحب التعامل معهم لأنهم يشوفون الكتب مجانا أونلاين. الكتاب هو موجه لغير المختص عن الساعة البيولوجية، وعنوانه حتى جميل نسيت العنوان، لكن بين اضطراب الساعة البيولوجية والصحة الحياتية نتحدث عن الساعة البيولوجية لغير المختص من ناحية انضباط النوم، انضباط الأكل، الوجبات، ما يسمى بالتغذية الزمنية بشكل بسيط، ومتوقع إن شاء الله نشره نهاية هذا الشهر بمشيئة الله
1: بإذن الله. تكون لنا فرصة ونقرأ الكتاب بإذن الله.
0: شكرا لكم.
1: الله يعطيك العافية الدكتور أحمد سالم بهمام، استشاري طب النوم، كنت ضيفا معنا في برنامج الإيوان. نتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: شكرا للشباب، حفظكم الله.
1: الله يحفظك.
2: فن العرضة الجنوبية، لوحة إبداعية تجسد ثراء وتنوع الموروث الشعبي. تمثل العرضة الجنوبية أحد أشكال الفنون الأدائية التي تكمن خصوصيتها في صلتها المباشرة بحياة الناس، ونوعان من الإبداع الذي يعبر به عن المشاعر والتراث، ولغة لها أبجديتها المستمدة من الإيقاعات وأوضاع الجسد ومن إيماءات الأطراف. العرضة الجنوبية موروث عمره قرون، يحاكي تراث وهوية مجتمع لا ينفك أسلافه عن توريثه إلى أخلافه، مر بعدة مراحل عبر السنوات حتى وصل بهذا الشكل النابض بالحياة، ويزدان بجمال الأداء وسحر البيان الذي يختزل التقاليد ويصور بلاغة نظم الشعراء. يتم العمل حاليا على توثيق وإعادة إحياء كل الفنون المندثرة من صنوف العرضة الجنوبية، وينظم لها مهرجانات وفعاليات خاصة تعيد حضورها واستمرارها في المناسبات الوطنية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة. تعتمد العرضة الجنوبية على تناسق الأداء والزي وقوة الحضور لدى المجموعة، وتقوم على أساس وجود شاعر أو أكثر بمصاحبة الزير حولهم. في صفوف العرضة التي لا تتقيد بعدد محدود يحملون السيوف كذلك أو البنادق أو الخناجر أثناء الاستعراض، ويتم المشي بخطوة موزونة وبطريقة ثنائية الحركة، كل اثنين بجانب بعض في حركة دائرية لا تلبث أن تعود لصف واحد دائري الشكل، بالإضافة إلى المواجهة في وسط الميدان لمتابعة الموزعين

0: ومحاكاتهم في حركات استعراضية. يصاحب العرض جماليات إبداعية، حيث دخان البارود يغطي السماء ويشكل لوحة إبداعية جميلة تتناغم مع الزي والأداء الاستعراضي، فيما يؤدي الشاعر دوره البارز بالقصائد الحماسية في ساحات العرض، ما يبث الحماس والنشوة في نفوس الحضور والمشاركين.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع أريج الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهاني عطيف، ومن الإعداد بندر الهاجري، ومن الإخراج شوق الحربي. دمتم في أمان الله. الإيوان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: نشرة 9 مساء على ثير إذاعة الرياض، وإليكم عناوينها. القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد. المملكة ودول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية. هيئة كبار العلماء تؤكد إعدادها البحوث المحكمة لدراسة جميع الجوانب من مختلف وجهات النظر. بهدف زيادة المعروض من الأراضي السكنية، انطلاق النسخة الثانية لبرنامج التوازن العقاري. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي عزاء ومواساة للرئيس الإندونيسي بارابو سوبانيتو في ضحايا الزلزال الذي ضربت عددا من المناطق في بلاده. وفي ذات السياق، أجلت السلطات الإندونيسية حوالي 5000 شخص من المنطقة بعد تعرضها لزلزال مدمر قدر ب 7.5

0: لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجأت في منتصف مايو الماضي إلى قناة اتصال سرية مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، بعدما بدأت تشك في قدرة المفاوضين الإيرانيين الرسميين على اتخاذ قرارات ملزمة بشأن إنهاء الحرب. وفي ذات السياق، تنتهي غدا مهلة 60 يوما المتفق عليها بموجب اتفاق إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء المواجهة العسكرية المباشرة وأزمة مضيق هرمز.
1: قبل يوم واحد من انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، يخيم الجمود السياسي على المشهد وسط حشود أمريكية متزايدة وتهديدات بعقوبات غير مسبوقة، وذلك بالتزامن مع نقاشات وخيارات مطروحة من ضمنها احتمال تمديد المهلة نفسها. الخلاف المحتدم على مضيق هرمز ما زال العقبة التي تحول دون إحراز أي تقدم، حيث تحول مع مرور أشهر على الأزمة إلى ورقة ضغط كبرى بيد طهران، بعد أن كان المضيق ممرا دوليا تتقاسم مياهه إيران وسلطنة عمان ويخضع عبوره لأحكام القانون الدولي للبحار. وفي ظل حالة التأهب القصوى بين الجانبين، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه النفسية على الإيرانيين، والتي كان آخرها السجال الذي فجره بإعلان عزمه ضم مضيق هرمز للولايات المتحدة. وبالرغم من مسارعة البيت الأبيض للتوضيح بأنه لم يتم بحث خطوة من هذا النوع مع مستشاري ترامب، لكن الأمر كان كافيا لإثارة عاصفة إيرانية من الوعيد والتهديد، وأمام رسائل الضغط المتبادلة وحالة من الترقب إزاء أي تصعيد مفاجئ، أكد الوسيط الباكستاني أن الباب لم يغلق بعد للدخول في حوار يمهد لإرساء الاستقرار، فيما واصلت دول الإقليم تحذيراتها من عواقب تعريض أمن الممرات الحيوية للخطر واستخدامها ورقة سياسية للابتزاز والمساومة.
0: في الشأن اليمني، نفذت القوات المسلحة اليمنية 181 عملية عسكرية خلال 24 ساعة على مواقع ومصادر تهديد الحوثي على طول خط تماس المصادر. أفادت أيضا ضربات على الأهداف الحوثية أسفرت إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا، إضافة إلى تدمير عشرات المعدات والأليات ومخازن الأسلحة. إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل نحو 200 حوثي خلال الساعات 48 الماضية خلال مواجهات في جبهات تعز ومأرب. نوه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ صالح الفوزان خلال انعقاد الدورة 99 لهيئة كبار العلماء بما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، مؤكدا أن هذا الدعم مكنها من الاطلاع بمهماتها العلمية والشرعية ودراسة الموضوعات المحالة إليها وإصدار القرارات الشرعية المناسبة حيالها. من جانب آخر، أوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ فهد الماجد أن الأمانة العامة أعدت بحوثا محكمة في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بهدف دراسة جميع جوانب الموضوعات وبحثها من مختلف أوجه النظر.
2: هذه الدورة، دورة هيئة كبار العلماء 99 التي تعقد بمحافظة الطائف، تأتي تباعا لدورات هيئة كبار العلماء التي تعقد تباعا في دوراتها العادية لاستعراض عدد من الموضوعات التي تحال إليها من ولي الأمر ومن الجهات الحكومية المختصة. وحينما يحال هذه الموضوعات إلى هيئة كبار العلماء فإنها تقوم بدراستها.

0: الدراسة الشرعية، وهذا حقيقة يعكس اتساع الفقه الإسلامي للنظر في كل المسائل الشرعية والقضايا الشرعية التي تحال إلى هيئة كبار العلماء، وتعكس أيضا من جهة أخرى حرص ولاة الأمر حفظهم الله في كل ما له تعلق بالحكم الشرعي أن يعطى الرأي الشرعي من الجهة العلمية الموثوقة وهي هيئة كبار العلماء.
1: في الشأن المحلي أيضا، أعلنت وزارة الموارد البشرية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان رفع نسب توطين مهن إدارة المشاريع في القطاع الخاص إلى 70% بدءا من 14 من فبراير المقبل، ويطبق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر، وتشمل المهن مدير إدارة مشاريع ومهندس إدارة مشاريع وأخصائي إدارة مشاريع. بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم استقبال طلبات التقديم للسنة الثانية من برنامج التوازن العقاري عبر منصته الإلكترونية، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 15 سبتمبر. وأشارت الهيئة إلى أن المؤهلين الذين سبق لهم التقديم في العام الأول ودخلوا القرعة الإلكترونية تلقائيا تم إدراجهم ضمن المسار المعتمد للعام الثاني بهدف زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخططة من خلال قيام الهيئة بتوفير ما بين 10,000 و40,000 قطعة أرض سنويا بأسعار لا تزيد عن 1500 ريال للمتر المربع. وأكد صالح زويد مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة الملكية أن الهدف من استقبال الطلبات من أجل تحقيق التوازن العقاري وتوفير المعروض السكني للمواطنين في المملكة.
2: خلال هذه السنة تم نقل جميع المسجلين في العام الماضي المطبق عليهم الشروط والذي تم تأهيلهم في العام الماضي تلقائيا إلى المسجلين خلال هذه السنة، وسيتم عملية تحقق من جميع المسجلين وتأكد من انطباقهم للاشتراطات واستيفائهم للمتطلبات المنظمية لهذا المسار. هناك تكامل كبير مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في منصة التوازن العقاري بهدف تحقق من استيفاء المتقدمين للاشتراطات النظامية والتحقق بشكل إلكتروني، مما يسهل تجربة المستخدم ويرفع من كفاءة هذه المنصة، وأيضا يساعدنا في عمليات المراحل القادمة في تحقيق القرعة. يمكن اليوم كفاءة المنصة الرقمية ذات كفاءة عالية وموثوقية عالية مرتبطة بأكثر من جهة حكومية حتى نتأكد من توفير تجربة سلسة سهلة لجميع المستفيدين. أيضا طريقة التقديم ميسرة بشكل كبير بحيث فقط المواطن يدخل من النفاذ الوطني الموحد، بعدها فقط يقدم إقراراته على عدم تملكه لملكية عقارية وكذلك تواجده في مدينة الرياض لمدة 3 سنوات، فقط يكمل التقديم، بعدها تتم عمليات التحقق بشكل آلي، وسيتم الإعلان عن جميع مواعيد ومراحل السنة الثانية من التوازن العقاري إن شاء الله في موعده.
1: انتهت النشرة، وإليكم تذكيرا بالعناوين. القيادة تعزي الرئيس الأندونيسي في ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده. المملكة ودول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل إقامة دولة فلسطينية. هيئة كبار العلماء تؤكد إعدادها البحوث المحكمة لدراسة جميع الجوانب من مختلف وجهات النظر. أخيرا، بهدف زيادة المعروض من الأراضي السكنية انطلاق النسخة الثانية لبرنامج التوازن العقاري. إلى هنا تقبلوا تحياتي، أنا ظافر الخثعمي في قراءة هذه النشرة، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء علي العنزي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات ونشرات أخرى في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة.

0: الشاشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: المستشار على إذاعة الرياض.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج المستشار، ومعنا في هذه الحلقة كالمعتاد المستشار القانوني الدكتور ماجد الفهد. حياك الله.
3: يا هلا وغلا ومرحبا. هلا ورحمة الشيخ خالد.
2: الله يحييك دكتور. يحييكم إذن مستمعينا من الإعداد والتقديم محدثكم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. وموضوع الحلقة اليوم هو عن فسخ النكاح وأيضا الخلع. في البداية دكتور ماجد، لو ألقيتم الضوء على المقصود بفسخ النكاح.
3: تمام، يا أهلا ومرحبا.
2: بسم
3: الله والصلاة والسلام على رسول الله. في يمكن تكلمنا في جزئية كبيرة عن فسخ النكاح.
2: نعم.
3: تمام، وباقي عندنا يمكن باقي بعض الأشياء اللي ممكن نوعي فيها السادة المستمعين. بداية لازم نفهم حنا قاعدين نتكلم عن الفرقة في نظام الأحوال الشخصية. لما نتكلم عن الفرقة بين الزوجين فعندنا أكثر من
2: وسيلة.
3: يمكن وسيلة للفرقة. يعني خلينا ناخذها على السريع خالد أذنك لي عشان تصير واضحة، ونكرر الترتيب هذا للي ما سمعنا.
2: جميل.
3: عندنا أكثر من نوع. النوع الأول هو الطلاق. الطلاق قلنا أنه بيد الزوج وبلفظ خاص من الزوج يقوم بالطلاق من خلال كلمة طالق أو ما يشبهها. عندنا الثاني هو اللي هو تكلمنا كذلك عن جزء منها اللي هو فسخ النكاح. فسخ النكاح قلنا أنه لابد أن يكون بحكم قضائي عشان يعتد فيه. يعني ما نقدر حنا نقول فسخت نكاحها انه هو طلقها. تمام. فهذه قاعده مهمه. لما نسمع فسخ النكاح يعني يكون هذا الطلاق انتهى من بحكم قضائي من قبل المحكمه. تمام. هذا فسخ النكاح. عندنا يجي الخلع. الخلع هو عبارة عن اتفاق بين الزوج والزوجة بأن ترد له هي أو أي أحد ثاني مبلغ من المال أو قيمة المهر، ويكون هذا اللي هو الخلع. نجي للرقم 4 اللي هو مثل ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية اللي هو الوفاة. بعيد الشر عن الجميع إن شاء الله. بعدها في شيء يسمى اللعان. هذه الفرقة في نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية. أرجع إلى سؤالك الكريم في مسألة فسخ النكاح. فسخ النكاح للي يعني ما يعني استوعبه هو عبارة عن ضرر يكون على الزوج أو على الزوجة بشروط محددة، يتقدم أحد الطرف المتضرر يتقدم إلى المحكمة ويطلب من المحكمة فسخ عقد النكاح. طيب هنا يجي أحد يقول طيب خلاص ما يطلقها وقضينا.
2: صح.
3: زين. نجي نقول فسخ النكاح، لماذا يتقدم الرجل أو تتقدم المرأة بفسخ النكاح؟ لأنه العوض. عندنا الطلاق الله يطول عمرك الآن، إذا طلق الرجال بعد الدخول والخلوة زين خلاص المهر استقر وتأخذه المرأة. لو طلق قبل الدخول والخلوة تبي تأخذ النصف. تمام. لكن عندنا في فسخ النكاح لا، هنالك ضرر وقع

0: على الزوج أو على الزوجة زين بسبب مباشر أو غير مباشر تستحيل معها بقاء الحياة الزوجية بين الزوج وزوجته. هنا نجي نقول علشان يرجع المهر للرجال لازم يثبت هذا الضرر، وعلشان هي ما نطالبها نقولها رجعي المهر لابد انها تثبت هذا الضرر، على عكس الخلع. الخلع لا، الخلع الله طول عمرك. عندنا امرأة زين قد تكون كرهت زوجها زين او كرهت العيشة معه لأي سبب إن كان، حتى لو كذا ما تبي تمام لا. تقوم تجي تقول له يا ابن الحلال أنا برجع لك المهر أو جزء منه أو أيا يكن، خلاص يصير في خلع. هنا لابد من موافقة الزوجة، وبنجي عليه لما نتكلم عن بعض التفاصيل المهمة.
1: نعم. طيب دكتور، الضرر الذي تتحدث عنه يعني ما نوع هذا الضرر؟
0: شوف الأضرار مثل ما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، الأضرار متعددة. نعم. في أحيانا قد تكون نقص أو انعدام في العلاقة الزوجية، قد يكون هذا ضرر، لا ضرر تسبب الرجل أو للمرأة أو العكس بأضرار مثلا جسدية أو مرض لا يرجى برؤه أو بعض الأشياء التي تمنع استدامة الحياة الزوجية. لماذا نقول هذا الكلام الله يطول عمرك؟ لأنه نظام الأحوال الشخصية زين والزواج هو وجد لأجل السكن والاستقرار والعلاقة تمام. إذا غاب واحد منها هنا نوقف ونقول لا، في خلل في منظومة هذا العلاقة. هذه العلاقة لها شروط. هل مثلا والله الرجل صار عنده مرض نفسي كبير أو المرأة صار عندها علة مستمرة، نجي نسأل هل هذا الضرر والله قديم لا جديد، كان يدري عنه أو ما كان يدري عنه، وهكذا. هذه الأسئلة هي اللي راح يعني تبين لنا بيان كامل إيش الأشياء اللي مفترض إن الواحد يسألها فيه.
1: جميل. طيب إذا كان الضرر هذا لابد يكون عليه إثباتات، صحيح؟
0: نعم. لابد.
1: جميل. إذا ما كان عند الشخص إثبات مثلا على هذا الضرر، يعني ما الحل في هذه الحالة أو بما تنصحه؟
0: تمام. شوف إذا والله هذا الضرر الآن أيا يكن هذا الضرر لابد من إثباته لكي يكون هنالك فسخ نكاح. ليش نقول هذا الكلام؟ زين، لأنه إذا فتح الموضوع وصار كل أحد والله لا أنا متضرر، شوف الناس تختلف، يعني الناس وانت وهي تمشي إذا مشيت حافي على أي مكان ممكن الواحد إذا وطى شوكة زين البعض ممكن يصرخ والبعض يقول يوقف ويطلع الشوكة.
1: صحيح.
0: هذا الشيء يعني ما تستطيع أنت تأخذه إلا بطريقة الإثبات. لكن خلينا نقول إنه ما ثبت الضرر لكن الشقاق استمر، وهذه نقطة مهمة وينظر لها القضاء زين. نعم. يعني هنا ما في ضرر واضح، لكن عدم ثبوت الضرر يعني إن الأدلة ميب كافية على مثلا مادة فسخ النكاح زين. لذلك جاء نظام الأحوال الشخصية وش قال؟ إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح، فيكون فيه حكم من أهلها وحكم من عندها زين، ويحدد لهم مدة في التحكيم تمام، ويشوفون هل من المفترض يستمر الزواج ولا لا. يعني زوجة رفعت على زوجها بالقضية في المحكمة. تمام. وتدعي عليه أنه يضربها أو أنه يتعدى عليها، أو رجل يعني رفع على زوجته أنها مثلا تمنعه من فيها مثلا عارض مثلا صحي يمنعه من العلاقة الشرعية أو غيرها من هذه الأشياء. لكن ما وصلنا لهذا، وصار والله في الجلسة في شقاق كبير، يعني خلاص شفت على ما يقولون وقفة النفس. لما تقف النفس النظام ما تركها، قال لا ما وقفت النفس لازم يرجعون مع بعض، لا وضع نقاط معينة لأجل هذا الموضوع. فالشقاق، احنا نتكلم عن نزاع مستمر، نتكلم عن تبادل اتهامات، نتكلم عن انقطاع في التواصل، نفور متبادل، او وجود هجر او انفصال فعلي، في فشل في محاولات الإصلاح، وتعذر الحياة الزوجية. هنا يكون للقاضي النظر في هذا الموضوع والحكم فيه.
1: والحكمين الذين يعني من أهله ومن أهلها في هذا الجانب،
0: الحكمان ليس يعني مجرد فقط أنه يسمعون، لا مهمتهم أكبر من كذا. هم عندهم يستمعون إلى استماع إلى الزوجين، تقصي أسباب الشقاق، محاولة الإصلاح، تحديد الطرف المتسبب أو نسبة يعني تسبب كل طرف، ثم كتابة تقرير للمحكمة إذا تعذر الإصلاح. طيب الأصل زين في في في الأمر هذا، أنه أن الرجل يندب يعني شخص من معارفه أو من أهله، والزوجة تندب رجل أو أحد من طرفها. ليش هذا الكلام؟ عشان ما يكونون والله كلهم من طرف واحد أو كذا، ولأنه هذا يدلك على أن الإسلام والنظام في المملكة العربية السعودية راعى مسائل الزواج بكبره. لم إحنا عندنا الزواج في المملكة الحمد لله ليس زواج رجل وامرأة، لا، يدخل فيه زواج عائلة بعائلة.
1: صحيح.
0: فأنت لما تسمع أن فلانة من الأقارب طلقت زين، أو فلان طلق مباشرة، لأننا إحنا كمجموعة كبيرة يعني نحس ونشعر بالآخرين ونتألم لألمهم. فلما يكون في حكم من هنا وحكم من هنا، يكون الموضوع أكثر وضوح. طيب يمكن يجي أحد يقول أنا ما بأهلي يدخلون بالمواضيع لي.
1: صحيح.
0: أو ما عندي أحد. تمام. هنا في المحكمة هنالك في خبراء، وهنالك لجنة إصلاح زين، وفي خبراء يستمع المحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين. بعض الناس سخالد إذا جاء الموضوع عند الحكمين قال لا ما أنا بمحاتيهم، خلاص أنا ما لي إلا رأي. ما هم يطلبونك أن تجي زين، طلب الزوجين أو أحدهم، شمول التقرير، أقوال الزوجين، ومن سمعت أو من سمعت إفادته. المدة غالبا ما تتجاوز مدة معينة بعمل الحكمين. ليش؟ لأن الموضوع أن تتكلم عن عائلة، فلا بد أنه يكون ينتهي مباشرة. ويجي بعض الناس يقول طيب أنا بوقف ما أنا بحاضر عشان أطول الإجراءات، مو على كيفك. يقولون له لا، إحنا لا بد أنه يكون الحضور في أوقات معينة. ممكن يجي يسألنا أحد عن مسألة مثلا، هل الحكم مش المفترض أنه يصير، هل يجي فلان ولا؟ نقول الشروط الأساسية يكون عاقل، قادر على الاستماع، بعيد عن التعصب، حافظ للأسرار. وهذه من الأشياء الله سبحانه وتعالى يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كان الزوجين نيتهم هو الإصلاح فبيسر الله الأمر، وإذا كان في شقاق لا، بيكتب هؤلاء الحكمان ما يملي عليهم الضمير والواقع والحق.
1: جميل. طيب دكتور

0: ماجد، يعني كيف ممكن يتحدد أنه الفسخ بعوض أو من دون عوض عند الشقاق؟ وأيضا يعني لو ألقيت الضوء على أثر معرفة الطرف المتسبب في النزاع أو عدم معرفته.
1: تمام، سؤالك عظيم جدا وفي الصميم أستاذ خالد. ليش؟
0: نعم.
1: لأنه البعض لما يسمع كلمة عوض يقول إيه لا خلاص واحد اثنين ثلاثة وشوفوا شو الترتيب. لا، العوض لا يفرض أبدا بطريقة عشوائية، ولا يعني أن الزوجة في كل دعوة فسخ ملزمة بإعادة المهر. في دعاوى الشقاق يرتبط العوض أساسا بالطرف المتسبب في انهيار العلاقة الزوجية أو بنسبة مساهمة كل طرف في الشقاق. زين؟
0: نعم.
1: ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه التفريق بينهما دون عوض إذا كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج، التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض إذا كان أسباب الشقاق كلها من الزوجة، التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق، التفريق بينهما على نصف المهر إذا لم يعرف المتسبب في جميع الأحوال. وهذه تراها يعني يراعيها قاضي الدائرة اللي تنظر هذا الأمر، وينظر لها من خلال خبرته من خلال المحاولة. فلما نتكلم حنا أنه والله في زوج مثلا يضرب أو يشرب أو يتعدى وثبت هذا، فهو هو اللي خرب الحياة الزوجية. إذا جينا المرأة مثلا هي اللي عندها عيب مثلا أو أصبحت أو ما لم تسلم نفسها للزوج أو أنها لم تكن تبيت في المنزل أو لم تعطي حقوقه، نجي نقول أن الخطأ من المرأة. وهكذا في هذه الأمور. لأنه إحنا إيش قلنا بالأول؟ قلنا أنه الهدف من العلاقة أو من الزواج هي العلاقة الزوجية المستمرة والسكن. إذا لم يوجد هذا الشيء زين، فحنا نبي نروح لوين؟ إلى نشوف نحدد من هو المخطئ، خاصة حنا ما تصل درجة فسخ نكاح إلا أنه لم يعني يصل هذا الموضوع إلى طريق حل ودي، فالمحكمة هي من تحكم في هذا الأمر.
0: نعم. طيب دكتور، الزوجة هل تستطيع أنه تطلب فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة إذا الزوج رفض أن يطلقها أو يخالعها؟ وما الذي في هذه الحالة تلتزم بإعادته؟
1: تمام، هذا السؤال لأنه مهم في ناحية معينة. بعض الناس يقول إيه فسخ النكاح فقط بعد ما يتأكد أو تشوف الزوجة هذا الرجال أو الزوج يشوف المرأة. لا، قد يكون أحيانا، وهذا النظام أعطى النظام الزوجة قبل الدخول أو الخلوة طريقة لطلب فسخ الزواج، حتى لو هذا الأمر ما ثبت ذاك الثبوت، لكن تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها وأعادت. هنا شف ما قبضته من مهر وتعذر الإصلاح بينهم. طيب ليش نقول هذا الكلام؟ تونا ما بدينا، هو عقد عليها لكن ما دخل عليها. فهنا خلاص أنت ردي له وقضينا. وإذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها، فيلزمها ماذا؟ إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج بطلب منها من أجل الزواج متى ما طلب الزوج ذلك. وهنا نقطة، أحيانا يكون مثلا والله خاطب زين فأعطاها المهر، بعدين قالت له وانت جاي جيب لي الشنطة الفلانية وانت جاي اشتري الشيء الفلاني، فهذه مش من المهر، هي طلبتها منها الآن. فهنا نجي نقول أنت ما تبينه، تمام خلاص ردي له هذا الموضوع خاصة قبل الدخول والخلوة. تمام. لأن هذا الأمر حنا ما نبي نقول

0: إلا والله تزوجوا وبعدين يصير عندنا عائلة أو علاقة زوجية غير مستقرة، لا، نقفل الموضوع من الأساس.
1: صحيح. طيب دكتور، متى يجوز للمحكمة أنه تفسخ عقد الزواج إذا الزوجة خشيت من عدم قدرتها على أداء الحقوق الزوجية والزوج رفض طلاقها أو مخالعتها؟
0: تمام. شوف، هنا ما في عندنا عيب. تمام.
1: نعم.
0: نقول انك تروح لفسخ النكاح والزوج يبي زوجته ما هو مطلقها وقالت له ابرد لك المهر لكنه هو رفض. الان هو متمسك، الرجال متعلق. طيب هي تقول انا ما استطيع اعيش معه، انا ما اقدر اقوم بالواجبات. تمام.
1: نعم.
0: لذلك ورد انه هذا الشيء من الممكن ان تتقدم للمحكمة وتقول والله انا ما استطيع اني اعيش مع هذا الرجل، وهو ما استمرار العلاقة الزوجية غير قابلة، وانا قد ما اقوم بحقه. تمام.
1: نعم.
0: وانا لا استطيع الاستمرار. وهنا من الممكن انه يكون تنظر الدائرة القضائية ولها الحق في أنها تحكم زين بما تراه مناسب. وهذا الشيء ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه أحيانا هي ترى أن هذا الزوج مثلا تغير عليها أو هي تغيرت، أو في حاجات أحيانا داخل الإنسان يكون في حاجات ما يستطيع أنه يتكلم فيها. فالزوج لما يصل إلى مرحلة أنه ما يستطيع العيش مع هذه المرأة زين، وضع النظام والفقه له أنه يطلقها ويسرحها بإحسان. تمام. ولا أحد جاي يقول له ليش انطلقت، نظاما ما تجي لأحد تقول له ليش انطلقت زين. لكن المرأة وصلت إلى هذه المرحلة، جت لأمه وقالت له يا ابن الحلال برد فلوسك، أو أنه والله أبعطيك المهر اللي أنت عطيتني أو أقل أو أكثر زين، الرجال متعلق، لا أنت غالتين علي وبيك و و و. فهنا هي وصلت إلى مرحلة تقول أنا ما أستطيع زين. هنا ينظر القاضي في هذا الموضوع وله الحق في أنه يقرر هل تستمر هذه أو لا. وكذلك لازم بس خليني أشير إشارة أنا بنتي أستاذ خالد إلى نقطة مهمة. في المملكة العربية السعودية الآن عندنا أي دعوة تتعلق في العلاقات الزوجية مباشرة لما يجي الإنسان يرفع دعوة مباشرة تروح إلى الصلح اللي هي منصة تراضي. هذا الصلح زين يحاول المصلح أو المصلحة التوفيق ومحاولة الإصلاح بين الطرفين، جلسة أولى، جلسة ثانية، جلسة ثالثة. إذا شاف المصلح أو المصلحة أنه والله تعذر الصلح بين هالاثنين مرة مقفلين زين، يحيلها للمحكمة اللي هي عند القاضي. لما تيجي عند القاضي مباشرة القاضي كذلك قضاة الأحوال الشخصية مدربين على مثل هذه الأمور من محاولة الإصلاح وتقريب وجهة النظر وكذلك إجراء المقتضى النظامي والشرعي. والله شاف أنهم لا، ما خلاص مقفلين، يروحون يحولونهم لأهل الخبرة أو الخبراء زين للنظر في هذا الموضوع، أو أنه إيجاد حكم من أهلها وحكم من أهله زين. كل شفت الدرجات ذول الثلاث زين، حتى بعد ما يصدر قرار الخبراء أو المحكمين يرجع القاضي يتأكد بعدها يحكم. هذه الأمور تدلك على أنه ترى نحن ما احنا بعجلين في الفرقة. الفرقة دي ما نبيها.
1: صحيح.
0: لكن أنتوا إذا أنتم ملزمين ما نقدر نقول لكم شيء.
1: صحيح. وتكون فرصة للمراجعة ومحاولة الإصلاح. نعم
0: فعلا، وهذا هو المقصد. المقصد بالأول والأخير أنك أنت تبغى الحياة الزوجية لهؤلاء الناس تستمر، وأحيانا يدخل الشيطان سواء شيطان الإنس أو

0: الشيطان الجن ويفرق بين الناس، وأحيانا اعتبارات بشرية، ظروف اجتماعية، أيا يكن تسبب وقفة النفس هذه. فوقفة النفس ليس دائما علاجها الانفصال ولا ما حد باقي لنا بالعالم.
1: صحيح. طيب دكتور ماجد، وما زلنا معكم مستمعينا في برنامج المستشار مع الدكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، ونتحدث طبعا عن فسخ النكاح. دكتور، متى يحق للزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج بسبب امتناع الزوج عن التواصل معها طبعا يعني عن جماعها يعني، او حلفه ايضا على ترك معاشرتها؟
0: تمام، هنا احنا قاعدين نتكلم عن حقوق زوجية.
1: نعم.
0: تمام.
1: نعم.
0: هذه الحقوق الزوجية لابد انها تكون متاحة للزوجين كلهم، وليست هي حق للرجل او حق للمرأة. فلما يغاب الزوج أو أنه يمتنع، حتى لو كان الغياب بسبب عمل زين، أو الامتناع بأسباب معينة، وضع لها النظام حدود معينة. والله مدد مذكورة في نظام الأحوال الشخصية. فلما يمتنع هذا الرجل سواء عن المعاشرة الزوجية أو عن النفقة أو ينقصها من حقها، مباشرة للمرأة مثل مال الرجل الحق في أنه يطلب فسخ النكاح إذا هي منعت، لها الحق كذلك أنها تتقدم مباشرة بطلب فسخ النكاح لأنه امتنع أو رفض، والمحكمة راح تتخذ الإجراء النظامي. والله كم المدة وإيش السبب، وهل السبب مستمر ولا غير مستمر؟ لأن مثل ما قلنا احنا نبغى أو النظام يريد استمرار العلاقات الزوجية.
1: نعم. المدد هذه يعني أشرت لها إشارة دكتور، بس ممكن نعرفها علشان يكون مستمع على بينة.
0: لأنها تختلف، هي من من من على حسب مواد النظام على 4 شهور أو غيرها، فتختلف الحالات. في كل حالة لها ترتيب. مثلا لما يكون هو مسافر للعمل، لما يكون هو عنده مرض أو تعب، لما يكون الرجل لا والله مفقود أو غيرها. فهذه لها انتظارات، لها ترتيبات معينة، كل واحدة بحسبها.
1: جميل. هذا أيضا يقودني إلى السؤال التالي، وهو الفرق بين غياب الزوج المعروف مكانه وفقد الزوج المجهول مكانه من حيث شروط الفسخ والإنذار والمدة التي تنتظرها الزوجة في الحالتين.
0: طيب شوف، عندنا الزوج اللي مثلا الزوج، وهذا النظام فرق بين زوج غائب لكن والله مكانه موجود، يعرفون بيته ويعرفون كذا، أو زوج مفقود أو غائب لا يعرف مكانه. الفرق بينهم مهم، لأن الزوج المعروف مكانه يمكن إنذاره، منحه فرصة لمعالجة الوضع. أما مجهول المكان فلا يمكن أنك إنذاره غالبا.
1: نعم.
0: تمام. لذلك نصت المواد ما لم تكن الغيبة بسبب عمل للزوجة طلب فسخ عقد النكاح بسبب غياب زوجها المعروف مكانه ومحل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن 4 أشهر، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه. شوف يعني هي ينفق عليها، لكن هو غاب عنها 4 أشهر، زين، هي تقدر مباشرة ترفع دعوى، ولا يحكم لها بذلك شف إلا بعد إنذاره، إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها. تعال أنت، هذه زوجتك، أنت يا أنك تجي للبيت أو أنك تنقلها معك أو تطلقها، زين، ويمهل مدة لا تزيد عن 180 يوم. زين، هذه الأشياء ليش احنا نقولها؟ لأنه أنت بالأول والأخير تعطي الخيارات اللي حدها النظام. أحيانا والله 30 يوم تكفي، أحيانا أقل، أحيانا أكثر. تمام. ونص النظام أنه في حاجة

0: معينة. والله رجل طالع العمل والله عنده دورة مثلا أو غيره، لكن هذا الاستثناء لمين؟ للزوج اللي يكون معروف مكانه. طيب الزوج المفقود أو الغائب أو المجهول مكانه، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على أن لا تفسخ المحكمة العقد إلا بعد مضي مدة تحددها، على أن لا تقل المدة عن سنتين عن سنة ولا تزيد عن سنتين. عندنا واحد تزوج واحدة وغاب،
1: اختفى،
0: هي ما تدري وينه، مع أنه يعني الحمد لله إحنا في المملكة العربية السعودية يعني عندك أبشر، عندك نفاب، عندك أشياء كثيرة، لكن صحيح. النظام يحط لك جميع الأشياء اللي ممكن تصير. فهذا الرجال اختفى زين، وراحت للمحكمة، المحكمة تقول بنمها لسنة زين أو أقل أو أكثر. بعد السنة تستطيع المرأة أنها تفسخ عقد النكاح ويصادق عليه ولها الحق بعد ذلك بالزواج. لماذا؟ لأنك أنت يا أيها الزوج زين تركت حقك المشروع وتركت بنت الناس ومشيت وخليتها، فلا بد أنك يكون هذا يعني مهم وينظر له بعين العدل الذي يتناسب أصلا مع مسألة الحقوق الزوجية.
1: جميل. الآن ننتقل من الحديث عن فسخ النكاح إلى الحديث عن الخلع دكتور. في البداية مثل ما سألنا عن قلنا ما هو فسخ النكاح، نسأل أيضا ما المقصود بالخلع في نظام الأحوال الشخصية عندنا في السعودية، وأيضا نسأل عن طبيعته الشرعية والقانونية.
0: تمام. نظام الأحوال الشخصية قال إن الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها. يعني ببساطة نقدر نقول إنه هو عبارة اتفاق بين الزوجين على إنهاء هذا الزواج، يكون هذا بطلب من الزوجة وموافقة الزوج، لا لأنه انتشرت ظاهرة خلعته زين أو أبا خلعه. تمام. لا يوجد قضية اسمها قضية خلع الآن، هي في الخلع الآن لابد أنه بموافقة الزوج. إذا لم يوافق الزوج احنا نجي نقول مثل ما قلنا قبل شوي عن فسخ النكاح. طيب وافق الزوج مقابل عوض تقدمه الزوجة، هذا العوض النظام تركه مفتوح، تقدر تعطيه أي ريال وتقدر تعطيه اللي هي تبي زين، أو يمنح هذا العوض شخص آخر. النظام هنا ما قال بس إن الزوجة اللي ترجع، ممكن أبوها، ممكن وليها، والله الأب شاف بنته أو العم أو الأخ شاف والله قريبته هذه عايشة في ضنك من العيش ولا تستطيع الإكمال لأن ما عندها فلوس، وسألها قال والله المهر وراح، فهي تقبل المرأة ويقول والله ترى العوض هذا عندي تمام، وهذا العوض يصح. لماذا؟ لأن يصح الخلع بتراضي الزوجين كامل الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي، بل أنه ويقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة أو حتى بالإشارة، ويعد فسخا لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى ولا يحسب من التطليقات. فعندنا لابد أن يكون في وجود علاقة زوجية قائمة، وأن يكون طلب الفرقة صادرا من الزوجة تقوله خالعني أو اخلعني أو أيا يكن من الكلمات التي يفهم، وأن يوافق فيها الزوج على إنهاء الزواج، وأن يكون شف مهم جدا أن يكون الخلع مقابل عوض تبذله الزوجة. لكن إذا ما كان فيه عوض فلا يكون خلعا حسب ما سماه النظام، لأن النظام اشترط العوض. العوض قلنا أنه قد يكون رد ما قبضته الزوجة من المهر، مبلغ مالي بينهم، مال آخر يصح اعتباره مالا شرعا ونظاما. وهذه لابد أن نذكر حاجة معينة بنت الأستاذ خالد، ترى الخلع لا يعني أن الزوج مخطئ، الخلع لا يقوم بالضرورة على خطأ أو ضرر من الزوج، فقد يكون الزوج قائم بحقوقه لكن الزوجة لا تستطيع الاستمرار معه وتخشى ألا تؤدي حقوق الزوجية. ولا يعني أبدا أن الزوجة هذه سيئة أو ما قدرت تصبر أو كذا، لابد أنه نفهم أن هي علاقة رضائية بين هؤلاء الطرفين لإنهاء عقد اتفق على الدخول فيه اللي هو عقد الزواج الأصلي.
1: صحيح.
0: فهذه نظرة مهمة للناس. صحيح. ونظرة للمستمعين الكرام والمستمعات، أنه ترى الخلع زين طريقة راقية لإنهاء العلاقة الزوجية زين بكل تفاهم، حتى سواء كان في أطفال أو غير أو ما في أطفال،
1: ولا تعيب لا الزوج ولا الزوجة
0: أبدا.
1: جميل. طيب دكتور، لو ألقيتم الضوء على الفرق بين الخلع والطلاق من حيث صاحب الطلب أولا وموافقة الزوج والعوض وأيضا عدد الطلقات.
0: تمام، جميل جدا، لأن الناس تخلط بينهم الخلع والطلاق، أو قلنا أنهم من أسباب الفرقة في العلاقة الزوجية، لكن مختلفان. أول شيء، من يملك البدء بالفرقة في الطلاق؟ الزوج هو الذي يوقعه بإرادته، مثل ما نصت عليه المواد الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه. أما الخلع فيبدأ بطلب من الزوجة ولا يقع إلا بموافقة الزوج. تمام. العوض في الطلاق ليس ما في عوض في الطلاق، فإذا طلق زوجته دون أن تدفع له فهذا أمر طبيعي. أما الخلع فلا يصح إلا فلا يصح بغير عوض. طيب، هل يحسب من الطلقات الثلاث؟ الطلاق يحسب من عدد الطلقات اللي هي ثلاث طلقات التي يملكها الزوج. أما الخلع، شوف حرص الإسلام، حرص الفقه، حرص النظام، أن الخلع فلا يحسب من الطلقات لأنها تعتبره فسخا فلا يعتبر. يعني لو خالع زوجته اليوم زين وطلعت من عنده فأرجعها، اللي هو رجعها بعقد جديد ومهر جديد واتفقوا بزواج جديد، ما نقول راحت عليك طلقة. لكن لو طلقها اليوم وجاي راجعها فإرادة منفردة. لذلك هذا سؤالنا، هل يستطيع الزوج مراجعة زوجته؟ إذا كان الطلاق رجعيا يستطيع الزوج مراجعة زوجته أثناء العدة دون عقد ومهر. لكن أما الخلع لا، تعتبر فرقة بائنة بينونة صغرى، يعني خلاص فلا يستطيع الزوج أن يقول لها أني راجعتك، لابد أنه الحين كأنه يتزوجها من جديد، لازم رضا الزوجة، عقد مهر زواج جديد، مهر جديد، استيفاء أركان وشروط الزواج ومراعاة الأحكام المتعلقة.
1: نعم. طيب دكتور، المخرج يشير إلى أنه لم يبقى سوى دقيقتين والأسئلة كثيرة عن الخلع طبعا، لكن باختصار الفرق بين الخلع وفسخ عقد الزواج بحكم قضائي خلال دقيقة دكتور إذا ممكن.
0: تمام. الخلع والفسخ القضائي يلتقيان في بعض الآثار لكن مختلفان صراحة في الأساس والإجراءات. الخلع يقوم على الاتفاق والتراضي، أما الفسخ القضائي فيقوم على طلب تتقدم به الزوجة وسبب شرعي أو نظامي يبرر إنهاء الزواج. الخلع قلنا أنه بالتراضي، بينما الفسخ لابد أننا يكون بحكم قضائي من المحكمة. الأسباب الفسخ تختلف في الخلع، هي ما تبي أو أنها ترغب إنهاء الزواج وهو يوافق، بينما في أسباب الفسخ العلة المضرة أو المنفرة، عدم أداء المهر، عدم النفقة والإعسار، الضرر أو استمرار الشقاق، الامتناع عن المعاشرة أو الغياب أو الفقد. الفرق عندنا في الموافقة الزوج في الخلع لابد من موافقته، الفسخ لا ينظر إلى موافقته بل يحكم القاضي بما يراه مناسب.
1: جميل، أشكرك دكتور ماجد الفهد المستشار القانوني، وللحديث بقية إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. مع السلامة.
1: شكرا. إذن نشكركم مستمعينا على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد، مساء المحبة، مساء الذوق على كل اللي يستمعون لتعاليل. على الموعد دائما معكم كل يوم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 10 مساء، نستمر معكم لمدة ساعتين من 10 إلى 12 في مجلسنا، مجلس تعاليل اللي نفتح فيه مواضيع وناخذ ونعطي معكم، نطرح الموضوع، نسمع منكم، ناخذ آراءكم، ناخذ تجاربكم، مواقفكم، قصصكم، حكاياتكم على الهواء مباشرة على 011-40-53. اليوم الأحد ومساء الأحد ومساء بداية أسبوع جديد، بداية نرجع معها شوي شوي لروتيننا ومواعيدنا وأشغالنا والكل التفاصيل اللي جلناها وقلنا خليها مع بداية الأسبوع. والأحد دائما له إحساس مختلف، بعضنا يدخل بطاقة وحماس ويقول يلا نبدأ من جديد، وبعضنا باقي على قولهم قلبه معلق بالويكند ويحاول يستوعب إنه خلاص خلصت اليومين هذه الراحة وخلصت المنبهات والمشاوير والمواعيد، رجعت من جديد. لكن يعني مهما كان يومكم طويل وكيف كانت بدايته، آخر الليل له جوه خاص، وقت تهدى فيه الزحمة وتخف فيه الالتزامات ونلقى لنا مساحة نسولف ونضحك ونشارك بعض حكايات.

بالإذاعة، وناخذ وياكم اليوم، ونختم يومنا الأحد على هدوء. مساكم طيب، وأسبوعكم أخف وأجمل مما تتمنون. موضوعنا اليوم يا جماعة يعني يتعلق فيكم كثير، لكن قبل ما نبدأ في موضوعنا أحب أرحب معكم بزملائي وفريق العمل اللي معكم دائما على المدار طول الأسبوع، من الإعداد حصة المغاليث، ومن التقديم خالد الحيدان، ومن خلف الكنترول التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. في موضوع عندنا اليوم يتعلق فيكم، وكثير منا نطيح في هذه المواقف، ويصير معنا فيها ظروف، ويصير معنا فيها إحراجات، ويصير معنا فيها يعني ممكن صدت نفس، ويعني يكبر معاها الموضوع. الموضوع اليوم في مثل شعبي يقول السلف تلف، والمقصود فيه أنه يعني في بعض الأشخاص يستدينون، يأخذون، يتسلفون يعني مهما كان المبلغ، وانتم عارفين ان السلف هذا عبارة عني انا باخذه وبرده لك. فهنا الموضوع اليوم بنتكلم فيه، يعني في بعض الناس تتسلف وتقول خلاص انا ان شاء الله اخر الشهر برده لك مهما كان المبلغ، يجي اخر الشهر تتفاجأ انك انت والله فيه حسابات وفيه ضغط وفي شيء، يعني جاء موعد السداد والظروف ما مشت مثل ما خطط له. هنا في المقابل الحياة فيها يعني تخليك تضطر انه تطلب مساعدة من احد ثاني عشان تسدد الاول. مثلا يجيك قبل نهاية الشهر صار عندك ظرف صحي ما قدرت، يعني اختلت الميزانية. فهنا يجي السؤال عندنا، هل فعلا كل سلف تلف، ولا الموضوع يعتمد على السبب والمبلغ والشخص اللي تتسلف منه؟ يعني نعطيكم كذا بأريحية شوي أكثر. سهل عليك أنت تقول لشخص سلفني، أو تشوفها كلمة ثقيلة جدا وما تطلع منك إلا في أضيق الظروف. نبي نعرف بعض المواقف اللي صارت لك وانت معك فلوس ممكن فعلا يخليك تضطر تتسلف بدون تردد هذه الأشياء، ولا أنك تسلفت مثلا قبل وقلت بسيطة بسددها قريب، بعدين اكتشفت أن سداده صار أصعب مما توقعت وصرت تشيل همه كل شهر. برأيكم الأصعب أنك تطلب السلفة، ولا أنك تكون أنت الشخص اللي أحد طلب منك فلوس وتحتار تعطيه أو تعتذر؟ خلونا نسمع تجاربكم الليلة في السلف وموضوع السلف. تتفقون معنا أنه يعني في المثل أنه السلف تلف؟ هذا موضوعنا اليوم اللي نبي نتكلم فيه. نبي فيه نتكلم كيف يعني في بعض الأشخاص يتردد كثير وينزنق ولا يقدر يدق إلا في الشديد القوي، معنا على خوية، على شخص. في بعض الأشخاص يعرف أن ظروف الناس شوي برضو زي حالته، وفي بعض الأشخاص يقول لا أنا أقدر أتسلف وأرتب أموري ممكن آخر الشهر. ولا في أشخاص يتسلفون وعلى قولهم هذا وجه الضيف، يعني يقول لك مثلا نهاية الشهر ولا الشهر الثاني وبرد لك وبعوضك، وطبعا بعضهم يعمل لك بلوك ولا يتصرف ولا يصرف نفسه ولا يروح. في بعضهم يجي يقول لك لا والله يا حبيبي انا ما قدرت، يدق عليك ويقول لك والله اعذرني انا ما قدرت ارد لك الشهر ذا، لا طول بالك علي وان شاء الله تتدبر اول ما تتدبر. وفي بعض الاشخاص اللي يسلفون يزعل، من حقه، انت قايل لي الفتره الفلانيه. في بعض الناس تتسلف منها ممكن يعطيك من يعني على قولهم من مصروف بيته، يقول لك تكفى يا فلان على حسب غلاوته طبعا، يقول لك ترى والله انا معطيك من مصروفي فتكفى لا تتاخر علي. هذا بعضهم ممكن يزعل وياخذ بخاطره اذا تأبطيت منه. وفي بعضهم ممكن يقول لك والله بسددك بعد 4 شهور، تتفاجأ الا في حسابك المبلغ اللي انت يعني مسلفه وفوقها، ويدق عليك ويقول لك هذه حبه راس. موضوعنا اليوم هذا اللي نتكلم فيه، السلف والتلف والشغلات والمعينة. هل أنتم من الأشخاص اللي تدقون وعادي تكلمه، ولا من النوع اللي تتردد؟ إذا كان أنت عندك فلوس وعندك إمكانية ودق عليك أحد، تسلفه ولا تتردد وتعتذر؟ هنا في بعض الأشخاص عندهم يكون في فلوس لكن يقول يا أخي ما أبي أدخل مع فلان في مشاكل وممكن علاقتي أنا وياه تخرب بسبب هذه الفلوس، تعتذر. وممكن لما تعتذر منه يزعل منك ويكبك، يقول لك لا والله هذا ما في خير، وممكن بعضهم يعذرك. فمن هنا المنطلق هذا نبي نتكلم اليوم.

0: تعاليل. يا هلا وسهلا فيكم كل من انضم إلينا للسمع عبر موجات إذاعة الرياض وبالتحديد في برنامج تعاليل. نذكركم أنه من الأحد إلى الخميس يوميا في مجلسنا ذا تعاليل نبدأ من 10 إلى الساعة 12 في سواليف وناخذ ونعطي نطرح مواضيع وناخذ أراءكم. موضوعنا اليوم كنا نتكلم أو قبل الفاصل طلعنا في عندنا مثل يقول السلف تلف، وهذا يمكن الكل يعرفه، لكن ممكن وش ورا السلف ذا؟ يعني سهل عليك انك تقول شخص سلفني، ولا تشوف ان اوقات كلمة ثقيلة جدا وما تطلع الا في اضيق الظروف؟ يعني في بعضهم زي كذا، وفي بعضهم يقول لك لا عادي، يعني ما عندي مشكلة، الو يا فلان، الو يا علي، الو يا فلان، ابي كذا، يعني تمون عليه، ولا انه تقول والله يعني صعب علي. فودنا نتكلم على المواقف اللي صارت اللي حصلت معكم، سلف وعدت فيه يعني تأخر فيه، زعلت عليه، أخذت من خاطرك، صارت بينكم بسبة السلف هذا أنه تلفت العلاقة بينكم. هذا موضوعنا بشكل عام. ناخذ اتصالاتكم على 011-40-53. وأول متصل معنا أبو تميم.
1: يا هلا والله.
0: يا هلا أبو تميم.
1: يا مرحبتين، امسي عليك وعلى اخوي علي. وين طلال؟
0: طلال يا رجل خليك ساكت، انا الاسبوع الماضي مو كنت مريض، فهمت؟
1: يلا.
0: والظاهر اني عديته. انا اسمع، اول الاسبوع غبت يومين، فهمت، بسبب المرض، والظاهر اني جيت وعديته ضعيف الله، والحين هو الله يشفي.
1: هو يسمع البرنامج توقع؟
0: والله ودي ما ادري والله، على
1: ان كان يسمع ترى هو يغار.
0: لا لا لا لا لا والله المسكين يا شيخ، اني انا كذا شايل جايم في قلبي اني انا لا يكون تسببت عليه ضعيف الله.
1: لا ترى الكلام باب، والله اني احب هذا. طيب. الشخص حقيقة. تفضل
0: ابو تميم، عندنا السلف تلف.
1: والله شفت سلف تلف للي للشخص اللي يقول الكلمة هذه للشخص، والله أنا أعتبره مو ما عنده رجولة صراحة. يعني حلال الناس، حلال الناس، يعني ما مو مثلا أنا باخذ وتلف خلاص ما ده أرجع لك. الرجال اللي وقف معك وبيض وجهك وأنا ما قال يا أخوي رده، وترك أنت محاسب عليه وراح يبقى مهما كان إلا إذا سامحك.
0: أي شيء ثاني أمام الله. إيه
1: ايه ترى انت ترى ناس المؤمن تعلق خاصة في الدين هذا، اذا صار على دين ما قضى في حياته تكون معلقة.
0: احنا نتكلم ابو تميم عن موضوع اللي هو الان، انا والله ابو تميم ابي منك كذا، وان شاء الله خلال مثلا فترة برده لك، يعني مثلا احدد لك شهر شهرين ثلاثة، وسبحان الله جات ظروف ما حصلت لي.
1: لا هذا عادي يعذر.
0: طيب
1: هذا يعذر، يعني كلين يمر فيها، يعني ما نقول لك ما حد مر فيها، ما يمر فيها. شوف، في سلف من ناحيه الميانه، وفي سلف من ناحيه الحاجه الضروريه، والرجال يشوفك انك راح تبيض وجهه ما راح ترجع. ترى لما يجي الشخص ليك وترى عارفك، شوف انه ترى تعدى غيرك وجالك انت،
0: طيب
1: انه واثق، فلذلك باب الحاجة، يعني والله يبعدها عنه وعنكم إن شاء الله.
0: ما الناس البعض ترى يا أبو تميم، يعني
1: ما ترى فيه ما بيشك الدنيا أخذ عطاء. لكن أنا أذكر، لكن إني أنا والله إنها صعبة علي.
0: صار لك موقف
1: بالمرة إيه صار جدا، ما أبي إنسان ما مر في المواقف. أنا مرت علي في بداية حياتي، احتجت.
0: أيه.
1: والله يا أخوي خالد يمينا بالله إني أنا ما أروح أكلم شخص إلا لي، أنا لي سابقة معه، لي معروف عليه.
0: أيه.
1: لذلك أروح، لكن واحد كده جديد والله يتردد وزمل وشيل هم وخلها على الله، وأرجع وأقول صبري أنا نفسي ولا صبر الناس علي صراحة.
0: لما تتسلف تحرص أنك ترد على طول ولا شلون؟ ولا تقول لا لما توعد الشخص كيف توعده؟ شوف أبو تميم، ما نبي في ترى في مواقف كثير في عالم تأخذ ولا عد تشوف وجهها.
1: شوف شوف موقف أنا حصل لي أنا مرة، واحد تسلف مني 10,000 ريال.
0: إيه بدون أرقام وبدون أرقام وبدون شيء، عشان إيش؟
1: ظلت عند السنة. جاني موقف عن طريق شركة الكهرب، صار عندي عدادة بركب عدادات.
0: أنت أبو تميم لك سنين معنا في البرنامج بدون تفاصيل، أسلم.
1: طيب طيب، المهم أنا والله لحظتها قالوا شوف بتركب تعال سدد ولا أنا بنرحل لغيرك.
0: إيه
1: لا والله، المهم رحت وتسلف من واحد
0: ما رجعت الخوية
1: رئيسي في العمل. لا أنا عارف خويي مسكين ما عندي شيء.
0: طيب
1: وروح الرئيسي في العمل وكلمه وش وضعك؟ قلت والله الوضع كذا وكذا بس بشرط. قال لا، قال وشو؟ قلت بعد 6 شهور.
0: ايه عطيت المدة.
1: قال وش المعنى؟ ايه قلت ما قال وش المعنى؟ قلت أعلمك بعدين. قال خلاص يعطيني شيك واروح اسدد وادق على خويي واقول له المهم يا فلان لك 6 شهور دبر نفسك فيها.
0: ايه ربطته.
1: ايه لا ايه لاني ما ودي نفاجئ اقول عطني اياها.
0: ايه
1: يعني انا ما ودي نزنق زياده، انا عارف ظروفه. والله انا دقنا لي وجاء عندي في المزرعه وصلينا انا وياه العصر، يوم دريت ويطلع لي ضرب ويعطيني اياه وانا ولا
0: المبلغ.
1: ايه واروح للرجال اللي اخذته منه اللي اعطاني 6 شهور اعطيته اياه. كان شلون انت تقول 6 شهور؟ قلت والله انا اخذت 6 شهور علشان الشخص ها رفيقي وانا عارف من ظروفه، لكن يوم اني كلمته وجابها هذه اجل ما قصرت بيضرا وجهك. اقول لا
0: بارك الله فيك ابو تميم،
1: هذه من المواقف يعني ومواقف كثير والله.
0: الله يرحم والدك، شكرا لك ابو تميم.
1: الله يعطيكم العافيه.
0: هلا وسهلا حياك الله. 011 40 53. ونقول عبد الرحمن السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، يلا حيا شلونك؟
2: عساك طيب.
0: الله يعافيك، شلونك انت طيب؟
2: والله نعم لك الحمد لك الشكر ربي.
0: ها عبد الرحمن من تكلمنا؟
2: والله انا اشوف كلنا مرت علينا الظروف هذه، نتسلف ونسلف ما في احد يعني الا ما رحم الله.
0: زين،
2: لكن انا اقول دائما سجل لي لك واترك اللي عليك لله، لا تسجله يعني سجله ولا ترجيه يعني، لكن اللي عليك لازم تسجله على اساس الدنيا حياه ومات، ما حد يدري من الاول. فانا قد سلفت واحد مبلغ وقدره وقال لي خلال شهرين بتبشر بابكيه يا اخي. عبيته مع شهرين ثانيه 14، دقيت عليه قلت ابي اللي عندك المبلغ اللي عندك. قال لي والله ابن حلال ظروفي وتوني مرمم البيت وتوني قلت والله يا ابن حلال يوم ياخذ يوم انك اعطيك الدراهم وانت تقول لي خلال شهرين، وهالحين هذه تمت 4 أشهر ما رجعتها. بعد رجع عطاني بعد شهرين رجع هذه، حتى كلمني واحد قال ابغى مبلغ نقد. شوف قلت بحولك على ذاك الرجال خذها منه وريحنا بس.
0: لا بس يا عبد الرحمن في اشخاص يعني ممكن انا الان جيتك وطلبت منك وانا فعلا في محتد في موضوع وعلى أساس أنا مرتب أموري إن بعد شهرين ولا زي كذا 4 شهور ولا 3 شهور إن أنا إن شاء الله في مبلغ بيجيني ولا شيء مرتب عليه وإن بقى أسدك فيه، وصار لي ظرف أرحم لك إني أدق عليك وأقول لك يا عبد الرحمن ترى أنت حقك يعني موعدك وصل، لكن يشهد الله ما
2: لا هذا جيد، هذا بالعكس
0: ما توفرت معي.
2: إذا هو صادق، إذا هو صادق في كلامه
0: إيه؟
2: بالعكس جيد، إذا هو صادق في كلامه قال لي بعد 6 أشهر بسددك وتأخر وبعندك عليه بعد 6 أشهر أو 5 أشهر وقال والله ترى ظروفي لا زالت قائمة ولا تحسن أدركي لكن أعطني 3 أشهر ثانية وبشر حبا قول جزاك الله خير، خذ 6 أشهر ثانية بعد خله.
0: يعني أنت تقول أرحم لي إن الرجال إيه الرجال يدق علي ويبين لي إن ما هو بناسي حقي
2: يعني ناوي السداد.
0: إيه
2: هذا
0: إيه
2: بالعكس، هذا بالعكس حب على يده بعد.
0: إيه إيه يعني إيه. وسبحان الله شوف ترى ربي يعين الواحد إذا هو ناوي يسد إيه يسد دين والله العظيم ربي يساعده.
2: خذ من أحد ونو السداد.
0: إيه والله
2: بيفرجها ربي لك، ما بد بيفرجها ربي يجيك من حيث لا تحتسب وبتسدده وبتشكره بعد.
0: بارك الله فيك.
2: أي الله يوفقك.
0: شكرا لك. شكرا لك عبد الرحمن. 011 40 53. ونقول أحمد سلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يلا حي أحمد شلونك؟
3: سلم أوقع.
0: من وين تكلمنا؟
3: من خميس مشير.
0: أهلا وسهلا، عادل أجواء عندكم يا زينة
3: ما شاء الله.
0: الله يزيدكم من خيره. أسلم يا عبد الرحمن. يا أحمد
3: سلام طال عمرك. بالنسبة لموضوعكم
0: أي
3: أنا بالنسبة لي تعايشت أجيال. حلو. أجيال
0: شلون أجيال يعني؟
3: عمري الآن في 60.
0: العمر كله إن شاء الله.
3: إحنا وياكم يا رب. فقبل يمكن 50 سنة.
0: أي.
3: أو 45 سنة.
0: أسلم.
3: كانت ما كان فيها حتى وسائل اتصال لدى الناس، فكان الشخص يقصد منزلك،
0: أي
3: يقصدك بالبيت.
0: حلو.
3: أو بآخر الليل أحيانا
0: يوصلك، يوصلك لمكانك
3: يوصلك لمكانك. وفي أوقات أحيانا يكون مضطر لظرف،
0: أي
3: يدق عليك الباب الساعة حتى لو بآخر الليل.
0: اسلم.
3: ما يروح إلا بطلبه، ما كان فيه حتى أوراق ولا فيه مكاتبات ولا فيه شيء، يجيك بالليل يجيك بالنهار، أفلان سلفني خذ.
0: طبعا ما يجيك لو عارف أنك أنت يعني مقتدر،
3: أما أنت مقتدر وإذا اعتذرت يعذرك.
0: أي
3: إذا اعتذرت يعذرك. الناس كانت عندها ملاءة كبيرة في التسامح، ما شغلت أنه الكل يعني

0: يرى أنك
1: أنك رديته وأنت عندك وما تبي.
0: إيه
1: طيب
0: الناس
1: هذا الجيل، هذا الجيل والجيل الثاني
0: أيضا حدثك في السادات ما كان يتأخر.
1: إيه
0: خلاص بعد كذا ظهر الجيل الثاني مع ظهور اللي هي الإقراض من البنوك
1: جيد
0: والبيع بالتقسيط.
1: ايه ايه
0: الجيل هذا اصبح قليل السداد. ليش؟ لانه يستدين وعليه قروض ولما يجي بيسدد يعجز ما يستطيع، ما هو عدم وفاء منه
1: ايه،
0: لكن حيل الله اقوى ما دون الحلق الا اليدين.
1: طيب انت بالحاله هذه وش تسوي؟ انت دينك احد وما سدك؟
0: انا دينت وما سدد.
1: ايه
0: كثير
1: كثير
0: الله كثير، لكن بعضهم انت والله ودك تعرف انه ما بيسدد لكن ودك خلاص تفتك منه، كل شوي يطلبك بعد كل شهرين ثلاث شهور
1: لا كذا
0: بالعطني.
1: هذا هذا دل بابك، عرفت دل باب البيت خلاص.
0: خلاص
1: طيب اذا تقدر انك ترفضه مره ثانيه مثلا؟
0: ما خلاص ما عاد يطلبك.
1: طيب في
0: طلبت مره اذا طلبت المره الاولى والثانيه
1: ايه؟
0: ثم اعطيته قلت يا ولد هذا ابلشني خذ هذا المبلغ اللي تبي 1000 ريال ولا 5000 ولا 3000 ولا ان شاء الله حتى 500
1: ايه؟
0: هذا الشخص نوع ما عاد يطرق بابك ابدا
1: خلاص، له فلوس لك فلوس إن عنده ما عاد حتى ممكن ما تشوفها في الشارع.
0: خلاص ريحت دماغك من كل شوية عطني عطني عطني خلاص.
1: الله يعوضك الله يعوضك أحمد،
0: لا تأمين يا رب حنا وياك
1: وياك وياك. شكرا لك يا أحمد. سم
0: ممكن أدوك سم لكن مع الآن الجيل الجديد ذا ما عاد فيه قلت صراحة
1: قلت
0: قلت مرة بشكل كبير، حتى السلف لو معك فلوس ما تبي تعطي
1: لأنك ما تبي تبلش معه،
0: لأنك ما تبي تبلش معه ولا تبي تضيع حقوقك وحقوق أولادك لما تجلس في المحاكم تجي على الشخص بعدين تشتكي بالمحكمة حتى لو معك سند معك قال والله عليه مليون
1: إيه
0: عليه 200,000 عليه 300,000 وين تدور بكذا يعني قل السداد. أنا بالنسبة لي في بعض أسئلتكم تقول هل بودك أنك تكون تستلف أو تسلف؟ لا والله ودي أسلف.
1: أيه.
0: ما يقول أنا تعالى اليد العليا خيرا خيرا من اليد السفلى أو حديثك
1: ما فيها. لا لا هي الفكرة يا طول العمر أنه أنت ودك أنك تكون أنت والله أنك تعطي ولا أن أحد يدق عليك الباب يقول عطني.
0: على قولة ابن جذلة ودنا بالطيب لكن الزمن جحاط طيب، وهدنا والله نعطي كل الذي يطلبنا لكن ما عاد أحد حوله.
1: بارك الله فيك أحمد، والله يعوضك إن شاء الله ويفرج عليك يا رب. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: 011-40-5-3 نقول أبو سلطان.
2: هلا سيك هلا وغلا.
1: يا مرحبا شلونك؟
2: الله يطول عمرك يا شفار.
1: شاكلك شغال مكتب حق شو اسمه ذاك اللي يدين ويوقف خدمات وشغلات ها؟
2: لا والله بيني وبينك انا على باب الله.
1: كلنا على باب الله. هذول يجونك يقولوا كذا هذول عندهم الرصيد ما شاء الله.
2: يقول الله لا تضربنا
1: ما شاء الله تبارك الله الصلاة على النبي يا سيدي. ايش بك؟
2: كيف حالك يا سيدي؟
1: يخليك ربي. من وين تكلمنا بسلطان؟
2: والله من مدينة جدة من الكورنيش، جنبت على جنب عشان لا يضربني ساعة.
1: اي والله احسن شيء دائما اللي يتواصلون معنا انتبهوا للطريق.
2: لا والله جنبت على جنب
1: أحسن ما سويت. تفضل يا أبو سلطان.
2: عندك واحد زميل لك تقريبا أكثر من 10-15 سنة تعرفه معايا.
1: أيوة.
2: جاء طلب منك بابلة قال لك والله طويل العمر عندي واحد من عيالي أبغى أخطب له أبغى مهر ما عندي كاش الآن.
1: أيوة.
2: قمت أعطيته طبعا.
1: حلو.
2: البعض لما أعطيته قاعد 5-6 شهور ما سدد لك المبلغ. يا أبويا يا فلان يا زعيم.
1: هو متى قال لك بيرجع لك؟
2: قال لي خلاص أبشر شهر شهرين ياخذ بدل سكن والدي واعطيك.
1: حلو.
2: وقعد 6-7 شهور ما في فايده. اكلمه يقول لي ابشر وامك طيب في النهايه جيت دقيت عليه الباب قلت له اسمع يا فلان تراني لو ما انت صديقي وغالي علي

0: والله ما فيك كن شفت انه ظروف ولدك وظروفك تقول لي ما عندك، عارف انك انت مقتدر، بس ليش تتعبني يا اخويا؟ تبغاني اسلم على يدك ولا على رجلك عشان تعطيني؟ ورب الكعبة. فالحق زعل مني كده، فجيت له ثاني يوم اعطاني المبلغ
1: كويس
0: ولا سلم علي فترة طويلة.
1: زعل منك؟
0: كان سنتين كده اداني.
1: يا لطيف. هو والله يجمعك فيه قاعدة يعني استراحة ولا عمل ولا؟
0: دائما دائما نطلع كورنيش ونمشي في الممشى كل يوم من 4-6.
1: من يوم تسلف منك ما عاد شفت حتى
0: حتى ما صار يرد علي، يعني صرت اتصل كده ما يرد خير شر.
1: عجيب.
0: لما اتصل من تليفون ثاني يرد. طبعا اقول يا هو يا فلان ما هو معقول.
1: طيب يمكن منحرج منك يا ابو سلطان، يمكن ما نزل شيء او فرضا.
0: لا عنده، عارف انه مقتدر يا سيدي،
1: مقتدر ويتسلف منك.
0: ايوه. فعندي كمان عندي واحد زميلي طلب، زميلي كده شرواك، قال لي يا ابو سلطان لو سمحت ابغى مبلغ عندي كده حاجه ابغى اسويها، ما ادري مين، عارف انه مقتدر وزميله. زميلي انا عطاله يعني مبلغ، فاعطيته مبلغ كده، قعد 6-7 شهور يا فلان. قال لي خلاص ابشر ولا يهمك في اليومين هذه، اعطاني الجزء والباقي. قال لي اقول لك اعتبرها صدقه جاريه. زكاة اعتبرها زكاة.
1: يا الله. وانت سلمت الامر. فما هو في اوقات المشكلة هذه هي يا ابو سلطان، انه في بعض الاشخاص يكون غالي عليك، فانت لما تعطيه المبلغ ممكن تقول يا ولد ممكن يقدر يرده، ممكن ظروف الصح المالية ما هي جيدة، فانت ممكن تعطيه وتنسى من باب انه انا اعطيتك ولا ابغى ادور وراك.
0: لا والله انا ما انسى، بينه وبينك اخذ حقي اول باول ما انسى.
1: انا اقصد انه في بعض الاشخاص يعني خاصه اذا مبلغ بسيط، فهمت؟
0: ايه
1: تعطيه وتنسى. ليه؟ لانه يعني في بعضهم كيف اقول لك، عارف انه ممكن متعثر ماليا، ممكن وضعه، ممكن عارف ان الديون متراكمه عليه، فالرجال يعني من باب
0: ممكن ليه لا ممكن يعني. زي اديك حاجه واحده، معلش ممكن اطول عليك شوي.
1: تفضل.
0: طال عمرك عندك واحد بينك وبينه قرابة معايا، أعطيته مبلغ يعني مبلغ كبير، يعني ما هو يعني تقريبا يعني يوصل 900 معايا. عارف إنه ما شاء الله تبارك الله يقدر يسددها لك، يقعد 4 سنين ما كلمته 4 سنوات معايا.
1: إلا
0: بعدين قلت له يا أخويا لو سمحت أعطيتك مبلغ وأنا أحتاجه. قال لي أبشر ولا يهمك أقابلك. قابلته في المكان، قال لي أقول لك أجدول لك إياه.
1: والله ممتاز ده.
0: قلت له اوكي جدولها لي، انا اتمنى ذلك. فجدولها ما شاء الله تبارك الله سدد.
1: هو كويس انه اللي يوفي ولا يرفع تليفون عليك يقول لك والله يا ابو سلطان انا معلش انا وعدتك الفتره هذه بس ما اقدر الحين.
0: ايه وسالته ليه يا اخوي كده 4 سنين مجمد، انا ما حبيت اتصل عليك لانك قرابه بيني وبينك. قال لي والله في بنك يسالني وما ادري، عشان كده سددت اللي علي.
1: هو زين انه وفى معك. 900,000 يا رجل، انت في الاخير تقول لي على باب الله يا شيخ يا ابو سلطان.
0: ما عندك مشكله؟ لا ما عندي. لا يجيك واحد
1: اسال
0: الله تبارك الله عنده كاش حلو،
1: ايه،
0: ويجي يقول لك لو سمحت بالله ضروري حول لي. يا ابويا والله انا خارج المملكه ما اعرف احول بالجوال ولا اقدر احول
1: اصلا. لما تقول لي انت خارج المملكه استحي اني اكمل لك.
0: من جد والله انا خارج المملكه ما اقدر احول بيني وبينك مكذب عليك.
1: شوف ابو سلطان، ممكن في اوقات احنا نحتاج انه نفرج على الناس، فهمت؟ والواحد لما يحتسب فيها الاجر، عرفت، وما جاك الا انك كفو
0: عادي. تجي انت ما شاء الله تبارك الله تكلم واحد من اخواتك ولا من عيالك ولا من بناتك، يا بنت بالله اسحبي وحولي لفلان في خليك اديله مبلغ تسدد لك اياه في خلال يومين. طبعا هي تستحي، لا في خلال كذا تيجي تتصل عليه بعدين.
1: راح صوتك ابو سلطان.
0: اقول لك عارف ايش يقول لك؟
1: عجل يلا.
0: يقول لك طال عمرك خليها بالاقساط وسدد لك اياها.
1: ما هي مشكله، اهم شيء يرجع لي.
0: ايوه ارجع لك، بس يا اخوي انت كمان تبغى تشغل فلوسك.
1: يا حبيبي ممكن تجيني الفلوس هذه خلها ترجع لي، انا بس ابغاها ترجع.
0: بس انت لما يكون عندك كاش تبيع وتشتري تكسب اكثر، لكن لما يقعد لك واحد 6-7-8 شهور

0: وقفك.
1: يا حبيبي فكه بسند أمره وتفاهم معه.
0: لا يا عمي تاخذ سند أمر واحد تعرفه عايش معاه.
1: ايش تسوي طيب؟ وعشان كذا خلاص انت اعطيته، انت اعطيته، دائما لما تسلف الناس اعمل حساب انه ممكن ما يجيك في نفس الوقت.
0: والله بس الناس طيبين يلا معي.
1: لا لا الله يبارك لك، وبالعكس ترى الناس لبعضها وما زال الخير موجود.
0: على مدار طال عمرك اني بنعزمك في مدينة جدة سمك ترى مرة رهيب عندنا.
1: يا حبيبي انت وقت سمك، احنا مشغولين طول الاسبوع، انت جالس تتمشى في الكورنيش وقاعد تمتر.
0: اقسم بالله ما تمشى في الكورنيش، كان عندي شغلة فقلنا اني بناكل
1: سمك. يلا الله يبارك لك وبالعافية عليك ابو سلطان، وليلتك سعيدة وشكرا تواصلك معنا وكمل مشوارك.
0: وانا اسف جدا
1: والله. لا لا بالعكس الساعة المباركة، بالعكس احنا مبسوطين والله بتواصلكم تفاعلكم معنا. شكرا لك ابو سلطان.
0: كثر الله خيرك.
1: وكثر خيرك، شكرا لك. 011-40-53 ونقول ابو سعود.
2: مرحبا.
1: هلا يا هلا يا هلا ابو سعود.
2: يا اخي جيت مسخن وعديت طلال وعديت الثاني كلهم مرضى يا اخي.
1: والله ايش نسوي عاد
2: يا اخي، ليش تجي وانت مريض؟
1: وايش نسوي، دوامنا ما اعطونا اجازات، جينا المستشفى ما اعطانا اليومين وصلى الله على محمد.
2: كان طاقم لك 90 ابريل جاي.
1: خلك على الباذنجان وخلك على عطنا عطنا موضوعنا على السلف يا ابو سعود.
2: الله يرزقك
1: وياك وياك وياك يا رب.
2: شوف الرجال تختلف.
1: اسلم.
2: انا جربت البعيد والقريب والخاص والعام، والله جربت مش اقول لك من يوم الشباب اللي الحين الله الحمد والشكر وانا ماشي. الرجال تختلف.
1: اسلم.
2: بعض الرجال ضعيف ويجيك يقول ابي سلف يا رجل مدة شهر.
1: اي
2: والله لا تم شهر انه يجيبوه لك هو ضعيف. وبعض الرجال غني ويجي ياخذ لك ويدفع ويخليك ما يسلم عليك حتى السلام. الرجال تختلف، المعادن ما هي واحد، الرجوله ما هي واحد، الشرف ما هو واحد، الدين ما هو واحد.
1: شلون
2: تختلف؟
1: ودي ادي ادي الدين واحد الله يحييك.
2: لا بعضها ما عنده ثقه.
1: قل ما عنده وفاء، قل ما عنده وفاء، ممكن يكون ما عنده وفاء انه يرد لك دينك.
2: الدين لا اله الا الله محمد رسول الله، بس ناس ثقي بالدين ماشي بالدين ثقي ودارس الدين 100%.
1: طيب
2: وعارف ان هذا لك وهذا ما هو لك.
1: ابو سعود
2: هلا.
1: الان انت في بعض الاشخاص لما يجيك وانت ما انت واثق منه واجد وطلبك مبلغ، تعطيه كامل ولا تصرفه ولا تعطيه جزء وتقول هذا اللي عندي ولا ايش السالفه؟
2: لا اعطيه 500 ريال وقلت ترى لك بلاش هذول وتساوي امشي، هذا عنك هوتك،
1: هذا نظامك
2: ابد. وقعدوا عندي انا في واحد طال عمرك رجل خذاني فلوس، خذ عليه طال عمرك 42 سنه.
1: لا اله الا الله.
2: وكل ما قلت له قال نعم، وكل يوم جاي كان يوم من الايام القرو مات.
1: لا اله الا الله.
2: يجيني الحدا ربعي المقربين قال يا اخي سام سامح، قلت انا حالف اني ما سام. قال يا رجل لقى اللي هو لقى سامح، قلت اللهم اني مسامح.
1: الله يكتب اجرك.
2: 42 سنه.
1: الله يكتب اجرك.
2: شوف وعندي ناس كذلك، وبعض الناس يبي ياخذ من فلان ياخذ من فلان، غدينا نموت ولا ما تسامحون.
1: لا لا يا بالحلال، حقوق العالم دي.
2: اي بس بعضها ما هي حقوق، اهم شيء اني باكل انا فقط لا غير.
1: الله يصلح الحال يا ابو سعود، وسعيدين بسمع صوتك يا طويل العمر. الو
2: هلا.
1: الله يحفظك. لا انت يا ابو سعود
2: الله
1: وبيض الله وجهك. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، مرحبا. الله يسعدك يا ابو سعود. 011-40-53 يا عصام.
3: مرحبا.
1: هلا وسهلا، شلونك يا عصام؟ من وين تكلمنا؟
3: انا اكلمك من جدة الله يحفظك.
1: يا هو اليوم الهواء غربي. ايه
3: لا الجو طيب لا بأس اليوم.
1: لا اقصد انه يعني ما شاء الله كم متصل جايين من جدة.
3: والله
1: ايه
3: والله عاد انتو برنامجكم صعب الواحد يلقط الخط ما شاء الله الاتصالات.
1: والله فضل من الله يعني محبين واجد مثلكم شرواكم،
3: لانه مواضيعكم شيقة سواء الليلية ولا النهارية،
1: وهذا اللي احنا نسعى له انه نكون عند حسن ظنكم يا عصام.
3: الله يحفظكم وما شاء الله مميزين برامجكم والمذيعين والمذيعات وكل المواضيع.
1: خليك ربي. قل لي انت من نوع المدين ولا الدين؟
3: والله شوف انا عبارة السلف تلف هذه انا يعني بما اننا مسلمين

0: الحمد لله. لكن أنا عندي في قضية القرض ترتيب الموضوع. طال عمرك في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم يقول القرض يجري نصف مجرى الصدقة. فالإنسان لا يحرم نفسه ويحافظ على حقه في نفس الوقت. كيف؟ أقرض الإنسان خاصة المبالغ اللي تكون مبلغ كبير يعني.
1: أيوه.
0: أخذ سند أمر والنظام يحميك أنت هنا. تمام؟
1: أيه.
0: أنا أخذ عليه سند لأمر. أنت مثلاً قال لي بعد 6 شهور أرد لك 10,000. أخذ عليه سند لأمر.
1: أيه.
0: بعد 6 شهور لو حبيت أنظره، لأنه كمان أنت لو أنظرته الأجر الضاعف لك أنت، كأنك أتصدقت أنت بالمبلغ ومبلغك أو المال حقك محفوظ في نفس الوقت.
1: يعني قصدك بنية أنك تفرج عنه.
0: أيوة.
1: طيب
0: بالضبط.
1: طيب أنت
0: تحافظ على حقك ولا تحرم نفسك من الأجر.
1: طيب انت اوقات ممكن تستحي لما يجيك واحد يقول لك والله ابغى لي مبلغ وكذا، تستحي منه تقول له والله ابغى تكتب لي ايش اسمه سند ولا شيء. خالد
0: ابو مين؟
1: خالد
0: يا استاذ خالد، ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. يعني احنا ترى مع الاسف يعني ترى عندنا كل شيء واضح، بس مع الاسف يعني انه يعني ما لا حياة في الدين. خلاص يا أخي أنت تقترض مني مبلغ، أكتب إنك اقترض وترده في ذاك في هذا الوقت.
1: بعدين ترى المكاتبة هذه حياة وموت، ممكن الناس يمكن تموت وأنت ما حد داري وراك إيش عندك.
0: بالضبط. واحد المشاركين قال يعني المؤمن معلق روحه.
1: لا وبعدين في شغلة عصام، ترى في بعض في شغلة مهمة لازم الناس تنتبه لها. يجي فلان مات فجأة يطلعوا لك الديانة ونصهم ما تدري منهم، فهمت؟
0: يا سلام عليك.
1: وبعضهم يتصطادون في الموية العكرة، يقول لك أنا مسلف وهو لا هو مسلف ولا شيء، بس يبغى إيش يأخذ.
0: وهو بيعتمد على رحمة ذوي المتوفى.
1: إيه لا، ويتصيدون متى؟ في أيام العزاء، في الفترة ذيك اللي باقي تو الموضوع صاير، فهمت؟
0: ايه لا هو شوف طال عمرك الوضوح ما في مثله على الاطلاق. والله انت ترتاح والاخرين يرتاحوا، ويا اخي حتى المحاكم تخف عليها المطالبات ورفع القضايا والدعاوي لانه الانسان لو عرف. بعض الناس ترفع درجة الاستحقاق له وتخفض درجة الاستحقاق للاخرين مع الأسف يعني. لكن لو كل واحد عرف إلا له واللي عليه وأعطى إلا له، أخذ إلا له وأعطى إلا عليه، والله كان ارتحنا كثير. لكن مع الأسف يعني، لكن الإنسان في الأخير أنت كفرد حط لنفسك هذا السياج وهذا النظام وامشي عليه، ومشي الناس عليه اللي يجوك يطلب منك قرض وتريح نفسك
1: ويصيروا عارفين نظامك. ويصير انت عارفين نظامك انه انت تبغى تاخذ دروس من عيني، لكن عليك سند لأمر.
0: والله هذا اللي صار انا معايا مرتين، انا كتبتهم سند لأمر
1: وجبت حقك.
0: افا عليك،
1: بارك الله فيك عصام، وروح كل لك سمك واستمتع بوقتك.
0: لا يا استاذ احنا مو كل يوم سمك،
1: عاد يوم الجمعة
0: في المفطحات وفي الأكل الحجازي ولا
1: الله يجعله بالعافية إن شاء الله. شكرا لك يا عصام على تواصلك، يعطيك ألف عافية.
0: الله عافيك.
1: 011 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 011-40-53 أبو بدر.
2: هلا حبيبي، السلام عليكم.
1: هلا وسهلا أبو بدر، من وين تكلمنا؟
2: من الرانية يا حبيبي.
1: أهلا وسهلا بها الرانية،
2: الله يطول عمرك.
1: أسلم يا أبو بدر.
2: من قال سالم يا حبيبي، هذه المشكلة هذه أولا كانت يعني تواصل بين الناس ومرحمة بينهم وجارك وصديقك، يعني لازم تسلفه ولازم تكسب أجر وجميل في نفس الوقت. لكن الآونة الأخيرة دي مع الأسف صار فيه التلاعب.
1: شلون؟
2: يجيك واحد مثلا جار لك أو رفيق لك من جماعتك، ولا يجيك يقول تكفى يا فلان والله ما عندي حتى اللي أشي عيالي، أبغى سلف 2000-3000 دبرها لي تكفى من وصيتك، تنحرج وتعطيه المبلغ اللي هو قال لك هذا.
1: حلو.
2: وبعدين طلع عمرك يروح سنة 2-3 وش تقول يعني؟ تكلمه كذا كم مرة والله ما حصلته والله ما راحت. الحين لها يعني أكثرهم أكثر الناس خلوا سلاف لهم سنين ما سددوها. ففي مشكلة الآن يعني المشكلة أنك أنت أني قلت ماني مسلف وأنت قادر ما هي زينة يعني لا في حقك ولا من الله سبحانه.
1: طيب ما تتكاتب أنت وياهم
2: يا أخي؟ تكاتب بمشكلة يجيك واحد ينزق زنقه على ما قالوا في مكان ولا في محل تجاري يقول تكفى أبغى 2000 ريال ولا 3000 عيالي معي والله ما قدرت أشري لهم. وتعرف أنت معرفة تامة تعرف أنه فلان ابن فلان ومن جماعتك مثلا
1: إيه
2: وأنت معك مبلغ أكيد بتعطيه المبلغ ذا تبي الأجر وتبي الجميل كل الاثنين. لكن في الآونة الأخيرة صارت الناس كلها تشتكي كل واحد يتسلف ما يرد المبلغ
1: ولا وتستحي أنك كل شوي تدق عليه.
2: والله أني أستحي والله أنا ماني من الناس اللي يكثرون الدق ولا لا لكن يعطي لي ناس دي نظري يعني أنهم دقوا وناس كويسين بس مع الأسف هو يقضي حياته وينسى حاجات كنت. والله أني أنا أسلف وأحيانا أني أروح أتسلف أنا
1: وترد
2: ورد والله الحمد لله يعني الإنسان حلال الناس يعني الواحد اللي عنده ضمير
1: ما بطيت على أحد ونسيته ولا شيء.
2: لا والله الحمد لله
1: قل الصدق أبو بدر
2: والله إن شاء الله صادق.
1: ها مرة
2: اللي أنا بتأكد لك منه يعني 100% إني ما أذكر أحد شكاية هذه ضامنها إن شاء الله. ممكن أتأخر لكن الشكوى الحمد لله.
1: إيه خلك قول إيه قول ممكن تتأخر لما تتأخر تدق على الرجال تقول له بتأخر عليك.
2: لا يمكن أقول له أقول ما حدد له أقول لكن هذا الناس يحددولك يقول لك شهر شهرين وأعطيك إياها. أنا أجي أقول يا ولد أبغى فلوس متى ما جتني بردها لك.
1: هذه متى ما هذه بتبطي.
2: لا ما
1: هذا هذا يبقى. هذا أعطاك
2: خلا تجي صعمك شهرين ثلاثة أربعة
1: يا أنت لا أنت المفروض أنك تحدد له أنت اللي تقول له لا يا حبيبي أنا بعطيك بس تردها لي بعد شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة. لأن لما أقول لك لما تتدبر معي هذا ممكن تتدبر معي بعد سنتين بعد خمس بعد عشر بعد 15.
2: ما هو معقول يعني المبلغ بسيط ياخذ سنة سنتين ولا تعاد ما هو بشرط انه يرد كله. يا اخي الناس تراها تقدر الظروف برضه يعني لو جاء عنده مبلغ بسيط حتى خذ مني مثلا 3000 ولا 4000 ولا 5 جاء عنده فلوس يعطيني 1000 ويقول الباقي بعطيك اياه مقبول هذيك كويس تحس انه هو حاسب المبلغ. لكن لما تدبر كذا نسيك تقول ناسي مرة هذه المشكلة وهذه كثير والله في الآونة الأخيرة كثرت الناس من
1: سكرت الباب أنت؟
2: والله بسكر خلاص ما دام كذا أنا الحمد لله أنا ما يسر الحال. لكن
1: الله يزيدك من فضله
2: في ناس ثانيين يجون والله أنا في ناس تكلمه من سحاه منك يروح يتسلفها من واحد يعطيك إياه أنا أعرف.
1: إي والله في رجال كذا أعرفها
2: والله أن في ناس كثير والله أعرفهم أنا شخصيا إنك تجيه يقول لك طيب أمهل لي
1: أمهل لي
2: وجابها بكره اعطاك اياها. طيب وش ذنبه يا اخي تحط فلوسه في مخباك
1: ربك ربك شوف دائما كذا الواحد يسال الله فيها العوض اوقات.
2: اي والله انك صادق والله انا العوض عند الله في كل شيء ان شاء الله باذن الله.
1: بارك الله فيك ابو بدر ولهنت
2: شكرا
1: لتواصلك وسعيدين بسمع صوتك ابو بدر.
2: الله يوفقك يا حبيبي شاكرين المواضيع اللي مثل ذي تهم
1: الله يبيض الله يحفظك بالعكس هذا المواضيع لكم انتم
2: الله يوفقكم
1: وإياكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بمستمعين الكرام واللي انضموا لنا بالسمع على 011-40-5-3. ونقول عبد الرحمن السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام يلا حية
3: الله يبقيك. عاد الموضوع هذا وأبو ماجد يعني أثنى بالموضوع ودخل بتفاصيل والله كنت راح أتكلم
1: من أنت أبو ماجد؟
3: اللي قبل شيء هو
1: أبو بدر. أبو بدر إيه
3: أبو بدر
1: إيه أهم شيء أنك تحط اسمه وتمشي.
3: ايه والله والله شوف يا حبيبي وجهة نظر وكل واحد يعني والمجتمع اللي حوله احنا مجتمع فينا خير ونفزع يعني بعض الناس اللي يدين مرات ما تلقى معه ذاك المبلغ يروح يتسلب عشان يعني
1: في بعضهم يعطيك مصروف البيت.
3: اي نعم يعني الحمد لله ان هذا الشيء موجود عندنا يعني كبذرة مجتمع طيب ومجتمع يرجع ومجتمع ما يقصر يعني أنا مع وبنفس الوقت ضد مع أنك تعطي الشخص اللي محتاج سواء كان محتاج علاج لا سمح الله كان رجال بيتزوج يا ما ناس تزوجوا ما كان عنده يعني القدرة الكافية فتلقى أخويا يتساعدون يسلفونه يعطونه مبلغ يعطونه أمور انا اليوم
1: في فرق بين السلف والعطيه. انا لما جي نبي نتعاون لحال واحد فهذا ما وراها اني ادور وراه.
3: اكيد اكيد
1: اي، لكن لما يجيني واحد يقول والله ابي سلف.
3: ايها اكيد اكيد، انا والله الموضوع هذا شدني لانه انا اليوم توه يبدا التنفيذ على الشخص اللي مدعي عليه.
1: اي
3: من 10 سنوات الى اللحظه هذه ما يعني ما ربي لين قلبه يعطيني حتى ربع المبلغ.
1: بينكم مكاتبه؟
3: عفوا
1: متكاتبين يعني مع بعض؟
3: والله بالبدايه ما كنت متكاتب يعني قبل لا اعطيه المبلغ، لين جاني واحد من الشباب الله يذكره بالخير.
1: ايه
3: قال يعني بالافضل انك تروح تمر لك اي مكتبه ولا مكتب وتكتب ورقه انت وياه.
1: طيب
3: والله ما ادري، انا خذيتها اللي يعني مش صعبه، كنت هذا خوي وامور وعارفه ولي سنين مع الرجال اموري طيبه، فسبحان الله الرجال ممكن كان عنده وجهه نظر وعلى قولتهم بعد نظر في الشخص هذا.
1: جيد.
3: فمريت وسويت مكاتبه ما بيني وبين الرجل واعطيته المبلغ، قلت ابد من يسرك لا اسرك متى ما زانت امورك.
1: طيب
3: المبلغ يعني محفوظ ان شاء الله. والله العظيم انها مرت يعني امور اكثر من اللي كنت انا احتاج المبلغ ذا، اتواصل مع الرجال بعدين صار له ظروف مشاكل امور الين بعدين يعني شفت الرجل يعني المبلغ بالنسبه له صار تافه، بس بالنسبه لي يعني حقي انا ودي به
1: من حقك.
3: اي فتواصلت معه اخر فتره يعني صار الرجال ما عاد يرد علي.
1: ايه
3: والله العظيم انه يعني بعيدة عن المبلغ وال يعني ها يعني هان عليك الخوة والعشرة والشيء اللي قدمتك
1: والعشم اللي بيننا يعني أنا.
3: إيه والله يعني المبلغ والله والذي نفسي بيدي إني ما اهتميت فيه، شفنا يلي كم 10 سنوات بس ما اهتميت أكثر من يا أخي لنا فترة طويلة وعارفك وتعرفني يا أخي.
1: طيب ورفعت عليه
3: فوكلت فيها محامي قبل شهر وبعدها قام يتواصل علي يعني ويرسل لي ناس من قرايبه ومدري ايش ويعني عطنا مهلة. قلت المبلغ يعني انت مقدور عليه يعني مبلغ مو هو كبير جدا يعني
1: شوف
3: خليني ألجأ للشيء هذا يعني
1: هو يمكن غلطتك انك انت قلت له من يسرك من عسرك اللي يسرك.
3: اي نعم
1: اي يعني اعطيته وقت مفتوح انت.
3: انا اعطيته وقت مفتوح بس اني بعدين جيت قلت ترى والله اني في حاجة المبلغ.
1: طيب
3: شريت بيت ورتبت اموري ووقتها كنت اتواصل مع الرجال.
1: يمكن يا عبد الرحمن انا ما ما ما, ما زانت معي فهمت، ما زانت معي ولا ودي اني اجي كل مره اعطيك 1000 ولا 500 ولا 2000 ولا 3 واقعد ايش انا انا انا اقط لك ولا اروح اقضي ديني بدين ولا شيء. ما توفرت معي مثلا، انا ساحبه منك 10000 ريال ما توفرت ما ما, ما ما ما كتب الله لي فهمت.
3: هو العكس والله انها متوفره عنده وانا عندي يعني شخص يعني اللي خلاني اخلي الموضوع هو 10 سنوات اخليه مخفي يعني ما بيني وبينه، هو اولا قريب لي وبنفس الوقت انا عارف وضعه كامل، وضعه المادي صار افضل بكثير من
1: القهر. القهر انه لو متسلف منك وشوي تلاقي طاق موتر شوي طاق له مدري وشو تقعد تطالع فيه اي ولا شوي يصور لك وانا والله في سويسرا ولا في
3: الرجال الله يبارك له في حلاله عنده شركه كبيره وايراداته بالملايين فيعني مبلغ بالنسبه له ولا شيء، هذا الموضوع اللي حزم خاطري يعني صراحه.
1: يا رجل خلاص زين، انه بس ترى المشكله شوف زي هذا الدين يعني خلى في العلاقه فيها حساسيه فهمت.
3: اي والله اي والله اي والله خصوصا اذا كان قريب.
1: اي المشكله مجالس تجمعكم.
3: والله العظيم اني صرت اتجنب اني يعني اتصادم انا وياه وجها لوجه عشان لا يصير زلت مني ولا زله منه بس لا اكثر.
1: يا الله وجهك يا عبد الرحمن والله يعوضك خير ويعني يسد حاجتك زي ما سديت حاجة الناس.
3: امين امين امين الله يوفقك.
1: الله يحفظك.
3: يعني كان بالصدفه اني مشغل السياره وطالع بياخذ لي قهوه واسمع الراديو وقلت هذول جايين على الجرح مره.
1: اي عارفين شفت كيف مقنصين عليك يا عبد الرحمن، عارفين موضوع كل يوم الناس هار وجالسين ايش نرتب الامور. وفقك الله يا عبد الرحمن ووقت سعيد مع القهوة الحلوة والأجواء الجميلة
3: بإذن الله. بإذن الله
1: موفق يا عبد الرحمن. هلا وسهلا. 011-40-53 يا حمود.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة. يا حمود فات من الشهر
4: وفاتت سنين طال عمرك.
1: أسلم يا حمود، من وين تكلمنا؟
4: من الرياض.
1: أهلا وسهلا. ها يا حمود راعي تسلف ولا تتسلف؟

0: مسلف ولا ايش علمك؟
1: لا والله انا مسلف العالم كله
0: يا جماعه. ما في ولا متصل جانا قال انا متسلف.
1: انا قدر الله علي ولي زميل ومن 12 سنه
0: اي
1: طلبني مبلغ وقلت له ابشر تم اعتبره وصلك.
0: الله يبيض وجهك. ايوه
1: ولما طلبني عشان احول لها ارسل لي حسابه قال لي والله انا ابي المبلغ هذا بسافر اروح اغير جو.
0: الله اي
1: يصير خير ان شاء الله اعتبر المبلغ وصلك وحول لها المبلغ والكلام هذا لها 12 سنه
0: اسلم.
1: من 8 سنوات كلمت الرجال وقلت له في مبلغ الفلاني اذا متوفر عندك ترى انا في حاجته.
0: تطلبه انت خجلان منه؟
1: والله اني اطلبه اني ما ودي
0: اسلم.
1: قال لي ابشر ان شاء الله شهر شهرين مع الراتب الجاي وهو عندك الى يومك هذا. طال عمرك 12 سنة وقابلتها أكثر من مرة والرجال أموره زينة وعلى أحسن حال ما شاء الله.
0: طيب وليه ما كلمته؟
1: ما كلمته لأنه العمر مشى 12 سنة أخاف يجيني يقول لي يا أخي أنت مالك شيء وينك ما كلمتني من أول. فإلى الآن أنا متردد يعني أنا ودي تعطوني
0: لا لا لا ما فيها. شوف شوف شوف شوف شوف يا حمود هذا حق الله فهمت؟ هذا دين بذمته هذا وهذا حقك يا فلان. سلام عليكم. عليكم السلام. انا والله ترى انا كم من مره اقابلك واني استحيت منك وكم من مره انا اتردد ما اتكلم لكن هذا انا الان في حاجه المبلغ ذا ايش الوضع فيه؟ اذا قال لك اصلا ما يقدر ان شاء الله انه ينكرك طالما ان العلوم طيبه بينكم فهمت
1: جدا.
0: ايه والله يا فلان ابي انا في حاجه المبلغ وحتى يعني ما في داعي الواحد يشرح لأنه هذا حقي أنا لي عندك فلوس ودي بسدادها.
1: وش علمك؟ بعضهم ينسى.
0: أوكي طيب والله نسيت معليش سامحني. العلم سلامتك. أجل إيش الوضع؟ بيقول لك الشهر الجاي الشهر اللي بعده. قل ما عاد فيها هذا إذا أنت يعني تقول له والله أبي حقي فكلمة صاد معك الخير وهلا أنت ميسور ووضعك زين فهمت؟ وقال لك لا والله مالك شيء عندي كل طلب من الله فهمت؟ بيني وبينك أيه. الله الله يحفظك لكن طبعا. ممكن انا متاكد انه ما راح ايش وطالما اذا اموره زين الان ووضعه زين صدقني انه ما راح وراح يستحي لانك انت يعني كامله.
1: هذا واحد وفي واحد ثاني
0: أيه.
1: ما شاء الله متخصص مره يطلبني بالمئات ومره بالالاف.
0: لا هذول حقين المئات ذولا اصلا عطى هنس.
1: والله انا اقول يجي في بالي انه ما بردها الا قبل يوم القيامه.
0: يا ابن الحلال خلها. شفت هذول ابو المئات وهذول الميتين والثلاثمئة هذه اعتبرها صدقة لوجه الله فهمت لانها ما عندهم
1: بس انه ياخذ انطباع عنك يقول هذا ما عنده مشكله يعني ممكن يعطي بس ما يطلبك بعدين فينظرون لك نظره.
0: لا لا لا في اشخاص انا لما يجيك واحد والله انت عارف انه ما هو اتكان على قولهم يعني قد سبق واخذ منك مبلغ ولا سمعت عنها ان الرجال ياخذ ولا يرد. يا حبيبي جاك طلبك 1000 اعطاه 200 وقول هذا لانه خلاص بيجي يكلمك مره ثانيه طيب المبلغ اللي قبله وينه؟ لا بعطيك اياه بعدين قول لا سددني اللي قبل وابشر بعزك.
1: صحيح
0: بعدها ما عاد راح يجيك.
1: يجيك زميل او صديق وظروفه مثلا لك عليها شوي ويطلبك احيانا والله تستحي وتقول لها ابشر.
0: يا حمود في بعض هذه حقوق. إذا أنت واحد تزعل تقول والله فلوسي عند الناس ولاني قادر فهذه مشكلة عندك لكن لما تقول والله العظيم أنا جيتك يا مثلا جيت عند خالد جاء خالد طلب منك 500 ريال أعطيتني 500 بعد شهر ولا شهرين قالوا يا حمود سلام عليكم حياك الله أهلا وسهلا والله أني أنزلكت ومدري شو تقول طيب أنا ما أعطيك 500 ما رديت لحد الآن فهمت؟ ابشر ما ادري كيف وممكن تخيل اجيك 500 ريال وفجاه اجيك اقول لك 10000 ريال اذا انت ال 500 ما سديت فيها ما قدرت تسدها تسدني في 10
1: كلامك على حق
0: فانت خلك واضح مع الناس لانه بتعطيه اليوم بكره بتقعد تطرد وراه وخاصه بعض الرجال اللي ما ما ما عندها القاعده ذي ما يوفي الناس ياخذ الفلوس وينسى
1: أو 12 سنة قابلتها أكثر من مرة والله ما قلت لها.

0: طاب وجانا هوا.
1: الله
0: وينك يا اخي؟ والله العظيم لك وحشه
1: على قولهم بين رمشك وعينك.
0: الحمد لله. وش اخبارك؟
1: اسلم يا ابو تركي. منو تكلمنا ابو تركي؟
0: يا اخوي سلفناه وراح يضحك مبسوط.
1: حلو.
0: طلبناه وراح زعلان. كلمناه وما يرد علينا. وش يسوي يا اخوي؟ راح ترحين الناس ما في عندهم احساس.
1: احنا ما نقدر. شوف شو ابو تركي، ابو تركي ما نقدر نعمم، فهمت؟
0: لا ما عمم.
1: ايه
0: ما عمم.
1: ايه
0: بس يا اخوي انا الحين عمري 85.
1: ما شاء الله العمر كله ما شاء الله تبارك. ايه؟ الله
0: ما شفت بحياتي مثل السنين الأخيرة كثرة طق الباب وكثرة توقيف السيارة. تكفى. أبي أبي أبي. الناس ما دي عندهم بلادة، عندهم بعضهم يعني عنده لا إحساس. أنا ما ودي المعروف يا خالد ولي هنا مستمع، ما ودي المعروف يضيع بين الناس. ودي تصدق يا أخي ضاع المعروف يا خالد من سبة بعض الناس.
1: ما هو أي هذا هذا اللي
0: ولا يكلمك. والله صار عندنا مناسبة ودعيت واحد مسلفه ولا جاء ودقيت اتشرع عليه والله يزعل. ها يلا اشتغل.
1: يمكن متفشل منك، ما هو قادر ان يسدك.
0: اخي ما دعيته وانا ابي منه فلوس، دعيته لجليش ان المعروف ترى عادي وان الشيء طبيعي ولا يعني تغيب علينا مر علينا سلم عليه. هذا المقصد يا خالد.
1: هذا ممكن اشوف في بعض الاشخاص يا ابو تركي، وانت ادرى طالما اكبرنا سن، فهمت؟
0: اضحك عليك مو بعمري 85، بس يا اخوي انا اقدم 25 30 سنه ان شاء الله واصلين بعد عمر طويل وانت عود.
1: امسح امسح رقمي. لا شوف شوف يا ابو تركي، في بعض الاشخاص سبحان الله، انت قلت كلمه قبل شوي اللي هي موضوع انك ما عاد صرت تدري من هو اللي فعلا تعطيه ويرد، ولا انك تعطيه وفي بعض الناس ترى يشتري قيمته بالمبلغ وتفتك منه.
0: اي والله
1: في بعضهم يجيك يقول لك ابي 1000 ريال عطى 500 ويقول خلاص الله يستر عليك، ما لانه ممكن ما ترجع لك. بس اقل لها ايش يعني؟ انك فكيت حاجه وبينك وبين الله.
0: هذا
1: يعني ما تكون انت انسان اظلمه ولا شيء. والله هنوفى في الخير واهله، ما وفى فاعتبرها ايش صدقه عنك وعن والدك.
0: بس كثروا يا اخوي، ذا كثر الدبله
1: عاد. انت لا تفك بابك على كل شيء. انت من النوع اللي ترد العالم؟
0: نبي نتجمل.
1: الجماله زينه، لكن في اوقات بعض الشيء دحين الان تتجمل وبكره الاقيك ايش تقول؟ والله ما حاطني ايدك على خدك.
0: اي والله
1: هذه ما عاد بجماله، خلاص تجملت خلاص. رد رجعت. اذا شوف الدين اذا ما تكاتبت انت وياه على مبلغ على قولهم كبير ولا على شيء.
0: نعم.
1: فهذا مشكلتك.
0: والله يا اخوي يا خالد المشكله ها ان عنده يا جد ولا يردون صدق. شو اسوي له
1: عاد؟ هذا الامور ما عاد فيها يا انك انت توقف وجه الواحد ولا انك تحتسب الله.
0: لا يقول انت مغتني ما عليك. وش
1: هو اذا انا مغتني؟ انا جايب الفلوس من وين؟ مشقى وتعب ولا بيع وشراء وتجاره؟
0: تقول له ذا؟ والله العظيم والله العظيم واحد سلفته ويوم شفته قلت ما رزقك الله، قال ما جبته لك وقلت ما بيهن. بالله عليك اشترد عليه. والله هذا
1: جاك
0: وما جاء. والله ما جاء. والله
1: لا انا اللي يدخل بعينه يدخل بعينه.
0: والله ما جاء. فلكن بيني وبينه والله قلت راح الله يسامحك. خلاص
1: سامحته.
0: اي ما بعد كلامه ذا شيء.
1: معناته اطلب الله.
0: يستغلون فرص بعض الناس يا اخي، يستغل كلامه يجيبه بكلام ما صار ويتخليك تخجل وتسكت.
1: يا رجل الله يعوضك خير ان شاء الله. آمين يا ابو تركي.
0: آمين.
1: استودعك الله يا فهد.
0: سمع صوتك خالد بعد غيبه ايام قليله بس عندنا كثير والله لك وحشه.
1: حبيب قلبي الله يحفظك يا ابو تركي وان شاء الله اننا متواصلين على خير ولا تقطعنا.
0: الف تحيه وسلام.
1: شكرا لك. تحياتي لك. هلا. شكرا لك.
0: هلا.
1: هلا. 0 11 40 5 3 يا فهد. وشلونك يا فهد؟ راح فهد. احنا موضوعنا اليوم يا جماعه يعني سمعنا ما شاء الله من المتصلين كل يعطي يعني تجاربه واللي صار معه في اشكاليه. يعني في واحد من المتصلين قال اختلطت علينا الحين الحاله، ما عاد ندري ان نعطي الشخص. بيكون في اوقات لما الدينه تراك تحمله مسؤوليه. في بعض الاشخاص ما هو حاسب قيمه الدين، لما يتسلف ما يدري انه ممكن بعد شهر شهرين ثلاثه سنه سنتين ثلاث تتراكم عليه الامور. في أوقات بعض الناس تفرق ما بين أنه فزعت معه ولا بين أني أنا دينته سلف، يعني معناها أنه هذا حق برقبتك إلى يوم

0: الدين. فالآن أنه لازم تسدد أي شيء عليك. فلذلك دائما في المكاتبة ولا في الاتفاقيات في بعض الأشخاص زي ما سمعنا يقولون على يسرك، هذه على يسرك يعني، ولا أنا أجي أخذ مبلغ وأقول له بردها لك بس ما حددت لك متى. هنا برضو أنا عندي مجال أني أنا ما أرد لك، لكن لما تجي أنا وياك نتفق ولا نتكاتب على شيء مبلغ معين وتقول الرد حقه بعد مثلا 6 شهور، أنا أقول لك برد لك يا بعد 6 شهور، صار ما صار إلا ممكن أقدم لك 2 شهر برضه 3، يعني على حسب الاستطاعة. فلذلك أنه بعض الأشخاص لا يقول لك فزعة، هذه فزعة يعني أعطاك وإن رجعت رجعت وإن ما رجعت ففي درج لك، هذا بعض الأشخاص بالطريقة هذه. فهد
1: هلا
0: هلا وسهلا،
1: هلا حياك الله،
0: يلا حيا
1: الله يحييك
0: أخوي، أبطينا عليك لا تواخذ،
1: لا لا بالعكس بالعكس، أنا شفت والله الموضوع وكلامكم والقصص، لكن مرة بالخاطر القصة
0: أسلم،
1: وأحد الجماعة كان عنده ما شاء الله عنده نقليات
0: أيه،
1: وكان ييسر على الناس في نقل أيام العيش وأيام المزارع
0: أيه،
1: ويأخذ على الدين إلى أن تصرف الصوامة.
0: حلو.
1: فجأة بعد سنين كان يسجل على هالدفتر اللي انت تصرف الصوامع، بعد فترة وقف شغله وباع سياراته وباع قشة وبدأ يطالب الناس بالديون اللي عليه،
0: اي
1: واللي صبر معه سنة سنتين 3 4، آخر الأيام الناس بدأ تصك البيبان في وجهه، كل من سأل قال فلان، قال وصك في وجه، وراح للثاني قال ما عنده، واللي يروح لم بوسط حلالهم وعندهم خير وعندهم شيء. فتستغرب آخر شيء الرجال لا أبراعي شكاوي ولا أبراعي، قال أبد اللي عند الله قريب، والله يروح يحرقها ويجيب برميل ويجدع كل فواتيره وقشة فيها،
0: لا إله إلا الله،
1: وقال اللي عند الله قريب يا ابن الحلال، ما ندري عن الناس والله الله يستر علينا ويحللهم ويبيعهم بس، ومات وراحت فلوسه كلها، لكن وفى الدين هذا مو
0: والله إنك هايد.
1: نعم نعم، مو فدين صعب
0: كايد،
1: اللي قال لها حب يدي من يوم جاي تدي منها، قال تبي تذلني، قال ما ذلك، انا اللي جيت باخذ حقي بحب رجلك،
0: بحب كل شيء عرفت، عشان بس ترد لي لو شيء من مبلغ.
1: صحيح صحيح،
0: لا لا بس انه فعلا على كلامك انه يا اخي فين النفس الطيبه اللي لما تتعثر الناس يسمح ويمشي. في بعض الاشخاص لا والله يموت بحسرته وباقي فلوسه عند الناس.
1: اي والله اي والله،
0: ترى الدين الدين الدين، يعني شوفوا يا جماعه اللي ينوي انه يعني نيه صادقه انه يسدد الدين، سبحان الله الله ييسر له ويعينه ويخليه فعلا يجيب له الامور عشان يسد دين العالم. انا فرجت عليك اي نعم، واجرها دوره عند ربي، لكن في بعض الناس ما يفرق ابي فزعتك ولا ابي سلف.
1: ايوه
0: السلف هو دين، الدين هذا لما اخذه انا ملزوما فيه لين يوم اخر يوم في حياتي.
1: نعم لازم تبلغ عنه يعني على جماعه اللي حولك عيالك هي. هذا تعلم عنه انه ترى ما اخذ من الرجال
0: هذا فلان له عندي هي. كذا
1: نعم نعم،
0: لكن الله يبلغنا نعم. الطيب آمين. مع الناس الطيبه
1: امين، الله يتجاوز.
0: فهد ليلتك سعيده وسعدنا بسمع صوتك ودائما تواصل معنا
1: ان شاء الله باذن الله.
0: الساعه المباركه يا فهد،
1: الله
0: اهلا وسهلا. 011 40 53، ابو احمد. هلا ابو احمد، انت على الهواء. يلا حيا، شلونك؟
2: والله اشكركم على هذا البرنامج وهذا اليوم الموضوع حق السلف هذا يا.
0: من وين تكلمنا يا ابو احمد؟
2: انا من المدينه المنوره يا حبيبي.
0: اهلا وسهلا باهل المدينه.
2: يا هلا والله يا خالد، حياك
0: يا مرحبا، تفضل يا ابو احمد.
2: والله انا صاحب سوق ترى وفي خبره موضوع السلف هذه.
0: تفضل.
2: وعندنا مثل قديم يقول يا خالد في السوق اذا تبغى تطلب صاحبك دينه.
0: طيب.
2: وفعلا هذا الحظر كان ما كنا نهتم فيه زي ما تفضلت، فجد الناس زي ما تفضلت كيف قبلك جد الناس على انه يجيبوا بشار جزار ما يجيك في المحل عشان انه تطالبوا بالمبلغ الا على 5 سنين ولا على 6 سنين، وعلى هذا الكلام الى قريب الى قريب جايين 3 مفارقة ونحن محتاجين بس لمدة الشهر، الشهر 3 سنة والسنة 3 سنتين، واكثر شيء يا اخوي خالد ما يردوا عليك.
0: اي خلاص لما تبغى تدور على حقوقك.
2: أيوه والله العظيم المثل زي ما قال اول، يكون صاحبك انت او قريبك من يوم ما يقول له كذا هو يقول لك مستحي منك، قلت كيف تستحي مني وانت هذا لا تاخذني من اقول لك كيف ما اجي اقول له هذه قله لا تاخذني ما هي ما هي حاجه والله يا كثير من هذه المواضيع يا خالد حقيقه.
0: طيب انت بحكم انك يا ابو احمد في السوق وتعرف ودنيا يعني هي. صار يبين لك الشخص اللي تعطيها تعطيه مساعده ولا تعطيه سلف؟
2: تبدا نعرفهم دحين اللي يقول لك 5000 اديله 500 وانتهى الموضوع. بعض الناس يقول يا ست يقول لك والله محتاج والله ما بس شهرين والله لا. وغدير في واحد من نفس الكلام اللي قال لاخونا اللي قبل من كان قبل لك انا راح اغير جو كيف تعطيه له؟ انسان يقول لك بغير جو تديله فلوس من تغير جو؟
0: اي ما بس انه واضح معك في البدايه
2: ما تجيبه لا تاخذه بعد 12 سنه كمان يعني شوف الله يسامحهم وخلاص. الحاجه الثانيه لما يكون واحد يشرح لك يكون هو عنده ديون كثيره ويقول لك يا عمر مثلا ابو احمد اديني انا جيت من هنا اعرف انه ما حيجيبها ما دام عنده ديون مربوطه برا ما حيجيبها. وهذا حصل قبل سنه مع واحد من اعز جيراننا هنا قال لي والله انا عندي فلوس هنا وهنا هنا الان لها سنتين تعود 7000 ريال.
0: ما هو احنا لما نفرق لما زي ما تفضلت انه الشخص متكركبه عنده تعثرات ماليه
2: هذه غلطه دي انا فعلا زي ما تفضلت يعني يوم تشوفه كذا ما تعطيه
0: لا ممكن ممكن تيجي توقف جنبه بمبلغ بسيط
2: بالموجود
0: يعني من باب انه تفريج ولا ممكن اولاده ما عندهم قوت يومهم.
2: هذا كلام مضبوط والله وهذا قاعده ثابته الان والله زي انت قبل كذا قلت الكلام ده
0: أيه.
2: انه خلاص اعتبرها انها ما تجي 400 500 1000 هذا قدرتك
0: أيه لانه في فعلا. لكن طيب كيف تعرف الرجال انه جاك ودحين جيتك ابو احمد وابغى منك مبلغ؟ تعرف انه انت وصلت المرحله انك تكاتب مع الناس
2: الرجال اللي هو زي راعي السوق مثلا جاري مظلوم في حاجه عرفت هذا جنبي اقدر اطالبه وما اقدر. لكن الله الان بصفه عامه يا خالق والله الان حتى الان لما هي اجب الصدقه صارت السلف اكثر من الصدقه والله صار الناس يبطل منها والله العظيم هذا المقول عندي وانا والله يعني اخذ منها مقالب كثيره من اصحاب ومنها صاحب يقول بس نشطب ونجيب لك نشطب ونجيب لك انا عندي محلات حق التوالين ولا والله
0: هذه
2: كثير
0: هذه تعتبر ديون ميتة
2: خلاص بدات كل سنة احنا نطلع 50 30 وانسان زي ما اقول. فحتى نصيحة لأي إنسان طبعا زي ما تفضلت انت انا ممكن اساعده حتى ابنائي احنا مثلا بدوا اولادنا اقول لك حاجتين لا تدين اذا تعرف ان هذا الدين ما يجي خلاص حقك يروح والله اخر مرة يقول لك الله يرحمك يقول لك الله يشفيك ولا عاد يكون فيك والله أسف تدي والله يا
0: طيب المبالغ هذه ما تتكاتبون فيها الكبيرة
2: إلا فيها حوالات بعضها كمان
0: أيه.
2: حوالات رسمية بعد يحديها الحوال بعضها نقول بقول أسوي الحوالة والدين يدعمها بخطاب نفس الشيء والله
0: الله يعينك ان شاء الله ويرزقك ويعوضك خير ان شاء الله ويجعله في ميزان حسناتك.
2: انا السوق ده في العالي قلت انا في السوق ده حايف فيه والله
0: الله يوفقك ان شاء الله ويعطيك طول العمر ان شاء الله وتفرح ان شاء الله باولادك كلهم ان شاء الله.
2: الله يوفقك وانت الاختيار وحقيقه برامجكم حلوه جدا وتمس الواقع الواقع الان الحالي فعلا والله العظيم.
0: الله يسهل امرك شكرا لك شكرا لتواصلك ابو احمد.
2: يا يا هلا حبيبي
0: اهلا اهلا ابو احمد.
2: نعم ورحمه الله وبركاته.
0: 011-40-53 يا عاصم.
3: يا هلا وسهلا.
0: يا هلا وسهلا بعاصم شلونك؟
3: والله يسلمك والله انت سمعت الراديو كده والموضوع فكيت لي زي الحاجة كده مقفل لها سنة والله لا ناسي انا كنت ناسي انت فكرتني
0: بخير ان شاء الله اجل من حضر القسمة فليقتسم الله يجزاك خير
3: والله العظيم اني انا اشوف بكل امانة الموضوع هذا مرة حساس وانا اول مرة في حياتي والله حلفت زيارة لك يعني زي ما تقول الصخرة في الصخرة جنب بيتها الطوب على الطوب
0: الجدار في الجدار
3: الجدار في الجدار والله العظيم أستاذ خالي أقسم بالله لما أعطيت المبلغ أنا مشكلة ما أدري ليش حبيت أقسم معها أجر وأنا يعني أصلا أنا كنت محتاج زواجي كان مفروض باقي له سنة
0: شوف شوف لا لا لا لا تخرب لا تخرب النية خلها في الأجر خلها
3: لا لا
0: أيوة
3: أنا قلت لك حاجة أقول لك شيء والله العظيم اللي قلت له شوف يا فلان أخذ المبلغ هذا يعلم الله إني أنا أحتاجه في مدة بعد فترة معينة.
0: إيه.
3: اللي والله حلف لي بالله يا أستاذ خالد وبعيال أقسم بالله. قال لي وحق عيالي وكذا إني أعطيك المبلغ أنا بس محتاجه الآن الوالدة كذا والله أعطيته أول مرة أخلف وهي آخر مرة خلاني أحرم. والله شوف اليوم أقدر أقسم بآيات الله أتصل عليه كنت أتصل عليه أول يا أستاذ أنا
0: يرد
3: المبلغ يرد شوية شوية. ترد بعدين كأنه أنا يعني أنا اللي أطلب كأنه
0: هو اللي مسلفك
3: إيه والله يقول لي أبوي خلاص أنا قلت لك ترجع لك الفلوس يعني زي ما تقول لا تصدقني.
4: وإلى يومك هو جارك؟
3: نعم.
4: وهو إلى يومك جارك؟
3: والله أنا نقل عاملي بصراحة جدة و يعني هو طيب. جار للوالد والوالدة.
4: شوف أنت الآن في ذيك الأيام أنت أخذت اللقمة اللي بفمك وعطيته صح؟
3: والله أي أيوة والله العظيم.
4: وكم للموضوع؟
3: والله دحين المفروض له تقريبا 9 شهور.
4: طيب فأنت أول شيء احتسب الأجر عند الله أنك أنت بنية صادقة أنك إيش أعطيته وسهلته وما تدري إيش خلفيات الموضوع. اثنين أنه يعني بعد فترة ممكن تجدد عليه العهد تقول حال الحول يا رجل طالما أنه قال لك برد لك إياه طالما أنه حدد لك فترة.
3: والله شوف بأمانة أنا غلطتي الوحيدة ودائما يعني أنا حاب كمان أقدم نصيحة للناس لا حبيت دي نحن معنى شوية كاتب ترى بيني وبينه ورقة كذا قبل ما الآن في توثيق تقريبا
4: هلا
3: أي فقبل الموضوع هذا أنا سجلت ورقة بكل أمان أنا غلطتي إني ما سجلت هويته. الآن لما تيجي ترفع قضية على شخص مالية لازم تكون مسجل هويته. أنا سجلت رقم اللوحة ورقم جواله واسمه بس ما سجلت هويته الآن حتى برفع عليه والله ماني قادر.
4: لا لا تقدر إذا أنت تبغى تحولها إلى الإجراءات قانونية تقدر
3: ما اتوقع قال رئيس محكمة لكن يعني انا والله يقول اللي
4: المبلغ كبير
3: والله بالنسبه لي انا والله كبير 15 بالنسبه لي انا كوضع انا انسان داخل على زواج 15
4: ايه
3: والله فارق معي اقسم بالله شو زواج بعد 3 شهور
4: الله يتمم عليك بالخير ويعوضك ان شاء الله ويجعلها ان شاء الله هذه تفرج عنك ما تدري عنها فهمت
3: يا ربي والله
4: ما تدري يمكنها مكتوبه بالشكل ذا ما انت عارف الخيره وين
3: اي والله
4: لا لا لكن حقك ما يضيع طالما انه في اسمه في مكاتبه وفي خط وفي كل شيء هذا انت لو تتوجه لي محامي بيحل
3: خلص الموضوع صادق والله
4: اي
3: يا حبيبي خالد والله مبسوط
4: عاصم عاصم احنا فرحانين بسمع صوتك والله يتمم عليك الله. بالخير ويجعلها مدخل خير عليك وزواجة العمر يا رب يا عاصم
3: يا حبيبي الله يديك العافيه انا اول مره صراحه
4: دائما خليك متواصل برنامجنا كل يوم من الاحد الى الخميس من 10 الساعه 12 وعندنا مواضيع دائما متنوعه
3: ان شاء الله باذن الله الله يعطيك العافيه
4: حفظك المولى يا عاصم اهلا وسهلا
3: اهلا
4: 011 40 53 ونقول بندر سلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: يلا حيه من وين تكلمنا يا بندر
5: والله اكلمك من المنطقه الشرقيه
4: اهلا وسهلا
5: الله يحييك
4: اسلم يا بندر
5: طبعا انا بكمل مع يعني زي يقول الاخ اللي قبلي
4: إيه؟
5: ابدا من حيث انتهى الاخرون تبع الرجال تكلم عن الزواج انا لي تجربه
4: إيه؟
5: وتجربه هذه سبحان الله يعني يمكن احد يستفيد منها صراحه
4: اللي هي
5: طبعا قضيه انه يعني
4: الدين
5: يعني مش دين لا مش دين يعني انا صار بيني وبين يعني زوجتي انفصال بعد عمر طويل يعني طبعا فحاولت اني ارضيها بمبالغ ماليه يعني وصلت الى 300,000
4: طيب
5: وهي مرض ما رجعت فانا طبعا نتكلم عن المحامين وعن الاشياء القانونيه قالوا للمحقق انك انت طالب فيها دام انها كنت نيتك انك انت الحوالات من اجل انها ترجع فهي ما رجعت ولا رجعت ال 300
4: انه ان المبلغ اللي دفعته انت مقابل انك ترضيها مقابل فما تحقق الهدف اللي انت قاعد تسوي
5: لكن زي ما قال بدر بن محسن لما قال الامير الله يرحمه يقول بشر المظلوم بشر الظالم بان المظلوم راضي او بشر الظالم المظلوم بان ايه فانا حقيقه وقعت بين نارين هذه امراه يعني
4: زوجتك
5: زوجتي سابقا طبعا
4: ايه
5: ويعني الواحد يقدر ما يقدر يخاصم نفسه لان هذه تعتبر زي النفس يعني ففي الاخير حقيقه راحت الفلوس وعليها بالعافيه
4: اسلم
5: قضيه استاذ خالد قضيه الدين
4: أيه.
5: انا بس بذكر بشيء واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء الشاة الجماء اللي ما عنده قرون من الشاة القرناء يعني الله سبحانه وتعالى راح يقتص من الحيوانات وهي حيوانات عجماوات غير مكلفات يعني ما تكلفت يعني زي نحن
4: مبارك في البشر
5: هذا امر الامر الثاني اللي بيسمي يقول يغفر للشهيد هو الشهيد يعني اللي تعتبر يعني مرتبه عاليه في الاسلام كل شيء الا الدين
4: حقوق حقوق الله فرضها هذه
5: واختم اخي خالد النبي صلى الله عليه وسلم لما في احد المرات وهذا شيء صراحه يخوف الانسان يعني من موضوع الدين لما جاء جت جنازة قدم الجنازة حتى يصلي عليها الصلاة والسلام. فقال هل عليه دين؟ كان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة. قال عليه دينارين. كم؟ مو 200 ولا 2000 ولا 20 ولا 200 دينارين. فقالوا عليه قال صلوا على صاحبكم. فقام أحد الصحابة أتوقع أنه عبد الله مسعود قال رسول الله أنا يعني أقضيها عنه. فصلى عليه قال الآن بردت عليه جلدك. يا أخي ترى هذا الشيء يخوف لأنك أنت بعد حقوق الناس ما تروح حتى هذا من الديوان اللي الله سبحانه وتعالى ما تدخل فيه. الديوان اللي بين العبد وبين العباد هذا رب العالمين من عدله يجعل الناس يختصون من بعضهم. والقصص يوم القيامة مو بالفلوس، بالحسنات.
4: بارك الله فيك يا بندر ويعوضك خير إن شاء الله. وإن شاء الله أنها الأمور على قولهم ما تدريش الأيام مخبية. والأغنية القادمة تفاعل معك مخرجنا علي فيقول الأغنية الجاية لك هدية يهديها لك. ويلا
5: الله واجه.
4: بارك الله فيك. وصلنا وياكم طبعا مستمعين الكرام، شكر والتقدير لكل من تواصل معنا واللي ما قدرنا نرد عليه بأمان لأن الاتصالات ما شاء الله تبارك الله اليوم التفاعل كبير. فاحنا اليوم ان شاء الله ما يعني باذن الله نسال الله انه يعني يقضي دين كل واحد وترجع الحقوق لاهلها. ومستمرين معكم بعد هذا الفاصل في فقرتنا اليوميه ضيف تعالي.

0: التعاليل. ما زلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في تعاليل وفي ضيف تعاليل، هذه الفقرة الدائمة والمستمرة معكم يوميا من خلال برنامجنا. وراء كل عمل نشوفه على الشاشة ونسمع عبر الأثير، في فكرة بدأت من مكان ما ثم مرت بمراحل كثيرة من التخطيط والتجربة والاختيار إلى أن وصلت لنا بالصورة النهائية. وصناعة المحتوى اليوم ما عادت مجرد تصوير أو إخراج أو إنتاج، بل أصبحت صناعة متكاملة تحتاج عين تعرف تلتقط الفكرة، وفريق يعرف يحولها إلى قصة، وقدرة على اكتشاف المواهب وإعطائها المساحة المناسبة حتى تظهر بشكلها الحقيقي. ضيفنا الليلة خاض تجربة في عالم الإخراج والإنتاج الصوتي والمرئي من خلال مؤسسة فن الوطن، واهتم إلى جانب عمله باكتشاف المواهب وتنمية إمكانياتهم وصقل هوياتهم وإبرازها، كما له تجربة واهتمام في العمل الأهلي وتنمية الموارد المالية والاستدامة والفرص الاستثمارية للجمعيات الأهلية. نفتح معه الليلة كواليس صناعة المحتوى وكيف تبدأ الأفكار وكيف تتحول إلى أعمال، ونتحدث عن الموهبة والفرص وتغير المشهد الإعلامي وما الذي ينتظر هذه الصناعة في المرحلة القادمة. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الأستاذ عبد الله الزهراني المخرج في مؤسسة فن الوطن للإنتاج الصوتي والمرئي، حياك الله معنا في تعاليل.
1: الله يحييك أخوي خالد، وشاكر لك هذه المقدمة الجميلة، وشكرا لبرنامج تعاليل والمخرج علي الأنزل، الله يعطيكم العافية.
0: بارك الله فيك، أهلا وسهلا، منورنا اليوم حبيبنا وأخونا عبد الله. ما شاء الله أنت يعني على قولهم لك باع كبير ولك ما شاء الله عليك. لو رجعنا الأول الطريق يا عبد الله، كيف بدأت علاقتك بالإخراج والإنتاج؟ يعني كان هذا المجال هذا مخطط له من البداية، أما يعني ممكن نقول الصدف أو أخذتك التجربة إليه مع الوقت؟
1: الله يسلمك، أول شيء الله يجعلنا عند حسن الظن، وإن شاء الله أن نكون قد الكلام اللي أنت قلته. بدايتي بداية أي شخص كانت بسيطة، من خلال المسرح المدرسي والأنشطة اللاصفية، وكذلك المراكز الصيفية بدينا فيها، وكانت يعني هي اللي اكتشفت الموهبة مثل ما قلت، ممكن بمحض الصدفة عرفنا الهواية وبدينا في من المسرح. بعدين كان في ممكن في المرحلة الثانوية كان جتنا مسابقة فيلم عن التوعية عن التدخين، وتعرف تقريبا يمكن 1419-1420 كان ذيك الوقت الإمكانيات صعبة، خصوصا في المحافظات اللي بعيدة عن المدن وكذا. مع مجموعة من الشباب معنا في الفصل صورنا الفيلم، والحمد لله
0: جبتوا كاميرا يعني بدائية وجبتوا السيناريو، ولا ما كانت الفكرة كانت اجتهاد شكلها انت سو كذا وانا افعل كذا، فهمت؟
1: صحيح، كانت السيناريو كان كخطة بس كتابة رؤوس أقلام، الكاميرا بدائية صحيح، واللي توهقنا فيه اللي هو المونتاج
0: كيف تمنتجوه.
1: المونتاج كان تعرف ذاك الأوقات ما في كمبيوترات وصعبة الذي، لكن يقولوا الحاجة هم الاختراع.
0: إيش سويتوا؟
1: صراحة جلست تقريبا يمكن يومين أفكر، ومن هنا هذه اللي خلتني أتوجه يعني للتصوير وكذا، وإني جبت كان جهاز الفيديو جبت الكاميرا وشبكتها في الفيديو، وقلت صرت أول شيء سجلت المقاطع اللي أنا بيها، وصرت أسجل في الفيديو لأن كل مقطع بالتسلسل حتى طلعنا بالفيلم الحمد لله، وحقق حتى أحد المراكز يعني.
0: عبد الله شكل الكتات فيه كذا جم ما هو كت، عرفت؟
1: هي بدائية لازم
0: هذا زي زمان عارف التسجيلات

0: صوتية ممكن نروح له بالورقة ذيك حقت الأغاني والشغلات أيه. عرفتي
1: صحيح
0: شكلها
1: كلها حتى
0: ولا يا بالمسجل يوم كنا نسجل بابين عرفت سجل حط أغنية أيه. نزل اسلم
1: حتى الشارع ما تقدر وش تسوي تكتبها على ورقة وتحطها مثلا ترسلها بالجدار وتسوي لها زوم إن زوم آوت يعني بأشياء بدائية حتى تطلع بشيء يعني
0: طلعت جابت نتيجة
1: إيه جابت نتيجة الحمد لله وهي اللي عطتنا يعني الانطلاقة من فإن لا أقول لا تنتظر شو اسمه الظروف المثالية أنها تجي اصنع نفسك من البداية وأكيد إنك تقع في أخطاء تقع في ذي وتصححها
0: وإذا ما أخطيت أنت ما تشتغل
1: إيه وتسمع آراء الناس وتسمع توجيهاتهم وملاحظاتهم ما يعجبك تأخذه وتصححه فيما بعد.
0: كيف كان شعوركم أنتم الفيلم يعني قاعد يعرض وانتم كطلاب كذا؟
1: شعور الإنجاز أنت تعرف لما تجيك عقبة وتوقفك وشو اسمه وبعدها بفترة تجتاز العقبة هذه وبعدين يعرض الفيلم صح مثل ما قلت الحين لو تشوف في وقتنا الحالي وتشوف ذا تقول وش الشغل هذا اللي يعني لكن في وقتها هناك لا كان شغل جميل صحيح انكتاته ويمكن يصير بعد في فراغ شوي ما بين ذي لكن كان شغل جميل في ذاك الوقت لكن لا بالنسبة للوقت
0: هو وقتها ما كان ما يعني عارف الموضوع انت الآن جاي من مساحة ما انت عارف الآن هذه تجربة جديدة وعمل جديد وأصلا حياة ثانية انت من داري عنها
1: صحيح هذه التجربة اللي صراحة سقرت المواهب اللي فينا وعرفنا نحن يعني طبعا أنا حتى من وقتها كمخرج تعرف خلف الكواليس عرفت أني أنا خلف الكواليس أحب أرتب أحب أوجه أعطيهم كذا أقف خلف الكاميرا
0: عشت الدور عشت الجو
1: وش اللي لا هذه اللي اكتشفت لي اني انا فعلا
0: انه عندك موهبه
1: موهبه الاخراج
0: أي.
1: يعني مو شرط اني اجي قدام الكاميرا مثلا واني امثل اوجه ايوه في من هنا انطلقنا منها وبعدها سوينا فريق الابتسامه للعروض المسرحيه
0: اي
1: جمعت بعض الشباب وبدأنا نسوي عروض مسرحيه في المولات ومع الامانه في الاعياد وكذا.
0: الفكرة يا عبد الله انه بعد هذا الفيديو نمت في راسك الفكرة انك تتخصص ولا اجتهدت على الموضوع وبديت تطور نفسك بنفسك؟
1: ايوه انا اقول لك انها من بعد الفيديو هذا بعد ما خلصنا الدراسة وجينا للجامعة نمت الفكرة انه الاخراج وبدينا في فريق الابتسامة المسرحي عروض المسرحية بديت اجمع الاصدقاء والشباب من هنا وبدينا نسوي عروض مسرحية ومسرح الطفل ومن خلاله
0: عبد الله كان ذيك الايام ترى كلها اجتهادات يعني حتى ما يسمى مسرح طفل لانه كانت تعتبر كلها مسابقات والعاب ومدري شو وشغلات ويعني وقلما ما يكون هناك مشاهد يعني يعني مسرحيه تكون ايش بذات الكفاءه العاليه اللي كجوده مسرح
1: صحيح في ذاك الوقت كان مسرح الطفل مثل ما قلت المسابقات تغلب عليها وكذا لكن احنا عندنا بعض المشاهد كنا نشارك مثلا في اسبوع الدفاع المدني في اسبوع المرور عن الحوادث وعن الاشياء دي نجيب مشاهد ونعرضها في المدارس وكذلك عرضنا مثلا مسرحية مدرس في الفصل في معهد العاصمة النموذجي فبدأنا ندخل في المشاهد صحيح أنه بشكل قليل وأغلبها مسرح الطفل مثل ما قلت المسابقات وكذا لكن نحاول أن نصنع أنفسنا ونحاول أن نكتشف ونطور الشغلة عشان نوصل للهدف اللي احنا
0: طيب حطنا. عبد الله فن الوطن يعني بدأت فكرة فن الوطن وش اللي كنت تطمحون لتقديمه في بدايتها؟
1: فن الوطن جت فكرتها بعد ما كنا شو اسمه في فريق الابتسامة ومسوي المسرحيات واكتشفت بعض المواهب وصرت أدخلهم في بعض المسلسلات وبعض الأفلام فجت فكرة فن الوطن أنه نحط مؤسسة إنتاج منها نستقطب المواهب ومنها احنا يكون عندنا الاستديوهات وكذلك نساعد في صناعة الإعلام السعودي المحتوى الهادف والمحتوى اللي يعني يطلع

0: آمنة.
1: وين وصلت يعني تجربتكم تطورت وين وصلت؟
0: والله الحمد لله مع الوقت وسعنا وأصبح عندنا استديوهات إنتاج صوتي ومرئي وصرنا نشتغل بالبودكاست والتعليق الصوتي عندنا بعض المذيعين، وكذلك سوينا كذلك مسابقة أجمل صوت للفئة الأطفال من 7 سنوات إلى 15 سنة وشارك فيها مجموعة من الأطفال على مستوى المملكة
1: ما شاء الله.
0: وفي النهاية الحمد لله غطتها 25 صحيفة، وكذلك نشكر إذاعة الرياض كذلك غطتها من برنامج نسهر سوا. وبالمصادفة كان حتى لما عرضوا الخبر كان ضيف الحلقة الشاعر قبلان السويدي الله يذكره بالخير، فكان هو صديق وعارف المؤسسة، فتكلم كلام جميل الله يعطيه العافية وإياكم. فكانت انطلقت منها بعض الأسماء اللي شاركت في الحمد لله في محافل فيما بعد، سواء في قنوات معروفة أو
1: ممتاز.
0: كانت انطلاقة لهم من هذا مسابقة أجمل صوت.
1: طيب، من الفكرة إلى العمل، يعني المشاهد عادة يشوف المنتج النهائي فقط لكن ما يشوف الرحلة اللي قبلها، كيف تتحول عندكم الفكرة الأولى إلى عمل صوتي أو مرئي متكامل؟
0: صحيح، شوف أخوي خالد، أنا أؤمن أن النجاح العملي يبدأ قبل ما نبدأ نقول أكشن، يعني أنه يكون أحيانا الناس مثل ما تفضلت تشوف النتيجة النهائية سواء فيديو مدة دقيقتين أو نص ساعة، لكن خلفه أسئلة كثيرة، وش الرسالة من الجمهور اللي احنا نستهدفه، وليش أصلا احنا نسوي العمل هذا، وش الشعور اللي نبغاه يوصل للمشاهد. بعدها تأتي مرحلة بناء الفكرة وكتابة المحتوى واختيار الفريق أو المواهب والتجهيزات والتصوير، وثم عاديتي في المونتاج إلى أن تطلع بالفكرة اللي يعني النهائية اللي يشوفها المشاهد.
1: ممتاز. هو عادة احنا نقول دائما الفكرة أو الإعداد هو إذا كان جيد دائما ما يكون يعني نتكلم على المشهد أو على الصوت أو على أي شيء يكون هو واصل من غير لكن أنتم وش الأهم في نجاح المحتوى؟ قوة الفكرة ولا طريقة تنفيذها أو فهم الجمهور؟
0: لا، شوف، هو هي أركان تكمل بعض. اليوم تعرف أي شخص يستطيع أنه يصور وينشر، لكن السؤال ليش بعض المحتوى يمر عليك وتنساه وبعضه يبقى معك في طبعا من وجهة نظري، وأنه يكون فيه الفكرة وأنك تكون صادق في تقديمها أو كذا، ومعرفة الجمهور، وممكن وكذلك ممكن يكون عندك مثلا كاميرات أفضل كاميرات وأفضل إضاءة، لكن ما عندك قصة أو رسالة، لذلك تشوف أن المقطع يمر ويمكن ينتشر شوي ويوقف. لكن بالنسبة للأشياء اللي يكون فيها فكرتها كويسة وجميلة وصادقة وتلامس إحساس الناس ينتشر بشكل كبير ويبقى. لذلك دائما أقول الجودة ممكن تجذب العين لكن الفكرة هي اللي تلامس القلب.
1: يعني أنت مع الفكرة، قوة الفكرة؟
0: أكيد قوة الفكرة هي، شوف أركان،
1: أنا فاهم أنه في أركان هي مكملة لبعضها، لكن دائما الفكرة هي الأساس.
0: الفكرة هي أكيد هي الأساس.
1: طيب، ودنا نتكلم عن بعض الكواليس، يعني وش المواقف أو في تجربة غيرت نظرتك للمجال في الإنتاج؟
0: والله التجارب كثيرة بالنسبة اللي غيرت الفكرة، أو مثلا صار فيها موقف، مثلا كنا نعمل فيلم سينمائي مع أحد القنوات تقريبا عام 2011، فكان معنا طاقم ألماني، للأسف أنه كان النظرة على قولتهم، تعرف في ذاك الوقت كانت نظرة سوداوية عن فلما جلست معهم وتكلمت معهم وبدأت أعطيهم وأشرح لهم الموضوع، جزاهم الله خير، فيه أحد الجمعيات اللي هي هدية عالم، فأخذنا بهم جولة على الرياض، ورحنا للمصمك ورحنا بعض الأماكن التراثية اللي موجودة في الرياض. سبحان الله تغيرت نظرتهم 180 درجة، لذلك صاروا دائما يتواصلون ودائما فالواحد دائما برسالته بأخلاقه بتعامله مع الناس دائما يحاول أنه يوصل رسالة يوصل يعني شيء يكون هادف يحسن صورته أو مو بيحسن يوصل الصورة الصحيحة عن مجتمعه وعن دولته العظيمة هذه اللي قاعدة تقدم.
1: طبيعي خلينا نتكلم على المواهب. يعني في عندنا ممكن في مواهب ما أخذت فرصتها بسبب صعوبة الوصول. يعني الموهبة اليوم معها عندها منصات رقمية صارت قادرة أنها تصنع فرصتها بنفسها، صحيح؟
0: صحيح. وشوف الموهبة موجودة، لكن ودائما أنا أتكلم في بعض منصات التواصل الاجتماعي عن الموهبة، ودائما أفرح لما يكون في مثلا شخص أعطيناه فرصة وظهر، فممكن أنه حتى كذلك يظهر هو مثل ما تفضلت من طريق التواصل الاجتماعي، لكن لازم أنه كذلك يكون يسأل أصحاب الخبرة أو مكتشفين المواهب. فممكن شخص كذلك يكون عنده موهبة لكن وما عنده خبرة وما عنده التزام حتى بالمواعيد أو التزام بما يطرحه، فهنا لازم الموهبة تتبعها الالتزام وكذلك خبرة من سبقوك أنك تسألهم وأنك يكون فيه أحد مكتشف موهبتك. حاول أنك تظهر وتسمع كلام توجيهات الناس اللي توجهك وتشوف أنه إيش الشيء اللي يكون يتناسب معك. طبعا دائما أنا أقول الالتزام وقابلية التعلم وأهم شيء أنه يكون عنده رغبة حقيقية، هذه أهم شيء، لأن الموهبة وحدها ما تكفي. ممكن شخص يعني موهبته 70% هو ملتزم ويتعلم ويحترم الفريق اللي معه أفضل من شخص أنه موهبته 100% لكنه غير منضبط.
1: يعني أنت تقول أن الموهبة يحتاج لها إلى فريق عمل معها حتى يقدر أنه يستمر في إبداعه.
0: يستمر في إبداعه، يطلع بأفكار جديدة، يحاول قدر المستطاع أنه، لأنه الحالة أول شيء راح يتعب، ثاني شيء أنه ما راح راح تكثر الأخطاء.
1: أنتم في عندكم توقعون يعني شخصيات عقود احتكار؟
0: احنا نوقع اداره اعمال، نوقع عقود اداره اعمال، يكون في على حسب، في بعضها احتكار وبعضها ما يكون في احتكار، على حسب الشخص وحسب طريقه التعامل معه، يعني
1: حسب الموهبه. اذا هو خطير الاحتكار يشتغله.
0: شوف لا هو بالنسبة للاحتكار دائما الشخص إذا ما كان مرتاح لك في مثلا في المؤسسة وكذا ما راح يبدع، فإنه يهمنا أنه يكون في الأول في الأخير أنه يكون مرتاح مثلا لتعاملنا، مرتاح للمؤسسة، لأنه
1: ما بيرتاح يرتاح أي موهوب ولا أي واحد يبغى يشتغل، لأنك لما تجيب له شغل، صح ولا لا؟
0: صحيح، بس أنا من البداية خصوصا إذا كان توه مو معروف أو توه في بداية المشوار صعب أنه يكون على طول تجيب له شغل. أنت لازم تدربه، لازم تطلع له بعض المقاطع اللي تتناسب مع موهبته. حتى بعض الأشخاص يجينا على موهبة مثلا محددة، هو حاطة في باله أن هذه موهبته، لما نجلس معه ونتكلم ونشوف نكون تكون في مواهب ثانية أفضل من اللي هو جاي عشانها، فنوجه التوجيه الصحيح أنه يتوجه للموهبة هذه وبعدين من خلالها ينطلق والمواهب الثانية تكون فيما بعد. يعني بعد ما
1: أنتم لكم تجارب ولكم اهتمامات في الجمعيات الأهلية، فدائما ما يكون هناك بعض الجمعيات تعتمد بشكل كبير على الدعم والتبرعات، فنبغى نتكلم عن أنه إيش الآلية أنه الاستدامة المالية للجمعيات، يعني ولا هم بس قاعدين على الدعم والتبرعات؟
0: والله الحمد لله عندنا تجربتنا مع الشراكات سواء القطاع الغير ربحي مثل ما تفضلت، وتوجه الحين السعودية مع رؤية سمو سيدي ولي العهد 2030 أنها تكون الاستدامة المالية، كيف أنه التبرعات صارت جزء بسيط، وكيف أن نبني معهم مشاريع، نجلس مثلا مع الجمعية الأهلية نشوف نشاطها، نشوف اللائحة الأساسية واستهدافاتها وش اللي متوفر معهم، بحيث أن نبني وياهم مشاريع تتناسب معهم، من خلالها يكون فيها استدامة مالية ويكون فيها مردود مالي، وليس فقط التبرعات. يعني التبرعات جزء منها، لكن التوجه الآن مع المركز الوطني للقطاع الغير ربحي أنه يكون فيه استدامة مالية وتنمية موارد مالية.
1: وصلتوا لنتائج إيجابية مع يعني في القطاع الغير ربحي، يعني وقفتوا على كم جمعيات والآن بدأت تدخل يعني موارد؟
0: الحمد لله، أنا بصفتي كشخص يعني كمستشار إعلامي مع بعض الجمعيات الخيرية، وكذلك بفن الوطن موقع شراكات إعلامية أو شراكات مجتمعية، وقفنا على بعض الجمعيات، منها بعضها غيرنا الرسالة، كانت الرسالة توصل بطريقة غير صحيحة، غيرنا الرسالة اللي توصل للمجتمع وكذا، والحمد لله حصلت يعني حصل لهم مردود. وكذلك بعض الجمعيات وقعنا معهم شراكة في صناعة مشاريع مثلا إعلامية أو مشاريع تتناسب مع تطويرية للمستفيدين، ومن خلالها يحصلون على مردود مالي أو استدامة مالية، من خلالها تبدأ تصرف الجمعية على نفسها، والحمد لله حققنا نجاحات.
1: جيد. طيب بشكل سريع عندنا في آخر محور اليوم، المحتوى صار أسرع وأقصر أحيانا والحكم عليه يكون من أول ثوان، يعني هذا الشيء خدم جودة المحتوى أو يعني خلى الصناعة تركض وراء المشاهدات أكثر من الأثر؟
0: والله شوف، تغير كبير. سابقا يعني كان الوصول للجمهور بالقنوات وممكن منصات، أما الحين صار على قولتهم الهاتف في يد كل شاب يمكن يوصل له، وهذا أعطى فرصة كبيرة للناس، وصار التحدي والتنافس آلاف المقاطع يعني أمام المشاهد وخلال ثواني حتى تحاول أنك تقنع أن يكمل. ولكن أعتقد أن انتقلنا، نقول إحنا انتقلنا من مرحلة ندرة المحتوى إلى وفرة المحتوى، ولكن اليوم صارت ندرة في الانتباه، ما عاد صار ينتبه، صار بس يمشي المقاطع عشان.
1: جيد، أنا باقي عندي دقيقة، المرحلة القادمة لعبدالله الزهراني يعني وش، وهل في مجال أو مشروع تتمنى تخوض تجربته مستقبلا؟
0: والله الحمد لله احنا في المستقبل القريب يعني قاعدين اننا ننتقل اكثر من تنفيذ الاعمال الى صناعه مشاريع اعلاميه، ونبتكر بعض البرامج ونبني هويتها ونبحث عن الشخصيات والقصص وبعض المواهب، بعض المواهب نصنع شراكات يعني ونقدمها للجمهور.
1: ممتاز.
0: وكذلك احنا حاليا في من ضمن المشاريع ان نوثق قصص النجاح لشخصيات بارزه في المجتمع السعودي، من حيث ان نعرض المحتوى ويعني ايجابي للشباب السعودي، وان يكونون هذول قدوه للشباب
1: باذن الله. موفق اخوي عبد الله، وشكرا لتواجدك معنا وفرصتك اليوم ان تكون معنا ضيف في تعاليل. شكرا لك.
0: الشكر لك، وشكر لبرنامج تعاليل، وشكر لك أخوي خالد وللمخرج أخوي علي العنزي، الله يعطيكم العافية وشاكر لكم.
1: الشكر موصول للجميع، شكرا ضيفنا عبدالله الزهراني مخرج في مؤسسة فن الوطن للإنتاج الصوتي والمرئي، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع، وإن شاء الله كانت معنا الساعتين هذه خفيفة ولطيفة عليكم. وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، بإذن الله نلتقي في تمام الساعة 10 مساء في تعاليل، هذه التحية تقبلها من فريق العمل من الإعداد حصة المغاليث، ومن التقديم خالد الحيدان، ومن التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء، وتصبحون على ما تتمنون.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين انت من وناستكم نستانس احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول
3: 011 40 53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: سعادة جارية.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج سعادة جارية. أرحب فيكم من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، وأيضا أرحب وتقبل أيضا ترحيب ضيفتي الدائمة الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي وأيضا الأخصائية الاجتماعية، وأيضا تقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السران. طيب، الطلاق وما أدراكم ما الطلاق، وهو على قولتهم يعني هو من أسوأ، أو يعتبره البعض أنه من الخيارات الغير يعني محببة، ويمكن نقول آخر العلاج الكي، لكن هل هو راح يكون، هل ممكن يكون علاج ولا ما هو بعلاج، هل هو حل ولا ما هو بحل، يعني نتساءل. أحيانا يقول لك البعض والله في مشاكل ما في توافق، نقعد نستمر نبتل نستمر، أو هو عبث وفعلا يتخذ أثناء حالة غضب أو بدون إدراك ويدفع طبعا ثمنها الأطفال، وهذه من الإشكاليات اللي دائما يجب أن نناقشها في مجتمعنا، وهي مهمة جدا. يعني أنا لما اطلعت على نسبة الطلاق في السعودية لعام 2025 بلغت 57.595 حالة طلاق. هذا هو موضوعنا اليوم، نبي ندخل فيه، متى يكون الطلاق حل، ومتى نقول إنه غلط أصلا، ومتى نعتبره غلط، وليش غلط، يعني وش اللي يخليه يوصل إنه غلط ويكون آثاره سلبية على الأسرة، أو حتى نتكلم بالدرجة الأولى على الأبناء. حياك الله تغريد.
1: أهلا وسهلا، هلا بك وهلا بالمستمعين.
0: نورتينا كالعادة.
1: نور نورك.
0: لما قلت لك يعني نتكلم عن موضوع الطلاق، يعني قلتي الموضوع مهم ودسم.
1: مهم جدا، مهم جدا جدا جدا.
0: ليش قلتي مهم جدا؟ من وين جت الأهمية لما تغريد وين شافت؟ احنا دارينا مهم، لكن بالنسبة في نظرة تغريد،
1: اي أهمية الطلاق، اننا نناقش موضوع الطلاق، ويتناقش موضوع الطلاق مو بمرة ولا مرتين، يتناقش بكل تفاصيله، بإسهاب، بكل أدق تفاصيل الطلاق، لأنه جدا مهم في المجتمع. الزواج رباط مقدس بين اثنين.
0: نعم.
1: والطلاق مشروع، لكنه أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى الطلاق. لكن لو ما كان الطلاق سبب في حل كثير من المشاكل كما الله شرعه، لكن قبل ما نتجه إلى خط أو نتخذ قرار الطلاق، فيه مجموعة أشياء لازم نراجعها. أهميته في أنه أحيانا حنا ودنا نطلق، يعني تكون الحياة خلاص شبه مستحيلة، لكن نخاف من كلمة طلاق. نخاف من نظرة المجتمع لهذا الطلاق، نخاف على مستقبل أبناء الأسرة دي بعد الطلاق. كل هذه حاجات تخلي الواحد أحيانا ما يتخذ هالخطوة. لكن هنا السؤال، هل هي خطوة صح ولا ما بصح؟ متى يكون الزواج حل ويكون يعني سبب في عدم تفاقم الأمور وزيادة المشاكل؟
0: نعم.
1: ومتى يكون الطلاق هو القرار الخاطئ اللي أنا آخذه؟
0: نعم.
1: وأقدم على طلاق، أهدم أسرة من غير سبب مقنع.
0: نعم.
1: فهذا هو الطلاق، بأي حال من الأحوال مو بخيار سهل،
0: ويمكن يكون مكروه تقريبا.
1: ومكروه، ما في وحدة ولا واحد يحب أنه يهدم حياته،
0: من جد والله،
1: خاصة لما يكون فيه أطفال.
0: بالضبط.
1: أو أبناء. لكن مثل ما قلنا، أحيانا يكون هو الحل. مثل ما قلنا، الخيار أبدا مو الطلاق مو بخيار سهل، ولا هو بقرار

0: ناخذه بسهولة، لكن ولا يجب أنه يكون أول الحلول.
1: أيوة ممتاز.
0: لا هو آخر الحلول. نعم. الطلاق. نعم. إذا كانت الطلاق فيه أو منفعة الطلاق أكثر من استمرار الزواج، هنا أنا أقدم. طبعا في أمور كثيرة لازم أنا أراعيها، أسئلة لازم أسألها الزوجين نفسهم قبل الإقدام على الخطوة دي.
1: وش نوع الأسئلة يعني اللي المفروض الزوجة أو الزوج أحيانا ممكن تكون رغبة الطلاق من قبل الزوجة والزوج ما وده.
0: أيوه.
1: وأحيانا الزوج يقدم وبما أنه عنده عصمة يعني أو هو بيده خيار الطلاق، أحيانا يطلق حتى المرأة الزوجة ما هو بودها.
0: أكيد.
1: فلذلك يعني نرى أنه نسبة اتخاذ الخيار وسهولته وسرعته لدى الرجل، لكن اليوم بالأنظمة التشريعية اللي كفلت حق المرأة وحق الزوج والزوجة في خيارهم، في خاصة مع أسبابهم المشروعة أنه ممكن يتجهون لهذا الخيار. لكن اليوم نسأل، لما تجي هذه الزوجة ولا يجي هذا الزوج ويجون أمام رغبة الطلاق، أحيانا نجي نقول أحيانا ممكن تكون الزوجة اللي تبي والزوج يرفض، وأحيانا الزوج يبي والزوجة ترفض.
0: الطرف المتضرر الأكثر من هذا الزواج هو اللي دائما يصر على خيار الطلاق بغض النظر عن كان الطرف الآخر يبي يقدم على هالخطوة ولا لا، لكن اللي شايف حياته داخل منظومة الزواج أو داخل الزواج هذا مضرته منه أكثر هو اللي يصر على الطلاق. لكن خلينا نقول متى يكون الطلاق ضرورة ومتى يكون الطلاق لا قرار خاطئ. ترى فيه نوعين من الطلاق.
1: أوه. وشي؟
0: فيه طلاق العقل والحكمة.
1: يا سلام.
0: وفيه طلاق العاطفة والانفعال.
1: لا.
0: يعني أحياناً احنا في مشاكل، في مشاكل، حلو، اقدامي او طلبي للطلاق سواء امراه او رجل يكون بناء على عاطفه، رده فعل، انفعال.
1: واعتقد في طيب الغالب هذا اللي حاصل.
0: اي بس هل جربتوا انتم حلول اخرى ولا اسهل ما عندنا انه طلقني او ترايا بطلقك؟
1: الخلع مثلا، المراه عندها خيار الخلع حسب يعني التشريعات اللي يعني النظامية والقانونية، والرجل طبعا برمي اليمين أو الطلاق على المرأة.
0: بغض النظر يعني طلاق الانفعال والعاطفة دائما قرار خاطئ. طلاق تبعياته السيئة أو آثاره السلبية أكثر من إيجابياته. لكن طلاق العقل اللي ما جاء إلا بعد محاولات كثيرة لإصلاح البيت الزوجي، لإصلاح ما بين الزوجين، لسد الفجوة بينهم، هذا يجي يكون قرار حكيم، لأنه مبني على مو متسرع، مو بقرار متسرع، مو بقرار نتيجة انفعال. عاشوا مع بعض، اكتشفوا أن الحياة بينهم ما راح تستمر، لأنه الزواج مو بفترة مؤقتة وبتنتهي،
1: أو أنه بس تجربة سهلة خلنا نخوضها يلا.
0: والله أنا دخلت هالشركة، شركة الزواج هذه، لأنه الزواج شركة بين اثنين.
1: نعم. شراكة.
0: أنا دخلت هالشراكة هذه ما جازت لي، أنا والله اليوم أفك هالشراكة وأروح أجرب. لا الزواج رباط مقدس. نعم. الزواج عمر. نعم. وحياة.
1: نعم.
0: فأحيانا الواحد قبل ما يقدم على هالخطوة يحاول مرة وثنتين وثلاث وسنين، بعدين يجد أنه لا والله أنا ما أقدر أكمل الحياة، هنا يكون الطلاق مشروع. ويكون وبعد أحيانا يعني مو ترى دائما أنا والله لا ما في خلاص أنا بقدم على هالزواج، لكن لازم يكون له آثار أو تأثير على أحد الطرفين أو كلاهما يخليه يتخذ هذه الخطوة عن قناعة مطلقة،
1: بحيث أنه ما يندم بعدها،
0: عشان ما يندم بعدها. لازم أشوف أنه وش الأسباب اللي تخليني أحط مثلا استمراري في الحياة الزوجية وخروجي من الشراكة الزوجية في على كفتين ميزان.
1: نعم. وش الأكثر ضررا وش الأكثر
0: طيب
1: نفعا؟
0: أنا هنا وش إيجابيات استمراري في الحياة الزوجية؟ نعم. وش سلبياته؟ وش إيجابيات اللي بتعود علي من طلاقي وش السلبيات اللي بتعود علي من طلاقي، وأحطها كذا مثل كني قاعد أزنها بميزان، أشوف وش الكفة اللي ترجح. أحياناً حنا نصر على الطلاق لكن نجد أنه تبعيات هذا الطلاق حنا ما حسبنا حسابها،
1: مع أخذ بالاعتبار أنه يجب أن يكون فيه إدراك أنه لازم يكون في تضحية.
0: صح
1: في كلا الحالتين
0: بالضبط. وأحياناً
1: تأخذ بعين الاعتبار أني أنا ترى لازم أضحي.
0: وأحياناً يا مريم مثل ما كنا نصر على الطلاق بعد أن نكتشف أننا غلطانين، أحياناً نخاف من خطوة الطلاق هذه ونستمر في الحياة ونجد أنه صرنا ميتين داخل هذا البيت وحنا أجساد تتحرك.
1: بالضبط.
0: طيب وش الأشياء اللي إن سارت أصبح الطلاق حل يعني
1: ضرورة، خلاص
0: ضرورة لابد. وحل فيه النجاة لما يكون الطلاق أو المشاكل في الأسرة فيها إهانة لأحد الطرفين. حاولت مرة مرتين، إهانة للكرامة، تعنيف مستمر، عدم تحمل المسؤولية، يكون مثلا أحيانا الزوج عالة على زوجته، أنا يعني إيش قاعدة تسوي في البيت؟
1: يعني لا صرف، وأحيانا يمكن تكون عنده مشاكل سلوكية، أحيانا عنده ممكن يكون مضر تربويا حتى على الأبناء.
0: بالضبط. يعني ما في احترام من أحد الطرفين للآخر، فقدان الأمان، لأنه الأسرة هي الأمان.
1: نعم، والأم بالذات الزوجة إذا ما كانت تشعر بالأمان عادة ينعكس على الأبناء.
0: صحيح.
1: لذلك تجدين أن الزوجة اللي تحت الضغط ومتوترة تلقينها تحط حرتها في أبناء، ما تقدر تعطيهم بطاقة إيجابية.
0: بالضبط. ومن الضحية؟ من اللي يدفع الثمن؟ اللي يدفع الثمن ترى لا الزوج ولا الزوجة،
1: الأطفال للأسف. نعم.
0: أو أحيانا شوفي مو بقاعدة لكنها الأغلب، الزوجة هي اللي تدفع الثمن. ليش؟ لأنه دائما في مجتمعاتنا الشرقية الرجل هو الأقوى، شئنا أم أبينا الرجل أقوى. حلو؟ فلما يكون المرأة بالبيت قاعدة مضغوطة ومتحملة أشياء كثيرة مقابل أنها تخاف من هالزواج، هي أصيبت باضطرابات نفسية. الاضطرابات النفسية هذه أكيد بتأثر عليها هي شخصيا، على الأسرة اللي هي المفروض أنها مسؤولة فيها على تربية الأبناء، على إنشاء جيل متزن.
1: نعم. متزن نفسيا.
0: بالضبط.
1: إحنا ما نشعر تغريد، وهذه مع الأسف اللي ودنا نستشعرها دائما، ترى عيالنا حسهم عالي جدا. صح. إحساسهم فينا حتى لو من يوم يحسون أن علاقة أبوهم وأمهم متوترة يجيهم حالة من القلق.
0: طبيعي.
1: يشعر يبدون يقلقون وما عاد يبدون يفقدون الأمان، والأمان هذا مصدر مهم
0: وهم
1: للطفل
0: أكثر
1: حتى يكون صحي. إيه؟
0: أكثر من يعاني
1: مهم في نشأة
0: من
1: الصحية.
0: من الأسرة المضطربة.
1: بالضبط.
0: عدم توافق الزوجين.
1: نعم.
0: فهنا احنا لازم نحطها مثل ما قلنا في ميزان، بين كفتين ميزان، ونشوف. نعم. ايش اللي يرجح.
1: بالضبط. لذلك اليوم لما نقول متى يكون الطلاق حل ومتى يكون قرار خاطئ يدفع يعني يضر بالمنظومة، يضر بالأطفال، يضر حتى يمكن الأسرتين، وممكن يمكن يخلف وراءه خلافات تمتد للعائلتين، ويمكن تمتد لأمور
0: طبعا
1: أكبر نحن لا ندرك مداها ولا يدركها الطرف اللي اتخذ هالقرار أو تسبب فيه بسبب إما ذكرت عاطفة أو عن جهية أو ما يهمني، على قولتهم خلفي الطوفان، خلاص ما عاد يهمه من يدفع الثمن ومتى يعني من يعني يتضرر من خلال هذا القرار. إذن راح ننتقل في الجزء الثاني بعد هالفاصل، متى يكون أيضا مثل ما قلتي حل، نبي نكمل في هذه الجزئية، وأيضا الحلول لتفادي أضرارها اللي ممكن توصلنا فيها قرار اتخاذ الطلاق. فاصل، راجعين.
2: سعادة جارية

0: حياكم الله من جديد، ولازلنا نتحدث معكم. وللتذكير لمن انضم إلينا في هذه الأثناء، كنا نتكلم عن الطلاق وأهمية هذا الموضوع وتأثيره على الأسرة نفسها اللي متكونة من أب وأم وأطفال، أو زوج وزوجة وبينهم أطفال، تأثير هذا الطلاق إلى أنه يمتد أيضا على التفكك الأسري والمجتمع وتأثيره على طرفي العائلة، سواء من عائلة الزوج أو عائلة الزوجة، وما إلى ذلك أيضا على مستوى منظومة المجتمع بأكمله. متى يكون حل، متى يكون لا غلط. أيضا بنتكلم، ذكرتي تغريد في جزئيتين مهمة، أنه طلاق العاطفة وطلاق العقل.
1: طلاق العاطفة قلنا اللي مبني على انفعال،
0: نعم،
1: تهاوشوا واختلفوا وأبي كذا أبي كذا، لا اختلاف وجهات. هذه غالبا طلاق العاطفة غالبا يحدث أول أيام الزواج أو أول سنوات الزواج. طلاق العقل غالبا أنه يكون بعد سنوات. أحيانا يستغربون ليش واحدة مثلا عمرها 40 أو واحد عمره 50
0: توك
1: تطلق،
0: توك تعرفها الحين،
1: أي.
0: أو مثلا الزوجة لما تصر على الطلاق وتطلب الطلاق يجون، أي. مثلا سواء أهلها أو من اللي حولها، توك الحين تستوعبين عقب هالعمر الحين، أي. تطلبين هالطلاق، ترى يقال هالشيء
1: صح، هذا كلام المجتمع،
0: نعم.
1: لكن كلام العقل يقول لك هذولا أخذوا قرار الطلاق، قرار كان بحكمة، أدوا اللي عليهم من من من واجبات تجاه الأطفال تجاه كذا، بعدين خلاص، يعني إنه استحالت الحياة، اختلاف وجهات نظر، أحيانا إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله، يعني تغيرت العاطفة، ما عاد في، رغم إنه هنا نقول العشرة إذا ما في مشاكل تحوج لا كمل العشرة، ليش أنا أقدم على الطلاق؟ طلاق العاطفة هذا اللي دائما قلنا في أول مراحل، أول سنوات الزواج، شباب واختلاف وجهات نظر ومدري شيء. لكن متى يكون أنا لازم أطلق؟ في بداية الزواج ما في مجال، يعني لازم يكون
0: التوقيت مهم،
1: لأنه إحنا دائما إحنا نقول ليش يعني بداية الزواج دائما الاثنين يحاولون ياخذ وقت طويل لين يفهمون بعض. لكن أحيانا أقول لك لا تطلق،
0: أخطأت. صحيح، هذه ملاحظة مهمة يا تغريد. أحيانا كان من المفترض يكون، يعني أحيانا البعض يكون شايف وملاحظ وعارف العيب اللي هو ما هو قادر يكمل معه، بس وش يقول؟ يجي مططها شوي، مططها لين يجي الأبناء، أو يجي يعني
1: لا، حتى لو
0: الضريبة أكبر، يعني
1: حتى لو كانت فيه أنا اكتشفت أني ما أقدر أعيش هذا مع هذا الإنسان، ليش أنا أنتظر لما أجيب أولاد؟ لكن خلينا نقول وش الحالات اللي إن شاء الله ما مر على زواجكم إلا أشهر أو سنة أو كذا لازم تأخذ خطوة الطلاق. شوفي، الزواج كاشف الأقنعة، كاشف الأسرار، مزيل الأقنعة. إحنا ممكن نمثل على العالم كله، بس لما في بيت الزوجية تسقط كل الأقنعة.
0: بالضبط.
1: فمتى ما اكتشفت الزوجة أو الزوج، يعني أحد الطرفين، إن الطرف الثاني مثلا يعاني من اضطرابات نفسية تشكل خطر على حياته، تشكل خطر مثلا على الأبناء اللي بينيجون، ما هو براضي يتعالج، ترى في بعض الاضطرابات النفسية لا تتعالج، فلازم هنا أنا ما أنتظر. إذا كانت والله تهدد حياة الآخر، تهدد استقرار الآخر، أمن الآخر، إذا كان مثلا أحد الطرفين يعاني من إدمان،
0: نعم،
1: ولم يعالج أو نعم، ما عنده نعم، رغبة في العلاج، فهنا نعم، لا، هنا يكون الطلاق، اتخاذ قرار الطلاق هو الأصلح إذا كان ما في أمل من العلاج،
0: نعم.
1: شفتي كيف؟ فهنا يكون قرار الطلاق هو الأفضل.
0: طيب العقلاني،
1: العقلاني، شوفي العقلاني أحيانا
0: يعني شلون أقدر أفرق اليوم؟ أنا مثلا معليش، حنا عندنا نتكلم عن المجتمع السعودي، يعني قاعدة أمهاتنا دائما، والقاعدة اللي هي معروفة عندنا، والصبر زين في كل الأحوال لكن أحيانا يكون ممكن يكون مضر. القاعدة الأولى دائما الصبر، التنازل،
1: الصبر
0: تحمل
1: جميل.
0: التحمل التضحيات
1: الصبر جميل.
0: الأشياء دي وين راحت؟
1: الصبر جميل،
0: شلون أقدر أستخدمها وشلون أقدر أقول لا؟
1: حلو، الصبر جميل،

0: إعطاء الفرصة لزواج لمنظومة الزواج إنها تستمر، وإني أحاول وإني ممكن في يوم من الأيام يصلح الحال، هذا شيء بالعكس إحنا لازم إننا نحث عليه. لكن أحيانا لا، التنازلات يعني أكبر غلط. أنا معاكي مع الصبر، الصبر لازم نصبر، لازم نحاول محاولة ورا الثانية ورا الثالثة، لأنه الشخصيات عشان أو قصدي الطباع عشان تغيرينها أو تتغير تحتاج إلى وقت. فأنا لازم أعطي الطرف الآخر الصبر اللي يستحقه، لأنه زوج أو زوجة شريك. نعم. طيب، ولازم أعطيه مجال من الفرص أو مخزون من الفرص يستحق الزواج هذا لكي ينجح، والطرف الآخر لكي ينجح. طيب، لكن أحياناً ينفذ مخزون
1: المحاولات كلها استخدمها،
0: اللي تقولين أنا مع الصبر لكني ما نبمع التنازلات. لا تقدمين تنازلات
1: إذا كانت على حساب الكرامة ولا
0: التنازلات من طرف واحد. أوكي، تنازلت اليوم، عشت لي كم شهر ولا سنة نتيجة التنازل، أنا استقرت الأمور شوي، بعدين إذا ما تغير الطبع نفسه تعود عليك التنازلات. نعم. بضرر
1: واحتراق نفسي وممكن تصل إلى القلق والتوتر.
0: التنازلات مو من طرف، التنازلات متى تكون جيدة؟ لما تكون التنازلات من الطرفين.
1: ممتاز.
0: أنا أتنازل، هو يتنازل. فبالتالي إلى شفنا
1: تكافؤ، يصير
0: هكا الساعة لا تلين القلوب. نعم. تقترب وجهات النظر من بعضها، نردم هالفجوة اللي بين الاثنين. نعم. لأنه أنا أشوف هو يحاول، هو يشوف هي تحاول، عرفتي.
1: نعم.
0: كيف؟
1: فبالتالي يبنى الاحترام،
0: تحن القلوب.
1: نعم، وتحن القلوب.
0: لكن تنازل يجي من طرف على حساب الطرف الآخر لا، هذا
1: يعني تغريد. ألا ترين صراحة، وإحنا ما نبغى نقدر نجامل، وإحنا يعني قاعدتنا في لأنك لا، إذا تبي تناقش مشكلة لازم تناقشها بشكل حقيقي.
0: طبعًا.
1: واضح ومكشوف بدون مجاملات.
0: طبعًا.
1: فاليوم وإحنا نتكلم يجي يقفز في تفكيري اليوم، يومنا ندخل هالمشاكل وتوني بشوف عيوبه ونشوف عيوب، وحنا قد عرسنا وتزوجنا ودخلنا بيت عش الزوجي. نعم، في عيوب لا يمكن تكشف إلا في مثل ما قلتي في بيت الزوجية، لكن أنا ليش قبل ما تكون في مصارحة ومكاشفة؟ كأنك تقولين ترى العلة قبل الزواج، نشأت ما قبل الزواج. وين
0: المصارحة؟
1: وين وين
0: وش تصارحين وتكاشفين فيه؟ أنا هذا الشخص أنا قدامك. طيب،
1: قبل الزواج وين؟
0: إيه، وش تبين تقولين له؟ تقولين له أنا والله ما اتفقت معاك في هذا الشيء؟ لا، هي طباع تكتشف، شخصية عاشت مع شخصية ثانية، هذا من مختلفين عن بعض. ما أقدر أجي أصارحك أقولك ترى أنا فيني كذا وكذا. في أشياء عامة، عرفتي كيف؟ أوكي، إنك ممكن يكون فيها المصارحة، لكن في أشياء اللي هي نمط الشخصية نفسها. هل أنا لما قعدت مع هذا الشخص في بيت واحد عشان نكون أسرة، أنت هيك الساعة في يكون في طباع ما تتقبلينها؟ ما أقدر أجي أقول لك والله وشلون تبين تكشفين له كل طباعك، يكشف لك كل طباعك.
1: على الأقل
0: إحنا في أشياء
1: أهم عيوبي
0: عاملة.
1: أبرز عيوبي، وهو أيضا يقول ترى شوفي، لأنه أكيد هو في جانب إيجابي وأكيد في جانب سلبي، مو معقول أنه بكون 100%
0: بس ما في شيء اسمه أنا بصارحك بعيوبي. وش عيوبك؟ ما تقدرين أنت
1: يمكن تكشف. يقول أنا شخص تراني شخص نمطي أو شخص منظم
0: ما
1: أو شخص أنا ترى أحب كذا وما أحب كذا.
0: هذه أشياء عامة، هذه ممكن الواحد يقول، لكن في أشياء ما نقدر نقولها. أنت ما تعرفين الإنسان، إذا كانوا أصدقاء تقول لك ما يقول لك ما تعرف صديقك إلا لما تسافر معه، أو ما تعرف فلان إلا لما. ليش؟ لأنه مهما تعاملنا في الحياة الطبيعية، بس في أشياء ما تقدرين تصرحين عنها، ما تقدرين.
1: نعم.
0: ما هو طبيعي. لكن خلينا ندخل قبل ما
1: ياخذ الوقت.
0: ياخذنا. نعم. وقت الحلقة. طيب، الآن تكلمنا عن الطلاق العاطفي والعقلاني، وتكلمنا عن متى نصبر متى ما نكمل الزواج. بعد الطلاق في.
1: نعم.
0: الطلاق الراقي وفي الطلاق المؤذي.
1: يا سلام،
0: إذا الله
1: وصلنا لهالقرار خلصنا الآن
0: وصلنا. يعني. إحنا القرار الطلاق.
1: نعم.
0: طيب، وخلاص الله سبحانه وتعالى قال لك امساكم.

0: بالمعروف أو تسريحهم بالإحسان. طيب بغض النظر المرأة قالت أنا ما أبي هذا الرجل أو الرجل قال أنا ما أبي هذه المرأة، أحيانا كثيرة الأذى يجيك بعد الطلاق. واحد كرامته ما سمحت، ليش تقول لنا ما بيك؟ ليش تقول أنا بتطلق؟ أو وش فيني أنا هو ما يبيني؟ يا أختي يا أخي ما تبيك، ما يبي ما
1: القلب
0: أنت ما هو ما يبيك، خلاص ما عاد تقدر الحياة. ليش تقلبون حياة الطرف الآخر بعد الزواج إلى جحيم؟
1: نعم
0: ليش؟ ليش أنت يعني أنت تدور أي شيء تضر فيه هالإنسانة وتنسى المعروف اللي كان بينكم؟ ليش أنت تدورين أي شيء تضرين هذا الرجل وتنسين المعروف اللي كان بينكم؟
1: والأسوأ كشف الأسرار والابتزاز اللي قاعد يصير، أحيانا للأسف يكون عن طريق الأبناء.
0: الحمد لله رب العالمين اللي الله الآن وفقنا بفضل ولاة أمرنا أنه أصبحت فيه قوانين تنصف الأبناء، لكن ترى قبل سنوات مضت كانت وسيلة الرجل في الضغط على المرأة هي الأبناء
1: والمرأة أيضا تكون
0: أحيانا وكذلك المرأة. طيب فالحمد لله أنه أصبح في قوانين تحمي من هذا الشيء، لكن نرجع نقول حدث الطلاق هنا يجب أنه برضه يكون فيه مراعاة أو تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. ليش أضرك وليش تضرني؟
1: متى يكون الطلاق حضاري؟
0: يكون الطلاق حضاري لما أنا أنفصل عن هذا الشخص. ما في داعي المحاكم، ما في داعي الأذى، حتى لو المحاكم الحين أصبح في تنظيم أكثر.
1: حتى ولو دخلتها والحوسة ليش؟
0: ما في ما في داعي أني أنا أستخدم الأبناء وسيلة. ما في داعي أني أنا أتكلم عن فلان
1: بالسوء.
0: أو أتكلم عن فلانة بالسوء.
1: خلاص استروا على بعض.
0: نستر على بعض. أمتن للوقت اللي عشته معاك، تمتن للوقت اللي عشته معاك وأشكر، لكن مو بأدور
1: العيوب
0: وش العيوب وش أقعد وأقعد. إما أني يعني تصل إلى درجة من الإسفاف وننسى أنه الله سبحانه وتعالى قال لك هذا أكبر رباط يربط بين البشر، الزواج.
1: كانت بينكم عشرة، بيننا عشرة، بيننا،
0: وإني لازم أحترم هذا الشخص. أنا أحاول قد ما أقدر أني أقلب حياته جحيم. ليش؟
1: نعم. وكانت يعني تدرين أنا الآن في دقيقتين جاء في بالي، طيب قبل لا ينتهي الوقت أبي أنوه، عندنا جزئية مهمة بما أن احنا نتكلم عن طرف ثالث مهم. إذا تكلمنا عن الطلاق نتكلم عن زوج وزوجة، بس في طرف ثالث
0: أبناء.
1: هم الأبناء. لذلك مستمعين الكرام، جزئية الأبناء ما بعد الطلاق كيف احنا نحميهم ومتى يكون مؤذي ومتى يعني كيف نحمي الأطفال ما بعد الطلاق، راح تكون في حلقتنا القادمة من أسبوعنا القادم بإذن الله. نتكلم فيها عن جزئية الطرف الثالث الأبناء. تدرين في دقيقة أو على عجالة، وإذا أسعفنا إذا ما أسعفنا الوقت نبي نجزئ، وش أسوأ الطلاق العاطفي ولا الطلاق الحقيقي؟
0: كلاهما،
1: لأن أحيانا يكون استمرار للزواج لكن يكون في طلاق عاطفي داخل البيت.
0: كلهم بس شوفي الطلاق الحقيقي
1: أهون من الطلاق العاطفي.
0: إيه، لأنه هذاك أنت عايشة في سجن. هذا أنت خلاص عشتي حياتك. فالطلاق العاطفي أو اللي داخل الأسرة
1: في أذى متكرر يوميا وتشوفين العيوب قدامك. إذا شكرا لك تخريت كالعادة، الحديث معك لا يمل.
0: الله يسعدك.
1: مخزون يعني معرفي واجتماعي، وفعلا أنت مؤثرة اجتماعية
0: أكيد. هذا للأمانة. بعض ما عندك قطرة من بعض اللي عندك
1: عزيزتي. شكرا لك الأستاذة تغريد بنت إبراهيم الطاسان، كاتبة الرأي والأخصائية الاجتماعية. وأيضا تقبلوا تحياتي أنا معكم محدثتكم مريم القحطاني، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن آل سران. ألقاكم
2: سعادة جارية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظناً أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غداً، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يداً واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساساً لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل، ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: ديرتي حبيبتي.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل. فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت شاكر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مبان طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا.

0: التعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: فرصة.
3: في كل مرة تمر بشخص مختلف، شكله، صوته، أفكاره، أو حتى أسلوب حياته، يصير عندك شعور غريب، إما تنجذب له أو تنفر منه. لكن السؤال الحقيقي، هل الغرابة شيء نرفضه ولا شيء خلق علشان يغيرنا؟ اليوم بنتكلم عن الاختلاف بشكل صحيح. خلوني نقول لكم لماذا نبدو أحياناً مختلفين، أو لماذا الغريب أحياناً يكون ملفت؟ ليش المختلف غالباً يكون مميز؟ وليش رغم هذا الناس تحاربه؟ خلونا أول شيء نبدأ من العلم. في علم النفس الإدراكي في مفهوم اسمه الانتباه الانتقائي، يعني دماغك ببساطة يبي يتجاهل المألوف ويركز على المختلف. ليش؟ لأن قديماً في بيئة الإنسان البدائية الشيء المختلف ممكن يكون خطر أو ممكن يكون فرصة، يعني صوت غريب ممكن يكون احتمال مفترس، وشكل مختلف ممكن يكون احتمال لشيء جديد. في دراسة مشهورة تقول إن الناس تتذكر الشخص المختلف في المجموعة أكثر من أي شخص آخر. يعني لو في 10 أشخاص لابسين نفس الشيء وشخص واحد مختلف بينهم، راح يكون هو اللي عالق في ذاكرتك. في الخلاصة إنه الاختلاف أحياناً يولد انتباه فوري. طيب، إذا المختلف ملفت، ليش أحياناً يرفض؟ هنا ندخل دائماً في صراع داخلي عند الإنسان. حب الفضول اللي ينجذب لشيء جديد يبغى يفهمه، يبي يكتشفه، والخوف من المجهول، أي شيء ما نفهمه بسرعة يخوفنا، وهذا دائماً يخلق عندنا تناقض، أنا مهتم فيه بس مو مرتاح له. في دراسة اجتماعية تقول إن الناس تميل إلى رفض الأشخاص المختلفين في البداية، لكن مع الوقت والتعرف يتحول هذا الرفض إلى تقبل أو حتى إعجاب. فالغرابة تحتاج وقت عشان تفهم، لكن أول ما تفهم راح تتحول لميزة. في دراسة أيضاً عن الإبداع وعلاقته بالاختلاف تقول إن الأشخاص اللي يشعرون إنهم خارج المجموعة يكون عندهم قدرة أعلى على التفكير الإبداعي. ليش؟ لأنهم ما يحاولون يرضون الجميع، ما يتقيدون بالمعايير، وعندهم حرية داخلية أكبر. الاختلاف ما هو مجرد شكل، ممكن يكون طريقة تفكير تقودك إلى الإبداع. طيب، إذا الاختلاف مهم، ليش المجتمع يحاول إنه يقلصه؟ لأن المجتمع بطبيعته يحب الاستقرار، يحب التوقع، ويحب يكون واضح أو يشاهد الوضوح. أي شيء خارج هذا الإطار يعتبر تهديد لهذا المجتمع. مثال بسيط، مثلاً أي فكرة جديدة في البداية عادة ما تقابل باستغراب أو رفض أو حتى سخرية، لكن مع الوقت تتقبل، بعدين تصير عادية، ثم تصبح هي المعيار. فكل شيء طبيعي اليوم كان غريب بالأمس. في دراسة نفسية تقول إن الإنسان يفضل الانتماء حتى لو على حساب نفسه، يعني يفضل يكون نسخة مكررة على أنه يكون مختلف ومرفوض. لكن المفارقة نفسها إنه الناس تحب وتشيد بالمميزين. فلو أنت شخص مختلف، السؤال مو هل تتغير، السؤال هو كيف تستخدم هذا الاختلاف. وش المختلف فيك؟ طريقة تفكيرك، أسلوبك، اهتمامك، وين تحتاج أنك تطوره؟ أي اختلاف بدون تطوير يظل مجرد غرابة، لكن مع التطوير يتحول إلى ميزة. في النهاية، الغريب مو بالضرورة شيء ناقص، والمختلف مو بالضرورة يكون شيء يحتاج إلى تصحيح. أحياناً هو الشيء الوحيد الحقيقي في عالم مليان نسخ متشابهة. يمكن المشكلة ما هي فيك، يمكن المشكلة أن العالم متعود على النسخ المتكررة. والسؤال اللي أتركه لك، لو أزلنا خوفك من نظرة الناس، هل بتظل نفس الشخص ولا بتصير نسختك الحقيقية؟
2: فرصة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
4: منذ أن تفجر بئر زمزم بجوار بيت الله الحرام قبل آلاف السنين، بقي هذا الماء المبارك شاهدا على واحدة من أعظم قصص الرحمة الإلهية في التاريخ. ولم يكن زمزم يوما مجرد مصدر للماء، بل أصبح رمزا للعطاء، وارتبط في وجدان المسلمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ولهذا أولت السعودية عناية استثنائية بهذا الماء المبارك، وجعلت من خدمته مشروعا متكاملا يجمع بين المحافظة على قدسيته والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، ليصل إلى ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار بأعلى درجات الجودة والسلامة. وتبدأ الرحلة من بئر زمزم الواقعة داخل المسجد الحرام، حيث تسحب المياه بطريقة مدروسة تحافظ على البئر ومخزونها الطبيعي، ثم تنقل مباشرة إلى منظومة التخزين والتنقية. وهنا تبدأ واحدة من أدق مراحل الخدمة، إذ تخزن المياه في خزانات ضخمة قبل انتقالها إلى محطات التنقية التي تعمل بأحدث التقنيات مع المحافظة على الخصائص الطبيعية لماء زمزم دون أي تغيير في مكوناته الأساسية. ولا تعتمد عملية التنقية على أسلوب واحد، بل تمر المياه عبر منظومة متكاملة من الفلاتر الدقيقة، ثم تخضع لعمليات تعقيم متقدمة قبل أن تنقل إلى خزاني كدي اللذان يبلغ سعتهما 10,000 متر مكعب، ومنها تنطلق إلى المسجد الحرام وإلى مصنع تعبئة عبوات زمزم وإلى سبيل الملك عبد العزيز الذي يغذي المسجد النبوي بالمياه المباركة. وتبدأ رحلة التوزيع داخل المسجد الحرام، وهي رحلة لا تقل أهمية عن المراحل السابقة، فالمسجد الحرام يستقبل يوميا مئات الآلاف من المصلين، وقد يصل العدد في المواسم إلى ملايين الأشخاص، وهو ما يتطلب توفير المياه بصورة مستمرة ومنظمة. ولهذا جهزت الهيئة أكثر من 30,000 حافظة لمياه زمزم موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته ومرافقه الخارجية، وتعبأ هذه الحافظات 5 مرات يوميا لضمان استمرار توفر الماء البارد للمصلين في كل الأوقات. كما تنتشر مياه الحقائب المتنقلة والعربات الذكية التي تستخدم لتوزيع عبوات زمزم في المواقع التي تشهد كثافة عالية، ويتولى هذه المهمة أكثر من 1,000 عامل يعملون على مدار الساعة. ولم يقتصر التطوير على توفير المياه داخل الحرمين، بل شمل أيضا تسهيل حصول الحجاج والمعتمرين عليه. فمن خلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، أصبحت عملية التعبئة تتم بصورة آلية بالكامل داخل مصنع حديث يستخدم تقنيات متقدمة في التعبئة والتغليف، بما يضمن المحافظة على جودة المياه وسلامتها حتى تصل إلى المستفيد. وقد أسهم المشروع منذ تدشينه في إحداث نقلة نوعية في خدمة زمزم، من خلال تنظيم عمليات التعبئة والتوزيع والقضاء على مظاهر الازدحام التي كانت تصاحب الحصول على الماء في الماضي. كما تعتمد منظومة التشغيل على أنظمة إلكترونية متقدمة لمراقبة مستويات المياه داخل الخزانات وشبكات الضخ باستخدام تقنيات التحكم الآلي، بما يضمن استمرار الإمداد دون انقطاع حتى في أوقات الذروة التي تشهدها مواسم الحج والعمرة. وتتابع فرق التشغيل في هذه الأنظمة لحظة بلحظة لضمان وصول ماء زمزم إلى كل نقطة توزيع بالكميات المناسبة، مع المحافظة على جودة المياه في جميع مراحل انتقالها. إن العناية بمياه زمزم ليست مجرد إدارة لمورد مائي، بل هي مسؤولية دينية وإنسانية وحضارية، وتجمع بين احترام قدسية هذا الماء المبارك والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية وتسخير أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن دون أن يفقد زمزم مكانته الروحية التي ظل يحتفظ بها عبر القرون. وهكذا تواصل السعودية كتابة فصل جديد من فصول خدمة الحرمين الشريفين، حيث تتحول قطرة الماء إلى منظومة متكاملة من العمل والإتقان، تبدأ من بئر زمزم وتمر بمحطات الفحص والتخزين والتوزيع لتنتهي في يد حاج أو معتمر أو زائر يشرب منها مطمئناً، وهو يعلم أن خلف هذا الكوب آلاف الساعات من العمل ومئات المختصين وتقنيات حديثة كلها اجتمعت لخدمة أعظم ماء على وجه الأرض وتجسيداً لرسالة السعودية في خدمة بيت الله الحرام وضيوفه.
1: كنوز الحرمين. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل موقع حكاية ولكل رحلة بداية.
5: ثلج
6: على أطراف الصحراء القريبة من البحر في شرق الجزيرة العربية، عاشت أميرة صغيرة في مدينة كانوا يسموها ثلج. هذه الأميرة عاشت وهي محاطة بالدلال والاهتمام، لكن شاءت الأقدار إنها ترحل وهي بعمر صغير. يوم جاء وقت الوداع قدموا أهلها لها آخر هدية تليق بمكانتها ومحبتهم لها. يومها ما كان أحد يتوقع إن هذه الهدية بالذات راح تصمد قدام لسنين وتتحول إلى لغز حي. كل ما مر الزمن زاد الغموض أكثر وأكثر. كانت مدينة ثلج تعيش أيام من الازدهار والمجد، لأن القوافل كانت تجيها محملة بالخيرات وتطلع منها وهي شايلة قصص وأخبار جديدة، حتى صارت من أهم المدن في زمانها. مرت السنين وتعاقبت الأجيال، والمدينة القديمة اختفت ملامحها بين الرمال وغابت عن أنظار الناس. لكن في يوم من الأيام انكشف شيء ما كان في الحسبان، ظهر اكتشاف أذهل الجميع. السالفة ظهرت يوم وصل علماء الآثار لمدينة الجبيل للتنقيب في أحد المدافن القديمة في مدينة ثلج. كانوا يتوقعوا يشوف أواني فخارية، قطع بسيطة مثل اللي اكتشفوها بالعادة، لكن اللي ظهر لهم كان شيء مختلف تماماً. شافوا قبر قديم، ولما بدأوا يزيحون عن الرمل بهدوء ظهرت المفاجأة. بنت صغيرة هيئتها كانت تحكي من غير كلام إنها بنت من أسرة ثرية ومكانتها عالية بين أهل زمانها. كان وجهها مغطى بالكامل بقناع ذهبي، وحولها مجموعة من المجوهرات الثمينة مصفوفة بعناية، وكأن الزمن وقف عند هذه اللحظة. لكن الشيء الغريب بالموضوع كله القناع الذهبي نفسه، كيف ظل كل هذه السنين محتفظ بجماله وهيبته، لا الزمن قدر يطمس أثره ولا الرمال قدرت تخفي حضوره، وكأنه كان ينتظر بصبر عشان يطلع من جديد ويحكي قصة مدينة غابت لكن أسرارها ما زالت حية لليوم. من يومها تعددت القصص والروايات حول هذا القناع. بعض الباحثين شافوا فيه رمز للمكانة العالية والثراء، والبعض الآخر راح أبعد من كذا ونسج حول الحكايات والأساطير. وبين الغموض الممتد انتقل قناع ثلج من حضن الرمال إلى قاعة المتحف، وما عاد مجرد أثر مدفون، صار ذاكرة مكشوفة للناس. الزوار توقف قدامه ويرجع الزمن فيهم شوي شوي

0: الخلف، وكأن القاعة تنفتح على طرق قديمة وتحكي لهم عن مدينة ما انتهت لكنها تحولت من مكان إلى ذاكرة، ومن حياة عابرة إلى قصة تسمعوها اليوم. المرشد السياحي الأستاذ عبد الناصر علي الهتلان.
1: أميرة تاج هي طفلة من عائلة ملكية، وهي ابنة أحد أثرياء تاج في ذاك الوقت في العصر الهيلنسي في المنطقة الشرقية. اشتهرت بقبرها الأثري الذي عثر عليه عام 1419 هجري في مدينة تاج الأثرية التي تبعد 80 كيلو عن الجبيل، ولا يزال قناعها الذهبي وكنوزها محاط اهتمام عالمي يرجع إلى شهرتها على طريقة دفنها المهيبة التي تدل عن مكانتها الاجتماعية والاقتصادية العالية.
0: ليش أهلها ودعوها بهذه الطريقة الاستثنائية بالرغم أنه ماتت بعمر صغير، مو يعني شخصية كبيرة أو لها حجمها الاجتماعي؟
1: طبعا مثل ما تفضلتي، تم إيداع الطفلة أو الأميرة الثاج في المدافن البالغ عمرها، يقال حسب هيئة الأثار والتراث أن عمرها ما يتراوح من 10 إلى 14 سنة، وفي مصادر أخرى يقال أنها عمرها 6 سنوات. دفنت بمراسم عظيمة وكنوز طائلة رغم صغر سنها، لكنها تنتمي إلى عائلة ملكية أو طبقة بالغة الثراء في حضرة تاج التاريخية. طبعا كان معها حشوة وكنوز ذهبية، دفنت محاطة بقرابة 18 كيلو جرام من الذهب، ودوات جنائزية فاخرة، سجية جثمانها على سرير بالجنائزي، وطبعا الصور هذه كلها موجودة في متحف الرياض. يعني أنا أتمنى لكل شخص يروح المتحف الرياضي يطلع عليه اطلاع كامل كلها من إلى على تدت قناعا وقفازات من الذهب الخالص وشواهد وثروات وضعت معها، حلي خواتم مرصعة بالأحجار الكريمة ومباخر أثرية تعبر عن المكانة الاجتماعية والرخاء الذي تمتعت به.
0: طيب بالنسبة لمدينة ثاج، يعني كانت يوم مزدهرة، محطة القوافل والتجارة، شنو صار لها وانتهت هذه المدينة؟
1: طبعا الأهمية التجارية كان ثاج شريان اقتصادي ومحطة رئيسية على طرف القوافل، خاصة قادمة من العراق متجهة إلى جنوب نجران وقرية الفاو. وتمثل هذه الأميرة دليلا تاريخيا على ازدهار اقتصادي المنطقة في العصور القديمة، حيث تقاطع الطرق القوافل التجارية العالمية.
0: نعم، ايش صار للمدينة؟ المدينة كانت مزدهرة، ايش صار نعم. لها وتحولت خلاص؟ ليش هجرت المدينة؟ ليش انتركت المدينة بعد ما كانت مزدهرة في يوم من الأيام وطريق للقوافل والتجارة؟
1: اختفت سلم شاء الله على أساس أنها في مدن طلعت عليها أساسا مثل الجهرة في هجر، وازدهرت هذه كلها بحكم قربها إلى ميناء العقير وما شبه ذلك، خلاص ونضبت المياه اللي فيها أساسا، والماي أساس الحياة. طبعا ثاج كانت عاصمة غنية لمملكة الجارها، وتمتعت بنمط حياة مزدهرة يعكس مزيجا بين حضارة هليسنتية وثقافة جنوب شبه الجزيرة العربية. ازدهرت اقتصادي وتجاري كتجارة البخور والملح ذاك الوقت، وعمارتها محصنة، يعني بنيانها محصن وحيطها أسوار، ومسافة تقريبا 2 كيلو متر مربع على استقرار عالي وتنظيم. أنا زرت المنطقة هذه وفعلا كلها يعني على شكل بيوت وعلى شكل طرق وعلى شكل تنظيم هندسي مرتب ودفاعي أيضا. ووفرت المياه الزراعية هناك أكثر من 20 أو 25 بئر موجودة ذاك الوقت، طبعا الحين نضبت المياه. واعتمدت الحياة في المدينة على شبكة من الأبار، والمعتقدات والطقوس تشير الدلائل والدمى الفخرية والمباخر الأثرية إلى أن السكان مارسوا شعائرهم وعلى مستوى رفيع

0: سرطان البشر فيها إلى أكثر من 2500 سنة، وتحديداً إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، وازدهرت قبل 300 سنة قبل الميلاد. تبلغ مساحة الموقع الأثري 800 ألف متر مربع. اشتهر الثاج باكتشاف مدافن أثرية ضخمة تحتوي على 18 كيلو جرام من الذهب، واللي تشمل قناع الذهب الشهير والقلايد والخواتم. وتنتشر حول الموقع آلاف المقابر التلالية الضخمة اللي تغطي امتداد يتجاوز 8 كيلومترات. بهذا نصل إلى ختام الحلقة، نلقاكم على خير.
1: رحال مع ميعاد الحسن، عدنان بلعيس، حسين العباس، إخراج يوسف المطيلق. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الأرض الطيبة.
1: إعداد إدارة العلاقات العامة والإعلام الزراعي بوزارة الزراعة.
2: إخراج عبد الرحمن الشدوخي.
3: أحرس وزرع أرض بلادك
4: بكرة تنتر في لولادك.
3: أحرس وزرع أرض بلادك
4: بكرة تنتر في لولادك.
1: السلام عليكم، أسعد الله صباحكم جميعا، نلتقي مجددا في هذا الصباح المبارك.

إعلان لمزارعي التمور بمناطق المملكة لموسم 1426 للهجرة. أيها السادة، يسر وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الري والصرف بالأحساء أن تعلن للأخوة المزارعين منتجي التمور بمناطق المملكة عن مواعيد تسجيل أسماء الراغبين منهم في توريد تمورهم لمصنع تعبئة التمور بالأحساء لهذا الموسم 1426 للهجرة. وتود إدارة الهيئة من الأخوة المزارعين مراعاة الآتي: أولا، بالنسبة لمزارعي المناطق والمحافظات، فيتم تسجيل أسمائهم لدى مديريات وفروع الوزارة في محافظاتهم ومناطقهم خلال المدة التي يحددها الفرع لإنهاء الإجراءات المطلوبة بهذا الشأن، وتزويدهم بشهادة التوريد متضمنة الصنف والكمية والموعد. ثانيا، على جميع المزارعين الراغبين في التوريد مراعاة الشروط والمواصفات التالية: ألف، يتم كالمتبع تسليم التمور بمقر المصنع بالأحساء. ب، يجب أن تكون التمور الموردة عالية الجودة من حيث الحجم واللون وخالية من الشوائب، وأن تكون من محصول عام 1426. جيم، تؤكد الهيئة على ضرورة إجراء التبخير الحقلي للتمور الموردة للمصنع للحد من الإصابة الحشرية، وسوف لن يتم قبول التمور غير مبخرة حقليا. دال، يجب أن تكون التمور الموردة ناضجة نضوجا كاملا وغير مضغوطة نثرا وطرية غير صلبة قابلة للكبس غير متقشرة. ها، لا تقبل التمور إذا اختلطت بتمور معيبة كالتمور المهروسة أو المتغيرة الطعم أو التي بها خدوش أو غير الملقحة شيص بنسبة تزيد عن 13%. زاي، أن تتراوح نسبة رطوبة التمور ما بين 8 إلى 18%. ح، ألا تزيد نسبة الإصابة الحشرية على 7% في التمور

الموردة شاملة كافة أنواع الإصابة. ثالثاً، سيتم فحص التمور الموردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط المشار إليها، وفي حالة عدم مطابقتها لأي منها فلن يتم قبولها. رابعاً، من أجل توفير الجهد والوقت والتكاليف على الإخوة الموردين، فإن إدارة الهيئة تؤكد أن على ضرورة الالتزام بالمواصفات المذكورة أعلاه والتقيد بمواعيد التوريد حتى لا يتحمل المورد جهداً أو تكلفة إضافية في حالة عدم قبولها أو عدم التزامه بالموعد. ومع تمنية إدارة الهيئة لعموم الإخوة المزارعين بموسم زراعي سعيد ومثمر، فإنها تعلن للجميع بأنها ستطبق ما ذكر فيما يخص نظافة التمور بكل دقة، نظراً لأن الدولة الرشيدة أيدها الله لم تألو جهداً في تشجيع ودعم المزارع، إذ تشتري منه التمور بسعر جيد ويتم تعبئتها وبعثها للدول المحتاجة كهدية من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، إلى جانب ما يقدم منها كإعانات داخل المملكة. ويهم الجميع أن تكون مثل هذه التمور بأعلى مستوى ممكن من النظافة والجودة. آملين التوفيق للجميع.

أهمية الدورة الزراعية. الإخوة المزارعين، من المعروف أن هناك عوامل عديدة تؤثر على إنتاج المحاصيل، منها نوع التربة ودرجة خصوبتها ونوع التقاوي ودرجة نقاوتها وميعاد الزراعة والري والتسميد الكيماوي والظروف الجوية، إلا أنه يوجد عامل آخر لا يقل أهمية عن تلك العوامل بل ويفوقها، وهو عامل الدورة الزراعية. فالمحاصيل تختلف من احتياجاتها الغذائية اختلافا كبيرا، فبعضها يحتاج إلى كمية كبيرة من الأسمدة البوتاسية مثل البطاطس والبطاطا الحلوة، والبعض الآخر يحتاج إلى كمية من الأسمدة الفوسفاتية مثل الملفوف والزهرة. فإذا زرع محصول شره للأزوت ثم تبعها محصول مماثل في شراهته للأزوت ثم تبعه بعد ذلك محصول ثالث مشابه، فإن التربة ستخلو إلى حد كبير من هذا العنصر، وبذلك تفقد التوازن أو التناسب بين هذا العنصر الغذائي المختلف. ولعلاج هذه الحالة ينبغي تنظيم تعاقب زراعة المحاصيل، أي اتباع الدورة الزراعية. فالدورة عامل هام في تنظيم امتصاص هذه العناصر حتى لا يحدث فقد في أحدها نتيجة لتوالي زراعة المحاصيل ذات الاحتياج الواحد.

0: خدمة بادرات الطماطم في المشتل. إخواني المزارعين، بعد ظهور بادرات الطماطم في المشتل فإنه يجب تكثيف العناية بها، وذلك بموالاة الري حسب الحاجة له إلى أن تصل النباتات إلى الحجم المناسب لنقلها إلى الحقل. كما يجب العناية بالبادرات من ناحية التشعيب وإزالة الحشائش، وقد يحتاج الأمر للقيام بعملية الخف من النباتات إذا كانت متزاحمة في الأسطر. وتجرى عملية الخف هذه عندما يصبح طول النباتات حوالي 5 سنتيمتر، حيث تترك مسافة 3 إلى 4 سنتيمتر بين النباتات على السطر. كما يجب مراعاة الرش بالمواد المكافحة للفطريات كل حوالي 10 أيام من بدء ظهور الأوراق الأولي للبادرات، وذلك تحت إشراف مهندس الوقاية المختص. ولا تنسى عزيزي المزارع القيام بعمل مصدات للرياح من سعف النخيل أو ما شابه ذلك، على أن تؤمن التهوية اللازمة للمشتل.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: صديقي المستمع،
3: مع الشعر الشعبي،
2: مع الشعر المغنى،
3: مع همسات للأحبة
2: في برنامج
3: ونتكل.
4: إعداد وتقديم محمد الرشيد،
5: تنفيذ محمد الشايع.
6: قراءتنا لسيف أحمد الكعبي.

فجري نبع الحنايا يا دموع، واعزفي لحن التفرز والوداع، اعزف الأحزان بوتار الضلوع، جاوبي ونات قلبي باندفاع، اشعلي في ليلي الحالك شموع، من عيوني اشعليها بالتياع، ضاعت الأمال في زين الطبوع، يا خسارة كل ذاك الحب ضاع. فجري نبع الحنايا يا دموع، واعزفي لحن التفرز والوداع، اعزف الأحزان بوتار الضلوع، جاوبي ونات قلبي باندفاع، اشعلي في ليلي الحادث شموع، من عيوني اشعليها بالتياع، ضاعت الأمال في زين الطبوع، يا خسارة كل ذاك الحب ضاع. اتصل بي في مسا يوم الربوع، ساكت ما غير أصغي باستماع، صوتها الباكي وكلماته تصوع، ونبرته تحكي عن دروب الضياع، واشقى ليل على قلبي يروع، قال ما بعد التفرد اجتماع، واشقى ليل على قلبي يروع، قال ما بعد التفرد اجتماع، الأسى في القلب سواله فروع، والشقى طفى من عيون الشعاع، يا دموع يطمني قلب الجزوع، لا يخاف اليوم من سره ذا، خففي لوعة زمانه يا دموع، وارفعي في مركب أيامه شراع.

0: يا هبوب الريح ودي له خبر واسرعي بالسير يمه يا رياح خبريه اني تعلمت السهر بعد ما غيب عن عيوني وراح قولي اني من بعاده في خطر عايش طول الليالي في كفاح واسأليه ان كان للماضي ذكر وين ذاك الحب وايام المزاح يا عبير الورد مع رش المطر يا نسيم الليل مع نور الصباح يا شعاع الشمس يا نور القمر علميني شلون تضميد الجراح يا عبير الورد مع رش المطر يا نسيم الليل مع نور الصباح يا شعاع الشمس يا نور القمر علميني شلون تضميد الجراح ما سطى غيرك على قلبي بشر أشهد إنه زل بيدينك وطاح صاد قلبي من تغليك القهر ليه تعافى الحب قلبي واستراح كم صبرت سنين وأيام ودهر وراحت الأيام ما شفنا نجاح
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: هذه الحلقة مع المطربة الفنانة
1: نهى هاشم.
2: كيف القعد وطب وتشربك بشباك الحب، كيف القعد وطب وتشربك بشباك الحب، بعلمي تبنى وقلب يمين حلتنا وقلنا خلاص استوى.

0: أنا وقعنا بالحب.
1: أهلا وسهلا أنسي نهى،
0: أهلا فيك.
1: ممكن نعرف من إمتى بدأتي حياتك الفنية؟
0: من 3 سنين
1: شو كانت أول أغنية؟
0: أول أغنية كانت فقير يكون فقير،
1: ممكن نعرف كلمات مين وألحان مين؟
0: الكلام للأستاذ سامي السداوي والألحان كمان.
1: شو قصة الأغنية بالضبط، يعني ملخصها؟
0: ملخصها يعني هو الأستاذ سامي السداوي، يعني دايما فنان متواضع هو، وبحب الفقرة كتير وفضل يعمل هالغنية يعني، واختارني أنا عشان أغني له إياها.
1: ممكن نعرف اللحن الثاني اللي غنيتيه في الإذاعة؟
0: اللحن التاني بدو العصفور وخيطه للأستاذ توفيق الباشا.
1: بعتقد القطعة موزعة، ما هيك؟
0: طبعا
1: الكلمات لمين؟
0: الكلمات للأستاذ أسعد سابا.
1: شو بيقول الكلام آنسة نهى؟
0: الكلام صار له مدة مجفيني ومعديني، وبدو العصفور وخيطه تيحكيني يمه. صار له مد مجافيني ومعاديني، وبدو العصفور وخيطه تيحاكيني، وبدو العصفور وخيطه تيحاكيني يمه.
1: أنسة نهى، أنا سمعت لك عدد من الأغاني الخاصة بنشوة الماضي مثل عالصالحية ويلي عليك كل الدلال، وطبعا هالأغاني هي غنوها كتير مجموعة مطربات مطربين، فشو الجديد في هالأغاني الخاصة فيك أنت؟
0: الجديد بالأغاني إنه الأستاذ توفيق الباشا موزعهم.
1: طيب لاحظت شي، يعني مدرسة جديدة مثلا متبعها في التوزيع، ولا الألحان القديمة الميلودي الأصلي هو السائد؟ يعني في شيء جديد في اللحن ولا مجرد توزيع فقط؟
0: لا، في شي جديد باللحن وفي التوزيع كمان.
1: ممكن نسمع مطلع على الصالحية مثلا، كيف مساوى؟
0: ما في مانع نسمعهم سوا.

0: صالحة.
1: أنسة نهى، ممكن نعرف شو الألوان الغنائية الثانية اللي غنيتيها؟
2: الألوان الثانية كانت أغاني شعبية وأغاني للأطفال وسكتشات.
1: طيب في مجال السكتشات شو بتختاري؟
2: في سكتش أغاني الحقول،
1: مين مشترك فيه؟
2: مشترك فيه لمعان وميشيل بريدي والمجموعة.
1: ذكرتي انه غنيتي اغاني خاصة بالاطفال، فبالنسبة لهالاغاني شو هي كانت؟
2: كانت اول اغنية

0: تتعب كي تسعدني، برعايتها تتعهدني تسهر قربي.
1: أمي أمي
0: ترقد جنبي،
1: أمي أمي
0: تفرح قلبي بعطاياها. أمي أمي

0: تنسى الدنيا كي ترعاني وتناغيني
1: أمي أمي
0: وتهنيني
1: أمي أمي
0: وتسليني بحكاياتي.

0: القطعة الثانية شو هي؟
1: ماما وبابا للأستاذ محمد محسن.
0: الكلام لمين؟
1: الكلام مفشخ الأرض
0: ممكن نسمع الكلام بصوتك؟
1: بصوتي طبعا، حقول المذهب بس ماما.

0: حتى الدنيا تضحك ليا، ماما حياتي وبابا عيني.
1: يعني سينوها، شو ممكن تختاري لنا كمان أغنية خاصة بالأطفال، بس يعني من الأغاني اللي أنت بتعتزي فيها؟
0: بختار في حكاية البحار للأستاذ عفيف رضوان.
1: طيب شو بتختاري أغنية لمطرب من ألحان الأستاذ عفيف رضوان؟
0: من ألحان الأستاذ عفيف، في أغنية لمطرب الأستاذ وديع الصافي اسمها بالساحة لقينا.
2: صحة لقينا بالساحة وعليها جوز عيون شو ذباحة، ميخز العين من الخدين تفاحة بتغار من تفاحة.
1: طيب ممكن نعرف ليش اخترتي الأستاذ وديع الصافي بالذات يعني؟
0: الأستاذ وديع لأنه طبعا مطرب لبنان الأول أول شي يعني، وبعدين مطرب الشعب العربي كله وحبيب قلبنا.
1: طيب ما في شيء يعني امتيازات خاصة بصوته بيتميز فيها عن غيره من المطربين مثلا؟
0: طبعا يعني صوته ما له تقدير قد ما صوته يعني بيتميز عن أي مطرب، يعني بيقولوا له مطرب الكروان.
2: يا هم الضفاير حلوي والجيبين العالي، مدوي جمالك مدوي مشعشع بالليالي. من غطنا مرة وحبينا تعلمنا وما تربينا، بيكون الحق عليهم بيصير الحق علينا. يا أخي غلطنا مرة مرة وحبينا.

0: أنس نهى، من الملاحظ أنه أغلب أغانيك قصيرة، فلا تتجاوز 3 4 دقايق، فممكن نعرف شو السبب؟
1: السبب انه هلا نحن بوقت السرعه مثل ما بيقولوا، يعني الواحد ما بيلحق يوصل على بيته ياكل او يرتاح، يعني اوكي بفضل انه نسمع اغنيه صغيره بتكون خفيفه اكثر على المستمع.
0: طيب ممكن نجمع بين مدة الأغنية وبين يعني عنصر الطرب فيها مثلا، ولا لازم أغاني الطرب تكون طويلة مثلا؟ ما في أغاني قصيرة ممكن يكون فيها طرب؟
1: لا طبعا في الاغاني الطرب الخفيف بسموه، في غنية بتذكر اسمك،
0: الكلمات لمين؟
1: الكلمات لموفق شيخ الأرض والتلحين للأستاذ محمد محسن.
0: بالنسبة للملحن الأستاذ محمد محسن، ممكن تختاري لنا أغنية من ألحانه أنت تسمعيها؟
1: في أغنية حلوة كتير موزعة وظريفة للأستاذ مسلم البراتي اسمها

0: يطول عمري عشان نقضي سوا بجدة. حبيبي حبيبي مرني بجدة.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.